0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف حلقتنا اليوم بطل في رياضة جميلة وهي رياضة السباحة. ضيفنا اليوم زياد بن محمد بن سعيد السيابي،

0: مرحبا بك زياد.
1: مرحبا فيكم.
0: اهلا وسهلا بك يا زياد، منورنا اليوم في استديوهات اذاعه سلطنه عمان، ومنور برنامج عيون المستقبل. رياضه السباحه هي محور حديثنا اليوم، وتبارك الرحمن العديد من الميداليات حصدها بطلنا اليوم زياد. زياد، خبرنا عن بدايات شغفك بالسباحه.
1: اول شيء انا كيف بديت السباحه؟ اول شيء كنا في سفر وأبوي شاهد حالة غرق، بعدين تم إنقاذها الحمد لله. بعدين أبوي قاس يفكر، بعدين دخلنا هو في مجمع بوشر عشان نتدرب.
0: سبحان الله، إذن هي حالة غرق قرر منها والدك أن يعطيكم هذه المهارة الرائعة، مهارة السباحة، عشان هي فعلا الواحد يحتاجها. مثلا لا قدر الله حدثت مثل هذه الأحداث، ينقذ نفسه وممكن أيضا يستطيع لاحقا أن ينقذ الآخرين. صحيح؟
1: صحيح.
0: جميل. وتذكر كم كان عمرك؟
1: كان بداية عمري أول ما أبوي دخلني السباحة كان في 6 أعوام.
0: عمرك 6 أعوام، يعني قبل 6 سنوات من الآن، لأن مستمعي العزيز زياد الآن يبلغ من العمر 12 ربيعا. إذن من 6 سنوات ما شاء الله تمارس السباحة.
1: نعم.
0: تدرجت أكيد من 6 سنوات، أكيد مستواك ما نفس الحين يا زياد.
1: طور
0: مستواك. خبرني عن هذه المرحلة، كيف تطور مستواك؟ إيش هي المهارات؟ كيف تعلمت وتدربت؟
1: أول شيء كان يدربني الكوتش يوسف. كنا بداية نتعلم يعني الأساسيات فقط، مثل الرجلين وكيف نطفو. بعدين عند كابتن صالح الوهيبي بدينا نتدرب يعني أكبر من المرحلة اللي قبلها. نتدرب السباحات الأساسية يعني نتدرب عليها. وبعدين دخلت عند كابتن أحمد الكليبي بندرب بشكل أعمق في السباحات، مثل الحرة والصدر والفراشة والظهر. ندرب يعني في اليوم مثلا ندرب 3 كيلو 4 كيلو كذا.
0: جميل. يعني وأنا سولف الحين مع زياد مستمعنا العزيز، ذكر بعض المصطلحات المرتبطة بأنواع السباحة والتقنيات المحددة في السباحة، يمكن مرت عليكم عندما تتابعون في برامج البطولات الأولمبية. إن شاء الله يا رب كذا نشوف اسمك لاحقا بطل يمثل سلطنة عمان يا زياد. أنا الحين أرى كذا أمام ناظري مستمعي العزيز، أنقل لك الصورة، عديد من الميداليات تبارك الله اللي حصدها زياد خلال مشواره في السباحة. ميداليات ذهبية، كم عددها؟ يمكن 4 أو 5 ميداليات ذهبية، ميداليات فضية أيضا كثيرة، 5 هي الأخرى، وأيضا برونزية. كلمنا عن مشاركاتك، كيف تحرص أنك أيضا تطور من هذه المهارات عشان أنت تشارك في المحافل الرياضية اللي تعتني برياضة السباحة؟
1: لازم يكون عندي الصبر والاجتهاد. الصبر والاجتهاد مع بعض يكون النجاح. فأنا من البداية أحاول أني أشارك في البطولات، ولما أشارك أجيب ميداليات، أو بداية جبت شوية شوية شوية لين ما قدرت أني أجيب الذهبية.
0: جبت الذهبية. خبرنا عن المشوار، هل بديت بالبرونزي ولا أول شيء بالذهبي؟ كيف كانت المشوار وإحساس أول ميدالية حصلت عليها؟
1: أول وحدة جبتها برونزية. وكان بعد ما قفزة كان شعور يعني فخر كبير. وكنت تقريبا 7 سنوات.
0: عمرك 7 سنوات، إذن هذه بداية المشوار البرونزية. وبعدين؟
1: بعدين كل مرة شارك يجيب بطولات زيادة، بطولة الاتحاد وبطولات محلية ثانية. بعدين بديت أجيب برونزية فضية لين ما جبت ذهبية.
0: إذن هذا الحديث يخبرنا أن التدرج مهم جدا في تطوير المهارات، وأن الواحد ما ييأس يحصل ميدالية ويسعى للميدالية اللي بعدها. صحيح؟
1: صحيح.
0: إذن حديث ملهم رائع مع ضيفنا البطل زياد السيابي، السباح الماهر إن شاء الله، كذا أيضا له مستقبل باهر في رياضة السباحة لتمثل سلطنة عمان. نواصل حديثنا معك زياد، وسأعود مجددا لموضوع المشاركة والميداليات. إيش أهمية الإعداد البدني والإعداد النفسي لهذه البطولات المختلفة، سواء كان بطولة الأندية للسباحة أو حتى أي بطولة ينظمها الاتحاد العماني للرياضات المائية؟ خبرني عن مرحلة الإعداد قبل ما تصير بطولة، كيف تستعد زياد؟
1: قبل ما تصير بطولة لازم أستعد أني أسبح السباحة اللي بتجيني في البطولة. أحمي وأقرب سرعات مختلفة، 25 متر مرة 50 متر. أجلس أتدرب عليها بشكل مستمر، يعني تقريبا أتدرب عليها من قبل بأسبوع أربعة أيام كذا.
0: كيف التدريبات؟ يعني هل هي تدريبات تنفس؟ هل كلها تحت الماء ولا شيء تدريبات لياقة بدنية لازم أنها تكون موجودة قبل ما يكون السباح في الماء؟
1: هو التحمية التسخينات لازم تكون حتى في البطولة وقبل البطولة في التمرين لأنها مهمة جدا.
0: نعم، يعني يكون جسمك مستعد أنه يخوض غمار المسابقة والمنافسة في رياضة السباحة.
1: صحيح.
0: جميل، خبرنا شوية، غششنا، يمكن حد يسمعنا كذا يريد يصير سباح ماهر مثلك، إيش هي الأشياء والنصائح الأساسية اللي لازم تكون موجودة في جدول السباح الماهر؟ إيش لازم يأكل، ما يأكل، عن إيش يبتعد، كيف بخصوص النوم، مدة التدريب اللي يأخذها؟
1: لازم يكون متواصل على التدريب، يعني ما ينقطع إلا يعني في الظروف القاسية، يحاول إنه يتدرب ويستمر ويبعد عن الأكل السريع وينظم نومه، يعني خصوصا في البطولات.
0: آه يعني قبل عادي تخربها؟
1: ما عادي بس شوية.
0: استشفيت شيء من ابتسامتك يا زياد، لكن أهم شيء الالتزام يكون موجود خاصة في أوقات المنافسات والبطولات. قبل بكم تستعد مثلا إذا عندك بطولة؟
1: تقريبا 7 أيام.
0: سبعة أيام، والله استعداد قصير، يمكن لأنك في الأساس نظامك، نظام الحياة سواء كان الغذائي، النوم، الحركة كلها كان جيد قبلها. يعني
1: صح.
0: تقرب شوية بس، لكن أسبوع يكون الموضوع كذا يعني في إعداد جيد للدخول في البطولة. هل في فرق زياد بين إحساس مثلا الميداليات المختلفة ولا أنت تقدر جهدك أيا كان المرتبة اللي وصلت لها؟ يعني هل إحساسك مختلف لما حصلت البرونزية ولما حصلت الفضية ولما حصلت الذهبية؟ طبعا ما شاء الله عددهن كبير الميداليات الآن.
1: لما حصل مثلا برونزية أنا ما أزعل أني بذلت قصارى جهدي وأحاول أني أسعى للميداليات اللي أفضل منها. يعني لما أحصل برونزية يكون هذا حافز لي أني أوصل للأفضل مثل الذهبية ولا الفضية
0: بإذن الله تعالى. عزيزي زياد ما شاء الله هو لك بإذن الله من اسمك نصيب وزيادة إن شاء الله في البركة والتوفيق والسداد، وأنا بإذن الله تعالى أطمح أن أرى هذه الميداليات تتحول من ميداليات في مشاركات محلية إلى ميداليات مشاركات إقليمية وعالمية. هل تود أنك تشارك؟ هل في مساعي معينة أن يشركوك في مسابقات إقليمية تخرج خارج نطاق سلطنة عمان؟
1: نحن عندنا يعني الكبار اللي في المنتخب يعني عمارهم تقريبا 17-16 خلوهم يشاركوا في بطولات دولية، مثل راحوا وين؟ راحوا الإمارات وراحوا مصر وراحوا الكثير من دول المغرب والكثير راحوا وشاركوا في هذه البطولات، لكن تو نحن نجلس ندرب ونتأهل عشان نشارك في هذه البطولات
0: بإذن الله. يعني أنت متابع ما شاء الله عليك زياد لمشاركات زملائك اللي هم في المراحل العمرية الأكبر، مشاركات إقليمية ولهم أيضا أسماءهم وجهدهم. زياد الحين يستعد عشان يكون إن شاء الله البطل القادم. صحيح؟
1: صحيح.
0: يعني أنت متحمس أنك تشارك في هذه المسابقات الدولية؟
1: أكيد متحمس.
0: رائع جدا. لكل من يستمع لنا الآن زياد وعنده هذا الحب والشغف لإحدى الرياضات وخاصة رياضة السباحة، إيش ممكن نقول له؟ بعض الأشخاص ممكن تصير معاهم حوادث معينة لا قدر الله تبعدهم عن شغفهم وحبهم، مثلا لاعب كرة قدم يتعرض لحادث وخلاص كأنه ما يحب اللعبة أو يخاف أنه يواصل فيها، مثلا لاعب آخر مرتبط برياضات قتالية على سبيل المثال ربما أيضا إصابة تبعده عن شغفه وحبه في رياضة السباحة، كيف ممكن أن الواحد يتغلب على مخاوفه ومهما استوى معاه يواصل مشواره؟
1: لازم يكون عنده مدرب جيد إنه يحفزه، لازم يكون أصلا عنده صبر لأن الصبر والاجتهاد يكتمل معهم النجاح.
0: الله الله، محلى هذه النصيحة الرائعة من زياد اللي تنفع لكل مجالات الحياة ما فقط الشغف بالرياضة، إن الواحد كذا يصر على شغفه ويصبر ويلتزم. عزيزي المستمع لتصل لهذا المستوى من الإبداع ومن العزيمة في رياضة ما، لابد مثل ما قال ضيفنا زياد لابد من الإصرار والاستمرار على التدريب. لكن زياد أحيانا سبحان الله مشاغل الحياة، الدراسة في سنك أنت أيضا في عمر المدرسة، هل تستطيع أنك توفق بين دراستك والاهتمام بها وبين التدريب؟
1: نعم ما أقدر، حيث أني في اليوم مثلا أذهب إلى التدريب الساعة 4:30 وأخلص الساعة 6 وبيكون عندي تقريبا 3 ساعات مذاكرة، ساعة حلوة واجبات وساعتين يعني أراجع وأكون يعني خلاص جاهز إني أذهب المدرسة.
0: أها يعني أهم شيء في السالفة كلها إن الواحد ينظم وقته بالشكل الصحيح. صحيح. ما شاء الله عليك. كم مرة في الأسبوع تتدرب زياد؟
1: هو 5 مرات أو 4 مرات.
0: آه ما شاء الله، لذلك أنت كذا يعني مستواك متواصل في التطور ومستعد إن شاء الله للبطولات القادمة. حديثي معك جميل زياد، بقى أن أسألك عن طموحك الكبير في رياضة السباحة فيما يرتبط بسلطنة عمان. يمكن كنا ندردش عزيزي المستمع قبل الهوى أنا وزياد، كنت أقول لها أنت بتكون فيليبس عمان لاحقا، وطبعا تعرف على هذا السباح العالمي اللي حصد الميداليات الذهبية الأولمبية، ممكن نشوف اسمك لاحقا
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. خبرني عن طموحك هذا وكيف تسعى أنك تصل له.
1: إن شاء الله أني يعني أشارك في مسابقات وأبدأ يعني دولية بعدين عالمية بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى.

بإذن الله تعالى. وكامل الشكر لك لزيارتك وإلهامك وحديثك زياد بن محمد السيابي بطل السباحة، كان ضيفنا في هذه الحلقة. على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة من عيون المستقبل. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير.

0: إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سننتزع جزءا بصريا هامسا يرافقنا في كل خطوة، رفيقا صامتا لا يفارقنا إلا في الظلام. ماذا لو اختفى الظل تماما من حياتنا؟ كيف سيبدو العالم دون هذه المساحات المرتبكة بين النور والعتمة؟
2: تخيلوا أن تسيروا تحت أشعة الشمس فتنظروا إلى الأسفل ولا تجدوا خيال أجسادكم مطبوعا على الأرض. الأشجار والبنايات والجبال كلها تقف دون ستار أسود يستند إليها. علميا وبصريا هذا يعني أن الضوء أصبح ينتقل بطريقة سحرية ينحني حول الأجسام بدلا من أن تحجبه.
1: أول ما سنفقده في هذا العالم الجديد هو الإدراك البصري للأبعاد. الظل هو الذي يمنح العين القدرة على معرفة عمق الأشياء وارتفاعها ومسافاتها. دون ظل ستبدو الشوارع والبنايات مسطحة كأنها رسوم ثنائية الأبعاد في كتاب، وسيجد السائقون والمشاة صعوبة بالغة في تقدير أماكن الأشياء مما يسبب حوادث لا حصر لها.
2: هذا صحيح، ولننتقل من البصر إلى المناخ والحرارة. فالظل ليس لوحة فقط، بل هو ملاذ كوني. في أيام الصيف القائضة نهرب جميعا إلى ظلال الأشجار أو جدران البيوت لالتماس البرودة. اختفاء الظل يعني أن كل شبر على كوكب الأرض سيتعرض لذات الدرجة من الأشعة والحرارة المباشرة، ولكن تجد الكائنات الحية مفرا من الشمس، مما قد يؤدي إلى كوارث بيئية وجفاف حاد.
1: حتى التاريخ الحضاري للبشر سيتأثر. لو نظرنا للوراء لوجدنا أن الإنسان القديم قاس الزمن واخترع الساعات الشمسية الأولى باعتماده المطلق على طول الظل وحركته. دون ظل لما عرفت الحضارات الأولى كيف تنظم أوقاتها، ولتأخر تطور علوم الفلك والحساب لقرون طويلة.
2: هذا علميا، أما في عالم الفن والإبداع فإن الكارثة ستكون مرعبة للرسامين والمصورين. جمال الصورة يعتمد على التضاد بين النور والظل، وما يسميه الفنانون الظلال الخفية التي تمنح الوجوه والأجساد ملامحها الجذابة. غياب الظل سيجعل كل شيء باهتا شاحبا ومضاء بشكل فاقع، يحرم الفنون سحرها وغموضها.
0: ماذا لو؟
1: لنفكر أيضا في عالم الحيوان، فالكثير من الكائنات المرتبطة بالصيد والاختفاء تعتمد على الظلال، إما للتخفي عن أعين الفرائس أو للاسترخاء بعيداً عن لهيب النهار. إذن نكتشف أن الظل ليس مجرد عدم أو فراغ ناتج عن حجب الضوء، بل هو كيان بيئي وبصري قائم بذاته وجزء لا يتجزأ من هندسة هذا الكون. لقد خلق الله النور وجعل له رفيقاً يهدئ من حدته، فتتوازن الأبصار وتستقيم الحياة على سطح الأرض.
2: فعلاً هذه الفرضية تجعلنا ننظر إلى تلك المساحات الداكنة تحت أقدامنا اليوم بعين التقدير. كلما رأيتم ظلاً يمتد أمامكم تذكروا أنه يحمي أبعاد عالمكم ويمنحكم ملاذاً هادئاً. نختم بهذا التأمل حلقتنا ونشكركم أعزائنا على كرم الاستماع. نتمنى أن تكون هذه اللوحة التخيلية قد عادت تعريف الأشياء البسيطة في أعينكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. مع نهاية يونيو وبداية الخريف تبدأ محافظة ظفار أو جبال ظفار، سلسلة جبال ظفار، في الدخول إلى واحدة من أكثر المواسم فرادة في شبه الجزيرة العربية. فبينما تبقى أجزاء واسعة من الجزيرة العربية تحت ضغط الغيض، تدخل منطقة الخريف في ظفار إلى عالم آخر، ضباب ورذاذ وبرودة نسبية، ونباتات تعود وفطريات تظهر، ومراعي تتغير، وحياة فطرية تواجه اختبارا جديدا. في شبه الجزيرة العربية لا يأتي القيض كرقم في النشرة الجوية فقط، بل يأتي كما ذكرنا كحالة بيئية كاملة. الأرض التي تسخن والهواء الذي يجف في الداخل والرطوبة التي تزداد على السواحل والظل الذي يصبح قيمة حقيقية في هذه الفترة، تتراجع حركة كثير من الكائنات الحية في ساعات النهار، وتختار ساعات الصباح الباكر أو المساء للحركة والبحث عن الغذاء. أما النباتات فتدخل في أكثر مراحلها صبرا، بعضها يسقط أوراقه، وبعضها يقلل نشاطه، وبعضها يبقى في صورة بذور كامنة في التربة وينتظر أول فرصة، فرصة رطوبة. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات الحية بنمط فريد جدا. في ظل هذه الظروف القيض الشديد والحرارة المرتفعة، تخرج النباتات الصيفية بكامل حللها، بلونها الأخضر وبأزهارها وبتكاثرها. يتعجب الإنسان لهذا الحدث الفريد، خاصة أشجار الثور أو السمغ العربي، أشجار الثور البطلة المنتشرة في جبال ظفار، التي تبدأ بالإزهار في فصل القيض ومع اشتداد درجات الحرارة، وتبدأ بالثمار قرونها. وأشجار اللبان أيضا التي تبدأ بالإزهار وبالإثمار في فصل القيض، ونباتات أخرى أيضا من النباتات الساخنة التي يعني الصيف والقيض ودرجات الحرارة بالنسبة لها هو مرحلة التحول الحقيقية. حتى الصدر، حتى شجرة الصدر أو الصعد، حتى شجرة عرعير أو صيرت أو التمر الهندي، كلها من الأشجار الصيفية الساخنة التي تبدأ بتغير أوراقها وثمارها في فصل الصيف، لأنه في كائنات حية يجب أن تعيش. سبحان الله، سبحان الخالق الذي لا ينسى ما خلق. في كائنات حية يجب أن تعيش، وفي بذور يجب أن تنشر، وفي ظل يجب أن يتوفر، وفي تفاصيل مختلفة. الله سبحانه وتعالى خلق مجموعة من الأبطال التي تقوم بهذا الدور في الوقت الذي يختفي فيه أغلب الكائنات الحية، وتدخل في مرحلة سكون أو في مرحلة سبات أو في مرحلة تقهقر واختفاء وهروب من أشعة الشمس المرتفعة. لكن تخرج هذه الأشجار الصيفية بكامل قوتها وبكامل عنفوانها لتعلن عن وجودها في سلسلة جبال ظفار، وتقوم بدورها المهم جدا للبيئة، للإنسان، للحيوان في مرحلة زمنية معينة. كان التمر الهندي مصدر غذاء مهم جدا، كان يعمل عصير من ثماره، وكان مهم للغاية في فصل القيض، يعتبر عصير منعش مميز جدا، يوفر حاجة الإنسان من العناصر الغذائية المهمة، ويقوم بدور المهم تجاه الكائنات الحية المختلفة التي لا زالت تعتمد عليه حتى اليوم. أيضا اللبان، أيضا الثور، نفس القصة تتكرر مع بعض الكائنات الحية الفريدة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتنفيذ مهام معينة في اللحظة التي يتراجع فيها الجميع. فهذه التفاصيل المهمة جدا أثناء تعرفنا على درجات الحرارة المختلفة للكائنات الحية. أيضا فصل القيض، كلما ارتفعت درجة حرارته إلى درجات معينة، تستشعر الكائنات الحية الوقت المناسب للحدث الكبير. لذلك المشكلة هنا، إذا حدثت تغيرات مناخية تنكسر هذه السلسلة وهذا الفهم لدى الكائنات الحية بشكل مفاجئ، وهذا يؤدي إلى حدوث انقراض كبير جدا. إذا كان موسم القيض يرتبط بالتكاثر ولم تصل درجة الحرارة إلى المستوى المطلوب، لا تتكاثر الكائنات الحية. فدرجة الحرارة هي العامل الحاسم في مختلف أنحاء ومختلف متطلبات الحياة على كوكب الأرض. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى حديثنا عن تاريخ عمان القديم في عصوره المختلفة حتى ظهور الإسلام. تاريخ عمان القديم اللي تحدثنا فيه خاصة في الحلقات الأخيرة الماضية كان عن التجارة والتبادلات التجارية بين الواحات في داخل عمان والمناطق الساحلية، وأيضا بين المناطق الساحلية في مجان ودول المنطقة أو حضارات المنطقة في تلك الفترة، ومنها حضارة وادي السند، حضارة الهارابة، حضارة أيلام في بلاد فارس، وحضارة وادي الرافدين. وقلنا إن أهم المنتجات اللي كانت تنتج من مجان هي النحاس، وكان النحاس أيضا يعبى في سلال، وأيضا كانت التمور أيضا، يعني التمور كانت تعبى في سلال، والنحاس كان على هيئة قضبان وسبائك يصدر. وأيضا هناك فيه كثير من الآنية اللي كانت تقلب من وادي السند ومن حضارة الهارابة، استخدمت في تخزين التمور ونقلها إلى المواقع الداخلية من عمان. بالنسبة للمنتجات، إن معظم المنتجات البحرية التي كانت تنتشر عبر التجارة الإقليمية تشمل جلود سمك القرش والأطوم، يعني هذا نوع من الأطوم، هو نوع يسمى بقر البحر أو الأطوم، وأسماك القرش. فكان الأطوم اللي هو الآن طبعا انقرض من بحر العرب، كان موجود في المنطقة القريبة من رأس الحد ورأس الجنز وبحر العرب، وكان يستقل هذا بقر البحر في إنتاج الجلود، وأيضا كان أيضا من إنتاجه هو إنتاج الزيوت، وأيضا كان الأسماك أسماك القرش، وطبعا حتى الدلافين وحتى الحيتان أيضا كانت تستغل في تلك الفترة لإنتاج أيضا الزيوت أو الجلود، أو كانت يتغذى عليها أيضا. ويستخدم يعني سمك القرش بصورة فعالة كمكاشط للصناعات الخشبية المعروفة في الأزمنة القديمة. أما الثاني اللي هو الأطوم أو بقر البحر، فيستغل لإنتاج أنواع فاخرة من الجلود، ينتج منه الجلود، يصنع منها الصيادون المجانيون التقليديون الأحذية والحقائب، يعني كان الأحذية والحقائب كانت تصنع من يعني الثدييات اللي هي الأطوم أو بقر البحر، وكان متوفر داخل الخليج العربي أيضا بكميات كبيرة، وحتى الآن موجود في الخليج العربي، وكان موجود في بحر العرب، طبعا انقرض الآن هذا الكائن من بحر العرب. كما يشكل الملح جزءا من شحنات التجارة أيضا، يعني الملح كان من إنتاج قديم جدا مجان، وكان أيضا يصدر إلى الداخل أو الخارج مجان. كما أن هناك منتجان مهمان وهما الزيوت والشحوم، فأجسام الكائنات البحرية الكبيرة مثل الأسماك، يعني بعض الأنواع من الأسماك والسلاحف والثدييات البحرية، تحتوي نسبة عالية من الشحوم والزيوت، ويحتمل أنها كانت الوقود للأسرجة، يعني كانت تستخدم للوقود خاصة من الأطوم ومن الدلافين وغيرها. وكانت أسماك بقر البحر هي المصدر الرئيسي لزيوت الإضاءة في ساحل الخليج العربي، كان يعني السمك هذا يستخلص من الزيت، كان يستخدم هذا الزيت في الإضاءة، حيث تعيش كميات كبيرة على شكل قطعان من بقر البحر داخل الخليج العربي، طبعا كميات كبيرة وما زالت أيضا من الكميات كبيرة، ويعتقد أن ثاني أكبر تجمع البقر البحر بعد استراليا في داخل الخليج العربي. كما أن الدلافين في مياه الخليج العربي قد تكون هي أيضا مصدرا لهذه الزيوت، يعني كانت تستغل أيضا يعني الدلافين في استخلاص الزيوت، وكانت هذه الحيوانات تقتل بصورة كبيرة خلال العصر البرونزي في كل المواقع الساحلية ومنها رأس الحد، يعني الأطوم أو بقر البحر، الدلافين، السلاحف وغيرها، كانت تقتل بكميات كبيرة لإنتاج الزيوت. وطبعا هذه الكائنات كانت موجودة بعضها في يعني بحر العرب، منها طبعا بقر البحر الذي طبعا إما انقرض أو انتقل إلى داخل الخليج العربي بكميات أكبر. وطبعا منذ العصر البرونزي، المقصود بمنذ 3200 سنة قبل الميلاد، بداية العصر البرونزي حتى 1300 قبل الميلاد. وهذا يشير إلى أن زيوت الأسماك كانت سلعة هامة في التجارة المحلية والدولية منذ الألف الرابع قبل الميلاد. يعني كانت الزيوت تنتج منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، طبعا نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، وهذه فترة قديمة جدا. وهذه طبعا كانت تدخل في التجارة سواء كانت المحلية أو الدولية، كما أنه كان يستخدم في كل من الصناعات، ومنها الملغم وهو الزيت الممزوج بمعدن لسد شقوق المراكب، كما أنه كان مصدرا لدهون الطهي. طبعا يعني الزيت هذا كان تدهن به السفن أيضا لسد الشقوق، وحتى طبعا الآن بعض السفن الخشبية ما زالوا يستخدموا هذا النوع من الزيوت لسد الشقوق اللي موجودة في السفينة من الخارج، وأيضا لمنع التصاق القشريات في هذه السفن. فهذا موجود يعني عمل الملغم وخلطه بالمعادن موجود منذ فترة قديمة جدا تعود إلى نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، كما أنه أيضا كان يستخدم مصدرا لدهون الطهي. يعني كان أيضا يستخدم الزيت اللي يستخلص من الدلافين والسلاحف وبقر البحر وغيره، كان يستخدم أيضا في الطهي منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد وما قبلها، يعني منذ أكثر من 5000 سنة من الآن في مجان. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ مجان التجاري، ونواصل بإذن الله تعالى معكم الحديث في نفس الموضوع في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، وأيضا موضوعات أخرى بإذن الله. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما
3: بانوراما إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى
4: عين أخرى
3: عين أخرى عين أخرى, عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة عين, عين أخرى, أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
5: البحر ينضح بجانبنا، البحر ينضح بجانبنا ويعلمنا موسيقى. كنا سعداء لمجرد أننا نسمع ألسنته الطويلة تسبح بمجد المكان والزمان. كنا حالمين عندما نراه بسماء أكثر زرقة وبمجاهيل غامضة تدعونا بنداءاتها وتجرفنا بأصواتها المكنونة إلى دواخلنا. كنا لمجرد أن نرى صفحة أديمة نأخذ من أياديه حلو العين، ولمجرد أن نرى هدوءه المدمن على الصمت نقرأ كتاب الحياة مفتوحا على القصائد والتأملات، ولمجرد أن يطيش بمده وصخبه وهياجه وزبده نتعرف على أنفسنا الحية ملقاة بولع في البراري الشاسعة المفتوحة، ولمجرد أن يهبنا سمكة من أسماكه الزلقة الفضية التي ما تزال تتلوى على الرمل نعرف أنه الأمل الماكر والسخاء الروحي. كنا نجلس عند ركبة البحر يحادثنا ونحادثه، نفشي أمامه معضلاتنا وصداعنا النصفي، كان هو الآخر يشرح لنا على سبورته الزرقاء برمه وسأمه، صبره وحورياته، تعاريج مخه الملتوية وترحالاته في اللؤلؤ والصدف، في السمك والمرجان، في الزرقة والرمل، في المراكب والمواكب، في الحيتان والبطارق، في الذكريات البعيدة والصمود الراسخ.

كان البحر ينضح بجانبنا، لذا كان من العسير أن نفارقه وأن نترحل بعيدا عنه، وكانت معاقينا تتحدر لديه بالآلام في ساعة الحزن وبالسهو في ساعة اليقظة وبالشرود الحالم في ساعة الانتظار وبالرجاء الخائب في ساعة اليتم. كان مغناطيسه يأخذنا إلى أغواره في اللحظة التي ننقذف فيها على سطح العالم. كان يصطادنا أحيانا ويدسنا في ملحه وتبغه وأطيافه حين يهجرنا الزمان وتتلاعب بنا الخرائط. كان البحر سيدنا، لذلك كنا نمتثل لمريمه وعائشته، لهنده وميه، لفاطمته وزينبه، لسعداه وليلاه. كان البحر يجدف بنا جهة الظلال، لذلك لا نشرق ولا نغرب، لا نتشمأل ولا نجنب، بل نأخذ زبده في أقداحنا ونصفي وجهه من ذلك الزبد، فيخرج علينا أبهى وأشف، أندى وأخف. من كان البحر بجانبه لابد أن يكون شاعرا، كما أن من كان الجبل إلى جانبه لابد أن يكون مستوحشا حائرا. الصلوات تتناثر كالرذاذ حول البحر، النوارس تهمس في آذاننا نمائم حلوة، الرمل البني المرتعش كما جسد امرأة من كهرمان يدعونا للركض على ظهره والهرولة على سرته والكتابة على لوحه واللعب على أكتافه الأفقية. يقودنا البحر نحن العميان إلى البصيرة الزرقاء المؤكدة، تعلمنا فراشاته الطالعة من أعماقه سيرة الأشرعة والأيقونات الذهبية واللهب العرمرم، يعلمنا موجه الفضي الذي عانقته الشمس كيف نقطع الصورة الجزئية من الصورة الكلية، وكيف نخزنها في بصيرتنا كأجمل ذكرى وأجمل لوحة. يعلمنا مداده كيف ينكتب كل يوم بقوة وهوج ولكن ببصيرة وعدل. يعلمنا جسده الهائل كيف يحضن الرمل وكيف يحمل السفن وكيف يحلم بالأعياد وكيف يغني مع النوتية والبحارة والصيادين مواويل الأعشاش الخالدة والطيور المحلقة والمواني العظيمة والغرق المجيدين.

0: البحر ينضح بجانبنا ونحن أصدقاؤه القدامى ورعاياه، وكلما أخذ منا رفيقا من رفاقنا وسحبه غريقا في أحشائه لم نقطع معه الوصل، بل بكينا في وجهه واستغثنا به لكي لا يحرمنا من مؤونته ومعونته، من براعته في الوصل وشفاعته في اللقيا. البحر هنا ملطخا جباهنا ووجوهنا بملحه وعرقه، بطيشه ونزقه، بترهاته وموائده، بانتصاراته الكبرى ومواسمه العظيمة، بوداعته الحنون وغطرسته القاتلة، باقترابه المدمدم وابتعاده المراوغ. عن البحر وقراباتنا معه
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران

قيمة المبيعات المحلية المؤمنة في كريدت عمان تتجاوز 180 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا اسمي محمد بن يوسف بن علي المعمري، في مدرسة الأخلاص للتعليم الأساسي من الصف الثاني في ولاية صحم.
11: محمد يبلغ من العمر 8 سنوات، يهوى القراءة ولعب كرة القدم والابتكار، ويتمنى أن يصبح في المستقبل ضابطا في الجيش. مرحبا محمد.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير.
11: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة الإخلاص، صحيح؟
12: نعم.
11: كيف درجاتك كانت في الفصل الماضي؟
12: حلوات.
11: حلوات. وإيش المواد اللي شاطر فيها؟
12: الإنجليزي، كل المواد.
11: أها، وبس ذكرت الإنجليزي أول شيء، أكثر شكلك تحبها أكثر. وإيش بعد تحب غير الإنجليزي؟
12: الرياضيات.
11: آه جميل. وتحب القراءة طبعا؟
12: نعم.
11: إيش قريت؟
12: قريت قصة قارون وأصحاب الجنة وقصة شهاب الكذاب.
11: جميل.
12: وبس.
11: إيش حكاية شهاب الكذاب؟
12: إنه كان يمزح مع أهل القرية. وفي يوم من الأيام راح صعد فوق الشجرة. فقال لأهل القرية: الذيب أتى ليأكل أغنامي، ساعدوني. فيوم راحوا أهل القرية ليقتلوا الذئب، رأوا الشهاب يضحك عليهم ورجعوا إلى منازلهم غاضبين. وفي اليوم الثاني كرر فعلته، وأصحاب القرية رجعوا غاضبين إلى بيوتهم.
11: يعني اليوم الثاني نفس الشيء، قال لهم إنه الذيب جاي.
12: نعم. وفي اليوم الثالث تفاجأ شهاب أن الذئب يأكل أغنامه.
11: يعني هذا المرة بشكل حقيقي.
12: نعم. وكان يطلب النجدة من أهل القرية، بس أهل القرية سمعوه
11: وما جوا، صح؟
12: أيوه، لأنه قالوا هذا الشهاب الكذاب. يريد يكذب علينا مرة ثانية.
11: وكانت النتيجة إنه الذئب أكل الغنم.
12: نعم.
11: ويعني خسر طبعا أكيد هذا شهاب الكذاب.
12: نعم.
11: ممتاز. إذن إيش الاستفادة من هذا القصة؟
12: إن ما نكذب على الآخرين، وأن الصدق مفتاح النجاة.
11: ما شاء الله عليك يا محمد، ممتاز. قلت لي بعد قريت قصة قارون.
12: نعم.
11: إيش حكاية قارون؟
12: إنه كان رجال اسمه قارون. كان الله عاطلنا فلوس وأموال وقصور، وكان ما يعطي المحتاجين الفقراء.

0: في يوم من الأيام الله خسف بالأرض
1: ايوه
0: فطيحها هو وأمواله ومات.
1: جميل، اختصرت لي ما شاء الله قصة قارون في دقائق، في ثواني. طيب ايش الاستفادة من هذه القصة؟
0: إن إذا الله عطانا الكثير نتصدق به.
1: ما شاء الله عليك يا محمد، صحيح، انت ممتاز، جميل. اذا بعد ايش بعد قلت لي قريت من القصص؟
0: أصحاب الجنة وأصحاب الفيل،
1: ايش حكاية اصحاب الجنة؟
0: أنه كان شيء ثلاثة أخوة كان عندهم بستان جميل وكانوا ما يتصدقوا للآخرين
1: صحيح،
0: الفقراء.
1: ممتاز.
0: في يوم من الأيام راح يناموا، في يوم خلاص ناموا الله دمر البستان كله، وقالوا لبعض لا تعطوا لا فقيرا ولا مسكينا. ويوم راح البستان يشوفوه لقوه مدمر. قال الأخ الأوسط هذا عقاب من الله، وقالهم يستغفر، فاستغفر لله ورحمهم الله.
1: جميل جميل، ما شاء الله عليك يا محمد. إذا إيش الاستفادة من قصة أصحاب الجنة؟
0: إنه نساعد الآخرين والفقراء.
1: رائع، ما شاء الله عليك. قلت لي بعد قرأت قصة أصحاب الفيل،
0: نعم،
1: إيش حكايتهم أصحاب الفيل؟
0: إنه كان شيء رجال ملك اسمه أبراهام، كان شرير
1: شرير، أيوة.
0: ويريد يحطم الكعبة.
1: صحيح.
0: فيوم قال لجنوده إنه يسحبوا الفيل عشان يضربوا الكعبة أو يحطموها، الفيل ما تحرك لأن الله أمره إنه ما يتحرك.
1: جميل.
0: والله أرسل طيور للجنود، طيور شال حجارة
1: جميل
0: نارية عشان ترميها على جنود أبرهة والملك أبرهة، فرمتهم وماتوا كلهم.
1: جميل. وتعرف هذه الطيور ايش اسمها؟
0: نعم، طيرا أبابيل.
1: أبابيل، ما شاء الله عليك يا محمد، ممتاز ممتاز. طبعا هذه الحكاية خلدها القرآن في سورة الفيل.
0: نعم.
1: حافظ سورة الفيل؟
0: نعم.
1: سمعني إياها.
0: بسم الله الرحمن

0: عصف مأكول، صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا محمد، أنت رائع. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
0: لعب كرة القدم والاختراعات،
1: آه جميل، اختراعات. إيش تخترع يعني؟
0: أشياء بسيطة مثل السيارة أو القارب.
1: أها ما شاء الله، السيارة شيء بسيط، ولا قصدك سيارة لعب يعني؟ إيه.
0: سيارة عادية
1: أها
0: من دون ماكينة وغيره،
1: كيف تخترعها؟ احكي لي.
0: كرتون
1: أها
0: وأقصه على شكل سيارة
1: أها
0: وعاد أسوي الإضافات.
1: أها والإطارات من وين تجيبها؟
0: من العلب الفارغة
1: أها
0: نشيل لقطة
1: أيوة،
0: وخلاص.
1: يعني اللقطة يكون هو التاير.
0: نعم،
1: جميل. والقارب كيف تصنعه؟
0: القارب 3 علب فارغة وأطيبهم عشان يثبتوا،
1: جميل.
0: وكقاعدة كرتون وأطيب عشان يلزق، وشراع
1: ممتاز. سيارة وقارب، وإيش بعد؟
0: ومسدسات،
1: كيف تختار المسدس؟
0: حطبة وأسوي فيها الإضافات.
1: ما شاء الله عليك يا محمد، أنت ممتاز ما شاء الله عليك. وقلت لي بعد من هواياتك كرة القدم؟
0: نعم،
1: هين تلعب؟
0: ألعب في الملعب.
1: في الملعب. إيش مركزك في اللعب؟
0: حارس ودفاع.
1: حارس ودفاع، جميل. وتابع مباريات؟
0: نعم.
1: إيش تابع، أي دوري؟
0: الدوري السعودي.
1: أها، ومن تشجع في الدوري السعودي؟
0: رونالدو.
1: رونالدو بعد، مش النصر السعودي، تشجع رونالدو صح؟
0: نعم.
1: وين كان رونالدو يلعب قبل النصر السعودي؟
0: يلعب في مانشستر.
1: مانشستر، حلو.
0: مانشستر،
1: قصدك مانشستر؟ ها
0: مانشستر.
1: جميل. وقبل مانشستر وين؟
0: يوفنتوس.
1: يوفنتوس. وقبل يوفنتوس؟
0: مدريد.
1: مدريد، ما شاء الله عليك، انت متابع جيد لمسيرة رونالدو. تتوقع بيفوز بكأس العالم؟
0: نعم.
1: اها، وتشجعه يعني هو؟
0: نعم.
1: تعرف هو ها في اي منتخب؟
0: نعم،
1: اي منتخب؟
0: البرتغال.
1: ما شاء الله عليك، فعلا متابع. تحفظ قصائد او اناشيد؟
0: نعم.
1: ايش بتسمعني؟
0: القدة.
1: قصيدة القدة؟
0: نعم.
1: تأليف من؟
0: احمد شوقي.
1: جميل، نستمع.
0: لقدة ترأف بي، احن علي من ابي، وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي، ان غضب الاهل علي كلهم لم تغضبي، مشى ابي يوما الي مشية المؤدب، غضبانا قد هدد بالضرب، وان لم يضربي فلم اجد لي من هو غيره جدتي من مهربي، فجعلتني خلفها انجو بها واختبي، وهي تقول لابي بلهجة المؤنب، ويح له ويح لهذا الولد المعذب، ألم تكن تصنع ما يصنع إذ كنت صبي؟
1: ما شاء الله عليك يا محمد، فعلا قصيدة جميلة وأنت قرأتها بشكل جميل ما شاء الله عليك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: ضابط في الجيش.
1: ضابط في الجيش، ليش؟
0: لأنه أنا كان حلمي أني أسوق المركبات العسكرية.
1: ما شاء الله عليك، إن شاء الله تصير ضابط كبير ويتحقق حلمك وتسوق المركبات. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
1: الله، هذه حكمة رائعة، تعرف تشرحها؟
0: نعم.
1: أنه
0: إذا حد ساعدك أنت شكرته، أنت شكرت الله.
1: صحيح، ما شاء الله عليك يا محمد. إذا محمد بن يوسف بن علي المعمري، الطالب الرائع في مدرسة الإخلاص للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البالغ من العمر 8 سنوات، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. طاب صباحكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام إنما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلادي. هذه إطلالة لبداية أسبوع جديد، نتمنه أن يكون أسبوعا موفقا وأنتم تسعون بجهدكم الدؤوب نحو إنجاز يمتد في تراب عمان، ينشد التطور في اعتزاز بما تحقق ويستبشر بما يجري إنجازه على طريق من التقدم والنمو.

سلام وتحية لكم مستمعينا الكرام، وأنتم تسيرون بخطواتكم الواثقة في صورة متجددة تأخذ بأسباب من التقدم، تمضي بكل عزم لمزيد من التطور والازدهار في كل أرجاء البلاد. فهذا نور جديد أطل على بلادي في هذا الصباح، فنخرج فيه على بركة الله، نقصد البناء بسواعد مخلصة تؤمن بأن المستقبل يكمن بالارتباط بهذه الأرض الطيبة عمان، ثم بتقديس العمل، وبعد ذلك ببذل الجهد.

صباحكم همم عالية مستمعين الكرام، وأنتم تمضون في سلطنة الأمجاد والأصالة والتاريخ العريق عمان. صباحكم جد واجتهاد لأبناء عمان الذين يتنفسون بنسمات ونفحات اللحظة المتجددة التي يقود مسيرتها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.

المواطنون الأعزاء، إن الارتقاء بعمان إلى الذرة العالية من السمو والرفعة التي تستحقها لهو واجب وطني وأمانة عظيمة، وعلى كل مواطن دور يؤديه في هذا الشأن.

0: دام عز ومجد. عمان الأرض الطيبة التي يمضي فيها أبناؤها منذ مشرق صباح هذا اليوم وفي كل الأيام في دروبهم يمضون إلى ميادين العمل، وعهد يتجدد على أن يحافظوا على ما أنجز، يعملون على صناعة المستقبل المشرق بإنجازهم المتواصل. فبارك الله هذه الخطى منكم جميعا في ميادين عمان.
1: وإننا إذ نعاهد الله عز وجل على أن نكرس حياتنا من أجل عمان وأبناء عمان كي تستمر مسيرتها الظافرة ونهضتها المباركة، فإننا ندعوكم أن تعاهدوا الله على ذلك.

مرحبا بكم الصباح مستمعين الكرام، يا من تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان. هذا لقاء جديد يجمعنا وإياكم عبر أثير الإذاعة وبرنامج صباح الخير يا بلادي، في حلقة بداية الأسبوع الذي نتمناه أن يتكلل بالنجاح والتوفيق لكم جميعا، وأن يكون حليفكم الإنجاز دائما وأبدا. هذه حلقة الأحد 28 من ذي الحجة عام 1447 للهجرة، 14 من شهر يونيو عام 2026 للميلاد. وصباح تجدون فيه بإذن الله تعالى مع برنامجنا أخبارنا المحلية بتفاصيلها، وكذلك أيضا محطتنا المنوعة في مجلة صباحية نتصفح صفحاتها وإياكم من السادسة وحتى تمام التاسعة بحول الله تعالى، بين الأخبار المحلية، الأخبار العالمية، الصحية، الفنية، وكل ما هو جديد ومستجد أيضا في ساحتنا المحلية هنا في سلطنة عمان، نطالعكم بتفاصيله، وكذلك أيضا برفقة ضيوفنا من خلال محطتنا الحوارية حول أحداثنا الوطنية. رفقة سعيدة ماتعة نتمناها لك عزيز المستمع، وتشاركنا فيها من خلال التواصل معنا على 724-24-10، رسائلكم الصباحية الجميلة، تصبيحاتكم، مشاركاتكم معنا، وأيضا أفكاركم، آراءكم في المواضيع التي نطرحها، لا سيما موضوع الحلقة أو سالفتنا في كل صباح. ذكر برقم البرنامج 724-24-10، لا تنسى هذا الرقم، ولا تنسى تشارك معنا وتزين صباحاتنا برسالتك الجميلة مع كتابة طبعا اسمك الجميل. أطيب التحية يرسلها لك عزيز المستمع فريق العمل، نرافقكم إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا جمال بن محمد الشاعري.

0: عمان الزاهية بشموخها وسموها ومجدها الذي تبنونه دائما بجدكم واجتهادكم. صباح الأحد، بداية أسبوع جديد، نرجو أن يكون إن شاء الله محملا بكل البركة والخير والتوفيق والسلام. ومرحبا بمن تواصل معنا من بداية الصباح على 724-2410. رسائل صباحية لطيفة وصلت، وكذا أيضا ننتظر بقية الرسائل التي تشاطروننا فيها آراءكم فيما يطرح هنا. كما اعتدت عزيزي المستمع، عديد من المواضيع ناخذها رفقتك، سواء كان بما نطرحه هنا أو حتى من خلال ضيوف أعزاء يطلون علينا في مساحاتنا الحوارية المختلفة. وكم هو جميل أن نقرأ تفاصيل النماء في بلادنا العزيزة في مختلف الأصعدة والقطاعات، العمل جار على قدم وساق في بناء هذا الوطن العزيز. ميناء بركة للصيد البحري، هذا المشروع الاقتصادي والسياحي الجديد سنتحدث عنه بإذن الله تعالى، وكيف يعزز التنمية المحلية. هناك تجديد يعني مستمر لهذا المشروع. كذا أيضا حديث آخر بإذن الله تعالى سيكون عن المخطط السياحي الساحلي المتكامل هناك بالدقم هذه المرة، والذي يسعى لاستقطاب الزوار وكذا أيضا الاستثمارات الجديدة. هذه فقط بعض العناوين اللي بتكون حاضرة إن شاء الله في حلقة اليوم. ماذا عنك أنت؟ ما هي مساعي النماء والبناء التي تسعى لها في حياتك الشخصية على الصعيد الشخصي؟ ثم أيضا لاحقا إسهامك طبعا في بيئة العمل أو حتى في الأسرة أو في مجتمعك. دائما خالد ومستمعنا العزيز، نحن نتحدث عن هذا التكامل الرائع في عمان وفي بنائها. هناك جهد يبذل من كل شخص في هذه الأرض الطيبة، حتى الأمهات العزيزات اللي يمكن يستمعن لنا الآن من مذياع في المنزل، هي أيضا الأخرى لها دورها البارز في تربية هذه الأجيال التي تبني عمان بهذا الوفاء بهذا الحب، وكذا أيضا في الحفاظ على الهوية والحضارة. دائما نقول إن الهوية الوطنية حراسها أبناء الوطن الأوفياء لتربي هذا الوطن، وكذا أيضا اللي يحرصون دائما على حضور الهوية أينما ذهبوا.
1: نحن نرصد وإياك عزيزي المستمع مسيرة التنمية من خلال المشاريع المختلفة. نتحدث اليوم إن شاء الله عن مشروع سياحي في الدقم. جرت العادة أن يكون هناك أو تكون هناك مشاريع استثمارية بحتة تخص الاقتصاد، ولكن هناك أيضا صورة تكاملية. تحدثنا في حلقة سابقة عن مجمع سكني كبير سيكون باستثمار محلي وأيضا عالمي هناك في الدقم. اليوم نتحدث عن مشروع سياحي جديد يضاف أيضا إلى الدقم بالمدينة الاقتصادية الكبيرة هناك، التي يعول عليها الكثير ويعول عليها اقتصاد البلد. إذن لكل شخص منا مساهمته الخاصة. ذكرت الأمهات، عايشة لهم دور كبير خاصة في هذه الأيام، وكذلك أيضا الأباء، لكن يبرز يمكن دور الأم في مشهد الاستعداد بالنسبة للطلاب المدارس، خاصة طلاب الدبلوم العام اللي بدأوا بالمناسبة يوم الخميس الماضي اختبار الرياضيات. اليوم إن شاء الله راح يستمروا في تقديم هذه الاختبارات.
0: اللغة العربية اليوم اللغة العربية
1: أعتقد
0: الله يسهلهم إن شاء الله، وكذا يلهمهم أصوب الإجابات ويعين الأمهات أيضا. صح فعلا خالد، يعني أدوارهن ممكن بارزة جدا في هذه المرحلة الحرجة، خاصة الأمهات اللي عندهن سواء أطفال صغار، يعني خلاص خلصوا ما شاء الله، بدوا إجازتهم ويعني جدولهم المخبوص، وكذا أيضا الكبار، يعني الموازنة بين مثلا لا تسوي ربشة، هدوا المكان، ترى أخوكم أو أختكم يذاكر عند اختبارات. طبعا الطفل شوية صعب أنك تحد من ما شاء الله حماسة، خاصة أنهم هم ينتظروها هذه الإجازة من متى. فعانكم الله إن شاء الله على هذه الأمانة. مشوارنا معكم متواصل إن شاء الله حتى تمام التاسعة. في صباح الخير يا بلادي.

0: 4 24 10 رسائلكم توصل على هذا الرقم مستمعين الكرام، وكذلك أيضا مشاركاتكم في موضوع الحلقة. نقرأ رسالة من أحمد الخروصي أبو زكي، يقول: أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، أتقدم بالتهنئة للمتبرع العام بالدم في سلطنة عمان، أحمد الخروصي أبو زكي. شكرا لك يا صاحب هذه الرسالة.
1: وصبح من أبواب البر يعني المفتوحة للجميع، يمكن الواحد أو من يستطيع. طبعا أغلب الناس ما شاء الله عندهم القدرة أن يتبرع بالدم، هناك اشتراطات محددة للأشخاص اللي ما يستطيعوا أن يتبرعوا بالدم، ولكن أنت بادر وروح اسأل إذا كان تستطيع أن تتبرع بالدم، ويمكن حتى أنت من جانب صحي تفضلها هذه العادة وتظلك مستمر عليها، ولها الكثير والعديد سواء كان فوائد الصحية وأيضا هذا التكافل الاجتماعي الرائع والأجر العظيم.
0: 14 يونيو من كل عام هو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وسلطنة عمان تشارك دول العالم بهذا اليوم الذي فيه العطاء الإنساني الذي قد ينقذ وأنقذ في وقت سابق الكثير من الأرواح.
1: هي ليست مرة ولا مرتين ولا يعني عديد المرات نحن نتحدث عن التبرع بالدم ونحث عليه أيضا ونذكر أنفسنا وإياكم بضرورة أن يكون لنا بصمة في هذا السياق. سألنا من زمان كان أتذكر أنت متعود تتبرع بالدم، متى آخر مرة مثلا رحت تتبرع؟ إيش هي التفاصيل اللي ممكن أنها ننشر فيها ثقافة ووعي التبرع بالدم؟ هذا موضوع ممكن أنك تشاركنا فيه على 724-24-10. وكذا أيضا اليوم نسألك عن موضوع إدارة أوقات الإجازات بالشكل الصحيح في نطاق الأسرة، مثل ما قلنا يعني خاصة الأسر اللي عندهم أكثر من مرحلة عمرية، عندهم أطفال صغار جدا، أطفال مخلصين من الحلقة الأولى والثانية، أطفال أو يافعين يقدموا لاختباراتهم الدبلوم العام، وبعضهم أيضا في الجامعة، الآباء والأمهات بعدهم يمكن ما أخذوا إجازتهم السنوية، والبعض الآخر قرر أنه يأخذ مثلا إجازته السنوية تماشيا مع إجازة أبنائه. كيف توفقون كل هذه الجداول اللي قد تكون في أوقات كثيرة متضاربة؟ بعض الأشخاص ممكن ما يأمن على أطفاله فقط في وجود مثلا عامل أو عاملة في المنزل فقط، يمكن يأخذهم لمنزل العائلة الكبيرة للجد والجدة إذا كان موجود في المنزل عم أو عمات مثلا، بإمكانهم الاهتمام بالأطفال الصغار، أو حتى اللي مثلا عندهم أبناء بداية خلنا نقول كذا يعني يافعين بعدهم صغار، لهم أطفال يعني صغار جدا يعني لا يعتمد عليهم، ولهم أيضا بالغين يعتمد عليهم 100%. فممكن أنك مثلا تقول دير بالك على أخوانك اللي أصغر منك. فكل أسرة تأخذ كذا يعني طريقة خاصة بها للاعتناء مثلا بالصغار إذا كانوا وحدهم في المنزل في إجازاتهم، والبعض مثلا يأخذ بالتناوب شفتات على العمل، مثلا الأم تكون موجودة الوالد يكون موجود وهكذا. فما هي الطرق الأمثل أن الواحد كذا يدير فيها هذه الجداول المتضاربة في الإجازات؟ اللي عنده تجربة ناجحة يخبرنا كيف أيضا يقضي الأبناء هذه الأوقات لكي لا تكون مهدرة وفقط أمام الشاشات،
0: خاصة في هذه الفترة مع نهاية العام الدراسي يكون فيها الأطفال من المراحل مثلا المرحلة الأولى المرحلة الثانية في المنزل. هناك أيضا بما تحدثنا في وقت سابق عن من يؤدون اختباراتهم من طلبة الدبلوم العام، الأم الموظفة الأب الموظف كيف يديروا شؤون البيت في هذا التوقيت بالتحديد، هذا هو موضوع حلقتنا. وننتظر منك المشاركة مستمعنا العزيز على 724-24-10.
2: عطر الكلام

أهلا بكم إلى عطر الكلام. كتب أحمد خالد توفيق: لا شيء يشفي سوى الزمن، لابد من مرور فترة زمنية معينة على أي جرح نفسي حتى يشفى. لا توجد نصائح ولا علاج ولا حقن يمكنها أن تجلب الشفاء فورا، فقط هو مرور الزمن.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تعجلن بمدح أحد ولا بذمه، فإنه رب من يسرك اليوم يسوءك غداً.

هذا الذي تراه غارقا في صمته ثم يبتسم بينه وبين نفسه ليس مختلا، إنما هو على الأرجح يستحضر طيفا يحبه. جلال الدين الرومي.

0: Aí pro que
1: قال ابن المقفع ليس من إنسان إلا وفيه طبيعة أو أكثر من الطبائع السيئة، وإنما يتمايز الناس بمغالبة طبائع السوء.

كتب الدكتور عبد الكريم بكار: الأفكار العظيمة لا تموت بموت أصحابها، بل تنمو وتتأصل كلما وجدت عقولا واعية ترعاها.

ختامنا مع أبيات لابن علوي الحداد قال فيها: إن القناعة كنز ليس بالفاني، فاغنم أخي هديدة عيشها الفاني، وعش قنوعا بلا حرص ولا طمع، تعش حميدا رفيع القدر والشاني. ليس الغني كثير المال يخزنه لحادث الدهر أو للوارث الشاني، يجمع المال من حل ومن شبه، وليس ينفق في بر وإحساني.

الله حالكم يتغير الأفضل دائما. مستمعين الكرام صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير لكل من يستمع لنا ويشاركنا على 724-24-10. أحمد الجنيبي من منطقة الشامخة اللي موجودة في ولاية حيمة يقول صباح الخير يا بلادي وصباح الأجواء الجميلة، أجواءكم لطيفة وجميلة دائما وأبدا. بنخبركم عن حالة الجو وأيضا درجات الحرارة وغيرها من الأخبار والعلوم اللي محضرينها لكم في هذا الصباح. أما الآن نذهب وإياكم للزميلة وعد الهطالي والفترة الإخبارية الأولى.

شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران سيوقع اليوم، وعراق جي يؤكد أن مخزون طهران النووي عالي التخصيب سيتم خفض تركيزه داخل طهران. وإسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وتواصل قصفها على قطاع غزة. إلى التفاصيل. استعرضت سلطنة عمان جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتها في أعمال الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأكدت في بيانها التزامها بمبادئ الاتفاقية الدولية، مشيرة إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/2025 بما يعزز المساواة والدمج وتكافؤ الفرص. وأوضح البيان أن القانون ألزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بتخصيص ما لا يقل عن 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين، مع توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لهم. كما استعرضت السلطنة التطورات المؤسسية الأخيرة، ومن بينها إنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن وزارة التنمية الاجتماعية للإشراف على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار البيان إلى التوجيهات السامية بإنشاء مركز متخصص للرعاية والتأهيل لذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز مماثلة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت السلطنة إطلاق منصة تأهيل الرقمية الموحدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات التأهيلية، فيما بلغ عدد المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية في

0: ذكر رئيس الوزراء الباكستاني أن التوقيع على الاتفاق ستعقبه محادثة تقنية الأسبوع المقبل، معربا عن ثقته في أن يؤسس الاتفاق بين الجانبين لسلام دائم. من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل الوحيد لإيران بالنسبة لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب هو خفض تركيزه داخل طهران، وتحدث عراقجي خلال مقابلة متلفزة عن بعض بنود الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة، حيث أوضح أن الملف النووي سيخضع للنقاش في مرحلة لاحقة، إضافة إلى مسألة العقوبات وذلك خلال 60 يوما القادمة. كما أشار في الوقت ذاته على أن إنهاء الحصار وإعادة الملاحة البحرية هي جزء من الاتفاق المؤقت مع واشنطن، مؤكدا أن إيران لم توقع مذكرة تفاهم بعد وأن التغييرات بها واردة. هذا وحثت الأمم المتحدة واشنطن وطهران على الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع تصعيد الحرب، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن استمرار الضربات قد يؤدي إلى استئناف كامل للصراع مع عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها على المنطقة والعالم، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الولايات المتحدة وإيران جهودهما للتوصل إلى اتفاق سلمي وشامل ودائما يعزز السلام والأمن الإقليميين والدوليين. لم توقف إسرائيل هجماتها رغم الأنباء عن اتفاق وقف إطلاق نار محتمل مع إيران يشمل لبنان، ويمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في نشر حالة التصعيد في لبنان والأراضي الفلسطينية خدمة لأهدافه الشخصية والسياسية.
1: الاتفاق مع إيران يشمل لبنان، خبر نقلته هيئة البث الإسرائيلية وسط تقديرات برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للأمر، مع احتمال كبير لاضطراره للموافقة نزولا عند رغبة الرئيس الأمريكي ترامب. وحال حصل الاتفاق فعليا بهذه الآلية، فإسرائيل تخسر ورقة الضغط التفاوضي تحت النار مع الحكومة اللبنانية، لكنها تحتفظ بوجودها عسكريا في جزء من الجنوب اللبناني. الأنباء عن اتفاق سياسي لم تنعكس بعد بصورة تغيير في نسق الهجمات الإسرائيلية جنوب لبنان. شهداء وجرحى سقطوا إثر غارات جوية إسرائيلية على بلدات معركة وكفر حونة وزبقين ومجدل زون واليازورية، كما دكت المدفعية مدينة النبطية وبلدات صريفة وخربة سلم، مع إخطار بإخلاء 20 بلدة وقرية في الجنوب اللبناني، إضافة لتنفيذ الجيش عمليات نسف لمباني في بلدة الخيام. المواجهات الميدانية مع حزب الله حاضرة بقوة. الحزب أعلن تنفيذ أكثر من 17 هجوما ضد تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية، ومن أبرز الهجمات منع محاولة إسرائيلية للتقدم تجاه بلدة كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر، كما دوت صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية الإسرائيلية عقب رصد مسيرات وإطلاق قذائف صاروخية من لبنان. نتنياهو يحاول الحفاظ على أجواء التصعيد للاستفادة منها في المضي نحو انتخابات الكنيست المقبلة. في السياق أعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مخيم البريج وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس في الجنوب وبلدة بيت لاهية في الشمال، ورصد تقدم لآليات إسرائيلية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي مع سماع انفجارات نسف المباني. ولا يزال الحديث عن تقدم سياسي في وقف إطلاق النار يتأرجح، فإسرائيل لم تقدم بعد موقفها من نتائج جهود الوسطاء التي أسهمت في بلورة الفصائل الفلسطينية موقفا مرنا. في الضفة الغربية اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين وأغلق مدخل بلدة الخضر بالمكعبات الإسمنتية ونفذ سلسلة اقتحامات لعدة مناطق، كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على فلسطين وأراضيهم شمال مدينة رام الله، وأقام بعضهم بؤرة استيطان في الأغوار الشمالية في سياق مخطط التوسع الاستيطاني بالضفة ليمكن فرض سيطرة إسرائيلية موسعة عليها. والقدس المحتلة في مواجهة يومية مع انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى ومخططات الجيش الإسرائيلي للتهويد. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: هذا ودعا وزراء خارجية عدد من الدول ومنظمات من المجتمع المدني في مؤتمر باريس من أجل حل الدولتين، دعا إسرائيل إلى تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، بما في ذلك وقف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، حيث تبنى المشاركون خطة عمل مكونة من 8 نقاط ستعرض

0: عرضوا على قمة قادة مجموعة السبع يوم غد الاثنين. حذرت تركيا من مخططات جديدة تحاك في شرق البحر الأبيض المتوسط، فيما تعمل أنقرة على إعادة رسم حدود الأمن التركي في مواجهة إسرائيل.
1: أعلنت أنقرة أن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا للهجمات على إيران في وقت لم تنتهي فيه الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل إراقة الدماء في غزة ولبنان ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين والقواعد والمبادئ، بينما تستمر المشاكل في البحر الأسود وتحاك مخططات جديدة وتدار ألعاب جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وكانت أنقرة أعلنت أن الهجمات التي نفذتها إسرائيل في سوريا ولبنان وصلت إلى مستوى أصبح يهدد تركيا أيضا، محذرة من أن أمن تركيا لا يبدأ من حدودها الجنوبية أو من ولاية هاتاي، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشيرة إلى أن الحرب الإسرائيلية التي بدأت في غزة ثم توسعت لتشمل إيران ولبنان وسوريا وأفريقيا وشرق المتوسط باتت تؤثر على العالم كله، وأصبحت مسائل عالمية وليست محلية أو متعلقة بال المنطقة فقط. وشددت أنقرة على ضرورة ألا يكرر التاريخ نفسه، وألا يسمح لإسرائيل بالتمادي أكثر، وألا تكون فوق القانون الدولي. وحذرت تركيا من أنه إذا لم يتم وقف التمدد الإسرائيلي فإن الآثار والتداعيات لن تبقى في المنطقة فقط، بل ستطال العالم بأسره. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: أعلن الرئيس الروسي أن حلف شمال الأطلسي الناتو يشن عمليا حربا ضد روسيا، فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية حجم الخسائر في أوكرانيا خلال الأسبوع المنصرم، بينما توسع القوات الأوكرانية قصفها للمواقع الروسية محدثة حرائق وأضرارا مادية وخسائر في الأرواح.
2: أكد الرئيس الروسي في كلمة أمام العسكريين المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا أن دول الناتو هي التي بدأت الحرب من خلال الانقلاب العسكري على الحكومة الشرعية آنذاك في أوكرانيا، وأن روسيا إثر ذاك اضطرت لاستخدام القوة للدفاع عن أهالي دنباس بعد أن انتظرت 8 سنوات لحل النزاع سلميا، وبعد إعلان الرئيس الأوكراني أنه لن ينفذ شيئا من اتفاقية مينسك. ونوه في غضون ذلك بأن جميع دول الحلف تكثف جهودها لشن أعمال عدائية ضد روسيا راغبة بتحقيق نصر عليها، مذكرا بأنه لم يسبق لأحد أن تمكن من تحقيق هزيمة استراتيجية بروسيا، لأن الشعب الروسي بكافة قومياته متماسك كما حدث إبان نابليون وهتلر، وأن روسيا تقف اليوم شبه وحيدة في مواجهة ما يسمى بالغرب الجماعي. في غضون ذلك ترى موسكو أن هناك بعض التصدع في التحالف الأوروبي لصالح أوكرانيا، حيث أشارت وسائل الإعلام الروسية إلى استقالة وزير الدفاع البريطاني نتيجة فشل خطته في الاستثمار الدفاعي، خاصة أنه كان يود أن يكون أول من يرسل قوات بريطانية إلى أوكرانيا، وكذلك تزايد النفور من سياسة ستارمر، حتى أن ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي لم يستثني اشتعال ثورة ضده في بريطانيا، ناهيك عن تصاعد نشاط المعارضة الألمانية ضد ميرتس وسياسته الداعمة لأوكرانيا، حيث باتت برلين أكبر ممول لكييف عمليا. على الصعيد الميداني، أعلنت الدفاع الروسي السيطرة على 5 بلدات جديدة خلال الأسبوع الفائت، إضافة إلى تحييد 9370 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 74 قنبلة موجهة و7 صواريخ مجنحة و11 قذيفة هيمرس و4776 مسيرة، فيما أكدت الدفاع الأوكرانية اتساع ضرباتها على المواقع الروسية، ما يتسبب بدمار كبير وحرائق هائلة، وخاصة في المنشآت النفطية في إقليم كراسنودار، حيث استمر الحريق طويلا وساهم قرابة 100 شخص في إطفائه. وحسب الرئيس الأوكراني قاربت خسائر روسيا خلال عام واحد بسبب القصف الأوكراني 40 مليار دولار. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه يوم غد الاثنين محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في عقب رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان على هذا الملف. وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن كل الدول الأعضاء وافقت على بدء مفاوضات الانضمام الأولى مع أوكرانيا ومولدوفا، معتبرين أن هذا الأمر يعد اعترافا بالعزيمة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تمت إعادة ربط محطة زابوريجيا بشبكة الكهرباء بعد نحو 3 أيام من قطع إمدادات الكهرباء الخارجية عنها نتيجة ضربة جوية على محطة كهرباء فرعية. ووقع انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة للمرة 19 منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولم يتم رصد أي تسرب إشعاعي وظلت مستويات الإشعاع طبيعية. أبدت الصين معارضتها الشديدة، إضافة الولايات المتحدة الأمريكية العديدة من الشركات الصينية البارزة إلى قائمتها للشركات العسكرية. وأشارت بكين إلى أن هذه الخطوة تجاهلت اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ خلال قمتهما الشهر الماضي. يأتي ذلك بعد أن أضافت واشنطن شركات صينية غير حكومية في مجال التكنولوجيا وصناعة المركبات الكهربائية إلى قائمة تختص بتحديد الشركات التي تعتبر أن لديها علاقات مع الجيش الصيني، مما يمنعها من الحصول على تعاقدات دفاعية أمريكية. توفي 4 أشخاص وأصيب 24 آخرون جراء عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة ضربت إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. وأفادت فرق الإنقاذ والسلطات الباكستانية بأن الرياح القوية تسببت في تضرر عدد من المنازل في مناطق متفرقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة عدد من السكان، كما تسببت العاصفة في أضرار واسعة بالمتاجر والممتلكات الخاصة. منتصف الفترة الإخبارية الأولى، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران سيوقع اليوم، وعراقجي يؤكد أن مخزون طهران النووي عالي التخصيب سيتم خفض تركيزه داخل طهران. وإسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وتواصل قصفها على قطاع غزة. أهلا بكم من جديد. استقبل فخامة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي سعادة الدكتور هلال بن عبد الله السناني الذي قدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لسلطنة عمان لدى دولة ليبيا الشقيقة. جاء ذلك خلال الاستقبال الذي جرى بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيث تأتي هذه الخطوة لتدشين مرحلة جديدة من العمل الدبلوماسي الوثيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يؤسس لشراكة فاعلة ومثمرة في مختلف الأصعدة، وبما يلبي تطلعات وغايات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التطور والتعاون الاستراتيجي المستدام. سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان نمواً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني. وتصدر القطاع الصناعي مسارات التنويع الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمته الاستثمارية من 6% إلى 9.5%، كما نجحت صالة استثمر في عمان في توطين 44 مشروعاً دخلت حيز التنفيذ الفعلي، من بينها 36 مشروعاً جديداً على السوق المحلية. استقطبت مبادرة وطنها التي تنفذها فولتام للطاقة مشاركة 84 شركة من سلطنة عمان ودول الخليج والهند والصين للتنافس على فرص استثمارية تستهدف توطين الصناعات والمكونات الاستراتيجية في قطاع الطاقة. وأكدت حلقة عمل موسعة نظمتها الشركة أهمية تعزيز التصنيع المحلي ورفع القيمة المحلية المضافة بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات داعمة للاستثمار والتنمية الصناعية وشركات القطاع الخاص. وشهدت المبادرة تنافسا على 10 منتجات ومكونات استراتيجية، فيما استقطبت كل فرصة استثمارية أكثر من 15 شركة مؤهلة، ما يعكس جاذبية القطاع الصناعي العماني وتنامي الثقة بفرصه الاستثمارية. بلغ إجمالي قيمة المبيعات المحلية المؤمنة لدى كريدت عمان بنهاية عام 2025 أكثر من 180 مليون ريال عماني، وتصدرت محافظة مسقط قيمة المبيعات المحلية المؤمنة ب 120 مليون ريال عماني، وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية بقيمة مبيعات مؤمنة بلغت أكثر من 18 مليون و 800 ألف ريال عماني، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بإجمالي قيمة مبيعات محلية مؤمنة بلغت أكثر من 16 مليون و600 ألف ريال عماني. سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 15.9% في الربع الأول من العام الجاري، وشهدت أسعار العقارات التجارية نموا بنسبة 10.5% مدفوعا بارتفاع الأسعار الأراضي الصناعية والتجارية. كما حقق مؤشر أسعار العقارات السكنية نموا بنسبة 17.6% نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية. فاز الطيران العماني بجائزة المقاعد الأكثر راحة في الشرق الأوسط ضمن جوائز أبيكس بيست لعام 2026 خلال حفل أقيم في العاصمة الإيرلندية دبلن على هامش أعمال مؤتمر تجربة سفر المستقبل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والخدمات الإضافية والتجزئة. ويعد هذا الفوز الثالث للطيران العماني بهذه الفئة بعد أن حصل على الجائزة في عامي 2022 و2024، تأكيداً على تميزه في تقديم إحدى أكثر تجارب السفر الرفاهية في المنطقة. وإلى الأخبار الرياضية، حيث حقق المنتخب القطري تعادلا تاريخيا مع سويسرا بهدف لكل فريق في مستهل مشوار الفريقين بكأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا. وبهذا التعادل حقق المنتخب القطري أول نقطة له في تاريخه بكأس العالم، كما أوقف سجل انتصارات المنتخبات الأوروبية أمام منتخبات عرب آسيا في المونديال عند 16 فوزا ومحققا التعادل الثاني في تاريخ تلك المواجهات. قرية الشارق بولاية المضيبي تبرز اليوم كنموذج لمبادرات مجتمعية تسعى إلى إعادة الحياة للمكان وتحويله إلى وجهة سياحية تخدم المجتمع وتحافظ على هويته، كما يهدف المشروع إلى تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص جديدة تعود بالنفع على الأهالي والشباب.
3: بين جدران حافظت قصص الأجداد وممرات عبرها الأهالي لعقود طويلة، تقف قرية الشارق شاهدة على ذاكرة المكان وتفاصيل الحياة القديمة. مشروع تطوير عاضد الشارق مبادرة تسعى إلى إعادة الحياة للقرية وتحويلها إلى وجهة تجمع بين المحافظة على الموروث العمراني ومتطلبات التنمية الحديثة.
4: هذا المشروع يدعم المشاريع الأسر المنتجة والمشاريع اللي هي المشاريع الإنشاء اللي صارت حاليا في إنشاء فرص عمل للشباب العماني.
5: مشروع صراحة جيد بفضل الشباب فضل جهود أهل البلاد. فالحين الحمد لله بدينا نتطور، سوينا أول كان بداية خفيفة بس الحمد لله رب العالمين بداية قوية جاتنا.
3: الهوية العمانية تشكل أحد أبرز مرتكزات المشروع من خلال إعادة تأهيل القرية وتفعيل دورها كمكان يجمع الأهالي ويعزز التواصل بين الأجيال.
6: جزاهم الله خير الشباب تكاتفهم وتعاونهم، استطاعوا في أقل من 3 أشهر أو 4 أشهر بالتقريب على يعني تحويل يعني مكان لا نقول أنه مهجور لكنه مظلم، والحمد لله صارت الحركة أكثر. وطبعا الشباب هو الركن الأساسي، كل هذا الشيء يعطي انطباع جيد، يعطي سياحة مثرية، ملتقى فكري، ملتقى سياحي.
7: نحن ما متوقعين هذا الإقبال اللي بيستوي، لكن الحمد لله رب العالمين بجهود الشباب بجهود هالبلد قرية الشارق وصلنا إلى متنفس كبير فيه عاضد الشارق.
3: مساحة يعول عليها لتكون وجهة للزوار وحاضنة للمبادرات المجتمعية بما يعزز حضور القرية في المشهد السياحي والثقافي.
0: المواسم الزراعية في قمم الجبال تشكل عوامل جذب سياحية واستثمارية، وتعد الزراعة في جبل شمس بولاية الحمرة إحدى الحرف التي تلقى اهتماما متزايدا من قبل الأهالي نتيجة خصوبة التربة والارتفاع الشاهق لجبل شمس الذي أكسبه ميزة استثنائية.
8: في أعالي قمة جبل شمس بولاية الحمرة تتدلى كروم العنب وتنحني أغصان الزيتون مثقلة بالثمار، فيما تحمل أشجار الرمان والخوخ والتين وغيرها من الأشجار بشارات وفرة المحاصيل الصيفية، إذ يمثل جبل شمس أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان بارتفاع يتجاوز 3000 متر فوق سطح البحر. الارتفاع الذي أسهم في تكوين مناخ استثنائي وتوفير بيئة زراعية للعديد من أصناف الفواكه الموسمية التي تحتاج إلى أجواء باردة نسبياً.
9: جبل شمس يعتبر من الأماكن الجغرافية الفريدة في سلطنة عمان. يتميز جبل شمس بارتفاع الشاهق، يعتبر كأعلى قمة في الخليج. جبل شمس يتميز بطبيعة المعتدلة في الصيف، البرد الشتاء. جبل شمس يعتبر جزء من سلسلة جبال حجر الغربي. طبعا هو يعتبر منطقة جبل شمس هي الأعلى نقطة في سلسلة جبال الحجر الغربي.
8: الأهالي في جبل شمس ومع نجاح عدد من أصناف الفاكهة أخذوا في التوسع في الزراعة والتي تحولت إلى عائد اقتصادي، مستفيدين من خصوبة التربة الجبلية التي تكونت نتيجة تراكم مواد عضوية وانجراف الرواسب الطبيعية عبر الأودية والمنحدرات. وتعد السدود من العوامل التي دعمت استمرار النشاط الزراعي في قمة الجبل لما لها من أثر في المحافظة على الغطاء النباتي. الزراعة الموسمية في جبل شمس هي جزء من التراث الاقتصادي والاجتماعي لحياة السكان، حيث يمارس السكان مهنة الزراعة وتسويق منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية، كما باتت المواسم الزراعية في قمم الجبال تشكل عامل جذب سياحي.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران سيوقع اليوم عراقجي، يؤكد أن مخزون طهران النووي على التخصيب سيتم خفض تركيزه داخل طهران. وإسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وتواصل قصفها على قطاع غزة. مستمعينا، أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: صباحات الخير والبركة والبشر والعافية لكم جميعا. أهلا بكم مجددا في صباح الخير يا بلادي. أهلا بالمرسلين المبكرين على 724410. شكرا لكم ولتفاعلكم اللطيف. كيف هي كذا مشاعر بداية الأسبوع والأحد؟ إن شاء الله يا رب يكون أسبوع مليء بالخير والتوفيق والسداد لكل مساعيكم الطيبة.
1: صباح الخير والبركة على الجميع، ومن يتابعنا يستمع لنا ويرافقنا وكذلك أيضا يرسل لنا على 724410. احنا نمر الآن في فترة بداية الصيف وأيضا نهاية العام الدراسي، فتصير شوية لخبطة في البيت من ناحية من يكون مع الأبناء في هذه الفترة، على اعتبار أن الأبناء خاصة في المرحلتين الأولى والثانية هم في إجازة نهاية العام الدراسي. كيف تديروا هذا الأمر؟ خبرونا وشاركوا معنا مستمعين الكرام على 724410. نسولف بعد عن اليوم العالمي للتبرع بالدم، ونمر على رسائلكم اللي توصل على 724410، منها رسالة من أبو حكيم عبد الله دبدوب من صحار يقول: صباح الأنوار لكم جميعا، الجو بدايته لطيفة في صحار بمعنى أقل حرارة ورطوبة، وربي يوفق الطلبة في امتحاناتهم ويجعلها بردا وسلاما عليهم، ومونديال كاس العالم مبشر بنتائج طيبة للدول العربية المشاركة. بالمناسبة المنتخب المغربي تعادل مع البرازيل، ومنتخب قطر
0: أيضا
1: تعادل مع سويسرا.
0: الحمد لله كلهم يعني تعادلات، أيضا ما يعني بسبب ضعف مثلا أو أخطاء، لا كانت يعني مجريات المباريات جيدة، أداء طيب للمنتخبات العربية، وبداية خير إن شاء الله نأملها لبقية المشوار وأيضا لبقية المنتخبات العربية. طبعا نحن يعني تماشيا مع كأس العالم بنسولف لاحقا عن عديد الأخبار المرتبطة بنسخة هذا العام اللي من البداية كان في حديث شوية حولها كذا، بعض الأخبار السلبية وكذلك يعني فيها كذا بعض الأخبار الغريبة نوعا ما. نحن بنشاركك كل هذه التفاصيل إن شاء الله، وتظل تسمعنا إن شاء الله حتى تمام التاسعة، إلى جانب الكثير غيرها من المنوعات، وأيضا نقف على أخبار الوطن العزيز في هذه الرفقة الصباحية.
1: إذن بانتظار مشاركاتكم مستمعينا الكرام ورسائلكم اللي توصلنا بأيضا الإضافة إلى محطات حوارية قادمة بإذن الله تعالى رح نتناول فيها موضوعات مختلفة. تقبل التحية منا عزيز المستمع، نرافقك حتى التاسعة عددا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيبي. حتى التاسعة نكون معكم مستمعين الكرام، ننتظر رسائلكم على 724410. اليوم سولفنا بعد عائشة عن اليوم العالمي للتبرع بالدم.
0: إن شاء الله يا رب كذا الجميع يشاركنا في هذه الرفقة، اللي متعود إنه يتبرع بالدم يشاركنا تجربته الجميلة. صباح الورد والسعادة لمستمعنا فاضل السلامي، أهلا بك يا فاضل. صباح النور والسعادة، يقول: السعادة ليست في الحصول على كل ما تريد، وصباحكم خير. فعلا يعني أحيانا في كثير أشياء يقول لك تتجلى رحمة الله أحيانا ما في العطاء بل في المنع، يمكن تمنع شيء ما الحين ويتضح لك بعد زمن وإن كان بعيد، أنه الحمد لله كان خير أنه منع عنك ذلك الأمر اللي أنت كنت تسعى له. فجميل أن ننظر للحياة بهذه النظرة الإيجابية الشاملة اللي كذا تساعدنا أن نعيش هذه الأيام بتوازن، ونجابه أيضا كل الصعوبات اللي ممكن الواحد يواجهها في حياته. إذن صباح الخير والتوفيق والرضا والسعادة لكم جميعا، إن شاء الله يا رب كذا صباحات فيها التوفيق. سليمان سعيد أهلا بك، يقول سليمان: الأبناء بشر غير كاملين، من الضروري أيضا أن نجعل علاقاتنا مع أبنائنا علاقات صداقة، وهذا بالحوار والتفاهم والاحترام والاستماع والقبول أيضا بعيدا عن الأوامر والنواهي بشكل مستمر، وهذا سر عظيم في التربية. صدقته يا سليمان. يمكن هذا الأمر اليوم نحن نسولف خالد عن إدارة الجداول المتضاربة في الإجازات المختلفة لأطفال صغار، يمكن بعدهم حتى قبل سن المدرسة، البعض يمكن الحلقة الأولى الثانية، البعض يؤدي دبلوم اختبارات الدبلوم العام، وهذا التضارب أيضا المستمر في الجداول، كيف لنا أن ندير الإدارة الصحيحة؟ وكذلك أيضا الآباء والأمهات اللي يختاروا بعضهم أن يكون إجازتهم السنوية مرافقة لإجازة الأبناء.
1: نعم، أشار سليمان إلى أن الصداقة مع الأبناء هذه مهمة جدا، لأن بتعلمهم بعدين المسؤولية وأنهم يعتمدوا على أنفسهم وأنك تعتمد عليهم، خاصة في هذه المرحلة اللي تكون أنت فيها خارج البيت، خاصة مع نهاية العام الدراسي وبداية الإجازات. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، دروب السلامة نتمنى لكم جميعا، واستمتاع واستماع أيضا طيب ومفيد برفقتنا في صباح الخير يا بلادي.

0: يا صباح البركة والخير والتوفيق لكم جميعا مستمعينا الكرام مع مطلع هذا الأسبوع. هذا الأسبوع تنتهي فيه أيام السنة الهجرية 1447 للهجرة، مع نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله راح نبدأ بسنة جديدة هجرية 1448. إن شاء الله كل أيامكم تكون في خير وإلى خير. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تدعو الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة مساء الاثنين يوم الغد بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الذي وافق 15 من يونيو 2026. طبعا وضعت الوزارة مجموعة من الأرقام بإمكان التواصل معها مكاتب أصحاب السعادة الولاة وأصحاب الفضيلة القضاة أو مجموعة أيضا من الهواتف المختلفة. وكل عام والجميع بخير
1: إن شاء الله. يا رب يكون عام هجري جديد مقبل يحمل كل خير إن شاء الله للأمة الإسلامية والعربية ولعمان الخير بإذن الله تعالى. صباح الخير لكم جميعا من أين ما كنتوا تستمعون لنا. صباح الخير لك يا أبو هاني، أبو هاني من مصر العزيزة مقيم هنا في سلطنة عمان، شكرا لاستماعك الدائم يا أبو هاني. وصباحكم ورد وعافية كل اللي تابع معنا أخبار النماء هنا في سلطنة عمان. نذهب وإياكم للتفاصيل التنموية الجميلة، وهذه المرة من هناك من الدقم. سنتحدث بإذن الله عن المخطط السياحي الساحلي المتكامل بالدقم، والذي يسعى لاستقطاب أزوار وكذا أيضا الاستثمارات. سيكون معنا بإذن الله تعالى على الهواء مباشرة ضيفنا المهندس عبد الله بن سالم الحكماني، وهو مدير الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. المهندس عبد الله سلام الله عليك وصباح الخير.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي عائشة، صباح الخير صب عليكم وعلى هذا الوطن العزيز وعلى جميع القاطنين على أرضه الطيبة، وهنيكم بالسنة الهجرية الجديدة.
1: كل عام وخير وصحة وسعادة المهندس عبد الله. إذن نرحب بك في هذا اللقاء وهذا الصباح المشرق من صباحات عمان التي نسعى دائما جميعا لرفعتها ولمجدها، ونسعد أيضا بالأخبار الطيبة عن التنمية في كافة الأصعدة وكافة المناطق. الدقم يمكن أغالب حديثنا عنها يكون عن السياق التنموي في المشاريع الاقتصادية، عن الاستثمارات في المشاريع الكبرى المرتبطة بالمناطق الاقتصادية. هذه المرة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومخطط عام جديد للمنطقة السياحية الساحلية. نتحدث عن أبرز الأهداف التي يسعى لها هذا المشروع وأيضا ما رسم له لتحقيقه من خلال هذا المشروع.
2: أهلا أختي عائشة مجددا. حقيقة في 2025 أطلقت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خطتها الاستراتيجية للخمس الأعوام القادمة 2026-2030، وكان حقيقة من أهم مرتكزاتها الخمسة الرئيسية هو جذب السياحة، ويأتي ذلك أيضا في إطار الخطة الخمسية 11 لسلطنة عمان، والتي أيضا كما نعلم تركز على ثلاث قطاعات رئيسية، ومن ضمن هذه القطاعات هو قطاع السياحة. هناك العديد حقيقة الأخت عائشة من الأهداف التي تسعى أيضا المنطقة إلى تحقيقها من خلال المنطقة السياحية. أولها خلق وجهة سياحية فريدة في المنطقة، كذلك أيضا تعظيم مساهمة القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتوطين الاستثمارات الكبيرة أيضا المحلية والأجنبية، كذلك أيضا تعزيز جودة الحياة من خلال توفير المرافق والخدمات الجاذبة والخدمات الترفيهية، علاوة على جعل المنطقة أيضا مكان مناسب وجاذب للأسر وللإقامة الدائمة.
1: جميل. إذن هذا المخطط يمتد على واجهة بحرية بطول 16 كيلومتر المهندس عبد الله، كيف سيسهم هذا الامتداد في تعزيز جاذبية الدقم كواجهة سياحية واستثمارية، وأيضا اختيار الموقع بالتحديد لهذا المشروع؟
2: فعلا هو حقيقة الأمر مساحة المخطط السياحي 31 كيلومتر مربع، وينقسم إلى قسمين، أحدهما على الواجهة البحرية والآخر أيضا على الجهة جهة المنطقة المرتفعة نوعا ما، ونستفيد من التنويع في الطبوغرافية والتضاريس للمنطقة بحيث نعمل على تكامل الأنشطة المختلفة، وذلك سيوفر أيضا تجارب سياحية فريدة. الواجهة البحرية أيضا تمتد إلى 16 كيلومتر، وهذا الأمر أيضا يعد ميزة مهمة لجذب الاستثمارات في الأنشطة السياحية، حيث سيتيح ذلك إنشاء واجهة بحرية فريدة تجمع بين الترفيه والاستجمام والأنشطة البحرية. كذلك أيضا يعمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية للمنطقة وإبراز هويتها. كذلك أيضا يعزز الربط بين المرافق السياحية والمناطق المجاورة ضمن مخطط عمراني متكامل ومستدام يرفع من القيمة الجمالية الحضرية للمنطقة، وكذلك أيضا يوفر مساحات عامة وممرات للمشاة ومناطق ترفيهية ومراسي للقوارب والرياضات البحرية.
1: جميل، هذا إذا جانب من المرافق والمناشط اللي بيوفرها إن شاء الله هذا المشروع. إذا كان بالإمكان أن نتوسع قليلا في المرافق الموجودة، الأشياء الموجودة التي سيتضمنها هذا المشروع المخطط السياحي الساحلي، وكيف كذلك ستسهم بإذن الله كما ذكرت في تعزيز السياحة، وكذلك دعنا نقول تنويع المنتج السياحي في الدقم.
2: فعلا يبرز المخطط يعني من خلال تكويناته ثلاث قطاعات رئيسية، وهي السكن كالفلل الفاخرة والفلل والشقق بشتى أنواعها والمساكن، وكذلك أيضا جانب الضيافة كالفنادق والمنتجعات، وفي الجانب الآخر أيضا الخدمات التجارية كالمحلات والمقاهي والمطاعم، وأيضا المرافق الأخرى التي سيتم إعدادها أيضا للزوار والسواح. على أيضا علاوة على ذلك تم اعتبار عدد من العوامل الجذب السياحي مثل إنشاء مرسى عالمي لليخوت والقوارب السياحية والأنشطة البحرية، وكذلك أيضا روعي توفير مرافق الترفيه والأنشطة الثقافية والسياحية ونادي للفروسية وأيضا ملعب للجولف ومسجد كبير، إضافة إلى ممشى صحية تربط مكونات المخطط مع بعضها، وأيضا توفر مساحات وفضاءات مفتوحة للتفاعل المجتمعي، وتدعم أيضا الأنشطة التجارية المحيطة.
1: نعم جميل.
2: كذلك أيضا نذكر هنا أنه في هذا المخطط تم اعتبار أعلى مستويات التخطيط الحضري عند إعداد المخطط، ومن ضمن ذلك تم اعتبار 15 دقيقة مشي للفرد ما بين مركز حضري والمركز الآخر، وهذه المراكز الحضرية أيضا مترابطة عبر مماشي مفتوحة وممرات مجهزة بالمرافق المناسبة.
1: جميل، يعني من خلال حديثك نلاحظ أن هناك مراعاة لأنسنة المدن، كيف لهذه المناشط كلها المجتمعة والمتنوعة المتعددة أن تخدم هذا المفهوم، مفهوم أنسنة المدن. كذلك أيضا مما يراعي يمكن في المشاريع الجديدة ويعد تحديا المهندس عبد الله، هي أن تكون هذه كل هذه التفاصيل الإنشائية العمرانية أيضا مرافقة لحفظ البيئة ومعايير ومفاهيم الاستدامة، مراعاة أيضا الطاقة الخضراء خلال سواء الإنشاء أو حتى لاحقا خلال تشغيل المشروع ومرافقه. كيف حرصتم على هذه النقطة ودمج كل هذه الجوانب ضمن الرؤية التطويرية لهذا المشروع؟
2: فعلا أختي عائشة، هذه من ضمن أولياتنا في المنطقة، حيث تم تضمين هذه الرؤية التنموية، وهناك اهتمام كبير أيضا بتوظيف مصادر الطاقة المتجددة ضمن البيئة العمرانية، حيث دمجنا الطاقة الخضراء مع العناصر الطبيعية بما يسهم في توفير أيضا بيئة متوازنة تعزز جودة الحياة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. أيضا يشتمل المشروع على إعداد دليل للاشتراطات العمرانية للمباني والخدمات العامة تراعي كافة جوانب الاستدامة واستخدام الطاقة البديلة، وأيضا المواد المستخدمة مثل ما تفضلتي في البناء، بما يحقق أيضا التوازن البيئي للمنطقة عموما.
1: بإذن الله تعالى يكون التوفيق حليف كل هذه التفاصيل لهذا المشروع الرائع الذي أيضا يعد له أن يكون متكاملا مع الصورة الكاملة لبقية المشروعات التنموية الموجودة حاليا في الدقم، سواء كانت هذه مشاريع اقتصادية بحتة أو حتى مشاريع حضرية مدنية، مشاريع الآن نتحدث عن الجانب السياحي هناك في الدقم. هذا التكامل بين هذا المشروع وغيرها من المشاريع، وكيف له أن يحقق التوازن ومستهدفات رؤية عمان 2040 بالتحديد للمناطق الاقتصادية وللدقم بشكل خاص.
2: نعم، حقيقة هو مثل ما تعلمون مساحة المنطقة 2000 كيلومتر مربع، ويتضمن أيضا المخطط العام للمنطقة 9 مناطق اقتصادية مختلفة متنوعة ما بين الصناعي والتجاري والخدمي والسياحي، وكذلك أيضا اللوجستي والذكاء الاصطناعي والصناعات السمكية، علاوة على أيضا الطاقة المتجددة والمعادن ومخازن للنفط. تشكل أيضا هذه المناطق في مجموعها منظومة متكاملة تترابط مع بعضها، وأيضا ترتبط فيما بينها ببنى أساسية مشتركة، كما يدعم كل قطاع القطاع الآخر. مثلا الناس عندما تقدم إلى الدقم في الصناعة والأعمال والجوانب الأخرى، في الجانب الآخر يقدم أيضا المخطط السياحي الجانب الترفيهي والاستجمام، وكذلك أيضا يعزز جودة الحياة ويجذب السكان والزوار والاستثمارات أيضا السياحية للمنطقة. على وعلى ذلك أيضا يدعم المشروع مستهدفات رؤية عمان 2040، وكذلك أيضا مستهدفات الخطة 5/11 للسلطنة، ويساهم أيضا في الناتج المحلي، ويزيد أيضا من فرص العمل للعمانيين، وكذلك أيضا يعزز مكانة السلطنة كوجهة سياحية استثمارية على كافة المستويات.
1: نعم، الحمد لله. يعني فعلا مهندس عبد الله، استطرادا لحديثك عن موضوع السياحة وحضورها هناك في الدقم، يعني المستهدفات تشير إلى استقبال أكثر من 200,000 سائح سنويا بحلول عام 2030. أبرز العوامل اللي تدعم تحقيق هذه الأرقام في وسط هذا النمو اللي يشهد القطاع السياحي هناك في الدقم، وأيضا حضور الاستثمار في هذا الجانب، الاستثمار السياحي بالتحديد؟
2: نعم، حقيقة هناك عدة عوامل ستساهم في تحقيق هذا المستهدف مثل ما تفضلتي، من ضمنها الموقع الاستراتيجي للمنطقة والذي لا يخفى على أحد، وأيضا كذلك بيئة الأعمال التي توفرها المنطقة، علاوة على المحركات الاقتصادية الاستراتيجية ومن ضمنها ميناء الدقم التجاري ومطار الدقم الدولي، أيضا الأنشطة الاقتصادية المختلفة كالصناعة والتجارة واللوجستيات وغيرها، واعتبار العديد من عوامل الجذب السياحي. ومن ضمن هذه أيضا إنشاء 7 فنادق ومنتجعات سياحية توفر تقريبا 687 غرفة، إلى جانب القطاع السكني والذي متوقع أيضا يوفر 870 وحدة سكنية، مدعوما هذه كلها بالخدمات والمرافق والبنية الأساسية المتطورة التي تميز بها المنطقة. على وعلى ذلك أيضا نذكر منها عوامل الجذب السياحي في سلطنة عمان، هناك العديد أيضا من المعالم السياحية، هناك العديد من السواح قادمين إلى السلطنة، أيضا هناك المناطق أيضا المحيطة بالدقم من ضمنها أيضا العابرين إلى خريف صلالة والقادمين منه، وكذلك أيضا المناطق المحيطة مثل بر الحكمان ومحمية المهال العربي وغيرها أيضا من جوانب الجذب التي أيضا نتوقع أنها ستزيد أيضا من جانب أيضا السياحي في الدقم.
1: نعم، وهذا كله دعا لمزيد من الاستثمارات مهندس عبد الله في هذا الجانب، الجانب السياحي.
2: نعم، حقيقة هناك إقبال جيد من قبل المستثمرين للاستثمار في القطاع السياحي في الدقم، وهذا ترجم أيضا من خلال أيضا حجم الاستثمار الملتزم به. خلال العام الماضي 2025 كان حجم الاستثمار الملتزم به تقريبا 853 مليون ريال عماني، تشمل أيضا المشاريع القائمة وكذلك أيضا المشاريع التي مخطط لها. نتوقع أيضا أختي عائشة أيضا هذا الرقم سيقفز أيضا قفزات أيضا عالية خلال الفترة القادمة، بما لما تتميز به المنطقة وأيضا هذا المخطط من عوامل الجذب السياحي، علاوة على أيضا المميزات والحوافز الاستثمارية التي سيعلن عنها لاحقا. هناك أيضا حوافز ومميزات تصاحب هذا المخطط، سيعلن عنها في الفترة القادمة بإذن الله، وأتوقع أيضا هناك إقبال بيكون كبير جدا، وتعكس أيضا هذه الأرقام حقيقة ثقة المستثمرين المتزايدة في القطاع السياحي بالدقم، والتي أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات النوعية طويلة الأجل.
1: نعم بإذن الله تعالى كل التوفيق والسداد لهذا المشروع الرائد، وكذا أيضا غيرها من المشاريع التي تسهم في نماء منطقة الدقم بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام. شكرا جزيلا لك المهندس عبد الله على كل هذه التفاصيل التي أثريتنا بها، بارك الله فيك.
2: شكرا، شكرا جزيلا.
1: إذن هذا كان ضيفنا المهندس عبد الله بن سالم الحكماني مدير الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حدثنا مشكورا عن مخطط سياحي ساحلي متكامل هناك بالدقم يسعى لتعزيز الجانب السياحي والاستثمار أيضا في هذا الجانب.

0: صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، وتتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات شمال وجنوب الشرقية الوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. طبعا الرطوبة زايدة خاصة في الشريط الساحلي للمحافظات الشمالية على اليومين الماضيين. إن شاء الله نستبشر بتكونات محلية، وكنا نمر بموجة حر، لكن لما تجي الرطوبة إن شاء الله تكون في تكونات محلية على سلسلة جبال الحجر. بدنا نسأل الأخوان في الأرصاد العمانية. ومع ارتفاع درجات الحرارة أيضا لابد أن ننتبه لكل ما هو مصدر للطاقة، وكذلك أيضا مصدر بأن يكون للغاز في المنزل، منها مواقد الغاز، حيث حذر خبراء الصحة من أن مواقد الغاز يمكن أن تساهم في تلوث الهواء داخل المنزل. لابد من التهوية، لابد أيضا من التهوية باستمرار، وأيضا تكون في أماكن لربما يصير سبحان الله خاصة في المطبخ تسريب للغاز، لابد أن يكون هناك أماكن للتهوية، وأيضا التعامل مع هذه التسريبات بطريقة صحيحة. حتى تشوف لك فيديو للتعامل مع التسريب بطريقة صحيحة، مال 30 إلى دقيقة 60 ثانية، هذا راح يفيدك ويقيك أيضا من، الله يحفظ الجميع إن شاء الله، من حوادث الحريق. مواقد الغاز عزيزي المستمع أصبحت جزء أساسي من معظم المنازل حول العالم، يعتمد عليها الكثير في إعداد الطعام دون التفكير في تأثيرها الصحي، لكن خبراء الصحة يحذرون من أنها قد لا تكون آمنة كما يظن البعض، إذ يمكن أن تساهم في تلوث الهواء داخل المنزل وإطلاق غازات ضارة تؤثر على الجهاز التنفسي على المديين القريب والبعيد. استخدام موقد الغاز داخل المطبخ يؤدي إلى انبعاث غازات ملوثة مثل ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون، وهي غازات قد تسبب تهيج الجهاز التنفسي وتزيد من مشكلات التنفس، الله يبعد الشر عن الجميع، مثل الربو والسعال، وقد تكون أكثر خطورة على الأطفال كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي. لذلك لابد أن تكون النافذة في وضعية الفتح دائما أو قدر الإمكان، أو استخدام المراوح التي تقوم بإخراج هذا الهواء، الهواء اللي موجود داخل اللي قد يكون أيضا هو معبى بهذه الأنواع من الغازات.
1: صحيح، يعني هذه نقطة جد مهمة أن الواحد يهوي المطبخ بالشكل الصحيح، سواء كان بسبب هذه الانبعاثات خالد اللي ذكرتها من موقد الغاز، وكذا أيضا تأثر الكثير من الأشياء الموجودات في المطبخ خاصة في قسم التخزين مثلا، حتى أنت تلاحظ سرعة تعفن الكثير من الأشياء التي تحفظ، الواحد لازم يشيك عليها كل مرة يتأكد من صحتها ومن وصول الهواء بالشكل الجيد، التنظيف الدوري، فتح النوافذ والأبواب إن أمكن طبعا بشكل كبير، وأن الواحد ما يهمل أيضا التنظيف الدوري خاصة في فترة الصيف، هناك تجمعات أيضا لبعض العفن الأسود على سبيل المثال كنت ما حاس أنه موجود حتى في يعني بقع التكييف، الزيوت المتجمعة في هذه المراوح الشفاطة خالد اللي ذكرتها، فأمر جد مهم يمكن الواحد ما يلقي لبال حقيقة وينتبه لهذه التفاصيل. كما ذكرت يعني غاز الطبخ يمكن الواحد يحسب أنه خلاص يعني ترى هو يعني مهم وضروري جدا للطبخ فيطبخ فيه وما يتأكد من تنقية الهواء بعد عملية الطبخ، يمكن يتعذر حتى يقول لك حر يا أخي ما نقدر نفتح الباب وكذا، طيب افتح الأبواب والنوافذ يمكن تتخلص مثلا عملك في فترة ما، تحرص أيضا على وجود مثلا الشبك اللي يمنع دخول الزواحف أو حتى الحشرات، ولكن التهوية ضرورية.
0: نعم، بس نأكد على نقطة معينة اللي هي استخدام اللهب المرتفع أو الطهي لفترات طويلة في مطبخ مغلق، هذا قد يضاعف من حجم الانبعاثات الضارة اللي ذكرناها قبل شوي، ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون، ويزيد أيضا التأثير السلبي على جودة الهواء داخل المنزل، ما فقط المطبخ، بتهوي أنت المطبخ، لكن لما تستخدم مثلا لهب مرتفع وفترات طويلة من الطبخ قد يخرج هذه أو تخرج هذه الغازات من مكان المطبخ تدخل إلى مثلا أماكن مختلفة من المنزل.

صحيح، خاصة الحين بعض التصاميم في المنازل يقول لك مطبخ أوروبي مفتوح مثلا على صالة واسعة جدا، فكل ذلك يؤثر. بشكل عام رغم ارتفاع درجات الحرارة يجب أن نحرص على تهوية المنزل بشكل عام، التهوية الجيدة.

0: 15 دقيقة بعد 8 صباحاً، تستمعون لصباح الخير يا بلادي. صباح الورد لكم جميعاً، ولمن أرسل رسالته على 724410 من ولاية عبري، صباحك ورد حسني البلوشي، أهلاً بك. يقول: ربما يتبدل كل شيء في لحظة، وقد يأتي كل ما تمنيت في لمحة، فلا تقل كيف، ولا تقل مستحيل، ولا تقل صعب، لا تفكر في كيفية الفرج، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ لك الأسباب بشكل لا يخطر على بالك، وأتى به إليك بيكن فيكون. الله، رسالة جميلة جدا لكل من يعاني يمكن من شيء من الصعوبات الآن، أو ربما في باله كذا تفكير حول موضوع معين شغل باله. وصباحات السعادة أيضا لخميس الغزالي أبو الحسن، أهلا بك يا خميس. يقول: صباحكم خير مملوء بذكر الله، تفوح أرجاؤه بعطر النسيم وتشرق فيه القلوب بالأمل والتفاؤل. صباح على طاقم البرنامج ولكل مستمع يتابع هذا البرنامج كما يكتب. ويقول: نسأل الله التوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا طلبة الدبلوم في امتحاناتهم، وأن تكلل جهودهم بالتميز والنجاح. كما نسأل الله أن يحفظ قائد عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله، وأن يديم على عماننا وشعبها الأمن والأمان والرخاء. اللهم آمين يا خميس. إذن سألناك اليوم كيف تدير الجداول المتضاربة في المنزل بين اللي خلص مدرسة واللي بعد إجازته والأطفال الصغار جدا واللي يقدم دبلوم عام واللي عنده مثلا اختبارات في هيئة تعليم كبرى أو مؤسسة تعليم كبرى ككليات والجامعات، واللي مأجز واللي بعده. فكل هذه الجداول المختلفة للأسرة قد تصنع نوع من الإرباك في إدارة الأوقات، الإجازات، قريب خالد يمكن خريف صلاة، الناس تفكر ارتفاع درجات الحرارة، الواحد ما يعرف أصلا حين مثلا يروح أماكن كذا مفتوحة فعلا، فيبحث عن وجهات يمكن باردة. البعض قد يقرر أن تجتمع الأسرة في أوقات محددة يمكن لما يخلصوا كامل الاختبارات مثلا سفرة قريبة. فكل هذا يحتاج لإدارة حقيقية، سواء لأوقاتنا، لجداولنا، لأنشطة الأطفال أيضا. ما شاء الله عليهم الحين، مؤسف أن نقول أن أغلبهم حقيقة على الشاشات، يعني هذا تسأل أي والد أو والدة، أو حتى تشوفهم في التجمعات تشوفك الواحد ماسك جهازه. أنا شخصيا يزعجني جدا هذا المنظر ويؤذيني، خاصة إذا كان طفل صغير جدا ويعني كذا بالعمان مكبس له على الجهاز اللي عنده، وأحيانا يكون منفصل حتى عن العالم اللي حوله، فقط منغمس في شاشته.
1: نعم، لدرجة أن مثلا أنت تنادي عليه أو تكلمه بأي مثلا أي سالفة هو ما يرد عليك أصلا. هذا الأمر اللي قد يصل إليه الأبناء والأطفال بشكل عام.
0: وبعد خالد مؤثر حالته على نومهم، يعني مثلا يا أنه يسهر لحد وقت متأخر على هذه الأجهزة، أو أنه حتى يعني نومه يكون يعني غير جيد، يعني نوعية النوم سيئة أساسا، فيها أحلام، فيها كوابيس، أو يصحى حتى في شيء منهم مبكر عشان يدخل جروبات زملاء يلعب معهم. في كثير يعني دراسات تؤكد ضرر وضعف النوم عند الأطفال وقلة النوم وحتى سوء النوم، يعني قلة جودة النوم. في دراسة مؤخرا تحدثت عن سبحان الله تأثير حتى الحالة الاجتماعية للأطفال على أدمغتهم. الفقر قد يؤثر في أدمغة الأطفال أكثر من الذكاء وأساليب التربية الحديثة. ضمن ذلك يقول لك أن الطفل حتى لو كان يعني من ظروف اقتصادية جيدة، ممكن أنه يوازي، يعني إذا كان عنده فقر في النوم يوازي الصعوبات اللي يواجهها الإدراكية، يوازي طفل نشأ في بيئة صعبة جدا وقد تعاني من الفقر. فأنت يعني إذا كنت حتى عايش مثلا الحمد لله حياة ميسورة طيبة، وطفلك يمكن يتنعم في كثير من التفاصيل، محروم منها أطفال فقراء أو أطفال حتى يعانوا من ضغوطات كبيرة أكبر من سنهم، كما أطفال غزة الله يحفظهم يا رب، وأطفال اللي نشأوا في مناطق النزاع والحروب. ممكن أنت ابنك هذا المرفه اللي عنده كل شيء، لأنه يحرم نفسه من النوم، يعني قدراته الإدراكية قد تتأثر بنفس تأثر الطفل اللي يعاني في هناك مناطق النزاع والحروب.
1: لذلك مسألة ضبط وإدارة أيضا الوقت اللي يستخدمه فيه هذه الشاشات أو الألعاب هذا أمر مهم جدا، مثل ما أنك أنت تحرص على أنهم يذاكروا في هذا التوقيت، أحرص أيضا على أنهم يستخدموا هذه الأجهزة في توقيت معين. بعد الساعة 10 مساء خلاص الكل يذهب إلى غرفة النوم من الأطفال، ما يستخدموا هذه الأجهزة في وقت متأخر. ما عندك مشكلة إذا مثلا بعد كذا فترة أو في فترة الصباح في وقت مبكر أنهم يستخدموها، لكن إلى وقت معين. هناك أيضا يعني إحنا بما أن في فترة الصيف المدارس، مدارس القرآن، المساجد، أيضا المراكز الصيفية أو المعاهد أو حتى أيضا البرامج الصيفية التي تقيمها الجهات المختلفة، المدارس أو حتى أيضا بعض الوزارات أو الجهات، هذا أمر مهم جدا علشان أنهم ما فقط ينغمسوا خلف هذه الشاشات وإنما حتى أيضا يستفيدوا من كل هذه البرامج الصيفية.
0: نعم، إذا الواحد كذا يحاول قدر الإمكان أن يدير وقته أساسا كشخص بالغ ويؤثر بذلك التأثير الإيجابي على الأطفال، ومهما كان يعني أنت قلت هذا تعب ومدري ويش ونعطينا احنا هذا الجهاز اللوحي مثلا هدية على جهده في المدرسة، بس دير بالك أنك ما تضيع كل الجهود من خلال استخدام المفرط لهذا
1: أو
0: الجهاز.
1: حتى المراقبة الأبوية، هذه الميزة اللي تكون موجودة في
0: ضروري جدا
1: في بعض الأجهزة.
0: فالله يحفظكم يا رب ويعينكم على إدارة كل هذه التفاصيل ويعيننا جميعا أيضا على التخلص من سطوة هذه الأجهزة الإلكترونية على دقائقنا وساعاتنا وأيامنا. الله يحفظكم، مواصلين معكم مشوار إن شاء الله حتى تمام التاسعة، لا تروحوا بعيد، عندنا كثير بعد من المواضيع والسوالف.

0: مستمعنا العزيز، أرحب فيك من جديد ونتمنى لك إن شاء الله صباح طيب، صباح الخير على الجميع. ننتظر منكم المشاركة أيضا على 724-24-10. رسالة من أبو أسعد الهاشمي، صباح بالخير على الجميع، يقول نعم ها أنا أربي أولادي أولاد أبنائي مثل ما تربيت بين أحضان الوالدين، وربيت أسعد ووضاح بمدارس القرآن والمسجد والتلاوات والسيرة النبوية، الله يحفظهم إن شاء الله. أحيانا بعد بعض الأولياء الأمور يحطوا أطفالهم مع الجد والجدة، مثل ما هو الأمر حاصل مع أبو أسعد الحين،
1: وبعضهم ما شاء الله تعرف مباشرة أن لما تسمع هرقة الصغير هذا اللي يتكلم ويجيب سوالف وكلمات كذا، تقول هذا وين يعني أكثر وقته، تعرف عند الجد ولا الجدة ولا العمة إذا كانت كبيرة في العمر أو حتى العم. فسبحان الله في سن الطفولة يلقطوا بشكل كبير حتى طريقة السوالف، يعني لما يجيك يتحدث عن موضوع معين الكلمات اللي يستخدمها، طريقة حتى استماعه للأحاديث، هذا له يعني جانب إيجابي كبير حتى في وعي الطفل نفسه وارتباطه بهويته في جوانب مختلفة. خالد،
0: نعم، أنا كنت أريد أقول أن مشكلة لما عاد يصير إيش كل العلوم والأخبار اللي للأب والأم تروح مع الجد والجدة، لذلك الانتباه يا جماعة الخير، ولا توصل علومكم كلها هناك. لا بس حلو جميل جدا،
1: حتى بعفويته يعني الطفل طبعا في كلامك خالد.
0: بس جميل النقطة اللي قلتيها بعد عائشة، اللي هو مسألة تعلم الكلمات النطق بالنسبة للأطفال خاصة حديثي السن، اللهجة المميزة يأخذونها من الأجداد إذا كانت في حالة مثل ما ذكرنا مع أبو أسعد الهاشمي وغيرها، أيضا من الحالات اللي يوضع فيها أولياء الأمور الأب والأم أطفالهم مع الجد والجدة. بعدين بتقول الجدة مثل ما ربيت أبوك وأمك، أنا بربيك الحين مرة ثانية،
1: ما بتغلبني يعني.
0: الله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله ويبارك في أعمارهم.
1: طبعا نحن معكم مواصلين هذا المشوار حتى تمام التاسعة، وهناك عندنا شاشة نراقب فيها بعض التفاصيل لكأس العالم. حاليا مباراة تركيا وأستراليا، كنت أراقب الهجمة وقلت يلا شوية وتجيب أستراليا الجول، فما هي إلا دقيقة والله جات المرتدة وجابت
0: يعني أستراليا الهدف،
1: أستراليا اللي جابت الهدف، كنت أنا بقول تركيا بتجيب الهدف بس جابت أستراليا، فالحين يعني أستراليا 1-0 لتركيا.
0: بما أنك ذكرتي المباراة هذه عايشة، إحنا في صباح الخير يا بلادي مثل ما بدينا الأسبوع الماضي وقبل أيضا انطلاقة المونديال، ناخذكم في أخبار كأس العالم، وإن شاء الله بناخذكم في أخبار كأس العالم لهذا اليوم، وأيضا ما حصل من نتائج مميزة خاصة لمنتخباتنا العربية اللي بدأت بمنتخب قطر أمام سويسرا لتعادل 1-1، وبذات النتيجة أيضا المنتخب المغربي مع منتخب البرازيل.
1: جميل جدا، حتى المنتخب الآسيوي نذكر كوريا كان أداءها جدا جميل واستثنائي، أيضا 2-1 خلصوها، فكانت في مع تشيك
0: بالضبط.
1: نعم، فيعني مباريات جميلة سواء كان القارة الآسيوية وحتى لمنتخباتنا العربية.
0: إيش رأيكم بكرة كأس العالم؟
1: أنا عجبتني، حلوة، كنا نسولف حتى عن كونها متطورة تقنيا وفيها الشريحة هذيك اللي تقيس وتعكس، بس أنا يا أخي أقول سبحان الله كيف أن في كثير أشخاص يقولوا أن ما نريد كل هذا التطور يدخل على كرة القدم، كان يعني في أشياء يمكن أسهل وأيسر، بس الأغلبية يقولوا لا، زاد الموضوع عدالة بوجود هذه التقنيات الحديثة سواء كان الكاميرات، المراقبة، الفار، الكرة اللي تقيس بطريقة دقيقة جدا، حتى الهجمات يعني الاستحواذ، الحركة، من أين انطلقت الكرة، وكثير من التفاصيل اللي يقراها الذكاء الاصطناعي بشكل لحظي.
0: نعم، قصة هذه الشريحة الذكية داخل كرة القدم الرسمية مع مونديال 2026 لم تبدأ من هذا المونديال، وإنما حتى في مونديال قطر 22، تقيس وتساعد الحكم بوضوح من خلال بعض الحالات الجدلية اللي تصير في المباريات مثل ما ذكرت يا عائشة، منها أيضا هل الكرة تجاوزت خط المرمى أو ما يعرف ب التقنية اللي تكون على الساعة، تقنية الصقر. راح نسولف عن هذه النقطة وأيضا سوالف أخرى. أبشرك عائشة بعد الجماعة وصلوا إلى أن راح يدخلوا تقنية أو أديداس تدرس تدخيل تقنية جديدة لتبريد ملابس، وأجلكم الله أحذية اللاعبين في هذا المونديال.
1: يبالهم هذا الهايدريشن بريك اللي يعطوهم إياها زين عشان يشربوا شوية
0: بس كل إعلانات ما ينفع، ما أعرف إيش اللي صار الحين. أنت داخل تابع مباراة ولا داخل تابع مسلسل ولا فيلم؟
1: كل شيء.

0: بكم مجددا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. اللي كان مستمع لنا من بداية الحلقة سولفنا عن موضوع أيضا اليوم العالمي للتبرع بالدم، وهنا بعض المشاركات في هذا السياق. صباح الخير لك يا أبو حكيم. أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار يرسل لنا تحياته ويقول: بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، يسرني أن أتقدم بالتهنئة للأخ العزيز أحمد بن سالم الدبدوب، ضابط إداري بمستشفى صحار سابقا ومسؤول بنك الدم. يقول: جزاه الله كل خير على ما قدمه من جهود لتوفير الدم للمرضى. وشخصيا يقول أبو حكيم: تبرعت بالدم 9 مرات والحمد لله، دمتم دائما في سلام. شكرا لك يا أبو حكيم. هي دعوة إذن للجميع أن يشارك في موضوع التبرع بالدم من كانت صحته تسمح، وكل التفاصيل أيضا والاشتراطات حاضرة للتبرع بالدم.
1: مثل ما ذكرنا أن اليوم هو 14 يونيو، اليوم العالمي للتبرع بالدم، وسلطنة عمان ودول العالم يشاركوا هذا اليوم مع كل من له مشوار في التبرع بالدم. طبعا التبرع بالدم يعني يجسد صورة من صور العطاء الإنساني والعمل التطوعي. هل تبرعت بالدم من قبل؟ هل كذا يعني أنقذت حياة آخر من قبل من خلال تبرعك بالدم من خلال فصائل الدم خاصة النادرة التي تطلب عناية خاصة لتوفيرها؟
0: جميل.
2: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.
1: نشارك في هذا العمل الإنساني بالتبرع بالدم. فصيلة الدم O سالب المعروفة بالمانح العام من أكثر الفصائل المطلوبة للتعامل مع حالات الطوارئ.
0: الكريمة اللي تعطي الجميع تقريبا. نعم، في حادثة كان يعني فئة دم نادرة تم التبرع بها من سلطنة عمان لدولة قطر العام الماضي، كان تقريبا أو قبل عدة أشهر. يعني الحمد لله أن نطاق التبرع بالدم ليس فقط محليا، وإنما هذه الشبكة أيضا متواصلة بين دول مجلس التعاون، أمر رائع في مجال التعاون في سياق التبرع بالدم. هي دعوة لنا جميعا، الواحد يروح كذا يتأكد إن كان صحته تسمح لي يقوم بهذا العمل الإنساني العظيم.
1: أما الآن نذهب وإياك عزيزي المستمع إلى محطة حوارية جديدة نتحدث فيها هذه المرة عن ميناء بركة للصيد البحري كمشروع اقتصادي وسياحي يعزز التنمية المحلية هناك بمحافظة جنوب الباطنة. انضم معنا عبر الاتصال المهندس حسن بن حسين الأغبري، المدير العام المساعد للثروة السمكية بمحافظة جنوب الباطنة. مهندس حسن، يسعد صباحكم بكل خير وحياك الله معنا.
3: أهلا بك الأخ خالد وبجميع الأخوة والأخوات المستمعين عبر هذه الإذاعة سلطنة عمان.
1: يا مرحبا وسهلا. بداية مهندس حسن، أهمية مشروع ميناء الصيد البحري بولاية بركة في دعم القطاع السمكي وتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.
3: في البداية أود أن أؤكد أن مشروع ميناء الصيد البحري بولاية بركة يأتي ضمن مستهدفات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المنسجمة تماما مع رؤية عمان 2040. تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في كونه يمثل نقلة نوعية كبرى بحجم استثماري يصل إلى 55 مليون ريال عماني، مما يعكس الرغبة الحقيقية في تحويل موانئ الصيد من مجرد نقاط إنزال تقليدية إلى مراكز اقتصادية متكاملة تساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي للسلطنة ورفع كفاءة سلاسل التوريد للإنتاج السمكي ودعم منظومة التنويع الاقتصادي عبر إيجاد مصادر دخل بديلة وفرص عمل واعدة للمواطنين.
1: نعم مهندس، أيضا المشروع ما يقتصر على الجانب السمكي فقط، هناك مكونات أخرى تجارية سياحية ترفيهية متنوعة نتحدث عنها، وكيف راح يكون انعكاسها كمرافق على الحركة الاقتصادية والسياحية في ولاية بركة؟
3: بالفعل خالد المينا يجسد الجيل الجديد من المواني متعددة الأغراض التي توازن بين البعد التنموي لقطاع الصيد والنشاط التجاري والسياحي.
1: نعم.
3: وهنا نثمن الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمتمثل في شركة فالكون السياحية كمستثمر ومطور للمشروع بهذه القيمة الاستثمارية مثل ما ذكرت 55 مليون ريال عماني.
1: نعم.
3: حيث تشمل رؤية التطوير إدخال أنشطة الضيافة الفندقية والسياحية المتكاملة التي ستجعل من الميناء وجهة إقامة وجذب للزوار من داخل وخارج السلطنة. طبعا اليوم الميناء يضم مرافق خدمية وأمنية واقتصادية تعمل في نسيج واحد، حيث يضم سوقا حديثا للأسماك يخدم المستهلكين والتجار، ومركزا لخفر السواحل لضمان التنظيم والأمن البحري. ويتكامل الموقع بوجود مصنع للسلق ومحلات لبيع معدات الصيد، إلى جانب ورشة مخصصة لصيانة السفن والقوارب. هذا المزيج المتكامل مدعوم بأنشطة الضيافة والسياحة يخلق حركة تجارية واقتصادية نشطة وغير مسبوقة في ولاية بركة ومحافظة جنوب الباطنة ككل.
1: نعم مهندس، الميناء بدأ التشغيل فعلي فيه من فترة. أريد أسأل عن المؤشرات على الأقل في من فترة التشغيل الفعلي إلى الآن في حركة الصيد، في الإنزال السمكي، إيش أبرز النتائج اللي حققتوها؟
3: الحمد لله المؤشرات الأولية منذ بدء التشغيل الفعلي ممتازة جدا ومبشرة، حيث رصدنا نموا ملموسا ونشاطا عاليا في حركة الإنزال السمكي كما ونوعا، وهذا يعود إلى حداثة البنية التحتية واتساع الطاقة الاستيعابية للميناء. ومن أبرز الشواهد الحية على هذا النشاط احتضان الميناء وسوق الأسماك حاليا لأكثر من 80 فردا من المقطعين والباعة، بالإضافة إلى ناقلي الثروة المائية الحية وغيرهم من الكوادر العمانية التي تجد في هذا المرفق بيئة عمل يومية نشطة ومنظمة. أما بالنسبة للخدمات المقدمة للصيادين، فالميناء يوفر لهم منظومة متكاملة تسهل عملهم اليومي، بدءا من سهولة الرسو وأمان تفريغ الصيد، وصولا إلى توفير كافة الاحتياجات اللوجستية في موقع واحد كقرب مصنع التلج ومحلات المعدات وورشة صيانة. هذا التكامل يقلل الجهد والتكلفة على الصياد العماني، ويضمن في نفس الوقت تنظيم عمليات البيع عبر سوق الأسماك للحفاظ على جودة المنتج والعائد الاقتصادي العائد العادل للصياد.
1: أخيرا مهندس حسن، خططكم المستقبلية إن شاء الله لتوسعة المشروع، وأيضا مهم جدا الفرص الاستثمارية، ما هي أبرز هذه الفرص اللي تقدمونها لرواد الأعمال مؤسسات صغيرة المتوسطة ليستفيدوا من كل هذه الفرص؟
3: طبعا الخطط المستقبلية للميناء واعدة جدا، ونحن نعمل جنبا إلى جنب مع الأخوة في شركة فالكون السياحية المطور للمشروع لضمان أن تركز التوسعات والفرص القادمة على تمكين الشباب العماني ومؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة. الميناء يطرح فرص استثمارية متنوعة وخصبة، منها ما هو مرتبط بقطاع الضيافة والخدمات السياحية والترفيهية كالمطاعم والمقاهي والخدمات الفندقية التي تستفيد من الواجهة البحرية والإقبال العالي للميناء، ومنها ما هو مرتبط بالخدمات اللوجستية البحرية كإدارة محلات بيع أدوات الصيد ورحلات الترفيه إلى جزر الديمانيات وتطوير خدمات الصيانة. ونحن من هذا المنبر وبالتعاون مع المستثمر نفتح الباب وندعو رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستكشاف هذه الفرص والاستفادة من التسهيلات المتاحة ليكونوا شركاء حقيقيين في نجاح هذا المرفق الاقتصادي الحيوي.
1: نعم إن شاء الله تجد هذه الفرص الاستثمارية من يستثمر فيها، وأن تكون أيضا ضمن أهدافكم المستقبلية لتوسعة المشروع. شكرا لكم مهندس حسن، بارك الله فيكم.
3: شكرا للخالد وشكرا على الاستضافة.
1: بارك الله فيكم. شكرا للمهندس حسن بن حسين الأغبري المدير العام المساعد للثروة السمكية بمحافظة جنوب الباطنة، كنا نتحدث معه عن مشروع ميناء الصيد البحري بولاية بركة.

0: عمان تستاهل كل الحب وكل التقدير والوفاء منكم أبناء عمان. تحية لكل السائرين الآن في طريقهم لأعمالهم. يمن الله هذا المسير، وصلكم إن شاء الله بسلامة وعافية. وتحية أيضا للأوفياء الانقياء اللي يسمعونا عبر مذياع ثابت في منازلهم أو أي مكان آخر، أو حتى عبر منصة عين. هي دعوة لكم لمتابعتنا، وكذا أيضا متابعة قناة الإذاعة عبر الواتساب ليصلكم كل جديد. تحية نوجهها للإخوة الموجودين معنا من جمعية النور للمكفوفين المتدربين، حياكم الله معنا، منورين الاستوديو اليوم. الأخ عبد العزيز بن بدر السناني، وغيث بن بدر العيسائي، ووهب بن حبيب لهيبي. هذه أجواءنا معكم في صباح الخير يا بلادي، هذا الوصل المنوع. إذن خالد، كما وعدنا مستمعينا كذا نحاول أن نكون مواكبين للحدث هو كأس العالم وأبرز الأخبار المرتبطة بنسخة هذا العام 2026 اللي لك عليها شوية في تفاصيل كثيرة، ولكن نحن ما يهمنا الحمد لله النتائج الإيجابية اللي حققها مثل ما قلنا المنتخبات العربية وأيضا كوريا الجنوبية كمنتخب آسيوي.
1: نعم، المنتخبات العربية تسجل لحد الآن ظهور جيد، مثل ما ذكرنا منتخب قطر تعادل مع المنتخب السويسري، منتخب المغرب تقدم على منتخب البرازيل، وأيضا بعض التصريحات جاءت مثلا من مدرب البرازيل أنشيلوتي يقول بأن اللاعبين شعروا بالقلق أمام منتخب المغربي في هذه المباراة بالتحديد اللي انتهت بتعادل هدف مقابل هدف.
0: حتى في صحافتهم أيضا كانوا في حديث جميل، كنت أقرأ أطالع بعض الصحف البرازيلية تحدثوا عن المغرب بحديث رائع، ويعني فعلا المغرب أثبتوا أنفسهم يعني ملوك في هذه اللعبة كرة القدم، وكان يعني ند جميل جدا وموازي في القوة في التكتيك في الأداء في كل التفاصيل.
1: بس هذا ما يمنع أن حتى لو بدأت المباريات بعد الأخبار اللي سمعناها قبل المباريات ما زالت موجودة أخبار قد تكون تسبب مشاكل بالنسبة لبعض المنتخبات. شفنا مثلا المنتخب الإنجليزي عايشة
0: انسرقت
1: أغراضهم
0: إلى الآن لا تزال يعني الملابسات هذه القضية خالد مفتوحة، يعني قبل عدة ساعات كنت طالع التحديث حولها. إيش اللي انسرقها؟ كان أحذية،
1: الأحذية وأيضا الملابس، ملابس التدريب أو حتى أيضا مستلزمات التدريب.
0: نعم،
1: الأخرى
0: فعلا يعني.
1: أيضا لا ننسى الحادثة بالنسبة لموقع تدريبات المنتخب الإيراني بالقرب منه.
0: نعم،
1: تم الحصول أو العثور عفوا على جثة، والشرطة المكسيكية تحقق في واقعة هذه الجثة خارج مقر تدريبات المنتخب الإيراني.
0: نعم،
1: ومنع اللاعب لاعب منتخب غانا من الدخول إلى كندا،
0: والحكم الأثيوبي
1: نعم اللي تم تكريمه ما شاء الله في أثيوبيا، وأيضا من اليويفا الاتحاد الأوروبي لتحكيم المباراة النهائية للدوري أو للسوبر الأوروبي.
0: يعني سواء كان تفاصيل أمنية غير حتى يعني مستوى الأمان، بعضهم انزعج أيضا من وجود متسولين في بعض الأماكن.
1: إحنا اللي منزعجين منه عايشة التوقيت،
0: نحن كأشخاص نتابع من بعيد فعلا يعني من التوقيت.
1: يعني كنا نريد نتابع مباراة المنتخب المغربي والبرازيلي، وأنا كله على بالي كنت أقول حق جمال بعد عبالي الساعة 5 الفجر، قلت وأنا جاي للدوام بتابع المباراة. طلعت المباراة الساعة 2 الفجر وخلاص مخلصة، وشفنا عاد بعد الحلقة إن شاء الله بنتابع الملخص فقط.
0: هي هذه ترى فقط الملخصات. أنا شفت الأهداف بس يعني وحيت أني بعد المشكلة صعب جدا، يعني كيف توازن وتوافق بين وقتك. لذلك تشوف بعض الأشخاص عادي مستعد أنه يأخذ إجازة حتى إذا كان طبعا شغوف 100% أو أكثر في كرة القدم، ممكن أنه يأخذ إجازة لمتابعة مباراة على سبيل المثال.
1: صحيح. بالنسبة لمباريات الأمس كانت مثل ما ذكرنا قطر وأيضا المنتخب السويسري انتهت 1-1. المنتخب الأمريكي قدم عرض جدا ممتاز في أول مباراة له أمام المنتخب برغواي وانتهت 4-1. وشفنا أيضا مباراة المنتخب البرازيلي والمغربي، حلو هذه النتيجة بالنسبة للمنتخب المغربي على اعتبار أن المنافس الأبرز على هذه المجموعة هو المنتخب البرازيلي. سكوتلندا كانت قبل دقائق انتهت هذه المباراة مع منتخب هايتي، انتهت بهدف مقابل لا شيء. بعد 36 عام اسكتلندا تعانق فوزها المونديالي الأول عبر شباك هايتي، والآن ما زالت المباراة في دقائق الأخيرة أعتقد من الشوط الأول أو انتهى
0: انتهى الشوط الأول من مباراة
1: أستراليا
0: وتركيا. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب.
1: مباراة نتيجتها لحد الآن
0: 1-0 لأستراليا.
1: إيش مباريات اليوم عايشة؟
0: مباريات اليوم الأحد، إيش الجدول فيه؟ الجدول المهم إن شاء الله بيكون هي المباراة الدائرة الآن. أيضا ألمانيا، كثير من الأشخاص يتابعوا ألمانيا. ألمانيا مع
1: منتخب كاراسواوا أعتقد اسمه. هذا المنتخب اللي يتأهل لأول مرة من جزر الكاريبي.
0: هولندا أيضا تلعب اليوم،
1: هولندا واليابان.
0: هولندا واليابان بالتوفيق، نحن كآسيويين نشجع اليابان، ما أعرف إذا في ناس تشجع هولندا. أيضا هايتي سكوتلند مثل ما قلنا انتهت 1-0. والمباراة الأخيرة
1: خلاص قلتي كل المباريات، المنتخب الألماني ضد المنتخب كاراساو والمنتخب هولندا اليابان على الساعة 12 المساء. احنا ما يناسبنا إلا 9 المساء،
0: نطالب بتغيير الأوقات.
1: الساعة 12 بعد منتصف الليل
0: من يطالب عاد نص الكرة الأرضية يمكن. والله إن شاء الله يا رب كذا أخبار كثيرة ومنوعة لا تزال تنتظرك في أيامنا القادمة وحلقاتنا الأخرى من صباح الخير يا بلادي. والله داهمنا الوقت، يعني الثواني الأخيرة من عمر هذه الحلقة نرسل فيها لك التحية عزيزي المستمع. كنا معك في هذه الحلقة خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بنت سالم الهنائي في الإعداد والتقديم، تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، ومخرجنا يحييكم جمال بن محمد الشعيلي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران سيوقع اليوم، وعراقجي يؤكد أن مخزون طهران النووي على التخصيب سيتم خفض تركيزه داخل طهران. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وتواصل قصفها على قطاع غزة. مؤتمر نداء باريس لحل الدولتين يدعو إسرائيل لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الاستيطان في الضفة الغربية. قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يحدد الاثنين موعدا لاستئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل. نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني وتوطين 44 مشروعاً عبر صالة استثمر في عمان. وقيمة المبيعات المحلية المؤمنة في كريدت عمان تتجاوز 180 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان. تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، الذي يوافق 15 من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الأولى أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24644070 24644037 24644015 24644004 أو عبر الفاكس رقم 24693339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية عمان info.om. آخر موعد.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: من حقها تخاف على ولدها، ما حد تعب مثلها ولا حد تحمل ألم وجوده.
1: والله أعرف، ولو كنت ظالم كان أصريت أني أخذه، بس رغم الشوق والألم ورغم أني أبغى أعوضك عن الظن، خفت عليها وعليه. عسى الله مع الأيام يفرج كربتنا ويجمعنا ببعض.
0: من حقك تقول اللي قلته، أعرفك يا حمد وأعرف حلمك وطيبتك وأعرف إن في أمور ما هي بإيدك، بس بعد لازم يكون عندك حزم. ما أقول لك لا تطيع والدينك، هذه ما من أخلاقي، ولكن لا تغضب الله في شيء يغضبه.
1: الله يحبك يا فنة، لأنك طيبة ومتربية، ولك ما تحملتيني كل هالسنين.
0: أنا اللي أعتذر منك لأنك متحملني رغم كل اللي فيني.
1: العشرة عمر يا فنة، واللي يخون العشرة ما يعرف معنى الوفاء.
2: زكريا،
3: السلام عليكم. خير؟ بتوقفني على الباب؟
2: أبد، تفضل تفضل، البيت بيتك طال عمرك. سبحان الله، لو متقدم بس ساعة كان تقيت بأخوك حمد وزوجته فنة.
3: حمد زايرنكم؟ معقولة؟ عسى ما صار شيء زعل خالتي جميلة وسهيلة، أو قال كلام يزعل عمي حسين.
2: لا لا، الحمد لله الأمور كلها مشت على خير، بس ما حد يضمن إيش ممكن يتغير بكرة.
3: زين، خبرني إيش صار.
4: كيف يرجع من غير ما يخبرنا؟ ها، لكن هذه سوات بنت خميس.
5: يا حرمة لا تأخذي ذنوب، عاد وحدك بتروسة وممزورة من الذنوب.
4: ما حد مليان ذنوب غيرك انت، دام انك واقف وي وي اخوي ناصر الشيخ ناصر.
5: عالسمح، سمعوا في من تقول المدحات، سمعوا. اخوك لو كان بعيد عنك كان حالك تغير، لكن الشيطان شاطر ما ينسى ربعه وزمرته.
4: حمدان لا تكثر الكلام، ولدك خليييني وحسابه عندي عصير.
5: حمد عاقل وما أظن بيجلسك تعلمين خيوط الشيطرة، خلي الولد في حاله وحياته أحسن لك، لا تقهري زيادة، لا يغلط ويطلع من طوع رب العالمين ويرتكب ذنب ما له ذنب فيه.
4: أكيد بيسوي، أكيد، دام أنك أنت قدام أبوه ما بيحسن منك.
5: أبوه لو ما يخاف الله كان رمات يروم أخوك بعيد وريح راسه، لكن أبوه حشمة للأولاد هذول، والعمر اللي ما بقى منه غير ان الواحد يوقف قدام ربه ويستغفر ويتمنى ستر الخاتمه.
4: انزين جرب وشوف عمرك عاد بعدين الى وين بتوصل.
5: نوعتين انت، انا احسن لي اروح الشغل اسمع صوت المطارق والمسامير ولا اقعد قدامك اسمع لعيالك.
4: سيره بلا رده، خلي هالغبي يوصل وبعلمه ايش يعني يروح ولا تشاورني.
3: الحمد لله ان عقل وسوى هالشيء.
2: حمد طول عمره عاقل، بس في شيء اقوى منه خلاه يسوي اللي سواه. لو على غيره كان سحب حسين غصبا عنا كلنا ووداه وما تحت ريولها.
3: الله يهديها، حتى انا مو قادر اروح لبلاد وايد لامي، ما ابغى اواجهها. امي طيبه، بس هذا الاخ اللي عندها هو اللي خرب عقلها.
2: وهذا الاخ ما لحد يرده يعني؟
3: ولا بعد يبان نتزوج بنته، عز الله بنصير عبيد في زريبته. ولو البنت طيبة وما لها ذنب، بس الناس ما تقرب منها بسبب أبوها أخو الشيطان.
6: عرفت إن البنية كانت عندك؟
7: إيه نعم، أبوها ما لها غيري.
6: زين ليش ما تشوف لها ريال يأويها ويستر عليها ويعيشها في بيته معززة مكرمة؟
7: ليش قالوا لك حنا نعرض بناتنا للبيع واللي بيشتري يتقدم ويدفع ويشيل؟
6: حاشا لله، ولا أحد يقدر يقول هالكلام، حنا أهل طيب وسيرة وناس في بلاد فيها الشرع والقانون والإنساني.
7: عيل كيف تطلب مني أشوف لها الريال؟
6: ما غلط، ما غلط إن الواحد يشور على أهله عن اللي لهم مكانة عنده بهالسالفة، وقال في الأثر اختاروا البناتكم كما تختاروا الأبناءكم.
7: ما تعودنا على هذا الشيء أن نأخذ ابن خاطر. البيوت لها أسرارها، واللي يدق بيبانها يحصل ليواب.
6: وإذا أنا أخوك بن خاطر طلبت منك البنت لولد علي، بتوافق؟
7: هذا يوابه ما عندي، بس ما يمنع أسأل أصحاب اليواب.
6: خير وبركة. المهم سرت الشرقية عند النوخ العيد، يسلم عليك ويسلم عليك مبارك. بعد في شغل راح يكون بيننا قريب، وطبعا ما استغنى عن نوخذتنا حسين بن سليمان الأستاذ، اللي من غيره ما بيكون لنا شغل. عيد ممحون ويبان نوقف معه، أنا قلت نمد يدينا له. ما نبي ولا مصنع يتوقف هالبلاد اللي سفاين بحرها كلها من أيادي صناع هالمهرة، وانت واحد منهم.
7: ايش المطلوب مني؟
6: انت نوخذتنا وما مطلوب منك شيء، انت تامر وتشور علينا، ويدك هي اللي نطلبها، وما اظن بتردها علينا.
8: ايش رايك؟
9: تبغون تتخلصون مني ومن ولدي؟
8: ومن قال؟ هذه سنة الحياة، وولد بن خاطر والنعم فيه، وأبوه ما شاء الله عليه.
9: ما كان متزوج ثنتين؟ هينهن؟
8: كل شيء قسمه ونصيب. الأولية توفاها الله، والثانية كانت عجول، والله ما وفقها. الريال مقتدر يا بنتي، عنده خير ونبتته طيبة، وما عليه شكاة من حد.
9: أو تفتكري لو صار حمد راح يخليني أخذ ولدي معي، ولا راح يطالب به وياخذه من عندي؟
8: لا حول ولا قوة إلا بالله.
9: ليش؟ سكت البيبان في فكرك؟ أمي أنا بدون حسين ما أقدر أعيش، وبعدين ما قلت لكم أني أبي أتزوج؟ إذا مالين مني قولوا لي، تركوني وأروح وين ما أروح، حتى لو أنام في السكيك أنا ولدي عادي.
8: سهيلة، أظن الكلام اللي تقولينه ما يقوله عاقل، واللي أقوله كلام عقال.
9: وأنا ولدي ما هم منكم؟ ما هم منكم لو حمد أخذ ولدي وصار به البلاد عند أمه ورمته برا على البيت مثل ما رمتني وتغربنا؟ تبين ولدي يعيش في الغربة أكثر من اللي عاشه؟ الغربة اللي عاش فيها كل هذه السنين؟ حسين، إيش فيك حسين؟
10: الريال اللي يا أبوي؟
8: أبوك حمد.
10: أنا أبا أشوفه الحين، قولوا له خليه، قولوا له حسين يبي يشوفك مرة ثانية.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش أقول له بس إيش؟
9: ما حد يقول له ولا تقوم تسأل وايد. هذا واحد جاء وراح وخلصنا خلاص، ما راح يجي مرة ثانية هني، فاهم؟ ما أبا تسأل عنه أبدا. هذا اللي أنا كنت خايفة منه، هذا اللي أنا كنت خايفة منه.
8: ليش تخافي؟ هذه هي الحقيقة، ها؟ إذا ما سأل اليوم بكرة راح يسأل عن أبوه، ومن حقه يسأل عن أبوه. حرام عليك، لا تصيري ظالمة مثل غيرك يا بنية، ولا تحرمينا من أبوه. حمد وعدنا إنه ما بياخذه، بس هذا لا يعني إنه ما من حقه يزوره ويحضنه ويحس فيه. عشان كذا أقول لك الحياة ما تتوقف، ولد بن خاطر
9: ما أباه. أنا ما أباه، ما أباه ولا أبا أحد. خلوني في حالي وتحملوني أنا ولدي، ولا تراني هذه المرة بطلع أو ما بتشوف رجعة وجهي أبد.
3: سامحني بروح عنك.
2: وين وين وين؟ ما بتبات معانا؟
3: لا، بكرة عندي محاضرة ضرورية ولازم أكون موجود.
2: براحتك، أنت لا يلست مع أبوي ولا يلست مع أمي، أخاف يسألون عنك وأقولهم راح وأكيد بيزعلون.
3: ما عليه، خبرهم بظروفي وهم أكيد يفهمون. في وداعة الله.
11: وهذه كل السالفة،
5: يعني ابن خاطر وانت ويمكن حد ثاني وتقولي ما بودرك؟ مصنع عيد يبى شغل، يبى شغل وايد. لو اعطيت اهتمامك هناك معناته هنا ما راح نشوفك. يكفي ولدي راح اني تركني ولا مهتم فيه. عز الله كي كل شيء ينتهي.
11: ما في شيء بينتهي النوخذة، الشغل بيمشي وعقودك بتنهيها في وقتها، وانا معك قبل عيد وهذا وعد مني. ولدك حمد راجع وموجود وبعد شوي بتلقاه قدامك. خلينا نحط ايدنا في ايد بعض ونرجع كل شيء في مكانه. وانا اخوك
5: اسمع كلامك اصد، اشوف افعالك احتار. حمد ابوي اللي تقول عنه هذا صرت ما اشوفه، لا هي في بيته وحرمته، والحين طالع لنا بعد ولد. الله يعين.
1: السلام عليكم ورحمه الله.
5: اهلا اهلا الشيخ حمد، وصلت وشرفت البلاد والمصنع اللي لا فيه صوت ولا حس. ايش رايك؟ اكيد مريت عند السفن وما شفت لا عمال ولا شغالين ولا حد، واكيد بعد ما استغربت لان صار الامر عندك عادي. ترى مصنع وكان موجود وراح يسقط، ويمكن خلاص سقط.
1: اليوم الجمعة أبويا، وبعد ساعة الأذان، يعني العمال مرخوصين.
5: زين الجمعة ولا السبت؟ بنشوف بكرة عاد الصبح كان سمعنا مطرقة ولا مسمار. أنت وين زينت؟ ليش لاهي حنيني؟ لا يكون أنت بعد سحبك بن خاطر وخلاك فور من في مصنع عيد. والله تسوونه كلكم انقلبتوا علي، يعني كلكم، حتى أمك انقلبت علي، تباني أطلع من البيت عشان أخوها ياخذ كل شيء. نعم ياخذ كل شيء أخوها. ليش يا ربي؟ ليش أنا إيش ذنبت في حياتي عشان تعاقبني؟ ليش؟
11: قلت لك يا نوخ، قلت لك حسين كان أخوك وعضيدك وانت فقدته، ومن يومها فقدت كل شيء.
5: جيبوا لحسين، جيبوا لحسين، استسمح منه وابوس راسه ويده وحتى رجوله. جيبوا لحسين.
3: أبويا أبويا
5: نخده
3: أبويا.
12: يا مال يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، يا مال. نهمة راشد الكاسبي، يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سننتزع جزءا بصريا هامسا يرافقنا في كل خطوة، رفيقا صامتا لا يفارقنا إلا في الظلام. ماذا لو اختفى الظل تماما من حياتنا؟ كيف سيبدو العالم دون هذه المساحات المرتبكة بين النور والعتمة؟
3: تخيلوا أن تسيروا تحت أشعة الشمس فتنظروا إلى الأسفل ولا تجدوا خيال أجسادكم مطبوعا على الأرض. الأشجار والبنايات والجبال كلها تقف دون ستار أسود يستند إليها. علميا وبصريا هذا يعني أن الضوء أصبح ينتقل بطريقة سحرية، ينحني حول الأجسام بدلا من أن تحجبه.
2: أول ما سنفقده في هذا العالم الجديد هو الإدراك البصري للأبعاد. الظل هو الذي يمنح العين القدرة على معرفة عمق الأشياء وارتفاعها ومسافاتها. دون ظل ستبدو الشوارع والبنايات مسطحة كأنها رسوم ثنائية الأبعاد في كتاب، وسيجد السائقون والمشاة صعوبة بالغة في تقدير أماكن الأشياء، مما يسبب حوادث لا حصر لها.
3: هذا صحيح. ولننتقل من البصر إلى المناخ والحرارة، فالظل ليس لوحة فقط بل هو ملاذ كوني. في أيام الصيف القائضة نهرب جميعا إلى ظلال الأشجار أو جدران البيوت لالتماس البرودة. اختفاء الظل يعني أن كل شبر على كوكب الأرض سيتعرض لذات الدرجة من الأشعة والحرارة المباشرة، ولكن تجد الكائنات الحية مفرا من الشمس، مما قد يؤدي إلى كوارث بيئية وجفاف حاد.
2: حتى التاريخ الحضاري للبشر سيتأثر. لو نظرنا للوراء لوجدنا أن الإنسان القديم قاس الزمن واخترع الساعات الشمسية الأولى باعتماده المطلق على طول الظل وحركته. دون ظل لما عرفت الحضارات الأولى كيف تنظم أوقاتها، ولتأخر تطور علوم الفلك والحساب لقرون طويلة.
3: هذا علميا. أما في عالم الفن والإبداع فإن الكارثة ستكون مرعبة للرسامين والمصورين. جمال الصورة يعتمد على التضاد بين النور والظل، وما يسميه الفنانون الظلال الخفية التي تمنح الوجوه والأجساد ملامحها الجذابة. غياب الظل سيجعل كل شيء باهتا شاحبا ومضاء بشكل فاقع، يحرم الفنون سحرها وغموضها.
1: ماذا لو؟
2: لنفكر أيضا في عالم الحيوان، فالكثير من الكائنات المرتبطة بالصيد والاختفاء تعتمد على الظلال، إما للتخفي عن أعين الفرائس أو للاسترخاء بعيداً عن لهيب النهار. إذن نكتشف أن الظل ليس مجرد عدم أو فراغ ناتج عن حجب الضوء، بل هو كيان بيئي وبصري قائم بذاته وجزء لا يتجزأ من هندسة هذا الكون. لقد خلق الله النور وجعل له رفيقاً يهدئ من حدته، فتتوازن الأبصار وتستقيم الحياة على سطح الأرض.
3: فعلاً هذه الفرضية تجعلنا ننظر إلى تلك المساحات الداكنة تحت أقدامنا اليوم بعين التقدير. كلما رأيتم ظلاً يمتد أمامكم تذكروا أنه يحمي أبعاد عالمكم ويمنحكم ملاذاً هادئاً. نختم بهذا التأمل حلقتنا ونشكركم أعزائنا على كرم الاستماع. نتمنى أن تكون هذه اللوحة التخيلية قد عادت تعريف الأشياء البسيطة في أعينكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. اليوم نقرأ وإياكم قصة جديدة من قصص الإبداع والإنجاز من أبناء عمان الصغار واليافعين. لماذا ذكرت القصص؟ لأن مبدعتنا اليوم محبة لتأليف القصص. معنا اليوم حور بنت أحمد بن علي الكندي.

0: أهلا بك حور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة حور بنت أحمد الكندية من الصف الخامس بمدرسة فلج دارس بمحافظة الداخلية بولاية نزوة.
0: أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية بدأتي بالسلام فنرد التحية بأحسن منها بإذن الله تعالى. إذن حور، نتحدث عن تأليف القصص. حور أنت الآن في الصف الخامس؟
1: أيوة.
0: نعم، منذ متى بدأتي تؤلفين القصص؟
1: من الصف الأول.
0: من الصف الأول تكتبين قصص؟
1: أيوة، أكتبهن في دفتر.
0: الله، عندك دفتر مخصص لكتابة القصص. أيوة. نفس الدفتر من الصف الأول ولا غيرتي ونقلتيهن مرة؟
1: لا ما غيرت.
0: ما غيرتي؟ ما شاء الله، على هذا الدفتر لازم يكون قوي وفي عدد صفحات كثيرة. أيوة. ليستوعب إبداع حور في كتابة القصص. تكتبي كثيرا يعني؟ قصص كثيرة كتبتي؟
1: أيوة كتبت الحمد لله قصص كثيرة، يعني أكثر عن 20. ذيك المرة حسبتهم كان أكثر عن 20.
0: 20 قصة طبعا، أكيد أن المحاولات كثيرة ولكن اللي بقين كذا صافيات أن 20 قصة جميلة. في ماذا تكتبين غالبا؟ عن إيش بالتحديد؟
1: عن الأخلاق الحسنة والصفات الحسنة مثل بر الوالدين. آه. وأيضا تنظيم الوقت، وأيضا عن الجنة والإسلام والصلوات.
0: رائعة جدا، هذه المواضيع وجد مهمة. أيضا الأسلوب اللي تكتب فيه أكيد يمكن عبارات معينة، كيف تعلمتي أساسا الكتابة وكيف تطوري هذه المهارة؟
1: أنا الحمد لله أقرأ واجد كتب، وأيضا القراءة خلتني يعني أستلهم. وأيضا إحنا عائلتنا في نتكلم اللغة العربية واجد،
0: ما شاء الله،
1: يعني عندنا اللغة العربية الفصيحة كأنها متوارثة. فكان يعني هذا الموضوع الحمد لله سهل علي.
0: سهل عليش موضوع الكتابة، رائعة جدا يا حور. أيضا موضوع القراءة أنت ما اكتفيتي به، أيضا عندك موهبة في تلخيص الكتب، صح اللي تقرأيها؟
1: أيوة، شاركت مسابقة البرنامج الوطني للقراءة وحصلت على المركز الثالث، وأيضا اقرأ للناشئة. وكرموني هنا بعد في مسقط.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، كل ذلك طبعا من حصيلة القراءة اللي تقرأينها يا حور. بإذن الله تعالى. إذا نحن كذا بعد حديثنا عن الكتابة والتأليف والمواضيع غالبا اللي تألفي فيها والدفتر الجميل هذا، كلمينا عن طقوس الكتابة. هل مثلا عندش وقت معين تكتبي فيه؟ أماكن معينة ممكن تشوفيها تخليش كذا على قولهم يولع ليت كذا، أو تجيك فكرة في راسك كذا عشان تكتب القصة؟ صارت عندك كذا مواقف؟ كيف تكتبي غالبا؟ متى تبدأي؟
1: أنا في العادة لما أكون في البيت أكتب قبل عن أنام. تكون أفكاري مترتبة، وأيضا يعني أكون متحمسة أني أكتب.
0: جميل.
1: ويكون كني أكتب عن يومي. كنا مواقف من يومي واكتب هنا على صيغة قصة.
0: جميل جدا، يعني غالبا عزيزنا المستمع نسمع بقصة ما قبل النوم، الواحد خاصة الطفل يسمعها، يعني أحد يلقي عليه القصة. الآن اختلفت القصة تماما مع حور، حور تكتب القصة قبل أن تنام. رائعة جدا يا حور. الآن أكيد تحمس مستمعنا العزيز عشان يسمع إحدى القصص الجميلة اللي خططها أنامل حور الجميلة. إيش رايش نسمع؟
1: بإذن الله. طبعا هذه القصة عرضوها في مجلة مرشد، والآن أنا اليوم بقرأ لكم إياها. جزيرة الكتب. كان هناك طفلان إخوان اسمهما سامر وسمير، يعيشان في مدينة الخيال والإبداع والتكنولوجيا. كانا يذهبان كل يوم إلى المدرسة بجد ونشاط، ويحبان اللعب والاستكشاف. عادا سمير وسامر من المدرسة يوما وهما فرحان جدا، فسألتهما أمهما: ما خطبكما؟ ما سبب فرحكما اليوم يا أحبائي؟ إنه آخر يوم دراسة، عطلة عطلة، صاح سمير. وفي المساء ذهبا سمير وسامر في جولة إلى المدينة، وأثناء سيرهما رأى سامر إعلانا عن رحلة إلى جزيرة الكتب. قال سامر بحماس: انظر، رحلة إلى جزيرة الكتب غدا. ابتسم سمير وقال: فكرة رائعة. عادا مسرعين إلى المنزل وأخبرا أمهما، فوافقت على الفور. وفي صباح اليوم التالي استعدا وانطلقا بالسجادة السحرية. عندما وصلا استقبلهم الكتاب مثقف: أنا أقدم وأشهر كتاب في الجزيرة. فرافقهم الكتاب مثقف لمركز الجزيرة، وأراهم كتابا كبيرا في وسط الجزيرة، ودار حول ذهنهما الأسئلة والاستفهامات: لماذا هذا الكتاب هنا؟ وما الفائدة منه؟ ولماذا هو مركز الجزيرة؟ فرد عليهم الكتاب المثقف: هذا الكتاب هنا لأنه يدل على الجزيرة، وكتب فيه تعريف عن الجزيرة، وهذا الكتاب كتب بخط الشيخ أحمد الفراهيدي، ولهذا نحن نحتز به وجعلناه في مركز الجزيرة. وانتهت رحلتهما وكانا مستمتعين، وتعرفا على الكتاب المثقف وجزيرة الكتب.
0: الله، قصة جميلة جدا، والأجمل أيضا إلقائك يا حور، صراحة شدني الإلقاء والتفاعل الجميل، وتغيير أيضا الأصوات، أيضا موهبة أخرى لدى حور وهي الإلقاء وحكاية الحكايات. نأمل أن تكون أيضا حكواتية من ضمن الحكواتين هنا في حتى إذاعة سلطنة عمان، تخصص مساحة جيدة للحكايات في هنا في العالم وفي سلطنة عمان، وضمن كوكبة جميلة من الحكواتيين أيضا هنا نوجه لهم التحية. على حور تكون إحدى الحكواتيات الرائعات عبر هذه الإذاعة، إذاعتكم إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا الحمد لله أن المدرسة تدعمني وتشاركني في مسابقات إلقاء شعري، وأيضا قبل يومين أعتقد قبل أسبوع شاركت في مسابقة إلقاء أنه ألقي المذيع الأول ألقي كلمة كذا كأني في برنامج إذاعي، وعادوا بيستدعوني ويسوون معهم مقابلة ويحكوا معي.
0: جميل جدا. وماذا عن نجم الفصاحة؟
1: نجم الفصاحة هناك أسرد قصص. أول شيء تأهلت على مستوى الولاية، بعدين تأهلت على مستوى المحافظة، وقبت مركز متقدم على مستوى السلطنة.
0: رائع جدا يا حور، بإذن الله تعالى لك مستقبل رائع وباهر بإذن الله في مجال الإلقاء، كما هو الحال أيضا في مجال كتابة وتأليف القصص. إيش مخططاتك المستقبلية في التأليف؟
1: أني إن شاء الله أصير كاتبة، بإذن الله بصدر كتاب في معرض الكتاب مع مؤسسة غراسة التعليمية.
0: الله، مؤسسة غراسة التعليمية، نقدم لهم التحية. إذن أول قصة لك ستنطلق
1: بإذن الله. أيوة.
0: تشوقين كذا على الأقل العنوان؟ أكيد ما بنقول إنش تخبرين القصة كاملة، ولكن العنوان
1: وسادة الأمنيات.
0: وسادة الأمنيات، جميلة جدا، إن شاء الله يا رب تكون كذا قصة حلوة ونلقيها مع بعض، لما لا أنا وإياك يا حور. وطموحاتك المستقبلية بشكل عام حور، سواء كان في هذه المجالات والمواهب المتعددة لديك أو حتى في سياق عام في الحياة.
1: أني أصير مذيعة يعني أنا مراسلة، لكن أريد أصير مذيعة أكبر، وأني أقدم برنامج إذاعي بنفسي، وأيضا أصير طبيبة معروفة، طبيبة عيون.
0: طبيبة عيون، بإذن الله عيونك ما ترى إلا الخير والتوفيق والسداد يا حور في هذه المجالات الكثيرة. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الجميلة اللطيفة جدا مع ضيفتنا حور بنت أحمد الكندي، اللي حدثتنا عن مواهبها المتعددة، حديث آخر عن موهبة جديدة أخرى وملهم آخر من قصص عيون المستقبل في حلقاتنا القادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: موتسارت الجزء الثاني.

0: مالي أراك قلقا هذه الليلة.
1: كل هذا قد يضيع منا بسبب هذا الرضيع يا زوجتي إيفيت.
0: إنه ليس رضيعا، أعني أنه لم يعد في سن الرضاع، ولا داعي للقلق من طفل صغير في مثل سنه يا سالاري.
1: بل هو خطر، خطر. منذ أن دخل القصر وقابله مولانا الإمبراطور يعد خطرا علي، والسبب الأستاذ رودريك هو السبب.
0: أخبرتك أن تضعه تحت رعايتك وتحت جناحك.
1: أكاد أشعر أن مولاي الإمبراطور يريد أن يضعني أنا تحت رعاية هذا الطفل.
0: بودي أن أعرف من أين جاء أميديوس بكل هذه المهارة.
1: إنها الموهبة يا إيفيت، الموهبة. لا تسألي عنها من أين تأتي ولا كيف تذهب. ماذا قلت؟
0: الموهبة تذهب مثل ما أتت.
1: فعلا الموهبة قد تذهب. اكتشفت بوجود هذا الطفل أنني غير موهوب بالمرة، بالمرة.
0: ما يأتي بسرعة يذهب أيضا بسرعة.
1: لا لا لا يا إيفيت، موهبة أماديوس ولدت معه، كأنه في بطن أمه قرأ النوتة واستمع إلى الألحان. الناس قد تسخر مني لو قمت بالعزف.
0: هل ترى أن هناك فرقا؟
1: بل فوارق. لو قدرت على التخلص منه.
0: سالي،
1: لماذا تنظرين إلي هكذا؟ أنت تعرفينني أنني مغتاظ، لكنني لم أكن يوما شريرا.
0: أعرف، على كل الموسيقى هذبتك كثيرا.
1: فعلا كثيرا، نعم كثيرا.
2: ابنكم يدهشني منذ أن شملته برعايتي.
3: مولاي، لولا هذه الرعاية ما تمكن أماديوس من تأليف أول قطعة موسيقية وهو في هذا السن.
2: إن من النعم التي أسبغها الله علينا أن وهبنا هذا العبقري الذي يؤلف المقطوعات وهو في سن الخامسة.
3: هذا بفضل رعايتك الدائمة له يا مولاي.
2: أنتم أسرة معجونة بالموهبة، وأيضا أخته ليزل.
3: لقد فعلت ما منحني الله من قدرة، فأرسلته إلى أرقى المدارس ليتعلم، كما أن أمه علمت، وكذلك أخته علمته كيف يعزف على آلات هي أطول منه.
2: أما أنا فسوف أقوم بدوري كحاكم لهذا البلد السعيد.
3: لقد فعلت أكثر ما يجب يا مولاي.
2: هذان الطفلان في حاجة إلى أن يظهر أمام الجمهور، يراهما الناس وهما يعزفان. سوف تكون هناك برامج للسفر والاحتفالات في كل أنحاء الوطن، وأيضا في كل أرجاء أوروبا.
3: أوروبا يا مولاي؟
2: نعم، باريس، روما، ميونخ، براك.
3: وأنا معهم يا مولاي وأمه.
2: كل العائلة.

0: لم أكن أتخيل أننا سنتقابل هنا في روما. الموسيقى لا تعرف الأماكن. سوف يذكر التاريخ أن قاعات الموسيقى الكبرى في روما شهدت ميلاد صداقة عظيمة بين أقطاب الموسيقى في ألمانيا والنمسا.
1: خانتك الذاكرة يا صديقي يوهان كريستيان باخ.
0: ماذا جرى؟
1: لقد جمعتنا لندن منذ عام لكننا لم نتقابل.
0: عرفت أنك سوف تحل بالمدينة لتقابل جمهورك في قاعة بيكاديلي، لكنني للأسف كنت أغادر.
1: اليوم سوف يكون الحدث الأكبر، يصنعه صديقان.
0: سوف تجمعنا قاعة واحدة للعزف هنا في روما.
1: سوف تفاجأ عند دخول القاعة بكم من هائل من باقات الزهور.
0: ما هذا؟
1: إنه أستاذي القديم أرسل لي برقية يشجعني قبل أن يبدأ الحفل.
0: من تقصد؟ ساليري؟
1: هل تعرفه؟
0: كل الناس تعرف ساليري على حقيقته، إلا أنت من تدعي أنك تلميذ.
1: ربما
0: كل ما يحلم به أن تفشل لتعود الأضواء إليه.
1: كل ما أفكر فيه هو المقطوعات الموسيقية التي يجب، شعاري هو لا تنظر أبدا إلى الخلف.

0: أنت تعترف، والاعتراف ضعف.
1: زوجتي الحبيبة، أنت قوتي وضعفي.
0: أنت موسيقار أم شاعر؟
1: طيلة حياتي أنا موسيقار، عرفت معنى النجاح، ومنذ أن وقعت عيناي عليه قبل سنوات صرت شاعرا. أنت ألهمتني الكلمات بالإضافة إلى الموسيقى.
0: كم أحب سماع هذه الكلمات منك.
1: أكررها عليك كل يوم أكثر من مرة،
0: وكلما أسمع كلماتك أحبك أكثر، ويرزقنا الرب بالمزيد من الأبناء.
1: كان الله كريما معنا فرزقنا بستة أبناء.
0: لكنه استرد من وديعته 2 من أبنائنا الأعزاء. يجب الاعتراف بمدى ما منحته لنا الحياة من أساليب السعادة يا أماديوس.
1: بالطبع ستحضرين حفل الافتتاح، افتتاح الأوبرا الجديدة.
0: أنا يسحري؟
1: أنت كنت دائما بجواري، أنا وأختي ليزيل.
0: زواج فيغارو والسيد جيوفاني و
1: وكوزي فانتوني،
0: وموسيقى حفل الزفاف التي عزفت لنا في ليلة عرسنا لأول مرة.

0: ستظل عقدة حياتي يا أستاذي.
1: استبد بك الغرور يا تلميذي غير نجيب.
0: أنا سكت دوما عن مؤامراتك ضدي، لم أفكر أبدا أن أكشف تصرفاتك.
1: إياك أن تتصور أنني سرقت ألحانك ونسبتها إلى نفسي.
0: لست أنا الذي سيفعل ذلك، سأترك الأمر للتاريخ، المؤرخون سيفعلون ذلك.
1: أرى صحتك تنهار وأنت صغير السن، وأنا أعرض عليك المال الوفير.
0: بكم قيمة هذا العرض السخي؟
1: مقابل القداس الجنائزي.
0: القداس الجنائزي؟ لقد ألفته من أجلي أنا، كي يستمع إليه الناس عند تشييع جنازتي.
1: يمكنك أن تأخذ المال وتعالج نفسك وتعيش أطول.
0: أبداً.
1: الآلام سوف تشتد عليك وأنت قد أنفقت أموالك وصرت فقيراً.
0: من الشرف لي أن أختفي بدلاً من أن أطلب منك.
1: مولاي الإمبراطور الإبن يسأل عنك.
0: وأنا أخفيت نفسي بحيث لا يعرف مكاني أحد، حتى زوجتي.
1: سوف أضع اسمي على لحنك الجنائزي.
0: إياك أن تفعل ذلك، لقد حذرتك.
1: إنه علم حياتي.
0: في مثل هذا الجو البالغ البرودة سوف تعزف الطبيعة موسيقاها الجنائزية علي، وستعلن غضبها عليك. يا أستاذي، إذا استبحت لنفسك لحني الجنائزي.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: المساعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد البدو، أعزائي المستمعين كثيرة ومتنوعة، وفي البادية العمانية كثير من التغاريد الجميلة: الهمبل، تعرود، طارج، الونة، مزيفينة ومختلف.

0: الفنون البادية العمانية. اليوم احنا اعزائي المستمعين في فلق المشايخ ولاية قعلان بن ابو حسن، وهني في الفلق التقينا بالاخ سليم بن راشد العويسي واخوه سالم بن راشد العويسي. سليم من الناس المعروفين طبعا في فلق المشايخ بالتقاريد وبالردحات وبشلات الهنبل. سليم،
1: نعم،
0: الله ينعم عليك، كيف حالك؟
1: الله يعافيك،
0: عساك بخير.
1: نحمد الله،
0: حياك الله.
1: بخير، وش الحال؟
0: الحمد لله.
1: يا مرحبا الساء،
0: يعطيك الخير يا سليم.
1: يا
0: مرحبا.
1: يا هلا والله.
0: سالم، كيف حالك؟
2: مرحبا.
0: طيب،
2: كيف حالك؟ عساك
0: وينك؟
2: يا حي الله،
0: بخير ان شاء الله.
2: خير الحمد لله،
0: حياك الله.
2: والعلوم
0: ما شيء؟
2: خبر
0: علوم الخير.
2: يا مرحبا.
0: مصوبه
2: ابدا
0: مشعل
2: بهو.
0: الله يبارك فيك،
2: يا حي الله. بك
0: رعبوش سالم؟
2: نعم،
0: شوفك متويه ما شاء الله عليك، الله يعطيك الخير.
1: راعيهن ويركب بعد. ويركبهن بعد.
0: ركيض؟
2: نعم.
0: ما شاء الله عليك، تشارك في السباقات؟
2: سابق في السباقات العرضة.
0: في العرضة؟
2: في العرضة وفي الريس.
0: في الريس؟
2: نشارك فيه.
0: شارك معهم، شارك معهم. ما شاء الله. بوشك الخاص ولا لا. ركيب يعني؟
2: لا، بوشي الخاصة.
0: بوشك الخاصة.
2: وركيب معهم.
0: نعم. نبه همبل اليوم سليم.
1: حاضري.
0: ها؟
1: ان شاء الله بالاثبان اللي طيب خواتكم ان شاء الله.
0: من فلق مشايخ، هم من فلق مشايخ.
1: ها؟
0: سليم.
1: الله.
0: ايش بتقولوا لي؟
1: بنقول
0: انت واخوك.
1: اللي ان شاء الله كرام في الهين وخص الهين.
0: ان شاء الله.
1: خص بعد من علم الشياب اللي سابقين يهملون.
0: اكيد.
1: اللي يسيروا على الهين في الصحراء. ان شاء الله حنا بنتكلم.
0: الله يبارك فيكم ان شاء الله.
1: قايلين كلام فيهن عطايا الله.
0: نعم، أشهد أن عطايا الله
1: مخبرين عنها الشياب. إيه، عن أفعالهم. إيه، وحنشلينا فيه يبنى قصيد. من مصدورنا.
0: والقصيد يحلى فيه انت
1: على الخبره اللي سامعين عنه.
0: يحلى القصيد فيه.
1: نعم،
0: يحلى
1: على العلم اللي مخبرين عنها شيابنا.
0: إيه،
1: من زمان والعرب.
0: إيه،
1: حنتكلمنا بعد فيها.
0: ايش قلت سليم؟ كيف
1: تبها نحويها
0: اول ولد. عده واخلاف عادش اللي اول. إيه، عده اللي خل اجيال اخوان المستمعين اللي قاعد يسمعوننا الحين. زيب. يسمعون هيش يقول
1: أي شيء. أي مال همبل ترى هاني لكلمتين ثلاثة.
0: كلمتين لكن
1: اتناحوبن
0: سليم. نعم. كلمتين لكن له معنى بعيد.
1: زين.
0: ها؟
1: أقول يا مرحبا بشوف الذلاي. يلي مسيرتن مفيدة.
0: يا مرحبا بشوف الذلاي.
1: يا مرحبا بشوف الذلاي.
0: يلي مسيرتن.
1: يلي مسيرتن مفيدة.
0: مفيدة.
1: عن خبر عن فعلهن عندي وكايد. من خبر شيابا نحيدة.
0: عن فعلهن.
1: عن فعلهن
0: عندي
1: وكاية. من خبر شيابا
0: تحيده.
1: ينصوبهن دار البعايد. في السيوح ودروب المكيدة.
0: الله، ينصوبهن
1: دار يغزوبهن دار
0: يغزوبهن.
1: يغزوبهن دار البعايد.
0: بعايد
1: في السيوح ودروب المكيدة.
0: المكيدة.
1: وسلامتك.
0: سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. بتشلها الحين؟
1: نعم تبغى نشلها.
0: تفضل.
3: يا مرحبا بشوف الذلايل.

0: سلامتكم.
1: وانت سالم، وانت سالم يا سليم وسالم. بعد بعد زيدوا لنا، بعد زيدوا لنا، بعد زيدوا لنا.
2: تموت وحده غيرها؟
1: جيت يقول غيرها بعد وحده. ايش الشله الوحده الثانيه بعد؟
0: يقول سميت بسم الله الهادي.
1: سميت
0: بسم الله الهادي.
1: الهادي
0: نحييك يا زملنا نحيده.
1: حيده
0: نحييك يا زملنا نحيده.
1: نحيده
0: يا ما بنشد لك اسم الليادي يلي غواربهن مديده. بشد لك اسم الليادي يلي غواربهن مديده.
1: مديده
0: من صابهن دار العوادي في السيوح ورمول المكيده.
1: مكيده كيف مره ثانيه؟ شل سميت؟
0: سميت بسم الله الهادي.
1: الهادي
0: نحييك يا زملنا نحيده.
1: نحيده
0: بشد لك اسم الليادي.
1: الليادي
0: يلي غواربهن مديده.
1: مديده
0: من صابهن دار العوادي.
1: عوادي
0: في السيوح ورمول النكيده.
1: النكيده
0: سلام
1: سليم.
0: نعم
1: الله يرحم عليك. الشلة الثانية هاي مع من الحين بتكون؟ معك ولا مع من بشيل معك الحين؟
0: مع سالم بتكون.
1: سالم؟
0: نعم
1: مع سالم.
0: وانا بشيل عنه ان شاء الله.
1: وانت بشيل عنه. يلا قول سالم. حياك سالم.
3: حياك الله.
1: تفضل.
3: عدي
1: تفضل عد عد سالم عدها اول عدها.
3: قول من ديرة الغرب والفينا وعلى مناحي في الذلايا سويت لك زي عمارتك وتجمعت كل هالقبايل. هي طال عمرك في الهمبل.
1: في الهمبل.
3: في الهمبل.
1: طيب نحن بعدنا في الهمبل.
3: اي نعم.
1: كيف تقول؟
3: من ديرة الغربة لفينة
1: لفينة
3: وعلى مناحي في الذلايا سويت لك زي عمارته وتجمعت كل هالقبائل.
1: ها تقول
0: شوف.

0: حشتل يا مايل وش وامغ نذعز الطيب.
1: سلطاننا كيف يقول
2: سلطان حشتل يا ماي وعمان في عزنا وطيب افضالكم تمطر مخايل والشعب حقق ما يريد.
1: انا اشهد الشعب سلطاننا حشتل يا مايل
2: وعمان في عزن وطيبة وفضالكم تمطر مخايل والشعب حقق ما يريده.
1: الله يعطيك الخير يا سالم، الله يبارك فيك،
2: جزاك الله خير،
1: احسنت. الله يعطيكم الخير ان شاء الله. بزيدوا لنا شله بعد، بعد ما شله واحده بعد عليكم شله عاد بنروح شله روحه.
3: تبون هنبله؟
1: نعم هنبله، هنبله.

شلنا شوف ذا لا يا

0: سلامتكم.
1: يا سعيد متسالم يا سعيد قلبي وشلنا شوف الدلايل في مداهن كيف
2: نطول الحرب وحزاهن
0: لنروح عن قلب لنروح عن بيفر حنا لنطال الحرب وحزاهن
1: لنروح عن
0: بيفر حنا
1: لنطال الحرب وحزاهن يا سعيد
0: قلبي وشلنا
1: شوف الدلايل في مداهن
0: لنروح عن بيفر حنا لنطول الحرب وحزاها
1: حزاهن. الله يعطيكم الخير. الله يعطيك الخير يا سليم ويا سالم.
3: جزاك الله خير.
1: عاد احنا بنروح عنكم الحين
0: الله يحفظك.
1: لكن ما شعنكم غناء بعد بنزوركم.
0: مرحبا والله عنا وايد طول عمرك.
1: عنا بارك الله فيكم.
0: عنا تغرود وعنا
1: في تغرود في طوارئ
2: في تغرود في
1: بيجيكم ان شاء الله بيجيكم ان شاء الله بيجيكم ان شاء الله. الله يعطيكم الخير.
2: مرحبا
1: اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تغاريد مثل ما سمعتوا من الاخوان الاخ سالم والاخ سليم تغرود ترى بعدها ما انتهت والاخوان يدعوننا بعد ان يجيهم مره ثانيه وبنيهم ان شاء الله اذا اراد الله سبحانه وتعالى.
0: مرحبا بكم.
1: وبنسجل عنهم الكثير والكثير من هذه التراثيات الجميله. سليم احنا شاكرين.
0: الله يشكرك ان شاء الله.
1: جزاك الله خير. وايضا سالم
2: مشكور احسنت مشكورين.
1: جزاك الله خير.
0: نشكركم على الزياره الطيبه.
1: هذا واجبنا واجبنا واجبنا.
0: ونرجوكم بعد تزورونا وان شاء الله بنجيب لكم.
1: واجبنا واجبنا ان شاء الله ان شاء الله معكم غنى.
2: جزاكم الله خير.
1: لكم التحية أعزائي المستمعين من زملائي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي ومن الأخوة سالم وسليم سالم بن راشد
0: سليم بن راشد
1: سليم
0: بن راشد
1: بن راشد العويسي وسالم بن عقيدان بن سالم
2: بن ناصر العويسي
1: بن ناصر
2: بن ناصر العويسي.
1: احسنت جزاكم الله
2: خير. احسنت لك عيد مشكور
1: حياكم الله. ملتقين إذا أراد الله
2: ان شاء الله.
1: حياكم الله يا رب.
4: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد.

0: مع تحيات
1: عيد بن حارب المشيفي
0: وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي زاد معدل الاكتئاب الحاد بنسبة تتجاوز 100%.
2: في علم النفس هناك فرق بين الارتباط والسببية.
1: وراء هذه المواقع هناك أهداف مالية تتعلق بالشركات.
2: حقيقة أن الصحة النفسية تتشكل من خلال منظومة متكاملة من العوامل.
1: المواقع التواصل الاجتماعي ضخمت المقارنات بشكل غير مسبوق.
2: إذا كانت المقارنات الاجتماعية موجودة فهي موجودة منذ القدم وليس من اليوم.
1: من 41 ولاية أمريكية رفعوا دعوى مشتركة في أكتوبر ضد شركة ميتا.
2: فالهشاشة النفسية ليست نتاج تطبيق إلكتروني.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة. تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار الهشاشة النفسية لدى الجيل الحالي، بين من يدينها بتهمة اجترار الأجيال نحو الهشاشة النفسية ومن يبرئها من تورطها المباشر بها. هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج المناظرة. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. في زمن أصبحت فيه شبكات التواصل الاجتماعي الرفيق الدائم للأفراد، لم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل تحولت إلى فضاءات تصوغ الأفكار والمشاعر وأنماط النظر إلى الذات والآخرين. ومع تصاعد الحديث عن القلق والعزلة والحساسية المفرطة تجاه العنف وضعف القدرة على مواجهة الضغوط، برزت تساؤلات جوهرية حول العلاقة بين العالم الرقمي والصحة النفسية للأجيال الجديدة. فهل أسهمت شبكات التواصل الاجتماعي في صناعة جيل أكثر هشاشة نفسية وأقل قدرة على التكيف مع تحديات الحياة؟ أم أنها مجرد وسيلة تستخدم للتعبير عن مشكلات نفسية واجتماعية أعمق من أن تختزل في شاشة أو تطبيق؟ وهل نحن أمام سبب حقيقي لهذه الأزمة أم أمام متهم تلقى عليه مسؤولية تحولات معقدة تشارك في صنعها الأسرة، التعليم والاقتصاد والثقافة وغيرها من الأسئلة التي سيجيب عنها طرفا الموالاة والمعارضة في المناظرة. ضيف الأول في حلقة اليوم الأستاذ معاذ بن عمر صالحي، اختصاصي علم النفس، يمثل جانب الموالاة ويرى أن شبكات التواصل الاجتماعي أسهمت بصورة مباشرة في انتشار الهشاشة النفسية لدى الجيل الحالي. أهلا وسهلا بك أستاذ معاذ.
4: وسهلا إدريس،
3: نسعد بالحديث معك في هذه الحلقة. وضيف الآخر الأستاذ المهند بن خليفة الجهوري، اختصاصي نفسي وباحث دكتوراه في الصحة النفسية، يمثل جانب المعارضة ويرى أن شبكات التواصل الاجتماعي لا تتحمل المسؤولية المباشرة عن انتشار الهشاشة النفسية وأن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيرا في تشكيل الحالة النفسية للأفراد. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ المهند.
2: أهلا وسهلا أخي إدريس، وسعيد بتواجدي معكم اليوم في هذا البرنامج.
3: نسعد بكما في حلقة اليوم من المناظرة، ونبدأ مباشرة كالعادة خطاب الافتتاح الذي يقدم فيه كل طرف بشكل شمولي ما يؤكد ويدلل موقفه من هذه القضية. أبدأ معك أستاذ معاذ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خلال الدقائق المعدودة هذه راح أثبت أن المواقع التواصل الاجتماعي هي ليست أداة محايدة، وإنما أداة تستخدمها الشركات لأغراض رأس مالية متطرفة جدا وأثرها سلبي. أحد الباحثات اسمها جين توينجي أجرت تجربة على 11,000 يافع، وهذه التجربة تعتبر يعني تجربة قومية أجرتها على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى بريطانيا، وأثبتت من خلال هذه التجربة على 11,000 يافع المواقع التواصل الاجتماعي، أو مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي زاد معدل الاكتئاب الحاد بنسبة تتجاوز 100%.
1: يعني بما معنى أن الزيادة عمودية. وهذه التجربة صارت ما بين 2011 و2012 بما معنى ظهور أو بداية ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذه الفترة صار أكثر من 50% من اليافعين يستخدمون الهاتف المحمول. طيب في بعض العلماء قالوا إن ربما الموضوع ما له علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي أو ما له علاقة باستخدام الهواتف، فهي بعدين أجرت لاحقا تجارب أخرى مع عالم النفس الاجتماعي جوناثان هايدت، وأجروا مئات التجارب تحت عنوان Social Media and Mental Health Collaborative and Collaborative Review. تحت هذا العنوان مئات الأوراق العلمية التي تثبت مع بداية ظهور مواقع التواصل الاجتماعي صار في زيادة عمودية في معدلات القلق والاكتئاب. بس بعض العلماء عارضوها، قالوا بعد هذا ما بالضرورة، التزامن لا يعني أن هناك سببية، يعني ليس بالضرورة مع بداية ظهور مواقع التواصل الاجتماعي زاد الاكتئاب، ما يعني أن هذا الشيء هو السبب.
3: نعم.
1: فإيش سوى؟ سوى جوناثان هايدت تجربة أخرى، خلى أحد المجموعات منعهم من استخدام الهاتف لعدة أسابيع. لما منعهم من استخدام الهاتف تحسنت صحتهم النفسية بسرعة وعلى المدى البعيد أكثر من المجموعة اللي لا زالت تستخدم الهاتف المحمول. فهذا يعني أن هناك علاقة واضحة بين استخدام الأفراد لمواقع التواصل الاجتماعي وبين زيادة معدلات القلق والاكتئاب للأسباب اللي راح نذكرها لاحقا، ولها علاقة بصورة الجسد والمقارنة الاجتماعية.
3: نعم، ومؤكد أن هناك زوايا أكثر تفصيلا سنتحدث عنها في سياق الأطروحات أو الفرضيات التي نطرحها. إذن يعني أستاذ المهند، ما ذكره أستاذ معاد يعني يستند إلى تدرج أو تسلسل علمي رصين من الدراسات التي حاولت فعلا أن تثبت هذه العلاقة، ويعني هذه العلاقة بكل ترابطاتها. كيف تقدم خطاب الافتتاح في 3 دقائق ما يؤيد يعني موقفك من هذه القضية بشكل يعارض ما يؤكد معاد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا اليوم راح أتحدث كطرف معارض في هذا الموضوع. عندما نناقش الهشاشة النفسية لدى الجيل الحالي فإننا نتحدث عن ظاهرة نفسية واجتماعية معقدة لا يمكن تفسيرها من خلال عامل واحد فقط. اليوم هناك عدة عوامل ممكن أن نتناولها في هذه القضية. فصحيح أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت جزء من الحياة اليومية التي يمارسها الإنسان بطبيعة الحال، إلا أن وجود علاقة بينها وبين بعض المشكلات النفسية لا يعني بالضرورة أنها السبب المباشر والسبب الصريح في حدوثها. ففي علم النفس هناك فرق بين الارتباط والسببية، فهذا الفرق الذي بين الارتباط والسببية يعني وجود عاملين مما لا يعني أن أحدهما هو السبب الوحيد للآخر. فلو كانت شبكات التواصل الاجتماعي اليوم هي المؤثر للهشاشة النفسية لما حصلنا على ملايين المستخدمين لهذه الشبكات يستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر وبشكل طبيعي ولا يعانوا من أي مشكلة، ومنهم إدريس، منهم المهند، ومنهم حتى معاد. فاليوم هناك ملايين المستخدمين، ولكن السر أين يكمن؟ السر يكمن في كيفية التكيف مع هذه الضغوط، كيفية التكيف مع هذه وسائل التواصل الاجتماعي، وأخذ الشيء المفيد وترك الشيء الغير مفيد. فالحقيقة أن الصحة النفسية تتشكل من خلال منظومة متكاملة من العوامل، تبدأ بالأسرة. البيت هو أول مؤسس للتنشئة الاجتماعية، كذلك عندنا المدرسة. المدرسة تشكل شكل من العوامل التي تؤسس الشخص، كذلك جماعة الرفاق، الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تخص الشخص، وكذلك البيئة المحيطة بالشخص تشكل منه صحته النفسية وتشكل عوامل التي ممكن أن تبني وتؤسس شخصية هذا الكائن. فالهشاشة النفسية تتأثر بعدة عوامل، قد كذلك تتأثر بعوامل جينية وراثية من الأشخاص بالنفس، وهذه العوامل تختلف من شخص إلى آخر، مما يجعل من الصعب تحميل منصة رقمية مسؤولية ظاهرة متعددة الأسباب والعوامل. فلذلك فإن موقفي يرفض تحميل المسؤولية فقط لشبكات التواصل الاجتماعي.
3: نعم، وترى أن ما هو حادث يعني في هذا العصر الرقمي واكتساح ربما هذه الظاهرة الهشاشة النفسية لا ترجعها بشكل مباشر لشبكات التواصل الاجتماعي أو لهذا الفضاء الرقمي، إنما تستند إلى وجود عوامل أخرى مساهمة إلى هذا العامل. وهذا ما قدمتماه معاذ والمهند يحيلنا إلى فرضيات يعني أكثر عمقا نتحدث حولها. هناك يعني فرضية تقول أن الهشاشة النفسية لدى الجيل الحالي هي نتاج عوامل تربوية واقتصادية واجتماعية متعددة، وأن شبكات التواصل الاجتماعي ليست سوى وسيلة تعكس هذه المشكلات ولا تصنعها. أستاذ معاذ، كيف ترد على هذه الفرضية؟
1: طبعا الفكرة أن جميع الأشياء اللي موجودة في الحياة، سواء كانت التنشئة أو البيئة أو الاقتصاد أو السياسة، كل هذه المتغيرات أو كل هذه العوامل طبعا تؤثر على الإنسان، ولكن هناك، وهذا الشيء طبيعي وموجود منذ الأزل ولازال موجود إلى اليوم، لكن في متغيرات أو في أمور تحدث تؤثر على الإنسان وتؤثر على تركيبة المجتمع. يعني مثلا مع بداية ظهور كورونا أثر على تفاعل الإنسان مع الآخر، تفاعل الإنسان مع نفسه، ظهرت ظواهر اجتماعية معينة. هل هذا يعني أن كورونا مجرد متغير بسيط أو مجرد أداة بسيطة؟ لا طبعا، كورونا يعتبر شيء أو يعني جائحة كبيرة أثرت على المجتمع وأثرت على الإنسان. كذلك الحروب أيضا تؤثر على الإنسان. نفس الشيء بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن اعتبارها مجرد أداة محايدة تعتمد على استخدام الإنسان بنفسه على لهذه المواقع. والسبب لأن مواقع التواصل الاجتماعي تكافئ الأشخاص الذين ينشرون بكثافة مثلا، وتعاقب الأشخاص الذين ينشرون محتوى عميق،
3: أو هكذا الخوارزميات هي
1: الخوارزميات طبعا. فالمواقع التواصل ليست محايدة، لأن وراء هذه المواقع هناك أهداف مالية تتعلق بالشركات. الشركات هدفها ربحي، هدفها مالي. ليس من المعقول أنها تدعنا نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بدون أن تفرض خوارزمياتها. هي هدفها أن تجعل المستخدم يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لأطول فترة ممكنة، وكل ما استخدم هذه المواقع كل ما كافأته أكثر، كل ما ظهر في الاقتراحات وفي الإكسبلور أكثر من الأشخاص الذين يهجرون مواقع التواصل. بمناسبة هذه الخوارزمية اعتمدت خلال هذا الأسبوع أن إذا قللت من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فهذا يعني أن بيقل ظهورك في يعني عند الأشخاص اللي يتابعونك. نعم. وبالتالي راح يلغون متابعتك.
3: نعم، ولذلك يعني سلوك البرمجيات أو الخوارزميات هي ما تجعل هذه الظواهر تظهر بكل مسبباتها. ويعني هذا ما يستند إليه يعني معاذ، بأن هذا السلوك يعني لا يمكن أن يبرأ كما يقول ضمنيا، ولا يمكن تبرئتها يعني منصة التواصل الاجتماعي من تورطها المباشر بإحداث الهشاشة النفسية كنتيجة ربما نهائية تقع على الأجيال. كيف ترد على ما ذكره معاذ أستاذ المهند؟
2: الحقيقة هذه الفرضية تمثل جوهر القضية، لأن الإنسان لا يصبح حشا نفسيا بسبب تطبيق رقمي أو تطبيق إلكتروني. وإنما نتيجة تراكم خبرات. الإنسان يعيش حياة مليئة بالعوامل تمتد عبر سنوات طويلة مليئة بالخبرات والتجارب. فعندما ننظر إلى أسباب الهشاشة النفسية، هناك عدة عوامل مثل التفكك الأسري، مثل عدم حصول الشخص على الدعم النفسي، الضغوط الاقتصادية التي قد يواجهها الإنسان، غياب الاستقرار كذلك، وضعف مهارات التكيف لدى الإنسان. هذه أشياء ممكن أنها تكون عوامل أكثر تأثيرا وعمقا من أي منصة إلكترونية موجودة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما أن المدرسة رغم أهميتها ودورها التعليمي بالدرجة الأولى، بينما تبقى التربية وبناء الشخصية مسؤولية الأسرة بشكل كبير وتمتد إلى المجتمع بمختلف مؤسساته بعد ذلك. كذلك من الجانب النفسي تؤكد نظرية ألبرت باندورا اللي هي نظرية التعلم من خلال الملاحظة أو من خلال الاقتداء بالنماذج المحيطة. فالمراهق يبحث عن القدوة والشاب يبحث عن الشخصية ملهمة، وبهذا الصدد وعن طريق احتكاكي وطبيعة عملي وزياراتي المتكررة للكليات والجامعات، اليوم نرى في سلطنة عمان على سبيل المثال عندنا العديد من القدوات. هناك قدوات يحتذى بهم كالسلطان قابوس طيب الله ثراك، السلطان هيثم، ومؤسس الدولة البوسعيدية الإمام أحمد بن سعيد. كذلك القدوات ممكن يكونوا في المجتمع، إمام المسجد، المعلم ممكن يكون قدوة. فهذه القدوات تمثل هوية الشخص، تمثل انتماء الشخص، ولذلك فإن شبكات التواصل الاجتماعي قد تعكس المشكلات الموجودة في المجتمع أو تبرزها، لكنها لا تخلق من العدم شخصية هشة نفسيا، لأن بناء الشخصية يبدأ قبل ذلك بسنوات.
3: نعم، وأنت تقول أن بعض المفاهيم تحول ترويجها على منصات التواصل الاجتماعي كمفهوم القدوة، يعني المفهوم الأساسي له تحول إلى أن يكون القدوة موجود على الفضاءات الرقمية، وهنا يبرز فكرة أو تبرز فكرة المجتمع بين الفضاء الرقمي و يعني بين الواقع تحديدا وبعض سلوكيات هذا الظاهر المجتمعي، منها المقارنة. يعني المقارنات الاجتماعية ربما هي واحدة من هذه الأسباب، وهنا ننتقل إلى فرضية تتعلق يعني بالمقارنات الاجتماعية. تقول هذه الفرضية أن المقارنات الاجتماعية المستمرة التي تفرضها شبكات التواصل الاجتماعي، ونركز على فكرة تفرضها، أسهمت في زيادة القلق وضعف تقدير الذات لدى الشباب. أستاذ معاذ، كيف ترد على هذه الفرضية؟
4: هذا في واحد من علماء النفس النقدي اسمه تود سلون يحب يسوي تجربة ذهنية، يقول في السابق لما تشوف المجتمعات، كل مجتمع يعني قديما في القرية معروف هذا المهندس وهذا الطبيب وهذا ابن الصياد وهذا ابن المزارع.
3: نعم.
4: فأنت لما تتخصص في مجال معين كنت تقارن نفسك بشخص موجود على مستوى القرية أصلا، لكن اليوم مع الفضاء الرقمي مع مواقع التواصل الاجتماعي ما عاد له معنى أنك أنت تعرف نفسك على أنك أنت مثلا مهندس. ليش؟ لأن في آلاف المهندسين اليوم تشوفهم يوميا في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يشكل عبء كبير بالنسبة لك، لأن إذا كان في السابق أنت تقارن نفسك بشخص أو شخصين، اليوم تقارن نفسك بآلاف الأشخاص، فصار عندك عبء نفسي أنك تتميز عنهم أكثر أو تحاول توصل لمستواهم. فصار الواحد ما يكفي أنه مثلا يصير أخصائي نفسي، لا، أريد أتخصص في مجال معين عشان أنا أكون متميز. وهذا الشيء ممكن نشوف أنه له جانب إيجابي أن الواحد يتميز، ولكن يسبب عبء نفسي وقلق وحتى على المستوى الثاني، على مستوى المحاولة أننا نفرض نمط الحياة اللي نشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي على حياتنا. فسابقا إذا كانت المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس كانت تقام مثلا في البيت بطريقة بسيطة وعادية والكل يكون مبسوط وما كان المعرس يطلع مديون مثلا، اليوم لا، صارت في مطالبات أكثر لأن نشوف الآخرين إيش الأشياء اللي يسوونها، فأحنا نقارن نفسنا معاهم ونحاول نسوي نفس الأشياء اللي هم يسوونها حتى لو ما كانت عندنا هذه القدرة. على مستوى السفر، على مستوى الترندات، وهذا اليوم صارت يعني جائحة كبيرة. اليوم صار اليافع أو المراهق يقارن نفسه بالآخرين.
3: نعم.
4: يعني سابقا ما كان يتعلم هذه السلوكيات، فلما أبوه أو أمه يسألون أنت ليش تسوي هذه الأشياء، يقول والله فلان يسوي كذا، أو فلان أهله ما قالوا له شيء فليش أنت تقولوا لي كذا. فالمقارنات الاجتماعية اليوم ضاعفت وضخمت 100 ضعف أكثر من السابق بسبب ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. فأنا أقول بملء الفم أن المواقع التواصل الاجتماعي ضخمت المقارنات بشكل غير مسبوق، وبالتالي زادت العبء النفسي على الإنسان وعلى المجتمع ككل.
3: بملء الفم ضخمت مواقع التواصل الاجتماعي يعني هذه التأثيرات السلبية الحاصلة، كيف ترد عليها أستاذ المهند؟
2: أنا أختلف حقيقة مع معاذ في هذا الطرح الذي قاله. هي قد تؤثر في بعض الأفراد ولكن هنا أطرح سؤال يجب أن يطرحه كذلك بملء الفم، هل المشكلة في المنصة أم في طريقة تعامل الفرد مع ما يراه؟ هنا السؤال الذي يجب أن يسأل للجميع. فإذا كانت المقارنات الاجتماعية موجودة فهي موجودة منذ القدم وليس من اليوم، موجودة منذ العصور القديمة وليس من نشأة وسائل التواصل الاجتماعي. فالإنسان كان يقارن نفسه بالآخرين قبل ظهور حتى الإنترنت وقبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الناحية النفسية فإن الشخص الذي يربط قيمته بما يمتلكه الآخرون أو بما يحققونه من نجاحات سيظل عرضة للضغوط النفسية في أي بيئة كان، سواء كان عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو كان خارجها، حتى في أي بيئة أخرى ممكن أن يتعرض لهذه الضغوط. والدليل على ذلك أن شخصين قد يشاهدوا نفس المحتوى في نفس الوقت في نفس المكان في نفس الزمان، ولكن قد يتأثر شخص بشكل سلبي وقد يأخذ شخص آخر الشيء الإيجابي، يأخذ الفوائد الإيجابية من هذا المحتوى. فهذا يؤكد أن العامل الحاسم ليس المنصة ذاتها وليس وسائل التواصل الاجتماعي، إنما البناء النفسي للفرد هنا هو الحاسم في هذا الأمر وطريقة تفسيره لما يراه. إذا فسر الشخص هذا الشيء بشكل إيجابي ولفائدته فإذن راح يلجأ لشيء إيجابي يفيده، ولكن إذا كان بشكل سلبي قد يؤثر عليه. فلو كانت المقارنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافية وحدها لصناعة الهشاشة النفسية لكان جميع المستخدمون يعانون من القلق، لكانوا يعانون من ضعف في تقدير الذات، لكانوا كذلك يعانون من العديد من الاضطرابات النفسية. وهذا ما لا تأيده الدراسات بشكل كبير. فلذلك فإن القضية الأساسية هي وجود القضية الأساسية ليست وجود مقارنات، وإنما هي تعزيز المرونة النفسية، الثقة بالنفس، وإدارة المشاعر أثناء متابعة ومشاهدة هذه المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.
3: نعم، وهذه العوامل هي التي نرجعها إلى مسألة وجود هذه المقارنات من عدمها، إنما لا تقتصر فقط على تهمة الموجهة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يحيلنا يعني إلى فرضية أخرى ربما لها علاقة بما طرحنا سابقا، بأن المحتوى الرقمي الذي يركز على المثالية والنجاح وصور منتقاة للحياة اليومية للأفراد يعني خلق ضغوط نفسية متزايدة على الأفراد وحتى ربما على المحيط اللي حواليهم. هذه فرضية مطروحة في سياق هذه القضية أستاذ معاذ، إلى أي درجة تتفق أو تختلف معها؟
4: تمام، بس على عجالة، أنت تدرك المهند وأنت باحث دكتوراه أنه لا يمكن التعويل على وعي الفرد، لأن المنصات دائما هناك فيها قوانين وأنظمة توجه وعي المجتمع تجاه مسار معين، ولذلك فرضت القوانين وتم اتهامهم أيضا يعني باستخدامهم خوارزميات معينة لأغراض مالية. بالنسبة لسؤالك أستاذ إدريس، الفكرة أن تعرف الإنسان عنده مخاوف معينة، في الخوف من المرتفعات، في الخوف من المصاعد، الخوف من الزواحف. اليوم صار فيه نوع أو خوف جديد يسميه الطبيب النفسي كارل سترينجر، الخوف من أن يكون الإنسان عاديا بسبب ما يراه في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم مع أن الإنسان ممكن يعيش حياة عادية، حياة طبيعية، ينام في بيته ويأكل ويشرب وحياته آمنة، ولكن مع ذلك يشعر بخوف ويشعر بقلق وكأن في شيء ناقصنا، لأنه يشوف كأن هناك في حياة أفضل في مواقع التواصل الاجتماعي. فما صار الإنسان يرضي أنه يكون عادي، يريد يكون إيلون ماسك، يريد يكون زكربيرغ، يريد يكون جيف بيسوس، يشوف هذه النماذج المبهرة ويتمنى أنه يعيش مثل حياتهم، وبدون ما يعرف أن خلف هذه النجاحات الباهرة هناك سنوات طويلة من المكابدة والجهد والتعب.
3: نعم،
4: ولذلك هناك ما يعرف بانحياز السفينة الناجية. اليوم لما تدخل مواقع التواصل الاجتماعي شوف الوهم اللي تزرع فينا، تدخل أنت تفكر أنك تسوي مشروع معين، هذا المشروع مثلا وليكن بوتيك أو وليكن شيء متعلق بالكافيهات. فلما تدخل مواقع التواصل الاجتماعي أنت تشوف تدرس المشاريع الناجحة وتظهر لك المشاريع الناجحة، فأنت تعتقد إن إذا سويت هذا المشروع فراح يكون مشروع ناجح،
3: ترى النتيجة النهائية فقط.
4: نعم. فإحنا نشوف السفينة التي نجت ولا نرى السفن التي غرقت في المحيطات. الحسابات
1: أو مواقع التواصل ما تظهر التجارب أو المشاريع اللي بدت وفشلت،
3: نعم،
1: لأنها تدفنها، فنشوف النجاحات فقط اللي ظهرت. فإحنا على طول نفكر أن بما أن هذا الشخص ناجح وهذا الشخص ناجح وأنا ما أشوف إلا الأشخاص الناجحين، فمعناته أني أنا إذا سويت هذا الشيء،
3: نعم،
1: فراح أنجح، وهذا وهم كبير.
3: واضح جدا أستاذ المهند، يعني ما يقوله أستاذ معاذ وأن هذه الشبكات أو شبكات التواصل تقدم هذه الصورة بصورتها النهائية أو بنتيجتها النهائية، وأنت تبرئ شبكات التواصل الاجتماعي من هذه التهمة جزئيا أو كليا، كيف ترد على ما ذكره في إطار هذه الفرضية؟
2: هو في الحقيقة ذكر موضوع الوعي، أن ما يعول على الوعي بشكل كبير، وأنا أعود أذكر له أن وعي الإنسان وإدراكه وعلمه بطريقة استخدام هذه البرامج هو ما سينجيه من استخدامها بشكل إيجابي وبشكل يؤثر عليه بشكل إيجابي وليس بشكل سلبي. وطبيعة الحال في كل برنامج هناك ضوابط وهناك خصوصية ممكن أن يطلع عليها الفرد قبل استخدام أي تطبيق. أما بخصوص الفرضية الرابعة، من المهم أن نفرق بين الإلهام والضغط النفسي وبين عرض النجاح وبين فرض معايير غير واقعية للحياة. فوجود محتوى يتحدث عن النجاح والإنجاز والتجارب الملهمة ليس أمر سلبي، هذا الأمر أمر إيجابي وفي حد ذاته بل قد يكون سبب في تطوير الشخص وفي تطوير ذاته واكتساب مهارات وتحفيز حتى هذا الشخص والشباب على تحقيق أهدافهم. فإذا كان المحتوى الذي يعرض سببا في النجاح قد يكون سببا إيجابيا وليس سببا سلبيا. كثير من الشباب فتحوا مشاريعهم، تعلموا كذلك عن طريق هذه المنصات، أنشأوا مشاريع خاصة لهم عن طريق هذه المنصات وأخرجتهم للعالم الخارجي. فالمحتوى الواقعي الذي يعرض النجاح والتحديات معا يمكن أن يكون عاملا داعما للصحة النفسية ومصدرا للإلهام وليس مصدرا للهشاشة النفسية. لذلك فإن تأثير المحتوى الرقمي لا يعتمد على المحتوى وحده، بل على وعي المتلقي وعلى قدرته على التحليل والتفسير والموازنة في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي.
3: ولذلك ترى أنه لا ضير من وجود هذه النماذج أو هذه الشخصيات أو هذه النجاحات أو التجارب أيا كان شكلها، وليس لها علاقة بالمستوى الذي يؤدي إلى التأثير على المتلقي وبالمستوى الذي يؤدي ربما إلى أي نوع من الاضطرابات النفسية نتيجة ما يشاهده المشاهد في هذه الفضاءات الرقمية. هنا نصل إلى ختام أو خطاب الختام، وكما بدأت في خطاب يعني الافتتاح بدأت معك معاذ، الآن أبدأ في خطاب الختام معك المهند، ثم أنتقل إليك معاذ، كل واحد منك كما دقيقة واحدة
2: في ختام هذه المناظرة. التأثير لا يعني المسؤولية المباشرة، فالهشاشة النفسية ليست نتاج تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية، وإنما هي نتيجة تفاعل معقد بين عدة عوامل تواجه الإنسان منذ ولادته وحتى استخدام هذه المنصات، وعوامل أسرية تربوية اقتصادية وثقافية. فلهذا أن موقفي شبكات التواصل الاجتماعي قد تكون عاملا في بعض الأحيان ولكن ليست السبب المباشر للهشاشة النفسية، بل بناء الإنسان أو ضعافه يبدأ أولا من الأسرة ومن التنشئة الاجتماعية والتنشئة البيئية التي يعيش فيها، لا من الشاشة التي يستخدم فيها هذه شبكات التواصل الاجتماعي.
3: شكرا لك أستاذ مهند. أستاذ معاذ،
1: طيب حتى نقطع الشك باليقين، في مدعين أو مدعون عموميون من 41 ولاية أمريكية رفعوا دعوة مشتركة في أكتوبر 2023 ضد شركة ميتا اللي هي تابعة لفيسبوك وإنستغرام، وكان نص الاتهام أن الشركة صممت عمدا خصائص إدمانية ونفسية تستهدف المراهقين لزيادة أرباحها، مع علمها التام ويقينها بضررها على صحتهم العقلية، وقامت بتضليل الرأي العام حول هذه المخاطر وتم إدانتهم. ولذلك الشركات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم عملت مراكز بحثية تسمى ديجيتال ويل بينج، اللي هدفها تعزيز الصحة النفسية عند المستخدمين لتغطية المضار الحقيقية لتسببها مواقع التواصل الاجتماعي.
3: إلى هذه اللحظة وأنت تقدم هذه الدلائل من دراسات ونتائج دراسات وكنتما طرفان يعني تقدمان هذه الدلائل بشكل منهجي وواضح وبشكل يستند أيضا إلى الدراسات والأبحاث في هذا السياق، أشكرك جزيل الشكر أستاذ معاذ بن عمر الصالحي اختصاصي علم النفس، كل شكر لك.
1: شكرا إدريس وشكرا للمهند، سامحني تراه طبيعة المناظرة كذا، ولا أنا طيب كائن أليف.
3: هذه هي الحقيقة أقول لك في ختام.
2: بالفعل بالفعل شكرا جزيلا إدريس وبارك الله فيك، وهذه مناظرة يا معاذ ونبقى أصدقاء وأخوان.
3: كل شكر لك المهندس بن خليفة الجهوري اختصاصي نفسي وباحث دكتوراه في الصحة النفسية. مستمعينا بهذا نصل إلى ختام هذه المناظرة التي ناقشنا فيها تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار الهشاشة النفسية لدى الجيل الحالي، بين من يرى أنها أسهمت في تعزيز مشاعر القلق والضعف النفسي ومن يرى أن تحميلها مسؤولية المباشرة يغفل عوامل أكثر عمقا وتأثيرا في تشكيل الصحة النفسية للأفراد. نشكر ضيفينا الكريمين على هذا الطرح الثري، وشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. في أمان الله.
0: المناظرة كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلميه.

السلام عليكم ورحمة الله، من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. واشنطن وطهران تقتربان من إبرام اتفاق لإنهاء الحرب وسط غموض بشأن التوقيت. وإسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه وتوجه إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية. من العناوين إلى التفاصيل. استعرضت سلطنة عمان جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتها في أعمال الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأكدت في بيانها التزامها بمبادئ الاتفاقية الدولية، مشيرة إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 92 على 2005 بما يعزز المساواة والدمج وتكافؤ الفرص. وأوضح البيان أن القانون ألزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بتخصيص ما لا يقل عن 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مع توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لهم. كما استعرضت السلطنة التطورات المؤسسية الأخيرة، ومن بينها إنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن وزارة التنمية الاجتماعية للإشراف على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار البيان إلى التوجيهات السامية بإنشاء مركز متخصص للرعاية والتأهيل لذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز مماثلة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت السلطنة إطلاق منصة تأهيل الرقمية الموحدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات التأهيلية، فيما بلغ عدد المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية في مختلف المحافظات 139 مركزاً. اقتربت الولايات المتحدة وإيران من إبرام اتفاق إطاري طال انتظاره لإنهاء الحرب بينهما وسط غموض بشأن التوقيت. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما يتوقعان إبرام اتفاق إطاري طال انتظاره لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران اليوم، لكن طهران أثارت شكوكا حيال التوقيت. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس أن من المقرر التوقيع على الاتفاق مع إيران اليوم الذي يصادف عيد ميلاده 80. من جهته قال شريف إن الجانبين اتفقا على إطار عمل الاتفاق سلام، وإن إسلام أباد تستعد للتوقيع عليه إلكترونيا اليوم، على أن يتبع ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأيام المقبلة. من جانبها لم تؤكد إيران التوقيع على الاتفاق اليوم، وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد حذر قبل منشور ترامب من التعليق على موعد التوقيع، ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية قوله قد يحدث في الأيام المقبلة. هذا وحثت الأمم المتحدة واشنطن وطهران على الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع تصعيد الحرب. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن استمرار الضربات قد يؤدي إلى استئناف كامل للصراع مع عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها على المنطقة والعالم، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الولايات المتحدة وإيران جهودهما للتوصل إلى اتفاق سلمي وشامل ودائم من يعزز السلام والأمن الإقليميين والدوليين. شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه قبل وبعد توجيه جيشها
إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية، لا سيما مدينة النبطية، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي. وأعلن حزب الله في بيان رصد قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل تحت غطاء ناري ودخاني استمر لساعات عبر طريق أرنون أزفاتة باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر تبنيت. من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 70 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان في الساعات 24 الماضية، والقضاء على عناصر من الحزب في جنوب لبنان. استشهد فلسطيني وأصيب 2 آخران جراء تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في غزة بأن قصفا نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب مدخل مخيم البريش وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين، في حين واصل جيش الاحتلال القصف المدفعي وعمليات نسف المباني شرق القطاع.

0: فعليا بهذه الآلية، فإسرائيل تخسر ورقة الضغط التفاوضي تحت النار مع الحكومة اللبنانية، لكنها تحتفظ بوجودها عسكريا في جزء من الجنوب اللبناني. الأنباء عن اتفاق سياسي لم تنعكس بعد بصورة تغيير في نسق الهجمات الإسرائيلية جنوب لبنان. شهداء وجرحى سقطوا إثر غارات جوية إسرائيلية على بلدات معركة وكفر حونة وزبقين ومجدل زون واليازورية، كما دكت المدفعية مدينة النبطية وبلدات صريفة وخربة سلم، مع إخطار بإخلاء 20 بلدة وقرية في الجنوب اللبناني، إضافة لتنفيذ الجيش عمليات نسف لمباني في بلدة الخيام. المواجهات الميدانية مع حزب الله حاضرة بقوة. الحزب أعلن تنفيذ أكثر من 17 هجوما ضد تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية، ومن أبرز الهجمات منع محاولة إسرائيلية للتقدم تجاه بلدة كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر، كما دوت صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية الإسرائيلية عقب رصد مسيرات وإطلاق قذائف صاروخية من لبنان. نتنياهو يحاول الحفاظ على أجواء التصعيد للاستفادة منها في المضي نحو انتخابات الكنيست المقبلة. في السياق، أعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مخيم لبريج وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس في الجنوب وبلدة بيت لاهية في الشمال. ورصد تقدم لآليات إسرائيلية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي مع سماع انفجارات نسف المباني. ولا يزال الحديث عن تقدم سياسي في وقف إطلاق النار يتأرجح، فإسرائيل لم تقدم بعد موقفها من نتائج جهود الوسطاء التي أسهمت في بلورة الفصائل الفلسطينية موقفا مرنا. في الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين وأغلق مدخل بلدة الخضر بالمكعبات الإسمنتية ونفذ سلسلة اقتحامات لعدة مناطق، كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على فلسطين وأراضيهم شمال مدينة رام الله، وأقام بعضهم بؤرة استيطان في الأغوار الشمالية في سياق مخطط التوسع الاستيطاني بالضفة ليمكن فرض سيطرة إسرائيلية موسعة عليها. والقدس المحتلة في مواجهة يومية مع انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى ومخططات الجيش الإسرائيلي للتهويد. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: هذا ودعا وزراء خارجية عدد من الدول ومنظمات من المجتمع المدني في مؤتمر باريس من أجل حل الدولتين، دعا إسرائيل إلى تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، بما في ذلك وقف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، حيث تبنى المشاركون خطة عمل مكونة من 8 نقاط ستعرض على قمة قادة مجموعة السبع يوم غد الاثنين. كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه يوم غد الاثنين محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في عقب رفع هنغاريا الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان على الملف. وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأرسلا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قالا إن كل الدول الأعضاء وافقت على بدء مفاوضات الانضمام الأولى مع أوكرانيا ومولدوفا، معتبرين أن هذا الأمر يعد اعترافا بالعزيمة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة. ميدانيا، قتل شخص وأصيب 3 آخرون إثر اندلاع حريق في محطة للنفط في إقليم كراسنودار الروسي. يأتي ذلك فيما أكدت الأمم المتحدة تسجيل أوكرانيا 275 قتيلا خلال شهر مايو الماضي، وهي أكبر حصيلة شهرية من الضحايا المدنيين منذ بدء الحرب. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تمت إعادة ربط محطة زابوريجيا بشبكة الكهرباء بعد نحو 3 أيام من قطع إمدادات الكهرباء الخارجية عنها نتيجة ضربة جوية على محطة كهرباء فرعية. ووقع انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة للمرة 19 منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولم يتم رصد أي تسرب إشعاعي وظلت مستويات الإشعاع طبيعية. أكدت كوريا الشمالية أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة فيه، رافضة دعوات الولايات المتحدة وحلفائها لنزع سلاحها النووي. وشددت بيونغ يانغ مرارا على أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية التي تعتبرها ضرورية للردع. وجاء بيان كوريا الشمالية عقب اجتماع ثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في طوكيو، أكد خلاله الحلفاء مجددا التزامهم بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية وفقا لوزارة الخارجية في سيول. يصوت الناخبون في

مصر اليوم على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد في استفتاء يشبه تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد تكون له تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد وعلاقات بيرن مع التكتل. ويأتي هذا المقترح غير المسبوق في سياق جهود متنامية يبذلها اليمين السياسي في أوروبا لفرض قيود أشد على الهجرة. أبدت الصين معارضتها الشديدة إضافة الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الشركات الصينية البارزة إلى قائمتها للشركات العسكرية، وأشارت بكين إلى أن الخطوة تجاهلت اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ خلال قمتهما الشهر الماضي. يأتي ذلك بعد أن أضافت واشنطن شركات صينية غير حكومية في مجال التكنولوجيا وصناعة المركبات الكهربائية إلى قائمة تختص بتحديد الشركات التي تعتبر أن لديها علاقات مع الجيش الصيني، مما يمنعها من الحصول على تعاقدات دفاعية أمريكية. توفي 4 أشخاص وأصيب 24 آخرون جراء عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة ضربت إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. وأفادت فرق الإنقاذ والسلطات الباكستانية بأن الرياح القوية تسببت في تضرر عدد من المنازل في مناطق متفرقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة عدد من السكان، كما تسببت العاصفة في أضرار واسعة بالمتاجر والممتلكات الخاصة. وإلى الخبر الأخير، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 710 حالات من بينها 149 وفاة. جاء ذلك في تقرير ميداني وثق 21 حالة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، أن هذا العدد يشكل إجمالي الحالات المؤكدة حتى يوم الجمعة الماضي. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. واشنطن وطهران تقتربان من إبرام اتفاق لإنهاء الحرب وسط غموض بشأن التوقيت. وإسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه وتوجه إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
0: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
0: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
0: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
0: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: في روايته أصدقائي، يعود الكاتب الليبي هشام مطر إلى أسئلته حول المنفى والذاكرة والانتماء، لكن هذه المرة من خلال الصداقة، بوصفها مساحة لاختبار الأفكار والهويات والتحولات السياسية والشخصية. الرواية المكتوبة بالإنجليزية والمنبثقة من تجربة ليبية وعربية وعالمية في آن واحد، تتحرك بين عوالم ثقافية متعددة دون أن تستقر في واحدة منها. صدرت الرواية حديثا بترجمة المترجمة العمانية زوينة التويه، التي عرفت باختياراتها الأدبية النوعية وبترجماتها التي تمنح النصوص حياة جديدة بالعربية. صدرت هذه الترجمة عن دار الشروق سنة 2026، ونلتقي اليوم بزوينة للحديث عنها.

0: مرحبا زوينة.
1: أهلا أمل.
0: يعني في البداية نبارك لك نجاح الترجمة في فترة قصيرة، أصدر الكتاب من فترة قصيرة لكنه حقق نجاح واسع وقراءات كثيرة كتبت عن الكتاب في عمان وحتى في العالم العربي.
1: نعم أمل، أنا سعيدة جدا بصدور هذه الترجمة، وكانت هناك أصداء جدا جميلة عنها، وكتبت عنها مقالات في يعني من أكثر من مكان، وهذا شيء يدعو إلى الفخر والفرح بهذه الترجمة وهذه الرواية.
0: نعم زوينة، ربما يكون هنالك خصوصية عندما تتم عملية الترجمة بالتعاون مع المؤلف. وجود هذا الحوار يعني ربما يؤثر على الترجمة، أعني حتى عن الترجمة التي لا حوار فيها مع المؤلفين. في هذا الكتاب أنت تعاونتي مع هشام مطر، هل هذا فعلا فارق؟
1: هو في الحقيقة يعني أنا طالما كانت عندي فكرة محددة عن الترجمة، أنه الأفضل للمترجم أن يترجم دون أن تكون له أي علاقة بالكاتب، سواء كاتب ما زال على قيد الحياة أو طبعا كاتب المتوفي من سنوات، يتيح للمترجم أنه قدرة على البحث أكثر والاعتماد على نفسه أكثر. فكنت دائما أجد أنه أفضل أن يعتمد المترجم على نفسه كليا ولا يتأثر بأي شيء له علاقة بالكاتب، خصوصا إذا كان على قيد الحياة. لكن لما بدأت تجربتي في الترجمة، ترجمة كتب هشام مطر وأيضا مع الكاتبة جوخة الحارثي، وجدت العكس، وجدت أن التعاون كان مثريا جدا، وكان قائما على النقاش البناء وتدافع الأفكار. فيعني إلى جانب معرفتي بالكاتب هشام مطر وأيضا بالكاتب الصديق إبراهيم الشريف، كان يعني يشرف على مراجعة الترجمة، وجدت أن هذا التعاون يمكن أن يتحقق بين الكاتب والمترجم، خصوصا أنني وجدت هناك مساحة من الحرية أفردت لي كمترجمة. يعني الكاتب لم يكن يفرض علي أفكاره أبدا، بل بالعكس تماما، كنا دائما في نقاش دائم وفي تجريب ومحاولات مختلفة حتى نصل إلى أرضية مشتركة فيما بيننا.
0: نعم جميل، يعني ربما هذا يخليني أسأل سؤال عن مدى اعتبارك النص لك. يعني مثلا جائزة البوكر العالمية تتعامل مع المترجم بوصفه شريك للكاتب، وأظن بعض حتى نظريات الترجمة الحديثة تتعامل مع المترجم بوصفه مؤلف بلغة ثانية. أنت وين شايفة نفسك وسط هذا؟ يعني ربما هذه التجربتين اللي أشرتي لهما، ترجمة هشام مطر في شهر من سيناء، وأيضا رواية أصدقائي، وترجمة جوخ الحارثي في الجسد في الغزل العذري، يبدو بأنها غيرت ربما انطباعك عن الترجمة.
1: هي الترجمة هي كتابة ثانية للنص، هكذا أراها من وجهة نظري، ولكن حتى هذه الفكرة هي سلاح ذو حدين. يعني ينبغي أن ينتبه المترجم إلى أن ما يترجمه هو نص لكاتب آخر وليس له هو. أحيانا وهذا ما وجدته تحديدا في ترجمة رواية أصدقائي، يعني من شدة انغماسي في هذه الرواية كقارئة وكمتذوقة لها، وخصوصا أنها رواية يعني تزخر بكثير من الأفكار ويتذوق المرء فيها الأدب الرفيع أيضا، وجدتني كأنني أنا من يرغب بكتابة هذه الرواية. فكان يجب أن يكون هناك نوع من الرقابة الذاتية حتى لا أشطح في تقمص هذه الكتابة وتكون كأنها تكون كتابتي أنا. وبالفعل وجدت هذا، وجدت أن قلمي يخونني ويقودني إلى كأنني أعيد كتابة الرواية، ولكن كان لابد من الانتباه إلى أن هذه الكتابة إنما هي كتابة ثانية، يجب أن تحترم الكتابة الأولى أو النص الأول. يعني الفكرة بالأحرى هي نوع من الحوار بين النص الأصلي للكاتب وبين الترجمة وبين الكاتب والمترجم.
0: نعم، يعني سأعود لمسألة تأثرك بهذا العمل، لكن من وحي إجابتك الآن أستدعي ترجماتك الأخرى. يعني مثلا ترجمة رواية هاملت، وهي ترجمة بديعة جدا، النثر خليني أقول مكثف للغاية. في شعرية وغنائية وإيقاع عالي، لكن هنالك أعمال أخرى قمت بترجمتها، سواء أصدقائي أو بارتل بن نساخ أو الأعمال الأخرى، هي بلغة مقتصدة متقشفة، وفعلا نستطيع أن نلمس هذا الفرق، يعني نستطيع أن نرى بأن ترجمة هامنت مختلفة عن ترجمة أصدقائي وترجمة الترجمات الأخرى. فيبدو بأنه فعلا أنت قادرة على أنك تأخذي مسافة من النص وتنتبهي للأسلوب أيضا.
1: نعم، هذا ضروري جدا، لأن كل كتاب من هذه الكتب التي ذكرتها لها كاتبها، ولهذا الكاتب أسلوبه الخاص ورؤيته الخاصة ولغته الخاصة أيضا. فأنا كمترجمة يجب أن أراعي هذا، ويجب أن يكون حاضرا في وعيي باستمرار. وأعتقد أن المراجعة هنا ضرورية، وأن يعني أن يترك المترجم مسافة بينه وبين هذا الكتاب الذي ترجمه بعد مدة، ينفصل عنه فترة طويلة، فترة كافية يعني، ويطلع آخرين عليها. وحبذا لو كان بين هؤلاء الآخرين مترجم آخر أيضا، أو من يتقن اللغتين وله أن يقارن بين النص الأصلي والنص المترجم. وهذا ما كان يعني متاحا لي بطريقة جميلة جدا في ترجمة أصدقائي بوجود الكاتب إبراهيم الشريف.
0: نعم، ذكرتي في مقابلة زوينة أن الترجمة عملية مفاوضة لا تتوقف مع المؤلف واللغة وثقافة النص. كيف هي تجربة التفاوض مع نص متعدد الهويات الثقافية؟ يعني هشام ليبي له ثقافة عربية ولكنه يكتب بالإنجليزية بثقافة غربية أيضا.
1: نعم صحيح. هذه نقطة مهمة جدا يعني وجديرة، بأنه القارئ أيضا وليس المترجم فقط أنه يتوقف عندها، أن هذا الكاتب العربي يكتب نصوصه ورواياته وقصصه وحتى مقالاته يكتبها بالإنجليزية لا بالعربية. هنا يأتي أيضا دور المترجم في البحث عن هذا الكاتب، في يعني النبش عن كيف وصل إلى أنه اختار الكتابة باللغة الإنجليزية على لغته الأم. لكن ما يميز الكتابة عند هشام مطر هو أنه كاتب مشغول جدا باللغة وبالترجمة على حد سواء. هذا كان لافتا جدا بالنسبة لي، وهو من العناصر المهمة التي شكلت قربا بيني وبين الكاتب هشام مطر وبيني وبين كتابته. فأنا دائما يعني أقابل شغفه باللغة وشغفه بالترجمة، ويعني نقاشه هذا حول هوية الكاتب في اللغة، وكيف أنه خصوصا في كتابه في هذه الرواية، رواية أصدقائي، السرد عنده متنوع جدا ويقوم على هيئة طبقات ومستويات في اللغة.
0: صحيح.
1: وحتى لغة الحوار متنوعة جدا. فهنا في لغة الحوار يعني كنا نواجه يعني هي طبعا مكتوبة باللغة الإنجليزية، ولكن هناك في الحوار لغة إنجليزية عامية، فأنت حتى تنقلي هذا الحوار إلى اللغة العربية تصطدمي بشيء آخر أنت لا تنقلينها إلى اللغة العربية فحسب، وإنما هنا اللهجة الليبية.
0: نعم.
1: تتعاملين مع شخصيات ليبية كتبها كاتب ليبي وباللغة الإنجليزية، ووقائع هذه الرواية كلها تحدث في مدن مختلفة.
0: نعم.
1: ليس فقط في ليبيا مثلا، وإنما في لندن وفي باريس في أماكن مختلفة. كان التحدي كبيرا في لغة الحوار، فكان يجب أن نقرر هل نستعمل كلمات ليبية أو صياغة ليبية متكاملة في الحوار، نلجأ إلى اللهجة الليبية. لكن هذا سيولد تحديا آخر، ليس كل القراء العرب سيقرؤون اللهجة الليبية بسلاسة أو سيفهمونها حتى. فلجأنا إلى ما يسمى باللغة البيضاء، أي تلك اللغة بين الفصيحة والعامية، يعني هي مخففة، ليست موغلة في الفصاحة ولا موغلة في العامية الليبية، إنما هي بين وحاولنا أن ندخل بين الحين والآخر كلمات ليبية بسيطة يمكن أن يفهمها القارئ العربي في الوطن العربي كله، ولكن حرصنا على أن نبقي على مثلا قصيدة كاملة باللهجة الليبية في نهاية الرواية على لسان شخصية ملك، وهي قصيدة من التراث الليبي، قصيدة مغناة، تركناها مثل ما هي، ولم حتى لم نعرف في الهامش معاني الكلمات مثلا، تركنا هذا للقارئ الذي عنده فضول أن يعود إلى هذه القصيدة المغناة ويبحث عنها، وسيجد هناك يعني غنى وجمال في الموسيقى وفي المفردة الليبية وفي معاني هذه الكلمات.
0: طيب زوينة، هل ترين أن الرواية بجمعها لمؤثرات ثقافية مختلفة، ربما أنت أشرتي قبل قليل لمدن مختلفة تحدث فيها القصة، يعني هنالك أيضا المعري اللوزي كونراد وغيرهم، ربما بالتحديد مشهد المعري وفيرجينيا وولف، مشهد محاضرة نيبال، وتعلق الشخصيات بمؤلفين متنوعين، في تعليق أو نقد من هشام مطر للانغلاق الثقافي أو الفوقية الغربية وضرورة الانفتاح، ربما هذا شيء نابع من تعذر هوياته الثقافية، كيف تعاملتي مع هذه المسألة وكيف رأيتها كمترجمة؟
1: في الحقيقة يعني أنا في البداية قرأت الرواية كقارئة قبل أن أكون مترجمة، وقبل أن أكون مترجمة الرواية تحديدا وجدتها يعني رواية تزخر بالكتب والكتاب والأصدقاء والأفكار والفلسفة، وفيها الكثير من الأدب الرفيع. يعني أنت تقابلين مثل ما ذكرتي، تقابلين كتابا من الشرق والغرب، تجدين أبو العلاء المعري، أحمد فارس الشدياق، إدوارد سعيد، جوزيف كونراد، جيمس جويس، روبرت لويس ستيفنسون، وفيرجينيا وولف وغيرهم، يعني
0: جين ريس وآخرين،
1: نعم كثيرين، وهيمينغوي وبورخس وإليوت وإدغار ألان بو، يعني رواية حية جدا، يعني هناك زخم من الأفكار، هو لا يأتي بهذه الأسماء لمجرد استعراض يعني فقط، ولكن هو يطرح أفكار معينة ويعود ويربطها بكاتب معين، مثلا هناك تقاطع في الأفكار، تقاطع في ذائقة الكاتب مع الكاتب هشام مطر مع هذه الشخصيات، وأيضا ذائقة الشخصيات الموجودة والشخصيات الرئيسة الموجودة في الرواية، خالد وحسام ومصطفى، هؤلاء الأصدقاء الثلاثة كيف يتعاطون ويتناولون هذا الأدب الرفيع، وكيف كل واحد منهم ينظر إليه من وجهة نظره. يعني هناك مثلا حوار جميل بين مصطفى وخالد عن إدوارد سعيد مثلا في فصل من الفصول، وهناك محاججة وجدل بينهما يعني في أفكار تتعلق بإدوارد سعيد. فيعني المترجم عندما يترجم كتاب يعني زاخر بهذه المعارف وبهؤلاء الكتاب من مشارب مختلفة، هو أيضا يعني لا يتعامل مع أسماء فقط، وإنما يتعامل مع أفكار ومع وجهات نظر ومع ثقافات مختلفة يعود إليها، يعود في البحث إليها. هناك كتاب مثلا أنا لا أعرفهم، لم أقرأ لهم مثلا، فأترك الترجمة جانبا وأتذوق هذا الكاتب الجديد الذي عرفني إليه هشام مطر من خلال شخصية خالد أو حسام أو مصطفى. فمن هنا هذه الرواية يعني ليست مجرد يعني رواية تسرد مجرد وقائع حدثت يعني على مدى تقريبا 3 عقود، وإنما هي فيها تأمل عميق في الأفكار وفي الفلسفة وفي الصداقة بشكل عام.
0: نعم، يعني على ذكر يعني إدوارد سعيد، ربما الحديث هنا عن العالمية أو الكوزموبوليتان، يعني الفرق بينهما والحدود بينهما، وربما هذا يعني سؤال حتى يتعلق بعمل أصدقائي بالكامل، صحيح؟
1: صحيح، نعم. سبق أن تناول هشام مطر يعني ازدواجية الهوية واللغة بين مثلا إدوارد سعيد كمثال وجوزيف كونراد أيضا، وكيف تتقاطع تجربة هؤلاء الكاتبين مع تجربته هو كهشام مطر أيضا. فكل هذه التقاطعات إنما تعطينا يعني فكرة عن العربي المغترب، العربي الذي يعيش في دار الغربة سواء كان مجبرا أو باختياره حتى. كونك عربي تعيش في بلد أجنبي وتكتب بلغة أجنبية مثل ما يحدث مع إدوارد سعيد، مع أيضا هشام مطر، ومع جوزيف كونراد، يعني هذا يعني يمثل تحديا كبيرا. فأنت يعني في داخلك هويتك وثقافتك، أنت تعيش، ما زلت تعيش في عالمك العربي، في وطنك العربي، ولكن اللغة التي تستعملها للتعبير عن هذا الوطن وعن هذه الهوية هي لغة أخرى مختلفة. لكن يبقى في النهاية أين يجد الإنسان نفسه؟ كيف يعني كيف يعبر، حتى أن يعبر عن ثقافته بلغة أخرى؟ هي ليست مجرد ترف أني أنا موجود في دولة أجنبية وبالتالي يجب أن أتكلم لغتها وأن أتقمص لغتها في كل شيء وأن أكتب بلغتها. الموضوع أعقد من هذا بكثير. يعني عندما يتتبع المرء يعني قصة الكاتب هشام مطر أو قصة إدوارد سعيد أو جوزيف كونراد في وصولهم إلى دار الغربة واختيارهم أو اضطرارهم إلى استعمال لغة أخرى غير اللغة الأم.
0: نعم جميل. يعني ربما تعليق على هذا السؤال زوينة، سيرة الانفتاح هذه والتذويب حدود، تذويب حدود بين الأدب. يعني كثيرا ما يدور نقاش هل مثل هذه الكتب أدب غربي أو شرقي، إنجليزي أو عربي، يعني تحديدا عمل أصدقائي، ما رأيك خاصة أنت مترجمة تنتقل بين الاثنين؟
1: لا أعتقد أننا يمكن أن نحصر هذا الأدب في كلمتين شرقي وغربي، هو أعقد من ذلك بكثير. يعني أعتقد يعني هذه تصنيفات يعني تقيد نظرتنا إلى الكاتب وإلى ما يكتب أيضا. يعني لا أميل إلى هذه التصنيفات.
0: نعم. طيب أنت أكثر من مرة ذكرتي بأنك أيضا تعاملتي مع النص كقارئة في البداية وتأثرتي به جدا، كيف كان شعورك تجاه النص أثناء العمل؟ يعني أنا شخصيا وأنا أقرأ كنت متأثرة للغاية وحتى أبكي يعني، وكثير من الأصدقاء اللي قرأوا العمل يقولوا نحن كنا نقرأ ونبكي. طيب بما أنك أنت المترجمة ربما يعني قرأت العمل طبعا أكثر من مرة، كيف كان شعورك تجاه النص أثناء عملك عليه؟
1: أثناء العمل هو طبعا يعني يختلف الشعور من أول مرة قرأت الرواية ثم كقارئة يعني ثم عندما ترجمت العمل. في البداية كقارئة طبعا تأثرت كثيرا بالرواية، خاصة أن هي تقوم على واقعة حقيقية، واقعة إطلاق النار أمام السفارة الليبية في لندن في عام 1984. ثم يعني هي هذه الواقعة الوحيدة الحقيقية، ثم يبني الكاتب وقائع أخرى والشخصيات واللغة والحوار والأحداث الأخرى يبنيها حول هذه الواقعة. فكان يعني مؤثر جدا أن أجد أنه كيف تحديدا يعني كان مؤثرا جدا لي كقارئة أن أجد كيف التقى هؤلاء الأشخاص الثلاثة أو هؤلاء الأصدقاء الثلاثة، يعني كيف جمعت الأقدار بينهم، بين خالد وحسام ومصطفى. كان هذا مؤثرا جدا، وكيف نمت هذه الصداقة بينهم. وجدت أنه أيضا من يعني مما هو مؤثر هو هذا التأمل العميق في الصداقة،
0: في حساسية كبيرة. يعني
1: نعم نستطيع القول يعني أنه هذه الرواية هي عزاء تقدم، يجد المرء فيها عزاء في الصداقة، في الكتب، في المدن، في الأفكار. يعني حتى لو مثلا أنا من أكثر الفصول التي وجدتها مؤثرة كقارئة وكمترجمة وافتتاحية الرواية نفسها. يعني هي من أجمل الافتتاحيات، تبدأ بتأمل عميق في الصداقة من وجهة نظر السارد خالد. يعني ليس تأملا عابرا أو سطحيا يحتفي بالصداقة والأصدقاء. لا يمكننا أن نحصر رواية أصلا فقط نقول أنها فقط عن أصدقاء، لكن حتى في موضوع الصداقة يتوغل الكاتب في أعماق النفس وفي تعقيداتها ويقدم زوايا مختلفة في النظر إلى الصداقة، حتى إلى جوانبها المظلمة التي يعني يصعب أن يصبرها المرء بسهولة. يحتاج المرء كما نجد ذلك في شخصية خالد طبعا، يحتاج المرء إلى ذائقة وحساسية عالية في النظر إلى الأمور وعدم إطلاق الأحكام جزافا.
0: يعني أنا أتذكر في الصفحة الأولى كان ذكر كذا جملة قاتلة بصراحة، لما قال بأنه عندما تنتهي الصداقة أو توشك على أنها تنتهي يكون أنت أصلا موجود هناك قبل ذلك، يعني كأنه هذا حدث أصلا، وربما هذه اللحظة الأخيرة ليست إلا لحظة ربما انكشاف أنه هي على وشك أنها تندثر. طيب أنت ذكرتي مسألة الواقع الحقيقية اللي حدثت في 1984. قبل هذا العمل ربما العمل الأهم لهشام مطر هو العودة، والذي لم يترجم بعد إلى العربية، هو أصلا بالكامل أشبه بسيرة ذاتية عن تغييب والده القسري في السجون الليبية أيام القذافي. وهذا التنقل بين عمل، خليني أقول طبعا بطبيعة الحال كل الأعمال حتى وإن كانت سيرة ذاتية هي تخيلية، ولكن انتقال من هذه العلاقة المباشرة والخاصة بين هشام مطر تجاه قصة حياته، وهنا استخدامه لواقعة والانطلاق منها اللي خليني أقول عالم متخيل. أكيد أنت قرأتي العودة، كيف كيف كيف بدالك هذا الفرق بين العملين؟
1: العودة هي سيرة ذاتية. نعم. هي سيرة ذاتية، ويعني ما يعني اللي يطغى عليها هو تغييب الأب في السجون الليبية كما ذكرتي، لكن رواية أصدقائي هي سرد تخيلي. ومن يقرأ أصلا كل أعمال هشام مطر، سواء بدءا برواية في بلد الرجال، ثم رواية اختفاء، بعد ذلك سيرة العودة، ثم كتاب شهر في سيناء، والآن رواية أصدقائي، يلمس وجود الأب الغائب الحاضر. يعني هذا ربما ما يجمع كل هذه الأعمال، سواء كان الأب في ذكر السيرة الحقيقية في العودة، أو في وجوده بتمثلات وبتجسيدات مختلفة في الكتب الأخرى. يعني ربما نعود إلى مثل ما ذكرنا، يعني كيف أن القارئ يتأثر برواية أصدقائي عندما يقرأها ويكاد يبكي وهو يقرأها. أنا أجد يعني من أعظم الأمور المؤثرة في كتابة هشام مطر هو وجود الأب وغيابه، حضوره وعدم حضوره.
0: نعم، يعني كأنه شبح، يعني حتى نعم. في هذا العمل نقرأ مثلا علاقة خالد بالأب، المقطع اللي نعم. كان يتحدث فيه عن أنه أول قصيدة هي كتبت من أب لابنه. نعم، يعني هذا فعلا نقدر نلمسه بشكل مباشر.
1: نعم نعم صحيح. وأيضا أنا يعني وصلتني ردود أفعال من بعض القراء يقولون كيف أنهم بكوا عندما قرأوا في رواية أصدقائي ذلك المشهد الذي يفحص فيه الأب جسد ابنه المصاب، والذي يعني لم يعني كان مشهد صادم جدا بالنسبة للأب. فكل من قرأ أو من تواصلوا معي وقرأوا هذا الفصل بالذات كانوا متأثرين جدا، يعني أنه علاقة الأب بالابن كانت يعني
0: خاصة،
1: علاقة مختلفة أصلا. نعم. علاقة خالد بأبيه علاقة مميزة قائمة ليست فقط على علاقة أب بابنه، وإنما على علاقة ثقافية ومعرفية أيضا،
0: وفي صراع
1: جمع بينهم كتاب أبو العلاء المعري، يعني نعم. كيف يتكلم عن رسالة الغفران، وكيف كان خالد أيضا يحاول يخبي إصابته عن أهله، وكان يقول لأبيه أنني سأترجم رسالة الغفران إلى العربية، وأبوه يسأله هل لغتك الإنجليزية كافية حتى تترجم هذا الكتاب. فنجد هذا الحوار الجميل دائما بين الأب والابن والمؤثر.
0: نعم، حتى كان في صراع، يعني في البداية موقفه من أبوه ربما كان في قدر من خليني أقول الغضب أو الحكم، بعد ذلك ينكشف بأنه أبوه أصلا يكتب تاريخ، يعني لديه طبقات في شخصيته لم تكن يعني مكشوفة بالنسبة لخالد الطفل. طيب على ذكر رواياته الأخرى، طبعا ترجم لهشام مثل ما قلنا اختفاء وفي بلاد الرجال من المترجم المصري محمد عبد النبي، وأنت ترجمتي شهر في سيناء والآن أصدقائي، هل كان ضروري بالنسبة لك أيضا قراءة ترجمة الأخرى لأعمال هشام؟
1: نعم أكيد كان ضروري جدا، حتى قبل أن أبدأ في ترجمة شهر في سيناء، يعني جلبت روايات هشام مطر بالإنجليزية وقرأتها، وبعد ذلك أيضا حصلت عليها بالعربية وقرأتها أيضا بترجمة المترجم المصري محمد عبد النبي، فكان هذا ضروري جدا يعني حتى أعرف كيف ترجم محمد عبد النبي هشام مطر، وكيف اختلفت الروايات الأخرى عن كتاب مثلا شهر في سيناء وثم رواية أصدقائي.
0: نعم، سؤالي الأخير سريعا لأنه وصلنا إلى نهاية الحلقة للأسف، هو أنه حديثك قبل قليل عن أنه جبتي الكتب الإنجليزية قرأتي ترجمتها بالعربية، أكيد أعدتي قراءة أصدقائي كثيرا وأيضا ترجمتها، يعني من عملوا معك يصفون بأنه أنت تأخذي وقتك تماما في ترجمة العمل، وعشان كذا العمل فعلا يطلع بصورة مميزة مثل ما طلع أصدقائي. لأي درجة هذا مهم بالنسبة للترجمة، أو حتى تقولي للناس اللي ترجم أو بدأت تفكر في أنها تصير مترجم أو مترجمة؟
1: يعني بالنسبة لي شخصيا مهم جدا أن أخذ راحتي في الترجمة، ودائما يعني مع أي ناشر أحاول أن أناقش موضوع الوقت أن يعطيني مساحتي الكافية من الترجمة، وأعتقد هذا ضروري لأي مترجم، لأنك أنت لا تتعامل مع شيء تجاري أو مع سلعة تنجزها بسرعة وتقدمها، أنت هنا أمام عمل حي، وأحب أن أسميه عمل إنساني أيضا لأنني أتعامل مع الكلمات، والكلمات بالنسبة لي كائنات حية، اللغة كائن حي ينبغي أن أتحاور معه وأن أدرسه وأن يكون بيني وبينه شد وجذب وتدافع في الأفكار، وهذا مهم جدا. وأيضا أعتقد التعاون مع الكاتب هشام مطر ومع الكاتب إبراهيم الشريف كان تعاونا مثمرا جدا، وبصراحة كانوا هم في يعني كانت عندهم رحابة صدر والصبر علي أيضا، وأنني أخذ وقتي، وأعتقد أن هذا موجود حتى عند هشام مطر، وعندما يكتب يعني أجده شخصا غير متعجل، يعني يأخذ وقت طويل حتى ينشر رواية أو كتاب، فهذا يعني هذه الأمزجة أو الميول المتقاربة والمتشابهة سهلت علي الترجمة والتعاون مع هشام مطر وإبراهيم الشريف.
0: نعم، يعني أنا شخصيا سعيدة بهذا الحوار، وشخصيا أعجبت واندهشت كثيرا بترجمة أصدقائي، خصوصا أني أيضا أسمعها بالتوازي بالإنجليزية في كتاب صوتي. شكرا جزيلا لك زوينة على هذا النقاش عن كتاب أصدقائي لهشام مطر الذي صدرت ترجمته عام 2026 عن دار الشروق، وأنا شخصيا وأكيد الكثير من الناس يترقبون دوما جديدك.
1: شكرا جزيلا عزيزتي أمل، أنا سعدت كثيرا بهذا اللقاء، وشكرا أيضا لإذاعة سلطنة عمان على هذه الاستضافة الكريمة، شكرا لكم.
0: إذن أحبتنا المستمعين نلقاكم في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: قرآني بقلبي ساكن.
3: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ 2 جزء متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة ما تناولناه في نهاية الحلقة الماضية من تساؤل حول القوة الناعمة للقيم، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، ليست كل سلطة تمارس عبر القانون أو القوة أو النفوذ الظاهر. هناك نوع آخر من التأثير يعمل في العمق، لا يرى مباشرة، لكنه يغير الاتجاهات ويعيد تشكيل الأولويات. إنها السلطة الناعمة للقيم، تلك القوة التي تجعل الناس يختارون سلوكا معينا، لا لأنهم أجبروا عليه، وإنما لأنهم اقتنعوا به. القيم حين تتحول إلى مرجعية داخلية تصبح أقدر على توجيه السلوك من أي لائحة مكتوبة، فهي لا تضبط الفعل فقط، وإنما تعيد تعريف ما يعد مقبولا أو مرفوضا. ومن هنا تنبع أهميتها في عالم متداخل، حيث لا يكفي الإكراه لضمان الاستقرار، ولا تكفي المصالح وحدها لبناء الثقة. حين يشتغل مشروع مثل المؤتلف الإنساني على ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، فإنه لا يسعى إلى وعظ أخلاقي، وإنما إلى تفعيل هذه السلطة الهادئة التي تصنع تحولات بعيدة المدى في الوعي والسلوك والعلاقات. أيها المستمعون والمستمعات، السلطة الناعمة للقيم لا تعتمد على الإجبار، وإنما على الجاذبية، فهي تؤثر في طريقة رؤية الإنسان للعالم وفيما يعتبره جديرا بالاحترام أو الاقتداء. حين تصبح قيمة مثل النزاهة جزءا من الصورة المثالية للنجاح، فإن الأفراد يسعون إليها طوعا. في هذا السياق يوضح تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم أن الأنظمة التعليمية التي تدمج قيم المواطنة والاحترام والتنوع ضمن مناهجها تسهم في خفض مستويات العنف المدرسي وتعزيز ثقافة التعايش. هذا يعني أن القيم حين تغرس تربويا لا تبقى في مستوى الشعارات، وإنما تتحول إلى أنماط سلوك ملموسة. القوة الناعمة إذن تعمل عبر تشكيل الوعي قبل أن يتشكل الفعل. إنها تعيد ترتيب الأولويات الداخلية. ماذا أختار عندما لا يراني أحد؟ كيف أتصرف عندما تتعارض مصلحتي مع مصلحة عامة؟ وحين تتكرر هذه الاختيارات في مجتمع ما، تتكون ثقافة عامة تجعل السلوك الإيجابي هو القاعدة للاستثناء. وهنا تكمن قوة القيم، فهي تصنع بيئة يصبح فيها الالتزام الأخلاقي جزءا من الهوية، لا مجرد استجابة ظرفية.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، في عالم سريع التغير تتعرض المجتمعات لاختبارات متكررة، أزمات اقتصادية، تحولات تقنية، صدمات ثقافية. وفي مثل هذه اللحظات لا يكفي وجود أنظمة متقدمة، الأمر يتطلب قاعدة قيمية مشتركة تمنح الناس إحساسا بالاتجاه والمعنى. القيم المشتركة تعمل كإطار مرجعي يحد من الانزلاق نحو الفوضى. فعندما يتفق الناس على مبادئ أساسية كالعدالة والكرامة والمسؤولية، يصبح الاختلاف في التفاصيل قابلا للإدارة. القوة الناعمة هنا لا تلغي الخلاف، لكنها تمنع تحوله إلى صراع مفتوح. إنها توفر أرضية أخلاقية تسمح بإدارة التباين دون تهديد النسيج العام. ولهذا تعد القيم عنصرا استراتيجيا في بناء الاستقرار، لأنها تؤسس إلى مساحة اتفاق أوسع من المصالح الآنية. هذا ما يجعل الاشتغال على القيم استثمارا طويل الأمد، فالمجتمع الذي يعلي من قيمة الاحترام على سبيل المثال يقل فيه منسوبات

0: الاحترام المتبادل والالتزام بالعهود وتعزيز التفاهم، كلها رسائل تقرأ قبل أي خطاب رسمي، ومع الوقت تتكون سمعة أخلاقية تمنح صاحبها مصداقية أوسع. غير أن هذه المصداقية لا تصنع بحملات دعائية، بل بتجسيد مستمر للقيم في السلوك والسياسات. القوة الناعمة لا تقوم على الترويج، وإنما على الاتساق، وعندما تتطابق الأقوال مع الأفعال تصبح القيم قوة جذب حقيقية. وهنا يتقاطع البعد المحلي مع البعد العالمي، فالقيم التي تمارس داخل المجتمع تنعكس خارجه وتتحول إلى عنصر ثقة في العلاقات الدولية والإنسانية. من هذا المنظور يصبح العمل على ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة جزءا من بناء لحضور عالمي متزن، وهو ما يسعى إليه مشروع المؤتلف الإنساني حين يجعل القيم أساسا للتفاهم لا أداة للمقارنة أو التفوق.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، القوة الناعمة للقيم تكشف أن التأثير الأعمق لا يفرض وإنما يستوعب. إنها قوة تعمل في الوعي، تعيد تشكيل الاختيارات وتبني الاستقرار من الداخل، وحين تتحول القيم إلى برنعية مشتركة تصبح أقدر على حماية المجتمعات من التآكل والصدام. لكن القيم لا تبقى حبيسة ثقافة واحدة، فإذا كانت قادرة على التأثير داخليا فكيف يمكن أن تتحول إلى لغة مشتركة بين حضارات مختلفة؟ هنا يبرز سؤال الحلقة القادمة: القيم كمساحة ترجمة بين الحضارات، حيث نبحث في قدرة القيم على تجاوز الحدود وبناء جسور الفهم بين الجميع. نقف عند هذا الحد ونكمل الحديث معكم في حديث المؤتلف في الحلقة المقبلة. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، الذي يوافق 15 من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الولاة أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية: 24-644-070، 24-644-037، 24-644-015، 24-644-004، أو عبر الفاكس رقم 24-693-3339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، الذي يوافق 15 من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الأولى أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية: 24644070، 24644037، 24644015، 24644004، أو عبر الفاكس رقم 24693339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
3: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر، فلن تعكس الضفاف ظلك.
4: ظلال المعنى.
3: ظلال المعنى. أصدقائنا، أهلا بكم في هذا اللقاء.
4: نطوف وإياكم في ظلال الكلمات واحتمالها وترحالها،
3: وعبر هذه الحلقة نقترب من تيمة الحب، هذا الشعور الدفين البالغ الطراوة والتجدد، المفعم بالفرح الأزلي، الأسيان المكتنز بالسر.
4: أهلا بكم في تطوافنا عبر بحوره وأمدائه وسهامه وضفافه.

0: يبدو أن الحب والموت يخرجان معا من ذات البئر ويترصدان للمرء في نفس الأكمة وبذات النصل الحاد المرهف، ولهما ذات المعالي والمهاوي.
1: هو ذا الشاعر محمود درويش يكتب: أموت أحبك إن ثلاثة أشياء لا تنتهي، أنت والحب والموت.
0: ويروى أن زوجة موزولوس، وهو أشهر حكام كاريا المستعمرة اليونانية بأسيا الصغرى، كانت متيمة به حتى لقد ابتلعت رماد جثته بعد حرقها لتتحد به ميتا كما اتحدت معه حيا.
1: وعن ارتباط الموت بالحب يكتب نيتشه قائلا: الحب والموت صنوان متلازمان، فمن رضي بالحب فقد رضي بالموت، هذا ما أقوله لكم أيها الجبناء. وهذا القول يذكرنا بعبارة جلال الدين الرومي: الحب عذاب، الحب يقتل.
0: وسواء وجدنا تلازما بين الحب والموت أو لم نعتقد بذلك، فيكون الحب شرطا أوليا وبادئا وأساسيا في دعم جوهر الإنسان ومصيره وكينونته.
1: يقول الكاتب الروائي هنري ميلر: كيف يمكننا إذن، إن كان ذلك ممكنا، أن نتكلم عن أو حتى نفكر بفقدان الحب؟ فبالرغم من نجاحنا مؤقتا في إغفار الباب، فإن الحب سيجد له منفذا للدخول. وبالرغم من أننا نصير باردين وقساة كالمعادن، لن نستطيع البقاء إلى الأبد في حالة من اللامبالاة والعطالة.
0: وتصور الأسطورة اليونانية إيروس، وهو كيوبيد عن الرومان، أو الحب بطفل يتأرجح مرحا وحزنا ولا يتردد عن أمر اعتزمه حبا أو كراهية ولا يملك مقاومته أحد ويخضع الجميع لسلطانه.
1: ويحمل إيروس أو كيوبيد أو أمور عادة قوسا وجعبة مليئة بالسهام وشعلة مضيئة ليطعن قلوب ضحاياه أو يشعلها، وتعينه أجنحته الذهبية على الطيران وسرعة الحركة. والغريب أنه لا يبصر، مما تنجم عنه المآسي أحيانا.
0: وسواء كان الحب أعمى أو بصيرا، فإن الحب لا يقبل شريكا أو مشاركة، فالقلب لا يسع في الحب اثنين. ومن طبيعة الحب إذن أن يصم صاحبه عن كل مسموع سوى ما يسمعه من كلام محبوبه، وأن يعمي عن كل منظور سوى وجه محبوبه، وأن يخرسه عن كل كلام إلا عن ذكر محبوبه، وأن يختم على قلبه فلا يدخل فيه سوى حب محبوبه، وأن يرمي قفله على خزانة خياله فلا يتخيل سوى صورة محبوبه، ودون ذلك لا يكون حبا ولا يكون صاحبه محبا.

0: يقال في الأمثال أتيم من المرقش. وكان المرقش الأصغر يحب فاطمة بنت الملك المنذر، وله معها قصص طويلة، وبلغ به الحب أنه قطع إصبعه بأسنانه وجدا عليها.
1: ويقول الأحوص: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا.
0: ويقول آخر: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر منه ولا متقدم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم.
1: وهذا آخر يقول: أمر بالحجر القاسي فألثمه، لأن قلبك قاس يشبه الحجر.
0: وورد في ديوان الحماسة لأبي تمام: وما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن ناءوا شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التنائي، وتسخن عينه عند التلاقي.
1: ويقول أبو نواس: حامل الهوى تعب يستخفه الطرب، إن بكى يحق له ليس ما به لعب، تضحكين لاهية والمحب ينتحب، تعجبين من سقمي صحتي هي العجب، كلما انقضى سبب منك عاد لي سبب.
0: وأول مراتب الحب في العربية هو الهوى، ثم العلاقة وهي الحب اللازم للقلب، ثم الكلف وهو شدة الحب، ثم العشق، ثم الشعف وهو إحراق الحب القلب مع لذة يجدها، وكذلك اللوعة واللاعج، فإن تلك حرقة الهوى، وهذا هو الهوى المحرق.
1: ثم الشغف، وهو أن يبلغ الحب شغاف القلب وهي جلدة دونه. ثم الجوى، وهو الهوى الباطن. ثم التيم، وهو أن يستعبده الحب، ومنه سمي تيم الله أي عبد الله، ومنه رجل متيم. ثم التبلو، وهو أن يسقمه الحب، ومنه رجل مبتول. ثم التدلي، وهو ذهاب العقل من الهوى، ومنه رجل مدلى. ثم الهيوم، وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه، ومنه رجل هائم.
0: يقول الشاعر الألماني جوتا: الحب شيء فكري، والزواج شيء واقعي، ولا يمكن أن يخلط الإنسان بين الفكري والواقعي دون أن يناله العقاب.
1: وقد حدث أن هكتور بريليوز الموسيقي الفرنسي حين وقع في غرام ممثلة إيرلندية كانت تؤدي الأدوار النسائية الرئيسية في مسرحية شكسبير، أنعش أسير حب هذه المرأة التي كان يرى فيها أنثى نادرة تجمع بين ملامح جولييت وأوفيليا على حد قوله، وأوشك أن ينتحر في لحظات يأسه من الزواج بها.
0: غير أنه سرعان ما اكتشف فيها بعد اقترانه بها نموذجا عاديا بعيدا عن الصورة الشاعرية التي رسمها خياله المشبوب، ومع ذلك ألهمته هذه التجربة سيمفونيته الخيالية.
1: لقد انفتح الفن دائما وأبدا على تناقضات الإنسان وتقلباته وعواطفه، كما فجر وعينا بأدق تفاصيل الإنسان سابرا أغواره الدفينة. هو ذا الكاتب المسرحي كورني يقدم ملهاته الفاجعة السيد، والتي تنتهي بالأمل في نيل السعادة.
0: إنها تدور حول الصراع بين الشرف والعاطفة، حيث كان الشرف يفرض على رودريغو أن يقتل والد الفتاة تشيمن التي يحبها في مبارزة، وبرغم ما تضمره تشيمن من حب لرودريغو إلا أن الشرف كان يحفزه على الانتقام. ومما يزيد في تعقيد الصراع بين البطلين هو أن القوتين المتصارعتين متشابكتان إلى حد لا فكاك منه، فالشرف مسعى يتمسك به الطرفان بشدة، كما أن الحب يزيده نبلا الإحساس بالشرف.

0: وفي مسرحية شكسبير روميو وجولييت تجبر عداوة الأسرتين روميو وجولييت على مساواة حبهما مع الليل والموت في النهاية، حين تهدد عداوة أسرتيهما حبهما، فيأتي قرارهما النهائي بأن يتحدا في الموت الذي يجعل من انتحارهما مدعة للتعاطف معهما.
1: لقد كانت المرأة على الدوام أتون الحب ومحركه ومسعره، ذلك ما يلخصه بريتون بقوله: لا نحب الأرض إلا من خلل المرأة، والأرض بدورها تحبنا. وهو قول يذكر بقول آخر لابن عربي: كل مكان لا يؤنث لا يعول عليه.
0: يقول جميل بن معمرة: يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث عندهن بشاشة وكل قتيل عندهن شهيد. وأحسن أيامي وأبهج عيشتي إذا هيج بي يوما وهن قعود.
1: وهذا نداء إلى ليلى ورد على لسان مجنون ليلى: معذبتي لولاك ما كنت هائما أبيت سخين العين حران باكيا، معذبتي قد طال وجدي وشفني هواك، فيا للناس قل عزائي، وقائلة ورحمة لشبابه، فقلت أجل ورحمة لشبابي، وددت على طيب الحياة لو أنه يزاد لليلى عمرها من حياتي، ألا يا حمامات العراق أعنني على شجني، وابكين مثل بكائي، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاوية، خليلي إن ظنوا بليلى، فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي.
0: ومن روائع الشعر العربي قصيدة دوقلة المنبجي التي وردت فيها هذه الأبيات: إن لم يكن وصل لديك لنا يشفي الصبابة فليكن وعد، قد كان أورق وصلكم زمنا فذوى الوصال وأورق الصد، لله أشواقي إذا نسحت دار بنا وطواكم البعد، إن تتهمي فتهامة وطني أو تنجدي يكن الهوى نجد.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال
2: المعلى.
0: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سننتزع جزءا بصريا هامسا يرافقنا في كل خطوة، رفيقا صامتا لا يفارقنا إلا في الظلام. ماذا لو اختفى الظل تماما من حياتنا؟ كيف سيبدو العالم دون هذه المساحات المرتبكة بين النور والعتمة؟
3: تخيلوا أن تسيروا تحت أشعة الشمس فتنظروا إلى الأسفل ولا تجدوا خيال أجسادكم مطبوعا على الأرض. الأشجار والبنايات والجبال كلها تقف دون ستار أسود يستند إليها. علميا وبصريا هذا يعني أن الضوء أصبح ينتقل بطريقة سحرية ينحني حول الأجسام بدلا من أن تحجبه.
2: أول ما سنفقده في هذا العالم الجديد هو الإدراك البصري للأبعاد. الظل هو الذي يمنح العين القدرة على معرفة عمق الأشياء وارتفاعها ومسافاتها. دون ظل ستبدو الشوارع والبنايات مسطحة كأنها رسوم ثنائية الأبعاد في كتاب، وسيجد السائقون والمشاة صعوبة بالغة في تقدير أماكن الأشياء مما يسبب حوادث لا حصر لها.
3: هذا صحيح. ولننتقل من البصر إلى المناخ والحرارة، فالظل ليس لوحة فقط بل هو ملاذ كوني. في أيام الصيف القائضة نهرب جميعا إلى ظلال الأشجار أو جدران البيوت لالتماس البرودة. اختفاء الظل يعني أن كل شبر على كوكب الأرض سيتعرض لذات الدرجة من الأشعة والحرارة المباشرة، ولكن تجد الكائنات الحية مفرا من الشمس، مما قد يؤدي إلى كوارث بيئية وجفاف حاد.
2: حتى التاريخ الحضاري للبشر سيتأثر. لو نظرنا للوراء لوجدنا أن الإنسان القديم قاس الزمن واخترع الساعات الشمسية الأولى باعتماده المطلق على طول الظل وحركته. دون ظل لما عرفت الحضارات الأولى كيف تنظم أوقاتها، ولتأخر تطور علوم الفلك والحساب لقرون طويلة.
3: هذا علميا. أما في عالم الفن والإبداع فإن الكارثة ستكون مرعبة للرسامين والمصورين. جمال الصورة يعتمد على التضاد بين النور والظل، وما يسميه الفنانون الظلال الخفية التي تمنح الوجوه والأجساد ملامحها الجذابة. غياب الظل سيجعل كل شيء باهتا شاحبا ومضاء بشكل فاقع، يحرم الفنون سحرها وغموضها.
1: ماذا لو؟
2: لنفكر أيضا في عالم الحيوان، فالكثير من الكائنات المرتبطة بالصيد والاختفاء تعتمد على الظلال، إما للتخفي عن أعين الفرائس أو للاسترخاء بعيداً عن لهيب النهار. إذن نكتشف أن الظل ليس مجرد عدم أو فراغ ناتج عن حجب الضوء، بل هو كيان بيئي وبصري قائم بذاته وجزء لا يتجزأ من هندسة هذا الكون. لقد خلق الله النور وجعل له رفيقاً يهدئ من حدته، فتتوازن الأبصار وتستقيم الحياة على سطح الأرض.
3: فعلاً هذه الفرضية تجعلنا ننظر إلى تلك المساحات الداكنة تحت أقدامنا اليوم بعين التقدير. كلما رأيتم ظلاً يمتد أمامكم تذكروا أنه يحمي أبعاد عالمكم ويمنحكم ملاذاً هادئاً. نختم بهذا التأمل حلقتنا ونشكركم أعزائنا على كرم الاستماع. نتمنى أن تكون هذه اللوحة التخيلية قد عادت تعريف الأشياء البسيطة في أعينكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا اسمي محمد بن يوسف بن علي المعمري في مدرسة الأخلاص للتعليم الأساسي من الصف الثاني في ولاية صحم.
11: محمد يبلغ من العمر 8 سنوات، يهوى القراءة ولعب كرة القدم والابتكار، ويتمنى أن يصبح في المستقبل ضابطاً في الجيش. مرحبا محمد.
12: أهلاً وسهلاً.
11: كيف حالك؟
12: بخير.
11: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة الإخلاص، صحيح؟
12: نعم.
11: كيف درجاتك كانت في الفصل الماضي؟
12: حلوات.
11: حلوات. وإيش المواد اللي شاطر فيهن؟
12: الإنجليزي كل المواد.
11: أها، وبس ذكرت الإنجليزي أول شيء أكثر، شكلك تحبها أكثر. وإيش بعد تحب غير الإنجليزي؟
12: الرياضيات.
11: جميل. وتحب القراءة طبعا؟
12: نعم.
11: إيش قريت؟
12: قريت قصة قارون وأصحاب الجنة وقصة شهاب الكذاب.
11: وبس. إيش حكاية شهاب الكذاب؟
12: إنه كان يمزح مع أهل القرية. وفي يوم من الأيام راح صعد فوق الشجرة، فقال لأهل القرية: الذيب أتى ليأكل أغنامي، ساعدوني. فيوم راحوا أهل القرية ليقتلوا الذئب، رأوا الشهاب يضحك عليهم، ورجعوا إلى منازلهم غاضبين. وفي اليوم الثاني كرر فعلته، وأصحاب القرية رجعوا غاضبين إلى بيوتهم.
11: يعني اليوم الثاني نفس الشيء قال لهم إنه الذيب جاي.
12: نعم. وفي اليوم الثالث تفاجأ شهاب أن الذئب يأكل أغنامه.
11: يعني هذا المرة بشكل حقيقي.
12: نعم. وكان يطلب النجدة من أهل القرية، بس أهل القرية سمعوه
11: وما جوا، صح؟
12: هيو، لأنه قالوا هذا الشهاب الكذاب يريد يكذب علينا مرة ثانية.
11: وكانت النتيجة أنه الذئب أكل الغنم.
12: نعم.
11: ويعني خسر طبعا أكيد هذا شهاب الكذاب.
12: نعم.
11: ممتاز. إذن إيش الاستفادة من هذا القصة؟
12: إن ما نكذب على الآخرين، وأن الصدق مفتاح النجاة.
11: ما شاء الله عليك يا محمد، ممتاز. قلت لي بعد قريت قصة قارون.
12: نعم.
11: إيش حكاية قارون؟
12: إنه كان رجال اسمه قارون. كان الله عاطلنا فلوس وأموال وقصور، وكان ما يعطي المحتاجين الفقراء. وفي يوم من الأيام الله خسف بالأرض.
11: أيوة.
12: فطيحه هو وأمواله ومات.
11: جميل، اختصرت لي ما شاء الله قصة قارون في دقائق، في ثواني. طيب إيش الاستفادة من هذه القصة؟
12: إن إذا الله عطانا الكثير نتصدق به.
11: ما شاء الله عليك يا محمد، صحيح، أنت ممتاز، جميل. إذا بعد إيش بعد قلت لي قريت من القصص؟
12: أصحاب الجنة وأصحاب الفيل.
11: إيش حكاية أصحاب الجنة؟
12: أنه كان شيء ثلاثة أخوة كان عندهم بستان جميل وكانوا ما يتصدقوا للآخرين
11: صحيح
12: الفقراء
11: ممتاز.
12: في يوم من الأيام راح يناموا يوم خلاص ناموا الله دمر البستان كله وقالوا لبعض لا تعطوا لا فقيرا ولا مسكينا ويوم راح البستان يشوفوه لقوه مدمر قال الأخ الأوسط هذا عقاب من الله وقالهم يستغفر فاستغفر لله ورحمهم الله.
11: جميل جميل ما شاء الله عليك يا محمد. إذن إيش الاستفادة من قصة أصحاب الجنة؟
12: إنه نساعد الآخرين والفقراء.
11: رائع ما شاء الله عليك. قلت لي بعد قرأت قصة أصحاب الفيل.
12: نعم.
11: إيش حكايتهم أصحاب الفيل؟
12: إنه كان شيء رجال ملك اسمه أبراهام. كان شرير.
11: شرير.
12: أيوة. يريد يحطم الكعبة.
11: صحيح.
12: فيوم قال لجنوده إنه يسحبوا الفيل عشان يضربوا الكعبة أو يحطموها الفيل ما تحرك لأن الله أمره أنه ما يتحرك.
11: جميل.
12: والله أرسل طيور للجنود طيور شال حجارة
11: جميل.
12: نارية عشان ترميها على جنود أبرهة والملك أبرهة فرامتهم وماتوا كلهم.
11: جميل. وتعرف هذه الطيور إيش اسمها؟
12: نعم طيرا أبابيل.
11: أبابيل ما شاء الله عليك يا محمد ممتاز ممتاز. طبعا هذه الحكاية خلدها القرآن في سورة الفيل.
12: نعم.
11: حافظ سورة الفيل؟
12: نعم.
11: سمعني إياها.
12: بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيف

0: عصف ما يكون، صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا محمد، أنت رائع. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
0: لعب كرة القدم والاختراعات،
1: جميل. اختراعات، إيش تخترع يعني؟
0: أشياء بسيطة مثل السيارة والقارب.
1: أها ما شاء الله، السيارة شيء بسيط، ولا قصدك سيارة لعب يعني؟ إيه.
0: سيارة عادية
1: أها
0: من دون ماكينة وغيره،
1: كيف تخترعها؟ احكي لي.
0: كرتون
1: أها
0: وأقصه على شكل سيارة وعاد أسوي الإضافات.
1: أها والإطارات من وين تجيبها؟
0: من العلب الفارغة أشيل لقطة
1: أيوة،
0: وخلاص.
1: يعني اللقطة يكون هو التاير.
0: نعم.
1: جميل. والقارب كيف تصنعه؟
0: القارب 3 علب فارغة وأطيبهم عشان يثبتوا،
1: جميل.
0: وكقاعدة كرتون وأطيب عشان يلزق، وشراع
1: ممتاز. سيارة وقارب، وإيش بعد؟
0: ومسدسات.
1: أها كيف تختار المسدس؟
0: حطبة وأسوي فيها الإضافات.
1: ما شاء الله عليك يا محمد، أنت ممتاز ما شاء الله عليك. وقلت لي بعد من هواياتك كرة القدم؟
0: نعم.
1: هين تلعب؟
0: ألعب في الملعب.
1: في الملعب. إيش مركزك في اللعب؟
0: حارس ودفاع.
1: حارس ودفاع، جميل. وتابع مباريات؟
0: نعم.
1: إيش تابع، أي دوري؟
0: الدوري السعودي.
1: أها ومن تشجع في الدوري السعودي؟
0: رونالدو.
1: رونالدو بعد، مش النصر السعودي، تشجع رونالدو صح؟
0: نعم.
1: وين كان رونالدو يلعب قبل النصر السعودي؟
0: يلعب في مانشستر.
1: مانشستر، حلوة. قصدك مانشستر؟ ها
0: مانشستر.
1: جميل. وقبل مانشستر وين؟
0: يوفنتوس.
1: يوفنتوس. وقبل يوفنتوس؟
0: مدريد.
1: مدريد، ما شاء الله عليك، انت متابع جيد لمسيرة رونالدو. توقع بيفوز بكأس العالم؟
0: نعم.
1: اها وتشجعه يعني هو؟
0: نعم.
1: تعرف هو في اي منتخب؟
0: نعم.
1: اي منتخب؟
0: البرتغال.
1: ما شاء الله عليك، فعلا متابع. تحفظ قصائد او اناشيد؟
0: نعم.
1: ايش بتسمعني؟
0: الجدة.
1: قصيدة الجدة؟
0: نعم.
1: تأليف من؟
0: احمد شوقي.
1: جميل، نستمع.
0: لجدة ترأف بي، أحن علي من أبي، وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي، إن غضب الأهل علي كلهم لم تغضبي، مشى أبي يوما إلي مشية المؤدب، غضبانا قد هدد بالضرب، وإن لم يضربي فلم أجد لي من هو غير جدتي من مهربي، فجعلتني خلفها أنجو بها وأختبي، وهي تقول لأبي بلهجة المؤنبي: ويح له ويح لهذا الولد المعذب، ألم تكن تصنع ما يصنع إذ كنت صبي.
1: ما شاء الله عليك يا محمد، فعلا قصيدة جميلة وأنت قرأتها بشكل جميل، ما شاء الله عليك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: ضابط في الجيش.
1: ضابط في الجيش، ليش؟
0: أن أنا كان حلمي أني أسوق المركبات العسكرية.
1: ما شاء الله عليك، إن شاء الله تصير ضابط كبير ويتحقق حلمك وتسوق المركبات. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
1: الله، هذا حكمة رائعة، تعرف تشرحها؟
0: نعم.
1: أنه
0: إذا حد ساعدك وأنت شكرته، أنت شكرت الله.
1: صحيح، ما شاء الله عليك يا محمد. إذن محمد بن يوسف بن علي المعمري، الطالب الرائع في مدرسة الإخلاص للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغ من العمر 8 سنوات، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما
0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، مرحبا بكم مستمعينا إلى عرض لأهم وآخر أنباء الساعة في قراءة محمد بن حافظ العامري. اقتربت الولايات المتحدة وإيران من إبرام اتفاق إطاري طال انتظاره لإنهاء الحرب بينهما وسط غموض بشان التوقيت. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما يتوقعان إبرام اتفاق إطاري طال انتظاره لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران اليوم، لكن طهران أثارت شكوكا حيال التوقيت. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس أن من المقرر التوقيع على الاتفاق مع إيران اليوم الذي يصادف عيد ميلاده 80. من جهته قال شريف إن الجانبين اتفقا على إطار عمل لاتفاق سلام، وإن إسلام أباد تستعد للتوقيع عليه إلكترونيا اليوم، على أن يتبع ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأيام المقبلة. هذا وحثت الأمم المتحدة واشنطن وطهران على الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع تصعيد الحرب. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أن استمرار الضربات قد يؤدي إلى استئناف كامل للصراع مع عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها على المنطقة والعالم، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الولايات المتحدة وإيران جهودهما للتوصل إلى اتفاق سلمي وشامل وداعم يعزز السلام والأمن الإقليميين والدوليين. شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه قبل وبعد توجيه جيشها انذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية، لا سيما مدينة النبطية، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي. وأعلن حزب الله في بيان رصد قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل تحت غطاء ناري ودخاني استمر لساعات عبر طريق أرنون الزفاتة باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر التبني. من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 70 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان في الساعات 24 الأخيرة والقضاء على عناصر من الحزب في جنوب لبنان. دعا وزراء خارجية عدد من الدول ومنظمات من المجتمع المدني في مؤتمر باريس من أجل حل الدولتين. دعا إسرائيل إلى تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، بما في ذلك وقف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، حيث تبنى المشاركون خطة عمل مكونة من 8 نقاط ستعرض على قمة قادة مجموعة السبع يوم الاثنين المقبل. يصوت الناخبون في سويسرا اليوم على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد في استفتاء يشبه تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد تكون له تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد وعلى علاقات برلين مع التكتل. ويأتي هذا المقترح غير المسبوق في سياق حراك متنام يبذله اليمين السياسي في أوروبا لفرض قيود أشد على الهجرة وسط حالة من الاستياء من تكلفة المعيشة وضعف النمو الاقتصادي والجريمة. كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه يوم غد الاثنين محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في أعقاب رفع هنغاريا الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان على الملف. وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قال إن كل الدول الأعضاء وافقت على بدء مفاوضات الانضمام الأولى مع أوكرانيا ومولدوفا، معتبرين أن هذا الأمر يعد اعترافا بالعزيمة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة. هكذا مستمعينا الأكارم، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم وآخر أنباء الساعة. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: الاقتصاد المستقبل. وفي خضم هذه التحولات الكبرى تتحرك سلطنة عمان بخطوات متسارعة ضمن رؤية عمان 2040 لبناء اقتصاد رقمي منتج يعزز التنويع الاقتصادي ويرفع التنافسية ويخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو والتوظيف. حلقتنا اليوم تأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصا مع انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر عمقا وطموحا، في ظل الحديث عن الذكاء الاصطناعي وشبه المواصلات والسيادة الرقمية ومراكز البيانات والاقتصاد المعرفي. حلقتنا اليوم بعنوان الاقتصاد الرقمي العماني بين منجزات المرحلة الأولى وطموحات المرحلة الثانية. يسعدنا أن نستضيف سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا سعادتكم.
1: مرحبا.
0: سلام عليكم. كيف صحتك؟
1: الحمد لله.
0: طيب.
1: الحمد لله.
0: ما قصرت رغم الرحلة هذه.
1: شكرا.
0: يعني بين الصباح ومساء ورحلات وفي الجو نتراسل أيضا كذلك.
1: صحيح.
0: لكن دائما أنت يعني تستجيب عندما يكون هناك فرصة.
1: نتشرف دكتور، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وشكرا على اهتمامك بهذا الموضوع.
0: جزاك الله خير. سعادتكم، ربما قبل سنوات كان الناس تنظر للاقتصاد الرقمي باعتباره ملفا تقنيا متخصصا.
1: صحيح.
0: اما اليوم فاصبح احد ملفات النمو الاقتصادي والتنافسيه والاستثمار والامن الاقتصادي، بل وحتى النفوذ الدولي.
1: فعلا.
0: وانت طبعا اقرب الى هذا الواقع، لذلك كيف تتحرك سلطنه عمان داخل هذا المشهد العالمي؟
1: كلامك صحيح دكتور. الاقتصاد الرقمي هو ليس فقط تقنيه، هو تقنية، سياسات، تشريعات، نفوذ، قوة ناعمة، استثمارات ضخمة. ملف الاقتصاد الرقمي اليوم هو ملف مهم ويدخل في كل مناحي الحياة. والبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي اللي بنتطرق له إن شاء الله يعني يمس هذه الأوجه كذلك. الفكرة هو أنه نحول من لغة الخطاب، من الحديث عن استخدام تقنيات إلى الحديث عن أثر هذه التقنيات اجتماعيا، اقتصاديا، سياسيا وغيرها. اليوم الاقتصاد الرقمي دكتور حسب بعض التقديرات يعني يمثل حوالي 20 تريليون دولار عالميا، وهو يمثل حوالي 16 ما بين يعني 16-17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. فهناك نمو وهناك تصاعد، ويمكن أكبر دليل على هذا النمو والتصاعد يمكن نقطتين. النقطة الأولى، اليوم إذا شفنا أكبر الشركات العالمية المدرجة في أسواق الأسهم العالمية هي كلها شركات تقنية، لكنها شركات تقنية لها تأثير اقتصادي، تأثير سياسي، تأثير اجتماعي كبير جدا. أنت تتكلم عن جوجل، عن ميتا، عن تسلا،
0: كل التحول الرقمي هذا. نعم. أصبح يعني
1: وهذه الشركات الجميع يتعامل معها صباحا مساء، الصغير والكبير، مش فقط شركة عابرة، هي شركة تمثل، أو هذه الشركات تمثل يعني عصب الحياة اليومية. الواحد اليوم من يصبح الصبح إلى أن ينام وهو يتفاعل مع منتجات والخدمات اللي تقدمها هذه الشركات، وبالتالي هي ما أصبحت فقط شركة تقنية، هي أصبحت شركة تشكل سلوك المجتمع، تشكل اختيارات المجتمع، توجه اختيارات المجتمع حسب يعني تعاملك مع هذه المنصات وحسب تعاملك مع هذه المنتجات الرقمية. لذلك هذه يعني هذه الشركات اليوم والمنتجات الرقمية اللي تمثل يعني عصب الاقتصاد الرقمي، تأثيرها، وهنا النقطة المهمة، تأثيرها كبير اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا وغيره. جميل. الدليل الثاني،
0: جميل،
1: في الويكند أو في يعني إجازة نهاية الأسبوع أو يوم الجمعة تم إدراج شركة سبيس إكس، واللي هي عبارة عن دمج بين سبيس إكس وإكس إي آي. تم إدراجها في سوق الأسهم الأمريكي في أكبر إدراج عالمي. وصل القيمة السوقية للشركة يعني أعتقد أنه هو لامس 2 تريليون، يمكن 1.8 تريليون، إذا يعني ترى الأخبار كثيرة والمعلومات متعددة، حوالي 1.8 تريليون دولار. ونتج عنه أنه إيلون ماسك مؤسس هذه الشركة أصبح أول تريليونير عالمي بسبب القيمة السوقية لهذه الشركات. فإحنا هنا نوقف شوي.

0: يا دكتور، أول تريليونير عالمي ما خرج من صناعة السيارات أو صناعة النفط والغاز أو صناعة التمويل والمصارف، خرج من صناعة تقنية.
1: جميل،
0: أول تريليونير عالمي
1: مساهم
0: وأكبر إدراج عالمي مرة أخرى من
1: إدراج.
0: شركة تقنية، وأكبر شركات عالمية أيضا من شركات تقنية. أعطيك دليل آخر، اسمح
1: جميل.
0: لي دكتور،
1: لا لا
0: يعني
1: جميل،
0: الحديث يعني
1: مستمتع
0: يسترسل،
1: جميل.
0: علشان بس نوضح أيضا لأي درجة أصبح الاقتصاد الرقمي عبارة عن نفوذ، نفوذ مهم جدا وقوة ناعمة قوية جدا. أحد الشركات الكبيرة اللي قريبا أيضا راح تدرج أسهمها في سوق الأسهم الأمريكية هي شركة أنثروبيك، شركة نماذج ذكاء اصطناعي. هذه الشركة من شهور تقريبا وهي تتكلم عن نموذج ذكاء اصطناعي اسمه ميثوس. هذا النموذج يعتبر نموذج خطير، لأنه هو يستطيع أنه هو يفك شفرات معينة في الأنظمة الإلكترونية، وبالتالي يعني يكسر حواجز الأمن السيبراني.
1: جميل.
0: وجوده في يعني أيادي يعني تستخدم استخدام خاطئ قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة. عموما الحكومة الأمريكية يعني راجعت هذا النموذج واستدعت شركة أنثروبيك، وبعد مراجعات ووضع أطر حمائية على هذا النموذج سمحت لأنثروبيك إنها تعلن هذا النموذج وتدرجها من ضمن منتجاتها الرقمية. وفعلا قبل أسبوع أنثروبيك أدرجت هذا النموذج، نموذج خطير من نوعه يعني، ولكنها أدرجته بعد ما وضعت له الحماية المناسبة، وضعت حماية مناسبة بحيث لا يتم إساءة استغلال هذا النموذج.
1: رائع.
0: طيب أدرجته وحتى أعطته اسم مختلف، سمته فيبل وليس ميثوس. بعد إدراجه بأيام قليلة، يوم الجمعة الماضي أو يوم السبت، الحكومة الأمريكية على طول طلبت من أنثروبيك وقف تصدير هذا النموذج للخارج لأي مواطن غير أمريكي. فإذا هنا شوف
1: جميل.
0: المشهد، حكومة تتدخل في أعمال قطاع خاص،
1: طبعا
0: قطاع خاص هذا في سوق حر، قطاع
1: صحيح،
0: خاص يبيع، لكن لأنه هذا المنتج
1: أثر
0: له أثر اقتصادي اجتماعي
1: سياسي
0: سياسي
1: أمني.
0: أمني
1: نعم صحيح،
0: خطير جدا، الحكومة تدخلت وطلبت من أنثروبيك أن هي ما تسمح بيع هذا المنتج
1: جميل.
0: لأي يعني مستفيد غير أمريكي، حتى داخل أمريكا، لكن إذا كانت لي يعني مستفيدين غير يعني شركات غير أمريكية ما ما ما يعني ما تبيع لهم هذا المنتج. فهذا دليل آخر إنه الآن إحنا انتقلنا من مرحلة إنه هذه التقنية عبارة عن شيء عابر إحنا بس نستخدمه، إلى أصل استراتيجي تملكه الدول، أسلوب نفوذ تستخدمه
1: صحيح،
0: الدول لتحريك أجندات معينة، لتعزيز مواقف معينة وهكذا.
1: جميل.
0: فإذا نرجع مرة ثانية
1: لا
0: لأصل
1: جميل
0: الحديث،
1: جميل
0: الاقتصاد الرقمي هو
1: جميل.
0: ليس فقط تقنية يعني
1: نعم
0: نتكلم عنها ونستمتع باستخدامها، هي اليوم في حسابات الدول تعتبر أصول استراتيجية حقيقية.
1: طيب سعاد دكتور، لما أتينا البرنامج الوطني الاقتصاد الرقمي، المستهدفات اللي هي 21 إلى 40، هناك هدف للوصول إلى 10%
0: صحيح
1: المساهمة في الإجمالي الناتج المحلي.
0: صحيح
1: كيف المسار للوصول لهذا الرقم؟
0: ممتاز. البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، طبعا أولا نبدأ بتوجيهات جلالته الله يحفظه، وجه توجيه واضح وصريح أن يكون الاقتصاد الرقمي رافدا وأولوية للاقتصاد الوطني. من هذا التوجيه يعني خرج هذا البرنامج بحيث أنه هو يكون برنامج مربوط بالاقتصاد الوطني،
1: جميل،
0: يعني هذا برنامج له أثره يمس الاقتصاد الوطني،
1: ينعكس على
0: ينعكس على
1: الاقتصاد
0: الاقتصاد الوطني.
1: الوطني.
0: وأفضل طريقة لقياس هذا الانعكاس هو عن طريق مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي. وكانت التقديرات أن المساهمة لما أطلق البرنامج كان حوالي 2%، والهدف هو أنه يوصل إلى 10% بحلول 2040، والتدرج هو كالتالي: 3% في 2025، 5% في 2030، و10% في 2040. حاليا المركز الوطني للإحصاء قائم بيعني حساب أرقام 2025، ونتأمل إن شاء الله قبل نهاية هذا العام بتظهر أرقام 2025. مستهدفنا هو 3%، نتمنى إن شاء الله أن احنا نوصل لهذا المستهدف أو نتجاوزه بإذن الله تعالى.
1: المرحلة الأولى 21-25.
0: نعم.
1: استطعنا نوصل ل 2%.
0: الحساب يجري الآن.
1: الآن.
0: أيوة، لأنه هو عبارة عن حساب 20-25. ودائما أنت تحسب 20-25 أو تحسب في السنة اللي بعدها.
1: نعم. صحيح.
0: فنحن الآن في 20-26 نحسب ل 20-25. نعم نعم. فالمركز الوطني للإحصاء نوجه لهم كل الشكر والتقدير على تعاونهم، وأيضا يعني أخذهم زمام المبادرة لحساب مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي. نأمل إن شاء الله قبل نهاية هذا العام تخرج الأرقام، هذه الأرقام بتوضح لنا هل نحن يعني ماشيين في
1: المسار،
0: في المسار الصحيح ولا لا. ونأمل إن شاء الله أنه يعني أنه إحنا ماشيين في المسار الصحيح، لأنه المؤشرات الأخرى خاصة المؤشرات الدولية أيضا يعني الحمد لله رب العالمين في نمو وفي تطور. يعني كل مؤشراتنا العالمية فيما يخص الاقتصاد الرقمي، سواء تتكلم عن الحكومة الرقمية أو الأمن السيبراني أو الذكاء الاصطناعي أو البنية الأساسية، كلها الحمد لله في تصاعد. وعمان تقريبا من ضمن 40 إلى 50 دولة من ضمن 200 دولة حول العالم في كل هذه المؤشرات، وكلها الحمد لله رب العالمين في تقدم.
1: يقال سعادتك البيانات هي عصر النفط الجديد.
0: صحيح.
1: أين نحن من هذا المكان؟
0: والله البيانات فعلا نماذج الذكاء الاصطناعي، اتخاذ القرارات، الربط بين الأنظمة الحكومية، كلها تعتمد على البيانات، وهذا يعني أمر جوهري ومهم جدا. في المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي أعتقد أنه كان فيه يعني مجموعة من الإنجازات الجيدة فيما يخص يعني وضع الأسس السليمة للاستفادة من البيانات. أذكر منها أولا، إحنا نفتخر جدا أنه في 2020 كان أول تعداد إلكتروني بالكامل مبني على ربط الأنظمة الإلكترونية. شكر طبعا يعود للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
1: تعداد على مستوى،
0: أتوقع أنه هو يمكن على مستوى العالم، الله أعلم،
1: يقال كذا،
0: يقال كذا أنك تربط كل يعني أنظمة البيانات تربطها مع بعضها البعض للخروج بتعداد للسكان والمساكن والمنشآت، تعداد لحظي. الفرق التعداد اليدوي هو أنك أنت تجمع البيانات ثم تفرز ثم تحلل ثم تخرج النتائج، يمكن بعد شهور النتيجة اللي بتخرج لك بعد شهور يعني ما تعكس الواقع، لأن الواقع اختلف لأنه مرت شهور من لما أنت أجريت التعداد. الفرق أنه في التعداد الإلكتروني أنت بضغطة زر تقوم بيعني جمع هذه البيانات، ويعني والتعداد يكون تعداد لحظي، أنت تتخذ قرارات، هذه القرارات يعني قريبة من الواقع. هذا الربط اللي صار دليل أن البيانات متوفرة والبيانات موجودة. ويعني هناك يعني منظومة يمكن البناء عليها. فهذا يمكن أول إنجاز عالمي في عمان في التعداد الإلكتروني.
1: تجربة مجلس الشورى أيضا.
0: وأيضا تجربة مجلس الشورى كان دليل آخر. ولكن الآن التعداد الإلكتروني مثل ما أنت تشوف يعني خلاص مستمرين فيه. صحيح. يعني خلاص ما في رجعة للتعداد التقليدي. هذا معناته أن الأنظمة شغالة بشكل سليم. أيضا تم إنشاء مركز السجلات الوطنية، ومركز السجلات الوطنية وقانون السجلات الوطنية يعني من أهم القرارات اللي اتخذت في المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي لوجود قواعد بيانات يعني تستطيع أن تتخذ عليها قرارات. أي قرار أنت تريد تتخذه تحتاج إلى قواعد بيانات سليمة، والحمد لله عن طريق مركز السجلات الوطنية اللي يدار تحت إدارة شرطة عمان السلطانية اليوم، قاعدة بيانات يعني لا زالت تبنى وتطور، ولكن يعني هذه يعني لبنة مهمة جدا في تأسيس نظام البيانات في سلطنة عمان. الأمر الآخر هو تدشين منصة عمان البيانات المفتوحة. طبعا البيانات تقسم إلى بيانات مصنفة وغير مصنفة وضخمة. البيانات المصنفة هي البيانات اللي يصنف بتصنيف حسب قانون التصنيف الوثائق، بينما البيانات الغير مصنفة هي البيانات المفتوحة. وهذه البيانات المفتوحة هي البيانات اللي يستخدمها الباحثين، يستخدمها رجال الأعمال لاتخاذ قرارات يعني تجارية واستثمارية وغيرها. ففي البيانات الغير مصنفة تم إنشاء بوابة خاصة اسمها بوابة البيانات المفتوحة. هذه البوابة كل المؤسسات الحكومية، أكثر من 50 مؤسسة حكومية تغذي بياناتها المفتوحة في هذه البوابة، فمكان موحد opendata.gov.om مكان موحد فيه كل البيانات الغير مصنفة في كل القطاعات، من مثل ما ذكرت أكثر من 50 مؤسسة حكومية. ما عندي البيانات الأخيرة لكن أعتقد أكثر من 300 قائمة بيانات موجودة
1: متوفرة.
0: واللي يزور الموقع ويريد بيانات محددة في هناك خانة لطلب بيانات.
1: جميل.
0: فأنت ممكن تطلب بيانات ما موجودة في قاعدة النظام. البيانات هذه في النظام ممكن تطلبها، والوزارة بالتعاون مع الجهة المزودة للبيانات تشتغل على جلب هذه البيانات ووضعها بصيغة مفتوحة. وهنا الجميل في الموضوع إنه هذه البيانات موجودة بصيغة مفتوحة. إيش يعني صيغة مفتوحة؟ يعني هي ليست بيانات مغلقة ما ممكن أنت تتعامل معها، لا، هي موجودة بصيغة مفتوحة، وبالتالي تقدر تستخدم أي طبقة تقنية أخرى.
1: جميل.
0: لقراءة هذه البيانات، لتعديل الشكل الخارجي لهذه البيانات. وهذا تم.
1: جميل.
0: حاليا اليوم في منصة البيانات مفتوحة في عندنا خانة اسمها نماذج الاستخدام.
1: جميل.
0: تجد انه في شركات بادرت استخدمت هذه البيانات وخرجت منها مؤشرات، خرجت منها رسوم بيانية وغيرها، نوجه لهم كل الشكر والتقدير. يعني هم أيضا استفادوا من منصة البيانات المفتوحة هذه وبنيوا طبقات فوق هذه المنصة. الجزئية الأخرى المهمة جدا في البيانات المصنفة الآن، بيانات المصنفة الحكومية، الحمد لله رب العالمين تم إطلاق اللي هو الإطار التنظيمي للبيانات الوطنية. إطار تنظيمي يحتوي على 13 سياسة، منها سياسة تصنيف البيانات، سياسة مشاركة البيانات، سياسة استثمار البيانات، 13 سياسة تم تعميمها على المؤسسات الحكومية. وتقوم المؤسسات الحكومية الآن، بالإضافة إلى وجود مكتب لحوكمة البيانات في كل مؤسسة حكومية، الآن تقوم المؤسسات الحكومية ب يعني إعادة ترتيب بيتها الداخلي فيما يخص البيانات. لأنه أساسا المؤسسة الحكومية علشان تصنف بياناتها كمفتوحة كمصنفة أو غير مصنفة تحتاج أنها هي أولا تبدأ بالخطوة الأولى تصنيف البيانات. السؤال دائما كيف أصنف البيانات؟ ما كان فيه يعني وضوح، لذلك الإطار التنظيمي للبيانات هذا كان يعني إطار مهم جدا يعني توجيه المؤسسات الحكومية لتصنيف بياناتها، وأيضا يعني تهيئة هذه البيانات للاستخدام، سواء كان الاستخدام الداخلي أو الاستخدام الخارجي. فالحراك اللي صار على مستوى القوانين، على مستوى اللوائح، على مستوى المراسيم، على مستوى الأنظمة كذلك، كلها تؤشر أنه يعني في راح يكون في استغلال أفضل وأفضل مع مرور الوقت للبيانات بإذن الله تعالى، لأنه مثل ما أنت ذكرت البيانات هي وقود الذكاء الاصطناعي.
1: الجزء الثالث ما كملت، البيانات الضخمة.
0: البيانات الضخمة، نعم، البيانات الضخمة هذه يعني جزئية مثيرة للاهتمام. لأنه وش هي البيانات الضخمة؟ البيانات الضخمة هي بيانات، هي مجموعة بيانات من مصادر متعددة، ما بالضرورة أنت تملك هذه البيانات. فالمصادر هي مصادر متعددة، صور أقمار صناعية، بيانات من شبكات التواصل الاجتماعي، بيانات من تتبع السيارات على سبيل المثال.
1: جميل.
0: بيانات من تتبع الشحنات على سبيل المثال. فأنت عندك مصادر متعددة، بس ما بالضرورة أنت تملك هذه المصادر، هذه مصادر عالمية. وهي ضخمة ليش؟ لأنها هي مصادر متعددة، وهذه المصادر كمية البيانات فيها كمية كبيرة وتتزايد بشكل كبير جدا. فالبيانات الضخمة يعني علشان تستفيد منها ضروري يكون عندك هدف معين تريد توجده. إيش هو هذا الهدف؟ هل الهدف على سبيل المثال أريد أرصد حركة السياحة في موسم الخريف على سبيل المثال؟ في طريقة تقليدية أني أنا أوقف في الحدود.
1: صحيح.
0: وأجمع أيوة كل واحد يعني يدخل، لكن هذه الطريقة محدود يعني فائدتها
1: ما تكون 100%
0: ما تكون كبيرة
1: كرصد
0: لأنك أنت بس بترصد عدد الناس اللي يدخلوا. بينما إذا استخدمنا البيانات الضخمة لرصد زوار خريف ظفار على سبيل المثال عن طريق البيانات الضخمة، إيش هي؟ التذاكر، يعني حركة تذاكر السفر.
1: صحيح.
0: عشان تعرف من وين الزوار جايين، حركة السوشيال ميديا.
1: صحيح.
0: علشان تعرف انطباع الزوار. فأنت ما بس جالس تجمع كم زائر.
1: صحيح.
0: أنت جالس تجمع كم زائر، وكم زائر انطباعه إيجابي، كم زائر انطباعه سلبي.
1: السكن
0: علشان تعرف يعني أيضا الفئة الاجتماعية.
1: صحيح.
0: أو المستوى الاجتماعي للزوار، وبالتالي أنت تقدر تهيئ منتجات خاصة
1: تسوق المشتريات.
0: تسوق.
1: فإذا استخدام البطاقة معي
0: باستخدام البطاقة. فهنا الآن لازم يكون عندك يسموها يوز كيس، يعني مشكلة معينة تريد تحلها. بعد ما تحدد هذه المشكلة اللي أنت تريد تحلها، بعدين تسخر البيانات الضخمة من مختلف المصادر لإعطائك يعني الحل لهذه المشكلة. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أيضا كان عندهم مشروع كبير مع الأمم المتحدة في 2020 و2021 لاستخدامات البيانات الضخمة في التنقل وفي السياحة أيضا، وأعتقد أنه يعني خرجوا بنتائج جيدة، أتوقع أنها هي موجودة في موقعهم الإلكتروني. فالبيانات هذه كلها بكل أنواعها بكل أشكالها، يعني هناك تقدم في كل هذه المسارات للاستفادة من البيانات.
1: هذا الحراك السريع طبعا عندما شرط أيضا ساعة دكتور أنه إحنا يمكن من ضمن 50 دولة تقريبا.
0: صحيح، من ضمن أفضل 50 دولة.
1: لكن نعم، الحراك يمكن يعني من الصعوبة جدا اللي حاق به
0: فعلا،
1: يعني فكيف فعلا هل نحن أيضا يعني متواكبين مع هذه السرعة اللي ربما قد كثير من الشركات أو الدول تتراجع حقيقة، فنحن مع هذا يعني الصراع الموجود السرعة الطائرة على أكثر مخالفين لقرارات الشرطة بعد 200.
0: هو فعلا دكتور الموضوع متشابك، لأن احنا لما نتكلم عن هذا الاقتصاد الرقمي نتكلم عن مستويات متعددة. في مستوى هو مستوى القوانين واللوائح والأنظمة، نحتاج إلى سرعة فيه كذلك، ويمكن إذا أسعفنا الوقت بنتطرق لبعض القوانين واللوائح اللي خرجت في الأربع سنوات الماضية كذلك. صحيح، الحمد لله ساهمت في هذا الجانب، من ضمنها مثلا قانون حماية البيانات الشخصية، قانون المعاملات الإلكترونية الجديد، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد، الحمد لله. وهناك أيضا قوانين ولوائح أخرى، يعني هذا مستوى القوانين واللوائح.
1: جميل.
0: في مستوى آخر هو مستوى القدرات.
1: ممتاز.
0: أنك يعني كيف تبني قدراتك علشان تلحق هذا التطور التقني، وهناك يعني الحمد لله في عمل كبير تم في هذا الجانب. مبادرة مكين يمكن من أهمها، عن طريق مبادرة مكين يعني استفاد منها أكثر من 11,000 يعني شاب وشابة في مسارات تقنية مختلفة، حوسبة السحابية، برمجة النظم، تجربة المستخدم، صناعة ألعاب الفيديو، كثير كثير يعني أكثر من 140 برنامج تدريبي. والحمد لله أيضا نتج عنه ارتفاع الحمد لله في نسبة التوظيف والتشغيل ونسبة العمانيين اللي تم توظيفهم في قطاع تقنية المعلومات. يعني أذكر الأرقام، يعني التعمين في قطاع تقنية المعلومات بالأنشطة هو حوالي 45%، بينما التعمين في قطاع تقنية المعلومات بالمهن حوالي 69%. فالحمد لله يعني في وهذا تطور مقارنة ب يعني الفترة اللي سبقت بداية برنامج الوطني للاقتصاد الرقمي. فإذا أرجع مرة ثانية للطبقة، طبقة نعم، القدرات، في عمل كبير يتم على طبقة القدرات. عندك طبقة أخرى هي طبقة الاستثمار والشركات الناشئة، وهناك أيضا عمل كبير تم في الحمد لله في الأربع سنوات الماضية في طبقة الاستثمار والشركات الناشئة بقيادة جهاز الاستثمار العماني، مثل ما تعرف صندوق عمان المستقبل أيضا يعني وجه استثمارات خاصة للاستثمار في الشركات الناشئة، الاستثمار في الأفكار الجديدة. أيضا مجموعة إذكاء تقود أيضا حراك استثماري، سواء كان استثمار في الشركات أو في البنية الأساسية كذلك، عن طريق شركات مثل شركة النطاق العريض وأيضا شركات أخرى. أيضا هناك البرنامج الوطني للشركات الناشئة الواعدة اللي كان تحت الرعاية الفخرية الذي صاحب السمو سيد بالعرب بن هيثم آل سعيد الله يحفظه. فإذا وأيضا حراك كبير في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، عندنا مجموعة من المبادرات، وكان في مجموعة من أيضا الزيارات اللي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الشركات الناشئة في مؤتمرات مثل ويب سميت وليب، وتم توقيع عقود الحمد لله رب العالمين. أيضا هنا في عمان أيضا الحمد لله معرض كوميكس شهد تطور كبير جدا سنة عن سنة، تقريبا الضعف عدد الاتفاقيات، عدد المشاريع، عدد المشاركات جالس يزيد بالضعف تقريبا كل سنة. هذه جزئية الاستثمار والشركات الناشئة. في عندك طبقة أخرى أنا آسف ما خلصنا يعني.
1: جميل.
0: طبقة
1: استمتع يعني.
0: الله يخليك. جميل. طبقة التعليم والبحث العلمي والابتكار طبقة مهمة جدا، أي ابتكارات جديدة في الجانب التقني تحتاج إلى يعني مخرجات تعليمية أكاديمية بحثية تتحول من منتج بحثي إلى منتج تجاري. فهنا أيضا حراك كبير تقوم به وزارة التعليم، تقوم به هيئة البحث العلمي والابتكار، تقوم به جهات أخرى، حتى الوزارة تشتغل أيضا مع كل هذه الجهات لدعم هذا الحراك فيما يخص التعليم والبحث العلمي والابتكار. ثم نيجي عاد في الطبقة يمكن الخامسة، هي طبقة التقنيات نفسها. فشوف إحنا نتكلم عن اقتصاد رقمي، نتكلم عن اقتصاد رقمي لكن التقنية تمثل يعني طبقة.
1: نعم.
0: في طبقات أخرى يجب أن تكون متناسقة ويعني متوائمة،
1: سلسلة متكاملة
0: فعلاً
1: مع بعض.
0: فعلاً. فأنت فطبقة التقنيات الحمد لله يعني نشر شبكة الألياف البصرية في عمان، الجيل الخامس للاتصالات، الجيل الرابع من باب أولى الحمد لله رب العالمين، تغطية تفوق 98% في كل مكان. أيضا دخلنا في مواضيع أكثر عمقا عن طريق تقديم خدمات الإنترنت عن طريق الساتلايت بترخيص شركة ستارلينك. فهذا معناته أنه ما في بقعة في عمان الآن ما ممكن تغطيتها وما ممكن تقديم الإنترنت لها.
1: جميل.
0: بمختلف الوسائل التقنية، سواء كان فايبر، سواء كان يعني ألياف بصرية، أو كان ترددات لاسلكية 5G 4G، أو كان عن طريق الاتصالات الفضائية. ف الحمد لله رب العالمين من ناحية التقنية يعني هناك تطور كبير صار في الأربع سنوات الماضية. أيضا نتكلم عن مراكز البيانات الوطنية اللي تخزن البيانات، نتكلم عن شبكة حكومية. دكتور أحمد، نحن نتكلم عن شبكة حكومية تربط 62 تقريبا مقر مؤسسات حكومية وأكثر من 1000 فرع مربوطة كلها بشبكة حكومية مغلقة لتبادل البيانات. نتكلم عن نظام للتصديق الإلكتروني، وهذا مهم جدا دكتور جايز. أحمد يعني أنا إذا أريد أقدم خدمات رقمية للمواطن، أنا كمقدم خدمة لازم في طريقة أتعرف عليك كمواطن، أريد أعرف من أنت.
1: جميل.
0: لأن الطريقة التقليدية كان أنك أنت تجيني في المكتب تعطيني البطاقة الشخصية، أشوف صورتك وأتأكد أنك أنت، وأشوف توقيعك. الآن في الفضاء الإلكتروني ما أقدر أشوفك، أو ما يعني ما في داعي أن أنا أشوفك، لابد أن تكون فيه هوية وتعريف إلكتروني مختلف.
1: جميل.
0: ولذلك سلطنة عمان كانت من الدول السباقة أكثر من 12 سنة تقريبا، وإحنا عندنا نظام للتصديق الإلكتروني، تستطيع أنك تنجز معاملاتك الإلكترونية. الآن بما أنه هذا النظام تقادم، فتم الآن من العام الماضي تم استبدال النظام القديم بنظام جديد وتم تسميته ثقة. وهذا النظام الجديد بإذن الله تعالى يعني بدأت الآن المؤسسات تستخدمه. الميزة فيه أنه ما يحتاج قارئ بطاقة، لو تذكر سابقا يعني النظام الحالي يحتاج قارئ بطاقة، هذا النظام الجديد ما يحتاج قارئ بطاقة، وأيضا ما يحتاج أنك أنت تفعل السيم كارد.
1: جميل.
0: للتصديق الإلكتروني في النظام الجديد، نظام سهل وسلس أكثر يعني بكثير مقارنة بالنظام التقليدي، وهذا من التطوير اللي تم بالنسبة للبنية الأساسية. التطوير الأخير، أنا عارف أني طولت معك سامحني.
1: لا هو برنامجك
0: يعني. الله يخليك. التطوير الأخير اللي يعني مهم جدا أيضا التطرق له، واللي أيضا إحنا نسأل عنه كثير، احنا عندنا 57 مؤسسة حكومية، هذه المؤسسات الحكومية عندها أنظمة حكومية مختلفة، هذه الأنظمة تريد تتكلم مع بعضها البعض. نظام حكومي للتعليم يريد يتكلم مع النظام الحكومي الخاص ب
1: تقنية
0: المعلومات مثلا، نظام وزارة العمل يريد يتكلم مع نظام التجارة، نظام الأسكان يريد يتكلم مع نظام الحماية الاجتماعية علشان يقدم يعني خدمات أسكان اجتماعية وغيرها. فكيف هذه الأنظمة تتكلم مع بعضها البعض؟ توجد منصة اسمها منصة تكامل البيانات الوطنية في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، هي المنصة الموحدة لربط كل هذه المنظومات مع بعضها البعض. لو ما كانت موجودة هذه المنصة دكتور أحمد، كان كل نظام بيضطر أنه هو يتكلم مع كل نظام آخر، وبيكون عندنا شبكة عنكبوت من الصعب جدا صيانتها، من الصعب ترقيتها، ومن الصعب معرفة وين التحديات اللي موجودة فيها. اليوم صارت كل الأنظمة تتكلم مع نظام واحد، وهي اللي يعني تعمل مثل الاكستشينج او تحويل صحيح. هذه البيانات من نظام الى نظام اخر. والحمد لله رب العالمين العام الماضي قمنا بترقيه هذا النظام، نظام التكامل الالكتروني، علشان يكون اسرع، اكثر كفاءه، اكثر سهوله في الاستخدام. ففي المجمل ارجع الان لسؤالك
1: جميل.
0: بعد ما شرحنا الطبقات
1: جميل.
0: في المجمل وين عمان من باقي دول العالم؟
1: ممتاز.
0: وين عمان من باقي دول العالم يعتمد على سرعتنا في كل طبقة من هذه الطبقات.
1: بالضبط.
0: يعتمد على سرعة عمان في طبقة القوانين واللوائح، سرعة عمان في طبقة القدرات والموارد البشرية، سرعة عمان في طبقة الاستثمار والشركات الناشئة، سرعة عمان في طبقة التعليم والبحث العلمي
1: صحيح.
0: وسرعة عمان في الطبقة التقنية. كل طبقة من هذه الطبقات فيها شغل كثير وفيها مؤسسات مثل ما أنا شرحت لك. يعني اليوم أنا من شرحي لك واضح أن الموضوع ما فقط يتعلق بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، يتعلق بمنظومة كبيرة.
1: كل منظومة لها KPI.
0: نعم.
1: ملتزمة بهذا المؤشر.
0: ولذلك يمكن إحنا شوية يعني تجاوزنا هذه النقطة. لما نتكلم عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي دكتور، البرنامج فيه له حوكمة. اللجنة المالية والاقتصادية هي المشرفة العامة على البرنامج، وهناك لجنة فنية.
1: جميل.
0: اللجنة الفنية هي تتابع مؤشرات الأداء.
1: ممتاز.
0: تتابع البرامج التنفيذية تحت هذا البرنامج. هناك 8 برامج تنفيذية تحت البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي. ثمانية برامج، 5 منها تحت يعني تنفيذ الوزارة، وثلاثة منها تنفذها جهات مختلفة. برنامج البناء الأساسي ينفذها هيئة تنظيم الاتصالات، برنامج التقنيات المالية تنفذها البنك المركزي، وبرنامج التجارة الإلكترونية تنفذها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. هناك حوكمة، هناك لجنة، هذه اللجنة اسمها اللجنة الفنية للاقتصاد الرقمي. اللجنة الفنية للاقتصاد الرقمي هم أصحاب السعادة من الجهات التالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، جهاز الاستثمار العماني بسبب طبقة الاستثمار، هيئة البحث العلمي والابتكار بسبب طبقة البحث العلمي، هيئة تنظيم الاتصالات لكون أنه هم أيضا يعني يقودوا برنامج البناء الأساسية الرقمية، وزارة الاقتصاد بحسم أيضا بحكم يعني إشرافهم على رؤية عمان 2040
1: متابعة التنفيذ.
0: نعم، متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بحكم أنهم هم أيضا ينفذوا برنامج برنامج التجارة الإلكترونية. وأيضا البنك المركزي العماني بحكم أنهم هم ينفذوا برنامج التقنيات المالية. ففي حوكمة، في لجنة تتابع هذه البرامج، تتابع مؤشرات الأداء. نعم، في مؤشرات أداء، ويعني بالنسبة للمرحلة الأولى 2021-2025 تقريبا معظم مؤشرات الأداء تم إنجازها. معظم مؤشرات الأداء اللي تم وضعها في 2021 بعد ما خلصنا المرحلة الأولى تم إنجازها. الآن احنا ننتقل للمرحلة الثانية. اللجنة جالسة توضع مؤشرات الأداء للمرحلة الثانية، وجالسين نكون شوية يعني صعبين على بعضنا البعض. نحاول يعني إن احنا نضغط على نفسنا أكثر.
1: المجموعة تضغط من يأتي
0: بمؤشرات أقوى شوية من السابق.
1: جميل. قبل ما نطلع الفاصل يعني في سؤال مهم جدا، وأعتقد إن شاء الله يعني بعد الفاصل كما يقال لا يمكن بناء اقتصاد رقمي قوي دون بناء الممكنات الأساسية.
0: صحيح.
1: وتحدثت عن جزء من البنية الرقمية والتشريعات والكفاءات والشركات الوطنية. كيف تبنون اليوم هذه المنظومة المتكاملة مثل ما تحدثت أيضا سعادتك؟ ما المقصود بالمثلث الرقمي؟ ما هو دور البنية الأساسية؟ كيف تستثمر سلطنة عمان؟ لكن بعد الفاصل
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: شكرا. إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
3: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسيا منتجا ومتنوعا، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: كما يقال من الممكنات إلى التمكين.
1: صحيح.
0: جميل جدا أيضا مثل ما شرت أيضا صاحب الدكتور، وفعلا سحبتنا معك.
1: الله يخليك.
0: صرنا نحلق في الجو بالذكاء الاصطناعي.
1: الله يبارك فيك.
0: المقصود بالمثلث الرقمي أعتقد أحتاج إلى توضيح حول
1: إن شاء الله.
0: أيضا مبادرة ساس للتميز
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: ونكمل بعد ذلك.
1: طيب أنا أيضا قبل ما يعني أبدأ في هذا الموضوعين شوية أكمل على سؤالك، أين نحن وكيف التنافس؟
0: جدا مهم.
1: مرة أخرى يعني هذه الطبقات اللي أنا ذكرتها اليوم خريطة العالم بتجد فيه دول متطورة أو متقدمة في طبقة معينة، مثلا في دول تعطي اهتمام أكبر للتشريعات والقوانين.
0: طبقات مثلا
1: نعم يعني تعطي اهتمام أكبر أو
0: طبقة معينة
1: لطبقة معينة. مثلا الاتحاد الأوروبي معروف جدا باستباقيته في القوانين، يعني أوائل القوانين اللي هي حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، لحماية البيانات الشخصية، الحماية في الذكاء الاصطناعي، خرجت من الاتحاد الأوروبي.
0: سلام.
1: لكن ربما أقل في التقنيات على سبيل المثال. مثلا مثلا الصين معروفة أن هي قوية جدا في طبقة التعليم والبحث العلمي والتقنيات.
0: جميل.
1: الولايات المتحدة الأمريكية معروفة أن هي قوية جدا في الاستثمار والشركات الناشئة. لذلك يعني مرة أخرى تنافس عالمي شرس للحصول على جزء من هذه الكعكة، كعكة الاقتصاد الرقمي، بس ما ممكن أنت تتنافس على كل هذه الطبقات.
0: أيوة. هل ممكن نتمكن من طبقة معينة مثلا؟
1: نعم. فربما يعني
0: الكفاءات مثلا
1: أيوة. فنحن الآن يعني نشوف أنه ربما في طبقات معينة إحنا ممكن يكون لنا تفوق
0: نسبة من
1: نسبة أفضل من طبقات
0: أخرى.
1: من طبقات أخرى. ولكن يعني يجب أن نحن نكون واقعيين أن هذا تنافس عالمي
0: جدا
1: ومربوط باعتبارات كثيرة، اعتبارات اقتصادية، اعتبارات اجتماعية، اعتبارات سكانية.
0: صحيح.
1: اعتبارات سياسية.
0: صحيح.
1: حتى الاعتبارات السياسية لها علاقة اليوم
0: طبعا.
1: مثل ما ذكرت أنا في البداية أن الدول جالسة تعمل يعني حد للتقنيات. صحيح. اللي ممكن تصديرها واللي ما ممكن تصدير مثل أمريكا.
0: نعم.
1: في أشباه الموصلات، في خوارزميات الذكاء الاصطناعي وغيره. فمنافسة عالمية، وإحنا يجب علينا أن نكون دائما يقظين علشان نعرف وش هو الميزة التنافسية اللي موجودة عندنا اللي ممكن احنا نستفيد منها. وهذا مباشرة يعني يؤديني الى سؤالك عن المثلث الرقمي. ربما احد الميزة التنافسية اللي موجودة عندنا في عمان هو انه عمان دولة مستقرة، دولة آمنة، دولة تتمتع بمساحات شاسعة وبيعني قوانين جاذبة للاستثمار. واليوم الذكاء الاصطناعي يعتمد اعتماد كبير جدا على مراكز البيانات. مراكز البيانات هو مصنع للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اليوم انت لما تتكلم مع تشات جي بي تي ولا كلود ولا غيره يجيك الرد سريع. ليش يجيك الرد سريع؟ لانه فيه يعني ماكينه ضخمه تشتغل في الخلف لاستلام طلبك، لاستلام الامر اللي انت اعطيته، ويعطيك يعني جواب لهذا الامر. هذه الماكينه الضخمه اسمها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. اليوم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هو يعني ميدان تنافس عالمي كبير جدا. شركات ضخمة تبحث عن وين ممكن تفتح مراكز بيانات جديدة. لأنه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أولا تحتاج إلى مساحات، ثانيا تحتاج إلى طاقة، وتحتاج إلى تبريد. فعمان والله الحمد عندها مساحات، موقعها الجغرافي ينتصف العالم، وبالتالي المستفيدين أو العملاء في الشرق وفي الغرب، وجود مراكز بيانات هذه في عمان ممكن خدمتهم في أقصر وقت ممكن. أيضا الحمد لله رب العالمين يعني السياسة اللي اتخذتها سلطنة عمان في تحرير قطاع الاتصالات وإعطاء قطاع الاتصالات الفرصة في الاستثمار، يعني شركات مثل عمان تل قامت باستثمارات ممتازة فيما يخص الكابلات البحرية. ففي عمان يعني هناك عدد جيد من الكابلات البحرية اللي هي عنصر مهم جدا لمراكز البيانات. مراكز البيانات تحتاج إلى هذه الكابلات البحرية، لأن مراكز البيانات تقوم بمعالجة البيانات ثم نقلها إلى يعني باقي دول العالم.
0: جميل.
1: فوجود هذه الكابلات البحرية تساعد على النقل السريع، تساعد على وجود خطوط احتياطية إذا سقطت الخطوط الـ الأساسية. فإذا موقع جغرافي، حياد سياسي إيجابي، كابلات بحرية، وأيضا وجود طاقة متجددة.
0: جميل.
1: الحمد لله رب العالمين، عندنا احنا في عمان يعني طاقة متجددة، مصادر هذه الطاقة المتجددة موجودة، سواء كان طاقة الرياح أو طاقة الشمس. والآن احنا جالسين أيضا مع وزارة الطاقة والمعادن وشركات أخرى نشتغل على موضوع التبريد من أعماق المحيطات، كيف ممكن نستخدم التبريد في أعماق المحيطات خاصة في محافظة الظفار لأنها تتميز بهذه الميزة، كيف ممكن نحن نستخدم التبريد في أعماق المحيطات لتبريد مراكز البيانات. فهنا فيه ميزة إيجابية في عمان.
0: هل نحن نعمل استراتيجية حول هذه الميزة؟
1: فالاستراتيجية الآن هي المثلث الرقمي.
0: ممتاز.
1: ففكرة المثلث الرقمي هو إيجاد ثلاث مناطق تشكل شكل المثلث، ثلاث مناطق في سلطنة عمان، هذه المناطق تكون جاهزة تشريعيا، فنيا، استثماريا، من الموارد البشرية ومن الطاقة، تكون جاهزة لاستضافة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخضراء.
0: ممتاز.
1: فعمل يعني كبير لإعداد، أو خلنا نقول نعمل جاهزية بحيث أن عمان تكون جاهزة لاستضافة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في هذه الثلاث مناطق لتكوين مثلث رقمي. وهذه الفكرة فكرة يعني أيضا فريدة من نوعها دكتور، يعني الدول تشتغل على استضافة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لكن حسب الموجود، حسب المعطيات الموجودة وحسب الطلبات اللي تجيهم.
0: معنا احنا عندنا الممكنات،
1: نحن عندنا الممكنات، لكن الحين ايش بنينا؟ اللي بنيناه هو بنينا المنتج نفسه. المنتج اسمه مثلث رقمي.
0: جميل.
1: فنحن هذا المنتج الآن لما تجينا شركات مراكز بيانات الذكاء الصناعي نقول لهم ان احنا عندنا منتج جاهز لاحتياجاتكم،
0: نسوق هذا المنتج،
1: بدل ما ان تجينا شركات واحنا يعني ما نعرف كيف نتعامل معها لان احنا ما جاهزين. لا، احنا الحين نريد نجهز المعايير، نجهز الأماكن المناسبة، نجهز الموارد البشرية المناسبة، نجهز الصيغة الاستثمارية المناسبة، بالتالي يسهل علينا كحكومة ان احنا نتعامل مع الطلبات اللي جينا لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
0: جميل.
1: هذا بالنسبة للمثلث الرقمي.
0: لو ندخل في مبادرة ساس للتميز.
1: جميل. مبادرة ساس للتميز دكتور، اشكرك على ان اثرت هذه النقطة. هذه المبادرة يعني مبادرة جديدة من نوعها. مبادرة ساس للتميز دكتور، الفكرة منها هو انه هناك يعني أهمية كبيرة للسيادة الرقمية. الاكتفاء الذاتي الرقمي مهم جدا، خاصة مع هذه الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
0: نعم. تحولات عالمية.
1: نعم. وأنت تحتاج إلى هذا الاكتفاء الذاتي الرقمي والسيادة الرقمية في مختلف الطبقات، في طبقة القدرات، في طبقة الشركات، في طبقة الأنظمة. واليوم في شركات عمانية تبني أنظمة إلكترونية، يعني تبنيها محلية في عمان محليا، وهذه الشركات تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى دعم، لأن هذه الشركات العمانية المحلية أولا هي حديثة عهد، ما شركات قديمة، وبالتالي ما عندها التمرس اللي عند بعض الشركات الأخرى، خاصة الشركات اللي تجينا من عبر الحدود. هذه شركات متمرسة تشتغل مع أكثر من سوق حول العالم، وبالتالي أحيانا هذه الشركات اللي تيجي من خارج الحدود تحصل على يعني تعرف كيف تسوق منتجها.
0: أيه.
1: وبالتالي تحصل على مشاريع
0: مميزة، دعم معين، حوافز،
1: لا مشاريع فقط، يعني
0: مشاريع
1: تعرف
0: أن عندها ممكنة أيضا بالمعرفة
1: واضح. نعم. وعندها خبرة
0: وخبرة وقدرات كفاءة.
1: نعم. فأنت المؤسسات الحكومية عادة علشان يعني تنفذ مشاريعها يعني تنزل مناقصات.
0: صحيح.
1: وهذه المناقصات تنافس عليها شركات
0: وتفوز بهذه الشركات،
1: أحيانا تفوز هذه الشركات، احيانا الشركات العمانيه تكون في موقف ضعف بسبب انها هي جديده، بسبب انها هي ما متمرسه، بسبب ان ربما كفاءاتها اقل، ربما التسعيره ما مناسبه.
0: فالان تدخل في تحالف.
1: نعم طبعا نحن نشجع، طبعا نحن نشجع هذه التحالفات، ونطلب دائما ان المناقصات والمشاريع تكون ما تكون يعني تكون عباره عن تحالفات بين شركات محليه وشركات عالميه. لكن احنا نريد نعطي،
0: كيف تمكن الشركه المحليه؟
1: نعم، نحن نريد نمكن الشركه المحليه بحيث أن هذه الشركات المحلية تستطيع أن هي تنفذ مشاريع تقنية معلومات لعمان ثم تصدر هذه المشاريع لخارج عمان، زائد أن هذه الشركات تكون جهة استقطاب لتوظيف العمانيين. احنا عندنا عدد كبير من خريجين في تقنية المعلومات ما ممكن الحكومة توظفهم. صحيح. القطاع الخاص يجب أنه هو يتخذ يعني يتخذ هذه المسؤولية لتوظيف هذه الشركات، لكن أيضا القطاع الخاص يقول احنا نحتاج مشاريع. فإذا الآن إذا نظرنا للمنظر العام، عندنا مناقصات، هذه المناقصات يعني تنزل بشكل مفتوح تتنافس عليها الشركات. كيف ممكن نساعد الشركات المحلية؟
0: مهم جداً
1: إن هي
0: نمكنها من
1: تفوز بهذه المناقصات، وبالتالي تستطيع أنها تقدم هذه الخدمات، وأيضاً تقدر أنها هي توظف العمانيين. خرجنا بمبادرة ساس للتميز. إيش هو ساس للتميز؟ مبادرة وطنية تشاركية بين عدة جهات. وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات هي تقود هذه المبادرة. المبادرة تهدف إلى اختيار عدد من الشركات، احنا حددناها 5 لكن ممكن تكون أكثر. نريد نختار عدد من الشركات، هذه الشركات نقدم لها، الحكومة تقدم لها حوافز معينة مقابل اشتراطات معينة. بذكر أنا هذه الحوافز، لكن هذه الحوافز تمكنها أنها هي تنفذ مشاريع لكن مقابل اشتراطات معينة. الاشتراطات هي أن هذه الشركة تزيد عدد العمالة الوطنية فيها وتبدأ توظف عمانيين في خلال 5 سنوات القادمة. هذه الشركة قيمتها السوقية ترتفع في 5 سنوات القادمة، وهذه الشركة تبدأ تصدر خدماتها للخارج في 5 سنوات القادمة. هذه هي الاشتراطات اللي على الشركات. فهذه التزامات يجب على الشركات أن تنفذها: توظيف، نمو، وتصدير خارج السلطنة. الحكومة
0: معينة هي تحت مظلة إشراف من قبل جهة معينة.
1: نعم.
0: والحكومة تمكنها من الوصول إلى هذه الأهداف.
1: والحكومة توفر لها مجموعة من المميزات.
0: ممتاز.
1: هذه المبادرة فيها وزارة النقل والاتصالات تقنية معلومات كجهة معنية بالمبادرة، فيها وزارة المالية وبنك التنمية
0: ممتاز
1: لتقديم تمويل لهذه الشركات. هذا التمويل يعني تمويل سريع ميسر، ويعني مختلف عن الأدوات التمويلية اللي موجودة في السوق. هذه أدوات تمويلية خاصة لهذه الشركات. فأنت الحين تريد تخرج هذه الشركة من المنظومة الطبيعية للتمويل. المنظومة الطبيعية للتمويل أحيانا تكون طويلة، أحيانا تكون مكلفة، نسبة الفائدة تكون عالية. احنا الحين خلقنا مسار ومنتج جديد لهذه الشركات. الشكر هنا طبعا لوزارة المالية وبنك التنمية أنهم خرجوا بهذا النموذج التمويلي. هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، الهيئة بتضع معايير تفضيلية للشركات هذه اللي بيتم اختيارها، في معايير تفضيلية لهم. فهذا معناته أن هذه الشركات بتحصل على مثل ما تقول يعني فرصة أفضل للفوز بالمشاريع.
0: يعني وزارة الاشتراطات قد تكون شوية فيها مرونة
1: بحيث أنها تحصل فرصة أفضل للفوز بالمشاريع. وزارة العمل تقدم دعم للأجور لهذه الشركات. شركة تنمية نفط عمان بتقدم أيضا مشاريع استراتيجية لهذه الشركات. جهاز الاستثمار العماني أيضا بيقدم مشاريع استراتيجية لهذه الشركات. فلو تشوف دكتور أحمد، يعني هذا إطار تعاوني بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لدعم هذه الشركات التقنية عشان تكون شركات توقف على رجولها، تقدم خدمات لعمان وتصدرها لخارج عمان، بحيث ان احنا نبدا نعتمد على هذه الشركات المحليه مره اخرى. يعني حتى المؤسسات، مؤسسات مهمه جدا، عندك وزاره النقل والاتصالات تقنيه المعلومات، وزاره الماليه، وزاره العمل، هيئه المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، جهاز الاستثمار العماني، وشركه تنميه نفط عمان. قطاع حكومي، قطاع خاص، كلهم اتفقوا انهم يقدموا مجموعه حوافز ودعومات لهذه الشركات. اتمنى اني ما نسيت يعني جهه معينه. لا يزعلوا علي.
0: لا بالعكس، يعني تعطي اشاره سعاد دكتور بان هذه منظومه تكامليه.
1: نعم.
0: ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، الحكومه مساهمه وداعمه، والقطاع الخاص يعني البيئة أو المناخ الاستثماري مهيئ.
1: صحيح.
0: أيضا له في هذا القطاع.
1: فعلا.
0: كيف تشير إلى هذا التكامل؟ هل نحن لازلنا في نوع من التحدي؟ البعض يسأل، قد يكون هناك تشريعات يعني وخاصة التشريعات في هذا المجال تحتاج إلى تسارع وسرعة في التغيير، يعني تحديث مستمر في الشكل.
1: هو تحدي عالمي عموما دكتور، هو تحدي عالمي، ودائما الابتكار الرقمي هو في التوازن بين التشريعات وبين الإتاحة. لازم تكون في نقطة توازن تسمح للابتكارات الرقمية أنها تخرج بدون قيود تشريعية كثيرة، ولكن في نفس الوقت تريد تحمي الحقوق وتريد تحفظ حقوق المستفيدين من هذه التقنية. فهو تحدي عالمي، لكن حاليا احنا يعني في عمان الحمد لله رب العالمين، يعني ما أرى أن هناك تحدي كبير في الدورة التشريعية. الحمد لله الدورة التشريعية يعني سريعة، وشفنا احنا في الأربع سنوات الماضية تقريبا عدد القوانين اللي خرجت واللوائح كانت يعني سريعة ومناسبة. ربما أهمها كان أيضا هي مرسوم السلطاني 50/2026 بإنشاء منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة.
0: يمكن هاي يبغى لها حلقة خاصة
1: بإذن الله. حاضرين
0: كل الشكر والتقدير لسعادة الدكتور علي بن عامر شيداني وكيل وزارة نقل الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات على هذا الحوار المثري، كما أشكر زملائي حمد بن عامر الوردي وحمد الفرعي على إخراج هذه الحلقة، وكان معكم في تقديم أحمد كشوب.
1: بارك الله فيك.
0: شكرا سعد.
1: شكرا
0: جزيلا. شكرا
1: على الاستضافة.
0: ياك الله.
2: أحسن. المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعينا ونقدم لحضراتكم أخبار عمان نستهلها بأبرز العناوين. نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان يصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني وتوطين 44 مشروعا عبر أصالة استثمر في عمان. أكثر من 180 مليون ريال عماني قيمة المبيعات المحلية المؤمنة في كريدت عمان خلال العام الماضي. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني، ونجحت صالة استثمر في عمان في توطين 44 مشروعا دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
1: يشهد قطاع ترويج الاستثمار في سلطنة عمان نقلة نوعية انعكست على كفاءة المنظومة المتكاملة في جذب رؤوس الأموال ودعم مسار التنويع الاقتصادي المستدام. وقد سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان نمواً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني. القطاع الصناعي يتصدر حالياً مسارات التنويع الاقتصادي لترتفع مساهمته الاستثمارية من 6% إلى 9.5%، والذي يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات العالمية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان واتفاقيات التجارة الحرة. وحققت صالة استثمر في عمان منجزات ملموسة في استيعاب تحديات الاستثمار وتوطين المشروعات الاستراتيجية الكبرى بالتكامل والعمل المشترك مع الشركاء في الوحدات الحكومية المعنية بالقطاعات الاستراتيجية. واستقبلت الصالة 96 طلبا استثماريا ونجحت في توطين 44 مشروعا دخلت حيز التنفيذ الفعلي، من بينها 36 مشروعا جديدا على السوق المحلية. كما أسهمت الجهود في معالجة التحديات التي واجهت 7 مشروعات استراتيجية متعثرة وإعادة تفعيلها. ويمثل مشروع إنتاج مادة البوليسيليكون في المنطقة الحرة بصحار مشروعاً استراتيجياً من شأنه أن يعزز مكانة سلطنة عمان لتكون في المرتبة الثانية عالمياً ضمن أكبر مصدري هذه المادة الحيوية. كما أسهم المشروع في استقطاب مشروعات مكملة ضمن سلاسل الإمداد، من بينها مشروع جي إي سولار لتصنيع الألواح الشمسية في صحار. ومن المتوقع أن يسهم المشروعان في رفض الميزان التجاري العماني وعائدات التصدير بما لا يقل عن مليار ريال عماني سنوياً. وتنتهج وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مسارا يستهدف تحقيق نتائج فعلية وعوائد استثمارية ملموسة من خلال التركيز على جودة المخرجات والأثر الاقتصادي للترويج. وشملت الخطة الترويجية استهداف 15 سوقا دوليا وعقد اجتماعات مع 260 شركة عالمية، ما أسفر عن التزام واضح بالاستثمار في 12 مشروعا استراتيجيا. هذا وشهدت المنظومة التشريعية والقضائية في سلطنة عمان تطورا مهما من خلال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة بما يعزز ثقة المستثمرين عبر تسريع إجراءات التقاضي وحماية الحقوق والشفافية. كما أن تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية يسهم في توفير بيئة استثمارية مرنة وقابلة للتنبؤ تدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة في سلطنة عمان.
0: تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تنفيذ مشروعات التحول في الطاقة وتشجيع الاستثمار في المشروعات المستدامة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وخطط الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.
2: جهود وطنية لتعزيز إنتاج النفط والغاز عبر رفع مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات، وزارة الطاقة والمعادن تعمل على تنفيذ مبادرات نوعية تجمع بين تعزيز إنتاج الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية في إطار توجهات سلطنة عمان نحو بناء مستقبل منخفض الكربون. ومن أبرز مشروعات التحول في الطاقة المشروع التجريبي الذي أطلقته شركة تنمية نفط عمان في حقل ظليمة لاستخدام ثاني أكسيد الكربون في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط. وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة يجري تنفيذ مشروعي رياح 1 و2 بسعة إنتاجية تصل إلى 200 ميجا واط، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال في المشروعين 42%، ومن المتوقع بدء تشغيلهما في الربع الأخير من العام الجاري في منطقة الامتياز رقم 6. كما يجري تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في شمال منطقة الامتياز رقم 6 بقدرة تصل إلى 100 ميجاوات، وبلغت نسبة إنجازه 51%، ومن المتوقع تشغيله في الربع الثاني من هذا العام. وتطلع وزارة الطاقة والمعادن بدور مهم في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية المرتبطة بعمليات الإنتاج من خلال تشجيع الحلول البيئية المبتكرة، إذ يبرز مشروع نمر للأراضي الرطبة الذي يستخدم أحواض القصب لتنقية المياه طبيعيا بطاقة معالجة تبلغ 175 ألف متر مكعب يوميا. وتعمل محطة معالجة المياه في ريما باستخدام عمليات بيولوجية مبتكرة، وتبلغ طاقتهما نحو 40 ألف متر مكعب يوميا مع تحقيق وفورات في الطاقة تصل إلى 10 ميجاوات. وتركز سلطنة عمان على تحقيق حرق روتيني للغاز بمعدل صفر من خلال تبني حلول متكاملة لاسترجاع الغاز المصاحب وإعادة استخدامه بدلا من حرقه، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات والحد من الفاقد. وتمكنت الشركات المشغلة من تحقيق خفض بنسبة 5% من خط الأساس لمعدلات الحرق الروتيني في عدد من المواقع. هذه الجهود تعزز مكانة سلطنة عمان كنموذج إقليمي في الاستدامة، وتثبت أن الابتكار والاستثمار الاستراتيجي هما الطريق نحو مستقبل اقتصادي وبيئي أكثر ازدهاراً.
0: بلغ إجمالي قيمة المبيعات المحلية المؤمنة لدى كريدت عمان بنهاية عام 2025 أكثر من 180 مليون ريال عماني، وتصدرت محافظة مسقط قيمة المبيعات المحلية المؤمنة ب 120 مليون ريال عماني، وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية بقيمة مبيعات مؤمنة بلغت أكثر

0: لارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية. واحتفل بتخريج الدفعة الأولى المكونة من 30 مختصاً من البرنامج الوطني لقيادات الأمن السبراني. البرنامج الذي يستمر عامين يستهدف تطوير وتمكين 100 من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السبراني، بما يعزز جاهزية سلطنة عمان لمواكبة التحديات السبرانية المتزايدة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات اتخاذ القرار وتحسين المرونة المؤسسية ورفع مستوى الكفاءة في مجال الأمن السبراني على المستوى الوطني. تجتمع مساء غد الاثنين اللجنة الرئيسة لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة. ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين والمقيمين لتحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الأولى. فاز الطيران العماني بجائزة المقاعد الأكثر راحة في الشرق الأوسط ضمن جوائز أبيكس بيست لعام 2026 خلال حفل أقيم في العاصمة الإيرلندية دبلن على هامش أعمال مؤتمر تجربة سفر المستقبل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والخدمات الإضافية والتجزئة. ويعد هذا الفوز الثالث للطيران العماني بهذه الفئة بعد أن حصل على الجائزة في عامي 2022 و2024، تأكيدا على تميزه في تقديم إحدى أكثر تجارب السفر رفاهية في المنطقة. تطلق شركة المها للفحص الفني بعد غد الثلاثاء أول مركز لخدمات فحص المركبات تحت علامتها التجارية تجديد في مقر الجمعية العمانية للسيارات، بعد أن أنهت شرطة عمان السلطانية إجراءات اعتماد أول محطة خاصة للفحص الفني للمركبات. ويأتي تأسيس الشركة ثمرة شراكة استراتيجية بين شركة المها لتسويق المنتجات النفطية وشرطة عمان السلطانية لتقديم خدمات فحص فني متطورة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. تعد المكتبات العامة في سلطنة عمان إحدى أبرز الوجهات الثقافية التي تفتح أبواب المعرفة أمام مختلف الفئات العمرية. وتشهد المكتبات في سلطنة عمان إقبالا متزايدا خاصة خلال فترة الصيف، حيث يجد الطلبة فرصة لاستثمار أوقاتهم.
1: مع انطلاق الإجازة الصيفية تتجه الأنظار إلى كيفية استثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع. وبين خيارات الترفيه المتعددة تبرز المكتبات العامة كوجهة معرفية تجمع بين الفائدة والمتعة. وتحدثت عن حراك مكتبة المعرفة العامة حليمة بنت بدر الجبرية أمينة مكتبة المعرفة العامة لإذاعة سلطنة عمان.
2: إن شاء الله سوف تقدم المكتبة ورشة عمل بعنوان الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار الذكي، وهو برنامج يستهدف طلاب دراسات العليا والإداريين، وسوف يتم تنفيذها في شهر أغسطس وسيتم الإعلان عنها لاحقا. كما تقدم مكتبة المعرفة مكتبة للطفل، وتستهدف الأطفال من عمر 3 سنوات إلى 12 سنة. يتوفر فيها مجموعة من الكتب والقصص أيضا المتنوعة في جميع الموضوعات، وورشة بعنوان اكتشف العالم الرقمي، وهي ورشة سوف تقدم لطلاب الحلقة الثانية من الصف الخامس إلى 12، وسوف تنفذ إن شاء الله في شهر يوليو ولمدة يومين.
1: ففي أروقة المكتبات يجد الأطفال مساحة لاكتشاف عوالم القراءة، بينما يستثمر الطلبة إجازتهم في تنمية مهاراتهم وصقل معارفهم. كما تشكل المكتبات بيئة مناسبة للباحثين والمهتمين بالثقافة بما توفره من مصادر متنوعة وبرامج وأنشطة تثري المحتوى المعرفي، فيما ذكر يوسف بن يعقوب العامري مسؤول مكتبة جامع السلطان قابوس الأكبر.
3: المكتبة تخدم شرائح المجتمع كافة. من فترة يعني

0: قبل المدرسة رياض الأطفال وحتى طلاب دراسات العليا الماجستير والدكتوراه. طبعا المكتبة هي إحدى المراكز الرئيسية في مسابقة اقرأ للناشئة التي ينفذها مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، بدأت منذ نهاية إبريل وتستمر حتى سبتمبر 2026، موجهة بالدرجة الأولى لفئة النشأ.
1: ويرى مختصون أن استغلال الإجازة الصيفية في القراءة والتعلم يسهم في تعزيز الوعي وتنمية القدرات الفكرية، ويجعل من الوقت فرصة حقيقية للاستثمار في الذات. فيما أضاف فهد بن سعيد الرواحي مسؤول مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي:
2: مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، هذه المكتبة افتتحت في عام 1986 ميلادية. تحتوي هذه المكتبة على موضوعات المعرفة الإنسانية، فهي تشتمل على المطبوعات وأيضا على المخطوطات ذات القيمة التاريخية الثمينة والدرر النفيسة، بالإضافة إلى الوثائق التاريخية والسرية. هذه المكتبة تشتمل على القسم المتحفي ومختبر الحاسب الآلي وأيضا قاعة للقراء، مزودة بخدمات فنية كخدمة الإنترنت اللاسلكي وجميع الخدمات الأخرى.
1: ومع تزايد الاهتمام بنشر ثقافة القراءة، تواصل المكتبات دورها بوصفها منارات للعلم والمعرفة تستقطب مختلف شرائح المجتمع، وتؤكد أن الكتاب ما زال رفيقا حاضرا في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
3: ختاما مستمعينا لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني، وتوطين 44 مشروعا عبر صالة استثمر في عمان. أكثر من 180 مليون ريال عماني قيمة المبيعات المحلية المؤمنة في كريدت عمان خلال العام الماضي. أعد لكم أخبار عمان زميل يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة الزميل محسن بن سيف الحوقاني، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري، إلى لقاء.

مساكم الله بالخير مستمعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم ظهيرة كل يوم في متابعة آخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. بداية أسبوع موفقة نتمناها لكم جميعا تكون مليئة بالإنجاز والعطاء. يمكن مع دخول أجواء كأس العالم صار يعني يمكن لا ليلكم ليل ولا نهاركم نهار، خاصة اللي يعني مدمنين على متابعة المباريات وحريصين أول بأول، بل إن بعض المباريات صارت تدخل بتوقيتنا كأنها في يومين، يعني يلعبوا أمس ويدخل اليوم الثاني علينا وهم بعدهم يلعبوا، وهذا طبعا بسبب فرق التوقيت بيننا وبين المدن أو الدول التي يقام فيها كأس العالم مثل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ومن خلال متابعتنا طبعا للأخبار والنتائج يبدو أن المنتخبات العربية بدايتها موفقة في انطلاق بطولة كأس العالم. لعب المنتخب المغربي والمنتخب القطري وحققوا نتائج تعتبر إيجابية أكيد، يعني بتحقيق نقطة في بداية المشوار من خلال نتائج التعادل التي أحرزت في هذه المباريات. ونتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم، وإن شاء الله تصل إلى الأدوار القادمة وتصل إلى ما بعد الأدوار القادمة. إحنا اليوم مستمعين مجموعة من المحطات إن شاء الله ستكون خلال الدقائق القادمة، سنقف مع أداء ميناء صلالة من خلال استضافتنا للرئيس التنفيذي لميناء صلالة، وستكون لنا فقرة أقلام، سنتحدث إن شاء الله في فقرة أقلام لمقال بعنوان خريف ظفار، متى يصبح خريف ظفار الخيار الأول للسائح الخليجي. هذا المقال بقلم الدكتور محمد بن عوض المشيخي في جريدة الرؤية. كما سنتحدث مستمعينا ومتابعينا عن الحملة التي أطلقها مركز سلامة الدواء بوزارة الصحة، وهي حملة توعوية لمكافحة المنتجات الطبية المغشوشة ومتدنية الجودة، وسيكون معنا إن شاء الله ضيف في الاستديو للحديث حول تفاصيل هذا الموضوع وأهم ما جاء فيه. إذن هذه مواضيعنا لليوم إن شاء الله، وإذا جد أي جديد من خلال فترة ووقت البرنامج سنكون معكم في التحديثات. تقبلوا تحيات فريق البرنامج عبدالله السعيدي مهلب العمري وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.

0: استوديو الظهيرة. تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. محطتنا الأولى ستكون حول ميناء صلالة الذي حل في المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا ضمن أحدث نسخة من مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وللحديث أكثر حول هذا الإنجاز ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف المهندس محمد بن عوفية المعشني الرئيس التنفيذي لشؤون شركة صلالة لخدمات الموانئ. أهلا وسهلا بك المهندس محمد.
1: أهلا بك لك عبد الله.
0: حياك الله ونبارك لكم تحقيق هذا المركز الذي يؤكد على مكانة وقيمة ميناء صلالة.
1: الله يبارك فيك، هذا إنجاز لعمان كامل مش بس لميناء صلالة.
0: بلا شك، نعم. نتحدث عن يعني هذا الإنجاز وكذلك المركز الذي حققه ميناء صلالة وفق مؤشرات أداء موانئ الحاويات.
1: أعتقد أن هذا الإنجاز يعكس قدرة ميناء صلالة على تحويل الموقع الجغرافي المتميز إلى ميزة تشغيلية واقتصادية حقيقية. فالمؤشرات العالمية اليوم لا تقيس حجم الميناء فقط، وإنما تقيس الكفاءة وسرعة المناولة وتقليل زمن بقاء السفن والمودم وثوقية العمليات، وهذا طبعا من أهم المؤشرات للخطوط الملاحية. طبعا ميناء صلالة نجح في ذلك من خلال الاستثمار المستمر في البنية الأساسية والمعدات الحديثة وتبني أفضل الممارسات التشغيلية العالمية، بالإضافة للاستفادة من الشراكات الدولية والخبرات المتراكمة. طبعا احنا الخبرات صارنا أكثر تقريبا من 28 سنة في هذا المجال، وهذا ما مكننا من منافسة موانئ عالمية كبرى تعمل في بيئات اقتصادية مختلفة. وفي تقديري أبرز ما يميز ميناء صلالة هو أن استطاع أن يجعل الكفاءة التشغيلية عنصر تنافسيا رئيسيا، وهو ما يفسر هذا التقدم على المستوى العالمي.
0: نعم، هذا المؤشر خاص بموانئ الحاويات، يعني نتحدث عن طبيعة هذا المؤشر وهل هناك مؤشرات فرعية تندرج منه حول الجوانب التفصيلية لأداء موانئ الحاويات؟ نحن نعرف يعني ميناء صلالة من أبرز موانئ الحاويات إذا ما قارنا حتى بالموانئ الأخرى الموجودة في سلطنة عمان.
1: طبعا مؤشر أداء موانئ الحاويات اللي هو يسموه CPPI أو الصادر عن البنك الدولي يعد أهم أحد المؤشرات العالمية لقياس كفاءة المواني، وهذا طبعا تم استحداثه تقريبا في عام 2020-2021، وهو لا يركز فقط على حجم الميناء أو عدد الحاويات التي يناولها، وإنما يقيس بالدرجة الأولى كفاءة العمليات التشغيلية. إيش ما قصدنا بالكفاءة العمليات التشغيلية؟ هو يعتمد على مجموعة من المعايير، من أهمها الوقت الذي تستغرق السفينة من رصوها وحتى مغادرتها. طبعا هذا عامل مهم جدا للخطوط الملاحية. سرعة مناولة الحاويات وتحميلها وتفريقها، طبعا هذا يقاس بالساعة كم حاوية يتم مناولتها خلال ساعة معينة، وكذلك قدرة الميناء على التعامل مع مختلف أحجام السفن. طبعا أحجام السفن تغيرت من 2000 حاوية إلى تقريبا حاليا أكثر من 24,000 حاوية، يعني أحجام السفن، وكذلك انتظام العمليات وتقليل فترات الانتظار والتأخير.
0: نعم مهندس، تفضل.
1: وبالتالي فإن حصول ميناء صلالة على المركز الثالث عالميا يعكس قدرة الميناء على إنجاز العمليات بكفاءة عالية وفي زمن قياسي.
0: نعم، ما هي أبرز المبادرات والتقنيات التي يعتمد عليها ميناء صلالة؟
1: في عالم النقل البحري أصبح عنصر الوقت عامل حاسم، مش بس فقط للموانئ وكذلك الخطوط الملاحية، ولذلك نجد أن ميناء صلالة يركز على التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية في إدارة العمليات والتخطيط المسبق لوصول السفن، بالإضافة إلى تحديث المعدات ورفع الطاقة الاستيعابية. ونحن وقعنا الأسبوع الماضي مع شركة عمان تل لبناء أول شبكة 5G خاصة في عمان لرفع الكفاءة الإنتاجية. طبعا الهدف هو تقليل زمن الانتظار وتسريع عمليات الشحن والتفريق ورفع كفاءة استخدام الأرصفة. وبالتالي فإن الكفاءة التي يحققها ميناء صلالة لا تخدم السلطنة فحسب، بل تسهم أيضا في تعزيز انسيابية التجارة العالمية.
0: نعم مهندس محمد، أكيد لموقع الميناء عندما نتحدث عن ميناء صلالة كذلك دور بارز في سلاسل الإمداد العالمية. نتحدث عن قيمة الموقع الاستراتيجي للميناء.
1: الموقع الجغرافي طبعا يمثل أحد أهم عناصر القوة لميناء صلالة، فهو يقع بالقرب من أحد أكثر خطوط الملاحة ازدحاما في العالم، وهو ما يربط بين تقريبا قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو ما يمنح ميزة تنافسية كبيرة جدا. هذا الموقع يجعل الميناء محطة رئيسية لعدة الشحن كترانزيت، يتم من خلال ربط الأسواق الآسيوية والأفريقية والخليجية بما يسهم في اختصار الزمن وتقليل التكاليف بالنسبة لشركات الملاحة العالمية. وطبعا ميناء صلالة كان له دور رئيسي في الأزمة الحالية، أزمة مضيق هرمز.
0: نعم.
1: ومن الناحية الاقتصادية فإن هذا الدور لا يقتصر فقط على حركة الحاويات، بل يمتد إلى دعم الصناعات وجذب الاستثمارات وتنشيط المنطقة الحرة بصلالة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتعزيز مساهمة القطاع اللوجستي في الاقتصاد الوطني، وهذا طبعا من ضمن رؤية عمان 2040.
0: نعم. نعم مهندس محمد، دائما عندما نسمع عن موانئ الحاويات وفكرة الترانزيت بالنسبة للحاويات، يعني يأتي الحديث حول تعزيز قيمة وجود هذه الحاويات في هذه الموانئ من خلال الخطط المستقبلية. كيف يمكن تعظيم الاستفادة من مرور هذه الحاويات على ميناء صلالة؟ يعني هل تتبع عادة الموانئ فكرة أنه تطرأ على هذه الحاويات، يعني فتح الحاوية وإضافة قيمة لمكوناتها بحيث أنها تطلع على شكل منتجات معينة؟ هل هناك أفكار يعني يمكن من خلالها تعزيز قيمة مرور هذه الآلاف من الحاويات عبر الميناء؟
1: أكيد ترى في أنشطة، يعني أنشطة كثيرة ممكن تنتج عن فقط عن مرور الحاويات في ميناء صلالة، هو تعزيز الإضافة. فطبعا نحن عندنا مثلا المنطقة الحرة في صلالة، طبعا منطقة واعدة جدا وحجم الاستثمارات يعني يزيد سنة عن سنة، وهذه يعني وجود الميناء ووجود كمية يعني حاويات تقدر بالملايين تمر عبر ميناء صلالة يخلق فرص عمل أو فرص استثمارية كبيرة
0: استثمارية.
1: في المنطقة الحرة من خلال إقامة مثلا مستودعات أو من خلال إضافات، يعني اللي هو بنسميه LCL وFCL، يعني عملية تجزئة الحاويات. يعني فمثلا الحين الحاوية تكون ممتلئة ممكن يجزئها إلى أجزاء ثانية ويتم إعادة شحنها إلى مناطق ثانية.
0: نعم مهندس، أهمية الشراكات العالمية وأهمية كذلك وجود شريك لميناء صحار، شريك عالمي، كيف يعزز من تنافسية الميناء كوجهة عالمية؟
1: طبعا التنافس يعني وجود شركاء استراتيجيين هذا بحد ذاته يعمل على توطين الممارسات العالمية الدولية في الميناء، وهذا ما حدث معنا مع الشريك الاستراتيجي الحالي اللي هي شركة اي بي ام تيرمينالز، وهي احدى شركات ميرسك العالمية. فطبعا عندهم يعني سنوات خبرة واستطعنا توطين هذه الافكار في ميناء صلالة، وهذا من ضمن الأشياء اللي حصلنا فيها على مواقع عالمية.
0: نعم
1: فهذه الشراكات مهمة جدا، يعني لازم يكون عندك شريك استراتيجي.
0: نعم أتمنى لكم كل التوفيق المهندس محمد، وإذا كان هناك ثمة كلمة أضيفة إضافية تفضل.
1: طبعا الرسالة الأساسية هي أن سلطنة عمان لا تكتفي بالاستفادة من موقعها الجغرافي، بل تعمل على تحويل هذه المواقع إلى ميزة تنافسية مستدامة من خلال الاستثمار في البنى الأساسية ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز ارتباطاتها بشبكات التجارة العالمية، بما يرسخ مكانتها كمركز لوجستي موثوق على المستويين الإقليمي والدولي.
0: نعم شكرا جزيلا لك مهندس محمد، واتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق باذن الله.
1: شكرا، شكرا لك على الاستضافة. شكرا.
0: يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك المهندس محمد بن عوفيت المعشني، الرئيس التنفيذي لشؤون شركه صلاله لخدمات المواني، كان معنا طبعا للحديث عن حصول ميناء صلاله على المرتبه الثالثه عالميا والاولى عربيا ضمن احدث نسخه من مؤشر اداء مواني الحاويات.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. نظمت وزارة الصحة ممثلة بمركز سلامة الدواء اللقاء التنسيقي مع نقاط الارتكاز في محافظات سلطنة عمان، طبعا استعدادهم لحملة توعوية لمكافحة المنتجات الطبية المغشوشة ومتدنية الجودة. وطبعا مثل ما نعرف مستمعين، هناك أنواع كثيرة من الأدوية، وهناك أصناف كثيرة حتى من الأجهزة الطبية ومن شركات مختلفة. لذا تعزيز الوعي في هذا الجانب قد يكون أحد الجوانب المهمة لصحتنا وسلامتنا. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم لنا مباشرة في الاستديو الصيدلانية بلقيس بنت محمد الدغيشي من المختبر المركزي لتحليل الأدوية بمركز الدواء بوزارة أو مركز سلامة الدواء بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بك الأستاذة بلقيس.
1: أهلين الأخ جاسم، أولا أحب أشكركم على الاستضافة، وطبعا نيابة عن مركز سلامة الدواء أوجه شكري لكم.
0: حياك الله أستاذة بلقيس، وأكيد سعيدين بوجودك معنا في الاستديو للحديث. طبعا يمكن مستمعينا شوية مستغربين يقولوا من هذا جاسم؟ جاسم زميلنا في الأعداد، أنا عبد الله.
1: ولا يهمك. أهلين أخ عبد الله، شكرا.
0: حياك الله. طبعا من الجيد أن قبل لا نتعرف على الحملة ونتعرف كذلك على جهودكم إن شاء الله في تعزيز الوعي بشأن سلامة الدواء، يعني جيد أن نعرف المستمعين على مركز سلامة الدواء. يعني هذا المركز موجود في وزارة الصحة بس يمكن ما الكل يعرف عنه. نتحدث عن هذا المركز وما هي أهم اختصاصاته، على إيش يركز بالتحديد؟
1: أولا مركز سلامة الدواء هي المنظومة الرقابية المسؤولة عن تسجيل الأدوية، وهو ما يختص بجودة المنتجات الطبية وسلامتها. طبعا يحوي مركز سلامة الدواء على العديد من الدوائر، هذه الدوائر معنية بالرقابة على هذه المنتجات الطبية.
0: نعم، عندما نقول المنتجات الطبية لا نقصد الدواء فقط صح؟
1: نعم.
0: عن ماذا نتحدث بصورة أشمل؟
1: عندما نتكلم عن المنتجات الطبية فهو معنى شامل ليضم خلاله جميع، هل هي مستحضرات صيدلانية، هل هي منتجات طبية مثل الأجهزة الطبية، عندنا المنتجات العشبية وغيرها من المستحضرات.
0: نعم، طبعا لما نتحدث عن الأدوية نحن نتحدث عن شركات كثيرة، يعني شركات نعم. أغلبها يمكن تكون عالمية وهكذا، ويعني هذا الشيء واضح بالنسبة لنا عند الدخول لأي صيدلية نجد أكثر من علامة تجارية يمكن لنفس الدواء.
1: صحيح.
0: يعني نتحدث شوي عن منظومة الدواء عالميا، كيف الدول أو يعني كيف المؤسسات الصحية كذلك تستعين بمختلف هذه الأدوية وتعتمدها وتتأكد من دقتها، لأنه دائما نسمع يا مركز سلامة الدواء أو بعض الدول مركز سلامة الغذاء والدواء وهكذا.
1: نعم، يتم اعتماد تسجيل الأدوية طبعا في مركز سلامة الدواء، يتم تقديم المستحضر كملف للتقييم في، وهو ما يسمى في مرحلة التسجيل. يخضع المستحضر لمرحلة التسجيل ويتم تقييمه من مثل ما قلت كافة الجهات أو الدوائر لدينا، يتم تقييم جودته وتقييم أيضا سلامة هذا المستحضر، ويتم أيضا تحليل هذا المستحضر في المختبر المركزي لتحليل الأدوية، وبعد ذلك بعد استيفاء هذا المستحضر لجميع الاشتراطات الجودة والسلامة يتم إعطاء الشركة التصريح لتسويقه وجلبه إلى عمان.
0: نعم.
1: نعم، ويكون في متناول المستهلك سواء كان عن طريق المؤسسات الصحية أو الحكومية أو الخاصة.
0: نعم، أستاذ بلقيس قد يتساءل البعض يقول بما أن كل هذه الأدوية والمنتجات الطبية تدخل إلى سلطنة عمان بتراخيص معتمدة وباعتماد وزارة الصحة، إذا لماذا هذه الحملة للتوعية؟ لماذا نعزز نحن كأفراد دورنا في تعزيز يعني معرفتنا بالمنتجات المغشوشة أو ربما يعني منخفضة الجودة؟
1: نعم طبعا لما تكلمنا عن طريقة تسجيل المستحضرات كما أسلفت سابقا، طبعا هذه المستحضرات أو المنتجات الطبية تكون مسجلة في مركز سلامة الدواء، إذا تخضع لرقابة دوائية ويتم تحليلها مثل ما قلت سابقا. ولكن الآن نتكلم عن الأدوية التي لا تخضع لرقابة مجلس مركز سلامة الدواء عفوا، والتي لم يقدم ملفاتها للتسجيل عن طريق مركز سلامة الدواء، هي الأدوية التي تباع إذا يعني وليس للحصر، يعني للمثال وليس للحصر، تباع عن طريق الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أو تم شراؤها من دول أخرى، والتي لم تخضع للرقابة الدوائية في مركز سلامة الدواء.
0: هذا نقطة في غاية الأهمية.
1: نعم.
0: لأن الأدوية ممكن تصل للمستخدم النهائي ليس فقط عن طريق الوصفات الطبية والصيدليات المعتمدة.
1: صحيح.
0: يعني أنت الحين
1: صحيح.
0: ذكرتي أنها ممكن توصل عن طريق الشراء أونلاين أحيانا،
1: صحيح.
0: وحال الأدوية يمكن حال بقية المنتجات التي قد تتعرض ربما للتجاوز وللغش وهكذا.
1: صحيح.
0: طيب يعني هذه نقطة يعني مهمة جدا، ومن خلالها جيد أن نعرف كذلك المستمع عن منظومتنا نحن في سلطنة عمان من خلال التعامل مع الصيدليات، منافذ البيع سواء التجارية والحكومية. في أشياء لما نروح الصيدليات تصادفنا، يقول لك هذا دواء أقدر أصرفه لك، وهذا دواء لا يصرف إلا بوصفة من الطبيب. يعني نوضح كيف يتم التعامل مع أهمية الأدوية وطريقة صرفها للمستهلك.
1: طبعا يمكن أخذتنا لموضوع آخر الحين، إنه الأدوية إنها تصرف أو إنها تكون يعني بوصفة الطبيب، هذه جميعها عادة تكون أدوية مسجلة، ولكن لخطورة هذه الأدوية وإنها يعني إنها لا تؤخذ يعني عن طريق المستهلك بدون وصفة طبية، هذه اشتراطات احترازية لسلامة المريض، ولأنها هذه الأدوية ممكن أنها تكون يعني عليها يعني رقابة أو لسلامة المريض نفسه، ولكن هذه الأدوية تكون عادة مسجلة. نحن الحين لما نتكلم عن المنتجات الطبية المغشوشة أو متدنية الجودة، نتكلم عن أدوية هذه يعني غير مسجلة، وصلت للمستهلك ونقول للمجتمع بطريقة أو أخرى، يعني لأني ما راح أحصر الطرق. وبالتالي هي تكون جودتها قليلة أو تكون أصلا مغشوشة ولا تحتوي على المادة الفعالة التي يستفيد منها المريض.
0: نعم طبعا، نحن ما ناقشناه قبل قليل هو فقط لمعرفة أهمية هذا الموضوع، وأنه تنظم عدد من اللوائح ومن الاشتراطات نظرا لأهميته، سواء يعني في طريقة وصول الدواء المناسب للشخص المناسب، أو حتى من خلال بعض الأشياء التي لا نتوقعها نحن أحيانا. الآن نتحدث عن هذه الحملة التي يخطط المركز لإقامتها، وكذلك ما هي أهم يعني جوانبها التي ستكون حاضرة إن شاء الله.
1: طبعا تهدف الحملة أولا عشان للتوضيح لرصد أي منتجات طبية مغشوشة أو متدنية الجودة، مكافحتها، وبالتالي توعية المستهلك، وليس المستهلك فحسب وإنما حتى العاملين في القطاع الصحي، تصل لهم الصورة واضحة، يعني يستطيع التفريق فيها بين المنتجات الطبية المغشوشة أو متدنية الجودة من الأصلية أو المسجلة في مركز سلامة الدواء. فهذا هو الهدف الرئيسي للحملة. طبعا حتى لو وضحنا للمستمعين إيش الفرق بين المنتجات الطبية المغشوشة ومتدنية الجودة، ممكن المستمعين يكون عندهم بيشوفوا أن التعريفين هم كأنه تعريف واحد، ولكنه لو جينا نتكلم عن الأدوية أو المنتجات بشكل عام، نتكلم عن المنتجات الطبية المغشوشة، هي المنتجات اللي يتم تصنيعها وتعبئتها وتسويقها بصورة متعمدة وإكسابها صفة مزيفة. وطبعا لما نقول إكسابها صفة مزيفة، طبعا هذا في تركيبتها مثلا، ممكن هذا في شكلها الصيدلاني أو في فعاليتها، فكل هذا هذا يعني اكسابها صفه غير عن الصفه اللي هي المفروض تكون عليه. وطبعا هذا كله بهدف انه الكسب المالي الغير مشروع وخداع المستهلك يعني في النهايه. أما الأدوية اللي هي متدنية الجودة لو تكلمنا عنها، هي أدوية تكون يعني استيفاها لشروط التصنيع الجيدة، يعني تكون غير مستوفية أو تكون رديئة التصنيع، وبالتالي لم تجتاز أي من اختبارات الجودة اللي هو المستحضر المفروض يمر عليه في مراحله التصنيعية، وبالتالي راح يكون في هناك يعني مشاكل سواء كان في التخزين أو كان في النقل. يعني هذا اللي هو العيب التصنيعي ممكن يكون أحد هذه الأسباب، إما من النقل لما يكون في التخزين، أو أنه يكون ممكن من مراحل التصنيعية اللي مر فيها المستحضر.
0: نعم، أفهم من حديثك أستاذة بلقيس أن الفئة المستهدفة من هذه الحملة ليست فئة واحدة، يعني
1: نعم
0: عندكم أكثر من
1: نعم
0: مستوى فئة.
1: نعم طبعا الفئة المستهدفة من هذه الحملة لو تكلمنا يعني لو جينا وتكلمنا عن كبار السن هي يعني فئة حساسة جدا، لأنهم مثل ما تعرف طبعا هم يتعرضوا للأمراض المزمنة ومتعودين يأخذوا الأدوية مثل لو نقول الضغط السكر وغيره. طبعا مثل هذه الفئة من الناس أكيد يعني أنه تعاطيهم لمثل هذه المنتجات اللي هي سواء كانت مغشوشة، المنتجات المغشوشة أو المنتجات قليلة الجودة راح يؤثر على صحتهم. ولو كنا تكلمنا عن الفئة الأكثر يعني جلوسا على شبكات التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، فنحن نتكلم أيضا على فئة الشباب. وفئة الشباب طبعا أنت ممكن تعرف المكملات الغذائية وغيره يتم شراؤه عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، وطبعا هذه كلها جهات غير موثوقة أكيد راح تظهر من خلالها كمية كبيرة من الأدوية اللي هي المنتجات الطبية المغشوشة أو قليلة الجودة.
0: نعم، ماذا عن يعني منافذ البيع؟ يعني هل ممكن إنه الحملة تشمل كذلك منافذ البيع التي ربما تتعامل يعني بشكل أو بآخر مع موردين يعني غير موثوقين إن صح التعبير، قد يتسببوا بشكل أو بآخر في وصول منتج مغشوش أو حتى منتج منخفض الجودة، بالإضافة إلى الجانب اللوجستي في مسألة وصول ونقل هذه الأدوية من سواء المخازن إلى الصيدليات أو طريقة حتى تخزينها وحفظها؟
1: نعم، يعني السؤال أنا وصلني بشقين. الشق الأول لو جينا نتكلم عن مركز سلامة الدواء كجهة رقابية، نحن لدينا دائرة الممارسات التنظيمية. هذه الدائرة هي مسؤولة عن عمل تفتيش دوري لجميع نقاط البيع المفروض المعتمدة، سواء كان صيدليات، مؤسسات صحية، مستودعات أدوية. يتم عمل هذا التفتيش الدوري وسحب عينات، يتم أخذ هذه العينات والتعامل معها وذلك بتحليلها في المختبر المركزي لتحليل الأدوية وكشفها إن كان تشمل أحد هذه الحالتين اللي هم الأدوية المغشوشة، المنتجات المغشوشة أو المنتجات قليلة الجودة.
0: نعم، نحن مستمعين إن شاء الله بعد الفاصل سنعرفكم على أهم الطرق والأدوات التي من خلالها تستطيع التمييز بين المنتج الأصلي والمنتج المغشوش أو المنتج الأصلي والمنتج منخفض الجودة. إذن فاصل قصير وبعدها إن شاء الله نواصل معكم.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. نواصل الحديث معكم طبعا عن المنتجات الطبية المغشوشة من خلال الحملة التي ينظمها مركز سلامة الدواء بوزارة الصحة. نجدد الترحيب بالصيدلانية بلقيس بنت محمد الدغيشي من المختبر المركزي لتحليل الأدوية. أهلا وسهلا بك الأستاذة بلقيس.
1: أهلا فيك.
0: حياك الله. وطبعا المجال مفتوح لكم مستمعينا لأسئلتكم ومداخلاتكم على رقمنا في الواتساب على 7244-20-10 7244-20-10 طبعا عبر الواتساب نصيا أو صوتيا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أهم الأدوات والطرق التي من خلالها نستطيع التمييز بين المنتجات المغشوشة والأصلية، والحديث هنا عن الأدوية. كيف يستطيع الفرد أن يميز بين يعني منتج مغشوش أو منتج صحيح. أصلي، خاصة أنه الجانب يعني من البداية كذا تخصصي نوعا ما، يعني ما من السهولة على كل حد أنه يميز.
1: طبعا مثل ما تفضلنا قبل، يعني مثل ما أسلفت قبل وقلت أنه الأدوية المسجلة في مركز سلامة الدواء تحمل الشركة المعتمدة أو الموزع المعتمد. طبعا في حال أنه انحمار المستهلك بشكل عام اطلع على النشرة الداخلية لهذا المنتج واكتشف أنه لا يوجد هناك أي يعني ذكر للشركة الموردة أو للموزع المعتمد في صدارة عمان، فهو يعني ممكن هذا يثير تساؤلات لديه انه هذا المنتج يعني ممكن يكون يندرج تحت هذا الصنفين من الادويه، واللي هي الادويه اللي هي المنتجات الطبيه المغشوشه او المنتجات متدنيه الجوده.
0: نعم، بس عشان نفهم يعني هو عاده المورد او اسم المورد يكون موجود على علبه الدواء او
1: على النشره الداخليه للدواء،
0: في النشره الداخليه نعم للدواء يكون مذكور اسم
1: نعم
0: المورد.
1: نعم، يكون اسم المورد المعتمد لتوزيع هذا الدواء في سلطنة عمان. هذا واحد من الأشياء. الشيء الثاني الحين لو تكلمنا عن كبار السن هو اوريدي يعني مسبقا هو يعرف الدواء، وهو ياخذ الدواء على مد يعني نحن لانه امراض مزمنه، فهو ياخذ ادويه الضغط ادويه السكر هو متعود انه ياخذها. نحن ما نتكلم الحين عن اختلاف شركه الادويه، نتكلم عن نفس الدواء ياخذه مريض كبار مثلا كبار السن، ولكن اختلف عليه مثلا اللون، اختلف عليه الشكل الصيدلاني لهذا الدواء، اختلف كان في رائحه من هذا الدواء. يعني هذه الاشياء اللي هي نسميها الابيرنس او الاشياء اللي هي الظاهريه لهذا المنتج، حس انه حس بظهور اعراض جانبيه غير معتاده لما اخذ هذا المنتج، مثلا يعني حس باشياء غير معتاده. فطبعا اذا هذه الاشياء كلها توفرت، او انه بعد ممكن اضيف عدم وجود رقم تشغيل المستحضر اللي هي نسميها اللي هو الباتش نمبر، اللي هو الرقم اللي هو يصدر من الجهه المصنعه او الشركه المصنعه، ما في تاريخ صلاحيه، تاريخ إنتاج، تاريخ انتهاء، يعني ممكن تغيير في اللون، لون العلبة مثلا أو نفس مثل ما قلت سابقا مثلا المستحضر نفسه ظهرت عليه يعني أمور يعني مشبوهة غير غير غير معتادة عليها. فطبعا نحن كجهة رقابية يعني لدينا جهة اتصال اللي هي دائرة التيقظ الدوائي بينها وبين المستهلكين أو بينها وبين الأفراد المجتمع أو حتى أفراد الطاقم يعني الطاقم الصحي، يتم التواصل معهم وبالتالي يتم تقييم الموضوع، يتم بعد ذلك إحالة الموضوع إلى المختبر المركزي لتحليل الأدوية والتأكد من استيفاء هذا المنتج، هل هو مستوفي للشروط التصنيع الجيدة أو بما يحقق بعد إذن سلامة المريض.
0: نعم، لفتنا الاسم شوية، التيقظ الدوائي.
1: نعم،
0: دائرة التيقظ.
1: نعم،
0: الدوائي.
1: نعم،
0: يعني ليش هذا الاسم وما هي مهامها هذه الدائرة؟
1: طبعا هي الدائرة تندرج تحتها عدة أقسام. الهدف الرئيسي منها تحقيق سلامة المرضى. طبعا احنا ما بس انه كمركز سلامة الدواء يتم يعني يتم استيفاء يعني التأكد من استيفاء المنتجات لجودتها وسلامتها خلال اللي هي في فترة التسجيل، ولكن هناك فترة ما بعد التسجيل المنتج، ما بعد تسويق المنتج أيضا. إذن التيقظ الدوائي أو دائرة التيقظ الدوائي هي معنية بتحقيق سلامة المرضى أو تحقيق السيفتي للمريض حتى ما بعد شراء الأدوية أو بعد تسويق الأدوية وتسجيلها.
0: نعم. هل هناك منتجات بعينها أكثر عرضة للغش، أكثر عرضة لأن تقدم بجودة منخفضة للمستهلكين؟
1: يعني أنا مع هذا التسارع اللي نحن نشوفه الحين كل المنتجات عرضة إنها للغش، لكن لو جينا وتكلمنا عن المنتجات الأكثر استهلاكا من جانب الشباب مثلا، فممكن تقول المكملات الغذائية، يعني هذا الفيتامينات وغيرها، الأدوية العشبية مثلا ممكن تكون أكثر عرضة للغش عن غيرها. ولكن لا نحصر، لأنه جميع المنتجات الطبية أيضا الأجهزة الطبية داخلة في الموضوع، فممكن جميعها تكون معرضة للغش أو تدني الجودة.
0: من خلال خبرتك الطويلة في هذا المجال، ما هي أبرز الممارسات الخاطئة التي نفعلها نحن كمستهلكين عند تعاملنا مع الدواء أو عند تعاملنا حتى مع الصيدليات؟ احنا نعرف بعض الصيدليات تحولت كأنها حتى عيادات، يعني صارت
1: صحيح. طبعا واحد من اصلا يعني توديني لموضوع اساسي، وهو واحد من اهم الاشياء.
0: انا بوديش اماكن كثيره بس كلها في الدواء يعني.
1: صحيح. واحد من اهم الاشياء اللي هو ارتفاع كلفه يمكن الادويه بعض الاحيان، يعني اللي هي يتم شرائها من يعني من الصيدليات وغيره، ممكن يلجأ المريض الى شراء بعض الادويه اللي هي اقل كلفه، وبالتالي عدم معرفه مصادر هذه الادويه، عدم وجود رقابه على هذه الادويه، ممكن لانها تكون غير مسجله اصلا ولا مرت يعني على مركز سلامه الدواء كمراحل تسجيل وتحليل وغيره، فممكن تكون

0: ما نكون نعرف كيف سيتم التعامل أصلا مع الدواء حتى يصل إلينا يعني كمستخدم نهائي.
1: يعني حتى لو رجعتني لأساس الحملة، الحملة هي هدفها رفع الوعي لدى المجتمع في المنتجات الطبية المغشوشة. نحن ما نقدر نمنع الناس إنه يلجؤوا إلى الإنترنت أو غيره لشراء أي منتجات هم يعني يشوفوها إنها مناسبة لهم، ولكن الوعي يظهر ما بعد الشراء. الحين إذا كان المستهلك شراء أي منتج طبي ولاحظ والله أي أعراض، أو لاحظ في أصلا كتابة النشرة الخارجية على العبوة أو النشرة الداخلية للمستحضر اللي هو اشتراه، أو لاحظ ريحة، أو لاحظ يعني لا تعد ولا تحصى المشاكل اللي هو ممكن يلاحظها أصلا مسبقا، شاف ما في مثلا تاريخ إنتاج وانتهاء الشركة يعني غير معروفة، المصدر اللي هو اشترى منه أصلا أو الموقع اللي هو اشترى منه أصلا غير مرخص وغير معروف عالميا. فهنا عاد يجي دور المستهلك نفسه إنه هو يتعاون مع الجهة المسؤولة في مركز سلامة الدواء ويتم الإبلاغ وبالتالي الحد من ظهور مثل هذه اللي هي المنتجات في المجتمع.
0: نعم، ما هي الوسائل التي ستستخدمونها للوصول إلى الفئات المستهدفة خلال المرحلة القادمة بالنسبة للتوعية؟
1: طبعا يتم عمل محاضرات ورش توعوية يستهدف فيها من خلالها اللي هو يعني الجهات الإعلامية، يستهدف فيها جميع شرائح المجتمع لتوعيتهم بمثل هذه المنتجات الطبية المغشوشة أو متدنية الجودة.
0: كيف ركزت على الشمولية والتوزع الجغرافي من خلال إشراك المحافظات في هذه
1: نعم
0: الحملة؟
1: نعم حقيقة تم إشراك جميع المحافظات، وكان حتى الأسبوع الماضي كان في ورشة عمل ضمت جميع نقاط الارتكاز للمعنيين في مكافحة المنتجات المغشوشة، وهذا يعني إن دل على شيء وإنما يدل على أنه جهود مركز سلامة الدواء في هذه الحملة ووعيهم بخطورة الموضوع والأضرار التي سوف تحدث في المجتمع.
0: نعم، هذه بعض الأسئلة التي تصلنا من مستمعينا ومتابعينا. نشكر الأستاذة بلقيس على توضيح نقاط مهمة فيما يخص الدواء، ولكن هذا السؤال يعني له علاقة بالوسائل الحديثة اللي صار الناس يستخدموها للتأكد من الدواء وتفاصيله جودته. يعني نحن نعرف الآن أي حد يصور الدواء لشات جي بي تي يقول له خبرني عن هذا الدواء عشان أتأكد يعني من. هل هناك وسيلة مثلى تنصحون بها للتأكد من الدواء عن طريق التقنية؟ لأن يعني من الصعوبة الواحد يجلس
1: صحيح
0: يفتش في النشرة ويشوف وهكذا، فيمكن يعني التقنيات تطورت.
1: صحيح. يعني أنا لو جيت أحصي إيش هي الطرق وإيش هي مثل ما يقولوا الأبليكيشنز أو الأشياء اللي هي ممكن المستهلك يستخدمها عشان يتأكد من جودة الدواء، أنا يعني بما أنه لم تصدر أي وسيلة معتمدة من مركز سلامة الدواء للمستهلكين للتأكد من جودة المستحضر، فإذا هي غير يعني بالنسبة لنا هي غير معترف فيها. يعني أنا الحين أي اللي هم يسموه artificial intelligence اللي هي
0: الذكاء
1: ذكاء
0: الاصطناعي.
1: ايوه اللي هي مواقع اللي هي الابلكيشن تولز تبع اللي هي الذكاء الاصطناعي، هي ممكن يعني ما راح تخبرك انه والله هذا هل هو مسجل في سلطنة عمان او خضع للرقابة الدوائية في سلطنة عمان او تم تحليله او تم، ما راح يعني يوصل لهذه المعلومات. اذا هو راح يعطيك اذا معلومات مغلوطة، فاذا المنظومة الرقابية المعترف فيها في سلطنة عمان والتي تعنى بتسجيل الأدوية هي مركز سلامة الدواء لا غير.
0: نعم،
1: فإذا كان أي مستهلك أو أي موظف في القطاع الصحي لاحظ أي شبهة في هذه الأدوية يتم التواصل مع اللي هي المنصات المعتمدة أو المعنية بهذا الخصوص، وبالتالي يتم تحليل الموضوع وتقييمه.
0: نعم، ما هي المنصات المعتمدة؟ يعني
1: عندنا مركز، عندنا
0: اتصالات؟
1: مثل ما قلت اللي هو التيقظ الدوائي هي الجهة، أيوة عن طريق الاتصال يوجد هناك رقم وهو يعني يتم استلام هذه الاتصالات من التيقظ الدوائي، وبعدها يتم كما أسلفت سابقا تقييم الموضوع.
0: نعم، طبعا نحن نعرف أنه بجانب الأدوية هناك كذلك يمكن أجهزة طبية
1: نعم
0: معينة، وهنا عاد مسألة الجودة أكيد بتدخل بشكل
1: صحيح
0: كبير. نتحدث عن أهم هذه الأجهزة اللي يتم استهلاكها واستخدامها بشكل كبير عن طريق الشراء يعني من الصيدليات وغيرها، ومن المهم التيقظ والانتباه لجودتها حتى لا

0: يعني تؤدي إلى نتائج عكسية.
1: طبعا انا مثل ما خبرتك، مثل يعني المنتجات الطبيه هي كلمه شامله او عباره شامله، يدخل من ضمنها جميع يعني حتى الاجهزه الطبيه، فما يسري على الادويه هو يسري ايضا نحن كجهه رقابيه على المنتجات الطبيه او الاجهزه الطبيه. فايضا الاجهزه الطبيه تخضع لتسجيل، تخضع لكثير من الاجراءات الاحترازيه. فما اقدر الحين انا احصر امثله على هذه الاجهزه الطبيه، ولكن هو نفس الشيء. يعني إذا المستهلك سواء يعني اشترى أو إنه استورد أو أخذ أي جهاز طبي وشاف إنه هو في عليه بعض الملاحظات، أيضا يتم التواصل مع مركز سلامة الدواء.
0: نعم، إلى أي مدى يؤثر التخزين أو النقل على جودة الدواء؟ لأن يمكن الدواء يكون بجودة ممتازة والاشتراطات كلها يعني تسري عليه،
1: نعم
0: ولكن بسبب سوء التخزين ولا حتى النقل في ظروف غير ملائمة قد يتأثر يعني
1: صحيح.
0: بشكل أو بآخر. كيف تنظر كذلك لهذا التأثير وهذا التحدي الذي قد يواجه منظومة الدواء؟
1: يعني واحد من الأسباب اللي تؤثر على جودة المنتج الطبي هو طريقة التخزين، طريقة النقل مثل ما تفضلت. طبعا طريقة التخزين، نحن مثل ما عارفين يعني جغرافيا عمان تقع على درجة حرارة 30 ورطوبة 65. فمثلا راح أعطي مثال، الحين أنا أعطيت موافقة على هذا المستحضر الطبي، ولكن اشترطت على الشركة أنها تقدم لي مستندات تثبت على أن هذا المستحضر قادر على تحمل درجة الحرارة اللي هي 30 ودرجة والرطوبة 65. طبعا الشركة المصنعة إيش راح تعمل في هذا الخصوص؟ راح توفر مثل يعني بالإنجليزي chambers أو غرف تخزينية تحاكي اللي هي الشلف لايف أو مدة صلاحية المنتج. وخلال هذه الفترة تقوم هذه الشركة بأخذ هذا المنتج على فترات معينة وتقوم بفحصه، في فحص جميع تعمل له يعني مثل فحوصات معينة خاصة بهذا المستحضر لتتأكد من جودته.
0: نعم،
1: ولكن يعني اشتراطا أن يعني إذا قالت مثلا إذا ذكرت هذه الشركة المصنعة أن المستحضر يتحمل ظروف 30 درجة حرارة و65 رطوبة في لمدة 24 شهر، فإذا هي مجبرة أنها توفر لنا الداتا أو البيانات المتعلقة بهذا الخصوص.
0: نعم
1: طبعا في حالة أنه تأكدنا من هذا الموضوع، الموضوع لا يتوقف هناك، لأن مثل ما خبرتك الموضوع ليس هي مرحلة تسجيل فقط للمنتج، هناك ما بعد التسجيل. ماذا يحدث إذا ما بعد التسجيل؟ ممكن إذا حدث للمستحضر أي مشاكل، هنا راح يجي بعد دور مركز سلامة الدواء في الكشف عن هذه المشاكل المعينة، طبعا عن طريق الإبلاغ، والإبلاغ هي خير وسيلة إنه عشان نوصل لهذا الموضوع.
0: نعم، هذه مداخلة لفتتني، يتحدث عن شراء الأدوية من خارج سلطنة عمان،
1: نعم
0: وهذا يحدث يعني أي حد مسافر لمكان معين،
1: صح
0: يعني الناس يوصوا بهدايا، بعضهم يوصوا بأدوية، يمكن لفرق السعر، يمكن لعدم توفرها في عمان. كيف يجب الانتباه يعني حتى لا يعني نقع في مسألة سواء الغش أو الجودة أو حتى المخاطر المرتبطة بشراء الأدوية من خارج سلطنة عمان؟ وأكيد مرت عليكم يعني بعض الحالات أو سمعتوا بعض القصص.
1: صحيح. طبعا مثل ما قلت لك يعني المستهلك يعني ما تقدر انت تقول المستهلك لا تشتري أدوية من خارج سلطنة عمان، يعني هذا شيء حاصل أو واقعي. ولكن الحين مثل ما قلت لك، الحين إذا تم الحين أصلا واحد من أهم يعني الأشياء اللي هي المهمة في هذه الحملة اللي هي أطلقها مركز سلامة الدواء، هو أن احنا إذا عرفنا إيش هي المنتجات الطبية المغشوشة أو متدنية الجودة، مركز سلامة الدواء لديه قسم خاص وهو قسم الإفراج، يتم التواصل مع قسم الإفراج. قسم الإفراج راح يحد من دخول هذه المنتجات اللي هي يعني خلاص نحن اوريدي عرفناها وعرفنا انها هي منتجات اصلا يعني مغشوشة. هذا واحد. الشيء الثاني الحين العاتق يعني الكبير يكون على المستهلك نفسه. الحين أنا حتى لو سافرت واشتريت أدوية، أنا أول شيء حتى المصادر اللي اشتريت أنا منها الأدوية، يعني ممكن مثل ما خبرتك سابقا أصلا لأنها قليلة التكلفة، فالمستهلك يلجأ لشرائها مثلا. الحين هو اشتراها وخلاص صار أمر واقعي، الحين يجب عليه الانتباه على الأشياء اللي ذكرتها سابقا، والله هل في ريحة، هل في تغيير، هل في آثار جانبية، هل حس بأعراض غير يعني غير متوقعة ما كان مثلا يحس فيها لما كان ياخذ الأدوية اللي هي المسجلة أو اللي عليها رقابة أصلا من مركز سلامة الدواء. وطبعا في النهاية يعني أنا أقدر أقول لك إنه يعني نصيحة من يعني صيدلانية، إنه الواحد يعني أفضل إنه يشتري أدوية تكون مرخصة، أدوية تكون مسجلة، أدوية عليها رقابة، أدوية تم تحليلها. طبعا أنا والله إذا وثقت إنه هذه الاشتراطات صارت، إذا أنا أو حتى الشركة المصنعة تمت زيارتها وتفتيشها، وبالتالي أنا عرفت أتعامل أنا جالس أكل أي يعني، أو إني أتعامل مع إيش نوع من الأدوية. يعني بغض النظر أنا والله سافرت واشتريت أدوية، يعني انا اعطيك انا مثال، مثلا انا كنت ادرس في يوكي، انا حتى الادويه اللي كنت اشتريها من يوكي كنت يعني من الصيدليات في بريطانيا، انا ما كنت يعني انا كنت اوثق من الادويه اللي تم تحليلها، اللي تم يعني اجتازت اختبارات الجوده يعني في سلطنه عمان. يعني كنت اوثق بالادويه اللي كانت تصدر من سلطنه عمان او تم الموافقه على تسجيلها في سلطنه عمان واختبارها في المختبر المركزي، ولا الادويه اللي هي ممكن تباع في مثلا اي صيدليه حتى لو كانت دوله يعني مثلا دولة متقدمة أو دولة مثل أوروبا أو غيره. فالإنسان أصلا يعني هو يعرف إيش جالس يعني ياخذ من أدوية على أساس أنه يتجنب مثل هذه المشكلات.
0: وانت ذكرتي نقطة مهمة، أن إحنا عندنا المختبر اللي من خلاله نقدر يعني نتأكد من
1: صحيح.
0: جودة يعني
1: صحيح.
0: الدواء
1: صحيح صحيح. يعني أي منتج ممكن، يعني أنا ما أريد أحصر المنتجات، ولكن أي منتج يتم تحليله التعامل معه يعني وإصدار النتائج الخاصة فيه.
0: عادة ما هي الإجراءات التي تتبعونها في حالة أنه يعني استلمتم البلاغة والشكوى حول دواء معين أو جودته أو وجوده في ظروف غير ملائمة وتم شراءه من مكان معين؟ هل يعني طبيعة التدخل، وهل نصل أحيانا إلى مراحل سحب الدواء من الصيدليات؟
1: أكيد أكيد أكيد. الحين نحن واحد من الأشياء اللي يعني ننصح فيها المستهلكين إنه في حالة إنهم يعني صار عندهم أو في يدهم أي منتج طبي شكوا فيه، حسوا بأعراض جانبية غير مألوفة، لون، ريحة، وكثير والكثير من يعني تطول القائمة، إنه يتم عدم رمي العلبة أولاً. إذا كان فيها أي متبقي من الدواء يتم التواصل مع دائرة التيقظ الدوائي في مركز سلامة الدواء، يتم معرفة المصدر التي تم شراء الدواء منه، يتم تحليل هذا المستحضر، ويتم أيضا إجراء تفتيش على هذا المصدر اللي هو ذكره، وبالتالي معرفة ما إذا كانت المنتجات الأخرى المتوفرة في المؤسسة الصحية أو في الصيدلية أو في المستودع الطبي يعني لديها نفس المشكلة التي واجهت الشخص أو المستهلك في سلطنة عمان. وبالتالي يتم في حالة أثبت ذلك وأيضا مخبريا تم إثبات أنه توجد أيضا مشكلة في هذه المنتجات، يتم التعامل وسحب هذه المنتجات. طبعا قسم التيقظ الدوائي أيضا وقسم الممارسات التنظيمية مسؤول عن هذا الموضوع.
0: نعم، هذا سؤال آخر، هل بالضرورة أن كل منتج أو كل دواء سعره أغلى معناته هو أكثر جودة؟ يعني هل هذا معيار ثابت في كل
1: يعني أنا لا يعني لا أتفق حقيقة. أنا كصيدلانية يعني وأشتغل في يعني اشتغلت في تقييم ملفات الأدوية أيضا يعني 15 سنة في هذا العمل، يعني لا أتفق مع ذلك. ولكن أصلا حتى تسعيرة الأدوية إليها لها يعني إجراءات معينة وكرايتيريا معينة، وعندنا قسم خاص أيضا في مركز سلامة الدواء هو المعني في ذلك، ولكن لا لا لا أتفق في ذلك، يعني هذا تدخل فيه كثير من العوامل والأشياء يعني.
0: نعم، بعيدا عن الغش في الدواء أو حتى جودته، أسألك كصيدلانية الآن. نحن تكلمنا عن أهم الجوانب التي يجب أن يراعيها المستهلك يعني عند دخوله للصيدلية. طيب، دور الصيدلاني نفسه، أخلاقيات الصيدلاني نفسه في التعامل مع المريض أو التعامل مع المستهلك، ما هي يعني أهم الجوانب التي من خلال يعني ما درسته وتعلمته وما تمارسه الآن
1: نعم
0: يجب أن هو يحافظ عليها ويحرص عليها في تعامله مع المستهلك.
1: نعم يعني واحد من يعني حتى يمكن واحد من ضمن الأشياء اللي نحن ندرسها في منهج الصيدلة نفسه اللي هو كيفية التعامل مع المريض. يعني المريض أصلا صيدلية هي آخر محطة حاله،
0: نعم
1: يمكن زار للطبيب وانتظار والعيادات وهكذا. فيعني أكيد يعني نحن كصيادلة المفروض نراعي مختلف، يعني مختلف أول شيء الأعمار، مختلف الأفكار، مختلف أصلا يعني مستوى التعليم لكل واحد. ممكن يعني المفروض المريض نفسه الصيدلي نفسه يكون عنده يعني الصبر الكافي أو الطريقة المثلى للتعامل مع هؤلاء المرضى. طبعا في بعض المرضى انت ما بتحتاج انه تعطيه، نحن ايش نقول، كاونسلنج، او نحتاج نعطيه استرسال في او شرح في اصلا كيفيه اخذ الدواء، ولكن في بعض المرضى حقيقه هم لم يتعاملوا مع هذا الدواء. يعني انا اعطيك مثال، بعض الادويه تجي بشكل حبوب او اقراص، يمكن هي مثلا لا تبلع، مثلا هي مثلا للمضمضه، او هي يعني المريض لا يعني مثلا هو ما تعامل مع هذا، ولكن ممكن بعض يعني ما مفروض هو يكون كذا. مثلا انه الصيد المفروض يرفع مستوى الوعي لديه بانه انا جالس اتعامل مع اصلا ناس ممكن هم ما درسوا هذا الموضوع، هم ما تعاملوا مع هذا الموضوع مسبقا. اذا اخلاقيا انا يعني اشرح لهذا المريض، اراعي أول شيء يعني هو إيش مر فيه في هذاك اليوم لحد ما وصل مثلا at the end للصيدلي نفسه. إذا التعامل هو جدا مهم، وخبرتك هو أصلا أحد أخلاقيات مهنة الصيدلة، ويتم تدريسه. يعني ما يتخرج الواحد من as a bachelor أو بكالوريوس في الصيدلة إلا هو أصلا درس هذه المادة.
0: نعم، وهذا أكيد مهم مثل ما تفضلتي يعني
1: نعم
0: أستاذة بلقيس، أنه المحطة الأخيرة يعني قبل لا تطلع،
1: صحيح
0: قبل لا تروح
1: صحيح
0: تمر أنت على
1: صحيح
0: الصيدلية وتأخذ الدواء. طبعا هناك جانب كذلك مهم نود الحديث عنه قبل الختام، ونتحدث هنا على موضوع يعني كبار السن
1: نعم
0: اللي هم يستخدموا الدواء بشكل دائم بشكل مستمر، ويمكن يعني ما تصل لهم هذه الوسائل سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يمكن حديثنا الآن في الإذاعة أو
1: صحيح
0: غيره. كيف من خلال الحملة والطرق اللي تستخدموها في مختلف المحافظات، خاصة أنكم تتعاملوا مع مجتمعات محلية مختلفة، حريصين أنه هذه الحملة تصل إلى كبير السن أو تلك المرأة في منزلها في بيتها؟ أكيد في التخطيط لهذه الحملة ناقشتوا مثل هذه التحديات التي قد تطرأ.
1: طبعا بداية هذا الموضوع يعني انه اختيارهم يعني اختيار مركز سلامة الدواء لنقاط ارتكاز في المحافظات، اذا هذه هي بادرة لنشر الوعي في المجتمع، وانه توصل هذه المبادرة او فهمها لجميع شرائح المجتمع. هي في خطط اكيد انعملت من اجل تحقيق الوعي، وانه كل واحد ممكن هو في البيت يعني تصله هذه المعلومة وتكون واضحة له، وبالتالي يقدر يفرق فيها بين المنتجات الطبية الأصلية وغيرها من المنتجات اللي هي المغشوشة. فعمل مثل هذه الاجتماعات الدورية مع نقاط الارتكاز، عمل ورش عمل، هذه كلها تعزز اللي هو رفع الوعي لجميع شرائح المجتمع.
0: نعم، ودورنا نحن يعني كأفراد بعد المفروض أن ننقل هذه المعرفة اليوم اللي وصلتها هذه الحملة،
1: صح.
0: اللي استمع لهذا البرنامج مثلا لما يرجع البيت
1: صحيح
0: يحاول أن يساهم بدوره في نقل هذا المعرفة سواء كبار السن أو حتى لأفراد الأسرة. أنا شاكر لك جزيل الشكر أستاذة بلقيس، إذا كان هناك ثمة إضافة أو كلمة أخيرة.
1: والله أحب أشكرك أخ عبد الله، الحين قلت الاسم صحيح. طبعا يعني شيء أخير هو حقيقة تعاون أفراد المجتمع والإبلاغ المبكر عن أي منتجات يعني مغشوشة، نقدر نقول في هذه المرحلة تكون بعدها مشبوه فيها أنها تكون ممكن منتجات غير أصلية أو منتجات مغشوشة، راح يعني يساعد لرفع الوعي والحد من انتشار أصلا هذه المنتجات في مجتمعنا العماني.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذة بلقيس بنت محمد الدغيشي من المختبر المركزي لتحليل الأدوية مركز سلامة الدواء بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. إذا مستمعينا ومتابعينا أكيد نحن مستمرين معاكم، محطتنا القادمة ستكون مع فقرة أقلام، ولكن قبل ذلك نذهب للوقفة الدينية لأذان العصر. في أمان.
1: شكرا.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وبكل من انضم لنا في برنامجكم استديو الظهيرة. محطتنا القادمة فقرة أقلام. في فقرة أقلام مستمعينا ومتابعينا سنتحدث اليوم عن مقال متى يصبح خريف ظفار الخيار الأول للسائح الخليجي لكاتبه الدكتور محمد بن عوض المشيخي أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري. أقلام. ركز مستمعينا هذا المقال على قطاع السياحة كأحد أهم الموارد المالية والركائز الاقتصادية، وكذلك على البعد الثقافي الذي طبعا يقدم هذه الدول كواجهة مهمة للترويج للقوة الناعمة للمجتمع من خلال الترويج للتراث والتاريخ للزوار المتلهفين لمعرفة المزيد عن الرصيد الفكري والاجتماعي للوطن المستهدف من الزيارة. طبعا هذا في مطلع المقال الذي كتبه الدكتور محمد، وللحديث أكثر حول هذا المقال ينضم لنا مباشرة عبر الاتصال الدكتور محمد بن عوض المشيخي. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: مرحبا بالأستاذ عبد الله، وحيي الذين يستمعون لإذاعة سلطنة عمان.
0: حياك الله، وسعيدين بأن تكون ضيفنا في فقرة أقلام للحديث عن هذا المقال الذي ركزت فيه بشكل كبير عن السياحة بشكلها العام وتأثيرها كذلك يعني على اقتصادات الدول، مع التركيز أكيد على خريف ظفار المرتقب خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى. نعرف المستمع والمتابع على أهم ما جاء في هذا المقال دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا كل سنة تقريبا قبل الخريف أو بداية الخريف فلكيا بأسبوع أكتب مقال. هذه السنة يعني ركزت فيه على البعد المالي والثقافي لأهمية، وكمان تذكرت يعني تعرف أنت اليوم السياحة أصبحت رافد كبير جدا، وأيضا بالتعريف بالقوة الناعمة وثقافة البلد وكنوزها مثل عمان دولة حقيقة يعني متميزة بكل المقاييس، وبالتالي يعني نشعر أنه يعني كنوزنا التاريخية، الطبيعة الخلابة في ظفار، التاريخ العريق في مختلف مناطق السلطنة بحاجة لإعادة التسويق. لا نقلل من جهود الناس الذين يقومون بذلك، وزارات مثل وزارة السياحة وأيضا بلدية ظفار وجهات أخرى حقيقة تبذل جهود جبارة ومشكورة على ذلك، ولكن عند يعني عندما نشوف الإسهام الاقتصادي، تعرف أنت العام الماضي كان داخلنا من السياحة من هذا القطاع قطاع السياحة أكثر من ملياري ريال عماني، وهذا الرقم يشكل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. خطة السلطنة في رؤية 2040 إنه في نهاية هذه الخطة يتضاعف هذا الرقم اللي نحن الآن حصلنا عليه، إنه نوصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا القطاع قطاع السياحة. وبالتالي حقيقة هناك كشعر إنه بحاجة للترويج، إنه الترويج هو الأهم في اعتقادي، اللي هو الجهد الإعلامي الذي نبذله من خلال الإعلام التقليدي، القنوات الفضائية داخل وخارج السلطنة، وكذلك الاستعانة ببعض المشاهير الذين سواء من الداخل أو الخارج الذين بإمكاننا أيضا يعني نعد لهم المضامين المعبرة عن كنوزنا وفكرنا وتاريخنا وأيضا الطبيعة الخلابة التي نحن اليوم على وشك أيضا، وهي بدأت يعني نحن الخريف هذه السنة بدأ مبكرا في مناطق مثل ظلكوت وقبل يومين رخيوت، وبالأمس كان أيضا الجزء الشرقي ولاية مرباط وبعض المناطق أيضا أصبحت الآن مبكرا داخلة في إطار الخريف من حيث الرذاذ والأمطار والطبيعة الساحرة. وتعرف هذه السنة الأجواء أيضا صعبة جدا في الشمال، وبالتالي الاتجاه يعني تعرف أنت الموارد حتى الداخلية محافظة ظفار وسياحتها الخريفية، يعني نجد أنه الذين يأتون من دول الخليج لا يشكلون أكثر أقل من يعني ربع مليون، وهذا الرقم يشكل يعني نقول حدود يعني 24% من الجمالي الذين يأتون لظفار. بمعنى ثلاثة أرباع هم من المناطق الشمالية في السلطنة. وأشعر أنه الإخوة في دول الخليج الذين يذهبون إلى يعني مناطق ودول بعيدة، إنه هنا الملاذ الآمن والمكان الأنسب ظفار في هذا الموسم نتيجة الأجواء الحارة. أيضا اللي أريد أوصله في هذه السنة إنه هذا الخريف يجب لا يكون فقط أجواء باردة ورذاذ وأمطار، بل هناك أيضا كنوز فكرية وثقافية ومتاحف وتاريخ عريق. وأيضا هناك الله يسلمك أستاذ عبد الله، هنا كما يعني أضرحة الأنبياء والصالحين ومناطق تاريخية مثل نبي الله أيوب، وكذلك هود وعمران، وأشياء كثيرة جدا تعود حقيقة تميز هذا المنطقة. ولها من ذلك منطقة دكا اللي هي على الطريق اللي فيها الآن 5000 شجرة لبان. هذه الشجرة وهذا اللبان الذي أصبح يعني معروف عبر التاريخ من أهم المقاومات السياحية، وأيضا كان عبر الحدود ووصل إلى مختلف الحضارات الفرعونية واليونانية وأيضا إلى أوروبا في زمان بعيدة. الناس أيضا متلهفين يشوفون هذه الأشجار، هذه المستوطنة أو المنطقة اللي فيها تزرع فيها اللبان على الطريق، ونعرف عنها القليل يعني. وبالتالي عملية استخراج اللبان وأيضا التعرف على هذه الشجرة أعتقد أيضا من الأمور المهمة اللي يجب أيضا نعرف فيها أكثر. وإن نقول الزيارة لظفار ليس فقط للأجواء الباردة، بل وأيضا هناك بعد فكري وثقافي مهم إلى أبعد الحدود.
0: نعم دكتور، تطرق المقال إلى قضية جدلية يعني ربما تثار في كل موسم، وهي موضوع تأجيل الدراسة إلى منتصف سبتمبر لتمديد الموسم السياحي. يعني أهمية هذه النقطة التي ركزتم عليها في المقال وإمكانية وواقعية تطبيقها.
1: حقيقة زي ما تفضلت أنت يعني المسألة ليس بجديدة، نحن كل سنة نتابع دعوات من كثير من الناس وأيضا من خلال مقالات وأيضا برامج إذاعية وتلفزيونية اللي هو يعني جدولة العام الأكاديمي. ترى العام الأكاديمي ممكن يعني تجدوله، وأنا أعرف أنه معظم الدول العالم العام الدراسي سواء في الجامعات أو حتى في المدارس في أكتوبر، والبعض أيضا يكون في منتصف شهر سبتمبر، لأنه والمسألة أيضا أنت الآن بتكمل المدة والنصاب بيكتمل في الشهور القادمة، يعني ما بنخسر شيء على الإطلاق عندما نحدد هذا، بل ونحن بنكسب في الجانب الاقتصادي والجانب أيضا الاجتماعي. يعني أتذكر العام الماضي تاريخ 20/8 وهذه ذروة الخريف والأمطار مستمرة والأجواء أيضا رائعة، يعني الناس رحلوا كلهم بالذات يعني للاستعداد يعني أنت لابد أنك توصل بيتك قبل يوم يومين تجهز ملابسك للدراسة. عندما يكون دائما الدوام المدرسي وأيضا حتى في الجامعات في الأسبوع الأخير من شهر 8، فعملية يعني تحديد الوقت وإصدار قرارات أراها مناسبة جدا ومنطقية. ويعني كما يقال نحن في نهاية الأمر بنكمل النصاب حتى لو انتهينا من شهر في شهر 6 في السنة الأكاديمية عن نهايتها يعني، ولكننا سنربح الجوار الجانب الاقتصادي أيضا والإجازات التي يعني حقيقة تكون في ذروتها ونقطعها بسبب العام الدراسي.
0: نعم، البعض يرى أنه مثل هذه المطالبات فيها مبالغات، يعني دكتور يقول لك والله كيف نغير الخارطة التعليمية وعدد الأيام المستهدفة فقط عشان نضبط يعني الموسم السياحي في محافظة الظفار مع عام دراسي. يعني إلى أي مدى يعني تعتقد أنه المرونة وإعادة التقييم والتفكير في قضايا مثل هذه مهمة دون الحكم المسبق يعني على صعوبتها منذ البداية؟
1: والله هي مسألة ما أبدا زي ما أنا قلت في البداية، هناك نصاب في النظام التعليمي في سواء في الجامعات وحتى في المدارس وفي أي مكان آخر. يعني أضرب لك مثال، أنا أتذكر عندما كنت بديت التدريس في جامعة السلطان قابوس في التسعينيات، كنا نبدأ أول يوم تاريخ 13 سبتمبر، وبعد ذلك تراجعنا، وهي مسألة في نهاية اليوم كل يعني إذا بدينا 13 بنكمل النصاب الأسابيع المعروفة، وإذا
0: نعم
1: بدينا مثلا كما هو الحاصل إن في كثير من الأحيان الآن في نهاية الثمانية نفس الشيء بنكمل النصاب. النصاب هو شيء ضروري وأساسي، ولا نفكر ولا حد أيضا يدعو إلى أيضا تقليل الساعات الدراسية لأنها مهمة جدا، وهذا علم ويجب لا يعني لا نتطرق إليه ولا نلمسه.
0: نعم
1: لكن مجرد زي ما قلت إن عندما نبدأ في منتصف 15 سبتمبر بنكمل المدة الزمنية المحددة، واللي يكون ينتهي العام الدراسي بدل ما ينتهي في شهر 5 ينتهي في شهر 6.
0: نعم
1: هذا هو القصد يعني.
0: نعم دكتور، تحدث المقال كذلك، طبعا أشرت أنت في بداية حديثك اللي هو يكون عندنا مستهدفات طموحة، يعني في عدد السياح المسجل لمحافظة ظفار، وأن هذا الطموح يرتفع إلى مليوني سائح. واستشهدت يعني بوجود تطوير في الطريق البري بالإضافة إلى إمكانيات مطار صلالة. يعني إلى أي مدى تعتقد يعني دكتور أنه العمل والاشتغال على هذه العوامل يشكل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في زيادة السياحة في محافظة ظفار؟
1: لا شك في ذلك، هذا بعد تجربة وبعد أيضا مقارنة. أنا مثلا نجد دول يعني في المنطقة، يعني ما أريد أذكرها بالاسم، الأرقام وذكرت في المقال يعني مثلا يعني أرقام 15 مليون، لا أتكلم عن خليف ظفار فقط بل أتكلم عن السلطنة بشكل عام، إنه نحن بحاجة لهذا البعد الاقتصادي الهام نستفيد منه ونعمل من خلاله. المطار مطار صلالة مطار يبعد عن مطار الرئيسي في مطار مسقط أكثر من 1000 كيلو، وعندما نشره يصبح محطة دولية ونوفر المرافق المطلوبة اللي هو ورشة لصيانة الطائرات وأيضا مبنى آخر للتموين، سنجذب أعداد كبيرة من الناس العابرين والناس الزوار سواء من أفريقيا سواء من آسيا سواء من يعني شبه القارة الهندية، وبالتالي بيصبح المورد اللي كما يقال الاقتصادي من السياحة بنرفعه بنضاعفه تماما. واعتقد أنا نحن لو أحسننا الترويج بشكل جيد واللي يكون يعني قبل 8 أشهر 9 أشهر ونحن نستعد للموسم أي موسم من مواسم الخريف، وحتى أيضا في مناطقنا السياحة الشتوية في في في في الشمال في المناطق في الرمال الشرقية وفي أيضا قلاعنا وحصوننا في الداخلية في أكثر من مكان، يعني بحاجة لوقت مبكر ونقوم بإعادة النظر أو تكثيف التسويق أنا شخصيا لكي يعني نوصل بأرقامنا. نحن مثلا عمان الأرقام كانت 3.4 مليون، أقل من 4 مليون سائح زارونا 2025، يعني دول مثلا نقول البحرين يعني سجلت 15 مليون في نفس السنة وفي نفس الفترة. فبالتالي إيش المانع نستفيد من المادة الجيدة ونتبع الأساليب التي تجعلنا نستفيد اقتصاديا؟ يعني مثلا الخطة أو الرؤية 2040 تتطلع إنه في نهايتها إنه يكون دخلنا والناتج المحلي الإجمالي من قطاع السياحة يكون 7% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
0: نعم
1: نحن اليوم محققين 3 فقط، ونطمح نتيجة هذه المقاومات. وبالمناسبة أيضا كما أنت ذكرت في المقدمة أيضا هناك اليوم الناس يشتغلون على ما يعرف بالقوة الناعمة. عندما يزورك شخص لا مش فقط تنظر كم بيدفع وكم بتستفيد منه، أيضا تعريف بلدك وأيضا تسويق هذه الثقافة الفكرية والكنوز، وقبل ذلك كله المجتمع العماني الذي أيضا الكثير من الناس أصبحوا يعني يتداولون هذا البلد العريق وشعبه الذي يتميز في هذا كما يقال يعني في هذه المرحلة الصعبة انهم ما يكادون يكون الافضل في اعتقاد الشخص في على مستوى العالم، من حيث الاخلاق، من حيث القيم، من حيث التسامح. كل ذلك ايضا عندما ياتي الينا السائح ايضا يتعرف عن قرب على هذا البلد، وعن تاريخه، وعن ايضا قيادته، وعن الكثير من الكنوز المهمه جدا في عمان.
0: نعم، طبعا نحن لاحظنا خلال السنوات الماضية دكتور مستوى التطور في طبيعة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها بلدية الظفار بالنسبة للسياح، والمواقع تعددت، نوعية الأنشطة تعددت، تجربة السائح الخليجي يبدو أنها كذلك تطورت مقارنة بالماضي، وشفنا قوافل برية كذلك من بعض الدول كانت تسير إلى محافظة ظفار. ولكن نتوقع مقالك دعوة طموحة انه كيف نبني على كل هذه المكتسبات التي تحققت، واتوقع يعني دكتور طموح مشروع للغاية اذا قارناه بالامكانيات الموجودة.
1: صحيح، أنا أقول لك إنه نحن خلال 3 سنوات يعني الرقم المليون كان حقيقة رقم الكل يعني يتطلع لهذا الرقم، والحمد لله تحقق من 3 سنوات. لكن يعني نحن وصلنا إلى نفس المستوى ولم نتقدم إلى الأمام، وزيادة نسبية بسيطة يعني فيما يقال، يعني قبل 3 سنوات كان الرقم لم يكتمل المليون، العام اللي قبل الماضي اكتمل المليون، السنة الماضية اللي هو 2025 وصلنا إلى 1,070,000. حقيقة نحن نتطلع إنه لو استطع، بالمناسبة الأرقام الخليجية يعني نسبة بسيطة في تغييرها، يعني هذا اللي نحن بدنا نعم اختراق في هذا المجال من خلال التسويق. يعني أنا أقول يعني أحيانا بعض الجهات أو المختصة يتم إقامة معارض في شهر 4 قبل شهرين من الخريف أو 3 أشهر، وبالتالي نحن نطمح أنه هذا يكون في ديسمبر أو في نوفمبر، يعني لأنه تعرف الناس عند كل الناس اليوم يستعدون للوجهاتهم السياحية قبل 6 أشهر، يحجزون التذاكر، يوضعون الموازنات لهم. وبالتالي إذا أنت كلمتهم وهم قد حجزوا التذاكر لا يمكن تقنعهم، ولا يمكن أيضا يعني يكون طريقهم إلى صلالة مثلا أو إلى أي مناطق من مناطق عمان فيها كذا موضوع.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور، سعيدين بهذا الحوار معك، وسعيدين كذلك بمناقشة مقالك متى يصبح خريف ظفار الخيار الأول للسائح الخليجي، ونتطلع دائما إلى متابعة مقالك سواء على صفحات جريدة الرؤية أو من خلال المنصات الأخرى التي تنشر بها إذا كان هناك ثمة كلمة وإضافة أخيرة.
1: الله يحفظك يا رب يعني أستاذ عبد الله، هذا تشريف لي بأمانة. يعني
0: بارك الله فيك.
1: أولا هذا المنصة الرائعة إذاعة صالة عمان وإمكانياتها، وأيضا شخصية مثل مقامكم وأيضا ثقافتكم واطلاعكم باعتباركم أحد حقيقة الرموز الإعلامية التي نفتخر بها في
0: شكرا،
1: عمان
0: هذا
1: هنا.
0: من كرم تقديرك دكتور، شكرا جزيلا،
1: ولك كل التحية والتقدير ولزملائك كلهم في هكذا موضوع،
2: بارك
1: في
2: الله فيك.
1: موضوع هذا الطرح. يعني أريد أضيف نقطة، الفقرة هذه في هذا البرنامج حقيقة هذا نوع من الإبداع، يعني تخصيصكم للفكر وللكتابة في مواضيع مختارة أيضا منكم، ليس كل من كتب أيضا أعتقد بتاخذه، لكن هذا يشير إلى أيضا وصلتوا إلى مرحلة من التميز في هذه البرامج الرائعة التي تقدم في أوقات الذروة عند خروج الناس من أعمالهم، لأيضا توصل رسالتكم وتحقق أهدافها لهذا الوطن ولأبناء هذا الوطن العزيز.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك دكتور، شكرا جزيلا لك. الدكتور محمد بن عوض المشيخي أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري كان ضيفنا في فقرة أقلام، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا بفقرة أقلام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا لليوم في استديو الظهيرة، كانت لنا عدة محطات، وقفنا حول تفاصيل إنجاز ميناء صلالة، وتحدثنا كذلك عن حملة خاصة للتعريف والتثقيف في التعامل مع جودة الأدوية، تجنبا للأدوية المغشوشة ومنخفضة الجودة. ومحطتنا الأخيرة كانت فقرة أقلام مع الدكتور محمد، هذه تحيات فريق العمل يحييكم ويتمنى لكم أوقات سعيدة مع برامجنا إن شاء الله تعالى. عبد الله سعيد في التقديم ومهلب العمري في الإخراج المرئي، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي، وهذه أغنية بأجواء خريف ظفار، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم،
1: الرابع عصرا في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا ونقدم لحضراتكم الفترة الإخبارية الثانية نستهلها بأبرز العناوين.
2: اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق إطاري وسط تباين حول موعد التوقيع.
1: محاولات إسرائيلية لعرقلة الاتفاق المحتمل توقيعه بين أمريكا وإيران من خلال تصعيد الأوضاع في لبنان.
2: نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني وتوطين 44 مشروعا عبر صالة استثمر في عمان.
1: أهلا بكم مستمعينا وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. اقتربت الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق إطاري يهدف إلى إنهاء الحرب بينهما وسط حالة من الغموض بشأن توقيت التوقيع النهائي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما يتوقعان إبرام الاتفاق اليوم فيما لم تؤكد طهران الموعد الرسمي وأبدت تحفظات على التوقيت. وكتب ترامب أن الاتفاق يوقع اليوم بالتزامن مع ما نقل عن تفاهمات أولية تتضمن إطار عمل لوقف التصعيد والانتقال إلى مفاوضات فنية خلال الأسابيع المقبلة.
2: في المقابل نقلت مصادر عن مسؤول إيراني أن المسودة تتضمن التزام واشنطن بتخفيف القيود عن أصول إيرانية مجمدة وتجميد فرض عقوبات جديدة إلى حين الاتفاق النهائي. وأضافت المصادر أن إيران ستلتزم بعدم توسيع برنامجها النووي أو تخصيب اليورانيوم مع بحث ترتيبات تتعلق بمخزون اليورانيوم وإجراءات الرقابة خلال فترة انتقالية تمتد لنحو 60 يوما. كما تتضمن التفاهمات المحتملة بنودا حول إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز ورفع قيود على صادرات النفط الإيرانية مقابل التزام متبادل بخفض التصعيد وفتح مسار تفاوضي أوسع.
1: في المقابل تتداول تقارير عن محاولات إسرائيلية لعرقلة الاتفاق المحتمل توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران من خلال تصعيد الأوضاع في لبنان وتكثيف التوتر في الأراضي الفلسطينية في إطار توتر إقليمي متصاعد. وتشير هذه التقارير إلى أن هذا التصعيد قد يرتبط أيضا باعتبارات سياسية داخلية إسرائيلية يعتقد أنها تخدم أهدافا انتخابية في المرحلة الراهنة.
3: مع ارتفاع احتمال الإعلان الرسمي عن اتفاق أمريكي إيراني لوقف إطلاق النار يشمل لبنان، يسارع وزراء في الحكومة الإسرائيلية إلى الرفض وتعطيل الاتفاق بطريقة غير مباشرة. الوزراء إتمار بن جفير وبتسائيل سموتريتش وأوفير زوفير دعوا إلى مهاجمة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بذريعة إطلاق مسيرات من حزب الله اللبناني تجاه مستوطنة شلومي ومنطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل. توجيه ضربة جديدة للضاحية سوف يترتب عليه رد فعل من جانب إيران التي هددت سابقا باستهداف إسرائيل إذا ما أغارت على الضاحية الجنوبية. لكن يبدو أن رئيس الوزراء نتنياهو لا يستطيع رفض توجه الرئيس الأمريكي ترامب لإبرام الاتفاق، وعليه وحسب هيئة البث الإسرائيلية يستعد الجيش لاحتمال اتخاذ القيادة السياسية قرارا بوقف العمليات البرية جنوب لبنان. التفاعلات السياسية لا تغير من واقع الهجمات الجوية والمدفعية من إسرائيل في الجنوب اللبناني. الطيران الحربي أغار على المنطقة الممتدة بين بلدات حداثة وصريفة وحريص إلى جانب قصف بلدات دير الزهراني والشرقية والدوير وفرون ومرتفعات الريحان. ودكت المدفعية بقذائفها منطقة برغز قضاء حصبية وأعلن عن استشهاد وإصابة لبنانيين. كما أنذر الاحتلال بإخلاء 29 بلدة في الجنوب، ووقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر حزب الله وقوات إسرائيلية على أطراف بلدة كفر تبنيت، ودوت صفارات الإنذار عدة مرات في المستوطنات الشمالية الإسرائيلية نتيجة وصول مسيرات حزب الله المقاتلة. تغذية التصعيد الشغل الشاغل لنتنياهو المقبل على انتخابات صعبة، فيعمل على التصعيد في الأراضي الفلسطينية أيضا. في مدينة القدس وضمن مخطط التهويد المعروف بالقدس الكبرى يعمل جيش الاحتلال لتهجير 100 عائلة فلسطينية من المنطقة الواقعة بين بلدتي بير نبالة ودير حنينة شمال القدس للاستيلاء على الأراضي لصالح توسيع وربط المستوطنات المحيطة بالمدينة المقدسة. مع استمرار استهداف البلدات المقدسية بالاقتحام مثل سلوان وعناتا التي اعتقل عدد من شبانها، كما هدم الاحتلال منشآت سكنية وزراعية شمال المدينة. الهدم طالما نزل في قرية برطعة غرب جنين بالضفة الغربية، واقتحم الجيش مخيم الجلزون وبلدة بيت إيبا غرب نابلس ومدينة سلفيت واعتقل شبانا، إضافة لاعتداءات مستوطنين إسرائيليين أبرزها إقامة بؤرة السيطان جنوب الخليل. أما قطاع غزة فيشهد تدهورا غير مسبوق في الحالة الإنسانية بفعل الحصار والقيود الإسرائيلية، مع عدم التقدم في اتفاق وقف إطلاق النار جراء التملص والتعنت الإسرائيلي. سكان القطاع ودعوا 3 شهداء، 2 في خان يونس جنوبا أحدهما طفل وثالث في مدينة غزة، مع توسيع ممنهج لمنطقة الخط الأصفر بهدف الضغط أكثر على الطرف الفلسطيني والحفاظ على ورقة ضغط في أي نقاش محتمل عن انسحاب إسرائيل من القطاع ضمن استحقاقات وقف إطلاق النار. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
2: توعد الرئيس الروسي بقصف البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا، مؤكداً في الوقت نفسه استعداده لتوقيع اتفاق مع كييف وفق التفاهمات التي توصل إليها مع نظيره الأمريكي خلال مباحثاتهما في ألاسكا. وفي سياق متصل تشهد العلاقات الروسية الألمانية مزيداً من التدهور على خلفية الأزمة الأوكرانية.
1: ميدانياً شنت القوات الأوكرانية هجوماً واسعاً استهدف منشآت نفطية روسية، فيما تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في مدينة كونستا نتيوفكا، حيث تخوض معارك شوارع للسيطرة على المدينة.
0: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قواته ستوسع ضرباتها على البنية التحتية الحيوية الأوكرانية، وذلك لردع نظام كييف عن مواصلة مهاجمة المنشآت المدنية الروسية حسب تعبيره. ولكنه في الآن نفسه أكد استعداد روسيا للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالوسائل السلمية، وحتى التنازلات التي طلبها الرئيس الأمريكي ترامب في لقاء ألاسكا على أن توافق القيادة الأوكرانية عليها وتقوم بالمقابل بتقديم التنازلات. من جهة ثانية تزداد الهوة بين موسكو وبرلين على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتأكيد المستشار الألماني ميرتس أن دعم كييف وفرض العقوبات على روسيا هما أنجح السبل لإنهاء النزاع بشكل سريع في أوكرانيا، كما أنه سبق أن اقترح مؤخرا منح أوكرانيا عضوية منتسبا في الاتحاد الأوروبي، بما يتيح لها المشاركة في أعمال مؤسسات الاتحاد دون حق التصويت. وترى التعليقات المرافقة أن تشدد الألمانية مع موسكو مضر بالاقتصاد الألماني نفسه، حتى أن يورغ أوربان النائب في ولاية ساكسونيا طالب المستشار ميرتس برفع جميع العقوبات عن روسيا لتجنب مزيد من التدهور في الاقتصاد الألماني حسب وصفه. وأوضح ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الاستثماري أن روسيا وألمانيا قادرتان معا على تشكيل قوة اقتصادية هائلة. على الصعيد الميداني اعترفت روسيا بأن القوات الأوكرانية شنت هجوما واسع النطاق على المواقع الروسية، وأن عدة منشآت لتخزين الوقود قد تضررت واشتعلت النيران فيها رغم إسقاط قوات الدفاع الروسية ل249 مسيرة فوق عدة مناطق روسية، بما فيها عدة مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو خلال ليلة أمس وحدها. من جهتها أعلنت الدفاع الروسي أن وحدات مجموعة الجنوب دخلت مدينة كونستانتينوفكا في دانييتسك وباتت تخوض حرب شوارع فيها، وتمكنت من السيطرة على كامل القسم الشرقي من المدينة ووصلت إلى الضواحي الشمالية الشرقية. أجد

0: ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى إيفيان لحضور القمة يوم غد الاثنين على أن يجري محادثات مع قادة أوروبيين ودوليين حول ملفات التجارة والأمن وحرب أوكرانيا. وتشمل أجندة القمة قضايا النمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد والهجرة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز التعاون في المعادن الاستراتيجية وسط توقعات بلقاءات جانبية بين ترامب وزيلينسكي.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الساحل الجنوبي للجزيرة ميندانائو في الفلبين في 8 يونيو الجاري إلى 61 وفاة، وفق ما أعلنه المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها. وأوضح المجلس أن الزلزال أسفر كذلك عن إصابة أكثر من 1400 شخص، فيما لا يزال 40 آخرون في عداد المفقودين.
0: وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و18 درجة على مقياس ريختر قد تسبب في انهيار مبانٍ سكنية وتجارية وحدوث انزلاقات أرضية واسعة النطاق في الجزيرة.
1: أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 710 حالات، بينها 149 وفاة. وذكر تقرير ميداني أن السلطات سجلت 21 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة حتى يوم الجمعة إلى هذا المستوى.
0: تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف EN-32 تابعة لسلاح الجو الهندي أثناء هبوطها في قاعدة جورهات الجوية شمال شرق الهند، ما أسفر عن مقتل 5 جنود وفق ما أعلن الجيش الهندي. وأوضح الجيش أن مساعد الطيار نجا من الحادث، فيما فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب التحطم.
1: أكدت كوريا الشمالية أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة فيه، رافضة دعوات الولايات المتحدة وحلفائها لنزع سلاحها النووي. وشددت بيونغ يانغ مرارا على أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية التي تعتبرها ضرورية للردع. وجاء بيان كوريا الشمالية عقب اجتماع ثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في طوكيو، أكد خلاله الحلفاء مجددا التزام هم بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية وفقا لوزارة الخارجية في سيول.
0: يصوت الناخبون في سويسرا اليوم على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد في استفتاء يشبه تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد تكون له تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد وعلاقات بيرن مع التكتل. ويأتي هذا المقترح غير المسبوق في سياق جهود متنامية يبذلها اليمين السياسي في أوروبا لفرض قيود أشد على الهجرة.
1: وإلى أخبارنا الاقتصادية، بحث معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مع سعادة نبيل حجلاوي السفير الفرنسي لدى سلطنة عمان، بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الهيئة في مسقط. وتناول اللقاء فرص الشراكة في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية، مع بحث توسيع الاستثمارات الفرنسية في سلطنة عمان خصوصا في القطاعات ذات الأولوية.
0: كما استعرض الجانبان مشاريع الشركات الفرنسية القائمة والمستقبلية إلى جانب فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية والمواني والثروة السمكية والصناعات الغذائية والاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة. وأكد الطرفان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وترسيخ التعاون المستدام ورفع تنافسية المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان.
1: افتتحت في معهد الضباط بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة فعاليات برنامج الإعلام الأمني لشرطة عمان السلطانية. ويأتي تنظيم البرنامج ضمن جهود شرطة عمان السلطانية لتطوير القدرات الإدارية والإعلامية لمنسوبيها ومواكبة متطلبات العمل الأمني الحديث. رعى افتتاح البرنامج اللواء خليفة بن علي السيابي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية.

0: تجسيدا لاهتمام القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية بتعزيز منظومة الإعلام الأمني وترسيخ دوره في بناء جسور التواصل مع الجمهور، رعى اللواء خليفة بن علي السيابي مساعد المفتش العام لشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية صباح اليوم الأحد افتتاح برنامج الإعلام الأمني لقادة شرطة عمان السلطانية، وذلك بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بحضور عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية. ويشارك في البرنامج عدد من المختصين والخبراء من وزارة الإعلام وجامعة السلطان قابوس وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في تقديم سلسلة من المحاضرات التخصصية في مجالات الإعلام المتنوعة التي تركز على السياسات المنظمة للعمل الإعلامي في سلطنة عمان وأهمية الإعلام الأمني ودوره في دعم التواصل المؤسسي بما يسهم في تحقيق الأهداف المجتمعية والوطنية. وحول أهمية هذا البرنامج، المكرم الدكتور عبد الله بن خميس الكندي عضو مجلس الدولة رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
1: يأتي هذا البرنامج في التعامل مع وسائل الإعلام ليعكس شراكة حقيقية بين جامعة السلطان قابوس ممثلة في قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية مع جهاز شرطة عمان السلطانية، وهو برنامج يعني نوعي للتركيز على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، التعرف على البيئة الإعلامية والاتصالية المتغيرة، وأيضا تمكين المشاركين من قادة شرطة عمان السلطانية في التعامل الاحترافي مع وسائل الإعلام المتغيرة والمتجددة في الحقيقة لتحقيق رسالة المؤسسة الأمنية والمؤسسة الشرطية في علاقتها بالمجتمع والأمن المجتمعي.
0: وحول مشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور سليمان بن محمد العيدي متحدثا:
2: اليوم عندما التقينا مع الزملاء القادة في معهد الضباط هنا في أكاديمية الشرطة ركزنا على الحقيقة عدة نقاط. النقطة الأولى المصداقية، الموثوقية، إصدار البيانات مسبقا، ينشط الإعلام الأمني دائما في الأزمات والطوارئ، ولذلك مرت على منطقة الخليج عدة تجارب نشط فيها الإعلام الأمني، برز من خلالها المتحدث الأمني، برزت المؤتمرات الصحفية.
0: الجدير بالذكر يهدف البرنامج إلى تنمية القدرات الإعلامية لمختلف المستويات القيادية من خلال إطلاعهم على أحدث المستجدات في مجال الإعلام الأمني وتمكينهم لإعداد رسائل اتصالية فاعلة تحقق أهداف الاتصال الأمني للتعامل مع الفرضيات الميدانية والتصريحات الإعلامية واللقاءات الإذاعية والتلفزيونية. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم منذر بن محمد السلطي.
3: الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأهم العناوين.
4: اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق إطاري وسط تباين حول موعد التوقيع.
3: محاولات إسرائيلية لعرقلة الاتفاق المحتمل توقيعه بين أمريكا وإيران من خلال تصعيد الأوضاع في لبنان.
4: نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني وتوطين 44 مشروعاً عبر صالة استثمر في عمان.
3: أهلا بكم من جديد. سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني، ونجحت صالة استثمر في عمان في توطين 44 مشروعا دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
5: يشهد قطاع ترويج الاستثمار في سلطنة عمان نقلة نوعية انعكست على كفاءة المنظومة المتكاملة في جذب رؤوس الأموال ودعم مسار التنويع الاقتصادي المستدام. وقد سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان نمواً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني، القطاع الصناعي يتصدر حالياً مسارات التنويع الاقتصادي لترتفع مساهمته الاستثمارية من 6% إلى 9.5%، والذي يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات العالمية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان واتفاقيات التجارة الحرة. وحققت صالة استثمر في عمان منجزات ملموسة في استيعاب تحديات الاستثمار وتوطين المشروعات الاستراتيجية الكبرى بالتكامل والعمل المشترك مع الشركاء في الوحدات الحكومية المعنية بالقطاعات الاستراتيجية. واستقبلت الصالة 96 طلباً استثمارياً ونجحت في توطين 44 مشروعاً دخلت حيز التنفيذ الفعلي، من بينها 36 مشروعاً جديداً على السوق المحلية. كما أسهمت الجهود في معالجة التحديات التي واجهت 7 مشروعات استراتيجية متعثرة وإعادة تفعيلها. ويمثل مشروع إنتاج مادة البوليسيليكون في المنطقة الحرة بصحار مشروعاً استراتيجياً من شأنه أن يعزز مكانة سلطنة عمان لتكون في المرتبة الثانية عالمياً ضمن أكبر مصدري هذه المادة الحيوية. كما أسهم المشروع في استقطاب مشروعات مكملة ضمن سلاسل الإمداد، من بينها مشروع جي إي سولار لتصنيع الألواح الشمسية في صحار. ومن المتوقع أن يسهم المشروعان في رفض الميزان التجاري العماني وعائدات التصدير بما لا يقل عن 1 مليار ريال عماني سنوياً. وتنتهج وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مساراً يستهدف تحقيق نتائج فعلية وعوائد استثمارية ملموسة من خلال التركيز على جودة المخرجات والأثر الاقتصادي للترويج. وشملت الخطة الترويجية استهداف 15 سوقاً دولياً وعقد اجتماعات مع 260 شركة عالمية، ما أسفر عن التزام واضح بالاستثمار في 12 مشروعاً استراتيجياً. هذا وشهدت المنظومة التشريعية والقضائية في سلطنة عمان تطوراً مهماً من خلال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، بما يعزز ثقة المستثمرين عبر تسريع إجراءات التقاضي وحماية الحقوق والشفافية. كما أن تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية يسهم في توفير بيئة استثمارية مرنة وقابلة للتنبؤ تدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة في سلطنة عمان.
4: تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تنفيذ مشروعات التحول في الطاقة وتشجيع الاستثمار في المشروعات المستدامة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وخطط الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.
6: جهود وطنية لتعزيز إنتاج النفط والغاز عبر رفع مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات. وزارة الطاقة والمعادن تعمل على تنفيذ مبادرات نوعية تجمع بين تعزيز إنتاج الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية في إطار توجهات سلطنة عمان نحو بناء مستقبل منخفض الكربون. ومن أبرز مشروعات التحول في الطاقة المشروع التجريبي الذي أطلقته شركة تنمية نفط عمان في حقل ظليمة لاستخدام ثاني أكسيد الكربون في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط. وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة يجري تنفيذ مشروعي رياح 1 و2 بسعة إنتاجية تصل إلى 200 ميجا واط، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال في المشروعين 42%، ومن المتوقع بدء تشغيلهما في الربع الأخير من العام الجاري في منطقة الامتياز رقم 6. كما يجري تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في شمال منطقة الامتياز رقم 6 بقدرة تصل إلى 100 ميجاوات، وبلغت نسبة إنجازه 51%، ومن المتوقع تشغيله في الربع الثاني من هذا العام. وتطلع وزارة الطاقة والمعادن بدور مهم في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية المرتبطة بعمليات الإنتاج من خلال تشجيع الحلول البيئية المبتكرة، إذ يبرز مشروع نمر للأراضي الرطبة الذي يستخدم أحواض القصب لتنقية المياه طبيعيا بطاقة معالجة تبلغ 175 ألف متر مكعب يوميا. وتعمل محطة معالجة المياه في ريما باستخدام عمليات بيولوجية مبتكرة وتبلغ طاقتهما نحو 40 ألف متر مكعب يوميا، مع تحقيق وفورات في الطاقة تصل إلى 10 ميجاوات. وتركز سلطنة عمان على تحقيق حرق روتيني للغاز بمعدل صفر من خلال تبني حلول متكاملة لاسترجاع الغاز المصاحب وإعادة استخدامه بدلا من حرقه، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات والحد من الفاقد. وتمكنت الشركات المشغلة من تحقيق خفض بنسبة 5% من خط الأساس لمعدلات الحرق الروتيني في عدد من المواقع. هذه الجهود تعزز مكانة سلطنة عمان كنموذج إقليمي في الاستدامة، وتثبت أن الابتكار والاستثمار الاستراتيجي هما الطريق نحو مستقبل اقتصادي وبيئي أكثر ازدهاراً.
3: بلغ إجمالي قيمة المبيعات المحلية المؤمنة لدى كريدت عمان بنهاية عام 2025 أكثر من 180 مليون ريال عماني، وتصدرت محافظة مسقط قيمة المبيعات المحلية المؤمنة ب 120 مليون ريال عماني، وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية بقيمة مبيعات مؤمنة بلغت أكثر من 18 مليون و 800 ألف ريال عماني، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بإجمالي قيمة مبيعات محلية مؤمنة بلغت أكثر من 16 مليون و 600 ألف ريال عماني.
4: سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 15.9% في الربع الأول من العام الجاري، وشهدت أسعار العقارات التجارية نمواً بنسبة 10.5% مدفوعاً بارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والتجارية. كما حقق مؤشر أسعار العقارات السكنية نمواً بنسبة 17.6% نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية.
3: احتفل بتخريج الدفعة الأولى المكونة من 30 مختصا من البرنامج الوطني لقيادات الأمن السبراني. البرنامج الذي يستمر عامين يستهدف تطوير وتمكين 100 من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السبراني، بما يعزز جاهزية سلطنة عمان لمواكبة التحديات السبرانية المتزايدة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات اتخاذ القرار وتحسين المرونة المؤسسية ورفع مستوى الكفاءة في مجال الأمن السبراني على المستوى الوطني.
4: فاز الطيران العماني بجائزة المقاعد لأكثر راحة في الشرق الأوسط ضمن جوائز أبيكس بيست لعام 2026 خلال حفل أقيم في العاصمة الإيرلندية دبلن على هامش أعمال مؤتمر تجربة سفر المستقبل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والخدمات الإضافية والتجزئة. ويعد هذا الفوز الثالث للطيران العماني بهذه الفئة بعد أن حصل على الجائزة في عامي 2022 و2024، تأكيدا على تميزه في تقديم إحدى أكثر تجارب السفر رفاهية في المنطقة.
3: تعد المكتبات العامة في سلطنة عمان إحدى أبرز الوجهات الثقافية التي تفتح أبواب المعرفة أمام مختلف الفئات العمرية، وتشهد المكتبات في سلطنة عمان إقبالا متزايدا خاصة خلال فترة الصيف، حيث يجد الطلبة فرصة لاستثمار أوقاتهم.
7: مع انطلاق الإجازة الصيفية تتجه الأنظار إلى كيفية استثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، وبين خيارات الترفيه المتعددة تبرز المكتبات العامة كوجهة معرفية تجمع بين الفائدة والمتعة. وتحدثت عن حراك مكتبة المعرفة العامة حليمة بنت بدر الجبرية أمينة مكتبة المعرفة العامة لإذاعة سلطنة عمان.
8: إن شاء الله سوف تقدم المكتبة ورشة عمل بعنوان الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار الذكي، وهو برنامج يستهدف طلاب دراسات العليا والإداريين، وسوف يتم تنفيذها في شهر أغسطس وسيتم الإعلان عنها لاحقا. كما تقدم مكتبة المعرفة مكتبة للطفل، وتستهدف الأطفال من عمر 3 سنوات إلى 12 سنة. يتوفر فيها مجموعة من الكتب والقصص أيضا المتنوعة في جميع الموضوعات، وورشة بعنوان اكتشف العالم الرقمي، وهي ورشة سوف تقدم لطلاب الحلقة الثانية من الصف الخامس إلى 12، وسوف تنفذ إن شاء الله في شهر يوليو ولمدة يومين.
7: ففي أروقة المكتبات يجد الأطفال مساحة لاكتشاف عوالم القراءة، بينما يستثمر الطلبة إجازتهم في تنمية مهاراتهم وصقل معارفهم. كما تشكل المكتبات بيئة مناسبة للباحثين والمهتمين بالثقافة بما توفره من مصادر متنوعة وبرامج وأنشطة تثري المحتوى المعرفي، فيما ذكر يوسف بن يعقوب العامري مسؤول مكتبة جامع السلطان قابوس الأكبر.
9: المكتبة تخدم شرائح المجتمع كافة من فترة يعني ما قبل المدرسة رياض الأطفال وحتى طلاب دراسات العليا الماجستير والدكتورة. طبعا المكتبة هي إحدى المراكز الرئيسية في مسابقة اقرأ للناشئة التي ينفذها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، بدأت منذ نهاية إبريل وتستمر حتى سبتمبر 2026، موجهة بالدرجة الأولى لفئة النشئ.
7: ويرى مختصون أن استغلال الإجازة الصيفية في القراءة والتعلم يسهم في تعزيز الوعي وتنمية القدرات الفكرية ويجعل من الوقت فرصة حقيقية للاستثمار في الذات، فيما أضاف فهد بن سعيد الرواحي مسؤول مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي.
10: مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، هذه المكتبة افتتحت في عام 1986 ميلادية. تحتوي هذه المكتبة على موضوعات المعرفة الإنسانية، فهي تشتمل على المطبوعات وأيضا على المخطوطات ذات القيمة التاريخية الثمينة والدرر النفيسة، بالإضافة إلى الوثائق التاريخية والسرية. هذه المكتبة تشتمل على القسم المتحفي ومختبر الحاسب الآلي وأيضا قاعة للقراء مزودة بخدمات فنية كخدمة الإنترنت اللاسلكي وجميع الخدمات الأخرى.
7: ومع تزايد الاهتمام بنشر ثقافة القراءة تواصل المكتبات دورها بوصفها منارات للعلم والمعرفة تستقطب مختلف شرائح المجتمع وتؤكد أن الكتاب ما زال رفيقا حاضرا في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
11: تطلق شركة المها للفحص الفني بعد غد الثلاثاء أول مركز لخدمات فحص المركبات تحت علامتها التجارية التجديد في مقر الجمعية العمانية للسيارات، بعد أن أنهت شرطة عمان السلطانية إجراء اعتماد أول محطة خاصة للفحص الفني للمركبات. ويأتي تأسيس الشركة ثمرة شراكة استراتيجية بين شركة المها لتسويق المنتجات النفطية وشرطة عمان السلطانية لتقديم خدمات فحص فني متطورة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
3: دعت قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول إلى تأسيس تحالف إنساني للتضامن التكنولوجي يهدف إلى جعل التكنولوجيا في خدمة الإنسان وتعزيز العدالة الرقمية، مع التحذير من مخاطر هيمنة الأنظمة غير الأخلاقية واحتكار البيانات.
12: دعت قمة الذكاء الاصطناعي المنعقدة في إسطنبول إلى تأسيس تحالف إنساني للتضامن التكنولوجي يقوم على مشاركة التكنولوجيا المتقدمة مع الشعوب الصديقة والمظلومة، بعدما رأى الخبراء الذين يشاركون في القمة أن الخط الفاصل بين الإنسان والآلة يتلاشى تدريجيا، والحديث لا يقتصر على تقليد الآلات للبشر فحسب، بل أشاروا إلى اتجاه نحو عصر مظلم يتحول فيه الإنسان نفسه إلى آلة في ظل هيمنة عقلانية بلا روح ومادية لا تعترف بحق الحياة والحرية إلا لنفسها. وشددوا على أن التكنولوجيا إذا وقعت في أيدي أشخاص يفتقرون إلى القيم الإنسانية فقد تتحول إلى أداة تدمير، وأكدوا أن الهدف ليس بناء عالم يتحول فيه الإنسان إلى آلة، بل بناء عالم عادل تكون فيه التكنولوجيا في خدمة الإنسان. وفيما حذر المتحدثون من أن تتحول الهواتف والساعات الذكية وسماعات الرأس التي حبست البشرية داخل شبكة عنكبوتية تتعقب البشرية في كل خطوة وكل تفصيل من حياتها، تساءلوا عن قدرة الدول ذات الإمكانات المحدودة على منافسة الاحتكارات الكبرى، مؤكدين على ضرورة عدم الاكتفاء باتباع القواعد التي يضعها الآخرون، بل شددوا على ضرورة إحداث تحول في النموذج نفسه وفتح مسار جديد. كما أكدوا على ضرورة إنشاء منظومة برمجيات وأجهزة مفتوحة المصدر وشفافة وقابلة للتدقيق، وامتلاك القدرة على تطوير وإنتاج كل عنصر من عناصر هذه المنظومة بصورة مستقلة قدر الإمكان. وفيما رأوا أن ذلك لن يكون ممكنا على المدى القصير، إلا أنه عند الاستيراد يجب اشتراط اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر خصوصا في البنى التحتية والأنظمة الحساسة، باعتبار أن المصادر المفتوحة عنصر أساسي لحماية الخصوصية والأمن والسيادة الرقمية، ورأوا أن احتكار البيانات يعني استعباد العقول والإرادات ويمثل ضربة لسيادة الدول والمجتمعات، وبأنه وضع يشبه مرسوما حديثا للعبودية الطوعية. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
11: تجتمع مساء غد الاثنين اللجنة الرئيسة لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة. ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين والمقيمين لتحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الأولى.
3: حققت مجلة البحوث الهندسية الصادرة عن جامعة السلطان قابوس ارتفاعا في مؤشر الاستشهادات إلى 1.5، كما صعدت إلى المستوى الثالث Q3 في مجال الهندسة العامة متقدمة 15 مرتبة مقارنة بالعام الماضي. ويعكس هذا الإنجاز تنامي تأثير المجلة العلمي وتعزيز حضورها في قواعد النشر الدولية، إلى جانب استقطابها أبحاثا متخصصة من داخل سلطنة عمان وخارجها. وأكد مسؤول الجامعة أن هذا التقدم يأتي ضمن جهود تطوير البحث العلمي وتعزيز جودة النشر الأكاديمي ورفع تنافسية الجامعة على المستوى الدولي.
11: ضمن مباريات كأس العالم، تعادل المنتخب القطري مع نظيره السويسري بهدف لمثله في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ليحصد أول نقطة له في البطولة. وفي المجموعة ذاتها انتهت مواجهة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل، ما جعل المنتخبات الأربعة تتساوى في الرصيد بنقطة واحدة لكل فريق مع ختام الجولة الأولى.
3: وفي المجموعة الثالثة تعادل المنتخب المغربي مع البرازيل بهدف لكل منهما. وفي المجموعة ذاتها حقق المنتخب الاسكتلندي فوزا صعبا على هايتي بهدف دون رد ليتصدر المجموعة ب30 نقاط. كما شهدت المجموعة الرابعة فوز استراليا على تركيا بهدفين دون مقابل في مباراة حصلت فيها استراليا أول 3 نقاط لها في البطولة.
11: الفترة الإخبارية الثانية انتهت، وهذا تذكير بالعناوين.
3: اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق إطاري وسط تباين حول موعد التوقيع.
11: محاولات إسرائيلية لعرقلة الاتفاق المحتمل توقيعه بين أمريكا وإيران من خلال تصعيد الأوضاع في لبنان.
3: نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني، وتوطين 44 مشروعا عبر صالة استثمر في عمان.
11: شكرا لكم مستمعين الأكارم على حسن المتابعة. كان معكم في تحرير الفترة الإخبارية الثانية يونس بن سعيد القنوبي، وفي تنفيذ على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني.
3: وكنا معكم في قراءة الفترة الإخبارية الثانية محمد بن حافظ العامري ولجينة بن سالمين البلوشية. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سننتزع جزءا بصريا هامسا يرافقنا في كل خطوة، رفيقا صامتا لا يفارقنا إلا في الظلام. ماذا لو اختفى الظل تماما من حياتنا؟ كيف سيبدو العالم دون هذه المساحات المرتبكة بين النور والعتمة؟
2: تخيلوا أن تسيروا تحت أشعة الشمس فتنظروا إلى الأسفل ولا تجدوا خيال أجسادكم مطبوعا على الأرض. الأشجار والبنايات والجبال كلها تقف دون ستار أسود يستند إليها. علميا وبصريا هذا يعني أن الضوء أصبح ينتقل بطريقة سحرية ينحني حول الأجسام بدلا من أن تحجبه.
1: أول ما سنفقده في هذا العالم الجديد هو الإدراك البصري للأبعاد. الظل هو الذي يمنح العين القدرة على معرفة عمق الأشياء وارتفاعها ومسافاتها. دون ظل ستبدو الشوارع والبنايات مسطحة كأنها رسوم ثنائية الأبعاد في كتاب، وسيجد السائقون والمشاة صعوبة بالغة في تقدير أماكن الأشياء مما يسبب حوادث لا حصر لها.
2: هذا صحيح. ولننتقل من البصر إلى المناخ والحرارة، فالظل ليس لوحة فقط بل هو ملاذ كوني. في أيام الصيف القائضة نهرب جميعا إلى ظلال الأشجار أو جدران البيوت لالتماس البرودة. اختفاء الظل يعني أن كل شبر على كوكب الأرض سيتعرض لذات الدرجة من الأشعة والحرارة المباشرة، ولكن تجد الكائنات الحية مفرا من الشمس، مما قد يؤدي إلى كوارث بيئية وجفاف حاد.
1: حتى التاريخ الحضاري للبشر سيتأثر. لو نظرنا للوراء لوجدنا أن الإنسان القديم قاس الزمن واخترع الساعات الشمسية الأولى باعتماده المطلق على طول الظل وحركته. دون ظل لما عرفت الحضارات الأولى كيف تنظم أوقاتها، ولتأخر تطور علوم الفلك والحساب لقرون طويلة.
2: هذا علميا. أما في عالم الفن والإبداع فإن الكارثة ستكون مرعبة للرسامين والمصورين. جمال الصورة يعتمد على التضاد بين النور والظل، وما يسميه الفنانون الظلال الخفية التي تمنح الوجوه والأجساد ملامحها الجذابة. غياب الظل سيجعل كل شيء باهتا شاحبا ومضاء بشكل فاقع، يحرم الفنون سحرها وغموضها.
0: ماذا لو؟
1: لنفكر أيضا في عالم الحيوان، فالكثير من الكائنات المرتبطة بالصيد والاختفاء تعتمد على الظلال، إما للتخفي عن أعين الفرائس أو للاسترخاء بعيداً عن لهيب النهار. إذن نكتشف أن الظل ليس مجرد عدم أو فراغ ناتج عن حجب الضوء، بل هو كيان بيئي وبصري قائم بذاته وجزء لا يتجزأ من هندسة هذا الكون. لقد خلق الله النور وجعل له رفيقاً يهدئ من حدته، فتتوازن الأبصار وتستقيم الحياة على سطح الأرض.
2: فعلاً هذه الفرضية تجعلنا ننظر إلى تلك المساحات الداكنة تحت أقدامنا اليوم بعين التقدير. كلما رأيتم ظلاً يمتد أمامكم تذكروا أنه يحمي أبعاد عالمكم ويمنحكم ملاذاً هادئاً. نختم بهذا التأمل حلقتنا ونشكركم أعزائنا على كرم الاستماع. نتمنى أن تكون هذه اللوحة التخيلية قد عادت تعريف الأشياء البسيطة في أعينكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مسي عليكم بالخير، ونرحب بكم في إطلالة جديدة ومتجددة وحلقة بداية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. الرحلة التي تعودتم عليها رحلة مسائية من الآن وحتى السابعة مساء مع محطات متنوعة، نتمنى دائما أن تنال على إعجابكم، ودائما نتمنى مستمعينا أنكم تشاركونا لحظات المساء على رقم الواتساب 7244-2010. رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أننا نتمنى إن شاء الله من خلال برنامجنا تتلطف هذه الأجواء. ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
1: مساء الخيرات ومساء البركات ياسر، وأكيد نمسي بالخير عليكم مستمعينا في أسبوع جديد من أسابيع يونيو، وتحية للجميع مع بداية هذا الأسبوع. إن شاء الله أسبوع موفق حافل بكل ما تحبون وبكل ما تسعون له إن شاء الله. من الآن ولغاية السابعة مجموعة من المحطات والعلوم والأخبار اللي راح تكون حاضرة معانا إن شاء الله تنال على إعجابكم. كي تحية خاصة للمرابطين لنا عبر راديو السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة، أكيد نتمنى لكم دروب آمنة إن شاء الله لمقاصدكم. وطبعا اليوم بداية الأسبوع ياسر،
0: نعم،
1: ونوعا ما الزحمة بدأت تتلاشى.
0: نحن ما طبيعي طبعا بسبب انتهاء طبعا طلبة من دراسة، وبقى فقط طلاب الثاني عشر،
1: نتمنى لهم التوفيق. هم بدأوا التوفيق. خلاص
0: بدأوا من يوم الخميس، وبالتالي نتمنى لهم التوفيق مثل ما ذكرتي فتحية. ويمكن أغلب الناس بدأوا إجازات، خاصة البعض يمكن ربط إجازته من حبي كرة القدم بكأس العالم، تعرفي يعني مباريات توقيت متأخر.
1: صحيح، نص الليل
0: نص الليل يعني حتى خاصة اللي شاهد أمس مباراة المغرب والبرازيل يعني الساعة 2، فبالتالي يعني وقت متأخر جدا، يعني اللي عنده دوام يقول لك صعب يجلس
1: بيوصل نايم
0: طبعا. واحنا طبعا يعني مباريات الأمس يعني خاصة المنتخبات العربية كان أداء جدا طيب، حققت طبعا المغرب تعادل مع البرازيل، قطر مع سويسرا نفس الشيء تعادل، وبالتالي يعني بداية طيبة للمنتخبات العربية قطر والمغرب.
1: أكيد نتمنى فعلا أنه بعض المنتخبات العربية تصل إلى المدى البعيد اللي يمكن يكون غير متوقع،
0: نعم،
1: بس في كل نسخة من المونديال دائما تكون في مفاجآت، وإن شاء الله تكون في مفاجآت بنكهة عربية ياسر،
0: مثل ما فاجأت العالم المغرب في مونديال قطر.
1: نعم. نعم
0: بالفعل يعني كانت بالنسبة يمكن للجميع مفاجأة، ولكن يعني المغرب أدى أداء جدا مميز، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية، 8 منتخبات.
1: صحيح.
0: يعني إن شاء الله أحد المنتخبات يصل إلى مشوار أبعد في هذا المونديال إن شاء الله.
1: إن شاء الله ياسر. إذن شاركونا سطوركم وأجواءكم المسائية مستمعينا على 7244-2010. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، في الإخراج سيف الجرداني.
1: ومساء الخير بانوراما.

0: مساء سعيدة نتمنى للجميع. وطبعا ما زلنا في بداية مشوار بانوراما، تحياتنا لرسائلكم الجميلة على 7244210 ومساء الأحد، تحية لكل أحد يستمع لنا الآن، ومنهم طبعا أم أحمد طبعا توجه تحية لكل المستمعين في ولاية السويق وتقول فعلا طلبة الدبلوم العام عاملين حالة طوارئ في البيوت، وأكيد أولياء الأمور ما رح يعيشوا أجواء الإجازة إلا بعد نهاية هذه المرحلة. يعني صح بعض أولياء الأمور سيكونوا منقسمين ياسر، في حزب خلص وفي حزب ما خلص.
1: في مجموعة طبعا ما خلصوا بسبب امتحانات دبلوم التعليم العام، يعني آخر يوم 28/6. فإن شاء الله يعني كلها أيام ويعني تنتهي هذه الاختبارات وينتهي خلاص مشوار الدراسة لهذه يعني

0: أيضا يتحمل هذه المسؤولية وهو في هذه المرحلة.
1: نعم بالفعل، يعني هي مسؤولية مشتركة من الجميع، يعني الطالب، نعم، ولي الأمر، المعلم والمدرسة، فبالتالي هي تكاملية، وإن شاء الله هذه الأدوار تتكامل من أجل مصلحة الطلبة والطالبات، وإن شاء الله نتائج تسرهم ويحققوا المراد اللي هم يعني خططوا له طوال هذه السنوات من الدراسة. يعني
0: فعلا ياسر هذه المرحلة كل ما تجي كل سنة نتذكر أنفسنا وكيف عايشنا هذه المرحلة، فإحنا نشعر بما يشعرون يعني.
1: نعم نشعر بما يشعرون لأن مرحلة صعبة جدا يعني، ففيها نوع من القلق وأحس بالمسؤولية طبعا، لأن مصير يعني أنت الآن تحدد مصيرك، وإن شاء الله يعني دائما نتمنى حقيقة حتى ترى أولياء الأمور فتحية يعيشون هذا القلق مع أبنائهم، تعرف يعني هم وضعوا أمال مع هذا الابن أو البنت لتحقيق نتيجة طيبة، هم يفرحوا كذلك مع ابنهم أو بنتهم. نعم. في طبعا دبلوم التعليم العام بعد ظهور النتائج، يعني فرحة ليست فقط للطالب بل حتى لولي أمره. نعم. يعني تجري الفرحة مختلفة جدا، وهم يعيشون مع طوال هذا العام الدراسي، يعني مرحلة الثاني عشر ترى ما بس في الامتحانات، هي صحيح. مرحلة تبدأ من بداية العام الدراسي. نعم. يعني يبدأ القلق والتحضير وتهيئة الأجواء من قبل الأسرة لابنهم أو بنتهم الطالب أو الطالبة يعني الدخول في أجواء آخر عام دراسي يعني.
0: وصلوا للنهاية.
1: نعم.
0: بقي القليل ونتمنى التوفيق للجميع، وطبعا هذه المرة احنا وياكم مستمعين نروح لمحطة ايش صاير.
1: ومثل ما تعودتوا في محطة ايش صاير مجموعة من الأخبار المحلية، وأولى أخبارنا غدا اجتماع اللجنة الرئيسية لتحديد أهلة الشهور الهجرية لتحري رؤية هلال شهر محرم، واللجنة الرئيسية لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية تجتمع مساء غد الاثنين لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية، داعية المواطنين والمقيمين إلى تحري الرؤية.
0: وأيضا إسناد مشروع مركز الإنزال السمكي بقرية بما في ولاية قريات بمحافظة مسقط، الذي يعد من المشروعات الداعمة للأمن الغذائي ضمن جهود تطوير البنية الأساسية لقطاع الصيد البحري ودعم الصيادين.
1: والمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة تنجح في زراعة 175 فدانا ضمن مشروع الحقول النموذجية لأشجار الفاكهة في العام الماضي.
0: ونهاية هذا العام مستمعينا وبالتحديد في شهر ديسمبر في حدث سياحي في انتظاركم، نسبة الإنجاز في مشروع تلفريك مطرح بلغت 90% وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي في ديسمبر القادم وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان جاهزيته وفق المعايير.
1: وقطاع الاستراحات السياحية نموذج ريادي لتنويع المنتج الاقتصادي في البريمي.
0: وأيضا الطيران العماني يحصد جائزة المقاعد الأكثر راحة في الشرق الأوسط ضمن جوائز أبيكس بيست لعام 2026.
1: إذن مستمعينا هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا في محطة إيش صاير، أنتم بعد شاركونا أخباركم على رقم الواتساب 724-420-10.

0: عودة لكم مستمعين، مساء سعيدة نتمنى للجميع. وحسب شاشة التلفزيون اللي أمامنا الآن، بما أنه يعني بدأ موضوع المونديال، هناك في عادة لبعض المباريات اللي يمكن صار من الصعب متابعتها في توقيتها الحقيقي.
1: متأخر
0: الفجر منتصف الليل. لكن جدول المباريات لليوم وبكرة ياسر، الظاهر أنه في جدول حافل بالمباريات اليوم وبكرة مساء اليوم.
1: فتحية يعني مساء اليوم الساعة 9 مساء، هذا توقيت مناسب نوعا ما. ألمانيا وكوراساو طبعا ألمانيا وكوراساو الساعة 9 مساء، هولندا واليابان الساعة 12 بعد منتصف الليل، كوت ديفوار اللي هو الساحل العاج ضد الإكوادور الساعة 3 فجرا غدا طبعا، السويد وتونس 6 صباحا
0: بكرة.
1: يعني السويد وتونس نفس الشيء، تونس منتخب عربي غدا يبدأ مشوار الساعة 6 صباحا. يعني اللي رايح الدوام يمكن انه يشاهد يعني مقتطفات من المباراه هذه، خاصه اللي طبعا ما زال ما في اجازه، يعني ما زال في العمل، فصعب يشوف هذه المباريات اللي هي الساعه 12 بعد منتصف الليل الساعه 3 فجرا، صعب. لكن اللي اجازه لا، اموره طيبه.
0: هو التحدي الاكبر فعلا موضوع التوقيت. اهم شيء تابعت مباراه البرازيل ياسر،
1: بما انك الساعه 2 فجر
0: لانك برازيلي.
1: لا صعب تعرفي مثل ما
0: بس شفت النتيجه،
1: شفنا النتيجه ومثل ما يقال الملخصات، يعني جميل. لانه صعب كيف تشوف الساعه 2 فجر وتصبح دوام. يعني متى بتنتهي المباراه؟ الساعه 4 فجرا
0: خلص
1: صعب
0: وقت
1: يعني.
0: النوم يعني
1: خلص وقت النوم، فتضطر تسهر يعني. البعض يقول لك والله أنا أعدل من توقيت نومي، يعني مثلا أنام من بداية الليل وأقوم قرب الفجر.
0: هذا عادي، ده عنده هوس هوس بالمتابعة ويعني وجنون بكرة القدم وكرة القدم إلها مجانينها أيضا يعني ومحبيها،
1: يحاول يضبط الساعة البيولوجية
0: بالفعل.
2: حتى طبعا مع حضور أسماء كبيرة، ولكن كان في رابع هذه كرة البينية ممتازة. شباك البرازيلية في هذه اللحظات، هذا هو المنتخب المغربي الذي يجسد معنا الحق.
0: إذن أصداء إيجابية طبعا لمباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب البرازيلي. واللاعب إسماعيل السيباري أكيد كان له حضور ملفت،
1: وحتى مباراة قطر وسويسرا يعني قطر استطاع أن يعدل النتيجة.
2: لمسة في اليسار، هما معرضية راسية
0: طبعا، سيف مع المنتخب المغربي
1: قطرها
0: والمنتخب القطري.
2: والله صارت دون اسمك في التاريخ يا خوخي، دون اسمك في التاريخ يا ابو علام. العنابي يعود، العنابي يعدل، العنابي نقطة للتاريخ. نعم،
0: الجميل جدا في الجماهير القطرية ياسر انهم كانوا حاضرين المدرجات في سان فرانسيسكو بالزي التقليدي المعروف به اهلنا في قطر.
1: نعم، اذا هي الهوية الوطنية، يجب ان يعني تكون سفير لوطنك. وجميل يعني من الاشقاء القطريين الجمهور القطري ان ذهبوا بالزي الرسمي لدولة قطر.
0: نعم، المدرجات
1: قطر
0: كانت بيضاء.
1: والله يعني عملوا شوية لوحة جميلة كذا، والمنتخب شرفهم يعني استطاع ان يعدل النتيجة ونقطة. يعني نشوفها نقطة مهمة أكيد في بدايات مشواره في كأس العالم.
0: أكيد هناك شغف وحماس وفضول كبير أيضا لمتابعة مجريات المباريات في هذه الأيام والأيام المقبلة. أما هالمرة مستمعينا نروح لمحطة سالفة. وسالفة أكيد مع مساء الأحد وبداية الأسبوع ما رح تكون بعيدة مستمعينا عن جو الأعمال والمجتمع الوظيفي وأيضا المهني، ولا كيف ياسر؟
1: أكيد فتحية، ودائما نحن مع بداية كل أسبوع نحاول أن تكون سالفتنا دائما من المجتمع الوظيفي وبيئة العمل. واليوم طبعا سالفتنا متعلقة بعلاقتك مع المدير. لو مثلا المدير عمل قرار أو مثلا أي قرار إن كان أو أي عمل إن كان، وكان المدير فيه أو مخطئ حتى مثلا مقترح كان فيه خطأ.
0: نعم.
1: كيف بتقول لمديرك والله إنك أخطأت بدون ما تحرجه؟ فهنا يحتاج إنك تكون عندك القدرة في التواصل، اتصال مع الآخرين.
0: نعم.
1: كيف تقول للمدير والله هذا خطأ لكن بدون إحراج؟
0: نعم.
1: لأنه في النهاية هو مدير
0: وبدون ما يرتد عليك سلبا.
1: نعم.
0: نعم.
1: يعني البعض يقول لك ممكن فتحية.
0: نعم.
1: تقدمه كأنه مقترح. يعني تقدم كأنه مقترح غير أن اللي قاله المدير أو الاقتراح اللي قاله المدير، فممكن أنك تخفف يعني من الأمر.
0: بالضبط يا ياسر. أنا أعتقد أن الأسلوب والمفردات المستخدمة وحتى أسلوب الإقناع إلى دور كبير.
1: نعم.
0: أنك تقنع هذا المدير أنه والله
1: أنت مخطئ،
0: أنت مخطئ في التوجه الفلاني أو في الموقف الفلاني أو في المقترح الفلاني. يعني يعتمد أيضا على شخصية المدير.
1: نعم.
0: هناك مدراء أو مديرين مرنين، يعني يتقبل النقد وبالعكس يأخذ على محمل الجد، لأنه يؤمن أنه العمل كفريق. بالعكس يعني حتى لو هو مدير يتقبل النقد من الموظفين الأقل منه. لكن إذا كان المدير عكس ذلك
1: هنا عاد مشكلة،
0: هنا مشكلة، لأنه ممكن يرتد عليك سلبا. فهو يعتمد أنت فاهم شخصية المدير. طيب عندك مفاتيحة، ممكن مفردات معينة،
1: يكون عندك مفاتيحة. ففتحية بطبيعة الحال يعني أي شخص يمكن ما يتقبل إذا تقول مباشرة أنت أخطأت.
0: صح.
1: يعني يجب أن يكون بأسلوب، يعني تقدمه بأسلوب
0: ولا يتقبل النقد،
1: ولا يتقبل النقد. يعني حتى يمكن تعمل مقدمة بسيطة، ممكن أنك يعني تبلغه بالخطأ لكن بطريقة أخرى.
0: نعم.
1: يعني البعض يقول لك مثل كأنه مقترح، كأنك والله تقول والله أنت في كلامك نوع يعني.
0: نعم.
1: صحيح، لكن الأفضل أنه يكون كذا كذا مثلا.
0: نعم.
1: يعني إذا كان المدير مثلا الرأي أو المقترح اللي قدمه يعني لا يتناسب ابدا. فما يعني المفروض انك تقول له لا هذا خطا ما مناسب.
0: نعم.
1: هو ما بيتقبل طبعا.
0: ومتى تقول له انه هذا التوجه خاطئ؟ يعني بعد التوقيت المناسب. يا
1: التوقيت المناسب
0: ما
1: امام الموظفين مثلا.
0: بالضبط. هذه بعد نقطه مهمه، انك تختار الوقت والمكان المناسب لايصال معلومه. ما ممكن تقول له انت غلطان مباشره.
1: يعني
0: لكل مقام مقال يعني. فبالتالي المفردات المستخدمه، التوقيت، المكان لها دور في انك تقنع هذا المسؤول.
1: او ممكن تطلب المدير في اجتماع، تقول له انا اريد يعني ألتقي فيك مثلا، وتلتقي فيه يكون بينك وبينه، والله تقول أنت يعني ذكرت نقطة معينة.
0: نعم.
1: لكن أنا وجهة نظري أن هذا الأمر لا يمكن، والأفضل أنه كذا كذا كذا.
0: نعم.
1: يعني بالتالي أنت كأنك خففت الموضوع، ويتقبل، قد يتقبل للمدير. نعم. مثلا رأيك، أو يتقبل أنه هو أخطأ في.
0: نعم.
1: هذا المقترح أو هذا القرار اللي عمله ممكن يعني، لكن أنك تصدمه أنك أنت أخطأت أمام الآخرين، هذا.
0: نعم.
1: مهما كان، حتى لو إن هو يعرف أنه خطأ ما بيتقبل.
0: طيب هل ممكن تستخدم معاه طريقة شبيهة بالألغاز؟
1: ممكن، لكن إذا
0: يعني
1: ما فهم لغزك
0: والله في موضوع معين صار مع فلان الفلاني كذا كذا كذا، أنك تذكره بواقعة أو بحادثة مشابهة وكيف تعاملوا معها
1: عشان ينتبه.
0: والبعض الآخر يقول لك والله ليش ألف ودور، أعطيه الحل مباشرة أنه هذا الموضوع خطأ ممكن يمشي، بالعكس بيكون كارثي.
1: نعم.
0: لو مشينا على الموضوع الفلاني أو المنهج الفلاني أو المقترح العلاني.
1: نعم. يعني الأفضل أنك يعني بدون ألغاز، لأن يمكن هو ما بيفهم إيش أنت قصدك، أو مثلا ما يركز،
0: يفهم بالتلميح،
1: أو يمكن يفهم بعض، يمكن يقول لك ما يأخذ باله أنت إيش تقصد يعني.
0: صحيح.
1: فبالتالي الأفضل أنك بدل اللف والدوران أنك تخبره، لكن الأسلوب.
0: نعم.
1: والمكان والزمان له دور بعد.
0: نعم. إذن موضوعنا لليوم مستمعينا نوعا ما يحتاج إلى ذكاء اجتماعي في بيئة العمل. أحيانا ليش ياسر في موظفين عندهم قدرة على إقناع المسؤول المباشر، ذكي جدا في الإقناع.
1: نعم.
0: مع أنه في موظف آخر يعني ربما قدم نفس الفكرة، قدم نفس المقترح،
1: لكن الأسلوب اختلف،
0: لكن ما كان مقنع.
1: نعم.
0: وبالتالي إقناع المدير بأنه على خطأ وأنه لازم مثلا يستخدم خطة أخرى أو حل آخر، موضوع ما سهل.
1: هو فتحية الأسلوب، الألفاظ، الكلمات اللي تختارها، الطريقة.
0: نعم.
1: طريقة الحديث له دور بعد يعني.
0: نعم.
1: فيعني بعض الأشخاص من كلامهم، من ألفاظهم، من تواصلهم مع الشخص، حتى.
0: نعم.
1: لغة الجسد لها دور، فيعني يتقبل الطرف الآخر، لكن إذا جيت كأنك مهاجم، كأنك أنت تريد تقول نعم. أن أنت أخطأت وأنا أرى أن هذا كذا، كأنك تريد تقول أن أنا والله أفهم. فبالتالي هذا الأمر يعني يمكن البعض ما يتقبله.
0: إذن سؤالنا بالخط العريض مستمعينا، كيف تخبر مديرك أنه مخطئ دون إحراج على 7244-2010؟
3: أكبره أولاد، أنا عايش في دار، والله حرام عليك، ده كده ظلم.
4: لا، الظلم أن أي حد فيكم يزيد 10% اللي هم 350 جنيه بس هيعمل له إيه؟ إنما لو واحد فيكم بس زاد 1000 أو 1000 وشوية أعتقد هتفرق.
5: طب بص يا فندم، إحنا راضيين بال 350 جنيه، تمام؟ أوكي؟ تمام.
4: لا، مين فيكم يا ترى اللي عاوز الزيادة؟ أنت يا حازم اللي فرش بيتك لسه ما كملش ومحتاج فلوس، ولا أنت يا بوب اللي عاوز تسدد الكريدت كارت بتاعك، ولا أنت يا أبو حميد اللي مستني البيبي اللي جاي في السكة؟
3: إيه ده؟ حضرتك عرفت منين؟ ده أنا لسه عارف من يومين، دي ماما ما عرفتش.
6: لأن أنا مش أمك،
4: أنا المدير بتاعك يا حبيبي.
5: بقولك إيه؟ أنا مش هسيبك تقعد توقعنا في بعض، أنا جاي لي أوفر من شركة تانية وهقبله، والنهاردة استقلت هتبقى على مكتبك.
4: الحقيقة أنا عرفت إن أنت رحت عملت انترفيو يوم الثلاثة اللي فات وزعلت قوي وتأثرت. أكتر حاجة زعلتني إن للأسف الشركة دي مش هتقبلك.
5: ليه؟
4: لأن أنت عملت الانترفيو الثلاثة وأنا اشتريتها الأربعة.
5: تضحك على إيه يا عم؟ لما أنت معاك فلوس تشتري شركة تانية، ما تزودنا أحسن. أنا هقتلك.
6: أقعد يا ولد مكانك.

0: عودة لكم مستمعينا، مساء سعيد نتمناها للجميع، وتحية لرسائلكم على 7244-2010. وفي محطة سالفة موضوعنا أكيد يخص المجتمع الوظيفي، كيف تخبر مديرك بأنه مخطئ بدون إحراج؟ تحية لعادل المخين يقول مساء النور والسرور، وتحية جميلة للبرازيليين. أنا علاقتي مع المدير زينة، بجيبها له بسالفة الضحك، أما إذا المدير عصبي بحاول أني أكلمه باحترام يمكن يتراجع في قراره. تحية لك يا عادل. طبعا عادل واضح أنه بيدرس الشخصية.
1: نعم، إذا علاقته جيدة مع المدير بيجيبها كأنه ضحك.
0: نعم.
1: أما إذا مدير عصبي بكلمه باحترام،
0: مزاح وضرب رمح. تحياتنا لك يا عادل.
1: وتحية لي أبو حكيم عبد الله دبدوب من ولاية صحار، يقول مساء الأنوار لكم فتحية وياسر والجميع طاقم البرنامج والمستمعين. يقول أسلوب الإقناع يجب أن يكون هناك فن، فبالتالي تغيير قرار المدير يأتي من شخص دبلوماسي في المعاملة، وفي نفس الوقت مفتاح سهل ليتقبل المقترح الجديد وتقبل المدير بصدر رحب. والمثل يقول كل شيطان له مرجام.
0: كل شيطان
1: له مرجام.
0: قوية جدا.
1: تحية لك يا أبو حكيم، يعني كل شخص له مفتاح، يعني ممكن أنك تصل له.
0: تحياتنا لك يا عبد الحكيم أو أبو حكيم. ونروح هالمرة لمحطة حرفة،
1: وحرفتنا اليوم حرفة البخور والعطور، ولكن اليوم طبعا بطريقة مختلفة وجديدة حول بخور اللبان. كيف ممكن هذا البخور يكون منزوع الكربون، وبالتالي يعني الأشخاص اللي يعانوا من الربو وغيرها من الأمراض الصحية التنفسية يكون هذا البخور مناسب لهم وما يسبب لهم أي أضرار. بنتعرف عليه من خلال ضيفنا الحرفي حمدان القرواشي. مس عليك بالخير حمدان، وسعيدين بوجودك معنا.
2: مساكم الله بالنور والسرور، يا أهلا بكم.
0: يا حي وسهلا فيك حمدان، وأكيد سعيدين بتواجدك معنا في برنامج بانوراما، وبالتحديد حرفة وحرفة البخور والعطور. أتوقع أنه يعني سوق فيه منافسين كثر، لكن كل حرفي وإلى بصمته الخاصة، ويمكن أيضا إلى إضافاته الخاصة في هذه الصناعة. لو حبينا نتعرف على حمدان القرواشي كحرفي في البخور والعطور، حدثنا عن قصتك مع هذه الحرفة حمدان.
2: حياك الله أختي فتحية. طبعا احنا تحدينا أشياء كثيرة في حياتنا، طبعا أنا من النوع اللي أحب أتميز بشيء جديد، ما أحب أقلد الأشخاص الثانيين. وبفضل الله سبحانه وتعالى تميزنا بعمل لبان منزع الكربون، وطبعا هذا ما جاء بالسهل، جاء على يعني بعد تجارب كثيرة جدا جدا. وطبعا يمكن قصتي طويلة في النجاح، الحمد لله رب العالمين، كيف استطعت أني أنزع مادة ثاني أكسيد الكربون بنسبة عالية من اللبان العماني. كذلك عملت تجارب كثيرة، منها مثلا عملت اللبان بالطاقة الشمسية، بالحرارة، بالثلاجة، أشوف كيف اللبان كيف يستوي، كيف يكون، إيش النتيجة. فعندي تجارب كثيرة، يعني ما بقيت تجارب في البيت، ما زلت وأكرر، أريد أبتكر أشياء جديدة. طبعا تميزنا هو باللبان منزوع الكربون. طبعا الناس اللي تعاني مثل من ربو أو الحساسين من البخور وعطور، كذلك الناس اللي حتى الأطفال ما ينزعجوا. والجميل هذا اللبان يعني نحط كمية بسيطة يعطيك دخان كثير ويختفي. الغريب الناس يقول كيف اللبان يختفي، كيف اللبان ما يعترق. طبعا هذا سر من نجاحنا بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: كذلك نفس الشيء عندنا مثلا، احنا من الاشياء اللي نتميز فيه اللبان منزع الكربون، وعملنا عدة نكهات روائح مختلفة لكي تناسب اذواق الزبائن، منها الملكي، اللبان كهرمان الملكي، اللبان كهرمان الاميري والعنبر والسويتي، بعدة روائح يعني.
1: ممتاز. يعني لبان منزوع الكربون، وانت ذكرت مميزات هذا اللبان، ومثل ما ذكرت يعني بعد تجارب كثيرة، نتحدث عن بداية الفكرة، كيف جاءتك الفكرة وكيف استطعت أنك تصل لهذه النتيجة أنه والله أستطيع أن أنزع الكربون من اللبان، بالتالي يكون لبان ذو روائح متنوعة وانت ذكرت وصحي للأشخاص اللي يعانوا من الأمراض التنفسية مثل الربو.
2: طبعا كما ذكرت هي بعد تجارب كثيرة، وطبعا هي كانت الفكرة أريد أوجد شيء جديد ما أكون أقلد الناس. كذلك استطعت على التجارب الجديدة وعملت عدة أشياء يعني وخلطات كما نقول بروائح مختلفة. هي كانت تحدي كبير طبعا، مش يعني بالسهل أنك تبتكر شيء ما موجود أو حاجة يعني ما حد سواها. والله يعني صار لي فترة طويلة والحمد لله استطعت أني أنزع. هي بعض الناس يمكن ربما ما فاهمين إيش موضوع منزع الكربون. باختصار هي عبارة عن لبان، يعني هي يعطيك ريحة لبان في النهاية تبقى في مادة سودة كذا في اللبان. هذيك الناس اللي تستكرب منها أو أن تضايق منها، اللي خاصة الناس اللي عندها الربو، ولكن الحمد لله احنا قدرنا نسحب هاي الشوائب. لكن التحدي الكبير هو كيف اني قدرت اعمل هذه العملية عن اي طريقة.
1: نعم.
2: طبعا الجهاز بنفسنا يعني صنعته، مش انا خذيته من دولة من الصين او كذا، لا هو بجهد الشخصي عملت الجهاز وكانت الفكرة في بالي. والحمد لله استغربت ان الجهاز يعني نقدر يطلع لك الشوائب من صوب، الزيت من صوب، الماء من صوب، فهي هذه اللي هي الشيء سر التفوق او سر النجاح.
0: ممتاز حمدان، يعني واضح من حديثك أنه عندك شغف كبير جدا بأي إضافة جديدة في عالم البخور خاصة في اللبان، وساعدت الناس اللي يمكن فعلا عندهم مشاكل في الربو التنفس بشكل عام. كم سنة صار لك في هذه الحرفة؟
2: والله هي أكثر من 6 سنوات طبعا أنا في هالتجارب.
0: من 6 سنوات؟
2: أيوة أكثر من 6 سنوات في هذه التجارب.
0: نعم. وما زالت تجاربك مستمرة في اللبان؟
2: هي نعم، انا عندي تجارب مستمره حتى اوقات الجامعه السلطان قابوس في طلبه عندهم فكره معينه اساعدهم استخراج مثلا زيت معين. عندهم حاجه ويستشيرون في هذا المجال، لاني الحمد لله رب العالمين عندي معمل، والمعمل انا وحدي مسوينا بيدي طبعا، ما في يعني تكاليف، يعني خلينا نقول يعني تسوينها بمقاييس ومعايير غالي جدا، مش يعني اشياء عاديه وكذا، لا المواد مستخدم فيها. لهالسبب الحمد لله عندنا نتيجه يعني ايجابيه.
1: نعم. انت بعد عندك منتجات اخرى طبعا بالاضافه الى البخور، لو تحدثنا عنها.
2: كما ذكرت لك استاذ ياسر، احنا طبعا الفكره ان نوجد شيء جديد. مثلا احنا عندنا لبان المعتق، انت ممكن تسمع العود المعتق موجود بالسوق، احنا لا كنا ندور شيء في اللبان شيء معتق، والحمد لله وصلنا الى نتيجه يعني اللي هو لبان بريحه ليمونيه. الناس تستغرب غريبه كيف لبان ومعتق وهذا ريحته غير. لا هذا من ضمن اسرارنا احنا، وقدرنا نوجد شيء جديد على بقيه المنافسين. كذلك الحمد لله رب العالمين وصلنا الى دهن اللبان الخالص. طبعا القليل في سلطنة عمان اللي عنده على دهن اللبان، الزيت متوفر زيت اللبان، ولكن اتكلم عن الدهن الخالص البيور يعني. فالحمد لله استطعنا، وكما ذكرت لك بسبب التجارب الكثيره استطعنا. كذلك عندنا الفازلين، الفازلين الطبيعي الكثير يستخدمه، ولكن نتكلم عن فاكس اللبان. هذا يمكن اول مره تسمعوا انه فاكس باللبان، لا احنا قدرنا نوصل الى فاكس اللبان طبعا.
0: كيف؟
1: وأكيد يعني له طبعا فوائد صحية.
2: فاكس اللبان أكيد للصداع، للأمراض الكحة وكذا، نفس يعني فاكس نفس الفوائد يعني، يعطي الشعور بالراحة.
0: ممتاز.
2: طبعا نحن تميزنا بالمنتجات اللبان العمان، سواء كان صابون اللبان نشتغل فيه من الصفر، كذلك مثل عندنا التونر، عندنا ماء اللبان وزيت اللبان، يعني متخصصين في اللبان العماني، سواء اللبان طبعا نحن نختار اللبان العماني بعناية، ما نختار أي شيء يعني، شيء يكون ذو جودة. طبعا نحن قاس نعمل علامة تجارية، والحمد لله رب العالمين يعني استطعنا نطلع خارج سلطنة عمان.
1: وصابون اللبان بعد؟
2: صابون اللبان من ضمن الأشياء اللي نشتغل فيه عن طريق الباردة، طبعا هي من صفر نشتغل فيه، هي عبارة عن زيوت طبيعية ونحولها طبعا كما ذكرت لك عن طريق الباردة.
1: طبعا المشروع طبعا يحمل اسم كهرمان أو لبان كهرمان.
2: نعم.
1: لماذا اخترت هذا الاسم؟
2: جميل، سؤال جميل أخي ياسر. طبعا الكهرمان هو عبارة عن حجر كريم، فإحنا اللبان اللي ابتكرناه نفس الشيء يشبه الحجر الكريم، نفس الحجارة، إذا شفته أنت تقول هذا لا حجر. فلذلك جبنا كما نقول اسم على مسمى. بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الابتكار احنا طرعنا الى دول اخرى مثل الجزائر، معرض بغداد الدولي، الكويت، السعودية، حتى اخر فترة قبل 6 اشهر الحكومة السعودية المنشآت هم طلبونا شخصيا، يعني من يوم شافوا المنتجات اللي عندنا وتميزنا قال احنا نريدكم تكون معانا في المعرض باسمه بيبان.
0: طيب جميل. يعني أشوف بعض المقاطع خاصة بمكان منتجاتكم حمدان، اللي يسمعك الآن وحاب فعلا أنه يشتري من منتجات اللبان المطور، وين يحصلكم؟
2: طبعا احنا موجودين في الغبرة مقابل مخزن مهدي أو مقابل محل الأجمل بالغبرة الشمالية. أكتب مجرد يكتب لبان كهرمان محلنا موجود طبعا.
0: نعم.
2: وكما ذكرت نفس الشيء، حتى الجهات الحكومية طبعا شكر لهم تعاونوا معنا وخذوا كهدايا، طبعا هي دعوة، وكذلك نفس الشيء الناس خارج السلطنة أو حتى من داخل السلطنة، الحمد لله رب العالمين، ناس يعني تحب تقرب شيء مميز، شيء جديد في اللبان العماني، وخاصة تعتبر هي هدية قيمة عندما إنسان يعطي صديق أو إنسان عزيز خارج السلطنة.
0: صحيح.
2: أكثر شيء يهديهم وإيش هو اللبان، وعندك نفس الشيء الحلوة، لكن اللبان يعني شيء ذكره أو ذكرى من السلطنة للشخص. وطبعا أنا أشجعهم كثير على اللبان الكهرمان، لأن تبقى شيء نادر، عندما تعطي إنسان شيء نادر فتعتبر لها الهدية لها قيمة.
1: نعم. والله يعني فكرة جديدة يمكن نحن نسمعها لأول مرة، اللي هي فكرة اللبان منزوع الكربون واللي يختفي، وكذلك يعني مع وجود الرائحة.
0: صحيح.
1: ولا يسبب أي مشكلة، لأن احنا يعني نتأذى يمكن من الدخان اللبان.
0: صحيح.
1: وبعد يقول لك خلاص شلوا
0: والمواد اللي تطلع منه، خاصة
1: نعم.
0: لما تحترق لآخر
1: آخر
0: حد
1: يعني. نعم. فبالتالي هي تجربة جديدة وفريدة حقيقة، يعني بعد هذه الرحلة يعني واستطعت أن تصل لهذا المستوى المشرف حقيقة أخي حمدان. إيش تقول اليوم بعد كل ما تحقق اليوم، أنك كان عندك فكرة أنك كيف تقوم بعمل منتج من اللبان منزوع الكربون ويكون فيه رائحة وما يسبب أي مشاكل، كيف تقول وتصف هذه الرحلة يعني؟
2: طبعا اول شيء اشكر الله سبحانه وتعالى ان ابتكرت لي شيء يعني لبان منزع الكربون. وطبعا في نقطه احنا حصلنا على المركز الاول من بين 62 شركه عمانيه، وكانت الجائزه الكبرى هي عباره عن رحله الى ماليزيا مشلول جميع التكاليف. كذلك نفس الشيء اي عمل حرفي الانسان يبدع، لابد انك تفكر تطلع خارج الصندوق، ما ممكن تقول لا انا كذا، لا لابد انك توجد طريقه، توجد وسيله، طبعا تفكر في اشياء خارج ما قلت خارج الصندوق، ولا بد انك في النهايه بتحصل الشيء اللي تريده.
0: ابرز المنافسات اللي دخلتوا فيها حمدان، يعني كنوع من التنافس مثلا داخل السلطنه او خارجها، جوائز اضافت لمسيرتكم في عالم البخور والعطور؟
2: الحمد لله رب العالمين، طبعا احنا لنا مشاركات عديده في سلطنه عمان.
0: نعم.
2: سواء كان مركز عمان معارض، كذلك في نزوه جراند مول، هذه المعارض طبعا في سلطنه عمان. اما خارج طبعا كان عندنا مشاركات في الكويت، كذلك في معرض الجزائر الدولي، كذلك في العراق، حتى السعوديه كما ذكرت كان عندنا مشاركتين في السعوديه.
0: كيف تشوف المنافسه في سوق اللبان، خاصه مع اللبان اللي الاصناف الجديده اللي اضفتها حمدان؟
2: الحمد لله رب العالمين، طبعا هذا تميزنا، يعني حتى الحين ما حد منافس طبعا، كما ذكرت يعني الاصناف اللي ذكرتها ما موجود اساس، هي احنا اللي مفتكرنا هذا اللبان.
0: يعني اضافات خاصه بحمدان القرواشي.
2: هي نعم، هي اضافاتنا احنا ولمساتنا احنا موجوده.
1: يعني للان ما حد قلد هذا الامر، يعني اللي هو لبان منزوع الكربون.
2: في ناس حاولت، ما اقول ما حاولت بس ما وصلوا. طبعا انا ذكرت عندنا تقريبا ما يقارب 7 اصناف. بس هذا احنا الحمد لله رب العالمين، يعني 7 اصناف تبعنا احنا.
1: نعم. اذا هذه علامه مسجله باسمك يعني كلبان كهرمان.
2: هي نعم، والمحل كما ذكرت في منطقة الغبرة.
1: والله يحتاجنا نجرب يعني.
0: لازم نسوي له زيارة.
1: وين المحل؟ وين لو اللي يسمعنا اليوم والله
0: مرة
1: حاب
0: ثانية نذكره،
1: حاب انه يشتري يعني من هذا المنتج؟
2: المحل مقابل مخزن مهدي ومقابل محل أجمل بالغبرة الشمالية.
1: بالغبرة الشمالية.
0: كيف استثمرت السوشيال ميديا حمدان في التسويق لهذه المنتجات؟
2: والله جزاهم الإخوان طبعا كنا نشارك في معارض، وطبعا هم يجيبوا المؤثرين يعرضوا المنتجات العمانية. لذلك احنا اصبح الناس من كل حد، يعني الحمد لله نتلقى تواصل من دول الخليج من يوم عن يوم، يقول لا في حد نشر عنك، حتى ما شاء الله حتى الأخوة في الإمارات يجي المحل يشوف شيء غريب. وطبعا جزاهم الله خير يسوي تغطية، أتفاجئ بالتواصل من خارج سلطنة عمان.
1: ممتاز.
0: جميل.
1: وبالتالي احنا نتمنى لك التوفيق حقيقة، فكرة جدا جديدة وجميلة
0: جداً.
1: ويعني يمكن اللي يسمعنا يمكن البعض ينبهر يقول لك والله احنا تعودنا ان اللبان والله يطلع دخان واخر شيء يبقى اللي هو مثل الكربون الاسود، فبالتالي اليوم نرى لبان منزوع الكربون ويختفي لكن تبقى الرائحه، وهناك روائح متنوعة ومنتجات أخرى متنوعة، الفكس والفازلين وغيرها، وكلها منتجات من اللبان. ونتمنى منكم مستمعينا أنكم تزوروا لبان كهرمان، نتمنى لك التوفيق. كلمة أخيرة حاب توجهها من خلال برنامجنا أخي حمدان.
2: طبعا أول شيء أشكر رئيسة الهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة حليمة الزرعية، كذلك أشكر رئيس معالي الوزير قيس محمد السابق، وكذلك أشكر رئيس الغرفة الشيخ فيصل الرواس. طبعا هم لهم دور كبير في تشجيع المشاريع العمانية سواء داخل السلطنة أو خارج السلطنة، وكذلك وزارة السياحة كذلك من ضمن الجهات الحكومية اللي تدعم، وأنتم كذلك جزاكم الله خير تبرزوا الهوية الأعمال الحرفية العمانيين.
1: أكيد هذا واجبنا، ومحطة حرفة نحن خصصناها لدعم الحرفيين العمانيين في مختلف الحرف. كل التوفيق لك الحرفي حمدان القرواشي، وهو حرفي في مجال البخور والعطور، يعطيك العافية ونتمنى لك التوفيق.
0: شكرا لك،
2: بارك الله فيكم وأحسنتم على اللقاء وجزاكم الله خير الجزاء.
0: يعطيك العافية أستاذ حمدان القرواشي، متخصص في صناعة البخور والعطور وبالتحديد اللبان المطور. فاصل ونواصل.

0: مستمعينا ومساء جميل نتمناه للجميع. نذكركم بسؤال سالفتنا لليوم: كيف تخبر مديرك بأنه مخطئ بدون أن تحرجه؟ أكيد رسائل كثيرة على رقم الواتساب 7244-2010. نأخذ مجموعة من الرسائل الفتحية.
1: مشاركات ياسر على هالموضوع، تحية لأبو سالم يقول: بحاول أفهم مديري ويش يقصد بقراره قبل لا أنبهه بالخطأ. تحية لك يا أبو سالم. يحاول يستوضح منه، يعني كأنه يستدرجه ليضع النقاط على الحروف،
0: إذن يأخذ كأنه خطواتي لين يصل لمرحلة الإخبار
1: والإقناع.
0: أحمد عزيز الحسيني يقول: في بيئة العمل لقد نلاحظ أحيانا قرارا أو توجيها نعتقد أنه غير مناسب، لكن طريقة إيصال المعلومة هي ما يصنع الفرق، فليس الهدف إثبات أن المدير مخطئ بل المساهمة في الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة. لذلك من الأفضل اختيار الوقت المناسب للحوار وعرض الملاحظات بأسلوب مهني قائم على الحقائق والأدلة بعيدا عن النقد المباشر أو المجادلة، كما أن طرح الأسئلة وإبراز الآثار المحتملة للقرار يساعد على فتح باب النقاش بطريقة إيجابية. ومن المهم أيضا تقديم بدائل أو حلول عملية بدل الاكتفاء بالإشارة إلى الخطأ، فذلك يعكس روح المبادرة أو الحرص على مصلحة العمل. وعندما يشعر المدير أن الهدف هو نجاح الفريق وليس انتقاده شخصيا يكون أكثر تقبلا للرأي الآخر. الذكاء المهني لا يمكن في إخبار المدير بأنه مخ أخطأ، بل في مساعدته على رؤية الصواب بأسلوب يحفظ الاحترام ويعزز الثقة والتعاون. شكرا لك يا أحمد الحسيني.
1: وتحية أيضا لأبو مصطفى سالم الحراس يقول: مساء الخير أسرة برنامج بانوراما. إقناع المدير المخطئ يحتاج إلى أسلوب هادئ يحفظ مكانته ويظهر احترامك له من الطرق الفعالة. طبعا أول شيء تبدأ بالاتفاق على هدف مشترك، تستخدم أسلوب السؤال بدل التصحيح المباشر. يا سلام، ناقشه على انفراد إن أمكن، اجعل الأمر اقتراح لا مواجهة، واترك له مساحة لتغيير رأيه. تحياتي لكم. تحياتنا لك يا أبو مصطفى، شكرا على هالمشاركة المثرية.
0: أما أبو أسعد الشبيبي يقول: عند طرح مشروعك على المدير ومقترحك كن واثقا من كلامك، المهم هو الثقة.
1: تحياتنا لأبو أسعد، وأيضا تحياتنا لأمجد. أمجد يقول: والله يعتمد على شخصية المدير، إذا ممكن مناقشته أكيد الحوار رح يكون مثري. إذا كان عنده مبدأ لا أريكم إلا ما أرى لا تحاول،
0: يعني إذا كان المدير لا يقتنع ويرى ما هو يراه فقط
1: لا تحاول،
0: لا تحاول، لأنه مهما قلت هو بيصر على رأيه.
1: تحياتنا لك يا أمجد.
0: فالأفضل يعني تريح بالك وما تروح تخبره.
1: هو فعلا لازم تدرس شخصية هذا المدير أو هذا المسؤول اللي أمامك، اللي أنت رايح تنبهه على خطأ معين أو تقنعه بموضوع مخالف مثلا للتوجه اللي هو يعني وجه فيه أو آمن فيه. عموما في شخصيات بأمانة ياسر مرنة تتقبل النقد وتتقبل بالفعل الرأي والرأي الآخر،
0: لأن مصلحة
1: وتشوفها
0: العمل
1: حاجة صحية،
0: لأن مصلحة العمل يعني. يمكن بعض المسؤولين يعني يروا أن مصلحة العمل هي الأهم، فطبعا في النهاية المدير إنسان قد يخطئ، ولكن
1: قد يصيب.
0: نعم، ولكن طريقة إخباره وإيصال المعلومة لا بأنه مخطئ يعني هي الأساس، يعني كيف الطريقة كيف الأسلوب يكون. إذا كان الأسلوب مناسب بطريقة جميلة سيتقبل إن شاء
1: بالضبط.
0: الله.
1: أما المرة نروح لما حطت تكنو. في محطة تكنو ياسر، واضح جدا من الخبر اللي راح نتكلم عنه إنه العالم يتغير تلقائيا، وبالتالي مواكبة هذا التغير أو هذه التغييرات يعني ما أصبح ترف، أصبح ضرورة ملحة، وإن ما واكبت هذه التغييرات فأنت متأخر. وهذا اللي جالس يصير في الصين
0: بالفعل. فتحية، يعني مع وجود التطور العلمي خاصة في موضوع الذكاء الاصطناعي، الصين تلغي 12,000 تخصص وشهادة جامعية للاستعداد لعصر الذكاء الاصطناعي.
1: رقم ما سهل،
0: ما سهل أبدا.
1: 12,000 تخصص تعتبر من التخصصات ربما التقليدية في زمن ما كانت مهمة، تم إلغائها في زمن الذكاء الاصطناعي.
0: إذن خلال السنوات الخمس الماضية من 2021 إلى 2025 ألغت الجامعات الصينية وعلقت 12200 برنامج دراسي تمثل أكثر من 30% من البرامج الجامعية التقليدية مثل الآداب والعلوم الإنسانية، بعض اللغات الأجنبية، الإدارة التقليدية، الهندسة المدنية والتخصصات القديمة.
1: وفي المقابل أضافت أكثر من 10200 تخصص جديد في مجالات المستقبل. الذكاء الاصطناعي AI، أشباه الموصلات، الروبوتات، والتصنيع الذكي، الاقتصاد الرقمي، والحوسبة. أكيد هناك سبب ياسر.
0: أكيد فتحية، السبب هو مواجهة بطالة الشباب أكثر من 16% وتحويل التعليم العالي ليخدم أهداف التنمية الوطنية في التكنولوجيا والابتكار. وتعد هذه خطوة استراتيجية كبيرة تعكس رؤية الصين طويلة الأمد للسيطرة على تقنيات المستقبل.
1: إذن ياسر، هناك من يرى هذه الخطوة في مسارها الصحيح، وأن التعليم التقليدي ما صار يواكب سرعة الثورة التقنية الحالية، والتركيز على AI، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة صار له ضرورة ما بس متعلقة بالسوق، حتى ضرورة أمنية.
0: نعم.
1: وضرورة اقتصادية. يعني اللي ما يتغير اليوم بيصحى بيلقى نفسه باكر خارج المعادلة،
0: متأخر جدا يعني.
1: نعم.
0: وموضوع أشباه الموصلات يعني مهم جدا، يعني هذه الأشباه الموصلات تدخل في الكثير من الصناعات التقنية، وبالتالي أنك يعني تدخل في هذا المجال فأنت دخلت في عالم التطور التقني، الروبوتات والتصنيع الذكي، الاقتصاد الرقمي، الحوسبة، كل هذه الأمور يجب أن تكون حاضرة حقيقة في مختلف الاقتصادات العالمية. ونحن طبعا في عمان بعد يعني هذا الأمر جدا مهم بالنسبة لنا، صدور مرسوم بإنشاء مدينة الذكاء الاصطناعي، وهي شبيهة بالمدن الصناعية ولكن تكون خاصة بالذكاء الاصطناعي، وهذا توجه السلطنة لتواكب التطور العلمي في العالم.
1: بالضبط ياسر، وفعلا العالم يعيد تشكيل نفسه بناء على معطيات الذكاء الاصطناعي. إلغاء 12000 تخصص جامعي في الصين يعتبر من العلوم التقليدية، واستحداثها ب10000 تخصص جديد متعلقة بالذكاء الاصطناعي. فاصل ونواصل.

0: حياكم الله مستمعينا في بانوراما، وتحية مسائية لكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان. وأكيد سالفتنا لليوم وسؤال سالفتنا لليوم: كيف تخبر أن مديرك مخطئ بدون ما تحرجه؟ على رقم الواتساب 7244-2010. لكن الحين نروح لمحطة عن قرب. وفي محطة عن قرب مستمعينا، أكيد يعني مع بداية الإجازة وكثير من المحافظات بدأت تستعد لاستغلال هذه الإجازة من خلال برامج صيفية، وحديثنا القادم سيكون عن البرامج الصيفية في أو المراكز الصيفية في محافظة شمال الباطنة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الدكتور عبد الله بن سعيد البوسعيدي، رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة المراكز الصيفية بمحافظة شمال الباطنة. دكتور، نمسي عليك بالخير وسعيدين بوجودك معنا.
1: مساء الخير والسرور أستاذ ياسر، وأهلا بكم في إذاعة سلطنة عمان في هذه الفرصة السانحة لاستعراض جهود محافظة شمال الباطنة المراكز الصيفية.
2: يعطيكم العافية دكتور عبد الله، وأكيد جهود مقدرة لكل القائمين طبعا على اللجنة التنفيذية لإدارة المراكز الصيفية بمحافظة شمال الباطنة. إحنا والمستمعين أكيد حابين نتعرف على الخارطة المتعلقة بالمراكز الصيفية خصوصا الفترة القادمة.
1: مرحبا بك أستاذ فتحية. فعلا مثل ما ذكرتي، يعني تأتي انطلاق النسخة الرابعة للمراكز الصيفية في محافظة شمال الباطنة تتويجا لمسيرة استدامة نجاح استمرت على مدى 3 نسخ سابقة تحت شعار صيفنا ريادي وإبداع، بمشاركة واسعة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، مؤسسات المجتمع المدني. خلال النسخ السابقة أظهرت فيها يعني تضافر الجهود الرامية لاستثمار أوقات الطلبة خلال أوقات الإجازة الصيفية. يعني
0: نعم، ممتاز. إذن يعني النسخة الرابعة، وبالتالي أكيد أنتم أعددتم مجموعة من البرامج التي ستكون حاضرة في هذه المراكز الصيفية. لو تعرفنا على أبرز هذه البرامج في المراكز الصيفية محافظة شمال الباطنة.
1: أستاذ ياسر، البرامج متنوعة ومتعددة بمشاركة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، برامج نوعية كذلك عندنا في هذه النسخة، يعني مما يضفي عليها طابع الشمولية، وجود العديد من الشركاء الجدد، بعض الجهات العسكرية بتكون إن شاء الله حاضرة معنا في هذه النسخة، لا سيما الجيش العماني وكذلك الأكاديمية البحرية وكذلك القطاع المؤسسات الخاصة في محافظة شمال الباطنة. من بين الأمور كذلك اللي طبعا تعزز الشراكة هذه وجود يعني برامج استهدفت مختلف أبناء المحافظة.
2: ممتاز.
1: في مختلف الولايات، 6 من شناص إلى السويق، ناهيك عن المناطق اللي هي المناطق الجبلية، كذلك على خارطة البرامج اللي طبعا راح تشملهم هذه البرامج. كذلك مشاركة المرأة أو جمعيات المرأة بتكون حاضرة بمشيئة الله تعالى في مختلف الولايات.
2: ممتاز، يعني تفاعل جميل من بعض المؤسسات الحكومية والخاصة معاكم دكتور.
1: بالضبط. لو ناهيك، لو جينا نتكلم عن النسخة الماضية، كان عدد المستفيدين من هذه البرامج يعني أكثر من 41 ألف مستفيد من أبنائنا الطلبة، كذلك 46 جهة مشاركة. هذا كله أضفى طابع الشراكة، وتحت مظلة واحدة تبناها مكتب محافظ شمال الباطنة بدعم وإشراف مباشر من سعادة الشيخ محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة.
0: وبالتالي أكيد أنتم من خلال هذه المراكز الصيفية يعني تريدون أن تبرزوا مواهب الطلبة، وبالتالي هذه المراكز لها أثر في الطلبة، فما الأثر الذي تلمسونه سنويا على الطلبة المشاركين في هذه البرامج؟

0: نعم، في هذه البرامج طبعا برامج تقدم حزم متنوعة من البرامج التدريبية، ورش تخصصية لأنشطة إبداعية تسهم في صقل مهارات الطلبة وتعزز روح الابتكار والريادة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040، بحيث يعني إيجاد جيل واعي متمكن قادر على مواكبة متطلبات المستقبل. كذلك نسعى في هذه المراكز إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية جاذبة تتيح للطلبة فرصة التعلم والتجربة. موضوع التجربة يعني راح يكون مثل ما ذكرت بوجود مختصين في مختلف الجهات، يعني عندنا الجهات البرامج النوعية بكل ما تحمله الكلمة راح تكون حاضرة بمشيئة الله تعالى في هذه النسخة.
1: نعم. طيب، يعني بما أن هذه المراكز الصيفية، ونحن نعرف أنه هذه المراكز الصيفية مهمة حقيقة، وذكرنا يعني لها أثر على الطلبة وكذلك لتنمية مهاراتهم، الرسالة اللي حابين أنكم توجهوها لأولياء الأمور لحث أبنائهم على الاستفادة من هذه المراكز الصيفية؟
0: نعم، دعوة نقدمها عبر منصة الإعلام بشكل عام إلى مختلف أولياء الأمور وإلى الطلبة للانخراط في هذه البرامج، مما يعني من بين الأمور كذلك الجميلة أستاذ ياسر وجود منصة إلكترونية تسهل على الطلبة وأولياء الأمور كذلك من الوصول إلى مختلف المناشط. أنا أشبهها دائما، حتى كان في اجتماع معنا قبل يومين سعادة الشيخ المحافظ بمختلف الرؤساء التنفيذيين و مدراء عموم الجهات المشاركة. المنصة هذه تميزت فيها محافظة شمال الباطنة، سهلت على الطالب الاطلاع على مختلف البرامج المتاحة.
1: نعم.
0: يعني أنا شبهتها بالقبول الموحد الموجود في وزارة التعليم، بحيث أن الطالب هو في بيته من خلال الهاتف يستطيع يطلع على جميع البرامج اللي راح تنفذ في ولايته، في قائمة منسجلة يختار ولايته، وبالتالي تظهر معاه جميع الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك موضوع المبادرات الفردية كذلك اللي كان لها نصيب وجانب في هذه النسخة، حيث أن حتى أصحاب المبادرات الفردية بإمكانهم أنهم يقدموا برامج راح تكون مدعومة من قبل مكتب محافظة شمال الباطنة، حيث أن تقدم كل في مجاله
1: نعم.
0: وتسهل على أي من كان يعني الاستفادة من وقته بما يفيده وينمي مهاراته وخبراته بمشيئة الله.
1: إذن كل التوفيق لكم على نجاح هذا المراكز، نجاح هذه المراكز الصيفية في المحافظة، محافظة شمال الباطنة، وكل التوفيق كذلك للطلبة المشاركين. إذن شكر جزيل للدكتور عبد الله بن سعيد البوسعيدي، رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة المراكز الصيفية بمحافظة شمال الباطنة، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
0: شكرا، شكرا لكم أستاذ ياسر وأستاذ تضحية على هذه الفرصة. أحسنت،
2: يعطيكم العافية دكتور، وموفقين إن شاء الله، وأكيد تحية لكل المستمعين اللي ما زالوا يستمعوا لنا. بانوراما مكملين لقرب السابعة.

0: ايش قاسين يسوي هذا الشباب اليوم؟
1: انا خبرتهم انهم يركزوا على حواجب اللاعبين ويحاولوا يقرأوا رموشهم عشان يزرعوا الخوف في دم الخصم.
2: يلا يا شباب، يلا يا شباب، خليكم مع فيزيائية الذات.
0: يا اخي اسكت انت الثاني، لا تهيسنا من فضلك.
3: الحين فرصتكم يا شباب، تفهموا، تقدموا تقدموا.
1: ارجوك كوتش قاط، خليهم يحسوا بذبذبات الخصم العنيد، خليهم يحسوا.
0: والله العظيم اذا ما سكتت عني ترى والله بتصيح الضرابه هنا في باري. قس وانت ساكت يا خذيتنا. تراك
1: كوتش خاطر مالك، انا اريد اكون معاكم مع الفريق، لازم يكون عند
0: يا اخي قلت لك سكت.
1: لا ما اسكت، وانا ما احب هذا التطاول. انا المستشار توفيق، وشعر الشيب ما
0: شعر الشيب هذا تو بحلقه بيدي.
4: لحظه لحظه لحظه لحظه لحظة يا جماعة الخير، المستشار توفيق أرجوك، ما في داعي للضرابة، خلونا نتابع المباراة خصوصا ونحن متقدمين.
0: ما تسمعون إيش قاعد يقول؟
1: أنت مع الأسف عقلك الباطن انغمست فيه لولياء الشاتل، وتمنى أنك تتكتل
0: والله إذا ما صاح البوكس هنا في فرنسا ما أكون أنا الكوتش خاطر. تعال تعال تعال تعال تعال, تعال. قرب قرب توفيق.
4: يا المستشار توفيق، يا المستشار توفيق أرجوك روح بعيد تو، تعال معي تعال، خلنا نجلس بعيد لحد ما تخلص المباراة.
1: والله شيء عجيب هذا الكوتش، هذا إيش فيه؟
4: ما في شيء ما في شيء، بس أنت خليك بعيد تو من فضلك.
1: وين نروح أنت الثاني يا سيف السريع، وأنت كل البطء فيك بطريقة سيسيولوجية.
4: برايني أغيب غابت عيني، بس تعال معي وأنا أجلسك.
3: حركوا هجوم يا شباب، هجوم.
5: وعلى طاري كرة القدم، أكيد مستمعينا ما زال مونديال 2026 في بداية أول أسبوع، لكن مع بداية هذه الحكاية أيضا هناك حكاية لوجوه عربية في كأس العالم لأول مرة.
6: نعم، إذن مستمعينا أبرز الوجوه العربية التي ستشارك في كأس العالم للمرة الأولى، اللاعب أيوب بوعدي من المنتخب المغربي، العمر طبعا 18 عام، وهو موهبة ليل الفرنسية التي اختارت تمثيل المغرب، واحد من أبرز المواهب الكروية الصاعدة في جيل مغربي يسعى لكتابة التاريخ.
5: بالفعل ياسر، أيوب وعدي يعتبر حتى أصغر لاعب في المونديال أجمع، يعني
6: نعم 18 عام
5: مع كل المنتخبات.

0: يعني واضح أن مخرجنا يحن إلى مونديال 2022 في قطر، وأيضا قطر حاضرة في هذا المونديال حسب أكيد ما نراه الآن في الشاشة للمباراة السابقة طبعا.
1: نعم.
0: وتفاعل الجمهور القطري مع منتخبهم طبعا. أيضا من الوجوه العربية التي تظهر في هذا المونديال لأول مرة اللاعب إلياس سعد من المنتخب التونسي، العمر 26 سنة، طبعا يلعب في جناح أوكسبورغ المعاري لهانوفر الألماني، يظهر مع تونس في كأس العالم ويدخل ضمن تشكيلة جديدة اختارها المدرب صبري لاموشيه لمفاجأة العالم في المونديال.
1: وكذلك اللاعب عمر مرموش من المنتخب المصري، والعمر طبعا 27 عام، وهو لاعب مانشستر سيتي، سيخوض مونديال الأول مع منتخب مصر كأحد أهم أسلحته الهجومية. يصل مرموش إلى المونديال طامحا لتعويض خيبات الأمل المصرية في النسخ السابقة.
0: وإلى لاعب عربي لأول مرة في هذا المونديال من المنتخب الجزائري إبراهيم مازا، العمر 20 سنة، موهبة هجومية فذة، ولد في ألمانيا واختار تمثيل الجزائر. يعتبر إبراهيم مازا أحد أبرز المواهب الجزائرية في الكرة الألمانية، وطبعا يظهر في هذا المونديال باعتباره أحد أهم وجوه محاربي الصحراء.
1: ومن منتخب النشامة طبعا المنتخب الأردني موسى التعمري، وعمره طبعا 28 عام، وهو اللاعب الأبرز للمنتخب الأردني في أول مشاركة بتاريخ النشامة بكأس العالم. يدخل التعمري البطولة بعد أداء مميز مع رين الفرنسي ليحمل آمال منتخب لا يريد الاكتفاء بشرف المشاركة.

وتحية لحماس أكيد مخرجنا سيف الجرداني، وإلى المنتخب العراقي وجه عربي آخر أيمن حسين العمر 30 سنة صاحب الهدف الذي أعاد العراق إلى كأس العالم بعد 40 سنة، يدخل البطولة حاملا أحلام العراقيين وفي ذهن الجماهير حلم تكرار إنجاز أحمد راضي صاحب الهدف الوحيد للمنتخب العراقي في كأس العالم.

ووجه عربي آخر في كأس العالم من منتخب قطر، تحسين جمشيد وطبعا عمره 19 عام وهو أصغر الأسماء في قائمة المنتخب القطري المشاركة في كأس العالم 2026، يدخل القائمة كوجه شاب يمثل نواة جيل جديد قادم للعنابي.

0: ومن منتخب قطر إلى أيضا المنتخب السعودي واللاعب مصعب الجوير العمر 22 سنة. طبعا بعد موسم لافت لهذا اللاعب مع نادي القادسية وإحصائيات مميزة يدخل اللاعب السعودي مصعب الجوير كأس العالم لهذا العام باعتباره من أبرز الوجوه السعودية والعربية الواعدة والقادرة على إضافة ديناميكية أكبر لوسط ملعب الأخضر.
1: إذن كل التوفيق لهذه الوجوه العربية الشابة في كأس العالم التي تشارك لأول مرة في مونديال 2026، ومن هذا المونديال تبدأ الحكاية.

0: وحياكم الله مجددا مستمعينا، ومع رسائلكم حول سالفتنا لليوم. لو مديرك أخطأ كيف بتبلغه أنه أخطأ بدون إحراج؟ ومشاركات على رقم الواتساب 724-420-10. طبعا رسالة من سمير العماني يقول: بداية أسبوع بانورامية موفقة، وأسرة بانوراما تخوض في مواضيع في قلب العمل، مما يدل على تفاعلها مع المجتمع وليس مواضيع من فوق السطوح لا تفيد المجتمع بشيء. إذا كان المدير متقبلا للنقاش فالمباشرة المهذبة هي غالبا أوضح من التلميح. لا تقل له أبدا وخاصة أمام الموظفين أنك غلطان. إذا كان حساس للنقد الأفضل أن نتبع أساليب غير مباشرة. كان تقول أستاذي الكريم: قد يكون في وجهة نظرك نقطة نحتاج إلى مراجعتها، أو أستاذي فقط للتأكيد إذا مشينا في هذا الخيار قد يمكن أن يصير عندنا تأخير في موضوع ما. الشركة إكس سارت في نفس الأسلوب وكانت النتائج سلبية. عفوا أستاذي، يعني هي أعطيني بعض الأمور اللي ممكن أنك يعني تذكرها للمدير لما يكون منتبها، لكن لاحظت أن هذا الإجراء يمكن أن يؤثر على العمل بهذه الطريقة، فما رأيك أن نغير هذا الهدف؟ فبالتالي يعني المفروض أنه يكون الهدف من النقاش ليس إثبات أن المدير أخطأ وأنك أنت أفهم منه أو أكثر فهما منه، بل الهدف إنجاح العمل مع الاحتفاظ على الاحترام المتبادل. شكرا لك يا سمير، أعطانا بعض الأمور اللي ممكن أن تذكرها للمدير وكيف ممكن أنك تخاطبه.
1: تحية لسمير، وتحية أيضا لفهيم البلوشي أبو محمد. يقول فهيم: في قاعدة المدير يقتنع بالأثر والنتائج أكثر من اقتناعه بإثبات الخطأ. لا تحاول تثبت أنه مخطئ، بل ركز على الهدف والنتيجة، واعرض وجهة نظرك كاقتراح مدعوم ببيانات أو أمثلة. مثلا: ماذا لو جربنا هذا الأسلوب وأعتقد أنه قد يحقق نتيجة أفضل. تحية لك يا فهيم البلوشي. يعني حتى المفردات المستخدمة فهيم أشار لها.
0: نعم، مثل سمير العماني. نعم. أعطانا بعض الأمور اللي ممكن أن نذكرها للمدير. ممكن أن يعني الأسلوب له دور طبعا، يعني البعض يتقبل، لكن كيف كان الأسلوب؟ فيمكن يكون أنت على صواب لكن أسلوبك لم يكن جيد، وبالتالي الطرف الآخر لا يتقبل، يعني يراك أنك أنت قصدك أنك تضعه في يعني موضع المخطئ.
1: نعم.
0: أكيد أي شخص ما بيتقبل إذا كان الأسلوب غير جيد.
1: نعم. تحياتنا لعمر. يقول مثلا: ممكن أقول للمدير نقطتك رائعة أو طرحك ممتاز، بس من وجهة نظري ممكن نعدلها ونخليها، إيش رأيك؟
0: إيش رأيك؟
1: أسلوب جميل.
0: نعم،
1: ممكن فعلا أنك تقنعه على التغيير.
0: نعم.
1: بدل ما تخبره لا
0: تذهب مباشرة كذا
1: إنه ما ممكن، اقتراح ما في محله فعلا. يمكن
0: يعني الأسلوب له دور
1: بالفعل،
0: وتخفف الأمر يعني يمكن يتقبل منك. فهد النبهاني يقول: أبحث عن مفتاح المدير لا عن مواجهته مباشرة، فقد تصل رسالتك إليه عبر مدير مكتبه أو شخص مقرب منه لتصحيح الخطأ، خصوصا إذا كان لا يتقبل الاقتراحات بسهولة، فهذه غالبا صفة المدير الإداري للقائد. يعني ممكن عن طريق مدير مكتبه أو شخص مقرب منه.
1: نعم.
0: توصل له أنه والله هو أخطأ، فزين تخبره.
1: أما محمد يعطينا اقتراح آخر، تتوقع إيش؟
0: إيش
1: يقول؟ بخبره بإيميل وأعمل سي سي لكل الفريق. هذا يريد يولعها الظاهر.
0: يريد يولعها بدل ما
1: إحنا نقول خصوصية وعلى انفراج،
0: يعني يريد يفضحه أنه أخطأ.
1: جهارا جهارا يعني. تحياتنا لك يا محمد. طبعا في مشاركة:
2: لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق ولا على باطل تأكلون تبن وتنفذون أوامري. عهد التسيب والدلع والسربتة انتهى. القسم رئيس القسم ذاك هذا كان درخ. عهدي الموضوع مختلف.
3: موضوع ايش؟
2: مختلف. فكرة انكم تجون للدوام الساعة 8 هذا مفهوم. اللي يجي الساعة 8 يرجع البيت ابوه. ليش يجي؟ الدولة تقول 7:30 ونحن في خدمة الدولة. 7:30 يعني 7:30 تطلع 2:30 تدخل للمكتب 7:30.
3: بس يعني تراك الله يطول بعمرك مؤقت يعني ما هو مستمر.
2: أنتم قريتهم؟ أعتقد الزملاء كلهم
4: أقرأ
2: شافوا شو اسمه؟ شافوا قرار التعيين
4: شهران.
2: قرار التعيين شهران.
3: باقي لها شوي.
2: أثناء فترة رئاستي تنفذون الأوامر. تنفذون الأوامر. جوالات تحطونها في شواحن كهرباء الحكومة مرفوضة. ما نقبل.
3: شاحن ذا ما
2: تقبل شيء شاحن تجيب لك بطارية. كهرباء الحكومة ما نلعب فيها. وأجهزة الكمبيوتر. أجهزة الكمبيوتر الاستعمال الرسمي يا حبيبي مي للسربة والدلع والحدس الماسخ.
3: غيره.
2: وفي شيء ثاني بعد ما قلت لكم البصمون. بصمون باليوم 7 بصمات. كل يوم
3: 7 بصمات
2: كل ساعة
4: بصم. يعني نبتسم لك.
2: نو تبصم.
5: عندك مكتب جنب البصمة.
3: مش بلا.
2: على كحتي بعد المنصب.
4: بسم الله عليك. بعدين
2: أوامري تنفذونها كما هي.
3: إيه بس الله يهديك ترى يعني أنا بقدم إجازة بمشي.
2: مرفوضة.
3: ها؟
2: إجازتك مرفوضة. إجازتك مرفوضة نظرا لحاجة العمل وقم راح أنقل وراح في مكتبك. يلا.
3: يا أخوي حسست أنا في أدلة جنائية كل شوي أنا بصم عندك 7 مرات ما يصير ذا الكلام يا ابن حلال.
2: أقول قم وراح مكتبك.
4: خلاص.
2: قم راح مكتبك.
4: خلاص.
5: أستاذ صالح. أستاذ صالح. وش تفطر أجيب لك فطور شيء؟ حمز رجيلاتك. تحت امرك الله يحفظك.
2: تص انت بعد الثاني يا متملق. هذا اسمه تملق.
5: هذا شرح.
2: الله يسلمك. راح.
5: شكرا.
2: راح. بس قال لك راح. راح. قال لك راح راح. صالح ايش فيك هالليالي يا اخي؟ صالح؟ صالح يا اخي. صديقك انا تقول صالح. لو احنا والله في الاستراحه حقتكم اقول ما يغارف. هنا في المكتب استاذ صالح. ها؟ يلا راح.
1: أكيد تحية لمحبي هذا الفنان الأستاذ ناصر القصبي. وطبعا توقع الموظف الربحان اللي بيجيب ريوق للمدير.
0: لكن قال أنت متملق. هذا المدير الصعب اللي صعب أنك تناقشه يعني
1: وما يتقبل.
0: ما يتقبل. قال أنا على صواب ولا على خطأ؟ تنفذ. لا تجي تقول لي ان انا غلطان.
1: انا حتى اللي بيجيب الريوق لافا
0: قال له انت متملق اطلع.
1: ذكرني بحد
0: وتبصم 7 مرات
1: لازم اجلس جنب البصمه. ذكرني بحد موجود في الاستوديو.
0: من
1: موجود الان؟ تحيه له. ايوه تحياتنا لغالب
0: غالب معمري.
1: ايوه
0: يجي بصم 7 مرات
1: شكله كذا. فاصل ونواصل.

0: عودة لكم مستمعينا، مساء سعيدة نتمناها للجميع. وفي الدقائق الأخيرة من مشوار بانوراما 46 دقيقة بعد السادسة مساء من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. أما المرة أنا وياسر نروح لمحطة حول العالم.
1: وحول العالم طبعا ثروة إيلون ماسك بأرقام صادمة.
0: بالفعل ياسر، إيلون ماسك أكيد دخل التاريخ في هذا الخبر. ثروة إيلون ماسك بالأرقام الصادمة 31 ألف سنة لعد ثروة ماسك. تخيل أنت محتاج 31 ألف سنة،
1: يعني كم تريليون؟
0: يعني ما أعرف إيلون ماسك هل هو قارون الجديد ولا كيف؟
1: أتوقع يعني مع طبعا هذه الأرقام الكبيرة، البعض قال يمكن بسبب إدراج من شركة سبيس إكس أتوقع، فبالتالي قد يكون هو السبب.
0: نعم، دخول إيلون ماسك نادي التريليونات بعد ارتفاع قيمة أسهم شركة سبيس، ويقال لو عدت أوراق نقدية بمعدل ورقة واحدة كل ثانية دون توقف فسيستغرق عد التريليون دولار نحو 31 ألف سنة.
1: وبالتالي يعني لو رصت الأوراق كذلك، الأوراق النقدية فوق بعضها، لوصل ارتفاعها نحو أكثر من 109 كيلومترات.
0: يا إلهي. هذا الارتفاع طبعا يزيد على ربع المسافة بين الأرض والقمر، كما أنه أعلى بكثير من مدار محطة الفضاء الدولية. تريليون دولار تكفي لملء أكثر من 450 مسبح أولمبي بالأوراق النقدية.
1: وهذه الثروة بحجم تريليون دولار تعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي السنوي لعدد من الدول متوسطة الحجم.
0: نعم.
1: يعني أرقام مذهلة حقيقة، وبالتالي إيلون ماسك يصبح أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار، مدفوعة بالطفرة الكبيرة في تقييم شركة الصواريخ التابعة لسبيس إكس. وبالتالي تتركز معظم هذه الثروة في صورة أسهم وحصص ملكية وليست أموالا نقدية متاحة للإنفاق الفوري. لكن ما الذي يمكن أن تفعله هذه الأموال على أرض الواقع؟ هذا ما يسأله الكثيرين فتحية.
0: فعلا ماذا يمكن لإيلون ماسك أن يفعل بالتريليون دولار؟ تخيل لو وزعت ثروة إيلون ماسك بالتساوي على كل سكان كوكب الأرض، سيستلم كل شخص نحو 122 دولار.
1: يعني لو وزعت على سكان الأرض كامل.
0: نعم، 8 مليار احنا
1: تقريبا،
0: 8 مليار على كوكب الأرض، لو تم توزيع 122 دولار من ثروة إيلون ماسك لكفتهم جميعا. يعني
1: تعرفي التريليون دولار تكفي لشراء كم منزل؟
0: كم؟
1: 2.5 مليون منزل في أمريكا بمتوسط الأسعار الحالية.
0: يرزق من يشاء.
1: إذا ثروة عظيمة.
2: حق عيالك يصرفونها عشان يدعون لك.
3: نعم.
2: بدل ما تنصح عيالك انصح أولادك.
1: إذن هذه رسالة لإيلون ماسك، يعني خلي وزعها على أولادك عشان يدعون لك.
0: يعني فعلا إيلون ماسك يراه البعض رجل عصامي ياسر.
1: نعم.
0: بدأ من الصفر، هو ليس من عائلة ثرية.
1: نعم.
0: هو من صنع الثراء بنفسه. هذا الثراء كما قلت سابقا معظمه أصول، ليست أوراق نقدية.
1: نعم.
0: لكن لو كانت أوراق نقدية وجلسنا نعدها من الآن، صوت الخماسين.
1: نعم. عاد لو كانت خماسين يعني ما أوراق نقدية،
0: بناخذ عاد آلاف مؤلفة من السنوات، يمكن 100 سنة ضوئية.
1: إذن يعني أرقام كبيرة طبعا، تريليون دولار يعني يمتلك إيلون ماسك، يعني
0: نعم.
1: مبلغ ضخم جدا، وبالتالي يمكن أول شخص يصل هذا المبلغ.
0: بالضبط، هو أول شخص يعني، وأتوقع أنه آخر شخص.
4: 500 وهذه 600 7 يا الله يا الله يا الله، أن الفلوس غاويات وما شيء أحلى منهن.
1: إذن إيلون ماسك أول تريليونير في العالم، كنا نقول ملياردير.
0: نعم.
1: الحين
0: تجاوز
1: عادي، نبغى ننطقها يعني.
0: نعم.
1: تريليونير.
0: فعلا. وطبعا البعض يقول لك هل هو أغنى من قارون؟ نفس سؤالي، هل تجاوز ثروة قارون؟
1: لكن هل نعم. عدوها ثروة قارون في الماضي؟ وبالتالي يعني مبلغ جدا كبير طبعا. نعم. هذا المبلغ يعني من نجاح شركة سبيس إكس المتخصصة. نعم. في الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، والتي تشكل إلى جانب شركة تسلا للسيارات الكهربائية العمود الفقري لإمبراطورية إيلون ماسك، في جمع رقم قياسي بلغ 75 مليار دولار من طرحها العام الأولي في يوم الخميس. يعني طرحها العام طبعا في البورصة منصة أو شركة سبيس إكس، يعني 75 مليار في أول طرح لها.
0: يعني السؤال يطرح نفسه، إيلون ماسك كيف تجاوز كل الأثرياء السابقين؟ يعني في أثرياء موجودين في قائمة
1: يمكن سبقوه،
0: هو سبقهم،
1: لا سبقوه يعني في بداية جمع الثروة.
0: نعم. مشوارهم
1: الآن، لكن هو سبقهم في المال طبعا.
0: نعم الآن هو يتربع عرش الثراء على كوكب الأرض، ويقال أنه هذا النجاح يعني بالنسبة لإيلون ماسك اعتمد على اقتصاد المعرفة، اقتصاد الفضاء، وطبعا ما بسبب سلطة أو ثروة أو قروض استهلاكية. الاقتصاد اللي راح له إيلون ماسك مختلف تماما،
1: مختلف. نعم. تماما. وهذه الشركة اللي هي سبيس إكس اللي تم طرحها طبعا في أسواق. نعم. المال اليوم الخميس، يعني اللي تم تجمع من خلالها 75 مليار دولار، وبالتالي بعد طرح الأسهم قدرت ثروة إيلون ماسك ب 1.1 تريليون دولار تقريبا. وهو اللي شجع الكثيرين، يقول لك كثير من المستثمرين انه والله يشاركوا إيلون ماسك. نعم. او يشتروا اسهم في شركات إيلون ماسك بسبب النجاح اللي تحققه هذه الشركات.
0: نعم. يعني فعلا اكيد إيلون ماسك في النهاية تربع عرش الاثرياء شئنا ما بين، يعني
1: إذن وصل لمستوى الثراء
0: الفاحش.
1: وبالتالي يعني وصفوه بأنه أول تريليونير في العالم.
0: نعم. نعم. يعني هي في النهاية فعلا رزاق، وأكيد أن الله يرزق من يشاء،
1: وتحتاج إلى عمل لكن.
0: نعم، سعي وعمل دؤوب، وأكيد المال نفوذ والمال قوة، والإنسان القوي بالمال ممكن أن يصنع أشياء كثيرة للبشرية.
1: نعم، وهو الآن. نعم. يعني يدخل العالم إيلون ماسك من خلال الأقمار الصناعية.
0: نعم.
1: وكذلك الإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية اللي بدأ يغزى به العالم. نعم. يعني وبالتالي يعني إيلون ماسك اليوم اسم معروف حتى عند الصغار على فكرة. يعني يمكن من الشخصيات الثرية اللي يعرفها الجميع كبير وصغير.
0: بالفعل. إذن المال يتحدث عن إيلون ماسك، أول شخص في العالم يصبح تريليونير، ولا كيف ينطقوها؟ حتى بالعمان يقول لك شداغة كلتوي. عموما مع أخبار الفلوس نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا المسائي. العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد في رحلة مسائية تجمعنا وياكم في تمام الخامسة. هذه تحية فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
1: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج سيف الجرداني، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أهلا بكم إلى أخبار عمان، ونبدأ النشرة بأهم العناوين. حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان يرتفع إلى 31 مليار ريال عماني، وتوطين 44 مشروعا عبر استثمر في عمان. أكثر من 180 مليون ريال عماني قيمة المبيعات المحلية المؤمنة في كريدت عمان خلال العام الماضي. المكتبات العامة في سلطنة عمان فرصة استثمارية فكرية ووجهة ثقافية صيفية. استقبل رئيس مجلس الدولة اليوم وفداً من المجلس الأعلى للدولة في دولة ليبيا الشقيقة برئاسة معالي حسن علي حبيب النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى سلطنة عمان. وأشار معالي رئيس مجلس الدولة إلى ما تشهد العلاقات العمانية الليبية من تطور وتعاون في مختلف المجالات في ظل الوشائج التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تربط البلدين، مؤكداً أهمية مواصلة البناء على هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. تناول اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان ودولة ليبيا وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين العربي والإقليمي وتبادل وجهات النظر بشأنها. وخلال اللقاء اطلع الوفد الليبي على اختصاصات مجلس الدولة وأدواره في المنظومة التشريعية العمانية ومهامه وصلاحياته ومراحل تطور مسيرته منذ تأسيسه، إضافة إلى إسهاماته في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان. ويتضمن برنامج زيارة الوفد الليبي زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والمشروعات والمرافق الحضارية والتنموية بهدف التعرف على التجربة العمانية في المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية، والاطلاع على أبرز المبادرات الوطنية ومشروعات التنمية المستدامة. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم نسخة من أوراق اعتماد سعادة الدكتور زبيد الله زبيد زادة سفير جمهورية طاجكستان المعين لدى سلطنة عمان. وقد رحب معالي السيد وزير الخارجية خلال المقابلة بسعادة السفير، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والتقدم. حضر المقابلة سعادة السفير نجيب بن يحيى البلوشي رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين بالوزارة. بحث معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مع سعادة نبيل حجلاوي السفير الفرنسي لدى سلطنة عمان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الهيئة بمسقط. تناول اللقاء فرص الشراكة في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية مع بحث توسيع الاستثمارات الفرنسية في سلطنة عمان خصوصا في القطاعات ذات الأولوية. كما استعرض الجانبان مشاريع الشركات الفرنسية القائمة والمستقبلية إلى جانب فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية والموانئ والثروة السمكية والصناعات الغذائية والاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة. وأكد الطرفان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وترسيخ التعاون المستدام ورفع تنافسية المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان. قام سعادة تشاي جون مبعوث الحكومة الصينية الخاص لشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق له اليوم بزيارة إلى مركز الأمن البحري. وخلال الزيارة استمع الضيف الزائر والوفد المرافق له إلى إيجاز عن أدوار مركز الأمن البحري وجهوده في المحافظة على أمن وسلامة البيئة والملاحة في المناطق البحرية لسلطنة عمان، كما اطلع على مرافق المركز وما زود به من تقنيات وأنظمة حديثة.
1: افتتحت في معهد الضباط بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة فعاليات برنامج الإعلام الأمني لشرطة عمان السلطانية. يأتي تنظيم البرنامج ضمن جهود شرطة عمان السلطانية لتطوير القدرات الإدارية والإعلامية لمنسوبيها ومواكبة متطلبات العمل الأمني الحديث. رعى افتتاح البرنامج اللواء خليفة بن علي السيابي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية.
2: تجسيداً لاهتمام القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية بتعزيز منظومة الإعلام الأمني وترسيخ دوره في بناء جسور التواصل مع الجمهور، رعى اللواء خليفة بن علي السيابي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية صباح اليوم الأحد افتتاح برنامج الإعلام الأمني لقادة شرطة عمان السلطانية، وذلك بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بحضور عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية. ويشارك في البرنامج عدد من المختصين والخبراء من وزارة الإعلام وجامعة السلطان قابوس وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في تقديم سلسلة من المحاضرات التخصصية في مجالات الإعلام المتنوعة التي تركز على السياسات المنظمة للعمل الإعلامي في سلطنة عمان وأهمية الإعلام الأمني ودوره في دعم التواصل المؤسسي بما يسهم في تحقيق الأهداف المجتمعية والوطنية. وحول أهمية هذا البرنامج، المكرم الدكتور عبد الله بن خميس الكندي عضو مجلس الدولة رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
3: يأتي هذا البرنامج في التعامل مع وسائل الإعلام ليعكس شراكة حقيقية بين جامعة السلطان قابوس ممثلة في قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية مع جهاز شرطة عمان السلطانية، وهو برنامج يعني نوعي للتركيز على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، التعرف على البيئة الإعلامية والاتصالية المتغيرة، وأيضا تمكين المشاركين من قادة شرطة عمان السلطانية في التعامل الاحترافي مع وسائل الإعلام المتغيرة والمتجددة في الحقيقة لتحقيق رسالة المؤسسة الأمنية والمؤسسة الشرطية في علاقتها بالمجتمع والأمن المجتمعي.
2: وحول مشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور سليمان بن محمد العيدي متحدثا:
4: اليوم عندما التقينا مع الزملاء القادة في معهد الضباط هنا في أكاديمية الشرطة ركزنا على الحقيقة عدة نقاط. النقطة الأولى المصداقية الموثوقة.

0: الصهيونية لإذاعة سلطنة عمان الملازم منذر بن محمد السلطي.
1: احتفل بتخريج الدفعة الأولى المكونة من 30 مختصا من البرنامج الوطني لقيادات الأمن السبراني. البرنامج الذي يستمر عامين يستهدف تطوير وتمكين 100 من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السبراني، بما يعزز جاهزية سلطنة عمان لمواكبة التحديات السبرانية المتزايدة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات اتخاذ القرار وتحسين المرونة المؤسسية ورفع مستوى الكفاءة في مجال الأمن السبراني على المستوى الوطني. سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان نمواً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني، ونجحت صالة استثمر في عمان في توطين 44 مشروعاً دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
2: يشهد قطاع ترويج الاستثمار في سلطنة عمان نقلة نوعية انعكست على كفاءة المنظومة المتكاملة في جذب رؤوس الأموال ودعم مسار التنويع الاقتصادي المستدام. وقد سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان نمواً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني. القطاع الصناعي يتصدر حالياً مسارات التنويع الاقتصادي لترتفع مساهمته الاستثمارية من 6% إلى 9.5%، والذي يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات العالمية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان واتفاقيات التجارة الحرة. وحققت صالة استثمر في عمان منجزات ملموسة في استيعاب تحديات الاستثمار وتوطين المشروعات الاستراتيجية الكبرى بالتكامل والعمل المشترك مع الشركاء في الوحدات الحكومية المعنية بالقطاعات الاستراتيجية. واستقبلت الصالة 96 طلباً استثمارياً ونجحت في توطين 44 مشروعاً دخلت حيز التنفيذ الفعلي، من بينها 36 مشروعاً جديداً على السوق المحلية. كما أسهمت الجهود في معالجة التحديات التي واجهت 7 مشروعات استراتيجية متعثرة وإعادة تفعيلها. ويمثل مشروع إنتاج مادة البوليسيليكون في المنطقة الحرة بصحار مشروعاً استراتيجياً من شأنه أن يعزز مكانة سلطنة عمان لتكون في المرتبة الثانية عالمياً ضمن أكبر مصدري هذه المادة الحيوية. كما أسهم المشروع في استقطاب مشروعات مكملة ضمن سلاسل الإمداد، من بينها مشروع جي إي سولار لتصنيع الألواح الشمسية في صحار. ومن المتوقع أن يسهم المشروعان في رفد الميزان التجاري العماني وعائدات التصدير بما لا يقل عن مليار ريال عماني سنوياً. وتنتهج وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مساراً يستهدف تحقيق نتائج فعلية وعوائد استثمارية ملموسة من خلال التركيز على جودة المخرجات والأثر الاقتصادي للترويج. وشملت الخطة الترويجية استهداف 15 سوقاً دولياً وعقد اجتماعات مع 260 شركة عالمية، ما أسفر عن التزام واضح بالاستثمار في 12 مشروعاً استراتيجياً. هذا وشهدت المنظومة التشريعية والقضائية في سلطنة عمان تطوراً مهماً من خلال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، بما يعزز ثقة المستثمرين عبر تسريع إجراءات التقاضي وحماية الحقوق والشفافية. كما أن تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية يسهم في توفير بيئة استثمارية مرنة وقابلة للتنبؤ تدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة في سلطنة عمان.
1: بلغ إجمالي قيمة المبيعات المحلية المؤمنة لدى كريدت عمان بنهاية عام 2025 أكثر من 180 مليون ريال عماني، وتصدرت محافظة مسقط قيمة المبيعات المحلية المؤمنة ب 120 مليون ريال عماني، وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية بقيمة مبيعات مؤمنة بلغت أكثر من 18 مليون و800

0: 100,000 ريال عماني، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بإجمالي قيمة مبيعات محلية مؤمنة بلغت أكثر من 16,600,000 ريال عماني. تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تنفيذ مشروعات التحول في الطاقة وتشجيع الاستثمار في المشروعات المستدامة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وخطط الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050.
1: جهود وطنية لتعزيز إنتاج النفط والغاز عبر رفع مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات. وزارة الطاقة والمعادن تعمل على تنفيذ مبادرات نوعية تجمع بين تعزيز إنتاج الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية في إطار توجهات سلطنة عمان نحو بناء مستقبل منخفض الكربون. ومن أبرز مشروعات التحول في الطاقة المشروع التجريبي الذي أطلقته شركة تنمية نفط عمان في حقل ظليمة لاستخدام ثاني أكسيد الكربون في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط. وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة يجري تنفيذ مشروعي رياح 1 و2 بسعة إنتاجية تصل إلى 200 ميجا واط، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال في المشروعين 42%، ومن المتوقع بدء تشغيلهما في الربع الأخير من العام الجاري في منطقة الامتياز رقم 6. كما يجري تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في شمال منطقة الامتياز رقم 6 بقدرة تصل إلى 100 ميجاوات، وبلغت نسبة إنجازه 51%، ومن المتوقع تشغيله في الربع الثاني من هذا العام. وتطلع وزارة الطاقة والمعادن بدور مهم في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية المرتبطة بعمليات الإنتاج من خلال تشجيع الحلول البيئية المبتكرة، إذ يبرز مشروع نمر للأراضي الرطبة الذي يستخدم أحواض القصب لتنقية المياه طبيعيا بطاقة معالجة تبلغ 175 ألف متر مكعب يوميا. وتعمل محطة معالجة المياه في ريما باستخدام عمليات بيولوجية مبتكرة وتبلغ طاقتهما نحو 40,000 متر مكعب يوميا مع تحقيق وفورات في الطاقة تصل إلى 10 ميجاوات. وتركز سلطنة عمان على تحقيق حرق روتيني للغاز بمعدل صفر من خلال تبني حلول متكاملة لاسترجاع الغاز المصاحب وإعادة استخدامه بدلا من حرقه، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات والحد من الفاقد. وتمكنت الشركات المشغلة من تحقيق خفض بنسبة 5% من خط الأساس لمعدلات الحرق الروتيني في عدد من المواقع. هذه الجهود تعزز مكانة سلطنة عمان كنموذج إقليمي في الاستدامة، وتثبت أن الابتكار والاستثمار الاستراتيجي هما الطريق نحو مستقبل اقتصادي وبيئي أكثر ازدهاراً.
0: استهلت بورصة مسقط تداولاتها اليوم على وقع ترقب المستثمرين لمسار السوق بعد الأداء المتباين الذي شهده الأسبوع الماضي، وتركزت أنظار المتعاملين على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والطاقة، إلى جانب متابعة تأثير طرح أسهم الشركة العمانية الهندية للسماد على حركة السيولة والاستثمار في البورصة. كما يراقب المستثمرون التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لا سيما تحركات أسعار النفط وأسعار الفائدة وانعكاساتها على الأسواق المالية خلال الأسبوع الجاري. سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 15.9% في الربع الأول من العام الجاري، وشهدت أسعار العقارات التجارية نمواً بنسبة 10.5% مدفوعاً بارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والتجارية. كما حقق مؤشر أسعار العقارات السكنية نمواً بنسبة 17.6% نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية. تجتمع مساء غد الاثنين اللجنة الرئيسية لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة. ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين والمقيمين لتحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الأولى. تعد المكتبات العامة في سلطنة عمان إحدى أبرز الوجهات الثقافية التي تفتح أبواب المعرفة أمام مختلف الفئات العمرية، وتشهد المكتبات في سلطنة عمان إقبالاً متزايداً خاصة خلال فترة الصيف، حيث يجد الطلبة فرصة لاستثمار أوقاتهم.
2: مع انطلاق الإجازة الصيفية تتجه الأنظار إلى كيفية استثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، وبين خيارات الترفيه المتعددة تبرز المكتبات العامة كوجهة معرفية تجمع بين الفائدة والمتعة. وتحدثت عن حراك مكتبة المعرفة العامة حليمة بنت بدر الجبرية أمينة مكتبة المعرفة العامة لإذاعة سلطنة عمان.
3: إن شاء الله سوف تقدم المكتبة ورشة عمل بعنوان الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار الذكي، وهو برنامج يستهدف طلاب دراسات العليا والإداريين، وسوف يتم تنفيذها في شهر أغسطس ويتم الإعلان عنها لاحقا. كما تقدم مكتبة المعرفة مكتبة للطفل، وتستهدف الأطفال من عمر 3 سنوات إلى 12 سنة. يتوفر فيها مجموعة من الكتب والقصص أيضا المتنوعة في جميع الموضوعات، وورشة بعنوان اكتشف العالم الرقمي، وهي ورشة سوف تقدم لطلاب الحلقة الثانية من الصف الخامس إلى 12، وسوف تنفذ إن شاء الله في شهر يوليو ولمدة يومين.
2: ففي أروقة المكتبات يجد الأطفال مساحة لاكتشاف عوالم القراءة، بينما يستثمر الطلبة إجازتهم في تنمية مهاراتهم وصقل معارفهم. كما تشكل المكتبات بيئة مناسبة للباحثين والمهتمين بالثقافة بما توفره من مصادر متنوعة وبرامج وأنشطة تثري المحتوى المعرفي، فيما ذكر يوسف بن يعقوب العامري مسؤول مكتبة جامع السلطان قابوس الأكبر.
4: المكتبة تخدم شرائح المجتمع كافة من فترة يعني ما قبل المدرسة رياض الأطفال وحتى طلاب دراسات العليا الماجستير والدكتوراه. طبعا المكتبة هي إحدى المراكز الرئيسية في مسابقة اقرأ للناشئة التي ينفذها مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، بدأت منذ نهاية إبريل وتستمر حتى سبتمبر 2026، موجهة بالدرجة الأولى لفئة النشأ.
2: ويرى مختصون أن استغلال الإجازة الصيفية في القراءة والتعلم يسهم في تعزيز الوعي وتنمية القدرات الفكرية، ويجعل من الوقت فرصة حقيقية للاستثمار في الذات، فيما أضاف فهد بن سعيد الرواحي مسؤول مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي.
5: مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، هذه المكتبة افتتحت في عام 1986 ميلادية. تحتوي هذه المكتبة على موضوعات المعرفة الإنسانية، فهي تشتمل على المطبوعات وأيضا على المخطوطات ذات القيمة التاريخية الثمينة والدرر النفيسة، بالإضافة إلى الوثائق التاريخية والسرية. هذه المكتبة تشتمل على القسم المتحفي ومختبر الحاسب الآلي وأيضا قاعة للقراء، مزودة بخدمات فنية كخدمة الإنترنت اللاسلكي وجميع الخدمات الأخرى.
2: ومع تزايد الاهتمام بنشر ثقافة القراءة، تواصل المكتبات دورها بوصفها منارات للعلم والمعرفة تستقطب مختلف شرائح المجتمع، وتؤكد أن الكتاب ما زال رفيقا حاضرا في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: في الختام تذكير بالعناوين. حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان يرتفع إلى 31 مليار ريال عماني، والتوطين 44 مشروعا عبر استثمر في عمان. أكثر من 180 مليون ريال عماني قيمة المبيعات المحلية المؤمنة في كريدت عمان خلال العام الماضي. المكتبات العامة في سلطنة عمان فرصة استثمارية فكرية ووجهة ثقافية صيفية. أعد لكم أخبار عمان سليمان بن سهيل الكيومي، نفذها على الهواء علي بن حسن العجمي، قدمتها لكم جيهان بنت عبد الله اللمكية. نشكركم على كرم الاستماع وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-593-88 أو 243-594-24.

0: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: إذاعة سلطنة عمان.

الوقت الإضافي. الوقت الإضافي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الرياضي الوقت الإضافي. دائما في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت لنتحدث حول كل ما يتعلق بساحرة المستديرة. نحلل أهم المباريات ونناقش أبرز القضايا. أنا جحن الحبر يحييكم في الإعداد والتقديم وأنقل لكم تحيات فريق العمل والمخرج العزيز أحمد العوائد. طبعا في هذه الحلقة سيكون الحديث حول ما يدور في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك ومشاركة المنتخبات العربية الثمان منتخبات الحاضرة والتي بدأت صورة هذه المنتخبات تظهر بحضور منتخب قطر والمغرب. في تفاصيل مختلفة تتعلق بهذا المونديال مع ضيفي هنا في الاستوديو من خلال هذه الحلقة أرحب بهما كابتن فوزي بشير، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك أبو سعيد، أمسي عليك ومسي على الكابتن أبو عميرة ومسي على المستمعين الكرام.
0: حياك الله أيضا أرحب الكابتن عبد الغني أبو عميرة، مساء الخير.
2: مساء النور والسرور، ونمسي على الكابتن فوزي ونمسي على المستمعين الكرام.
0: حياك الله. أكيد تفاصيل مختلفة مستمعينا الأحبة ستكون حاضرة متعلقة بما جرى وانطلاق مونديال 2026.
3: كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الاحبه. كابتن فوزي، ابدا معك الحوار والحديث من خلال انطلاق مونديال كاس العالم 2026. كانت هناك الاحاديث حول مساله التوقيت، التنظيم، التفاصيل التي جاءت قبيل انطلاق هذه المنافسه من خلال دخول الجماهير، الجوانب اللوجستيه الخاصه بهذه البطوله، لكن في النهايه انطلقت البطوله. شاهدنا افتتاح من جانب المنظمين لهذا الحدث، وافتتاح أكد من خلاله أيضا المنتخب المكسيكي جاهزيته لهذا المونديال بعدما تفوق على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد.
1: بكل تأكيد أبو سعيد، شاهدنا وسمعنا في الفترات السابقة أن في بعض المنتخبات كانت بتعاني كثير في هذا الكأس العالم، وشاهدنا يمكن المنتخب السويسري، سمعنا هناك في الملعب في أفاعي، وسمعنا أن في المنتخب الإنجليزي في هناك في بعض الصرخات، وسمعنا هذا ندل شيء على أكيد هناك يعني بعد كأس العالم اللي قام في الدوحة قبل 4 سنوات. لازم تأكد أنه ما راح تقام في بطولة نفس هذه البطولة، كانت بطولة استثنائية في كل تفاصيل البطولة من بداية البطولة لنهاية البطولة. صحيح كان هناك في أقاويل، في شك كبير أنه ممكن دولة خليجية نفس دولة قطر بحجمها الصغير ما راح تقدر انها هي يعني تعمل مونديال ناجح نفس المونديالات السابقة اللي شاهدناها في اوروبا، لكن اثبتت ان الدولة هذه الصغيرة دولة قطر كانت من افضل الدول اللي استضافت بطولة كأس العالم. لكن نحن خلينا نتكلم كورة ابو سعيد، نحن ممكن بعض الاشياء اللي سمعناها اكيد هذا بتعكر جو البطولة في التنظيم، لكن نحن رياضيين نحب نستمتع في كرة القدم. شاهدنا مباراة افتتاحية في المكسيك، شاهدنا حضور جماهيري كبير، شاهدنا منتخب المكسيكي كان قدم مباراة أعتقد أن بعد هذه المباراة أنا ممكن المنتخب المكسيكي بيكون هو أكيد ضيف ثقيل على هذه البطولة، ممكن يروح بعيد في هذه البطولة. لكن نتمنى أن في المنتخبات العربية اللي نحن نتأمل عليها كثير أن هي تقدم مستويات تليق أو شيء فيها، أو هي بتنقل صورة للكرة العربية أنها تظهر بمستوى جيد.
0: نعم، يعني بلا شك كابتن أبو عميرة، أرقام عديدة ستكون حاضرة في هذا المونديال، وستتغير لغة الأرقام في هذه البطولة. واحدة من هذه الأرقام ملعب الأزتيكا، ملعب الذي احتضن مباراة الافتتاح، هو الملعب الوحيد الذي يشارك أو يحتضن مونديال كأس العالم بثلاث مرات. سابقا كان في 1970، ثم في 1986، والآن 2026. هذا يدل على قيمة هذه المسابقة عندما ترحل من دولة إلى أخرى ثم تعود إلى حيث بدأت، أو ربما إلى منتصف الطريق المتعلق بهذا الحدث.
2: شوف أبو سعيد، هو لما تعطت إقامة البطولة لثلاث دول، فكل دولة ما كانت محتاجة لعدد كبير من الملاعب، فلهذا احنا ركزنا على الأزتيك اللي هو الملعب الرئيسي والملعب التاريخي والمعقل الرئيسي لمنتخب المكسيك، فلهذا التركيز على ملعب الأزتيك. وإذا قارنا مع الملاعب الأخرى اللي هي موجودة لا في كندا ولا في أمريكا، يعتبر ملعب تاريخي على مستوى العالم، على مستوى كرة،
0: خاصة أن الذكريات في هذا الملعب تتعلق بفوز البرازيل أمام إيطاليا بقيادة بيلي، وهدف مارادونا الشهير أمام منتخب إنجلترا، بالإضافة إلى النهائي الذي أقيم بين الأرجنتين وألمانيا.
2: هو حتى قيمة المنتخب المكسيكي في الوقت اللي أنك أنت تستضيف المسابقة ثلاث مرات، هذا يعني أن المنتخب وقتها كان له وزن وكانت له قيمة، على أساس أنه إذا طلب الاستضافة تعطى له الاستضافة، وحتى قيمة الملعب قيمة مضافة على أساس أنه يكون عندك الحق أنك تستضيف مثل هذه المباريات الكبيرة. أبو سعيد، لازم نتكلم على على على على بعض الأمور اللي تارها الكابتن فوزي. فأنا لازم أربط الأحداث، أربطها بتأثيرها على المباريات، لأن نحن هذه الأحداث كثير من المنتخبات ربطتها بما تأثيرها على إعدادها أو معسكراتها داخل البلدان اللي وقعت فيها الأحداث. أنت ما ممكن توقع لك إطلاق نار بجانب المعسكر، فأنت ما بتكون قلق، وتكون استعدادات تكون فيها نوع من عدم الأريحية. هذا جانب آخر أبو سعيد، أنك أنت لما تحصل جثث متوفية أو في حاويات أعزكم الله في حاويات هذا تأثير كبير، فمعناته أنه أنت صار عندك التركيز. إن ليش نسمي إحنا المعسكر أبو سعيد؟ نسميه معسكر للتركيز، ونحن الحين أصبحنا في عدة أمور اللي هي عشناها في هذا الحدث. في الوقت اللي نحن في كأس العالم في قطر كانت مثالية، ورغم ذلك كانوا يريدون البحث على أي شيء اللي ممكن يعكر صوف التمثيل العربي أو قدرة المنتخبات العربية أو الدول العربية في تنظيم من هذه التظاهرات الكبيرة. إذا رجعنا فنيا أبو سعيد، بالنسبة لأول المباريات، فلاحظنا أنه الافتتاحات، كل الافتتاحات المباريات اللي مالت الدول المستضيفة لم تخسر، وهذا شيء إيجابي يعطي مؤشر أنه ممكن هذه المنتخبات تستمر للدور الثاني.
0: باستثناء قطر،
2: لكن قلنا على لأن حتى التعادل يعتبر أبو سعيد تعبر بالنسبة للتعادل نقطة إيجابية، يعني يعطيك إضافة لأنك يعني تكون عندك رجل مع الناس.
0: لا أقصد في هذه المواجهة، في ظل حديثك على نقطة المستضيف لم يخسر في كأس العالم باستثناء قطر عندما استضافت مونديال 2022، عندما كانت المستضيفة في ذلك المونديال خسرت المواجهة الأولى وخسرت أيضا كل المباريات، لكنها بدأت في هذا المونديال. سنأتي للحديث على قطر في قادم الوقت، لكن المكسيك أمام جماهيرها نجحت في التفوق على جنوب أفريقيا بهدفين لتبدأ صفحة جديدة من البحث ربما عن حلم طال انتظاره بالنسبة لجماهير الأخضر.
3: الفارو مازال الفارو وتوزيع خطير بابا بابا جول كما كان متوقع خيمينيز يفعلها هو يسجل الهدف الثاني للمكسيك.
0: إذن أبو عميرة بلا شك انتصار المكسيك عامل مهم أيضا فيما يتعلق بأجواء البطولة.
2: وبالفعل أبو سعيد، لأنه دائما الفرق المنتخبات المستضيفة يعني قيمة المسابقة في البلد هذاك هو في استمرارية منتخبتها اللي يعطي نكهة أخرى بالنسبة لعدم عزوف الجمهور بالنتائج. بالنسبة لأمريكا نفس الشيء، انتصار وانتصار قوي على منتخب الباراغواي، منتخب مش سهل. يعني بالنسبة للمنتخب الكندي كأول نقطة له في تاريخ المسابقات، ومن الأحسن أنه ما خسر.
0: هذا بما يتعلق بمن يستضيف هذا الحدث، لكن دعنا نخوض في تفاصيل المواجهة الأولى. يعني ما شاهدنا أمام منتخب المكسيك، ما قدم المنتخب المكسيك أمام جنوب أفريقيا كان إيجابيا للمكسيك لكنه سلبيا لمنتخب جنوب أفريقيا، اللي عول مدربة ربما على كثير من لحظات المباراة على الجانب الدفاعي، على الرغم بأنه ما يعرف عن جنوب أفريقيا بأنها تقدم كرة قدم جميلة أيضا.
2: شو هنا أبو سعيد لازم نعرف أنه يعني أنت تتعامل مع كرة العالم، الكرة القدم العالمية على المستويات العالية، أنت ما ممكن تدخل بنفس السيناريو اللي أنت كنت عليه في الإقصائيات المؤهلة لكأس العالم. حتى جينا نشوف الفريق اللي يلعب، اللاعب اللي يلعبوا في جنوب أفريقيا 80% من سان داونز بوسعيب، نفس الشكل والطريقه اللي يلعب بها سان داونز نفس الشكل اللي يلعب بها المنتخب جنوب افريقيا، والاخطاء اللي وقع فيها اخطاء نفس الطريقه باخراج الكره نفسها اللي يخرج بها في الفريق سان داونز. والمشكله انه مصرين على البناء من الخلف في الوقت اللي هما تحت الضغط، ونفس الطريقه اللي تسجل بها الهدف الاول في استخلاص الكره من محور وسط الميدان اللي استخلصوا على طول تسجل بها الهدف، كان بيتسجل هدف آخر وبقوا مصرين أبو سعيد في إخراج الكرة من المناطق الخلفية، حتى الحارس حاول لدرجة أنه يبنيه حتى داخل 18 أبو سعيد، وهذه مجازفة. أنت ما تلعب ما تلعب على مستويات يعني عادية، أنت تلعب على المستويات الكبيرة وقراءة المنتخبات الأخرى. فلهذا كانت حتى الطرد اللي تلقى له المنتخب الجنوب افريقي طردين بالنسبه في مباراه واحده يعني يعتبر يعني ضربه قاسيه ويعتبر حاله من الحالات اللي يعني من غير المستحب انك انت
0: لكن البطاقات صحيحه في
2: صحيحه اكيد ابو سعيد، لكن انا اقول التهور من اللاعبين، لان اللاعب تضرب لاعب بدون كره هذا تهور. البطاقات الصفراوين اللي مسكهم اللاعب الاخر نفس الشيء مستحقات. انا اللي عجبني ابو سعيد هو طريقة المنتخب المكسيكي داخل مبين أنه داخل لأجل ثلاث نقاط، كانت الروح القتالية، كان الضغط على حامل الكرة، كان التحول، يعني عرفوا كيف يستثمروا في التعامل مع منتخب جنوب أفريقيا. يعني بدأوا بضغط متقدم من بداية المباراة على اساس يستخلصوا المباراه في بدايه اوقاتها، وهذا ما حصل ابو سعيد.
0: نعم اكيد ارقام مهمه سجلت في هذه المواجهه التي جمعت المكسيك بجنوب افريقيا على مستوى افتتاح مونديال كاس العالم. المكسيك اصبحت اول دوله في تاريخ كره القدم تستضيف بطوله كاس العالم ثلاث مرات، 1970 1986 من القرن الماضي، والان 2026. عززت المكسيك رقم القياسي المتعلق بعدم الخسارة في مباريات الافتتاح للمونديال للمرة الثامنة على التوالي، 6 انتصارات و2 تعادلين عندما تخوض أول مباراة في المونديال. هذا فيما يتعلق بهذه المواجهة. مواجهة أخرى كانت حاضرة يتعلق بالكرة الأسيوية والكرة الأوروبية، حيث نجحت كوريا الجنوبية من تحقيق انتصار جديد في المونديال، هو الانتصار الثامن في تاريخها على حساب منتخب تشيك.
4: رمية تربية سوفال طويلة عالية خطيرة بالرأس، الله وما بعد الغياب إلا العودة، وما بعد الانتظار إلا الوصول. المنتخب التشيكي يتقدم يسجل في الدقيقة 59. كوريا تحاول، كوريا تقترب، كوريا تضغط، ولكن المنتخب التشيكي هو من يتقدم. كوريا تتحكم الآن، تسيطر الآن، تقترب من العودة. الله النمور الآسيوية تكسر عن أنيابها هنا في المونديال. عودة النمور، زائر النمور هنا في المكسيك. التعادل يأتي، هدف التعادل فعلى بوم، وصلت إلى بوم، هنا بوم، هنا العرضية. الله إنه الشمشون، إنه الكوري الجنوبي، النمور الآسيوية مرة أخرى تكشر عن أنيابها في المونديال، حيث لا صوت يعلو صوت الزهير. إنها البداية التي يريدونها.
0: إذن انتصار مثير لمنتخب كوريا الجنوبية ليعزز صدارته كأكثر منتخب آسيوي تحقيقا للانتصارات في المونديال. طبعا المنتخب الكوري كابتن فوزي واحد من الأرقام المهمة على مستوى قارة آسيا كأكثر المنتخبات مشاركة في المونديال وأكثر المنتخبات تحقيقا للانتصار. منتخب بعقلية واضحة بأنه قادر على أن يتعامل مع ظروف المباراة، على الرغم من تقدم منتخب تشيك، إلا أن الهدوء السيطرة عادت مرة أخرى لمنتخب كوريا، وهو ما نجح في النهاية من التفوق وخطف 3 نقاط في أولى مبارياته في هذا المونديال.
1: أي نعم بسعيد، أكيد نحن دائما نراهن المنتخبات الكوري، المنتخب الياباني، والفترة الأخيرة المنتخب الأسترالي قارة آسيا. هذا المنتخبات اللي يعني معظم لاعبينهم محترفين في أوروبا، لاعبين يحتكوا مع لاعبين منتخبات الكبيرة، لاعبين يلعبون بطولة تشامبيون ليج، يلعبون مسابقات في أوروبا، أكثر من 50 مباراة 60 مباراة في الموسم على مستوى عالي، هذا ما يرجع الفائدة على منتخباتهم وفي محافل الدولية نفس محافل كأس العالم. إذا رجعنا للمباراة أكيد المنتخب الكوري منتخب عريق فيها في هذا البطولة، منتخب بيمتلك لاعبين على أعلى مستوى، المنتخب دائما ما نشاهد المنتخب الكوري في تطور من 4 سنوات لأربع سنوات، نشاهد في إحلال وتغيير اللاعبين جدد في المنتخب، دائما يعملون الإضافة للمنتخب الكوري. وهذا اليوم أنا مش مستغرب فوز المنتخب الكوري على المنتخب التشيكي، على العطفا على المعطيات اللي يقدمها المنتخب الكوري. حتى في مجرية المباراة المنتخب الكوري كان هو ما مستحوذ على المباراة، صحيح أنه تسجل عليه هدف من المنتخب التشيكي، لكن ما يعني حسينا فيه هدوء في أرضية الملعب، حسينا أن اللاعبين يعرفين شو يعملون، حسينا فيه هناك المدرب تغييراته تعامله مع المجريات المباراة في أرضية المباراة. أعتقد أن المنتخب الكوري منتخب أنا أتوقع أنه بيروح بعيد في هذا البطولة، بحكم أنه هو المنتخب دائما ما أنه دائما ما يكون دائما ما يعطي في المباريات الكبيرة، دائما ما يكون حاضر، اكتسب خبرة البطولات الكبيرة اللي هي بطولة كأس العالم. أتمنى أن المنتخب الكوري يكون من منتخبات المنافسة في هذه البطولة.
0: نعم كابتن أبو عميرة، يعني مدرب منتخب التشيك بعد المواجهة أكد بأنه كان على الأقل يستحق التعادل، لكن ثمن قوة المنتخب الكوري وأكد بأنه أيضا يستحق الانتصار. ذكر بأنه الفارق كان في عامل السرعة، منتخب الكوري كان سريع في التحرك في الانتشار والوصول إلى مرمى منتخب تشيك.
2: بالفعل أبو سعيد، وهذه هي النقطة الفارقة اللي حسمت المباراة، لأنه المنتخب الكوري يعرف أنه العامل السرعة وعامل التحول راح يكون فارق بالنسبة له في المباراة دي مع المنتخب التشيكي، لأن أبو سعيد اللي لاحظنا دائما المنتخب الكوري دائما ما يوصل لبعض المناطق ويتغير رتم إيقاع اللعب ماله، يتغير في المناطق الأخيرة على المنافس، دائما يبني بهدوء، ولكن اول ما يدخل نص ملعب المنافس تحس بالسرعه السرعه وتغيير المراكز والاوفرلاب، وتحس انه اللامركزيه موجوده لما يوصل في نصف من مناطق المنتخبات المنافسه. وحتى عودته في المباراه ابو سعيد مش سهل انك انت تكون خاسر وترجع في المباراه. نحن ما بنقص من قيمه المنتخب التشيكي بالاسماء الموجوده، منتخب التشيكي نفس الشيء له قيمه اوروبيا، الاعتراف من المدرب، فأنت أصلا أنت عارف أنه هذا المنتخب أنه يمتاز بالسرعة، فكان من المفروض تكون بعض الحلول لتقليل من هذا من الخطورة من هذا.
1: هو أبو عمير كابتن، اللي هو قوة المنتخب الكوري بالسرعات أكيد، هذا يعني الشهادة من مدرب منتخب تشيكي، هذا شهادة اعترف أنه هو المنتخب الكوري. نحن كلنا نعرف المنتخب الكوري، نحن لعبنا مباريات مع المنتخب الكوري، هو يعني دائما هذا السرعة اللي هو يتغلب عليها في مع المنتخبات المنافسة، هو تحول من حالة دفاعية للحالة الهجومية، هذا ميزتهم. ونفس ما ذكرت أنا، عنده لاعبين كثار يلعبون في أوروبا، كسبوا الثقة، كسبوا الخبرة الكافية، يقدر يتعاملون مع أي منتخب أعتقد في كأس العالم يعني.
0: أكيد. ولكن هذه التجربة أيضا، إذا كنا سنشير مثل ما شرط كابتن فوزي أنه اللاعب الكوري يلعب في أوروبا، اللاعب التشيكي أيضا يلعب في أوروبا، لكن شعور الأحداث يفتقد اللاعب التشيكي. يعني التشيكي منذ سنوات لم تذهب إلى كأس العالم عكس كوريا، مشاركات على مستوى كأس العالم وأيضا على المستوى القاري كان له حضور جيد.
2: إحنا أبو سعيد لازم نشوف واحد المسألة اللي هي مهمة، بغض النظر عنه في لاعبين في كوريا يعني يمارسون في دوريات أوروبية ويواجهون منتخب أوروبي، لكن مثل ما نقول إحنا على الدين الكوري معروف أنه السرعة هذه ثابتة أبو سعيد، هذه السرعة ثابتة في المنتخب الكوري هذه مهما لعبوا في أي دوريات.
0: مواجهة مرتقبة أمام المكسيك في الجولة الثانية، الفريقان اللذين حقق الانتصار في أول جولة.
1: أكيد مواجهة جدا صعبة على المنتخب المكسيكي، المنتخب الكوري صحيح المنتخب المكسيكي يمتلك فرصة الأرض والجمهور، وشفنا المؤازرة الكبيرة من الجمهور المكسيكي، لكن أكيد المنتخب الكوري فريق جدا صعب. هذا
0: وإحنا بحاجة إلى قمة بشكل أسرع في ظل رتم التوقيت المتعلق بالمونديال، بحاجة إلى إثارة مبكرة على مستوى البطولة.
1: صحيح أبو سعيد، حتى الموضوع المجموعات الأول والثاني والبطاقة الثالثة ممكن تعطي فرصة للمنتخبات أنها تقدر تتأهل إلى المرحلة الثانية، هذا بيعطي أعتقد سيناريوهات كثيرة في هذه البطولة. لابد أنك أنت تمتلك أي فرصة في أي مباراة، أعتقد حتى النقطة بالنسبة لك تعتبر مكسب في حسابات المجموعات. اليوم نحن أكيد اليوم المنتخب الكوري، أعتقد أن المنتخب الكوري منتخب جدا صعب ويقدر يتعامل مع أي منتخب. لذا رجعنا على نقطة الاحتراف في أوروبا، أنا أتكلم على أن كل المعطيات، كل المنتخبات العربية أو الآسيوية حتعاني كثير في حجم أن تلعب مع منتخبات عريقة في العالم، مثل المنتخب الهولندي، منتخب البرازيلي، المنتخبات يعني لها يعني باع كبير في هذه البطولات، بحكم انك انت تلعب في دوريات، ممكن دوريات عربية، دوريات خليجية، في هناك تكون فروقات كبيرة في من ناحية القوة البدنية، من ناحية السرعات، من ناحية حتى تركيزك في الملعب في 90 دقيقة، ان في اي فرصة في هذه المباريات الكبيرة تروح منك التركيز، ممكن تستقبل هدف في اقل من من من من من يعني دقيقه، انت بتركز ممكن 95 دقيقه 5 دقائق عدم تركيزك في المباراه ممكن تقدر تطلع خسران من المباراه. ابو سعيد اذا رجعنا لمباراه المكسيك وكوريا، انا اعتقد انها مباراه صعبه على المنتخبين يعني.
2: هو هي مباراه ابو سعيد مباراه التاهل رسميا يعني، فهذا ليش دائما المباراه الاولى دائما تكون فارقه، الثلاث نقاط الاولانيه دائما تعطيك، ولا سيما انك انت تجيك المباراه الثانيه تجيك مع الفريق حتى هو فائز، هذا يعطيك الحسم انك خلاص الفوز يعطيك الصعود، بعدين تبحث على من تريد ان تقابل ان تكون الاول. ايوه بالضبط، فهذا هو المفترق.
0: نعم اكيد هذه المجموعه التي ظهرت على مستوى الاداء بينت بان المنتخب المكسيكي والكوري سيكونان اطراف المرحله القادمه على مستوى مشوار كاس العالم. المنتخب المواجهه الاخرى التي جمعت منتخب كندا بالبوسنة والهرسك، حيث أيضا حضرت كندا كمستضيف لهذا الحدث ونجحت بتحقيق أول نقطة في تاريخ المونديال.
5: ركلة ركنية لمنتخب البوسنة، هل تحمل في طياتها خبر سعيد؟ عرضية ترسل بالرأس والخبر السعيد، نعم يأتي، البوسنة تسجل، فقد حانت لحظة التنانين، فقد حانت لحظة البوسنيين، فقد حانت لحظة كتابة جزء من التاريخ للبوسنة هنا في كندا. محاولة كندية، تمريرة ممتازة، الله الله، حان لأحلامهم أن تنهض، كندا أن تعاود الحلم من جديد، هدف العودة وهدف التعديل، بخبرة السنوات هنا عاد ليعيدهم في نتيجة هذه المباراة.
0: إذن كندا والبوسنة والهرسك تنتهي هذه المواجهة بتعادل بهدف مقابل هدف. طبعا هذه أو المنتخبين يتواجدان في مجموعة يتواجد فيها منتخب قطر الذي سنأتي في الحديث عنه في قادم الوقت. طبعا أرقام تتعلق بهذه المواجهة، حصدت كندا أول نقطة لها على الإطلاق في تاريخ مشاركاتها بالمونديال بعد 6 هزائم متتالية في نسختي 1986 والنسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر. التعادل الأول للبوسنة والهرسك، حقق منتخب البوسنة والهرسك أول تعادل له في تاريخ مشاركاته القصيرة بكأس العالم، بعدما كان قد حقق فوزا سابقا وخسارتان، رقم قياسي. أصبح الكندي كايل لارين أسرع لاعب بديل يسجل هدفا في كأس العالم منذ مونديال 2014. كابتن فوزي، دعنا نتحدث مع كابتن عبد الغني. أكيد كابتن، دائما نقول بأنه من صالح البطولة أن المنتخبات مثل كندا والمكسيك وأمريكا أن تذهب بعيدا حتى تحافظ على الأجواء المثالية داخل المسابقة، لكن من الواضح أن المنتخب البوسني بعناصر بخبرة بكثير من العناصر تشعر بأن هناك العمر المتعلق بالمشاركة كبير جدا، وبالتالي منتخب تقدم لكن لم يستطع أن يقدم صورة مثالية على مستوى الأداء، على مستوى تعزيز النتيجة. كان ينتظر المنتخب الكندي فقط الذي عرف مدربه كيف يتعامل مع شوط المباراة الثاني.
2: هو شوف أبو سعيد، بعد سجل الهدف الأول المنتخب البوسنة والهرسك يعني حاول ما أمكن ينتظر أخطاء المنتخب الكندي. المنتخب الكندي أصبح يعني يبحث على أصبح بعد فترات المباراة أصبح محاصر المنتخب البوسني اللي أعطاه الفرصة أنه يمارس عليها الضغط الضغط والضغط الجماهيري. بعد كان له دور كبير أبو سعيد بحيث أنه لو يعني المنتخب البوسني والهرسيك أنه حاول أنه يزيد ضغطه على المنتخب الكندي ممكن يغلطه كثير، لأنه المنتخب الكندي بعد استقباله الهدف أصبح تحت الضغط وأصبح يبحث بشتى الطرق على تسجيل هدف التعادل. هي النقطة مهمة بالنسبة للمنتخب الكندي على أساس الاستمرار في لأنه إذا لاحظنا أبو سعيد المجموعة هذه لا غالبة ولا مغلوب، كأننا بنبدأ من أول مباراة. الجولة الثانية راح تكون جولة بداية أخرى بالنسبة لهذا المجموعة.
0: يعني هذه المجموعة كأنها من المجموعات التي ستضمن فريق ثالث يذهب إلى الدور القادم في ظل وجود فرص متعلقة بثمان منتخبات تتأهل كأفضل ثالث.
2: لكن مسعد هذه في حالة
0: المنتخب تحقيق أربع نقاط
2: طبعا. بالضبط، فالحالة هذه لازم الفريقين اللي هم عندهم نقطة إلى الحين ما يخسروا المبارتين المتبقيات، لأن المواجهات الأولى خلصنا منها، المبارتين هذه لك اللي فيها ست نقاط.
0: لكن منتخب كندا كابتن بيّن بأنه منتخب خطير، لديه أدوات لديه عناصر، عكس المنتخب البوسني اللي يعول على الكرات العرضية بحكم طول الفارق اللي يتواجد عند اللاعب البوسني.
2: خبرة كأس العالم تنقص يا أبو سعيد، لأنه أنت لما تسجل أول هدف لك تاريخيا في كأس العالم كمنتخب كمشاركة أولى وتسجل أول هدف أول مباراة، هذا له تأثير كبير أبو سعيد، لأنك أنت تواجه فريق مستضيف للبطولة، فريق ما يريد ينهزم، فالشعور أنه الحفاظ على المكسب، وهذا هو اللي أعطى فرصة للمنتخب الكندي اللي هو مش منتخب سهل، اللي شفناه حتى في الكأس العالم اللي كانت في قطر أتعب المنتخب المغربي.
1: هو أبو عميرة أنا أعتقد أن المباراة لم ترتقي بالمستوى الفني الكبير من صحيح. المنتخب البوسني ومنتخب الكندي، لكن كان في هناك في إصرار من المنتخبين أنها مباراة تاريخ. المنتخب الكندي صاحب الأرض والجمهور ويريد يحقق أول فوز تاريخي بالنسبة للمنتخب الكندي في كأس العالم، ونفس الطريقة المنتخب البوسني يريد يعمل تاريخ أنه يكسب أول فوز تاريخي بالنسبة للمنتخب
0: البوسني. هو البوسنة لديه مشاركة سابقة وكان قد نجح في تحقيق أول انتصار في تاريخه.
1: أعتقد لكن هناك ما في فروقات كانت كبيرة، كنا نتوقع أن المنتخب الكندي بيكون هو المنتخب المبادر، أنه هو المستحوذ، أنه هو بيكون هو صاحب الأرض والجمهور، بيكون هناك في فرص كثيرة. لكن شاهدنا المباراة كانت مستوى يعني ما كانت فيها، أعتقد أنها كان يعني متعادلة في الطرفين. شاهدنا حتى المجموعة طمننا صراحة على المنتخب القطري أنه ممكن أنه يعمل يعني يتأهل من هذه المجموعة
0: في هل هذه الصورة
1: في ظل ما شاهدنا المنتخب البوسني المنتخب الكندي يعني.
0: وهذا هو السؤال، هل ما شاهدنا يعطي انطباع لما هو قادم؟ يعني عادة أنت كلاعب
1: ومدرب
0: الافتتاحية تكون يعني حالة اللاعب أحيانا لا تقدم الصورة المثالية التي يمكن أن تنعكس على باقي مشواره.
1: أبو بسعيد شاهدنا اللاعبين المنتخبين ما مش هكذا اللاعبين اللي ممكن اللاعبين الكواليتي الكبير واللي يعملوا فروقات. صحيح المنتخب الكندي عنده لاعبين جيدين لكن سرعات عنده، ممكن القوة البدنية. المنتخب البوسني نفس الطريقة عند الطول القامة، ممكن هو طول المباراة كان هو يعتمد على ضربات الثابتة من ناحية الكورنا أو فاولات من نص الملعب، اعتماده كثير كان على الكرات العالية. وهذا أعتقد أن المدرب المنتخب القطري أكيد شاهد المباراة المنتخبين لابد أن يتعامل مع هذا الظروف.
2: شفت كابتن فوزي الشيء الإيجابي أن المنتخب القطري خلص من أقوى مباراة عنده في المجموعة اللي هو منتخب سويسرا، أحد المرشحين الأوائل لتصدر المجموعة أبو سعيد، وهذا شيء إيجابي لأنه هذا النتيجة راح تخدمه لما يواجه سويسرا المنتخبات الثانية.
0: نعم، المنتخب القطري الذي بدأ ظهوره الأول بعدما نجح في اللحظات الأخيرة من خطف نقطة ثمينة هي الأولى أيضا في تاريخ مشاركاته في المونديال. دعنا نقول بأن هذه المشاركة الفعلية نظرا للتواجد على مستوى التصفيات، لأنه في النسخة الماضية جاء كمستضيف للحدث، وبالتالي المشاركة الثانية ونقطة ثمينة يبدأ بها المشوار أمام واحد من أصعب منتخبات هذه المجموعة.
5: بورو في التسديدة، الهدف الأول لمنتخب سويسرا. تصل في وسط الميدان. لدينا تمريرة منقولة عن طريق أكرم، أكرم في التقدم، أكرم في المحاولة، لمسة في اليسار، هما بعرضية راسية، الله الله الله كأس العالم بالكرة الراسية.
0: إذن تعادل ثمين بلا شك للعنابي القطري الذي خطف نقطة لا تعكس بلا شك الأداء الذي قدم على مستوى مجريات هذه المواجهة، وكما يقال بأنه النقطة أفضل من الخسارة بعيدا عن الأداء، بعيدا عما شاهدنا للعنابي القطري، يبقى تعادل مهم في بداية مشوار.
1: نعم، أول شيء خلينا نبارك للمنتخب القطري على أول نقطة يحصدها المنتخب القطري في بطولة كأس العالم. صحيح كان هو قبل 4 سنوات منظم البطولة وشارك في البطولة، لكن لم يحقق أي نقطة في المجموعة. اليوم أكيد مباراة افتتاحية تلعب مع المنتخب الأقوى والمرشح لتحقيق صدارة المجموعة، تكسب بنقطة من هذه المباراة، أعتقد أنها جيد، تقدر تبني على هذا النقطة. صحيح يعني التعادل يعني المنتخب القطري لم يعطينا الصورة الحقيقية للفنية داخل الملعب بصورة تطمن أن المنتخب القطري ممكن هو يقدر أنه هو يحصد بطاقة من بطاقات التأهل، لكن أعتقد نفس ما ذكرت أن النقطة كانت، أعتقد أنها كانت في، حتى شفنا فرحة المنتخب، اللاعبين المنتخب القطري، جهاز الفني، شاهدنا الجمهور، فما كان حد متوقع أن آخر لحظة من مجريات المباراة أن هذه الفرصة الأخيرة من أبو علام بالرأس يحرز هذا الهدف. أعتقد كانت هي نوعا ما كانت، أعتقد هي
0: وهذه النقطة الكرة
1: ما أريد أتكلم حظ، ما أقول أريد حظ، لكن هناك يعني إن
2: توفيق،
1: لا يعني اللاعب علام من
0: يتميز
1: ليبرو
0: بهذه النقطة،
1: من ليبرو آخر الوقت أنه هو يوصل لمنطقة جزاء الفريق السويسري وأنه هو يكون متواجد في هذا الجانب، أكيد هناك في تعليمات من المدرب أو في خبرة اللاعب أنه هو يقدر، أنه هو نفس ما ذكرت أبو سعيد، هو يتميز في ضربات الرأس، وصار هناك توفيق. لكن نتكلمنا على المجريات المباراة 90 دقيقة، أعتقد أن المنتخب القطري لم يكشف الصورة الحقيقية للمنتخب القطري. نحن حتى المدرب أبو سعيد ما دخل بالتشكيلة اللي نحن نشوف، نحن كجمهور يفترض أنه هو يدخل فيها. أكيد هناك في عند المدرب ممكن حسابات أخرى، عند ممكن من ناحية المباراة قبل بداية كأس العالم، هناك مباراة تجريبية، لاعبين جاهزين في حالة إصابات، لكن كنت نتمنى أن يكون معز حاضر في هذه المباراة. شاهدنا أبو ضيف دخل مع مجرية المباراة، شاهدنا غير من أسلوب خط الوسط، دخول أبو ضيف، أبو ضيف يمتلك الخبرة، يقدر يبني الطريقة من حالة دفاعية لحالة الهجومية، عنده خبرة. شاهدنا لاعبين كان بداية المباراة، يمكن المدرب لاعبين صغار أول مرة يمكن شاهدناهم في تصفيات كأس العالم، لكن ما كانوا هو الأساسيين. نتمنى من هذه المباراة أن المدرب المنتخب القطري يتعامل مع المباريات الجاية أفضل ما تعامل مع المنتخب السويسري.
2: هو بعض الأحيان كابتن فوزي، بعض الأحيان لازم تأخذ البادرة، يعني ما تعطي، أنت تحتار المنتخبات لكن ما ما ما تعطيها أكثر من قيمتها، لأن أنت في كأس العالم، وفي كأس العالم خلاص الأمور خلاص.
0: بس لكن لازم نتكلم بكل شفافية ووضوح، يعني عندما تضع أدوات المنتخب السويسري مع أدوات المنتخب القطري، يعني حتى قبل البطولة المنتخب القطري على مستوى الأداء، على مستوى الترابط، على مستوى كثير من النقاط، منتخب ليس المنتخب اللي شاهدناه في كأس آسيا عندما توج بكأس البطولة في آخر نسختين من البطولة القارية، تراجع في أداء العديد من الأسماء، لم يجدد الفريق بصورة الأسماء اللي يمكن أن تنقل الشعور داخل المجموعة بأنه هناك أضافة حقيقية. يعني الشيء الإيجابي ربما في هذه المواجهة أبو أميرة، المنتخب السويسري بالمناسبة يعني في اعتراف من جانب الفيفا بأنه هدف ركلة الجزاء كان
2: تسلل.
0: لكن التماسك الذهني للاعب القطري أعتقد أنه وصل إلى مرحلة جيدة جدا، رغم التراجع رغم التأخر، لا رغم عدم الاستحواذ ظل متماسك على الفرصة التي ينتظرها المدرب أو اللاعبون ونجح في النهاية.
2: هو أبو سعيد شوف اللي لعب دور مهم في النتيجة هو حارس المرمى كان فارق جدا، لأنه النتيجة كانت تكون أكثر من هذا اللي نحن شفناه.
0: نعم.
2: أنا أتمنى من من من من من, من لوبيتيغي أنه يراجع من الحالة والفريق بدون كرة، لأن مشكلة المنتخب القطري هو بدون كرة. يعني تحس أنه في تباعد لا بالنسبة للخطوط ولا بالنسبة للاعب ولاعب، يعني زيادة على أنه كل ما وصلت كل ما قربت الكرة المناطق المرمى مال قطر تصير عشوائية في التنظيم، ما يكون في تنظيم كبلوك، تحس بالمساحات رغم أنه يعني كلهم في منطقة واحدة لكن بدون تنظيم. هذا في الوقت اللي نحن شفنا كم كرات داخل خط الستة، داخل خط داخل في 18، يعني فرص يعني عند المرمى يعني. فلولا لولا لولا الحارس اللي يرجعوا الفضل بعد الله سبحانه أنه خلى الفريق إلى آخر وقت أنه يرجع في المباراة ويسجل الهدف.
0: هل هذا الأمر ينطبق على ما كنت أشير إليه مع الكابتن فوزي فيما يتعلق أحيانا بأنه بعض اللاعبين أو المنتخبات في المواجهة الأولى لا تعطي انطباع إيجابي، ويمكن أن نقول بأن المنتخب القطري قد يتحسن أمام كندا في المواجهة القادمة، أم أن صورة المنتخب القطري هي هذه التي يمكن أن تنتقل أيضا من المباراة التالية والثالثة؟
2: هو المستوى أبو سعيد هو هذاك اللي نحن شفنا فيه مثل ما تفضلت أنت قبل، أنه نفس الشكل اللي كان فيه في التصفيات هو اللي شفناه به الحين بصراحة، يعني
0: صحيح.
2: لأنه ما كان فيه شيء تجديد أو ضخ دماء جديدة أو تغيير من شكل المنتخب، وهذا اللي وضح أبو سعيد. أنا ما أظن أنه راح يتغير إلا إذا غير الأسلوب حسب المنافس اللي أمامه، اللي هو أنه المنتخب الكندي ما هو المنتخب
0: هو يفترض أن يغير أسلوبه بسبب المنافس أو يغير أسلوب بسبب قدرات لاعبيه.
2: نحن نتكلم على خلي المستوى اللاعبين، إذا تتكلم على أسلوب إلى مستوى اللاعبين لازم تشتغل على أساس أنك أنت تشتغل بالمجموعة، لأن الإمكانيات مش تلك الإمكانيات الكبيرة أبو سعيد، باستثناء الفرق اللي عملوا
0: أكرم
2: عفيف. يعني الحلول ما كل مرة تمشي، لأنك أنت في المستويات العالية ما كل مرة أنت راح تكون هو الفريق،
0: وخاصة اللاعب واضح على الطرف دائما يعني.
2: وبعدين خطورته أبو سعيد خطورته ما راح تكون كبيرة، لأنه يروح وين؟ يروح الأطراف أنت تلعب مع لاعبين على مستوى عالي جدا، ما صحيح. تلعب على المستويات العادية، فلهذا الأمر هذا لازم يتعامل مع المنافس اللي أمامه، وتاني شيء تركز على المجموعة كمجموعة، لأنك أنت عندك الإمكانيات أبو سعيد، مش إذا ما قدر يوصل المنتخب السويسري

0: اكرم عفيف هو يحتاج لاعبين يقدر ان هم يحررونه، يعطونا الكوره في مناطق المنتخبات المنافسه. هذا الشيء اللي كان انا ملاحظ على المدرب المنتخب القطري. انا اشوف في كان لاعبين عنده في دكه الاحتياط، كان هو يعني ممكن عندهم الخبره، عندهم لعبوا في مسابقات تصفية كأس العالم، حققوا بطولة كأس آسيا. نفس انا ما اذكر دائما اذكر لك اللي هو ابو ضيف يمتلك هذا المواصفات. يقدر عندك، ما عندك لاعب بدا المباراة ابو لاعب مدبو لاعب، ممكن اللاعب اللي هو كلاسيكي اللي هو المحور اللي يقطع كرة،
1: مجهود بدني،
0: مجهود بدني. لكن انت اليوم تلعب في ظل المستويات الكبيرة في كأس العالم، لابد انك انت تبني من الخلف، من الحالة الهجومية للحالة الهجومية بصورة حقيقية. لازم تمتلك الاستحواذ في أرضية الملعب، تناقل الكرة أكثر من تمريرة. الشوط الأول منتخب القطري كان ما يقدر أنه حتى ينقل ثلاث كرات على بعض. أتمنى أن المدرب المنتخب القطري أنه يدخل بالشكيلة واقعية، يحرر لاعبين اللي عندهم الشق الهجومي. أعتقد أن المنتخب القطري قادر، بعد ما شاهدنا في ظل المنتخب الكندي ما ظهر بالمستوى اللي ممكن يخوف أي منتخب في هذه المجموعة، يقدر المنتخب القطري أنه هو يقدر يتعامل مع المنتخب الكندي.
2: شوف، هو بعض الأحيان كابتن فوزي، بعض الأحيان المدربين يعملوا بعض التغييرات في الشوط الثاني، والتغييرات هذه اللي ما يحس أنه مثل ما تفضلت أنه يتحس أنه صار في تغيير في شكل الفريق أو حتى في تحول الكرة من الشق الدفاع الشق الهجومي، فالمباراة اللي تجي بعدها يغير رأيه أو حسب المنافس أمامه بالبدلاء اللي دخلوا بدلاء يبدأ بهم.
1: يعني حتى هذا التعادل كابتن يبقي قطر حتى الجولة الأخيرة، بمعنى أنه حتى لو تعثر أمام كندا قد يتفوق على البوسنة ويضمن لنفسه مكانه، وبالتالي الشعور النفسي والضغط النفسي قل.
2: صحيح.
1: اليوم احنا محتاجين ان يظهر المنتخب القطري بصورة تؤكد بانه قادر ان يقدم مستوى امام اي منتخب.
2: هو ابو سعيد، شوف، نحن دائما نعيش على تعادلنا حققنا انجاز. الكرة العالمية خلاص الحين توسعت القاعدة، ما عاد حد تفكر انني انا لما اتعادل حققت الانجاز وحققت، انت ما خلاص. انت لو تشوف منتخبات الحين اللي موجودة اللي راح نعرج عليها، ناس وصلت ابو سعيد، ناس تعدت،
0: صارت يعني قريبه، أيوة،
2: صارت
0: الفروقات اللي كنا
2: بالضبط. انت ما عاد صرت تشوف 7-0 8-0 9-0، رغم ان توسعت القاعده ابو سعيد.
1: نعم. اذا هذه المجموعه التي يتواجد فيها المنتخب القطري انتهت كلها في الجوله الاولى بالتعادل بهدف لكل منتخب، سويسرا، كندا، قطر، البوسنة، لكل منتخب نقطه واحده. الجوله القادمه بالنسبه لمنتخب قطر ستكون أمام منتخب كندا في مباراة ستحمل طابع الجماهيري، والفرصة لمنتخب قطر أيضا في تأكيد تأهله إلى الدور القادم. من مواجهة قطر نتحول إلى المواجهة الأبرز والقمة التي حضرت ضمن منافسات الجولة الأولى، المنتخب المغربي رابع العالم في نسخة الماضية، التقى بأكثر المنتخبات تتويجا بكأس العالم المنتخب البرازيلي الذي كما يوصف بأنه الشمس التي لا تغيب عن المونديال، والمنتخب الذي لم يتنازل عن الحضور حضر في مواجهة المغرب.
3: في 98 كانت في رهبة حتى طبعا مع حضور أسماء كبيرة، ولكن كان في رهبة. هذه كرة بينية ممتازة، جاب الخبر السار، اسماعيل الصيباري يهز الشباك البرازيلية. فينيسيوس يحاول يمرر الكرة، هنا محاولة التسديد عادت إلى فينيسيوس، يدخل إلى منطقة الجزاء فينيسيوس، يسجل فينيسيوس، يعدل النتيجة. قلت احذروا فينيسيوس، احذروا تحركات فينيسيوس، خذوا بالكم من فينيسيوس، هو اللاعب الأخطر إذا تركت له المساحة.
1: أهلا وسهلا. إذن المغرب في ظهورها الأول قدمت صورة مثالية وصورة مبهرة وأسماء أكدت بأنها قادرة على أن تقدم حضورا لافتا في هذا المونديال، على غرار ما حدث في

0: النسخة الماضية مهما غابت الأسماء وتغيرت تبقى المغرب قادرة على أن تحرج المنتخبات العالمية، وهو ما تجسد في هذه المواجهة حيث تلاعب المغرب بلاعبي البرازيل في عديد من مجريات اللقاء، وكان يستحق ليس فقط التعادل بل انتصار وتحقيق 3 نقاط مهمة، إلا أن لمسة واحدة وفارق واحد لدى البرازيل اسمه فينيسيوس عرف كيف يعود بالمنتخب البرازيلي إلى نقطة التعادل لتنتهي هذه المواجهة بهذه الصورة. كابتن عبد الغني، بلا شك المغرب دائما مبهر وقادر على أن يقدم الإحراج والاستعراض في ذات الوقت.
1: هو أبو سعيد شوف، والأجمل أنه في غياب 8 عناصر من قطر 22،
0: نعم،
1: وغياب عناصر اللي كانت مؤثرة وأساسية داخل الملعب، والجرأة اللي كانت عند المدرب أنه يستقطب لاعبين من كأس العالم للشباب، وفي منهم اللي يعني متواجد في اللائحة الرئيسية. هذا من جهة. من جهة أخرى أبو سعيد، الهوية بقت هي رغم تغيير الأسماء، لأنه لما أنت تدخل في التوب 10، أو أنت الحين المواجهة ما كانت مواجهة مع أي منتخب أبو سعيد، أنت تقابل المنتخب السادس عالميا ضد السابع عالميا، يعني كانت كسر عظام، بما معنى أنه المغرب دخل البطولة وهو من يعني وطموحه أنه يتجاوز السقف اللي كان فيه قطر. الدليل على أنه نوعية اللاعبين والجودة اللي موجودة أبو سعيد، كلها كل اللاعبين اللي موجودين، 11 لاعب اللي بدأ بها محمد وهبي، كلهم أساسيين وفعالين ومؤثرين في أندية كبيرة جدا أبو سعيد. ثاني شيء، الأسلوب اللي انتهجوا والمفاجئ اللي دخل به اللي فاجئنا به الكابتن محمد وهبي، هو الضغط العالي اللي مارسوا على منتخب من قيمة المنتخب البرازيلي، اللي في أي لحظة الفروقات الفنية تكسر أي ضغط من أي منتخب يقابله أبو سعيد، وهذا هو اللي أعطانا القيمة والصلابة وقيمة المنتخب، فإن يعني نتفائل خير من خلال المواجهة الأولى اللي أعطتنا مؤشرات أنه ممكن يروح إلى أبعد نقطة. التكتيك اللي تعامل به والمرونه التكتيكيه ابو سعيد هي اللي ميزت اسلوب وهبي على اسلوب الركراكي، لان اسلوب الركراكي كان هو المتعارف المعروف يعني، لكن لاحظنا ان الكابتن وهبي يتعامل مع مجريات المباراه داخل المباراه ويغير في داخل المباراه، ولا مركزيه اللي متواجده، اي لاعب راح ضغط في مكان لاعب اخر يغطي المكان اللي خلاه اللاعب الاخر، ومثل ما نقولوا المفاجأة السارة أنه أعطانا لاعب من قيمة بوعدي. هذا بوعدي اللي قبل المونديال بعشرين يوم أبو سعيد حصل الجنسية المغربية، قبل المونديال بعشرين يوم التحق بالمنتخب المغربي، وحتى شكل الفريق والطريقة اللي تعامل بها مع المنتخب البرازيلي، لأنه عارف الشكل اللي ظهر به في الشوط الأول أبو سعيد ما ممكن تستمر به خلال المباراة، وكنا توقعنا ممكن المخزون البدني ينزل، لكن الرجل كانت عنده استراتيجية داخل المباراة ويلعب مباراة داخل مباراة أبو سعيد، لأنه التغييرات اللي عمل نفسها اللي كان يعمله هو ماسك المنتخب اللي فاز به بكأس العالم، يغير المركز بمركز، يعطي الحرية ويعطي المجهود البدني لكل لاعب، وبعدين يعمل تغييرات مركز مركب، ويعطي كل لاعب يعطي أبو سعيد دائما في تغييراته بالمركز مركز، لكن الأدوار دائما هي. لأن تنشوف الحين من متى كان إبراهيم دياز يرجع يدافع أو حتى يرجع يغطي أشرف حكيمي، فهذه الميزة اللي احنا أعطتنا ثقة وأعطتنا أريح أننا ممكن نحقق الشيء الكثير. لكن برضو أبو سعيد أنت ما نستهين أن المنتخب البرازيلي يعني وقت من الأوقات اللي كان حصل بعض الفرص اللي كان ممكن تغير نوعا ما مجرى المباراة وممكن تصعب علينا المباراة، لكن تركيز اللاعبين والخيمة اللي هي موجودة داخل الملعب أعطت الثقل الكبير داخل المباراة أبو سعيد.
0: نعم، بلا شك المنتخب المغربي قدم صورة مثالية، صورة تؤكد بأنه قادر أيضا على أن يستمر في تقديم العطاء والنتائج المبهرة لجماهير المغرب والجماهير العربية. سنتوقف قليلا ثم نعود لنستكمل النقاط المتعلقة بهذه المواجهة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الأحبة، ما زلنا في الحديث حول مونديال كأس العالم. وصلنا إلى المواجهة التي كانت ممتعة، جمعت المغرب مع المنتخب البرازيلي وانتهت بهدف مقابل هدف، أداء مثالي ومميز من المغرب. سيباري يدخل التاريخ كأول لاعب عربي يهز شباك البرازيل في المونديال. طوال تاريخ المواجهات العربية المغرب كان قريبا في عديد من اللحظات أن يسجل هدف ثاني. كابتن فوزي، أكيد يعني ربما ما عاب المغرب في كثير من لحظات المباراة هو التركيز أمام مرمى البرازيل.
2: نعم أبو سيد، أول شيء خلينا نبارك الكابتن أبو عمير على هذا.
1: كابتن عبد الغني قال لك إحنا خلاص ما نبارك في التعادل.
2: أنا أبارك لك على المستوى الفني اللي تقدم، ما بارك هي بطولة كأس العالم بعد المشوار طويل، وأكيد كل المنتخبات كل المنتخبات منافسة، يعني في منتخبات عريقة في هذه البطولة، لكن أنا أبارك لك على المستوى الفني وعلى تشرف على المنتخب المغربي، يشرف العرب على المستوى اللي قدمه في هذه المباراة، انك اليوم تقابل المنتخب البرازيلي، منتخب حامل هذا البطولة 5 مرات، والمنتخب البرازيلي يمتلك لاعبين في افضل أندية العالم، تكلم على ريال مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، يعني لاعبين حدث ولا حرق، وانك انت تحرقهم في هذا المباراة، هذا اكيد هذا عمل المدرب، عمل إدارة الاتحاد، لاعبين يمتلكون الموهبة الجيدة. أنا أشد نظري في هذه المباراة أبو سعيد معدل أعمار اللاعبين المنتخب المغربي، يعني 18 سنة، 20 سنة، 23 سنة، لاعبين مستقبل الكرة المغربية، يحظ الجمهور المغربي في هذا اللعب اليوم. نحن تمتلك هذا،
1: بس على فكرة كابتن، حتى بس تتضح الصورة، وقد يشاركنا هذه النقطة كابتن عبد الغني، يعني ربما الكثيرون يتفاجئون بعدد العناصر الصغيرة في السن، لكن هي في الأساس تكوين أكاديمي في أوروبا وليس في المغرب.
2: صحيح.
1: بالتالي هذا النقلة والثقافة لدى اللاعب اللي يستشعر، عندما نتحدث مثلا على أبو عدي يأتي إلى منتخب المغرب ويشارك في مونديال كأس العالم ويقدم أداء أمام أبرز لاعبي خط الوسط في العالم.
2: تتكلم أبو سعيد، يعني تكلم على كاسميرو، تكلم على كيتا، تكلم على لاعبين، يعني لاعبين يمتلكون الخبرة. أنا اللي دائما أفكر فيه إن لاعبين كيف يمتلكون هذا الخبرة أو الضغوطات أو الثقافة النفس، إنك أنت تقدر تلعب في هذا المباراة الكبيرة، تعتبر هي من أفضل المباريات اللي تقدمت إلى اليوم في كأس العالم. لكن ندل على شيء، دل على هناك مدرب جيد، لاعبين جيدين، تمنى لهم في مرحلة الجاية أن يظلون على نفس هذا الأداء والتركيز. رحنا سمعنا من تصريحات رحيمي دائما يفكرون في وصول لأبعد نقطة في كأس العالم، أكيد بعد تأهلهم لدور الأربعة في مونديال قطر يحق لهم أنهم يكون عندهم هدف من تحقيق هذا البطولة. وسمعنا تصاريح كثيرة من مدرب أنشيلوتي يرشح المنتخب المغربي يوصل لبعد نقطة، لاعبين أمثال روبرتو كارلوس، لاعبين أمثال رونالدو، روماريو، لاعبين المنتخب البرازيلي، أكيد الكل شاد في لاعبين المنتخب المغربي. أعتقد أنا ولا لاحظنا أي سلبية في المباراة اليوم. التحدث لابد أنك أنت تتحدث، تعطي المدرب حقه، تعطي اللاعبين حقهم. ممكن النقطة السلبية، هذا رأيي أنا، ممكن أتمنى يكون هناك كان في مهاجم ينهي المجهود اللعيبة في وسط الملعب، مهاجم يمتلك بنية قامة طويلة، الكرات العالية، شاهدنا هذا كان في مونديال قطر، كان هذا دائما ما يعمل هذا الفارق، اللي هو نصيري لاعب المنتخب المغربي السابق ولعب نادي الاتحاد جدة حاليا، ما شاهدنا في قائمة المدرب وهبي. صحيح هناك ممكن الكعبي متواجد في قائمة المدرب، لكن لابد أن بعد هذا العمل الجيد من في خط الدفاع، في خط الوسط، لابد انك انت تمتلك مهاجم قناص من
1: ينهي الافكار الموجوده
2: للاعبين المدرب. أكيد هناك سباري لعب جيد، لعب أندهوفن، قدم موسم جيد مع أندهوفن هذا الموسم، لكن لابد أن يكون هناك في أكثر من لاعب في هذا الخط لكي أن يكون هناك في حيوية. نعم هناك أعتقد لعب نادي العين اللي هو
3: سفيان
2: الرحيمي، يمتلك السرعة، يمتلك المهارة، لكن البنية والكرات العالية والكرات الثابتة لابد أنك يمتلك لاعب طول القامة وطول يكون عند القوة.
3: هو على ذكر سفيان الرحيمي يا كابتن، الحين مثل ما تفضلت هو يفضل دائما المدرب الوهبي يفضل يلعب بالمهاجم الوهمي، ولكن بعض الأحيان تفرض عليك المباراة أنك أنت تقري المنافس، لأن كان في مشكل في عمق الدفاع، كان لازم يكون حد سريع ويكون موجود في عمق الدفاع مع المنتخب البرازيلي فترة من الفترات. الوقت اللي دخل الرحيمي بدل سيباري كان المفروض يكون قبل بربع ساعة تقريبا، على أساس تستفد من السرعات مال الرحيمي، ودائما الرحيمي دائما عنده ميزة أنه نسميه الانتيسيباسيون، سبق للكرة، دائما هو يروح للكرة ودائما ما يوقع المدافعين في أخطاء سيباري.
1: لكن كابتن يعني سيباري لاعب ربما يدرك حجم تواجده في عمق قلبي الدفاع، وبالتالي نجح في تسهيل تمريرة دياز والوصول إلى المرمى، عكس سفيان الرحيمي يحاول أن يكون على الأطراف دائما.
3: هو هي تعليمات بوسعيد، لأن التعليمات تعطى في الأدوار. لما أنت تبغي سفيان الرحيمي أنه يركض في العمق وتخلي الأطراف للناس ثانية، هذا شكل. الحين إذا تشوف اللقطة مال تسجيلت الهدف مال السيباري، رغم السيباري ما عنده ديك السرعة، لكن الطريقة اللي تعدى بها اللاعب سرعته كان أسرع من
2: صحيح. هي المهارة السيباري هو يمتلك مهارة، يمتلك استنزفت المعدل البدني، يكون هناك في ضعف في أنك التحولات من, من من من اللاعبين. أعتقد أنك في الدقيقة السبعين إذا وصلت الدقيقة السبعين يكون اللاعبين يكون يعني معظم اللاعبين يكون مجهودهم قل من ناحية الانتقال من ناحية الدفاعية للناحية الهجومية،
3: وهذا اللي صار فعلا
2: صعوبة في المباراة، وهذا اللي شاهدنا في مباراة المغرب البرازيل.
3: صحيح، وهذا التغييرات اللي عمله
2: وهذا نوعية اللعيبة اللي يقدر المدرب أنه هو كيف يتعامل مع هذا الأوقات المباراة في كل مباريات كأس العالم. لكن نتكلم في مباراة إجمال المباراة، لا، المباراة تقدمت بشكل جيد. اليوم أنت تلعب مع لاعبين نفس ما ذكرنا، لاعبين كبار. أنا حتى اليوم المنتخب،
1: لكن السؤال، هل البرازيل هي البرازيل؟ عندما تشاهد ما يقدم أنشيلوتي مع البرازيل تشعر أنه يعيد تجربة ريال مدريد.
3: بالضبط.
1: الأدوات محفوظة، التغييرات محفوظة، يعول على اللاعب أن ينهي المباراة.
2: أبو سيد، أنا كابتن أبو عمير ما أريد أقاطعك، لكن المنتخب المغربي هو اللي عطى المنتخب البرازيلي يظهر بهذا المستوى. اليوم أنت تتكلم على المنتخب البرازيلي في المباريات
1: الودية، من الأحيان تشعر بس إنه بمعنى يعني كابتن ما عنده أفكار داخل أرضية الملعب، ينتظر خطأ المغرب، يضغط فينيسيوس ورافينيا، مش من الآخرين يتفرجون عما يحدث فقط.
3: وشكل اللعب، طريقة اللعب اللي هو يعني اعتمد عليها نفس الشكل اللي كان يعتمد عليه
1: في ريال مدريد،
3: وهذا هو الشيء، هي المفاجأة اللي كان ما يريد يذكرها وهبي تكلم في المؤتمر الصحفي.
2: كابتن أبو عميرة، حتى اللاعبين في أرضية الملعب يمتلكون الخبرة أنهم يقدرون يتعاملون مع أي منتخب.
3: صحيح.
2: مع أي منافس اليوم. صحيح. حتى المدرب اليوم أعطاني تعليمات أن أنا ما أعتقد أن المدرب يعطيك تعليمات أنك ما تقدر أنك أنت تتجاوز الخط
1: الدفاعي. بس اختياراتك
2: بس لا اختيار اليوم لا. أنت تتكلم بسعيد اليوم
1: لي.
2: أنت تتكلم بس أنا بوصلك نقطة بس
1: صدر.
2: تتكلم على رافينيا، لاعب برشلونة من أفضل لاعبين أوروبا،
1: بس ما تعرف وين يلعب
2: بيلعب كان في خط
1: بس ما تعرف، صدقني ما تعرف
2: فينيسيوس بيلعب بنفس مكانه،
1: فينيسيوس في مكانه،
2: باكيتا من أفضل اللاعبين في
1: صحيح، لكن كأدوار داخل أرضية الملعب. اليوم عندما نتحدث عن محمد وهبي، كانت المغرب تعول على مرابط كلاعب وسط يتواجد في ريال بيتيس، خبرة تجربة، لكن ليس هو اللاعب اللي يستطيع اليوم يقاري مباريات كأس العالم واللاعبين. فضل لاعب عمره 18 سنة اليوم كاسيميرو، ما هو اللاعب اللي قبل 5 سنوات، وبالتالي تم التغيير في بابيانو لاعب اتحاد جدة. الأطراف الخاصة بلاعبي البرازيل ما هو الأطراف اللي تساعد وتشكل حالة، من ما في عرضية واحدة قدمت من الأظهرة.
3: شوف الفرق بوسعيد، الفرق بين وهبي وبين أنشيلوتي. أنشيلوتي يتعامل مع الأسماء ولا وليس الأداء.
1: صحيح.
3: وما يقدمه اللاعبون داخل الملعب، وهذا المشي اللي كان يحصل له في ريال مدريد في الفترة الأخيرة اللي طلع منها. فالفرق مع وهبي وهبي يتعامل مع المنافس ويتعامل مع مجريات المباراة. انت قيمة المرابط اللي أساسي في كل المباريات الإعدادية، وكان دائما في المباريات الإعدادية أبو سعيد كان دائما مرة يلعب أمرابط وبعدي والعيناوي، مرة يلعب أمرابط ويطلع بوعدي ويخلي العيناوي ويدخل المرابط. فاجئنا أنه النظرة مالته والمنافس اللي أمامه عطى أنه لازم يكون بوعدي عيناوي ويكون أناحي
2: بالضبط، حيوية
3: حيوية أبو سعيد. وفعلا في اللامركزية موجودة، ما تدري وين من اللي لعب على اليمين، من اللي لعب على اليسار، من اللي ينزل يبني الهجمة. على عكس المرابط كان خلق مشكلة للاعب. نحن في مباراة النرويج كل أجمع أنه ينضر اللاعب بوعدي بوجود أمرابط،
2: لأن بطيء بطيء جدا،
3: لأن أمرابط ايش يسوي أبو سعيد؟ أمرابط يريد يبني الهجمة، وين يبنيها؟ يبنيها من من من عند المدافعين
2: بالضبط،
3: يلغي هذه وحدة دائما. ايش يسوي؟ يروح الاماكن يضغط فيها ويخلي اماكن فاضيه، صار بعدي الدور ماله انه بس يغطي المناطق اللي خلاها امرابط. المدرب ذكي، ايش سوى؟ طلع امرابط، نزل بعدي لانه يعني عنده الكره الشامله بين البناء وبين الثقافه التكتيكيه وبين انه يعني حتى في الالتحامات لما تشوف
2: جسمه. وهذا الفارق اللي يحدث لدى المدرب عندما يختار نوعيه اللاعب اللي يمكن ان يطبق الافكار. اليوم مع كل التقدير لمرابط، لاعب لديه مشوار جيد على مستوى منتخب المغرب او الانديه التي مثلها، لكن لاعب اصبح بطيء بطيء، واللاعب البطيء في وسط الملعب يسبب مشاكل.
3: هو هذا اللي صار مع كاسيميرو كابتن.
2: نعم،
3: كاسيميرو النقطه اللي اعطتنا الاضافه في وسط الملعب في المباراة في الشوط الأول كامل.
4: عميرة اليوم أنا أسمعت تصريح قبل المباراة من العيناوي كلاعب المنتخب المغربي، قال هو الكابتن وهبي لعبنا لعب شوارع، يعني بمعنى أنه ما في تمركز في الأدوار،
2: وهذا
4: كلها
3: لا مركزية
4: لاعب يكون كثير. لكن هذا هي ممكن تكون سلاح ذو حدين، لابد أنك أنت تتعامل بخطة داخل الملعب، لكن تعطي اللاعبين مع الكرة تعطيهم مرحية في اللعب لمركزية، لاعبين يمتلكون مهارة. لكن بعكس المدرب أنشيلوتي من بداية البطولة ذكر أن المنتخب البرازيلي ينقصه اللي هو الحالة الدفاعية، وشاهدنا في ممكن كأس العالم في مونديال قطر كان المنتخب البرازيلي يعاني من هذا الجانب. كابتن الكوتش أنشيلوتي يعالج هذه المشكلة. نحن كنا نعرف في تاريخ الكابتن أنشيلوتي هو يعتمد على اللاعبين الخبرة كبار في السن، انه يعتمد على الخبرات، ما ان اللاعبين يكون عندهم الخبره التعامل مع اي ظروف في داخل الملعب، اللاعبين يكونوا يقدرون يتعاملوا معها. لكن تكلم على خيارات المدرب أنشيلوتي، صحيح في هناك حتى في الاعلام البرازيلي كثير هو يعني اراء مختلفه في ان منهم متفقين مع طريقه اسلوب الكابتن أنشيلوتي، في الطرف الاخر مش متفقين. نحن اليوم امس شاهدنا المنتخب المغربي هو المنتخب البرازيلي، والمنتخب البرازيلي هو المنتخب المغربي. اللي تعودنا عليه المنتخب البرازيلي دائما يكون هو اللامركزيه في اللاعبه، دائما نشوف المهاره، دائما نشوف التهديف في مناطق او في ظروف مختلفه. لكن هذا هي الكوره اليوم، كل ما تمتلك لاعبين جيدين اكيد هو المنتخب يكون افضل. المنتخب البرازيلي ممكن بيعاني في الفتره الاخيره لم يمتلك جيل جيل اللي هو يعول عليه في المستقبل الكرة البرازيلية، اللي بيعاني كل المدربين السابقين بيعانوا من هذا المرحلة. اليوم لاعب نفس دانيلو اللي هو ظهير الأيمن المنتخب البرازيلي، لاعب يمكن وصل عمره إلى 36-37، فقد الحيوية، فقد المهارة، فقد المرونة في طريقة أي مدرب، طريقة اللعب في الطريقة التكتيكية داخل الملعب.
2: عندما أصيب الظهير الأساسي أنشيلوتي فضل عدم استدعاء ظهير، أشرك إيفانيز مدافع الأهلي السعودي في الطرف الأيمن، وفضل استقطاب لاعب وسط أتلانتا السابق واللي ربما يتحدث عن انتقال إلى مانشستر، لكن لم يلعب هذه المواجهة. هذا الأمر من خلال هذا السؤال ما شاهدناه من البرازيل، أقصد من خلاله كابتن عبد الغني بأنه المنتخب المغربي على سوء الأداء اللي قدم البرازيل، لكن في لحظات البرازيل كان يمكن أن يشكل خطورة، قادر كان على أن يخطف 3 نقاط مهمة. وكابتن فوزي أشار إلى عدم تمركز لاعبي الوسط، يشكل نقطة مزعجة أمام فريق منظم، فريق سريع كالمنتخب الاسكتلندي في المواجهة القادمة.
3: وأبو سعيد أنا أشرت في بداية حديثي على المباراة، أشرت أنه لو تسجلت بعض الكور اللي كانت في صالح المنتخب البرازيلي ممكن تأخذ المباراة تأخذ مجرى آخر.
2: صحيح.
3: وممكن يصير شكل آخر وسيناريو آخر للمباراة، ولكن هي هذه كرة القدم، الفرص تأتيك فرص، وما تستغلها. لكن الأجمل في المباراة هو أنك أنت يعني في خلال المباراة يعني تنتقل من مرحلة إلى مرحلة ومن فترة إلى فترة، لأنه اللي لاحظنا أنا أبو سعيد نحن لما نبخس العمل اللي قدمه الكابتن وهبي، لأنه نوع في طريقة التعامل مع المباراة، مرة بدفاع متقدم، مرة في نص ملعب، مرة صحيح. متأخر، فهذا هو التنويع اللي أعطى، هو اللي إحنا خلى البرازيل يظهر بهذاك الشكل. ما هو لو البرازيل سجل واستلم المباراة ممكن نتكلم على هذا البرازيل وهذا هو البرازيل، ولكن ما نبخس حق المنتخب المغربي ولا وهبي، لأنه الشكل اللي هو ظهر به البرازيل فرضوه هم، فرضوه على هم اللي خلوا المنتخب البرازيلي يظهر بهذاك الشكل. لأنك أنت أن تضغط على المنتخب البرازيلي وفي نص ملعبه وعلى وفوق 18 ما تخليه يبني، فهذا
1: هذا اللي صار كرتم أول في أول 10 دقائق. المغرب شكلت هذه الخطورة وشكلت هذا الفارق، لم تسجل إلا هدف وحيد. البرازيل بخبرة لاعبيها استعاد زمام المبادرة، عرف كيف يتعامل في فرصة واحدة. فينيسيوس سجل هدف التعادل، وبالتالي أشير إلى أنه إذا البرازيل اليوم ليس بالمنظومة المتكاملة التي كانت تعرف عنها استطاعت أن تحرج المغرب بلاعب أمام فريق منظم، ستكون هناك مشاكل للمغرب.
3: صحيح صحيح، أتفق معك أبو سعيد، لكن النقطة
1: اللي يعني لا يكفي أن تكون ممتع في أرضية الملعب.
3: أكيد أكيد أبو سعيد، شفت الفوارق اللي كانت دائما تكون عند المنتخب البرازيلي هو التسجيل من أنصاف الفرص.
1: صحيح.
3: وهذا اللي افتقده المنتخب البرازيلي، والأشخاص اللي أنت تعول عليهم لاعبي أطراف، ولاعبي الأطراف هم اللي يخلقوا لك الناس اللي تسجل، اللي يسجل ما موجود الحين عند المنتخب البرازيلي، مثل ما كان روماريو، كان رونالدو الظاهرة، كان نجوم كبيرة. الحين انت المنتخب البرازيلي صار يعتمد على اللاعبين الاطراف، ما عاد صار يعتمد على اللاعبين على راس الحربه. الحين تخلق الفرص، لكن من اللي يسجل الا بالمجهود الفردي مثل شفنا مع فينيسيوس. نعم. حتى لو حكيمي عمل بالعمل التقليدي كظهير ايمن ما راح نشوف فينيسيوس، راه ممكن احنا المنتخب البرازيلي ما راح نشوفه هجوميا.
1: وهذه نقطه مهمه فيما يتعلق ب حكيمي، يعني في لحظة لم يكن حكيمي موجود استغلت من جانب فينيسيوس، وبالتالي قد تستغل في قادم المباريات كنقطة ضعف لدى المغرب.
4: حتى أبو سعيد في ناحية النصراوي ظهير الأيمن والحكيمي ما شاهدناهم بالشكل الهجومي بصورة اللي نحن متعودين عليها نشاهدهم في مانشستر وفي باريس سان جيرمان. لا، في المباريات الجاية بتشاهد المنتخب المغربي أفضل من المباراة اللي شاهدنا مع المنتخب البرازيلي. أكيد هناك في أنت اليوم بتقابل رافينا وبتقابل فينيسيوس، في المقابلة الجاية أكيد بيختلف المنافس، وبتشاهد ممكن المنتخب المغربي في الشق الهجومي أفضل ما شاهدنا مع المنتخب البرازيلي.
1: نعم، هناك أيضا حديث كابتن أنه بوعدي كان يفترض أن يذهب مع منتخب فرنسا، ديشام قال لا أستطيع أن أعد بلاعب شاب في مونديال كأس العالم، وعدي يفضل أن يمثل المغرب، وبالتالي شاهدنا هذا الصورة وهذا التألق وهذه الحديث حول هذا الاسم. هناك حديث عن أرسنال، هو يلعب في نادي ليل، لكن هناك حديث عن أرسنال، حديث ربما عن باريس سان جيرمان، وربما تدخل أندية أخرى. اختيارات المغرب للأسماء التي يجب استقطابها لتمثيل المنتخب أكيد وفق لجنة وليس فقط لظهور لاعب على مستوى البطولات الأوروبية.
3: هو بالفعل أبو سعيد أنه الخلية اللي موجودة في أوروبا خلية يعني من خرجها يمكن الكابتن فوزي يلعب معها في الدوري القطري، يعني خلية على مستوى عالي جدا، ومتوفرها جميع عوامل النجاح متوفرة في المتابعة مالت نوعية لاعبين حتى في المراكز أبو سعيد، مش العشوائية أنك تجيب، حتى في اختيار المراكز الاحتياجات وحتى في عامل السن أبو سعيد. الطريقه اللي انت تكلمت عليها ابو سعيد انه على بوعدي انه كان على اساس انه قال انه ما ممكن انا اجذب لاعب صغير ولا، فكانت هذه طريقه اللي كان نهجها، اللي لانه في فترات من سابقا لما كانوا يتوجهوا لانتداب بعض اللاعبين ذوي الجنسيه المزدوجه كانوا يواجهوا صعوبه لما تخرج الامور للعلن، فاصبحوا يعملوا تمويهات ويعلموا امور
1: وهم بس. لكن بوعدي مثل منتخب الشباب فرنسا 21 سنه في شهر نوفمبر، لكن ربما انه المنتخب الفرنسي اليوم ما عاد المنتخب الفرنسي اللي يبحث عن اللاعب، هناك اسماء يعني بفريقين او ثلاث فرق داخل تشكيله فرنسا، وهذا من حظ المغرب يعني.
3: بالضبط، لكن هو كان من الاوراق اللي كان ديديشو كان حط عليها.
1: صحيح.
3: فلو كان المغاربه يعني احنا نعرف الاوروبيين كل ما، لان هذه التجربه عاشها المغاربه كثير مع كثير من اللاعبين، كل ما حطوا عينهم على لاعب الا راح يسرقوه يلعبوه مباراتين ويخليوه هناك بدون ما
1: صارت
3: صارت مع المغاربه كثير، يعني صارت مع افيلاي، صارت مع واجد لاعبين يعني
1: اللي صار حدادي في اسبانيا
3: بالضبط حدادي نفس يعني صار لكن هما صاروا ينهجوا نهج اخر مثل ما تقولوا في بنار هادئه ويتابعوا الامور بتستر ويخرجوا الاعلام بشكل من الاشكال.
4: كابتن ابو عميره ملاحظ في الفترات الاخيره في اختيار اللاعب المنتخب المغربي من خارج الدوري المغربي لاحظنا اول كنا نشاهد اللاعبين الكبار اللي تحضر كبار يعني معدي 30 سنه 25 سنه اليوم نشاهد لاعبين صغار 18 سنه 17 سنه صحيح. اليوم كل اللاعبين الصغار عندهم طموح انهم يشاركون في بطوله افريقيا انه يلعبوا في كاس العالم يلعبون وهذا اليوم حتى نحن في موضوع لاميل حتى كان هناك في الاتحاد المغربي تحدث مع العائله لاميل وبس يقول لك هو قراره في النهايه قرار اللاعب انه هو اختار المنتخب الاسباني انه يمثل المنتخب الاسباني لكن في إجمالية العمل اللي بينقام في الاتحاد المغربي صراحة عمل جبار وعمل دائما نتمنى نحن كل
1: وهذا العمل اللي يفترض انه تونس ايضا تنتهج الجزائر
3: صحيح لان يعني الجاليات الكثيره اللي موجوده الجزائر وتونس المفروض ينهجوا نفس النهج لكن دائما ابو سعيد لكن الرجل المناسب لازم يكون في المكان
4: صحيح. صحيح
3: نحن توفقنا بالرجل هذا فوزي القجع متابع كانه يتابع نادي المتابعة اليومية كأنه
4: يعني كل يتابع كل فوزي لازم يكون عنده نظرة فنية فوزي بشير فوزي طجع فوزي
3: صحيح
4: صحيح بامير.
3: والله صحيح يعني في سالفة هذه
1: إذا هذا فيما يتعلق بالمغرب والبرازيل المغرب تنتظر مواجهة مهمة أمام منتخب اسكتلندا الذي انتصر على هايتي بهدف دون مقابل
5: هذه الكرة من بنتوك خطيرة الشبكة ترتب أمور تسجلها هي بالشبكة كرة صام ممكن يعلن عن تقدم المنتخب الاسكتلندي سجلها شون يفرح الجمهور جمهور الترتان جمهور اسكتلندا انتظر هذه اللحظة لحظة تاريخية المنتخب الاسكتلندي يتقدم يا سادة 1-0
1: إذن هذه المواجهة التي تندرج أيضا ضمن المجموعة التي يتواجد فيها المغرب والبرازيل يعني بلا شك اسكتلندا هذه المجموعة ناقصها النرويج وكان يمكن أن تشكل
3: نفس المجموعة السابقة
1: 98
3: صحيح صحيح أبو سعيد بالفعل فنحن سبقنا انتصرنا عليهم في المباراة 98 لكن الوجوه تغيرت لا بالنسبة للمنتخب المغربي ولا بالنسبة للمنتخب الاسكتلندي اللي شاهدناه في المباراة الأخيرة اسكتلندا وهايتي بصراحة كابتن يعني فريقين هم اللي راح يحسموا في صدارة المجموعة في الأول والثاني إذا ما قلنا أنه ممكن يعملوا يخلقوا مفاجأة لأنه الشكل اللي ظهر به المنتخب الاسكتلندي القوة والشراسة يعني مثل ما نقولوا اللعب الانجليزي اللي كنا نتكلم عليه
1: المرتدات السريعه التحولات هذه مشكله
3: الكره التحولات والقوه الجسمانيه في الالتحامات والكور الهوائيه وهذا مشكل اللي ممكن يخلقوا به مشكل للمنتخب المغربي والجميل انك انت راح تقابل المنتخب اللي لا لازم تحسم امرك مع المنتخب الاسكتلندي يعني مبكرا
1: صحيح.
3: لان المباراه الاخيره اللي راح تكون مع هايتي ممكن تجيك هايتي هو خسر مبارتين يعني انه بيقابل المنتخب البرازيلي لكن حذاري ثم حذاري ونقولها من هذا المنبر ان انت توجد صعوبه في المنتخبات اللي ما عندها شيء تخسره لان هي
4: كابتن بعمير عطفا على الاداء المنتخب المغربي
3: اكيد لكن المباراه
4: احنا نتكلم على الورق اللي هو عنده افضليه من المنتخب الاسكتلندي المنتخب الهيتي لكن في مفاجات كثيره تحصل في البطولات كاس العالم حتى نفس ما
1: صعبه كابتن يعني الكرة الإنجليزية وخاصة الاسكتلنديين في طبيعتهم العدوانية داخل الملعب الالتحامات وما إلى ذلك هذه تسبب إزعاج للاعب المهاري
3: بدأ شوف احنا الحين نفس الشيء أبو سعيد أنا بقول لك إياه الحين لما أنت لعبت مع البرازيل يعني اللعب متشابه ومتقارب فلازم تبرز الإمكانيات اللي عندك لكن لما تلعب مع منتخب اللي يلعب في عكس ما أنت تلعب فهنا يخلق لك مشكل لأنه لما الكرة تتحول منطقة من منطقة فهيعمل لك هذا يعمل لك قلق ولما انت تمسك الكره في واحد المنطقه عشان تقرب وتشل يعني تبني بها هجمه وتروح هذا فيه الا اذا ارتأى المدرب وهي انه يفرض اسلوبه على المنتخب الاسكتلندي ويعمل ضغط متقدم حتى لا يترك المجال للمنتخب الاسكتلندي ان يلعب اللعب المباشر هذا لانه انت لما تلعب اللعب المباشر يعني يخلي لك الملعب مساحه اكبر
1: كيف ترى ثنائيه شادي رياض والمدافع الآخر
3: عيسى ديوب.
1: عيسى ديوب ثنائية ربما لم يلعبوا كثيرا مع بعض، لكن لاحظنا في لحظات هناك عدم تفاهم كبير.
3: هو أبو سعيد شوف، هو في التعامل مع الثنائية دي أبو سعيد هو كان ذكي في المباريات الإعدادية، لأنه جرب شادي رياض وعيسى ديوب، جرب شادي رياض ونايف أقرب قبل الإصابة، فكان راح تكون شادي رياض ونايف أقرب، لأنه شادي رياض يبني من الخلف أحسن من عيسى ديوب. أنت شفت كل الكور اللي يستلمها على طول يرجع لمين؟
1: بالضبط
3: البونو.
1: وكان هو متأسس في برشلونة وبالتالي هذا أسلوب.
3: بالضبط، فهو دائما يعتمد على أنه البناء من الخلف يمسك ويرجع في الوقت اللي هو وهبي دائما يبغي يقطع الكرة ويروح للأمام. فالثنائية كانت يعني أحسن ثنائية اللي توقف عليها الوهبي.
1: نعم، كل التوفيق للمنتخب المغربي في المواجهة القادمة أمام منتخب سكوتلندا. أيضا أمريكا البلد المستضيف الآخر لأحداث هذا المونديال ظهر بصورة مبهرة جميلة برباعية أمام منتخب بارغواي، عزف على أوتار الفرح بالنسبة لجماهيره.
6: منتخب أمريكي يلعب لقاءه 38 في طريقه للفوز العاشر في بطولة كأس العالم، تصل 20 مرة. ادي كرة حلوة، الرابع أمامنا، يسجل جوفاني رينا أمامنا هدفه الدولي العاشر، الهدف الأمريكي الرابع، خمس أهداف في لقاء المتعة، لقاء الخمس أهداف هنا في ملعب المباراة في ملعب صوفي في لوس أنجلوس.
1: إذن أمريكا تظهر بصورة مختلفة وتسجل 4 أهداف لم تحدث منذ سنوات طويلة في تاريخ كرة القدم الأمريكية. هناك أرقام سجلت على مستوى هذه المواجهة، أكبر فوز تاريخي لأمريكا في مشاركاتها بكأس العالم، أول رباعية في تاريخها أيضا على مستوى مباراة واحدة في المونديال. أصبحت أمريكا ثاني منتخب مستضيف في تاريخ البطولة يصل إلى حاجز 10 انتصارات مونديالية. بات فلورين بالغون أول لاعب أمريكي يسجل ثنائية في مباراة بكأس العالم منذ بيرت باتيودون في النسخة الأولى عام 1930. رقم قياسي في الأعمار، أصبح المدافع تيم ريم 38 عاما و250 يوما أكبر لاعب يمثل الولايات المتحدة في كأس العالم. أكيد أمريكا مختلفة عن باقي المنتخبات سواء المكسيك أو كندا، في ظل أيضا وجود عناصر محترفة وفي وجود بوتشينو مدرب لديه شخصية مختلفة، لديه أيضا سحر في تطبيق كرة قدم جميلة.
4: بدينا نحس بتطوير كرة القدم في أمريكا، تنظيمهم لكأس العالم لثاني مرة، دخولهم في كوبا أمريكا، الاحتكاك اللاعبين الأمريكان في هذه البطولة، أكيد أمس فوز عن قدرة واستحقاق، كان هم المنتخب الأفضل، كان هم يمتلكون زمام الأمور، مدرب محنك، مدرب درب أندية عريقة، ومدرب حقق بطولات في أوروبا، عرف كيف يتعامل مع هذا اللاعبين، مجموعة من اللاعبين في هذه البطولة المهمة بالنسبة لدور أمريكا. وشاهدنا حتى الحكومة جدا كانت قريبة من المنتخب الأمريكي. أعتقد المباراة ما ظهرت بالمستوى الفني الكبير، المنتخب البرغواي منتخب ما ظهر بالمستوى الجيد المعروف عليه، أعتقد أن الفوز كان مستحق للمنتخب الأمريكي.
1: نعم، في مواجهة أخرى جمعت أيضا في ذات المجموعة أستراليا نجحت في التفوق على تركيا بهدفين دون مقابل لتفجر مفاجأة مهمة على مستوى هذه المجموعة.
7: تجري هذه الثانية، كرة الثانية، ربما كرة الثانية، الله الله على الأسترالي. بإمكانك أن تصرخ في هذا المكان، بإمكانك أن تسجل التاريخ، بإمكانك أن تبقى لأعوام، أن تبقى لسنوات، أن تبقى لفترة طويلة، أنت في المونديال حيث الصرخة التي تبقى والهدف الذي يبقى والمشوار الذي يبقى يا أيها الأسترالي.
1: عبد الغني أكيد انتصار مهم لأستراليا.
3: والله بالفعل مسعيد أنا أشوف يعني على الورق هي مفاجأة، لكن في الملعب أنا لا أعتبره مفاجأة نظرا للمستوى اللي قدمه المنتخب الأسترالي بصراحة. مستوى يعني انتصار مستحق، مستوى وأداء، لأنه فرض شخصيته على المنتخب التركي صاحب الخبرة وصاحب يعني الأسماء الكبيرة اللي تلعب في الأندية الكبيرة لا محليا ولا خارجيا. أنت تتكلم على غلاتاساراي فنربخشا، يعني أندية اللي هي على مستوى عالي ولا اللاعبين المتواجدين في الدوريات الأوروبية الكبرى، ولكن المنتخب الأسترالي فعلا قدم مستوى على جميع الأصعدة، لا هجوميا ولا دفاعيا أبو سعيد. الكرة السريعة، الكرة الشاملة، يعني التحولات، فصراحة يعني كان مبهر.
1: كرة بطابع إنجليزي
3: بالضبط أبو سعيد. لا يعني إحنا ممكن نقول الكرة الأسيوية اللي نتمنىها تكون مثل الشكل اللي ظهر عليه المنتخب الأسترالي.
1: والله أستراليا من جاتنا إحنا خسرنا مقعد أصلا في الأساس.
4: والله أبو سعيد أكيد إحنا ممكن الفترة اللي أنا كنت متواجد فيها في مع المنتخب أكيد أستراليا كان ضيف ثقيل على قارة آسيا، لكن لابد إنك أنت تستفيد من هذا المنتخب، انك انت تقارع نفس هذا اللاعبين. اعتقد ان اليوم الفوارق ما صارت كبيره بين المنتخبات، لكن لابد انك تتطور من نفسك وتجتهد عشان توصل نفس ما وصلت لهذا المنتخبات الاسيويه الكبيره.
1: نعم، مواجهات عربيه ايضا قادمه. تونس تلتقي السويد في افتتاح المونديال، مصر تلاقي بلجيكا، السعوديه اورغواي، العراق، النرويج، الجزائر والارجنتين حامل اللقب يواجه الخضر، الأردن، النمسا. نلخص هذه المواجهات في دقيقة كابتن.
4: نتمنى المنتخب الأردني يظهر بمستوى اللي شاهدنا في قارة آسيا. أعتقد أن اليوم لاعبين المنتخب الأردني يلعبون للتاريخ، مباراة بتكون في كأس العالم، أي لاعب يتمنى يلعب في هذا المحفل ويظهر مستوى جيد. نتمنى أبو سعيد، نتمنى أن يكون المنتخب جيد في المباراة.
3: والله أبو سعيد نتمنى تكون نتائج اللي حققها المنتخب القطري والمغربي تكون حافز ودافع للمنتخبات المتبقية إن شاء الله في تحقيق نتائج رغم صعوبة المأمورية، لأن لاحظنا البداية هذه كل المنتخبات العربية واجهت منتخبات من الوزن الثقيل.
1: نعم أكيد القمة هي الجزائر الأرجنتين.
4: أكيد مباراة صعبة للجزائر، لكن المنتخب الجزائري عنده لاعبين محترفين في أندية أوروبية، أكيد ليقارع صاحب اللقب المنتخب الأرجنتيني بوجود ميسي، أكيد مباراة صعبة للجزائر، لكن نتمنى الفرق العربية أن تظهر مستوى جيد.
1: نعم إحنا تركنا الوقت كباتن. شكرا كابتن فوزي، كابتن عبد الغني.
3: شكرا أبو سعيد.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الأحبة على حسن المتابعة من خلال برنامج الوقت الإضافي. أكيد موعدنا يتجدد في الأسبوع القادم وحديث أكثر حول مباريات المونديال. هذا جحنو الحضر يحييكم وأنقل لكم تحيات المخرج العزيز أحمد العوائد. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.

السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وتطورات المشهد الإقليمي والدولي ناقشها معالي السيد وزير الخارجية لدى استقباله المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط. اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق إطاري وسط تباين حول موعد التوقيع. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى أكثر من 60 حالة وفاة و1400 إصابة. استقبل رئيس مجلس الدولة اليوم وفدا من المجلس الأعلى للدولة في دولة ليبيا الشقيقة برئاسة معالي حسن علي حبيب النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى سلطنة عمان. وأشار معالي رئيس مجلس الدولة إلى ما تشهد العلاقات العمانية الليبية من تطور وتعاون في مختلف المجالات في ظل الوشائج التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تربط البلدين، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان ودولة ليبيا وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين العربي والإقليمي وتبادل وجهات النظر بشأنها. وخلال اللقاء اطلع الوفد الليبي على اختصاصات مجلس الدولة وأدواره في المنظومة التشريعية العمانية ومهامه وصلاحياته ومراحل تطور مسيرته منذ تأسيسه، إضافة إلى إسهاماته في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان. ويتضمن برنامج زيارة الوفد الليبي زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والمشروعات والمرافق الحضارية والتنموية بهدف التعرف على التجربة العمانية في المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية والاطلاع على أبرز المبادرات الوطنية ومشروعات التنمية المستدامة. العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وسبل تعزيز التعاون المشترك تصدرت مباحثات معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي مع وزير الخارجية سعادة تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط. وأكد الجانبان على مواصلة البناء على ما تحقق من شراكات ومشروعات مشتركة بين البلدين خلال السنوات الماضية. كما تطرق اللقاء إلى تطورات المشهد الإقليمي والدولي وما يرتبط به من تحديات وتداعيات، معربين عن دعم بلديهما للحوار والمساعي الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار واحتواء مسببات التوتر والصراعات. وأكد على ضرورة التمسك بقواعد القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والدفع بالمسارات السياسية الكفيلة بمعالجة الأزمات بالوسائل السلمية والبناء وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم نسخة من أوراق اعتماد سعادة الدكتور زبيد الله زبيد زادة سفير جمهورية طاجكستان المعين لدى سلطنة عمان. وقد رحب معالي السيد وزير الخارجية خلال المقابلة بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في أداء مهمه وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والتقدم. حضر المقابلة سعادة السفير نجيب بن يحيى البلوشي رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية. بحث معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مع سعادة نبيل حجلاوي السفير الفرنسي لدى سلطنة عمان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الهيئة بمسقط. وتناول اللقاء فرص الشراكة في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية مع بحث توسيع الاستثمارات الفرنسية في سلطنة عمان خصوصا في القطاعات ذات الأولوية.
كما استعرض الجانبان مشاريع الشركات الفرنسية القائمة والمستقبلية إلى جانب فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية والموانئ والثروة السمكية والصناعات الغذائية والاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة. وأكد الطرفان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وترسيخ التعاون المستدام ورفع تنافسية المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان. قام سعادة تشاي جون مبعوث الحكومة الصينية الخاص لشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق لها اليوم بزيارة إلى مركز الأمن البحري. وخلال الزيارة استمع الضيف الزائر والوفد المرافق له إلى إيجاز عن أدوار مركز الأمن البحري وجهوده في المحافظة على أمن وسلامة البيئة والملاحة في المناطق البحرية لسلطنة عمان، كما اطلع على مرافق المركز وما زود به من تقنيات وأنظمة حديثة. اقتربت الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق إطاري يهدف إلى إنهاء الحرب بينهما وسط حالة من الغموض بشأن توقيت التوقيع النهائي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما يتوقعان إبرام الاتفاق اليوم، فيما لم تؤكد طهران الموعد الرسمي وأبدت تحفظات على التوقيت. وكتب ترامب أن الاتفاق قد يوقع اليوم بالتزامن مع ما نقل عن تفاهمات أولية تتضمن إطار عمل لوقف التصعيد والانتقال إلى مفاوضات فنية خلال الأسابيع المقبلة. في المقابل نقلت مصادر عن مسؤول إيراني أن المسودة تتضمن التزام واشنطن بتخفيف القيود عن أصول إيرانية مجمدة وتجميد فرض عقوبات جديدة إلى حين الاتفاق النهائي. وأضافت المصادر أن إيران ستلتزم بعدم توسيع برنامجها النووي أو تخصيب اليورانيوم مع بحث ترتيبات تتعلق بمخزون اليورانيوم وإجراءات الرقابة خلال فترة انتقالية تمتد لنحو 60 يوما. كما تتضمن التفاهمات المحتملة بنودا حول إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز ورفع قيود على صادرات النفط الإيرانية مقابل التزام متبادل بخفض التصعيد وفتح مسار تفاوضي أوسع. شنت إسرائيل غارات على ضاحية بيروت الجنوبية قتل خلالها 3 أشخاص وأصيب آخرون، كما وسع الجيش الإسرائيلي نطاق الإنذارات بإخلاء عشرات القرى والبلدات اللبنانية. من جهته نفذ حزب الله هجوما بطائرات مسيرة طالت عدة مناطق في إسرائيل منها الجليل الغربي. من جانب آخر أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن استمرار مسار التفاوض مع الولايات المتحدة يبقى مرهونا بالتزام واشنطن بتعهداتها وتنفيذ التزاماتها، وذلك أعقاب الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال قليباف إن التطورات الأخيرة في لبنان وما رافقها من تصعيد أمني تثير تساؤلات حول جدية الأطراف المقابلة في المضي بالمسار الدبلوماسي، مشددا على أن أي تقدم في المفاوضات يتطلب إجراءات عملية تعكس التزاما حقيقيا بالاتفاقات والتفاهمات المطروحة، مضيفا أن طهران تراقب التطورات الإقليمية عن كثب ومعتبرا أن استمرار المنطقة يتطلب وقف الاعتداءات واحترام الالتزامات الدولية، مؤكدا أن نجاح المفاوضات مرتبط ببناء الثقة واتخاذ خطوات ملموسة من جانب الولايات المتحدة. وتأتي تصريحات قليباف في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التفاوض بين طهران وواشنطن إلى الأمام رغم التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص بالقرب من مستشفى في مخيم جباليا أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين، بينما استشهد فلسطينيان 2 في مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع.
وأكدت المصادر ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى نحو 73 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الساحل الجنوبي لجزيرة ميندناو في الفلبين في 8 يونيو الجاري إلى 61 وفاة، وفق ما أعلنه المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها. وأوضح المجلس أن الزلزال أسفر كذلك عن إصابة أكثر من 1400 شخص، فيما لا يزال 40 آخرون في عداد المفقودين. وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و18 درجة على مقياس ريختر قد تسبب في انهيار مباني سكنية وتجارية وحدوث انزلاقات أرضية واسعة النطاق في الجزيرة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وتطورات المشهد الإقليمي والدولي ناقشها معالي السيد وزير الخارجية لدى استقباله المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط. اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق إطاري وسط تباين حول موعد التوقيع. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين لأكثر من 60 حالة وفاة و1400 إصابة. كان معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستعرض فيها أسئلة مختلفة ومتنوعة كعادتنا مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. يمكنكم أن تشاركوا عبر الاتصالات من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة ونحن في انتظاركم بإذن الله. وأهلا ومرحبا بكم جميعا وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. أخت يقين تقول: أقوم بحفظ ومراجعة القرآن الكريم في مصحف الخاص، أحيانا أضيف بعض الملاحظات أو التحديدات الملونة كالخطوط والدوائر لتوضيح مواضع الأخطاء أثناء التسميع أو لربط المتشابهات أو لتصحيح أخطائي، هل هذا جائز شرعا وهل يعتبر ذلك تقليلا من تعظيم القرآن الكريم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فالأصل أن ينزه كتاب الله عز وجل عن الكتابة فيه وعن التلوين والرسومات، ولكن رخص أهل العلم في المصحف الخاص للمسلم رجلا كان أو امرأة، إن كان يحفظ منه ويتدبر في آياته، لأنه لا يقصد تنقصا من كتاب الله عز وجل، ولا هو في سياق ما يمكن أن يعد إهانة للمصحف الشريف، وكان في خاصة مصحف المرء لنفسه، فهذا مما يرخص فيه. لكن مع ذلك فإن التنزه أولى إن أمكن، أما إن لم يمكن فليقتصر القارئ الذي يريد أن يعمد إلى شيء من الملاحظات أو العلامات أو ما يعينه على الفهم أو الحفظ أو التدبر أو شيء من رفع ما يزيل عنه المتشابهات، فهذا مما يجوز شريطة كما تقدم ألا يكون فيه شيء من التنقص، فلا حاجة إلى المبالغة والتزيد من هذا الفعل، وألا يكون بقصد إهانة المصحف، وحاشا من سأل هذه المسألة أن يكون من هؤلاء، وإلا لما طرح السؤال. لكن حتى لا يتوسع الناس ويقتدي الصبيان بالكبار فيظنون أن تعاملهم مع المصحف الشريف كتعاملهم مع سائر الكتب والصحف، فلا ينبغي أن يتوسع في هذا الشأن، الأولى التنزه. لكن إن احتاج بقدر مع تعظيم كتاب الله عز وجل وعد ذلك مما يعين على الفهم أو الحفظ أو التدبر والاقتصار على القدر اليسير في مصحف المرء الخاص به، فهذا من الواسع إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
1: هل هناك بدائل أخرى تنصحون بها؟
0: واليوم وجدت مصاحف تسمح بهذا، تترك صفحة فارغة أو تترك مواضع لمثل هذه التعليقات، وهي معدودة من مصاحف المراجعة والحفظ، أو يمكن أن يلجأ إلى في الصفحات الرقمية، لأن هذه الكتابات يمكن أن تزال في أي وقت. وكذا الحال أيضا، وهذا جيد، في المصاحف المكتوبة إن كان ذلك بقلم يمكن مسحه وإزالته من بعد فذلك أولى وأحسن، حتى ينتفع الغير أيضا من هذا المصحف من بعد، والله تعالى الموفق.
1: الأخت آلاء تقول: توفيت والدتي رحمه الله وكانت تملك قلادة ذهب، وأصبحت عندي بعد وفاتها أرغب. طيب، على كل حال نكمل هذا السؤال بعد الفاصل إن شاء الله. أعزائنا، فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، الذي يوافق 15 من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الأولى أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24644070 24644037 24644015 24644004 أو عبر الفاكس رقم 24693339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.
1: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى في حلقة مباشرة نستعرض فيها أسئلة مختلفة مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبان الخروصي. وكنا قد خرجنا إلى بعض الفواصل، نعود لنستأدف حلقتنا إن شاء الله تعالى. وشرعنا في سؤال نكمله إن شاء الله. فضيلة الشيخ، الأخت آلاء تقول: توفيت والدتي رحمها الله وكانت تملك قلادة ذهب وأصبحت عندي بعد وفاتها، أرغب الآن في معرفة الحكم الشرعي في التصرف بها، هل يجوز لي أن أبيعها وأن أجعل ثمنها صدقة جارية عن والدتي أم أنها أصبحت من التركة ولا بد من تقسيمها؟
1: الجواب نعم، هذه القلادة هي من التركة التي يستحقها الورثة بحسب أنصبتهم المفروضة شرعا، فليس لها أن تتصرف بها منفردة لتبيعها ولو كان ذلك بقصد أن تجعلها صدقة عن أمها، بل الواجب أن تفصح عنها وأن تجعلها من جملة التركة التي تنالها القسمة، ليأخذ بعد ذلك كل وارث نصيبه المفروض شرعا ثم يتصرف في نصيبه ذلك، والله تعالى أعلم.
0: تقول: علما بأنني ابنتها وقد استأذنت أخي الأكبر فقال دعيها عندك،
1: لا لا لا يملك أخوها إلا إن لم يكن لأمهما وارث سواهما، فتنازل الأخ عن هذه القلادة لأخته أو اتفقا على أن يجعلها في شيء من الصدقات عن أمهما، فذلك وكانا ممن يعتبر رضاهما شرعا، فنعم ذلك سائغ. أما إن كان معهما غيرهما من الورثة من أصحاب الفروض أو من أصحاب العصبات فليس هذا الإذن بنافع شيئا من الأخ الأكبر، وإنما القلادة هي من التركة التي يجب أن تنالها القسمة. وهذا السؤال جيد في التنبيه على أمر يجب أن يلتفت إليه الورثة، فمن كان في يده شيء مما تركه عنده المورث على سبيل الأمانة أو على سبيل الانتفاع فإن عليه أن يبينه لسائر الورثة وأن يجعله من جملة التركة التي تقتسم، وأن لا يستأثر بذلك الشيء بقطع النظر عن قصده من احتفاظه به. فالقصد هنا حسن، وهو ما ذكرته السائلة من أنها تريد أن تجعل هذا الشيء في شيء من الصدقات عن أمها، وكذا الحال في من جعل في مقاصده مثل هذه الغايات، لكن هذا المال فيه حق للورثة فليس له أن يستأثر به، بل عليه أن يبينه وأن يكشفه لسائر الورثة وأن يقتسموه فيما بينهم قل أو كثر مما يصدق عليه أنه مال يمكن أن ينتفع به. فنعم صحيح، يذكر أهل العلم أن ما كان أشبه بما تقتنيه النساء عادة فيكون للنساء، وما كان أشبه بما يقتنيه الرجال عادة من التركة يجعل للرجال، فليس المقصود على سبيل التمليك دون أن تناله القسمة، وإنما المقصود أن يقوم ذلك من أنصبتهم. فما كان من حلي النساء على سبيل المثال أو ملابس نسائية أو غير ذلك فإن الأولى أن يجعل من نصيب البنات، وما كان مما هو من شأن الرجال كالخناجر وما أشبهها على سبيل المثال فالأولى أن يجعل من نصيب الرجال. وهذا لا يعني أنه لا يمكن أن تجعل أمثال هذه المقتنيات من التركة للجنس الآخر، وإنما هو من باب الاستحباب، لكن في كل الأحوال يجب أن تناله القسمة، وهذه القسمة إنما هي بحسب ما أقرته هذه الشريعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، والله تعالى أعلم.
0: طيب، هناك مسألة أخرى: قد يلجأ بعض الورثة إلى وضع الورثة الآخرين في حرج عندما يتعلق الموضوع بهذه الأموال، فيقترح عليهم أن يتصدقوا بها أو أن يجعلوها في غرض معين. العلماء كثيرا ما يتحرجون عن قضية ما أخذ بالمجاملة،
1: نعم،
0: فهل هذا ينطبق عليه المعنى؟
1: أولا قبل النظر في ما يمكن أن يؤخذ بالحياء، يجب أن يكون مثل هذا التصرف نابعا من ورثة بالغين عاقلين،
0: نعم،
1: يصح منهم الرضا شرعا ويعتد به، فإن كان فيهم قُصّر فإنهم يخرجون من مثل هذا، يحفظ نصيبهم ولا يؤخذ من نصيبهم شيئا.
0: نعم.
1: فعلى الوكيل أو الوصي أو الولي أن يراعي وجود القُصّر من الورثة، فلا يأخذ من نصيبهم شيئا ولو كان للصدقات أو التبرعات التي يظهر فيها الخير والرشد، هذه الأموال تصان لهم ولا يتصرف بشيء من العطايا أو الصدقات منها.
0: نعم.
1: لقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي عن أموال اليتامى قل إصلاح لهم، أي لأموالهم لما فيه خير لهم، ومعلوم أن الأخذ منها ولو تبرع على جهة التبرع ليس فيه مصلحة لأموالهم، وإنما هو تنقص، إلا ما جرى به العرف من إكرام ضيف، من شيء يسير مقبول متعارف عليه، فهذا لا إشكال فيه. الآن نرجع، الحياء ليس كله مؤثرا على الصحيح. صحيح أن أهل العلم يشددون فيما أخذ كما يقولون بسيف الحياء، لكن المقصود هو ما كان حياء ملجئا، ما كان أقرب إلى الإكراه والجبر منه إلى القدر الذي يمكن أن يوجد في النفوس من أن يضن بالشيء من الرغبة في الاقتناء والتملك والشح به.
0: نعم.
1: ولكنهم قد يستحون قليلا، هذا لا يؤثر، فولهم الامتناع ولا تثريب عليهم في الإباء والامتناع، لا حرج عليهم، لكن إذا كان بإكراه ومبالغة وإلحاح وشيء من العتب والتثريب فنعم هذا هو الذي يمنع ولا ينبغي أن يكون. لكن إن كان على سبيل الاقتراح وبين في عند عرض هذا المقترح أن لسائر الورثة أن يبدي رأيه بكل أريحية وأنه لا تثريب عليه ولا حرج إن كان محتاجا إلى المال، فهذا الذي نوصيهم به حتى يكون هذا التبرع عن طيب أنفس منهم وعن رضا تام. لكن التعجل والقول بأن ذلك كان ناشئا عن استحياء من الآخرين، ليس كل حياء مانعا من صحة أو مؤثرا في صحة التصرف، والله تعالى أعلم.
0: هل هناك مثال تطبيقي لما أخذ بسيف الحياء أم لا تفضلون ذكر الأمثلة؟
1: وأنا اجتنبت حتى فيما يتعلق، أظن هذا اجتنبت أن أذكر
0: نعم.
1: مثالا، لكن هذا القدر من التقعيد بإذن الله تعالى كافٍ.
0: جميل.
1: والله تعالى الموفق.
0: طيب، الأخ بدر البوسعيدي يقول: تقام في بعض المساجد أو مدارس القرآن الكريم التابعة للمساجد فعاليات تدريس صيفية للقرآن والأخلاق وتعليم الصلاة، ما حكم تمويل هذه الأنشطة من وقف المسجد على اعتبار أن ذلك من العمارة المعنوية للمسجد؟ وهل يوجد فرق بين أن يكون التدريس في المسجد أو في المدرسة؟
1: أولا لنحرر أصل المسألة، فالأوقاف التي جعلت للمساجد لا يقصد منها العمارة المعنوية.
0: نعم.
1: وإنما يقصد منها في الفقه الإسلامي ما يتعلق بالصيانة والإصلاح وعمارة المسجد نفسه، ما يحتاج إليه لبقاء رسالته وما أقيم من أجله من الذكر والصلاة والقرآن وتهيئة كل ما يحتاجه مرتادو المسجد فيما يتعلق بما نعرفه اليوم بالعمارة المادية، إلا إذا كان الواقف قد أدخل هذا الجانب وهو العمارة المعنوية.
0: نعم.
1: ما يقام في المسجد وفي مرافق المسجد إذا كانت المدرسة تابعة للمسجد من محاضرات ومن تعليم وتفقيه وحلقات ذكر وتعليم، فإذا كان الوقف عند تأسيسه أو أضيف إلى الوقف القديم الذي جعل لعمارة المسجد المادية أضيفت أصول أخرى وأريد لها أن تشمل أيضا هذه الوجوه، فحينئذ لا مانع من الصرف لهذه الوجوه. أما ما وجد من أوقاف لا سيما من الأوقاف القديمة التي نص الواقفون فيها على أنها للمساجد، فهذا يعني ما تحتاجه المساجد من صيانة وإصلاح وأدوات وأجهزة وفرش وغير ذلك وترميم، وما يمكن أن تحتاجه حتى عند إعادة البناء، هذا الذي توجه إليه. أما ما يتعلق بالمصلين بالمتعلمين بالقرآن وتعليمه فلها أوقاف أخرى، لكن إذا أدخلوها كما قلت في أوقاف جديدة أنشئت، أو عندما أنشئت هذه الأوقاف لبعض المساجد الحديثة نسبيا، فقصد المؤسسون هذه الوجوه، ففي هذه الحالة لا مانع، والله تعالى أعلم.
0: جميل. أبو فاطمة الزهراء يقول في قوله تعالى: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، ما الدلالة في المعنى الذي أضافه استخدام مع الساجدين وليس من الساجدين في الآية الشريفة؟
1: في سورة الحجر قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، وقال قبلها إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين.
0: نعم.
1: مع تدل على المعية والمصاحبة، وهذا السياق سياق بيان لإباء إبليس لعنة الله تعالى عليه من أن يسجد لآدم استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، فإظهار الامتناع والإباية كما يقول المفسرون هي تظهر أكثر حين يكون الوصف هو لنفي المعية والمصاحبة لا لنفي أن يكون منهم فقط، بل هو أبى وامتنع من أن يكون مع هؤلاء، أن يكون في مجموعهم، أن يكون معدودا في صحبتهم ومعهم. وإلا فقد ورد في سورة الأعراف ورد وصفه من الساجدين، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين في الأعراف. وورد في سورة البقرة فأبى واستكبر وكان من الكافرين. الآن هذا هو التبعير باستعمال من هنا، هناك مع على بابها للدلالة على المعية والمصاحبة، لكن الذي ورد في الأعراف هو وصف للمشهد. هل كان من الساجدين؟ لا، لم يكن إبليس من الساجدين. إذن حكى الله تبارك وتعالى لنا في الأعراف بعد أن بين في البقرة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هنا علمنا حالته أنه أبى واستكبر وأنه كان من جملة الكافرين، فمقتضى هذا أنه امتنع عن السجود، تكبر وطغى ولم يستجب لأمر الله تبارك وتعالى، فعلمنا وصفه إجمالا وبواعثه وتصورنا حالته. جاءت آية الأعراف لحكاية المشهد، الملائكة تسجد فسجدوا إلا أن إبليس هذا امتنع فلم يكن منهم، فحكاية هذا المشهد لنتصوره: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هي حكاية للمشهد، فهو لم يكن من الساجدين، فالتبعيض هنا مقصود لأن الآية الكريمة تحكي هذا المشهد، وكأن المخاطب يلحظ هذا المشهد فيرى أن إبليس ليس من الساجدين. فكان استعمال حرف الجر من في آية الأعراف هو الأبلغ الموفي للمعنى المراد. أما آية الحجر نحن علمنا أنه كان من الكافرين في البقرة وأنه أبى واستكبر، ثم علمنا أنه ليس من الساجدين في الأعراف. الآن تحكي لنا الآية الكريمة، تبين لنا الآية الكريمة
0: في الحجر
1: أنه امتنع ولم يكن معهم، لم يكن في معيتهم لا من قريب ولا من بعيد، لا في الظاهر ولا في الباطن، كما أن الحكاية في الأعراف لا تعني أنه لم يكن من الساجدين حقيقة وإنما كان يتظاهر بالسجود، لأن السياق نفسه لا يسمح بهذا، وإنما هو لم يكن من زمرة هؤلاء الملائكة الذين أمرهم الله تعالى وأمره هو أيضا على وجه الخصوص، فلم يكن منهم، لم يكن من الساجدين أبدا، نفي لأن يكون بعضا من هذا المشهد. فالآية في الأعراف تحكي لنا هذا المشهد. نعم. الآية في الحجر تبين لنا أنه أبى وامتنع من أن يكون معهم أصلا، فكان استعمال الحرف مع هو الأبلغ الموفي للمعنى حقه في هذه الآية الكريمة، والله تعالى أعلم.
0: هنا سؤال من واحد من الأخوات، هو طويل، نقوم بتلخيصه. على كل حال، هي تتحدث عن أخيها المسؤول عن زواجها، يتقدم إليها مجموعة من الناس لكنهم يشترطون أن تنفق عليهم، أي أن تنفق على هذا الزوج الذي تقدم لها، وتجد موافقة من أخيها على هذا الشرط. تقول لكي تقنع بأن المرأة هي التي تنفق على زوجها، قالوا لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنفق عليه خديجة، وعليك أن تكوني كخديجة رضي الله عنها. هي تسأل الآن، هل فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفقت عليه زوجته؟ وما قولكم لهذا النوع من الرجال؟ وما الأدعية التي تنصحونني أن ألتزم بها حتى يرزقني الله تعالى بزوج مكتمل الرجولة يعينني على أمر الدنيا والآخرة؟
1: أولا، لنقرر الحكم الشرعي المتعلق بالنفقة. فكتاب الله تعالى ناطق بأن النفقة واجب على الرجل لامرأته وليس العكس. ربنا جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول كذلك سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولما تحدث القرآن الكريم عن المولود وحقوق هذا المولود وحقوق الأم، قال: وعلى المولود له، أي الأب الذي هو الزوج، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فكتاب الله عز وجل ينص على أن الإنفاق على الزوجة واجب شرعي على الرجل، صراحة وتلويحا، تصريحا وتلويحا في كتاب الله عز وجل. وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على ما تقدم. سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك ناطقة شاهدة بأن الإنفاق واجب على الرجل لامرأته، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع، قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ثم قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر ما يوصي به عباده المؤمنين، ويؤكد على أن النفقة بالمعروف مما تحتاج إليه المرأة وما تحتاج إليه الأسرة، والكسوة إنما هي على الرجل. لما كانت تأتيه بعض النساء يشتكين من شح أزواجهن في الإنفاق عليهن، ما كان عليه الصلاة والسلام يوجه النساء إلى أن يتولين أمر النفقة، وإنما كان يقول: خذي ما يكفيك، خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف. فلو كانت المرأة هي المعنية لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله بحاجة إلى أن يوصي المرأة أن تأخذ ولو بدون إذن زوجها ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف دون مجاوزة للحدود. وعلى هذا أجمع المسلم أن النفقة واجبة على الرجل، وأنه هو المسؤول عن الإنفاق على البيت. كلكم راع، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كلكم راع، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها.
0: نعم. أما موضوع خديجة رضي الله عنها،
1: هذا أعجب استشهاد.
0: نعم.
1: وهذا الاستشهاد يدل على أن أولياء هذه المرأة والخطاب إنما هم طامعون في أموالها، وأنهم مخالفون لشرع الله تبارك وتعالى، فينتقون بعض الشواهد من سيرته عليه الصلاة والسلام ويضعونها في غير موضعها. السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها كانت تواسي رسول الله صلى الله عليه وآله من مالها بطيب نفس منها، وبعد أن عقد عليها وتزوجها فهي التي بادرت وأكبر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الموقف النبيل الشريف، إذ إنه عليه الصلاة والسلام وصفها بقوله: لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وأعطتني حين حرمني الناس، وواستني بمالها حين منعني الناس. والمقصود من ذلك أنها سخرت مالها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وللدعوة إلى الله تعالى، ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله ونصرة المؤمنين. وكان ذلك بطيب نفس منها ومبادرة منها دون طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله. ومع ذلك فقد كان هو القيم على الأسرة، المنفق عليها، لكنها لأنها كانت ذات مال فإنها كانت تواسي، وهذا مما يحمد في النساء. فلو كان التوجيه بأن تقف مع زوجها، أي هذه المرأة بعد أن تتزوج الكفء كما قالت هي المكتمل الرجولة، بمعنى أنها تشير إلى أن يكون قائما بحقوق المرأة، قائما بحقوق الأسرة، مستعدا لذلك، فإنها تنصح توجه أنها تعين زوجها وأن تقف معه، وإن كانت ذات مال أن تسانده بطيب نفس، فهذا لا حرج فيه. لكن أن يجعل الأمر وكأن النفقة واجبة عليها ويستشهد بموقف السيدة خديجة، فهذا لا صحة له. وقد تقدم بيان أن هذا مناقض معارض لما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مخالف لإجماع المسلمين وعلمائهم عبر القرون المتلاحقة، والله تعالى المستعان.
0: تبقى جزئية أخيرة،
1: نعم،
0: يعني قد لا نستطيع تجاوزها، هل هناك أدعية معينة تساعدها في أن توفق بزوج صالح؟
1: نعم، هذا هو الدعاء الذي تحتاج إليه،
0: نعم،
1: أن تسأل ربها تبارك وتعالى أن يكتب لها الزوج الصالح المرضي في خلقه ودينه، الذي تسعد معه ويسعد معها ويقوم بحقوقها،
0: نعم،
1: فتلجأ إلى ربها متضرع. وأن يعني تضيف إلى هذا أن تدعو ربها تبارك وتعالى أن يهدي وليها، أيا كان وليها من والد أو من أخ، فأن تهديهم، أن يهديهم وأن يوفقهم وأن يفقههم في الدين، فتجتهد في ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الزوجة الصالحة الذي يقوم بحقوق الزوجية وترضى به، وترضى به في دينه وخلقه، وتسعد معه، وأن يكتب لها الله تبارك وتعالى زواجا مباركا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. طيب السائل يقول: أخت مريم تقول: إذا كان شخص خرج من أنفه دم قبل الصلاة ثم بعد ذلك انقطع وتوضأ للصلاة وصلى، وبعد الانتهاء من الصلاة خرج منه بلغم وكان ذلك البلغم فيه دم، فهل ذلك الدم الخارج مع البلغم يعني تنتقض به الصلاة أم تعتبر الصلاة صحيحة؟
1: بما أن هذا الدم خرج مع البلغم بعد الصلاة وكانت قد توضأت قبل الصلاة بعد انقطاع الدم، فإن صلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى ولا شيء عليها
0: إن شاء الله. الأخ محمد يقول في قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، لماذا جاء ذكر التكذيب بصيغة الماضي والقتل بصيغة الحاضر؟
1: نعم، في هذه الآية الكريمة، أولا الآية فيها تفصيل بعد الإجمال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، الآن بدأ التفصيل، ففريقا، ولذلك قدم المفعول به أولا للشروع في التفصيل بعد الإجمال وللتشويق والاهتمام، هذه فائدة إضافية غير التي سأل عنها. ثم قال: كذبتم، لأن التكذيب متقدم وقد صدر منهم. وقال: وفريقا، هذا التفصيل الآخر، تقتلون، مع أن القتل حاصل أيضا في زمن ماض، لكن الإتيان بصيغة المضارع لحكاية حدث ماض فيه حكم بيانية بلاغية، أولها تصوير المشهد وكأنه يحصل أمام المخاطب، وهذا تكرر في أكثر من مناسبة، ينقلك هذا الخطاب من التعريف بالماضي إلى تصوير ذلك المشهد الذي حصل في الماضي وكأنك تراه يقع أمامك الآن. ولما يكون ذلك؟ لهول هذا المشهد.
0: نعم.
1: فكأن القرآن الكريم هنا يريد من المخاطبين أن يتصوروا هول هذا الجرم الذي اقترفه هؤلاء بقتلهم الأنبياء، فاستعمل صيغة المضارع لحكاية الحال ولإظهار الاهتمام ولتصوير المشهد وكأنه يقع الآن.
0: نعم.
1: ثم يضاف إلى ذلك التنبيه، تنبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن هذا شأن هؤلاء اليهود في الماضي وهم غير منفكين عنه في الحاضر، ففيه تنبيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين إلى أنهم كما قتلوا في الماضي فإنهم لا يتورعون عن قتل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الحاضر. وهذا ما أثبته التاريخ، فقد حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمحاولات شتى، منها السم ومنها إلقاء الحجر الشديد ومنها المقاتلة وتهييج الناس، تأديب المشركين والتمالؤ مع المشركين. فهذه المعاني كلها حاضرة في استعمال صيغة المضارع هنا بدل صيغة الماضي، والله تعالى أعلم.
0: طيب، بما أننا يعني مع التفسير، يونس التوبي يقول: ما الفرق بين النداء القرآني يا بني آدم ويا أيها الناس؟
1: نعم، والذي ورد في كتاب الله عز وجل بنداء يا أيها الناس أكثر.
0: نعم.
1: أكثر من الخطاب بيا بني آدم. والذي أذكره أن خطاب يا بني آدم ورد أكثره في سورة الأعراف، وورد في موضع آخر لكنه أقل من الخطاب بيا أيها الناس. هذا فقط مدخل لفهم الجواب، والمعنى مختلف. المواضع التي فيها الخطاب بيا بني آدم يراد منها التذكير ب قصة آدم عليه السلام، وهذا المعنى يتكرر ليس بأسلوب النداء فقط وإنما بالتذكير بقصة آدم عليه السلام.
0: نعم.
1: وذلك لأسباب ينبغي أن يتعرف عليها، لأن فيها بيانا لكرامة بني آدم.
0: نعم، ولقد كرمنا بني آدم.
1: ولأن فيها ولأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام.
0: نعم.
1: ولأن فيها بيانا للاستخلاف، تذكيرا بالاستخلاف، أن بني آدم استخلفوا في هذه الأرض، ومهمة الاستخلاف تعني تحمل هذه الأمانة التي أمرهم الله تبارك وتعالى بتحملها. وفيها تذكير بنعمة الله عز وجل على آدم وبني آدم بأن تكفل بتعليمهم وآتاهم الملكات التي يتمكنون بها من التعلم والاستنباط والاجتهاد. وفيها تذكير بالتوبة، أن الخطأ يمكن أن يقع، ولكن الفارق بين آدم عليه السلام وإبليس كان أن آدم استغفر وتاب وأناب، آدم وزوجه استغفرا وتابا وأنابا إلى الله تعالى، أما إبليس فقد أبى واستكبر. إذن هذه المعاني حاضرة، ولذلك فالسياقات التي يرد فيها النداء بيا بني آدم يراد منها التذكير بهذا الأصل، يراد منها التذكير بالقصة الأولى لما تحمله من هذه المعاني الجزلة التي لم تكن حدثا عاديا، كان حدثا جليلا، حدثا عظيما. فأرادت هذه الآيات أن تصل بين هذا المخاطب وبين هذا الأصل.
0: نعم.
1: بهذه المعاني والحكم التي اشتمل عليها قصة خلق آدم عليه السلام.
0: نعم.
1: أما ولذلك فإنها في الغالب تحمل، أي هذه النداءات الخطاب يا بني آدم يحمل مواعظ.
0: نعم.
1: ويحمل عبرا وعظات. أما الخطاب يا أيها الناس فلا يراد منه الالتفات إلى هذا الجانب، يراد منه فيه أحكام عامة لعموم الناس، وفيه وعد ووعيد، وفيه تذكير، لأن المقصود هو هؤلاء الناس الذين هم أمة الدعوة، الذين يخاطبون بهذا الدين والذين يخاطبون بهذا القرآن، أقروا أو لم يقروا بالأصل. فهذه خطابات في كتاب الله عز وجل يخاطب بها الناس، المجتمع بني البشر، بقطع النظر عن أصولهم وأعراقهم ومعتقداتهم يخاطبون بهذه الخطابات. ولذلك اشتملت على وعد ووعيد، اشتملت على أوامر بالتوحيد، اشتملت على أوامر بعبادة الله تبارك وتعالى على جهة الإجمال لا على جهة الفرائض والواجبات الشرعية التي خوطب بها المؤمنون بخطاب يا أيها الذين آمنوا. بهذا يتضح الفارق، والله تعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير، بارك الله. شكرا جزيلا لكم. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، نشكركم أيضا. نلقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، الذي يوافق 15 من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الولاة أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24644070 24644037 24644015 24644004 أو عبر الفاكس رقم 24693339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، في رمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تقاليد البدو، أعزائي المستمعين كثيرة ومتنوعة، وفي البادية العمانية كثير من التقاليد الجميلة: الهمبل، تعرود، طارق، الونة، مزيفينة، ومختلف فنون البادية العمانية. اليوم احنا أعزائي المستمعين في فلق المشايخ، ولاية قعلان بن أبو حسن، وهني في الفلق التقينا بالأخ سليم بن راشد العويسي وأخوه سالم بن راشد العويسي. سليم من الناس المعروفين طبعا في فلق المشايخ بالتقاريد وبالردحات وبشلات الهمبل. سليم،
3: نعم،
2: الله يدم عليك، كيف حالك؟
3: الله يعافيك،
2: عساك بخير.
3: احمد الله،
2: حياك الله.
3: خير، وش الحال؟
2: الحمد لله.
3: يا مرحبا الساع،
2: يعطيك الخير يا سليم. يا مرحبا.
3: يا هلا والله.
2: سالم، كيف حالك؟
4: مرحبا.
2: طيب،
4: كيف حالك؟ عساك
2: وينك؟
4: يا حي الله.
2: بخير ان شاء الله.
4: خير الحمد لله،
2: حياك الله.
4: والعلوم
2: ماشي؟
4: خبر
2: علوم الخير.
4: يا مرحبا.
2: مصوبه
4: ابدا
2: مشعل
4: بهو.
2: الله يبارك فيك،
4: يا حي الله. بك
2: رعبوش سالم؟
4: نعم.
2: شوفك متويه ما شاء الله عليك، الله يعطيك الخير.
3: راعيهن ركوب بعد.
2: ركوبهن
3: بعد.
2: ركيب؟
4: نعم.
2: ما شاء الله عليك. تشارك في السباقات؟
4: سابق في سباقات العرضة.
2: في العرضة؟
4: في العرضة وفي الريس.
2: في الريس.
4: شارك فيه.
2: شارك معهم. شارك. ما شاء الله. بوشك الخاص ولا ركيب يعني؟
4: لا، بوشي الخاصة.
2: بوشك الخاصة.
4: وركيب معه.
2: نبى همبل اليوم سليم.
3: حاضري.
2: ها
3: ان شاء الله بالاثوان اللي طيب خواطركم ان شاء الله.
2: من فريق مشايخ، همبل فريق مشايخ.
3: ها
2: سيب
3: بسم الله.
2: ايش بتقولوا لي؟

0: يسمعون هيش يقول
1: اي شغله اي مال همبل ترى هاني لكلمتين ثلاثه
0: كلمتين لكن
1: اتناحوبن
0: زين كلمتين لكن له معنى بعيد
1: زين
0: ها
1: اقول يا مرحبا بشوف الذلايا يلي مسيرتن مفيده
0: يا مرحبا بشوف الذلايا
1: يا مرحبا بشوف الذلايا
0: يلي مسيرتهن
1: يلي مسيرتن مفيده
0: مفيده
1: عن خبر عن فعلهن عندي وكايد من خبر شيابا نحيده
0: عن فعلهن
1: عن فعلهن
0: عندي
1: وكايد من خبر شيابا تحيده
0: تحيده
1: ينصوبهن دار البعايد في السيوح ودروب المكيده وسلامتك
0: ينصوبهن
1: دار يغزوبهن دار
0: يغزوبهن
1: دار البعايد
0: بعايد
1: في السيوح ودروب المكيده
0: المكيده
1: وسلامتك
0: سلامتك الله يسلمك الله يسلمك بتشلها الحين
1: نعم تونا شلها
0: تفضل
1: يا مرحبا بشوف الذلايل يا

0: سلامتكم.
1: وانت سالم، وانت سالم يا سليم وسالم. بعد نعم. بعد زيدوا لنا، بعد زيدوا لنا، بعد زيدوا لنا.
2: فهمت وحده غيرها؟
1: جيت يقول غيرها بعد وحده. ايش الشله الوحده الثانيه بعد؟
0: اقول سميت بسم الله الهادي.
1: سميت
0: بسم الله الهادي.
1: الهادي
0: نحييك يا زملنا نحيده.
1: حيده
0: نحييك يا زملنا نحيده.
1: نحيده
0: يا ما بنشد لك عزم الليادي يلي غواربهن مديده. بشد لك اسم الليادي يلي غواربهن مديده.
1: مديده
0: من صابهن دار الايوادي في السيوح ورمول المكيده.
1: مكيده كيف مره ثانيه؟ شل سميت؟
0: سميت بسم الله الهادي.
1: الهادي
0: نحييك يا زملنا نحيده.
1: نحيده
0: بشد لك اسم الليادي.
1: الليادي
0: يلي غواربهن مديده.
1: مديده
0: من صابهن دار الايوادي.
1: ايوادي
0: في السيوح ورمول المكيده.
1: المكيده
0: السلام
1: عليكم سليم.
0: نعم
1: الله يرحم عليك. الشلة الثانية هاي مع من الحين بتكون؟ معك ولا مع من بشيل معك الحين؟
0: مع سالم بتكون.
1: سالم؟
0: نعم.
1: مع سالم.
0: وأنا بشيل عنه إن شاء الله.
1: وأنت بشيل عنه. يلا قول سالم. حياك سالم.
3: حياك الله.
1: تفضل.
3: عد يعني.
1: تفضل عد عد سالم عدها أول عدها.
3: قول من ديرة الغرب والفينا وعلى مناحي في الذلايا سويت لك زي عمارتك وتجمعت كل هالقباية. هي طال عمرك في الهمبل.
1: في الهمبل. في الهمبل. ترى نحن بعدها في الهمبل.
3: أي نعم.
1: كيف تقول؟
3: من ديرة الغربة لفينا
1: لفينا
3: وعلى مناحيف الذلايل سويت لك زي عمارته وتجمعت كل هالقبائل.
1: ها تقول
0: شوف.

0: اشتهي الماي الوشا وعمرنا عز الطيب.
1: سلطاننا كيف يقول؟
2: سلطان راح اشتلي ماي وعمان في عزنا وطيب وطيب لكم تمطر مخايل والشعب حقق ما يريد.
1: انا اشهد الشاعر سلطاننا حزت الجبايل
2: وعمان في عزن وطيب
1: وعمان في عزن وطيبه
2: وافضالكم تمطر مخايل
1: تمطر مخايل
2: والشعب حقق ما يريده.
1: الله يعطيك الخير يا سالم، الله يبارك فيك.
2: جزاك الله خير،
1: احسنت. الله يعطيكم الخير ان شاء الله. بزيدوا لنا شله بعد، بعد دبا شله واحده، بعد عليكم شله عاد بنروح شله روحه.
3: تبون هنبله؟
1: نعم هنبله، انا بهنبله.

0: سلامتكم.
1: يا سعيد وانت سالم، يا سعيد قلبي وشلنا، شوف الدلايل في مداهن كيف
2: نطول الحرب وحزان
0: لنروح نقلب لنروح نبيث رحنا لنطال الحرب وحزان
1: لنروح
0: نبيث رحنا
1: لنطال الحرب وحزان يا سعيد
0: قلبي وشلنا
1: شوف الدلايل في مداهن
0: لنروح نبيث رحنا لنطول الحرب وحزاها
1: حزاهن. الله يعطيكم الخير. الله يعطيك الخير يا سليم ويا سالم. عاد احنا بنروح عنكم الحين
0: الله يحفظك،
1: لكن ماش عنكم غناء بعد بنزوركم.
0: مرحبا والله عنا وايد طول عمرك
1: في هذه البلد. بارك الله فيك.
0: عنا تغرود وعنا
1: في تغرود في طوارئ
2: في تغرود في
1: بيكم ان شاء الله بيكم ان شاء الله بيكم ان شاء الله. الله يعطيكم الخير. اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، مثل ما سمعتوا من الاخوان الاخ سالم والاخ سليم، تغرود ترى بعدها ما انتهت، والاخوان يدعوننا بعد ان يجيهم مره ثانيه وبنيهم ان شاء الله اذا اراد الله سبحانه وتعالى، وبنسجل عنهم الكثير والكثير من هذه التراثيات الجميله. سليم احنا شاكرين.
0: الله يشكرك ان شاء الله.
1: جزاك الله خير. وايضا سالم
2: مشكور، احسنتم مشكورين.
1: جزاك الله خير.
0: نشكركم على الزياره الطيبه.
1: احسنتم، هذا واجبنا واجبنا واجبنا.
0: ونرجوكم بعد تزورونا وان شاء الله بنجيب لكم.
1: واجبنا واجبنا ان شاء الله ان شاء الله. ما عنكم غناء.
2: جزاكم الله خير.
1: لكم التحيه اعزائي المستمعين من زملائي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي، ومن الاخوه سالم وسليم. سالم بن راشد،
0: سليم بن راشد،
1: سليم
0: بن راشد،
1: بن راشد العويسي، وسالم بن عقيدان بن سالم
2: بن ناصر العويسي،
1: بن ناصر
2: بن ناصر العويسي.
1: احسنت جزاكم
2: الله خير. مشكور، احسنت لك عيد. مشكور،
1: حياكم الله. نلتقي اذا اراد الله
0: ان شاء الله.
1: حياكم الله يا رب.
3: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة، وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: مع تحيات
1: عيد بن حارب المشيفي
0: وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: موتسارت الجزء الثاني.

0: مالي أراك قلقا هذه الليلة.
1: كل هذا قد يضيع منا بسبب هذا الرضيع يا زوجتي إيفيت.
0: إنه ليس رضيعا، أعني أنه لم يعد في سن الرضاعة، ولا داعي للقلق من طفل صغير في مثل سنه يا سالاري.
1: بل هو خطر، خطر، منذ أن دخل القصر وقابله مولانا الإمبراطور يعد خطرا علي، والسبب الأستاذ رودريك هو السبب.
0: أخبرتك أن تضعه تحت رعايتك وتحت جناحك.
1: أكاد أشعر أن مولاي الإمبراطور يريد أن يضعني أنا تحت رعاية هذا الطفل.
0: بودي أن أعرف من أين جاء أماديوس بكل هذه المهارة؟
1: إنها الموهبة يا إيفيت، الموهبة. لا تسألي عنها من أين تأتي ولا كيف تذهب. ماذا قلتي؟
0: الموهبة تذهب مثل ما أتت.
1: فعلا الموهبة قد تذهب. اكتشفت بوجود هذا الطفل أنني غير موهوب بالمرة، بالمرة.
0: ما يأتي بسرعة يذهب أيضا بسرعة.
1: لا لا لا لا يا إيفيت، موهبة أماديوس ولدت معه، كأنه في بطن أمه قرأ النوتة واستمع إلى الألحان. الناس قد تسخر مني لو قمت بالعزف.
0: هل ترى أن هناك فرقا؟
1: بل فوارق. لو قدرت على التخلص منه.
0: سالي،
1: لماذا تنظرين إلي هكذا؟ أنت تعرفينني أنني مغتاظ، لكنني لم أكن يوما شريرا.
0: أعرف، على كل الموسيقى هذبتك كثيرا.
1: فعلا كثيرا، نعم كثيرا.
2: ابنكم يدهشني منذ أن شملته برعايتي.
3: مولاي، لولا هذه الرعاية ما تمكن أماديوس من تأليف أول قطعة موسيقية وهو في هذا السن.
2: إن من النعم التي أسبغها الله علينا أن وهبنا هذا العبقري الذي يؤلف المقطوعات وهو في سن الخامسة.
3: هذا بفضل رعايتك الدائمة له يا مولاي.
2: أنتم أسرة معجونة بالموهبة، وأيضا أخته لزل.
3: لقد فعلت ما منحني الله من قدرة، فأرسلته إلى أرقى المدارس ليتعلم، كما أن أمه علمت، وكذلك أخته علمته كيف يعزف على آلات هي أطول منه.
2: أما أنا فسوف أقوم بدوري كحاكم لهذا البلد السعيد.
3: لقد فعلت أكثر ما يجب يا مولاي.
2: هذان الطفلان في حاجة إلى أن يظهر أمام الجمهور، يراهما الناس وهما يعزفان. سوف تكون هناك برامج للسفر والاحتفالات في كل أنحاء الوطن، وأيضا في كل أرجاء أوروبا.
3: أوروبا يا مولاي؟
2: نعم، باريس، روما، ميونخ، براك.
3: وأنا معهم يا مولاي، وأمه،
2: كل العائلة.

0: لم أكن أتخيل أننا سنتقابل هنا في روما. الموسيقى لا تعرف الأماكن. سوف يذكر التاريخ أن قاعات الموسيقى الكبرى في روما شهدت ميلاد صداقة عظيمة بين أقطاب الموسيقى في ألمانيا والنمسا.
1: خانتك الذاكرة يا صديقي يوهان كريستيان باخ.
0: ماذا جرى؟
1: لقد جمعتنا لندن منذ عام لكننا لم نتقابل.
0: عرفت أنك سوف تحل بالمدينة لتقابل جمهورك في قاعة بيكاديلي، لكنني للأسف كنت أغادر.
1: اليوم سوف يكون الحدث الأكبر، يصنعه صديقان.
0: سوف تجمعنا قاعة واحدة للعزف هنا في روما.
1: سوف تفاجأ عند دخول القاعة بكم من هائل من باقات الزهور.
0: ما هذا؟
1: إنه أستاذي القديم أرسل لي برقية يشجعني قبل أن يبدأ الحفل.
0: من تقصد؟ ساليري؟
1: هل تعرفه؟
0: كل الناس تعرف ساليري على حقيقتي، إلا أنت من تدعي أنك تلميذ.
1: ربما
0: كل ما يحلم به أن تفشل لتعود الأضواء إلي.
1: كل ما أفكر فيه هو المقطوعات الموسيقية التي يجب أن أؤلفها. شعاري هو لا تنظر أبدا إلى الخلف.

0: تعترف، والاعتراف ضعف.
1: زوجتي الحبيبة، أنت قوتي وضعفي.
0: أنت موسيقار أم شاعر؟
1: طيلة حياتي أنا موسيقار. عرفت معنى النجاح، ومنذ أن وقعت عيناي عليه قبل سنوات صرت شاعرا. أنت ألهمتني الكلمات بالإضافة إلى الموسيقى.
0: كم أحب سماع هذه الكلمات منك.
1: أكررها عليك كل يوم أكثر من مرة.
0: وكلما أسمع كلماتك أحبك أكثر، ويرزقنا الرب بالمزيد من الأبناء.
1: كان الله كريما معنا فرزقنا بستة أبناء.
0: لكنه استرد من وديعته 2 من أبنائنا الأعزاء. يجب الاعتراف بمدام منحته لنا الحياة من أساليب السعادة يا أماديوس.
1: بالطبع ستحضرين حفل الافتتاح، افتتاح الأوبرا الجديدة.
0: أنا يسحري؟
1: أنت كنت دائما بجواري، أنا وأختي ليزيل.
0: زواج فيغارو والسيد جيوفاني و
1: وكوزي فانتوني،
0: وموسيقى حفل الزفاف التي عزفت لنا في ليلة عرسنا لأول مرة.

0: ستظل عقدة حياتي يا أستاذي.
1: استبد بك الغرور يا تلميذي غير نجيب.
0: أنا سكت دوما عن مؤامراتك ضدي، لم أفكر أبدا أن أكشف تصرفاتك.
1: إياك أن تتصور أنني سرقت ألحانك ونسبتها إلى نفسي.
0: لست أنا الذي سيفعل ذلك، سأترك الأمر للتاريخ، المؤرخون سيفعلون ذلك.
1: أرى صحتك تنهار وأنت صغير السن، وأنا أعرض عليك المال الوفير.
0: بكم قيمة هذا العرض السخي؟
1: مقابل القداس الجنائزي.
0: القداس الجنائزي؟ لقد ألفته من أجلي أنا، كي يستمع إليه الناس عند تشييع جنازتي.
1: يمكنك أن تأخذ المال وتعالج نفسك وتعيش أطول.
0: أبداً.
1: الآلام سوف تشتد عليك وأنت قد أنفقت أموالك وصرت فقيراً.
0: من الشرف لي أن أختفي بدلاً من أن أطلب منك.
1: مولاي الإمبراطور الإبن يسأل عنك.
0: وأنا أخفيت نفسي بحيث لا يعرف مكاني أحد، حتى زوجتي.
1: سوف أضع اسمي على لحنك الجنائزي.
0: إياك أن تفعل ذلك، لقد حذرتك.
1: إنه علم حياتي.
0: في مثل هذا الجو البالغ البرودة سوف تعزف الطبيعة موسيقاها الجنائزية علي، وستعلن غضبها عليك. يا أستاذي، إذا استبحت لنفسك لحني الجنائزي.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. مع نهاية يونيو وبداية الخريف تبدأ محافظة ظفار أو جبال ظفار، سلسلة جبال ظفار، في الدخول إلى واحدة من أكثر المواسم فرادة في شبه الجزيرة العربية. فبينما تبقى أجزاء واسعة من الجزيرة العربية تحت ضغط الغيض، تدخل منطقة الخريف في ظفار إلى عالم آخر، ضباب ورذاذ وبرودة نسبية، ونباتات تعود وفطريات تظهر، ومراعي تتغير، وحياة فطرية تواجه اختبارا جديدا. في شبه الجزيرة العربية لا يأتي القيض كرقم في النشرة الجوية فقط، بل يأتي كما ذكرنا كحالة بيئية كاملة. الأرض التي تسخن والهواء الذي يجف في الداخل والرطوبة التي تزداد على السواحل والظل الذي يصبح قيمة حقيقية في هذه الفترة، تتراجع حركة كثير من الكائنات الحية في ساعات النهار، وتختار ساعات الصباح الباكر أو المساء للحركة والبحث عن الغذاء. أما النباتات فتدخل في أكثر مراحلها صبراً، بعضها يسقط أوراقه، وبعضها يقلل نشاطه، وبعضها يبقى في صورة بذور كامنة في التربة وينتظر أول فرصة، فرصة رطوبة. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات الحية بنمط فريد جدا. في ظل هذه الظروف القيض الشديد والحرارة المرتفعة، تخرج النباتات الصيفية بكامل حللها، بلونها الأخضر وبأزهارها وبتكاثرها. يتعجب الإنسان لهذا الحدث الفريد، خاصة أشجار الثور أو السمغ العربي، أشجار الثور البطلة المنتشرة في جبال ظفار، التي تبدأ بالإزهار في فصل القيض ومع اشتداد درجات الحرارة، وتبدأ بالثمار قرونها. وأشجار اللبان أيضا التي تبدأ بالإزهار وبالإثمار في فصل القيض، ونباتات أخرى أيضا من النباتات الساخنة التي يعني الصيف والقيض ودرجات الحرارة بالنسبة لها هو مرحلة التحول الحقيقية. حتى الصدر، حتى شجرة الصدر أو الصاد، حتى شجرة عرعير أو صيرت أو التمر الهندي، كلها من الأشجار الصيفية الساخنة التي تبدأ بتغير أوراقها وثمارها في فصل الصيف، لأنه في كائنات حية يجب أن تعيش. سبحان الله، سبحان الخالق الذي لا ينسى ما خلق. في كائنات حية يجب أن تعيش، وفي بذور يجب أن تنشر، وفي ظل يجب أن يتوفر، وفي تفاصيل مختلفة. الله سبحانه وتعالى خلق مجموعة من الأبطال التي تقوم بهذا الدور في الوقت الذي يختفي فيه أغلب الكائنات الحية، وتدخل في مرحلة سكون أو في مرحلة سبات أو في مرحلة تقهقر واختفاء وهروب من أشعة الشمس المرتفعة. لكن تخرج هذه الأشجار الصيفية بكامل قوتها وبكامل عنفوانها لتعلن عن وجودها في سلسلة جبال ظفار، وتقوم بدورها المهم جدا للبيئة، للإنسان، للحيوان. في مرحلة زمنية معينة كان التمر الهندي مصدر غذاء مهم جدا، كان يعمل عصير من ثماره، وكان مهم للغاية في فصل القيض، يعتبر عصير منعش مميز جدا، يوفر حاجة الإنسان من العناصر الغذائية المهمة، ويقوم بدور المهم تجاه الكائنات الحية المختلفة التي لا زالت تعتمد عليه حتى اليوم. أيضا اللبان، أيضا الثور، نفس القصة تتكرر مع بعض الكائنات الحية الفريدة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتنفيذ مهام معينة في اللحظة التي يتراجع فيها الجميع. فهذه التفاصيل المهمة جدا أثناء تعرفنا على درجات الحرارة المختلفة للكائنات الحية. أيضا فصل القيض، كلما ارتفعت درجة حرارته إلى درجات معينة، تستشعر الكائنات الحية الوقت المناسب للحدث الكبير. لذلك المشكلة هنا، إذا حدثت تغيرات مناخية تنكسر هذه السلسلة وهذا الفهم لدى الكائنات الحية بشكل مفاجئ، وهذا يؤدي إلى حدوث انقراض كبير جدا. إذا كان موسم القيض يرتبط بالتكاثر ولم تصل درجة الحرارة إلى المستوى المطلوب، لا تتكاثر الكائنات الحية. فدرجة الحرارة هي العامل الحاسم في مختلف أنحاء ومختلف متطلبات الحياة على كوكب الأرض. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري.
1: أهلا بكم مستمعينا، ومن أبرز العناوين: سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية تؤكدان دعمهما للحوار وللمساعي الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
0: اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق إطاري وسط تباين حول موعد التوقيع.
1: محاولة إسرائيلية لعرقلة الاتفاق المحتمل توقيعه بين أمريكا وإيران من خلال تصعيد الأوضاع في لبنان.
0: نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني، وتوطين 44 مشروعا عبر صالة استثمار في عمان. حياكم الله. استقبل رئيس مجلس الدولة اليوم وفدا من المجلس الأعلى للدولة في دولة ليبيا الشقيقة برئاسة معالي حسن علي حبيب النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى سلطنة عمان. وأشار معالي رئيس مجلس الدولة إلى ما تشهده العلاقات العمانية الليبية من تطور وتعاون في مختلف المجالات في ظل الوشائج التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تربط البلدين، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
1: وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان ودولة ليبيا وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين العربي والإقليمي وتبادل وجهات النظر بشأنها. وخلال اللقاء اطلع الوفد الليبي على اختصاصات مجلس الدولة وأدواره في المنظومة التشريعية العمانية ومهامه وصلاحياته ومراحل تطور مسيرته منذ تأسيسه، إضافة إلى إسهاماته في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان. ويتضمن برنامج زيارة الوفد الليبي زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والمشروعات والمرافق الحضارية والتنموية بهدف التعرف على التجربة العمانية في المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية والاطلاع على أبرز المبادرات الوطنية ومشروعات التنمية المستدامة. العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وسبل تعزيز التعاون المشترك تصدرت مباحثات معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي مع وزير الخارجية سعادة تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط. وأكد الجانبان على مواصلة البناء على ما تحقق من شراكات ومشروعات مشتركة بين البلدين خلال السنوات الماضية.
0: كما تطرق اللقاء إلى التطورات في المشهد الإقليمي والدولي وما يرتبط به من تحديات وتداعيات، معربين عن دعم بلديهما للحوار والمساعي الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار واحتواء مسببات التوتر والصراعات. أكد على ضرورة التمسك بقواعد القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والدفع بالمسارات السياسية الكفيلة بمعالجة الأزمات بالوسائل السلمية والبناءة وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة الدكتور زبيد الله زبيد زادة سفير جمهورية طاجكستان المعين لدى سلطنة عمان. ورحب معالي السيد وزير الخارجية بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في أداء مهامه ولعلاقات البلدين التطور والتقدم. حضر المقابلة سعادة السفير نجيب بن يحيى البلوشي رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين بالوزارة.
1: بحث معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مع سعادة نبيل حجلاوي السفير الفرنسي لدى سلطنة عمان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الهيئة بمسقط. وتناول اللقاء فرص الشراكة في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية مع بحث توسيع الاستثمارات الفرنسية في سلطنة عمان خصوصا في القطاعات ذات الأولوية.
0: كما استعرض الجانبان مشاريع الشركات الفرنسية القائمة والمستقبلية إلى جانب فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية والموانئ والثروة السمكية والصناعات الغذائية والاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة. وأكد الطرفان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وترسيخ التعاون المستدام ورفع تنافسية المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان. أعلن مساء اليوم بمسقط تأسيس جمعية الصداقة العمانية الباكستانية بهدف تعزيز أواصر الصداقة الراسخة وأطر التعاون والروابط الثقافية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية.
1: جاء ذلك خلال الحفل الذي رعاه سعادة نافذ صفدار بخاري سفير جمهورية باكستان الإسلامية المعين لدى سلطنة عمان، الذي أشار إلى أن جمعية الصداقة العمانية الباكستانية تعد الأولى من نوعها بين البلدين، التي ستعمل على مساعدة حكومتي البلدين في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية في مجالات متنوعة مثل التجارة والاقتصاد والثقافة والتبادل التعليمي والتبادل العلمي والتكنولوجي وغيرها.
0: افتتحت في معهد الضباط بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة فعاليات برنامج الإعلام الأمني لشرطة عمان السلطانية. رعى الافتتاح اللواء خليفة بن علي السيابي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية.
2: تجسيدا لاهتمام القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية بتعزيز منظومة الإعلام الأمني وترسيخ دوره في بناء جسور التواصل مع الجمهور، رعى اللواء خليفة بن علي السيابي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية صباح اليوم الأحد افتتاح برنامج الإعلام الأمني لقادة شرطة عمان السلطانية، وذلك بمعهد الضباط في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بحضور عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية. ويشارك في البرنامج عدد من المختصين والخبراء من وزارة الإعلام وجامعة السلطان قابوس وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في تقديم سلسلة من المحاضرات التخصصية في مجالات الإعلام المتنوعة التي تركز على السياسات المنظمة للعمل الإعلامي في سلطنة عمان وأهمية الإعلام الأمني ودوره في دعم التواصل المؤسسي بما يسهم في تحقيق الأهداف المجتمعية والوطنية. وحول أهمية هذا البرنامج، المكرم الدكتور عبد الله بن خميس الكندي عضو مجلس الدولة رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
3: يأتي هذا البرنامج في التعامل مع وسائل الإعلام ليعكس شراكة حقيقية بين جامعة السلطان قابوس ممثلة في قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية مع جهاز شرطة عمان السلطانية، وهو برنامج يعني نوعي للتركيز على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، التعرف على البيئة الإعلامية والاتصالية المتغيرة، وأيضا تمكين المشاركين من قادة شرطة عمان السلطانية في التعامل الاحترافي مع وسائل الإعلام المتغيرة والمتجددة في الحقيقة، لتحقيق رسالة المؤسسة الأمنية والمؤسسة الشرطية في علاقتها بالمجتمع والأمن المجتمعي.
2: وحول مشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور سليمان بن محمد العيدي متحدثا:
4: اليوم عندما التقينا مع الزملاء القادة في معهد الضباط هنا في أكاديمية الشرطة ركزنا على الحقيقة عدة نقاط. النقطة الأولى المصداقية، الموثوقية، إصدار البيانات مسبقا، ينشط الإعلام الأمني دائما في الأزمات والطوارئ، ولذلك مرت على منطقة الخليج عدة تجارب نشط فيها الإعلام الأمني، برز من خلالها المتحدث الأمني، برزت المؤتمرات الصحفية.
2: الجدير بالذكر يهدف البرنامج إلى تنمية القدرات الإعلامية لمختلف المستويات القيادية من خلال إطلاعهم على أحدث المستجدات في مجال الإعلام الأمني وتمكينهم لإعداد رسائل اتصالية فاعلة تحقق أهداف الاتصال الأمني للتعامل مع الفرضيات الميدانية والتصريحات الإعلامية واللقاءات الإذاعية والتلفزيونية. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم منذر بن محمد السلطي.
1: احتفل بتخريج الدفعة الأولى المكونة من 30 مختصا من البرنامج الوطني لقيادة الأمن السبراني، البرنامج الذي يستمر عامين يستهدف تطوير وتمكين 100 من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السبراني بما يعزز جاهزية سلطنة عمان لمواكبة التحديات السبرانية المتزايدة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات اتخاذ القرار وتحسين المرونة المؤسسية ورفع مستوى الكفاءة في مجال الأمن السبراني على المستوى الوطني.
0: إلى جولة في أخبارنا العربية والعالمية، حيث اقتربت الولايات المتحدة وإيران من التوصل لاتفاق إطاري يهدف إلى إنهاء الحرب بينهما وسط حالة من الغموض بشأن توقيت التوقيع النهائي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما يتوقعان إبرام الاتفاق اليوم فيما لم تؤكد طهران الموعد الرسمي وأبدت تحفظات على التوقيت. وكتب الرئيس ترامب أن الاتفاق قد يوقع اليوم بالتزامن مع ما نقل من تفاهمات أولية تتضمن إطار عمل لوقف التصعيد والانتقال إلى مفاوضات فنية خلال الأسابيع المقبلة.
1: في المقابل، نقلت مصادر عن مسؤول إيراني أن المسودة تتضمن التزام واشنطن بتخفيف القيود عن وصول إيرانية مجمدة وتجميد فرض عقوبات جديدة إلى حين الاتفاق النهائي. وأضافت المصادر أن إيران ستلتزم بعدم توسيع برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم مع بحث ترتيبات تتعلق بمخزون اليورانيوم وإجراءات الرقابة خلال فترة انتقالية تمتد لنحو 60 يوما. كما تتضمن التفاهمات المحتملة بنودا حول إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز ورفع قيود على صادرات النفط الإيرانية مقابل التزام متبادل بخفض التصعيد وفتح مسار تفاوضي أوسع. من ناحية أخرى، تتداول تقارير عن محاولات إسرائيلية لعرقلة الاتفاق المحتمل توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران من خلال تصعيد الأوضاع في لبنان وتكثيف التوتر في الأراضي الفلسطينية في إطار توتر إقليمي متصاعد. وتشير هذه التقارير إلى أن هذا التصعيد قد يرتبط أيضا باعتبارات سياسية داخلية إسرائيلية يعتقد أنها تخدم أهدافا انتخابية في المرحلة الراهنة.
5: مع ارتفاع احتمال الإعلان الرسمي عن اتفاق أمريكي إيراني لوقف إطلاق النار يشمل لبنان، يسارع وزراء في الحكومة الإسرائيلية إلى الرفض وتعطيل الاتفاق بطريقة غير مباشرة. الوزراء إتمار بن جفير وبتسائيل سموتريتش وأوفير زوفير دعوا إلى مهاجمة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بذريعة إطلاق مسيرات من حزب الله اللبناني تجاه مستوطنة شلومي ومنطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل. توجيه ضربة جديدة للضاحية سوف يترتب عليه رد فعل من جانب إيران التي هددت سابقا باستهداف إسرائيل إذا ما أغارت على الضاحية الجنوبية. لكن يبدو أن رئيس الوزراء نتنياهو لا يستطيع رفض توجه الرئيس الأمريكي ترامب لإبرام الاتفاق، وعليه وحسب هيئة البث الإسرائيلية يستعد الجيش لاحتمال اتخاذ القيادة السياسية قرارا بوقف العمليات البرية جنوب لبنان. التفاعلات السياسية لا تغير من واقع الهجمات الجوية والمدفعية من إسرائيل في الجنوب اللبناني. الطيران الحربي أغار على المنطقة الممتدة بين بلدات حداثة وصريفة وحريص، إلى جانب قصف بلدات دير الزهراني والشرقية والدوير وفرون ومرتفعات الريحان. ودكت المدفعية بقذائفها منطقة برغز قضاء حصبية، وأعلن عن استشهاد وإصابة لبنانيين. كما أنذر الاحتلال بإخلاء 29 بلدة في الجنوب، ووقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر حزب الله وقوات إسرائيلية على أطراف بلدة كفر تبنيت، ودوت صفارات الإنذار عدة مرات في المستوطنات الشمالية الإسرائيلية نتيجة وصول مسيرات حزب الله المقاتلة. تغذية التصعيد الشغل الشاغل لنتنياهو المقبل على انتخابات صعبة، فيعمل على التصعيد في الأراضي الفلسطينية أيضاً. في مدينة القدس وضمن مخطط التهويد المعروف بالقدس الكبرى، يعمل جيش الاحتلال لتهجير 100 عائلة فلسطينية من المنطقة الواقعة بين بلدتي بير نبالة ودير حنينة شمال القدس للاستيلاء على الأراضي لصالح توسيع وربط المستوطنات المحيطة بالمدينة المقدسة، مع استمرار استهداف البلدات المقدسية بالاقتحام مثل سلوان وعناتة التي اعتقد

0: أحدهما طفل وثالث في مدينة غزة، مع توسيع ممنهج لمنطقة الخط الأصفر بهدف الضغط أكثر على الطرف الفلسطيني والحفاظ على ورقة ضغط في أي نقاش محتمل عن انسحاب إسرائيل من القطاع ضمن استحقاقات وقف إطلاق النار. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية يجملها لنا مراسلنا طلال محمد في التقرير التالي.
2: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قواته ستوسع ضرباتها على البنية التحتية الحيوية الأوكرانية، وذلك لردع نظام كييف عن مواصلة مهاجمة المنشآت المدنية الروسية حسب تعبيره. ولكنه في الآن نفسه أكد استعداد روسيا للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالوسائل السلمية، وحتى التنازلات التي طلبها الرئيس الأمريكي ترامب في لقاء ألاسكا على أن توافق القيادة الأوكرانية عليها وتقوم بالمقابل بتقديم التنازلات. من جهة ثانية، تزداد الهوة بين موسكو وبرلين على خلفية الأزمة الأوكرانية وتأكيد المستشار الألماني ميرتس أن دعم كييف وفرض العقوبات على روسيا هما أنجح السبل لإنهاء النزاع بشكل سريع في أوكرانيا، كما أنه سبق أن اقترح مؤخرا منح أوكرانيا عضوية منتسبا في الاتحاد الأوروبي بما يتيح لها المشاركة في أعمال مؤسسات الاتحاد دون حق التصويت. وترى التعليقات المرافقة أن التشدد الألماني مع موسكو مضر بالاقتصاد الألماني نفسه، حتى أن يورغ أوربان النائب في ولاية ساكسونيا طالب المستشار ميرتس برفع جميع العقوبات عن روسيا لتجنب مزيد من التدهور في الاقتصاد الألماني حسب وصفه. وأوضح ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الاستثماري أن روسيا وألمانيا قادرتان معا على تشكيل قوة اقتصادية هائلة. على الصعيد الميداني، اعترفت روسيا بأن القوات الأوكرانية شنت هجوما واسع النطاق على المواقع الروسية، وأن عدة منشآت لتخزين الوقود قد تضررت واشتعلت النيران فيها رغم إسقاط قوات الدفاع الروسية ل 249 مسيرة فوق عدة مناطق روسية، بما فيها عدة مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو خلال ليلة أمس وحدها. من جهتها، أعلنت الدفاع الروسي أن وحدات مجموعة الجنوب دخلت مدينة كونستانتينوفكا في دانييتسك وباتت تخوض حرب شوارع فيها، وتمكنت من السيطرة على كامل القسم الشرقي من المدينة ووصلت إلى الضواحي الشمالية الشرقية. أجدر بالذكر أن لهذه المدينة أهمية استراتيجية كونها تضم مركزا للسكك الحديدية وتلعب دورا كبيرا في عمليات إمداد القوات الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: حصاد اليوم الإخباري مستمر معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية الصين تؤكدان دعمهما للحوار والمساعي الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق إطاري وسط تباين حول موعد التوقيع.
3: محاولة إسرائيلية لعرقلة الاتفاق المحتمل توقيعه بين أمريكا وإيران من خلال تصعيد الأوضاع في لبنان.
1: نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ليصل نحو 31 مليار ريال عماني، وتوطين 44 مشروعا عبر صالة استثمر في عمان.
3: أفاد مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءات مع قادة من الشرق الأوسط، كما سيشارك في جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع المقررة في فرنسا هذا الأسبوع.
1: ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى إيفيان لحضور القمة يوم غد الاثنين، على أن يجري محادثات مع قادة أوروبيين ودوليين حول ملفات التجارة والأمن وحرب أوكرانيا. وتشمل أجندة القمة قضايا النمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد والهجرة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز التعاون في المعادن الاستراتيجية وسط توقعات بلقاءات جانبية بين ترامب وزيلينسكي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الساحل الجنوبي لجزيرة مينداناو في الفلبين في 8 يونيو الجاري إلى 61 وفاة، وفق ما أعلنه المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث.

0: إدارتها. وأوضح المجلس أن الزلزال أسفر كذلك عن إصابة أكثر من 1400 شخص، فيما لا يزال 40 آخرون في عداد المفقودين.
1: وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و18 درجة على مقياس ريختر قد تسبب في انهيار مبان سكنية وتجارية وحدوث انزلاقات أرضية واسعة النطاق في الجزيرة. أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 710 حالات، بينها 149 وفاة. وذكر تقرير ميداني أن السلطات سجلت 21 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة حتى يوم الجمعة إلى هذا المستوى.
0: تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف EN-32 تابعة لسلاح الجو الهندي أثناء هبوطها في قاعدة غورهات الجوية شمال شرق الهند، ما أسفر عن مقتل 5 جنود وفق ما أعلن الجيش الهندي. وأوضح الجيش أن مساعد الطيار نجا من الحادث، فيما فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب التحطم.
1: أكدت كوريا الشمالية أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة عنه، رافضة دعوات الولايات المتحدة وحلفائها لنزع سلاحها النووي. وشددت بيونغ يانغ مرارا على أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية التي تعتبرها ضرورية للردع. وجاء البيان الكوري عقب اجتماع ثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في طوكيو، أكد خلاله الحلفاء التزامهم بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية وفقا لوزارة الخارجية في سيول.
0: صوت الناخبون في سويسرا اليوم على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد في استفتاء يشبه تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وما قد تكون له تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد وعلاقات بيرن بالتكتل الأوروبي. ويأتي هذا المقترح غير المسبوق في سياق جهود متنامية يبذلها اليمين السياسي في أوروبا لفرض قيود أشد على الهجرة.
1: حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان يشهد نموا متصاعدا ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني، كما نجحت صالة استثمر في عمان في توطين 44 مشروعا دخلت حيز التنفيذ.
2: يشهد قطاع ترويج الاستثمار في سلطنة عمان نقلة نوعية انعكست على كفاءة المنظومة المتكاملة في جذب رؤوس الأموال ودعم مسار التنويع الاقتصادي المستدام. وقد سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان نمواً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني. القطاع الصناعي يتصدر حالياً مسارات التنويع الاقتصادي لترتفع مساهمته الاستثمارية من 6% إلى 9.5%، والذي يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات العالمية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان واتفاقيات التجارة الحرة. وحققت صالة استثمر في عمان منجزات ملموسة في استيعاب تحديات الاستثمار وتوطين المشروعات الاستراتيجية الكبرى بالتكامل والعمل المشترك مع شركاء في الوحدات الحكومية المعنية بالقطاعات الاستراتيجية. واستقبلت الصالة 96 طلبا استثماريا ونجحت في توطين 44 مشروعا دخلت حيز التنفيذ الفعلي، من بينها 36 مشروعا جديدا على السوق المحلية. كما أسهمت الجهود في معالجة التحديات التي واجهت 7 مشروعات استراتيجية متعثرة وإعادة تفعيلها. ويمثل مشروع إنتاج مادة البوليسيليكون في المنطقة الحرة بصحار مشروعاً استراتيجياً من شأنه أن يعزز مكانة سلطنة عمان لتكون في المرتبة الثانية عالمياً ضمن أكبر مصدري هذه المادة الحيوية. كما أسهم المشروع في استقطاب مشروعات مكملة ضمن سلاسل الإمداد، من بينها مشروع GE سولار لتصنيع الألواح الشمسية في صحار. ومن المتوقع أن يسهم المشروعان في رفض الميزان التجاري العماني وعائدات التصدير بما لا يقل عن 1 مليار ريال عماني سنوياً. وتنتهج وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مساراً يستهدف تحقيق نتائج فعلية وعوائد استثمارية ملموسة من خلال التركيز على جودة المخرجات والأثر الاقتصادي للترويج. وشملت الخطة الترويجية استهداف 15 سوقاً دولياً وعقد اجتماعات مع 260 شركة عالمية، ما أسفر عن التزام واضح بالاستثمار في 12 مشروعاً استراتيجياً. هذا وشهدت المنظومة التشريعية والقضائية في سلطنة عمان تطوراً مهماً من خلال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، بما يعزز ثقة المستثمرين عبر تسريع إجراءات التقاضي وحماية الحقوق والشفافية، كما أن تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية يسهم في توفير بيئة استثمارية مرنة وقابلة للتنبؤ تدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة في سلطنة عمان.
0: بلغ إجمالي قيمة المبيعات المحلية المؤمنة لدى كريدت عمان بنهاية عام 2025 أكثر من 180 مليون ريال عماني، وتصدرت محافظة مسقط قيمة المبيعات المحلية المؤمنة ب 120 مليون ريال عماني، وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية بقيمة مبيعات مؤمنة بلغت أكثر من 18 مليون و800 ألف ريال عماني، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بإجمالي قيمة مبيعات محلية مؤمنة بلغت أكثر من 16 مليون و600 ألف ريال عماني.
1: تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تنفيذ مشروعات التحول في الطاقة وتشجيع الاستثمار في المشروعات المستدامة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وخطط الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050.
3: جهود وطنية لتعزيز إنتاج النفط والغاز عبر رفع مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات. وزارة الطاقة والمعادن تعمل على تنفيذ مبادرات نوعية تجمع بين تعزيز إنتاج الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية في إطار توجهات سلطنة عمان نحو بناء مستقبل منخفض الكربون. ومن أبرز مشروعات التحول في الطاقة المشروع التجريبي الذي أطلقته شركة تنمية نفط عمان في حقل ظليمة لاستخدام ثاني أكسيد الكربون في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط. وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة يجري تنفيذ مشروعي رياح 1 و2 بسعة إنتاجية تصل إلى 200 ميجا واط، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال في المشروعين 42%، ومن المتوقع بدء تشغيلهما في الربع الأخير من العام الجاري في منطقة الامتياز رقم 6. كما يجري تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في شمال منطقة الامتياز رقم 6 بقدرة تصل إلى 100 ميجاوات، وبلغت نسبة إنجازه 51%، ومن المتوقع تشغيله في الربع الثاني من هذا العام. وتطلع وزارة الطاقة والمعادن بدور مهم في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية المرتبطة بعمليات الإنتاج من خلال تشجيع الحلول البيئية المبتكرة، إذ يبرز مشروع نمر للأراضي الرطبة الذي يستخدم أحواض القصب لتنقية المياه طبيعياً بطاقة معالجة تبلغ 175 ألف متر مكعب يومياً. وتعمل محطة معالجة المياه في ريما باستخدام عمليات بيولوجية مبتكرة وتبلغ طاقتهما نحو 40 ألف متر مكعب يوميا مع تحقيق وفورات في الطاقة تصل إلى 10 ميجاوات. وتركز سلطنة عمان على تحقيق حرق روتيني للغاز بمعدل صفر من خلال تبني حلول متكاملة لاسترجاع الغاز المصاحب وإعادة استخدامه بدلا من حرقه، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات والحد من الفاقد. وتمكنت الشركات المشغلة من تحقيق خفض بنسبة 5% من خط الأساس لمعدلات الحرق الروتيني في عدد من المواقع. هذه الجهود تعزز مكانة سلطنة عمان كنموذج إقليمي في الاستدامة، وتثبت أن الابتكار والاستثمار الاستراتيجي هما الطريق نحو مستقبل اقتصادي وبيئي أكثر ازدهاراً.
0: حصاد اليوم الإخباري مستمر معكم من إذاعة سلطنة عمان وتتابعون فيه بعد قليل.
1: المكتبة العامة في سلطنة عمان فرصة استثمارية فكرية ووجهة ثقافية صيفية.
0: استهلت بورصة مسقط تداولاتها اليوم على واقع تقرب المستثمرين لمسار السوق بعد الأداء المتباين الذي شهده الأسبوع الماضي، وتركزت أنظار المتعاملين على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والطاقة إلى جانب متابعة تأثير طرح أسهم الشركة العمانية الهندية للسماد على حركة السيولة والاستثمار في البورصة، كما يراقب المستثمرون التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لا سيما تحركات أسعار النفط وأسعار الفائدة وانعكاساتها على معنويات الأسواق المالية خلال الأسبوع الجاري.
1: تطلق شركة المهل الفحص الفني بعد غد الثلاثاء أول مركز لخدمات فحص المركبات تحت علامتها التجارية تجديد في مقر الجمعية العمانية للسيارات بعد أن أنهت شرطة عمان السلطانية إجراءات اعتماد أول محطة خاصة للفحص الفني للمركبات.
0: تجتمع مساء غد الاثنين اللجنة الرئيسة لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة. ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين والمقيمين لتحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات والتواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الأولى.
1: تعد المكتبات العامة إحدى أبرز الوجهات الثقافية التي تفتح أبواب المعرفة أمام مختلف الفئات العمرية، وتشهد المكتبات إقبالا متزايدا خاصة خلال فترة الصيف.
4: مع انطلاق الإجازة الصيفية تتجه الأنظار إلى كيفية استثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، وبين خيارات الترفيه المتعددة تبرز المكتبات العامة كوجهة معرفية تجمع بين الفائدة والمتعة. وتحدثت عن حراك مكتبة المعرفة العامة حليمة بنت بدر الجبرية أمينة مكتبة المعرفة العامة لإذاعة سلطنة عمان.
5: إن شاء الله سوف تقدم المكتبة ورشة عمل بعنوان الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار الذكي، وهو برنامج يستهدف طلاب دراسات العليا والإداريين، وسوف يتم تنفيذها في شهر أغسطس وسيتم الإعلان عنها لاحقا. كما تقدم مكتبة المعرفة مكتبة للطفل، وتستهدف الأطفال من عمر 3 سنوات إلى 12 سنة. يتوفر فيها مجموعة من الكتب والقصص أيضا المتنوعة في جميع الموضوعات، وورشة بعنوان اكتشف العالم الرقمي، وهي ورشة سوف تقدم لطلاب الحلقة الثانية من الصف الخامس إلى 12، وسوف تنفذ إن شاء الله في شهر يوليو ولمدة يومين.
4: ففي أروقة المكتبات يجد الأطفال مساحة لاكتشاف عوالم القراءة، بينما يستثمر الطلبة إجازتهم في تنمية مهاراتهم وصقل معارفهم. كما تشكل المكتبات بيئة مناسبة للباحثين والمهتمين بالثقافة بما توفره من مصادر متنوعة وبرامج وأنشطة تثري المحتوى المعرفي، فيما ذكر يوسف بن يعقوب العامري مسؤول مكتبة جامع السلطان قابوس الأكبر.
6: المكتبة تخدم شرائح المجتمع كافة من فترة يعني ما قبل المدرسة الرياض الأطفال وحتى طلاب دراسات العليا الماجستير والدكتوراه. طبعا المكتبة هي إحدى المراكز الرئيسية في مسابقة إقراء للناشئة التي ينفذها مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، بدأت منذ نهاية إبريل وتستمر حتى سبتمبر 2026، موجهة بالدرجة الأولى لفئة النشأ.
4: ويرى مختصون أن استغلال الإجازة الصيفية في القراءة والتعلم يسهم في تعزيز الوعي وتنمية القدرات الفكرية، ويجعل من الوقت فرصة حقيقية للاستثمار في الذات، فيما أضاف فهد بن سعيد الرواحي مسؤول مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي.
7: مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، هذه المكتبة افتتحت في عام 1986 ميلادية. تحتوي هذه المكتبة على موضوعات المعرفة الإنسانية، فهي تشتمل على المطبوعات وأيضا على المخطوطات ذات القيمة التاريخية الثمينة والدرر النفيسة، بالإضافة إلى الوثائق التاريخية والسرية. هذه المكتبة تشتمل على القسم المتحفي ومختبر الحاسب الآلي وأيضا قاعة للقراء، مزودة بخدمات فنية كخدمة الإنترنت اللاسلكي وجميع الخدمات الأخرى.
4: ومع تزايد الاهتمام بنشر ثقافة القراءة، تواصل المكتبات دورها بوصفها منارات للعلم والمعرفة تستقطب مختلف شرائح المجتمع، وتؤكد أن الكتاب ما زال رفيقا حاضرا في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: حققت مجلة البحوث الهندسية الصادرة عن جامعة السلطان قابوس ارتفاعا في مؤشر الاستشهادات، كما صعدت إلى المستوى الثالث في مجال الهندسة العامة متقدمة 15 مرتبة مقارنة بالعام الماضي.
1: يعكس الإنجاز تنامي تأثير المجلة العلمية وتعزيز حضورها في قواعد النشر الدولية، إلى جانب استقطابها أبحاثا متخصصة من داخل سلطنة عمان وخارجها.
0: وهذه جولة في أخبار الرياضة، حيث عاد المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم للتجمع من جديد ضمن معسكره الداخلي بمحافظة مسقط، وذلك في إطار برنامج إعداده للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في شهر يوليو القادم، وكذلك تصفيات كأس آسيا للشباب، حيث سيلعب منتخبنا في المجموعة الخامسة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وتضم بجوار منتخبنا كل من السعودية وقطر المضيفة وهونغ كونغ. تقام التصفيات خلال الفترة من 25 من أغسطس إلى 6 من سبتمبر 2026 بنظام الدور المجمع.
1: يشارك المنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبية في منافسات الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية التي تستضيفها الجمهورية التونسية، والتي تستمر حتى 21 من يونيو الجاري، في إطار برنامج الإعداد والتأهيل لبطولة آسيا المقرر إقامتها في اليابان خلال شهر أكتوبر المقبل.
0: في أقوى مباريات اليوم الرابع من المونديال، يلتقي المنتخب الياباني مع نظيره الهولندي لحساب الجولة السادسة، ويأمل كلا المنتخبان لتحقيق انطلاقة إيجابية والظفر بالنقاط الثلاث في بداية المشوار.
1: كما يستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا مساء الاثنين ضمن المجموعة السابعة بكأس العالم، التي حيث يبحث منتخب مصر عن أول فوز له في كأس العالم، وذلك خلال المشاركة الرابعة له.
0: أكد جون ماكين لاعب منتخب اسكتلندا في كأس العالم أن فريقه لا يزال يملك مستويات أعلى يمكنه الوصول إليها، بعدما قاد أهدافه أمام هايتي لتحقيق أول انتصار لبلاده في نهائيات كأس العالم منذ عام 1990. وتنتظر منتخب اسكتلندا مواجهة قوية أخرى أمام البرازيل يوم 24 من يونيو في إطار سعيه لأن يصبح أول منتخب يتجاوز دور المجموعات في هذه البطولة العالمية. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الحصاد، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين.
1: سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية تؤكدان دعمهما للحوار والمساعي الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
0: اقترب واشنطن وطهران من اتفاق إطاري وسط تباين حول موعد التوقيع.
1: محاولات إسرائيلية لعرقلة الاتفاق المحتمل توقيعه بين أمريكا وإيران من خلال تصعيد الأوضاع في لبنان.
0: نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني، وتوطين 44 مشروعا عبر صالة استثمر في عمان. تقبلوا تحيات سليمان بن سهيل الكيومي في التحرير، وفي التنفيذ علي بن حسان العجمي،
1: وفي القراءة تحيات زميلي خالد بن عبد العزيز العبري، وأنا سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: المساعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، تغاريد البدو أعزائي المستمعين كثيرة ومتنوعة، وفي البادية العمانية كثير من التغاريد الجميلة، الهمبل، تعرود، طارج، الونة، مزيفينة، ومختلف فنون البادية العمانية. اليوم احنا اعزائي المستمعين في فلق المشايخ ولاية قعلان بن ابو حسن، وهني في الفلق التقينا بالاخ سليم بن راشد العويسي واخوه سالم بن راشد العويسي. سليم من الناس المعروفين طبعا في فلق المشايخ بالتغاريد وبالردحات وبشلات الهمبل. سليم.
3: نعم.
2: الله ينعم عليك، كيف حالك؟
3: الله يعافيك،
2: عساك بخير.
3: احمد الله،
2: حياك الله.
3: بخير، وش الحال؟
2: الحمد لله.
3: يا مرحبا الساع،
2: يعطيك الخير يا سليم. يا مرحبا.
3: يا هلا والله.
2: سالم كيف حالك؟
4: مرحبا.
2: طيب
4: كيف حالك؟ عساك
2: وينك؟
4: يا حي الله.
2: بخير ان شاء الله.
4: خير الحمد لله.
2: حياك الله.
4: والعلوم
2: ماشي؟
4: خبر
2: علوم الخير.
4: يا مرحبا.
2: مصوبه
4: ابدا
2: مشعل
4: بهو.
2: الله يبارك فيك.
4: يا حي الله بك.
2: رعبوش سالم؟
4: نعم.
2: شوفك متويه ما شاء الله عليك، الله يعطيك الخير.
3: رعيهن ركوب بعد. ويركوهن بعد
2: ركيب.
4: نعم
2: ما شاء الله عليك. شارك في السباقات؟
4: سابق في سباقات العرضه.
2: في العرضه؟
4: في العرضه وفي الريس.
2: في الريس
4: شارك فيه.
2: شارك معهم؟ شارك. ما شاء الله. بوشك الخاص ولا ركيب يعني؟
4: لا بوشي الخاصة.
2: بوشك الخاصة
4: وركيب. نعم
2: نبه همبل اليوم سليم.
3: حاضري.
2: ها
3: ان شاء الله بالاثبان اللي طيب خواتكم ان شاء الله.
2: من فريق مشايخ همبل، فريق مشايخ. ها
3: سليم بسم الله.
2: ايش بتقولوا لي؟
3: بنقول
2: انت واخوك
3: اللي ان شاء الله كرام في الهين، وخص الهين، خص بعد من علم الشياب اللي سابقين يهملون
2: اكيد
3: اللي يصيروا على الهين في الصحراء. ان شاء الله حنبنا نتكلم.
2: الله يبارك فيكم ان شاء الله.
3: قايلين كلام فيهن عطايا الله.
2: نعم اشهد ان عطايا الله
3: مخبرين عنها الشياب. عن افعالهم وحنشلينا فيهن يبنى قصيد من مصدورنا.
2: والقصيد يحلى فيهن ترى
3: على خبره اللي سامعين عنه.
2: يحلى القصيد فيهن.
3: نعم على العلم اللي مخبرين عنها شيابنا. من زمان والعرب. حنتكلمنا بعد فيهن.
2: ايش قلت سليم؟ كيف
3: تبها نحويها
2: اول عده عده واخلاف عاش اللي اول عده اللي خل خل خل اجيال اخوان المستمعين اللي قاعد يسمعوننا الحين يسمعون ايش يقول.
3: اي شل اي مال الهمبل ترى هاني لكلمتين ثلاث
2: كلمتين. لكن
3: تناحوبا
2: سليم. نعم. كلمتين لكن له معنى بعيد.
3: زين.
2: ها
3: اقول يا مرحبا بشوف الذلاي يلي مسيرتن مفيده.
2: يا مرحبا بشوف الذلاي.
3: يا مرحبا بشوف الذلاي
2: يلي مسيرتن
3: مفيده
2: مفيده
3: عن خبر عن فعلهن عندي وكايد من خبر شيابنا نحيده.
2: عن فعلهن
3: عندي وكايد من خبر شيابنا تحيده ينصوبهن دار البعايد في سيوح ودروب المكيده.
2: الله
3: يغزوبهن دار البعايد
2: بعايد
3: في سيوح ودروب المكيده وسلامتك.
2: سلامتك. الله يسلمك. بتشلها الحين؟
3: نعم تبغى نشلها.
2: تفضل.
5: يا مرحبا بشوف الذلايل.

0: سلامتكم.
1: وانت سالم، وانت سالم يا سليم وسالم. بعد بعد زيدوا لنا، بعد زيدوا لنا، بعد زيدوا لنا.
2: كانت وحده غيرها
1: جيت يقول غيرها بعد وحده. هيش الشله الوحده الثانيه بعد؟
0: اقول سميت بسم الله الهادي.
1: سميت
0: بسم الله الهادي.
1: الهادي
0: نحييك يا زملنا نحيده.
1: حيده
0: نحييك يا زملنا نحيده.
1: نحيده
0: يا ما بنشد لك اسم الليادي يلي غواربهن مديده. بشد لك اسم الليادي يلي غواربهن مديده.
1: مديده
0: نصابهن دار العوادي في السيوح ورمول المكيده.
1: مكيده كيف مره ثانيه؟ شل سميت؟
0: سميت بسم الله الهادي.
1: الهادي
0: نحييك يا زملنا نحيده.
1: نحيده
0: بشد لك اسم الليادي.
1: الليادي
0: يلي غواربهن مديده.
1: مديده
0: نصابهن دار العوادي.
1: عوادي
0: في السيوح ورمول النكيده.
1: النكيده
0: سلام
1: سليم.
0: نعم
1: الله يرحم عليك. الشلة الثانية هاي مع من الحين بتكون؟ معك ولا مع من بشيل معك الحين؟
0: مع سالم بتكون.
1: سالم؟
0: نعم
1: مع سالم.
0: وانا بشيل عنه ان شاء الله.
1: وانت بشيل عنه. يلا قول سالم. حياك سالم.
3: حياك الله.
1: تفضل.
3: عدي
1: تفضل. عد عد سالم. عدها اول. عدها.
3: قول من ديرة الغرب والفينا وعلى مناحي في الذلايا سويت لك زي عمارتك وتجمعت كل هالقبايا. هي طال عمرك في الهمبل.
1: في الهمبل. في الهمبل. نحن بعدها في الهمبل.
3: اي نعم.
1: كيف تقول؟
3: من ديرة الغربة لفينا
1: لفينا
3: وعلى مناحي في الذلايا سويت لك زي عمارته وتجمعت كل هالقبائل.
1: ها تقول
0: شوف.

0: اشتال يا مايا الوشا وعمرنا عزه وطيب.
1: سلطاننا كيف يقول؟
2: سلطاننا راح اشتلي ماي وعمان في عزنا وطيب وطيب لكم تمتر مخايل والشعب حقق ما يريد.
1: انا اشهد الشاعر سلطاننا حشتلي مايل
2: وعمان في عزن وطيب
1: وعمان في عزن وطيبه
2: وافضالكم تمطر مخايل
1: تمطر مخايل
2: والشعب حقق ما يريده.
1: الله يعطيك الخير يا سالم. الله يبارك فيك.
2: جزاك الله خير.
1: احسنت. الله يعطيكم الخير ان شاء الله. بزيدوا لنا شله بعد ما شله واحده بعد عليكم شله عاد بنروح شله روحه
3: تبون هنبله.
1: نعم هنبله.

0: السلام عليكم.
1: يا سعيد متسالم يا سعيد قلبي وشلنا شوف الدلايل في مداهن كيف
2: لنطول الحرب وحزان
0: لنروح قلب لنروح بيفرحنا لنطال الحرب وحزان
1: لنروح
0: بيفرحنا
1: لنطال الحرب وحزان يا سعيد
0: قلبي وشلنا
1: شوف الدلايل في مداهن
0: لنروح بيفرحنا لنطول الحرب وحزاها
1: حزاها الله يعطيكم الخير الله يعطيك الخير يا سليم ويا سالم
3: جزاك الله خير
1: عاد احنا بنروح عنكم الحين
0: الله يحفظك
1: لكن ما شعنكم غناه بعدنا بنزوركم
0: مرحبا والله عندنا وايد طول عمرك
1: ان شاء الله في هذه
0: عنا
1: بارك الله فيك
0: عندنا تغرود وعندنا
1: في تغرود في طوارئ
2: في تغرود في
1: بنجيكم ان شاء الله بنجيكم ان شاء الله بنجيكم ان شاء الله الله يعطيكم الخير
2: مرحبا
1: اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تغاريد مثل ما سمعتوا من الاخوان الاخ سالم والاخ سليم تغرود ترى بعدها ما انتهت والاخوان يدعوننا بعد ان يجيهم مره ثانيه وبنيهم ان شاء الله اذا اراد الله سبحانه وتعالى وبنسجل عنهم الكثير والكثير من هذه التراثيات الجميله. سليم احنا شاكرين
0: الله يشكرك ان شاء الله
1: جزاك الله خير وايضا سالم
2: مشكور احسنتم مشكورين
1: جزاك الله خير
0: نشكركم على الزياره الطيبه
1: احسنتم هذا واجبنا واجبنا
0: ونرجوكم بعد تزورونا وان شاء الله بنجيب لكم
1: واجبنا واجبنا ان شاء الله ان شاء الله ما عنكم غنى
2: جزاكم الله خير
1: لكم التحيه اعزائي المستمعين من زملائي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي ومن الاخوه سالم وسليم سالم بن راشد
0: سليم بن راشد
1: سليم
0: بن راشد
1: بن راشد العويسي وسالم بن عقيدان بن سالم
2: بن ناصر العويسي
1: بن ناصر
2: بن ناصر العويسي
1: احسنت جزاكم الله خير
2: احسنت الاخ عيد مشكور
1: حياكم الله ملتقين اذا اراد الله
0: ان شاء الله
1: حياكم الله يا رب
4: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: مع تحيات
1: عيد بن حارب المشيفي
0: وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: كانت عثمة بنت ابن مطرود البشلية ذات عقل ورأي مستمع في قومها، وكانت لها أخت يقال لها خود، ذات جمال وميشم وعقل. ثم إن سبعة إخوة من الأزد خطبوا خودا إلى أبيها، فأتوه وعليهم الحلل اليمانية وتحتهم النجائب الفرح،
1: فقالوا: قالوا نحن بنو مالك بن غفيلة. فقال لهم: انزلوا على الماء. فنزلوا ليلتهم، ثم أصبحوا غادين في الحلل والهيئة، ومعهم ربيبة لهم كاهنة يقال لها الشعثاء. فمروا بوصيد خود يتعرضون لها، وكلهم وسيم جميل. وخرج أبوها فجلسوا إليه، فرحب بهم فقالوا:
2: بلغنا أن لك بنتا ونحن كما ترى شباب، وكلنا يمنع الجانب ويمنح الراغب.
1: فقال أبوها: كلكم خيار، فأقيموا حتى نرى رأينا. ثم دخل على ابنته فقال لها: ما ترين؟ فقد أتاك هؤلاء القوم. فقالت:
0: زوجني على قدري ولا تشطط في مهري، فإن تخطئني أحلامهم فلا تخطئني أجسامهم، لعلي أصيب ولدا وأكثر عددا. فخرج أبوها فقال:
2: أخبروني عن أفضلكم.
0: قالت ربيبتهم الشعفاء الكاهنة: اسمع أخبرك عنهم، هم إخوة وكلهم أسوة، أما الكبير فمالك، جريء فاتك، يتعب السنابك ويستصغر المهالك، وأما الذي يليه فالعمر بحر غمر، يقصر دونه الفخر، نهد صقر، وأما الذي يليه فعلقمة، صليب المعجمة، منيع المشتمة، قليل الجمجمة، وأما الذي يليه فعاصم، سيد ناعم، جلد صارم، أبي حازم، جيشه غانم، وجاره سالم، وأما الذي يليه فثواب، سريع الجواب، عتيد الصواب، كريم النصاب، كليث الغاب، وأما الذي يليه فمدرك، بذول لما يملك، عزوب عما يترك، يفني ويهلك، وأما الذي يليه فجندل، لقرنه مجدل، مقل لما يحمل، يعطي ويبذل، وعن عدوه لا ينكل.
1: فشاورت خود أختها عثمة فيهم، فقالت عثمة:
0: ترين الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل، اسمعي مني كلمة، إن شر الغريبة يعلن وخبرها يدفن، تزوجي في قومك ولا تغررك الأجسام.
1: فلم تقبل منها النصح، وبعثت إلى أبيها قائلة:
0: زوجني مدركا.
1: فتم ذلك على 100 ناقة ورعائها، وحملها مدرك، فلم تلبث عنده إلا قليلا حتى صبحهم فوارس من بني مالك بن كنانة، فاقتتلوا ساعة، ثم انكشف عنها زوجها وإخوته وعشيرته، فسبيت في من سبين من النساء. فبينما هي تسير بكت، فقالوا:
2: ما يبكيك يا هذه؟ أعلى فراق زوجك؟
1: فقالت:
0: قبح الله جمالا لا نفع فيه، إنما أبكي على عصيان أختي في قولها: ترين الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل.
1: وأخبرت القوم كيف خطبت وتزوجت، فقال لها رجل منهم يكنى أبا نواس، وهو شاب أسود أفوه مضطرب الخلق:
2: أترضين بي على أن أمنعك من ذئاب العرب؟
0: فقالت لأصحابه: أكذلك هو؟
2: قالوا: نعم، إنه مع ما ترين لا يمنع الحليلة وتتقيه القبيلة.
0: فقالت: هذا أجمل جمال وأكمل كمال، قد رضيت به، فزوجوها منها.

إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية تؤكدان دعمهما للحوار وللمساعي الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. محاولات إسرائيلية لعرقلة الاتفاق المحتمل توقيعه بين أمريكا وإيران من خلال تصعيد الأوضاع في لبنان. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني، وتوطين 44 مشروعا عبر صالة استثمر في عمان. أكثر من 180 مليون ريال عماني قيمة المبيعات المحلية المؤمنة في كريدت عمان خلال العام الماضي. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: من حقها تخاف على ولدها، ما حد تعب مثلها ولا حد تحمل ألم وجوده.
1: والله أعرف، ولو كنت ظالم كان أصريت أني أخذه، بس رغم الشوق والألم ورغم أني أبغى أعوضك عن الظنب، خفت عليها وعليه. عسى الله مع الأيام يفرج كربتنا ويجمعنا ببعض.
0: من حقك تقول اللي قلته، أعرفك يا حمد وأعرف حلمك وطيبتك وأعرف إن في أمور ما هي بإيدك، بس بعد لازم يكون عندك حزم. ما أقول لك لا تطيع والدينك، هذه ما من أخلاقي، ولكن لا تغضب الله في شيء يغضبه.
1: الله يحبك يا فنة، لأنك طيبة ومتربية، لكن ما تحملتيني كل هالسنين.
0: أنا اللي أعتذر منك لأنك متحملني رغم كل اللي فيني.
1: العشرة عمر يا فنة، واللي يخون العشرة ما يعرف معنى الوفاء.
2: زكريا،
3: السلام عليكم. خير؟ بتوقفني على الباب؟
2: أبد، تفضل تفضل، البيت بيتك طال عمرك. سبحان الله، لو متقدم بس ساعة كان تقيت بأخوك حمد وزوجته فنة.
3: حمد زايرنكم؟ معقولة؟ عسى ما صار شيء زعل خالتي جميلة وسهيلة، أو قال كلام يزعل عمي حسين.
2: لا لا، الحمد لله الأمور كلها مشت على خير، بس ما حد يضمن إيش ممكن يتغير بكرة.
3: زين، خبرني إيش صار.
4: كيف يرجع من غير ما يخبرنا؟ ها، لكن هذه سوات بنت خميس.
5: يا حرمة لا تأخذي ذنوب، عاد وحدك بتروسة وممزورة من الذنوب.
4: ما حد مليان ذنوب غيرك انت، دام انك واقف ويه ويه اخوي ناصر الشيخ ناصر.
5: عالسمح، سمعوا في من تقول المدحات، سمعوا. اخوك لو كان بعيد عنك كان حالك تغير، لكن الشيطان شاطر ما ينسى ربعه وزمرته.
4: حمدان لا تكثر الكلام، ولدك خليييني وحسابه عندي عصير.
5: حمد عاقل وما اظن بيجلسك تعلمين خيوط الشيطره، خلي الولد في حاله وحياته احسن لك، لا تقهري زياده، لا يغلط ويطلع من طوع رب العالمين ويرتكب ذنب ما له ذنب فيه.
4: اكيد بيسوي، اكيد، دام انك انت قدامه ابوه ما بيحسن منك.
5: أبو لو ما يخاف الله كان رماك رمى أخوك بعيد وريح راسه، لكن أبوي حشمة الأولاد هذول، والعمر اللي ما بقى منه غير إن الواحد يوقف قدام ربه ويستغفر ويتمنى ستر الخاتمة.
4: إنزين جرب وشوف عمرك عاد بعدين إلى وين بتوصل.
5: نوعتين انت، انا احسن لي اروح الشغل اسمع صوت المطارق والمسامير ولا اقعد قدامك اسمع لعيالك.
4: سير بلا رده، خلي هالغبي يوصل وبعلمه ايش يعني يروح ولا تشاورني.
3: الحمد لله ان عقل وسوى هالشي.
2: حمد طول عمره عاقل، بس في شي اقوى منه خلاه يسوي اللي سواه. لو على غيره كان سحب حسين غصبا عنا كلنا ووداور وما تحت ريولها.
3: الله يهديها، حتى أنا مو قادر أروح لبلاد وايد لأمي، ما أبغى أواجهها. أمي طيبة، بس هذا الأخ اللي عندها هو اللي خرب عقلها.
2: وهذا الأخ ما لحد يرده يعني؟
3: ولا بعد يبان نتزوج بنته، عز الله بنصير عبيد في زريبته. ولو البنت طيبة ومالها ذنب، بس الناس ما تقرب منها بسبب أبوها أخو الشيطان.
6: عرفت إن البنية كانت عندك؟
7: إيه نعم، أبوها مالها غيري.
6: زين ليش ما تشوف لها ريال يويها ويستر عليها ويعيشها في بيتها معززة مكرمة؟
7: ليش قالوا لك حنا نعرض بناتنا للبيع واللي بيشتري يتقدم ويدفع ويشيل؟
6: حاشا لله، ولا أحد يقدر يقول هالكلام، حنا أهل طيب وسيرة وناس في بلاد فيها الشرع والقانون والإنساني.
7: عيل كيف تطلب مني أشوف لها الريال؟
6: ما غلط، ما غلط إن الواحد يشور على أهله عن اللي لهم مكانة عنده بهالسالفة، وقاله في الأثر اختاروا البناتكم كما تختاروا الأبناءكم.
7: ما تعودنا على هذا الشيء أن نأخذ ابن خاطر. البيوت لها أسرارها، واللي يدق بيبانها يحصل ليواب.
6: وإذا أنا أخوك بن خاطر طلبت منك البنت لولد علي، بتوافق؟
7: هذا يواب ما عندي، بس ما يمنع أسأل أصحاب اليواب.
6: خير وبركة. المهم سرت الشرقية عند النوخ العيد يسلم عليك، ويسلم عليك مبارك بعد. في شغل راح يكون بيننا قريب، وطبعا ما استغنى عن نوخذتنا حسين بن سليمان الأستاذ، اللي من غيره ما بيكون لنا شغل. عيد ممحون ويبان نوقف معه، أنا قلت نمد يدينا له. ما نبي ولا مصنع يتوقف هالبلاد اللي سفاين بحرها كلها من أيادي صناع هالمهرة، وانت واحد منهم.
7: ايش المطلوب مني؟
6: انت نوخذتنا وما مطلوب منك شيء، انت تامر وتشور علينا، ويدك هي اللي نطلبها، وما اظن بتردها علينا.
8: ايش رايك؟
9: تبغون تتخلصون مني ومن ولدي؟
8: ومن قال؟ هذه سنة الحياة، وولد بن خاطر والنعم فيه، وأبوه ما شاء الله عليه.
9: ما كان متزوج ثنتين؟ هينهن؟
8: كل شيء قسمه ونصيب. الأولية توفاها الله، والثانية كانت عجول والله ما وفقها. الريال مقتدر يا بنتي، عنده خير ونبتته طيبة، وما عليه شكاة من حد.
9: أو تفتكري لو صار حمد راح يخليني أخذ ولدي معي، ولا راح يطالب به وياخذه من عندي؟
8: لا حول ولا قوة إلا بالله.
9: ليش؟ سكت البيبان فكرك؟ أمي أنا بدون حسين ما أقدر أعيش، وبعدين ما قلت لكم أني أبي أتزوج. إذا مالين مني قولوا لي، تركوني وأروح وين ما أروح، حتى لو أنام في السكيك أنا ولدي عادي.
8: سهيلة، أظن الكلام اللي تقولينه ما يقوله عاقل، واللي أقوله كلام عقال.
9: وأنا ولدي ما هم منكم؟ ما هم منكم لو حمد أخذ ولدي وصار به البلاد عند أمه ورمته برا على البيت مثل ما رمتني وتغربنا؟ تبين ولدي يعيش في الغربة أكثر من اللي عاشه؟ الغربة اللي عاش فيها كل هذه السنين؟ حسين، إيش فيك حسين؟
10: الريال اللي يا أبوي؟
8: أبوك حمد.
10: أنا أبا أشوفه الحين، قولوله خليه، قولوله حسين يبي يشوفك مرة ثانية.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش أقول له بس إيش؟
9: ما حد يقول له ولا تقوم تسأل وايد. هذا واحد جاء وراح وخلصنا خلاص، ما راح يجي مرة ثانية هني، فاهم؟ ما أبا تسأل عنه أبدا. هذا اللي أنا كنت خايفة منه، هذا اللي أنا كنت خايفة منه.
8: ليش تخافي؟ هذه هي الحقيقة، ها؟ إذا ما سأل اليوم بكرة راح يسأل عن أبوه، ومن حقه يسأل عن أبوه. حرام عليك، لا تصيري ظالمة مثل غيرك يا بنية، ولا تحرمينا من أبوه. حمد وعدنا إنه ما بياخذه، بس هذا لا يعني إنه ما من حقه يزوره ويحضنه ويحس فيه. عشان كذا أقول لك الحياة ما تتوقف، وولد بن خاطر
9: ما أباه. أنا ما أباه، ما أباه ولا أبا أحد. خلوني في حالي وتحملوني أنا ولدي، ولا تراني هذه المرة بطلع أو ما بتشوف رقعة وجهي أبد.
3: سامحني بروح عنك.
2: وين وين وين؟ ما بتبات معانا؟
3: لا، بكرة عندي محاضرة ضرورية ولازم أكون موجود.
2: براحتك، أنت لا يلست مع أبوي ولا يلست مع أمي، أخاف يسألون عنك وأقولهم راح وأكيد بيزعلون.
3: ما عليه، خبرهم بظروفي وهم أكيد يفهمون. في وداعة الله.
11: وهذه كل السالفة،
5: يعني بنخاطر وانت ويمكن حد ثاني وتقولي ما بودرك؟ مصنع عيد يبقى شغل وايد، لو اعطيت اهتمامك هناك معناته هنا ما راح نشوفك. يكفي ولدي راح اني تاركني ولا مهتم فيه. عز الله كي كل شيء انتهى.
11: ما في شيء بينتهي النخذة، الشغل بيمشي وعقودك بتنهيها فوقتها، وانا معك قبل عيد وهذا وعد مني. ولدك حمد راجع وموجود وبعد شوي بتلقاه قدامك. خلينا نحط ايدنا في ايد بعض ونرجع كل شيء في مكانه. وانا اخوك
5: اسمع كلامك اصد، اشوف افعالك احتار. حمد ابوي اللي تقول عنه هذا صرت ما اشوفه، لا في بيته وحرمته، والحين طالع لنا بعد ولد. الله يعين.
1: السلام عليكم ورحمه الله.
5: اهلا اهلا الشيخ حمد، وصلت وشرفت البلاد والمصنع اللي لا فيه صوت ولا حس. ايش رايك؟

0: ابن خاطر وخلاك فور من في مصنعي. والله تسوونه كلكم انقلبتوا علي، يعني كلكم، حتى امك انقلبت علي، تباني يطلع من البيت عشان اخوها ياخذ كل شيء. نعم ياخذ كل شيء اخوها. ايش ليش يا ربي، ليش انا ايش ذنبت في حياتي عشان تعاقبني؟ ليش؟
1: قلت لك يا النخلة، قلت لك حسين كان اخوك وعضيدك وانت فقدته، ومن يومها فقدت كل شيء.
0: جيبوا لحسين، جيبوا لحسين، استسمح منه وابوس راسه وايده وحتى رجوله، جيبوا لحسين.
2: ابويا ابويا
0: نخلة،
2: ابويا.
3: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
4: والطفل سام الخصيبي،
3: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال، نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال، للمخرج طالب بن محمد.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
7: بانوراما إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
8: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. مع نهاية يونيو وبداية الخريف تبدأ محافظة ظفار أو جبال ظفار، سلسلة جبال ظفار، في الدخول إلى واحدة من أكثر المواسم فرادة في شبه الجزيرة العربية. بينما تبقى أجزاء واسعة من الجزيرة العربية تحت ضغط الغيض، تدخل منطقة الخريف في ظفار إلى عالم آخر، ضباب ورذاذ وبرودة نسبية، ونباتات تعود وفطريات تظهر، ومراعي تتغير، وحياة فطرية تواجه اختبارا جديدا. في شبه الجزيرة العربية لا يأتي القيض كرقم في النشرة الجوية فقط، بل يأتي كما ذكرنا كحالة بيئية كاملة. الأرض التي تسخن والهواء الذي يجف في الداخل والرطوبة التي تزداد على السواحل والظل الذي يصبح قيمة حقيقية في هذه الفترة، تتراجع حركة كثير من الكائنات الحية في ساعات النهار، وتختار ساعات الصباح الباكر أو المساء للحركة والبحث عن الغذاء. أما النباتات فتدخل في أكثر مراحلها صبرا، بعضها يسقط أوراقه وبعضها يقلل نشاطه وبعضها يبقى في صورة بذور كامنة في التربة وينتظر أول فرصة، فرصة رطوبة. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات الحية بنمط فريد جدا. في ظل هذه الظروف القيظ الشديد والحرارة المرتفعة تخرج النباتات الصيفية بكامل حللها، بلونها الأخضر وبأزهارها وبتكاثرها. يتعجب الإنسان لهذا الحدث الفريد، خاصة أشجار الثور أو السمغ العربي، أشجار الثور البطلة المنتشرة في جبال ظفار، التي تبدأ بالإزهار في فصل القيض ومع اشتداد درجات الحرارة، وتبدأ بالثمار قرونها. وأشجار اللبان أيضا التي تبدأ بالإزهار والإثمار في فصل القيض، ونباتات أخرى أيضا من النباتات الساخنة التي يعني الصيف والقيض ودرجات الحرارة بالنسبة لها هو مرحلة التحول الحقيقية. حتى الصدر، حتى شجرة الصدر أو صاد، حتى شجرة عرعير أو صيرت أو التمر الهندي، كلها من الأشجار الصيفية الساخنة التي تبدأ بتغير أوراقها وثمارها في فصل الصيف، لأنه في كائنات حية يجب أن تعيش. سبحان الله، سبحان الخالق الذي لا ينسى ما خلق. في كائنات حية يجب أن تعيش، وفي بذور يجب أن تنشر، وفي ظل يجب أن يتوفر، وفي تفاصيل مختلفة. الله سبحانه وتعالى خلق مجموعة من الأبطال التي تقوم بهذا الدور في الوقت الذي يختفي فيه أغلب الكائنات الحية، وتدخل في مرحلة سكون أو في مرحلة سبات أو في مرحلة تقهقر واختفاء وهروب من أشعة الشمس المرتفعة، لكن تخرج هذه الأشجار الصيفية بكامل قوتها وبكامل عنفوانها لتعلن عن وجودها في سلسلة جبال ظفار، وتقوم بدورها المهم جدا للبيئة، للإنسان، للحيوان في مرحلة زمنية معينة. كان التمر الهندي مصدر غذاء مهم جدا، كان يعمل عصير من ثماره، وكان مهم للغاية في فصل القيض، يعتبر عصير منعش مميز جدا، يوفر حاجة الإنسان من العناصر الغذائية المهمة، ويقوم بدور المهم تجاه الكائنات الحية المختلفة التي لا زالت تعتمد عليه حتى اليوم. أيضا اللبان، أيضا الثور، نفس القصة تتكرر مع بعض الكائنات الحية الفريدة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتنفيذ مهام معينة في اللحظة التي يتراجع فيها الجميع. فهذه التفاصيل المهمة جدا أثناء تعرفنا على درجات الحرارة المختلفة للكائنات الحية. أيضا فصل القيض، كلما ارتفعت درجة حرارته إلى درجات معينة تستشعر الكائنات الحية الوقت المناسب للحدث الكبير. لذلك المشكلة هنا إذا حدثت تغيرات مناخية تنكسر هذه السلسلة وهذا الفهم لدى الكائنات الحية بشكل مفاجئ، وهذا يؤدي إلى حدوث انقراض كبير جدا. إذا كان موسم القيض يرتبط بالتكاثر ولم تصل درجة الحرارة إلى المستوى المطلوب، لا تتكاثر الكائنات الحية، فدرجة الحرارة هي العامل الحاسم في مختلف أنحاء ومختلف متطلبات الحياة على كوكب الأرض. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
7: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
0: إذاعة سلطنة عمان.
12: تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، بالاشتراك مع صالح القزمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
13: موتسارت الجزء الثاني.

0: ما لي أراك قلقا هذه الليلة؟
1: كل هذا قد يضيع منا بسبب هذا الرضيع يا زوجتي إيفيت.
0: إنه ليس رضيعا، أعني أنه لم يعد في سن الرضاعة، ولا داعي للقلق من طفل صغير في مثل سنه يا ساليري.
1: بل هو خطر، خطر، منذ أن دخل القصر وقابله مولانا الإمبراطور يعد خطرا علي، والسبب الأستاذ رودريك هو السبب.
0: أخبرتك أن تضعه تحت رعايتك وتحت جناحك.
1: أكاد أشعر أن مولاي الإمبراطور يريد أن يضعني أنا تحت رعاية هذا الطفل.
0: بودي أن أعرف من أين جاء أماديوس بكل هذه المهارة؟
1: إنها الموهبة يا إيفيت، الموهبة. لا تسألي عنها من أين تأتي ولا كيف تذهب. ماذا قلتي؟
0: الموهبة تذهب مثل ما أتت.
1: فعلا الموهبة قد تذهب. اكتشفت بوجود هذا الطفل أنني غير موهوب بالمرة، بالمرة.
0: ما يأتي بسرعة يذهب أيضا بسرعة.
1: لا لا لا لا يا إيفيت، موهبة أماديوس ولدت معه، كأنه في بطن أمه قرأ النوتة واستمع إلى الألحان. الناس قد تسخر مني لو قمت بالعزف.
0: هل ترى أن هناك فرقا؟
1: بل فوارق. لو قدرت على التخلص منه.
0: سالي،
1: لماذا تنظرين إلي هكذا؟ أنت تعرفينني أنني مغتاظ، لكنني لم أكن يوما شريرا.
0: أعرف، على كل الموسيقى هذبتك كثيرا.
1: فعلا كثيرا، نعم كثيرا.
2: ابنكم يدهشني منذ أن شملته برعايتي.
3: مولاي، لولا هذه الرعاية ما تمكن أماديوس من تأليف أول قطعة موسيقية وهو في هذا السن.
2: إن من النعم التي أسبغها الله علينا أن وهبنا هذا العبقري الذي يؤلف المقطوعات وهو في سن الخامسة.
3: هذا بفضل رعايتك الدائمة له يا مولاي.
2: أنتم أسرة معجونة بالموهبة، وأيضا أخته ليزل.
3: لقد فعلت ما منحني الله من قدرة، فأرسلته إلى أرقى المدارس ليتعلم، كما أن أمه علمت، وكذلك أخته علمته كيف يعزف على آلات هي أطول منه.
2: أما أنا فسوف أقوم بدوري كحاكم لهذا البلد السعيد.
3: لقد فعلت أكثر ما يجب يا مولاي.
2: هذان الطفلان في حاجة إلى أن يظهر أمام الجمهور، يراهما الناس وهما يعزفان. سوف تكون هناك برامج للسفر والاحتفالات في كل أنحاء الوطن، وأيضا في كل أرجاء أوروبا.
3: أوروبا يا مولاي؟
2: نعم، باريس، روما، ميونخ، براك.
3: وأنا معهم يا مولاي وأمه.
2: كل العائلة.

0: لم أكن أتخيل أننا سنتقابل هنا في روما. الموسيقى لا تعرف الأماكن. سوف يذكر التاريخ أن قاعات الموسيقى الكبرى في روما شهدت ميلاد صداقة عظيمة بين أقطاب الموسيقى في ألمانيا والنمسا.
1: خانتك الذاكرة يا صديقي يوهان كريستيان باخ.
0: ماذا جرى؟ لقد جمعتنا لندن منذ عام لكننا لم نتقابل. عرفت أنك سوف تحل بالمدينة لتقابل جمهورك في قاعة بيكاديلي، لكنني للأسف كنت أغادر.
1: اليوم سوف يكون الحدث الأكبر، يصنعه صديقان.
0: سوف تجمعنا قاعة واحدة للعزف هنا في روما.
1: سوف تفاجأ عند دخول القاعة بكم من هائل من باقات الزهور.
0: ما هذا؟
1: إنه أستاذي القديم أرسل لي برقية يشجعني قبل أن يبدأ الحفل.
0: من تقصد سالري؟
1: هل تعرفه؟
0: كل الناس تعرف سالري على حقيقتي، إلا أنت من تدعي أنك تلميذ.
1: ربما
0: كل ما يحلم به أن تفشل لتعود الأضواء إليه.
1: كل ما أفكر فيه هو المقطوعات الموسيقية التي يجب أن أؤلفها. شعاري هو لا تنظر أبداً إلى الخلف.

0: أنت تعترف، والاعتراف ضعف.
1: زوجتي الحبيبة، أنت قوتي وضعفي.
0: أنت موسيقار أم شاعر؟
1: طيلة حياتي أنا موسيقار. عرفت معنى النجاح، ومنذ أن وقعت عيناي عليه قبل سنوات صرت شاعرا. أنت ألهمتني الكلمات بالإضافة إلى الموسيقى.
0: كم أحب سماع هذه الكلمات منك.
1: أكررها عليك كل يوم أكثر من مرة.
0: وكلما أسمع كلماتك أحبك أكثر، ويرزقنا الرب بالمزيد من الأبناء.
1: كان الله كريما معنا فرزقنا بستة أبناء.
0: لكنه استرد من وديعته 2 من أبنائنا الأعزاء. يجب الاعتراف بمدى ما منحته لنا الحياة من أساليب السعادة يا أماديوس.
1: بالطبع ستحضرين حفل الافتتاح، افتتاح الأوبرا الجديدة.
0: أنا يسحري؟
1: أنت كنت دائما بجواري، أنا وأختي ليزيل.
0: زواج فيغارو والسيد جيوفاني و
1: كوزي فانتوني،
0: وموسيقى حفل الزفاف التي عزفت لنا في ليلة عرسنا لأول مرة.

0: ستظل عقدة حياتي يا أستاذي.
1: استبد بك الغرور يا تلميذي غير نجيب.
0: أنا سكت دوما عن مؤامراتك ضدي، لم أفكر أبدا أن أكشف تصرفاتك.
1: إياك أن تتصور أنني سرقت ألحانك ونسبتها إلى نفسي.
0: لست أنا الذي سيفعل ذلك، سأترك الأمر للتاريخ، المؤرخون سيفعلون ذلك.
1: أرى صحتك تنهار وأنت صغير السن، وأنا أعرض عليك المال الوفير.
0: بكم قيمة هذا العرض السخي؟
1: مقابل القداس الجنائزي.
0: القداس الجنائزي؟ لقد ألفته من أجلي أنا، كي يستمع إليه الناس عند تشييع جنازتي.
1: يمكنك أن تأخذ المال وتعالج نفسك وتعيش أطول.
0: أبدا،
1: الآلام سوف تشتد عليك وأنت قد أنفقت أموالك وصرت فقيرا.
0: من الشرف لي أن أختفي بدلا من أن أطلب منك.
1: مولاي الإمبراطور الإبن يسأل عنك.
0: وأنا أخفيت نفسي بحيث لا يعرف مكاني أحد حتى زوجتي.
1: سوف أضع اسمي على لحنك الجنائز.
0: إياك أن تفعل ذلك، لقد حذرتك.
1: إنه علم حياتي.
0: في مثل هذا الجو البالغ البرودة سوف تعزف الطبيعة موسيقاها الجنائزية علي، وستعلن غضبها عليك يا أستاذي إذا استبحت لنفسك لحني الجنائزي.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم من التاريخ العماني. في كل حلقة مستمعين الكرام نأخذكم إلى رحلة في أعماق التاريخ العماني المتجذر في أعماق الحضارة الإنسانية البشرية. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، حديثنا سيكون حول عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى، إذ يعتبر عام 132 للهجرة من أهم الأحداث في تاريخ عمان بصفة خاصة، وفي التاريخ الإسلامي بصفة عامة. ففي هذا العام شهدت عمان قيام الإمامة الإباضية الأولى بالتزامن مع أهم حدثين في تاريخ الإسلام في ذلك العام، والمتمثل في سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. ومما لا شك فيه يوجد هناك ترابط كبير بين الأحداث الثلاثة فيما يتعلق بعمان وما ارتبط بها من أحداث في تلك الفترة، وتحديدا في ذلك العام الشهير. وعليه ومن خلال حلقة اليوم سنتناول تاريخ قيام أول إمامة في عمان، والمتمثلة في إمامة الجلند بن مسعود الذي مثل ما ذكرنا قامت عام 132 للهجرة، لنكشف معكم عن تفاصيل الأحداث التي ارتبطت بهذه الدولة وعلاقتها بسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وغيرها من الأمور التي سنتطرق إليها من خلال هذه الحلقة. وهنا يسعدنا مستمعين أن نستضيف للحديث عن كل ما يتعلق بعمان في عهد الإمامة الأولى الدكتور عبد الله بن سعود أنبو سعيدي، وهو أستاذ التاريخ بكلية العلوم التطبيقية بنزوة، وهو متخصص في التاريخ العماني. نبدأ حوارنا بعد هذا الفاصل القصير.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى.
1: عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، والتي نتناول فيها عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى. ونرحب باسمكم جميعا بالدكتور عبد الله بن سعود أبو سعيدي، وهو أستاذ التاريخ المشارك بكلية العلوم التطبيقية بنزوة. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا في برنامج من التاريخ العماني.
1: حياكم الله أستاذ راشد، وبارك الله فيكم في تسليط هذا الضوء على مرحلة تاريخية هامة من تاريخ عمان التليد.
0: أهلا بك دكتور.
1: بارك الله فيكم.
0: دكتور، نبدأ معك الحوار بتحديد الأسباب. ما الأسباب والدوافع الداخلية والخارجية التي أدت إلى قيام الإمامة الأولى في عمان؟
1: مما لا شك فيه أن الواقع العالم الإسلامي يومئذ في ذات التاريخ بالذات 132-748 كانوا يشكل حقبة تاريخية، أو ربما نعتبرها نقطة تاريخية خطيرة بالنسبة للتاريخ الإسلامي العام وبالنسبة للتاريخ العماني بصفة خاصة يعني. فالأسباب حقيقة متعددة، وربما لا نريد أن ندخل في حديث طويل جدا حول هذه القضايا، بل أنا أعتبر أن تاريخ 132-748 هو تاريخ ثلاثي. دائما أقول لطلابي أن هذا التاريخ وتاريخ ثلاثي تشكلت فيه كيانان سياسيان، وفي الوقت نفسه سقط كيان سياسي آخر. فالدولة الأموية قد سقطت، ونحن نعلم الدولة الأموية ما لها من أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية إلى آخره، ثم قيام أول كيان سياسي مستقل في عمان. هذا ما في شك أنه يعد نقطة هامة في التاريخ العماني. والأمر الآخر قيام دولة عباسية. هذه الدولة العباسية التي قامت ما في شك أن كان لها طموح أن تتبوى مكانة أكثر مما تبوأته الدولة الأموية. عندما نرجع إلى الأسباب، فالأسباب حقيقة متعددة. أولا الأسباب على الصعيد الداخلي، نأخذها على الصعيد الداخلي، عدم إيمان أهل عمان بالحكم العباسي كما هو الحال أيضا بالحكم الأموي. التعليل في ذلك إنه هؤلاء العمانيين من وجهة نظر إباضية لا يؤمنوا بهذه الدولة باعتبارها أنها دولة غير شورية، أي بمعنى أن الخليفة لم ينتخب انتخابا شوريا، وإنما اتخذت الخلافة عن طريق القوة والحيلة والسيف. قضية التحكيم التي حدثت في دومة الجندل وما نتج عنها من نتائج في انقسام العالم الإسلامي يومئذ، وشرذمة المسلمين وانتمائهم إلى حركات ومذاهب إسلامية مختلفة، وتزعم الإمام علي كرم الله وجهه من وجهة النظر الموالين لهم ما يسمون بآل أهل البيت، ثم أيضا استقلالية معاوية بن أبي سفيان، كان ذلك في عام 40 هجرية. هذا بعد أنه عدم إيمانهم أنه هذه يعني أن الخلافة لم تنتقل إلى بني أمية كما انتقلت إلى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وهو عن طريق الشورى وعن طريق الانتخاب الحر وعن طريق أنهم كانوا عبارة يتبعون الانتخاب المباشر من قبل المسلمين. هذه النقطة الأولى. النقطة يعني في أسباب أخرى أيضا أستاذ راشد، وهي أنه هناك أسباب خارجية نعطيها. السبب الأول أنه تدهور الخلافة الأموية، وهذه ما في شك عجلت بقيام عبارة أهل عمان ورغبتهم الأكيدة في قيام الإمامة أو قيام كيان سياسي مستقل بذاته. الأمر الآخر قيام الدولة العباسية، وقامت على أسس ومصطلحات منها العدل، منها المساواة، منها يعني هذا الوضع أرادوا به في البداية لآل البيت. ولا أريد أيضا التطرق لأنه سيخرجنا عن دائرة النطاق التاريخ العماني، لكن أقول هذا مما يساهم في استقلالية عمان وفي استقلالية أيضا الكيان السياسي العماني. الأمر الآخر نعتبره أيضا عامل خارجي، إنه البعد الجغرافي ما بين عمان والسلطة المركزية السابقة في دمشق، ثم انتقلت الخلافة كما تعلمون في عهد بن العباس إلى مدينة واسط في البداية ثم إلى بغداد، فشكل حقيقة هذا العمق البعد الجغرافي أن عمان بدت في منأى إلى حد ما من الناحية العسكرية من قبل الدولة الأموية ومن ثم قبل الدولة، فهذا ساعد أيضا.
0: طيب دكتور، يعني الملاحظ يعني في الفكر العماني في التاريخ أن العمانيين لم يرضوا أن يكونوا تابعين لأحد.
1: نعم.
0: يعني ما منابع هذا الفكر؟
1: منابع هذا الفكر أنه هم ليسوا، إذا قلنا أنه ليسوا قادرين على متابعة أحد، إذا كانت الأمور مستقرة وأيضا الأمور تتناسب مع واقع فكرهم السياسي والعقائدي، فهم لا حرج في ذلك، بدليل أن عمان ظلت عبارة تابعة للدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة.
0: نعم.
1: وظلت تابعة فيما بعد إلى الخلفاء الراشدين حتى استشهد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. إذن بدل الخلاف فيما بعد من وجهة نظر إباضية سياسية فكرية عقائدية، أنهم لا ينتمون إلى هذه الدولة لأنها تخالف فكرهم، ولكن هم ليسوا خارجين عن النطاق، حتى لا يفهم أيضا من الواقع السياسي ومن الدافع السياسي أنهم ينأون بأنفسهم عن الدولة الإسلامية أو عن حظيرة العالم الإسلامي.
0: نعم. طيب، يعني يقال كثيرا دكتور بأن الدولة الإباضية الأولى قامت في حضرموت سنة 129 للهجرة. هل هنا نستطيع القول ونحدد الفرق بين الدولة الإباضية الأولى والإمامة الإباضية الأولى؟
1: هو من المفهوم السياسي أو المنطلق السياسي، مفهوم الدولة، مفهوم الإمامة، مفهوم الخلافة، مفهوم الحكم، مفهوم الإمارة، مفهوم المملكة، هي مفاهيم سياسية. هنا يعبر عن نظام سياسي معين. هناك ليس فرق ما بين قيام الدولة الإباضية في اليمن أو في حضرموت بالتحديد عام 129 وما بين قيام الإمامة الإباضية الأولى بقيادة الإمام جندب بن مسعود في عمان عام 132، بدليل أن الذين بايعوا، لأن الإمام جندب بن مسعود هو قد شهد بيعة الإمام عبد الله بن يحيى طالب الحق وبايعه، ثم أيضا كان دعم العمانيين لقيام الإمامة الإباضية أو الدولة الإباضية في اليمن أو في حضرموت بالتحديد كانت بمساندة عمانية واضحة، بدليل قاطع أن الشيخ أو القائد العماني الملهم
0: أبو حمزة الشاري
1: كان من ضمن الداعمين والواقفين مع الإمام عبد الله بن يحيى طالب الحق، بل أنه قاد المعارك ضد بني أمية للحفاظ على الإمامة أو الدولة الإباضية كما سمعت كما تطرقت إليها، اللي هي كانت في عام 129 هجرية.
0: نعم. إذن الفرق يعني فرق مرجعه سياسي.
1: فرق سياسي ومرجعه سياسي. نعم، كمصطلح هي دولة سواء كانت خلافة، إمامة، حكم، إمارة، سلطنة، مملكة، هي ألفاظ سياسية لكنها في نهاية المطاف تلتقي عبارة على صعيد واحد وهو أنه الكيان السياسي.
0: نعم. طيب، يعني ونحن حديثنا عن القرن الثاني الهجري تحديدا، المعروف أن عمان حظيت في النصف الأول من هذا القرن بالعديد من العلماء، خاصة أولئك الذين درسوا في البصرة كما كانت تعرف بأنها قبلة المسلمين في العلم. هل لنا أن نقف عند أبرز هؤلاء العلماء دكتور؟
1: مما لا شك فيه أن البصرة تعتبر أحد الحواضر أو المدارس الفكرية الإسلامية بصفة عامة، وفيما يتعلق بالفكر الإباضي أو بالفكر العماني، أهل عمان تعتبر لهم المرجعية الأولى بالنسبة فيما يتعلق بالمشايخ. ولذلك يعني كما تقول بعض الدراسات التاريخية العمانية في المصادر التاريخية أن الفكر ولد في المدينة، الفكر الإسلامي، ثم فرخ في البصرة، ثم طار إلى عمان، وأصبحت عمان فيما بعد هي المرجع، وسنأتي الحديث إن شاء الله عن هذا الشيء فيما بعد. بالنسبة وجد هناك ما يسمى بحملة العلم إلى عمان، الذين تلقوا تعليمهم وتدريبهم على أيدي المشايخ مثل أبي عبيدة مسلم بن أبي كريم رحمه الله، والإمام أيضا جابر بن زيد مؤسس المذهب، وغيرهم من العلماء. هؤلاء عبارة شكلت حملة العلم إلى المغرب، وشكلت حملة العلم إلى عمان، وكان ممن حملوا العلم إلى عمان هم خمسة، منهم الإمام الربيع بن حبيب، والشيخ موسى بن أبي جابر، ومنير بن النجر، وأيضا محمد بن المعلى، والشيخ البشير بن المنذر النزوي الملقب بالشيخ الكبير.
0: ولكل هؤلاء خلفوا آثارا،
1: ما في شك أن هؤلاء كانت عبارة يعني هم الذين نفخوا أو بعثوا روح الإمامة في عمان والكيان السياسي. هم لم يكتفوا بس بنشر المذهب، بل أنهم غدوا هؤلاء الناس على أن يكون لهم كيان سياسي مستقل كما ذكرت لك سابقا، نظرا للفكر الإسلامي الذي كان يرتبط به فكر مستنير. الأمر الآخر أن القادة في البصرة ذاتها كانوا يعولون على حملة العلم أن يقوموا بالمبادرة في إعلان كيان سياسي مستقل في عمان.
0: طيب، يعني تحديدا ما دور هؤلاء العلماء في قيام الإمامة الأولى؟
1: كان دورهم كبير جدا. أولا أنهم يعتبروا أهل الحل والعقد،
0: نعم،
1: ما من كيان سياسي يقوم إلا على هؤلاء العلماء،
0: نعم،
1: يعني هم الذين حملوا هذه الرسالة السياسية الفكرية الاجتماعية الاقتصادية حتى العسكرية،
0: نعم،
1: وبالتالي هم عبارة يعني مهلوا لأرضية قادرة على استيعاب قيام أي كيان سياسي مستقل عن الدولة الإسلامية سواء كانت الأموية أو العباسية.
0: نعم.
1: نعم.
0: طيب يعني دكتور، وأنت تستعرض أهم الأسباب المتعلقة،
1: نعم،
0: بقيام الإمامة الإباضية الأولى، تحدثت عن أسباب داخلية وخارجية.
1: نعم.
0: البعض يعزي شيئا من الأسباب الخارجية لقيام الإمامة الأولى البعد الجغرافي لعمان،
1: نعم،
0: عن الحكومة المركزية في دمشق، ونقصد،
1: نعم،
0: هنا الدولة الأموية،
1: نعم، صحيح.
0: فما تأثير هذا العامل تحديدا أو هذا البعد في قيام الإمامة الأولى؟
1: هذا التأثير كان تأثير كبير جدا جدا، لأنه أولا لا بد أن نتطرق إلى شيء ما، أنه الدولة الأموية ذاتها اتجهت إلى الغرب الإسلامي، كان مجالها الحيوي أو مجالها عبارة أن تنتقل إلى شمال أفريقيا ثم انتقلت إلى الأندلس، وهذا لا يعني أيضا أن الدولة الأموية لم تذهب إلى الشرق،
0: نعم،
1: فهم لهم فتوحات في بلاد ما وراء النهر إلى آخره. عمان ما في شك أنه هذا البعد، ثم نتكلم أيضا عن وسائل المواصلات في ذلك الوقت، فإذا كان هناك عبر بالطريق البري فالطريق البري شائك،
0: نعم،
1: لبعد المسافة، وأيضا وجود يعني صعوبات قد تعترض القوافل سواء كانت تجارية أو غير ذلك، ولذلك البكري اعتبر أن الطريق إلى عمان من ناحية البرية هي طريق صعب جدا جدا،
0: نعم،
1: ولذلك إذا أتوا على طريق البحر فسيأتون أيضا عبر البحر الأحمر، ثم والطريق أيضا في ذلك أيضا شخ، إذن هناك في بطء في وصول الحملات إلى عمان، نعم، فيما بعد لا يعني هذا أن الحملات الأموية ما وصلت إلى عمان، لكنها وصلت عن طريق العراق المجاورة لعمان إلى حد ما عبر الخليج العربي فبحر عمان ثم إلى المناطق التي قصدوها فيما بعد. أضيف إلى ذلك يا أستاذ راشد أن هناك أيضا المكان الجغرافي لعمان، الطبيعة الجبلية، هذا الموقع المتميز لعمان أنا في وجهة نظري أعطاها ميزتين. الميزة الأولى أنها كانت إيجابية، وستظل هذه الميزة موجودة إلى أن إن شاء الله سبحانه وتعالى، فهما تواصل العمانيين مع الحضارات القديمة سواء في بلاد الرافدين أو في بلاد فارس أو في بلاد الهند أو السند أو غير ذلك والفراعنة وبلاد اليمن السعيد كانت عامرة، بالإضافة إلى ذلك أنه هذا الموقع اللي يشكل عبارة بعدا استراتيجيا كان أيضا محط الطامعين منذ القدم سواء كان من الفرس ثم الأمويين ثم العباسيين ثم إلى هبوب الرياح الاستعمار الحديث البرتغاليين في الإنجليز والفرنسيين وغير ذلك.
0: نعم. طيب دكتور، عند الحديث عن 132 هجري،
1: نعم،
0: وقيام الإمامة الأولى في عمان، هل، نعم، نقصد بتلك بذلك التنظيم المكتمل؟ يعني هناك تنظيم دولة كما هو الحال في الدول الأخرى التي تقوم على اعتبار أنظمة عسكرية وسياسية، نعم، واجتماعية واقتصادية؟
1: ما في شك أنه أي كيان سياسي هو يترقب أو لتحقيق هذه التكميل يعني هذه المتممات من الناحية السياسية فهم مكتملون ما في شك. الناحية الاقتصادية تأتي بعد قيام الكيان السياسي كما تعلم.
0: نعم.
1: العامل الفكري والثقافي هو موجود أساسا وسيعول عليه في قيام الكيان، لأنه سيكون عبارة منبر من منابر الخطط الدولة.
0: نعم.
1: هم يعني قد يكون، نعم، أنه هذا كيان يعني

0: الإمام الأول لهذه الإمامة الأولى هو الإمام الجلند بن مسعود.
1: نعم.
0: سنستكمل الحوار معكم دكتور للحديث أكثر عن قيام هذه الإمامة على يد الجلند بن مسعود وما تبعه من يعني مجموعة من الأحداث التاريخية، لكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير بعده نستكمل مستمعين معكم هذا الحوار في برنامجكم من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى.
3: عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، وعنوان هذه الحلقة عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى. ونرحب من جديد بالدكتور عبد الله بن سعود أبو سعيدي، وهو أستاذ التاريخ المشارك بكلية العلوم التطبيقية بنسوة. أهلا بك دكتور.
1: حياك الله أستاذ راشد.
0: أهلا بك دكتور. يعني يعتبر الجرندة بن مسعود هو أول إمام في الإمامة الأولى، لذلك نقف عند سؤال نفتتح به هذا الجزء من هذه الحلقة: لماذا تم اختيار هذا الإمام تحديدا كأول إمام لهذه الدولة؟
1: بالنسبة للاختيار الإمام جرندة بن مسعود، نبع أولا من الشروط، لأن الإباضية ضعون شروطا للإمام، شأنهم في ذلك أيضا شأن الدول الإسلامية الأخرى. كانت حقيقة في مؤهلات للإمام جرندة بن مسعود، اللي هو طبعا العلم، الفطنة، الزهد، الشجاعة، الذكاء. ضف إلى ذلك الجانب القبلي، أنه هو ينتمي إلى آل الجرندة. وآل الجرندة ما في شك أنهم كانوا ملوك عمان، وبالتالي أنه كان يعول إلى هذه القبيلة عندما يقام أو تقوم الإمامة بقيادة الإمام جرندة بن مسعود، أن تكون القبيلة هذه راضية فيما ستقوم به، بما يقوم به الإباضية، وسينضمون إلى قيادة الإمام جرندة بن مسعود. ضف إلى ذلك نحن لما ننظر إلى شروط الإمام عند إخواننا المسلمين الآخرين، هم يشترطون النسب القرشي. مع ذلك أن النسب القرشي لماذا؟ لأن قوة قريش سمعتها بين القبائل كان لها صدى كبيرة.
0: صحيح.
1: ابن خلدون وهو المنظر السياسي وهو المنظر الاجتماعي قال: أما وإن عصبية العبرة، يعني العصبية أو القوة لقريش قد ذهبت، فلا داعي أن يشترط النسب القرشي في اختيار الإمام أو الخليفة. فلم ينبع حقيقة من فراغ اختيار الإمام جرندة، كان رجلا مؤهلا من الناحية العلمية، عالم بكتاب الله، عالم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكام الفقه إلى آخره، وهو رجل مهيأ ومعد لهذا الشيء.
0: طيب يعني دكتور، ألم يؤخذ ما أخذ على قيام هذه الإمامة أن منطلقها منطلق ديني؟ يعني أنها إمامة تصنف من الزاوية الدينية؟
1: هي لا أبدا، الكيان هذا ليس كيان ديني فقط، إنما هو كيان سياسي، وكيان كان عبارة اقتصادي، وكيان كان عبارة عسكري، وكيان عبارة كان فكري وثقافي. لا، الجانب الديني هو عبارة يعني رسموا به في تحديد مسارات الإمام، أنه ماذا يتبع الإمام؟ يتبع كتاب الله سبحانه وتعالى، يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستشير العلماء فيما يقوم به من عمل.
0: يعني هل يشترط أن يكون عالما؟
1: طبعا ما في شك،
0: الإمام الذي ينتخب،
1: الإمام ينتخب أن يكون عالم بأحكام الدين 100%، أن يكون سليم الحواس أيضا، من الناحية النظر البصر، من الناحية السمع، سليم الأعضاء، هكذا يشترط في الإمام، لأنه سيقوم بواجبات، وهذه الواجبات بطبيعة الحال تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى وجهة نظر علم متعددة في هذه القضية.
0: هل يعني كان يختار أو تم اختيار الإمام جرندة بن مسعود من الناحية الشوروية؟ تمت يعني
1: طبعا نعم، من الناحية الشورى، لأنهم كانوا هم يلتزمون بالشورى. فبطبيعة الحال وجد الأهل العلم ومنهم حملة العلم أن شخصية الإمام جرندة هي الشخصية المهيئة والقائمة على قيام أو قدرتها على قيام الكيان السياسي، تقود الكيان السياسي الإباضي في عمان أو كيان الإمامة.
0: نعم، يعني هو إجماع على هذه الشخصية.
1: إجماع نعم على
0: يعني
1: هذه الشخصية.
0: لم تكن هناك منافسة بين شخصيتين.
1: أبدا لا، ما في شخصيتين، وإنما هو إجماع، والإجماع في بعض إذا حصل التزكية من قبل العلماء أهل الحلوة ومن قبل بعض القبائل المتنفذة في ذلك الوقت، فلا اعتراض في ذلك يعني. ولذلك احنا نجد عبارة معظم يعني أئمتنا هم ينتمون إلى أسرة واحدة. لا يعني هنا التفضيل أنه على القبيلة هذه، لكن مؤهلاتهم حقيقة أهلتهم لذلك.
0: هل هناك أيضا مؤهلات عملية

0: تاريخية للإمام الجلندب بن مسعود أهلته لتولي هذا المنصب؟
1: طبعا هو عبر أنه كان القدوة المثلى يعني بالنسبة للآخرين، وطالما أنه هناك كانت أعماله ينظر إليها كناحية شخصية خاصة، لأنه الآن حتى الآن لم يقم، لا يعرف العام عن الإمام الجلندب بن مسعود باعتبار أنه لم تقم الإمامة، لكن فيما بعد عرف عنه الأعمال التي قام بها، وربما سنتطرق إليها فيما بعد هذه إن شاء الله.
0: طيب يعني دعنا نقف دكتور عند نسب الإمام الجلندب بن مسعود.
1: نعم.
0: وهل هو يتصل بنسب أسرة آل الجلندب التي حكمت عمان قبيل وصول الإسلام في عمان؟
1: نعم، بطبيعة الحال إنه ينتمي إلى آل الجلندب، ونحن نعلم علم اليقين عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة إلى أهل عمان أرسلها إلى ملكي عمان عبد وقيفر، وهما من آل الجلندب.
0: نعم.
1: المنتمون إلى معول بن شمس، وهما ملوك عمان وأمراؤها فيما بعد، وبالتالي إنه نعم ينتمي انتماء مباشرا إلى هذه القبيلة. ولذلك من وجهة نظر يعني السياسية إنه اختيار الإمام الجلندب لم يكن عفويا، وإنما كان مقصودا باعتبار قوة قبيلته.
0: نعم.
1: وعراقتها في المجال السياسي وفي المجال الاجتماعي بعمان.
0: نعم. طيب الآن الحديث عن الظروف، ظروف مبايعة الإمام الجلندب.
1: نعم.
0: بن مسعود، كيف تمت يعني هذه المبايعة؟ ما هي الأحداث والظروف وأحداث البيعة ذاتها دكتور، والطريقة التي تمت؟
1: نعم، البيعة المتبعة في عمان، في عمان وفي مبايعة الإمام، هي أن يقوم أهل الحل والعقد من العلماء.
0: نعم.
1: ومن أيضا زعماء القبائل بمبايعة، ويسميوها البيعة الخاصة في البداية.
0: نعم.
1: ثم تأتي المبايعة العامة من قبل الناس أن يبايعوا هذا الإمام وفق شروط معينة. يعني إحنا يجب أن نعرق أيضا يا شيء مهم أستاذ راشد، أنه عندنا أنواع إمامة، إمامة الكتمان، إمامة الدفاع، إمامة الشراء. فالإمام الجلندب بن مسعود يعتبر إمام شاري، وبالتالي عبارة يجب نصرته ويجب مساعدته وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الكيان السياسي المستقل.
0: طيب ما هي الظروف المحيطة كانت بهذه
1: الظروف؟ طبعا الظروف كانت عبارة من الناحية الاجتماعية، كانت ظروف مهيئة بالنسبة على الوضع الداخلي.
0: نعم.
1: يعني حملة العلم أهلوا المجتمع لأن يتقبلوا قيام كيان سياسي بقيادة الإمام الجلندب بن مسعود. الظروف الخاصة الشخصية أيضا الجلندب بن مسعود كان مؤهلا في ذلك. الظروف المحيطة الخارجية كانت أيضا مهيئة، سقوط دولة، قيام ثورة جديدة اللي هي ثورة العباسية، هذه مهدت أيضا لأن تكون عبارة ذات نسق سياسي، ذات نسق اجتماعي، ذات نسق عسكري، ذات نسق اقتصادي لتكوين هذا الكيان السياسي الجديد.
0: نعم.
1: هذه كلها معطيات حقيقة.
0: نعم. يعني. طيب يعني الدول الأخرى كيف كانت تنظر إلى قيم هذه الإمامة؟
1: هي الدول الأخرى، إحنا الآن معنيين بالدولة العباسية.
0: نعم.
1: لأنه ما كان في دول أخرى. كانت هناك حركات مناهضة للحكم العباسي أو للحكم الأموي، فنظرت الدولة، إحنا نأخذها من الجانب السياسي، أن هناك الدولة التي تعتبر ند للكيان السياسي الجديد في عمان وهي الدولة العباسية. تنظر النظرة الآن الدولة الأموية انتهت.
0: نعم.
1: ما في شك في ذلك.
0: نعم.
1: الآن المواجهة ستكون بين الكيان السياسي الجديد في عمان وبين الدولة العباسية التي ستنظر بعدم الرضا إلى هذا الكيان الجديد، لأنه سيعتبر مقدمة لانفصال دول أو قيام شعوب أو حركات منفصلة عن الدولة الأم وهي الدولة المركزية التي تنظر أنها حامية العالم الإسلامي ككل، وعمان ليست خارج هذه المجموعة.
0: نعم. طيب ذكرتم دكتور أن قيام الإمامة الأولى في عمان كانت وفق معطيات الدولة.
1: نعم.
0: يعني العسكرية.
1: نعم.
0: والسياسية.
1: نعم.
0: والاجتماعية والاقتصادية.
1: نعم.
0: الآن والإمام الجلندب بن مسعود هو أول إمام في هذه الإمامة.
1: نعم.
0: ما هي أهم الأعمال التي قام بها الإمام الجلندب بن مسعود من الناحية العسكرية بدلاً؟
1: بالنسبة للناحية العسكرية بدأت أنه أخضع توحيد الجبهة الداخلية.
0: نعم.
1: هذا دائماً نحط فيها البال. نحن عندنا الآن الجلندب ما زالوا، لكنهم لم يبدوا رضاهم عن الإمام الجلندب بن مسعود.
0: نعم.
1: هم متمسكين بزعامتهم، ولكن هذه الزعامة التي ارتسموها أو التي تمسكوا بها لا ترضي حملة العلم في عمان، ولا ترضي الطرف السياسي الجديد، الكيان السياسي الجديد، إنما هم يؤمنون بالانتخاب. فبالتالي كان على الإمام الجلندب بن مسعود أن يواجه أيضا هذه التحديات القبلية لتوحيد الجبهة الداخلية، فقد شهدنا ثورات محمد بن زائدة وراشد بن النضر وهم من أقربائه، لدرجة أنه لما قتل هؤلاء الناس بكت عيناه.
0: نعم.
1: فعوتب الإمام الجلندب بن مسعود أنه لماذا هذا البكاء، أو عصبية يا جلندب؟ قال والله لا عصبية، وإنما هي الرحمة. فبالتالي هو قضى على الثورات المناهضة له على الصعيد الداخلي لقيام جبهة عمانية موحدة، وهي ما يسمى بالجبهة الداخلية لتأمين البيت السياسي العماني.
0: يعني عند الحديث عن هذه الإمامة، نعم، هل هناك حدود جغرافية محددة لها في عمان؟
1: الحدود الجغرافية في ذلك الوقت طبعا ممتدة حقيقة، يعني لدرجة أنه كان الساحل اللي سمي فيما بعد بالمصطلح الساحل المهادن يتبع عمان، وأقصد بها الآن مثلا جلوفار اللي هي رأس الخيمة حاليا،
0: نعم،
1: وبالتالي كان في امتداد جغرافي، لكن لم تتضح ملامح هذه الجغرافيا، نعم، الخارطة السياسية.
0: وفي الداخل دكتور،
1: وفي الداخل كانت كل مناطق الداخل موجودة
0: تحت سيطرة
1: تحت سيطرة الإمام جندب بن مسعود،
0: نعم،
1: لم يقم كيان سياسي معادل للإمام جندب بن مسعود داخل الساحة العمانية سوى الزعامات القبلية، وقد أخمدت هذه الزعامات القبلية، أخمدت تماما وبقى الجو عبارة، لكن بقى عندنا خطر خارجي،
0: الدولة العباسية.
1: الدولة العباسية،
0: نعم،
1: لابد من المواجهة، إن الدولة العباسية لم ترضى ولم تقتنع بقيام كيان سياسي في عمان، ربما سؤال يطرح،
0: نعم،
1: لماذا لم تتقبل الدولة العباسية؟ الدولة العباسية قامت في العراق كما نعلم، في واسط اتخذت القاعدة العاصمة لها، ثم انتقلت إلى بغداد، وبالتالي كانت نظرتها إلى عمان نظرة مثالية خاصة، تأخذ البعد الاقتصادي، تأخذ البعد السياسي، وأي يعني كيان معادي للدولة العباسية سيكون عائقا لما تقدم العباسيين إلى الشرق الأقصى مع الهند، مع شرق أفريقيا، عبر البحر عمان، عبر الخليج العربي، عبر المحيط الهندي، وبالتالي أنه ستظل شوكة في دولة بني العباس. ولذلك أرسل السفاح عندما ولى على العراق عبارة عمه سليمان بن علي، أرسل قائدا يسمى خازم بن خزيمة لمقاتلة الإباضية أو مقاتل الإمام الجندب بن مسعود،
0: نعم،
1: كان الهدف أولا أن يقف في جزيرة ابن كاوان لمقاتلة الصفرية بقيادة شيبان بن عبد العزيز الأشكري، هزم الصفرية في تلك المعركة، ذهبوا إلى عمان لعلهم يجدون مكانا آمنا وملاذا، فلذلك واجههم الإمام الجندب بن مسعود بكل ما تعني الكلمة، أولا يعني خاطبهم لعلهم يدخلون في حظيرة الدولة الإباضية العمانية وفي هذا الكيان. هذا دليل قاطع على أن المبادئ التي يؤمن بها تختلف تماما عن مبادئ الصفرية، ودارت المعركة بين الطرفين، وانتصر حقيقة الإمام جندب بن مسعود على شيبان بن عبد العزيز الأشكري،
0: نعم.
1: وبالتالي عندما جاء خازم بن خزيمة أراد الحوار مع الإمام جندب بن مسعود وقال له كلمة معروفة عبارته المشهورة: لقد أكفيتمون هؤلاء الناس، مؤنة هؤلاء الناس، يعني قتال الصفرية كفيتمونا إياه، نريد أن نتصالح معكم. فأراد الإمام جندب بن مسعود أن يرفع له سيف شيبان وخاتمه للدليل القاطع عند الخليفة العباسي أن هؤلاء الناس هزموا، لكن كان هناك أبعد الهدف، أن يخطب للخليفة العباسي في عمان، وأن عمان تدين بالولاء والطاعة للدولة العباسية. وهذا طبعا استشار الإمام جندب أهل العلم فقالوا لا، لا يمكن أن نتفاوض في هذا السياق، أما قضية سيف شيبان وخاتمهم فلا بأس، من باب التقية. ثم يعوض ورثة شيبان، وهذا دليل على أن العمانيين أو الإباضية لا يستحلون أموال غيرهم مهما خالفوهم.
0: نعم. طيب دكتور، تحدثنا عن أبرز الأعمال من الناحية العسكرية التي قام بها الإمام الجندب بن مسعود،
1: نعم،
0: ماذا عن الجانب الاقتصادي؟
1: الجانب الاقتصادي ننظر عليه أستاذ راشد، أولا ما هي الفترة الزمنية التي قضاها الإمام الجندب بن مسعود؟
0: نعم،
1: الفترة الزمنية لا تكاد تتعدى عامين،
0: نعم،
1: وبالتالي الفترة قصيرة جدا. الأمر الآخر أن الاضطراب السياسي، الاضطراب الاجتماعي، الاضطراب القبلي، التدخل الخارجي لم يعطي الفرصة المواتية للإمام جندب بن مسعود، لكن كانت تقوم في ذلك الوقت على أساس تجارة خارجية بسيطة،
0: نعم،
1: وعلى أساس أيضا الزكاة كانت المعول لها في التنظيم الاقتصادي الإسلامي، تستخرج من الأغنياء تعطى للفقراء،
0: نعم،
1: لكن عن طريق من؟ ولي الأمر وهو الإمام الجندب بن مسعود.
0: نعم. ماذا أيضا عن الإنجازات أو الأعمال التي قام بها من الناحية الاجتماعية، تنظيم النسيج الاجتماعي للمجتمع العماني؟
1: ما في شك أنه إخضاع للقبائل الأخرى كان هذا هدف لتوحيد هذه الجبهة الداخلية، وإعطاء القبائل العمانية كلها في قالب واحد، أنها تخضع لسلطة سياسية واحدة دون التشرذم، دون المعاداة، دون كذا. فهو حاول حقيقة جاهدا، ومع ذلك يجب أن نكون صريحين أنه تبقى النعرة القبلية قائمة للأسف في ذلك الوقت.
0: نعم. الحديث يعني عن هذه النعرة من الزاوية الثورات والمعارضات
1: طبعا
0: التي قامت
1: نعم.
0: ضد قيام الإمامة الأولى،
1: نعم.
0: قيام إمامة الإمام جولندا بن مسعود،
1: نعم.
0: ما هي هذه الثورات؟
1: هو الثورات طبعا واجهها من بني جلدته، من آل جولندا أنفسهم، ومن قبيلة أخرى، وبعض القبائل المتصارعة فيما بينها أيضا، ليست فقط على ضد الإمام جولندا،
0: نعم.
1: ولكن ما في شك أنه سيؤثر سلبا على الوضع الأمني في المجتمع، وسيؤثر على البعد الاقتصادي، وسيؤثر على البعد السياسي. إذا لابد من إخضاع وإسكات هذه القبائل.
0: ما محل الخلاف في هذه الثورات؟
1: الخلاف هو الزعامة.
0: نعم.
1: الزعامة القبلية.
0: يعني آل الجولندا ممن خالفوا وقاموا بثورات ضده، كانوا
1: طبعا
0: كانوا يعني لا يرون فيه الأنسب.
1: لا يرون فيه الأنسب.
0: نعم.
1: إذا هم رأوا الأنسب ستنتزع فيهم الزعامة التي توارثوها عبر آبائهم وأجدادهم.
0: نعم.
1: وهذا طبعا لا يرضي بالنسبة لهم، لأنهم يرون أنفسهم أن محقوا بهذا الأمر من غيره.
0: نعم.
1: من الوجهة القبلية.
0: نعم. وبقية الثورات.
1: الثورات كانت عبر ثورات بين القبائل ذاتها. على سبيل المثال بني هنا اعتدوا على بني نافع في نزوة، وهذه ما في شك أنه أثرت فيما بعد، وبقي الحقد والكراهية تبقى. بني الحارث جاءوا لمناصرة أهل نزوة، وهكذا بقى صراع داخلي بين القبائل ببعضها البعض. الأمر الآخر أنه حتى بعض القبائل كانت أيضا مجافية بالنسبة لأهل الجولندا.
0: نعم. طيب، يعني ماذا عن أهم التنظيمات والأعمال الإدارية التي قام بها الإمام الجولندا بن مسعود؟
1: طبعا الإمام الجولندا بن مسعود عجن ولا من قبله، وهذا تنظيم إداري مهم جدا.
0: يعني ما كان موجودا قبل؟
1: لا، ما كان موجود، كانوا موجودين ولكن على خلاف نظام آخر.
0: نعم.
1: لأنه إحنا لا ننسى أنه عمان دخلت في حظر الدولة الأموية بعد انتصار الجيوش الأموية بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي على العمانيين، ثم أيضا ذهاب سليمان وسعيد أبناء عبال بن عبد بن جولندا إلى بلاد شرق أفريقيا. إذن هنا في حدث انقطاع سياسي.
0: نعم.
1: وبالتالي المرحلة التي أعقبت فرار سليمان وسعيد من عمان إلى شرق أفريقيا، بقيت الساحة هي يعني كما تقول خالية ومسيطرة في الدولة الأموية، ومعينين من قبل الدولة الأموية، لكن الآن كاستقلال سياسي كولاء عمانيين من أنفسهم أو من بني جلدتهم. طبعا الرجل عين الإمام جولندا، عين ولا عين قضاة، عين عبارة مستشارين له، وهذا يعد في حد ذاته أنه فعلا تنظيم إداري من الطراز الأول.
0: نعم. يعني ذكرنا في بداية الحديث دكتور حول وجود عدد من العلماء كانوا محيطين بالإمام الجولندا بن مسعود.
1: نعم.
0: يعني هل لفترة إمامة الإمام الجولندا بن مسعود أي إنجازات ثقافية على الصعيد الثقافي العلمي المعرفي؟
1: بلا شك هو أنه كان الهدف أولا انتشار الفكر الإماراتي بالدرجة الأولى.
0: نعم.
1: الأمر الآخر أنه هناك كانت مسائل يعني في مجال الفقه، في مجال الحديث، في مجال القرآن الكريم إلى آخره، كان حقيقة تقام هناك في مجالس الأشياخ، مجالس حملة العلم، وكانت تتبع البصرة، هم متابعين مباشرة البصرة ويتواصلون مع أشياخهم. القاعدة الفكرية الأساسية بالنسبة للعمانيين كانت البصرة، ما في شك. وبالتالي تبادل البعثات في هذا السياق يعني وقدوم حملة العلم من البصرة إلى عمان، ما في شك كانت هناك نهضة علمية، وإن كان للأسف الفترة الزمنية لم تعطينا الصورة الحقيقية الواضحة. نعم. في هذا السياق
0: إذا أردنا الحديث عن أهم الأعمال التي قام بها الإمام الجولندا طوال فترة حكمه، ما أهمها دكتور برأيك؟
1: بالنسبة لي أولا أنه حافظ على سيادة الجبهة الداخلية.
0: نعم.
1: شرع أيضا في تعيين الولاة، وهذا بحد ذاته أيضا تنظيم إداري بالنسبة للدولة، وفي تنظيم أيضا تعيين القضاء. الأمر الآخر، حاول من الناحية الاجتماعية أن يخرج أو ما يسمى بالتكافل الاجتماعي من خلال نظام الزكاة وتوزيع الفقراء وأخذها من الأغنياء كما تعلم.
0: نعم.
1: وفقا للقرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أعمال تعتبر حقيقة تضاف إلى الإمام الجولندا بن مسعود، وتعتبر التي رسخت دعائم حكمه خلال السنتين التي مضت فيهما هذا الكيان السياسي الأول لعمان.
0: طيب، الآن الحديث عن نهاية الإمامة الأولى دكتور، كيف انتهت هذه الإمامة الأولى على يد الإمام الجولندا بن مسعود؟ أستأذنك بالإجابة على هذا المحور بعد أن نتوقف مع فاصل قصير، بعده مستمعينا الكرام نستكمل حديثنا حول برنامج من التاريخ العماني والحديث عن الإمامة أو عمان في عهد الإمامة الأولى.
2: من التاريخ العماني.
3: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى.
4: عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، والحديث حول عمان في عهد الإمامة الأولى. ومن جديد باسمكم جميعا نرحب بضيفنا العزيز الدكتور عبد الله بن سعود أنبو سعيدي، وهو أستاذ التاريخ المشارك بكلية العلوم التطبيقية بنزوة. أهلا بك دكتور مجددا.
1: حياك الله أستاذ رفيق.
0: أهلا بك دكتور. يعني تحدثنا كثيرا عن قيام الإمامة الأولى، الظروف السياسية الاجتماعية الثقافية الاقتصادية، ثم تحدثنا عن إمامة الإمام الجلندب بن مسعود وكيف مرت فترة إمامته التي قاربت من العامين. الآن الحديث عن نهاية هذه الإمامة الأولى، هل هناك أعمال محددة أو ظروف معينة مهدت لنهاية الإمامة الأولى؟
1: بالنسبة لسقوط الإمامة الأولى بقيادة الإمام الجلندب بن مسعود، الحقيقة كانت أغلبها ظروف خارجية. ولذلك عندما نتحدث عن المعركة التي سقطت فيها الإمام وسشل فيها الإمام الجلندب بن مسعود، هناك يجب أن نقسم أنه في معركتان قامتا في هذه الفترة. المعركة الأولى هي معركة جلفار الأولى بتشد طبعا، والتي كانت بين الإمام الجلندب بن مسعود وبين الصفرية بقيادة شيبان بن عبد العزيز الأشكري، انتهت نتائجها بانتصار الإمام الجلندب بن مسعود. المعركة الثانية التي قضت على الإمامة الأولى في عمان بقيادة الإمام الجلندب بن مسعود هي تلك المعركة التي دارت ما بين العباسيين، الجيش العباسي بقيادة خازم بن خزيمة، وبين الإمام الجلندب بن مسعود ومن معه من الشورى في هذه المعركة التي نسميها جلفار الثانية، لأنه حدثت المعركتان في نفس الموقع، لكن نميزها أن هناك معركة جلفار الأولى التي كانت مع الصفرية وانتهت بانتصار العمانيين بقيادة الإمام جلندب بن مسعود، وبين الجلفار الثانية التي هزم فيها العمانيون واستشهد فيها الإمام الجلندب بن مسعود. ولذلك حتى من لما قتل أو استشهد كثير من أتباعه عن طريق الطلقات التي كان يطلقها عبارة من السفن الخازم بن خزيمة، استشهد معظم جيشه، فبقي ثلاثة، بقي هو وهلال بن عطية. وقال الإمام جلندب بن مسعود لهلال: تقدم يا هلال. فماذا قال هلال بن عطية؟ قال: أنت إمامي فكن أمامي. فتقدم الإمام جلندب بن مسعود وقاتل قتال الأبطال حتى استشهد، ثم استشهد أيضا معه هلال ابن عطية بن عطية الخراساني العماني.
0: نعم. طيب، يعني إذن هاتين المعركتين
1: انتهت في عام 134 هجرية، 751 ميلادي.
0: نعم. طيب، يعني دكتور، إذن هاتين المعركتين جلفار الأولى والثانية، يعني هما تعدان المعركتان التي أدت إلى نهاية هذه الدولة. الإمامة الأولى.
1: طيب الثانية بالذات يعني.
0: طيب دكتور، الآن ما الأسباب التي أدت إلى هذه المعركتين؟
1: المعركة الأولى إنه قدوم الصفرية بقيادة عبد العزيز بن شيبان يشكري جاء فارا من جزيرة بن كاوان، فارا من الجيش العباسي، وأراد اللجوء إلى عمان، وحسب الرجل أنه سيلقى مأمنا في عمان. ولكن عندما فاوضه الإمام جلندب بن مسعود ورغبه في الدخول إلى حظيرة المذهب الإباضي، رفض شيبان بن عبد العزيز يشكري، وبالتالي لم تتلاقح هذه الأفكار بينهما بعد المفاوضات. طبعا لم يكن يعني المعركة مباشرة، وهذا شيء جميل جدا، لأنه في الإسلام أيضا يفاوض العدو، فإن عبر قبل بالشروط. ولذلك دائما يعني كثير من المستشرقين عندما يتكلمون عن انتشار الإسلام قالوا قد انتشر بقوة السيف، وهذا يعني لا يجوز القبول به على الإطلاق، فهو أول شيء الإقناع، إن لم يقنعوا يدفع عبارة كما تقول الجزية، فإن لم يقبلوا فالسيف في نهاية المطاف. رفض شيبان كل العروض التي قوبلت، التي قابلها من الإمام جلندب بن مسعود، وصدم الطرفان، وكانت النتيجة كما قلت لك سابقا أنه هو انتصار حاسم للعمانيين بقيادة الإمام جلندب بن مسعود رحمه الله. المعركة الثانية أسبابها معروفة، أن الدولة العباسية لم يكن ترتاح لوجود سياسي، كيان سياسي مستقل في عمان. وكان لابد من القضاء على هذا الكيان حتى تصبح عمان تابعة للدولة العباسية، وتمضي الدولة العباسية في برنامجها الاقتصادي، لأنه لا يمكن نغفل البرنامج الاقتصادي، وفي برنامج السياسي الذي سيتم عبر عمان بالقضاء على هذا الكيان السياسي الذي تعتبره جزءا غريبا على كيان الدولة الإسلامية باعتباره هي حامية العالم الإسلامي، ومنها عمان من وجهة نظرها.
0: لماذا هاتين المعركتين قامتا تحديدا في جلفار؟
1: جلفار احنا نعلم علم اليقين أنها تابعة لعمان في ذاك الوقت.
0: نعم.
1: وهي اليوم رأس تمثل رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية الشقيقة. وكان أيضا أن الملتقى المعركة هي معركة بحرية.
0: نعم.
1: فالتقى الطرفان لأنه كان خازم من خزيمة، وربما شاءت الأقدار أنه شيبان نزل في جلفار وهناك التقى الطرفان. فعند انتهاء المعركة أو وجود عبارة عن قضاء على شيبان ومن معه من الصفرية، وصل خازم بن خزيمة أيضا، فوجد الإمام الجندب بن مسعود معسكر في هذا المكان اللي في جلفار، وبالتالي كان من الطبيعي أن تقوم المعركة في هذه المنطقة بحكم الوصول الطرفين واستقرارهما في هذه المنطقة للتلاقي العسكري أو للتفاوض قبل ذلك بين الجانبين العماني والعباسي.
0: هل من سرد دكتور لأبرز الأحداث لهاتين المعركتين؟
1: الأحداث طبعا هو أنه اصطدام بين الطرفين.
0: نعم.
1: بعدما تمت المفاوضات، لأنه أيضا احنا عندما تأتي عبارة إلى المعركة الأولى سوت مفاوضات بين الإمام الجندب بن مسعود الزعيم الإباضية أو الإمامة.
0: نعم.
1: وبين أيضا عبد العزيز الدشكري شيبان بن عبد العزيز الدشكري زعيم الصفرية، لكن لم يتوصل الطرفان إلى حل سلمي مناسب. ثم حدثت الأحداث المعركة، هذا الاصطدام الطبيعي بين الطرفين، مناوشات كانت بسيطة، ثم دخلوا في حرب يعني حمي الوطيس، وبالتالي انتهت المعركة لصالح من؟ الكيان السياسي الإمامي العماني بقيادة الإمام جندب مسعود.
0: هذه في الأولى.
1: هذه في الأولى.
0: نعم.
1: المعركة الثانية إنه خازم والإمام جندب تفاوض حقيقة في البداية.
0: نعم.
1: على أساس محاولة لحقن الدماء بين الطرفين، لكن كان الطلب من قبل القائد العباسي خازم بن خزيمة صعبا بالنسبة. المطلب الأول ما كان فيه صعوبة، لأنه كان هو يطلب سيف شيبان وأيضا خاتمه ليبرزه للخليفة العباسي على أنه انتصر على الصفرية.
0: نعم.
1: وهو لم يقم بشيء. الأمر الثاني أنه طلب أن تدخل عمان في حاضرة الدولة العباسية وأن يخطب للخليفة باسم الخليفة العباسية السفاح في عمان، وأن عمان هي عبارة تابعة للدولة، وينهى هذا الكيان السياسي بالطرق السلمية. لكن هذا رفض من قبل إيمان جولندا، ورفض من قبل العلماء الذين قالوا لا نتفاوض مع هؤلاء باسم الدين وباسم عبارة السياسة الشرعية الإسلامية.
0: كم الفترة الزمنية التي كانت بينها؟
1: لم تكن هناك فترة متلاحقة.
0: نعم.
1: لم تكن هناك فاصل زمني، ربما في شهر أو شهرين.
0: نعم. إذن يعني المعركة الأولى يعني خرت قوى الإمام الجولندا بن مسعود مما أدت، مما كانت سبب من أسباب هزيمته في المعركة الثانية.
1: لا أبدا أبدا، المعركة الأولى خرجوا منتصرين وهم عبارة يعني في انتعاش كبير.
0: نعم.
1: لأنه عندهم القوة، يعني السمو النفسي عندهم مرتفع.
0: نعم.
1: وبالتالي أنهم في موقع القوة لا في موقع الضعف. لكن في المعركة الثانية كان هناك بعض الأساليب الحربية المتطورة، وخاصة ما يعتبر عبارة بالقذائف التي كانت تقذف بها النار لتصنع عبارة من النفط.
0: نعم.
1: وبعض الأشياء القطنية يعني، هذه التي أحرقت منازل لم تكن حشم عسكري، وإنما أحرقت المرافقين للجند الإمام الجند من أمين ومعهم ذراريهم من الأطفال والنساء إلى آخره، فأحرق فانشغلوا حقيقة بإطفاء هذه الحرائق، فاستغل خازم بن خزيمة هذا الوضع ودخل على المعسكر، واستطاع فعلا بهذه النار المكتوية وبهذه الحيلة أن ينتصر على الجيش الإمام جندب بن مسعود. ابن خياط يعبر عن يعني ويبالغ أنه كان عدد الجيش عند الإمام جندب، وهذا طبعا غير مؤرخ عماني وليس عبارة ذا، وإنما هو ابن خياط في تاريخه يقول أن عدد الجنود عند الإمام جندب بن مسعود 10,000 جندي، وهذا نعتبره حقيقة مبالغة فيه.
0: لا.
1: لأنه كيف يتأتى للإمام جندب أن يعني أن يجند 10,000 جندي نظاميين قادرين على مواجهة الدولة العباسية؟ لكن إذا كان من وجهة نظري، إذا كان يحتسب ابن خياط الذراري من الأطفال والنساء والشيوخ المصاحبين لهذه الحملة، هذا شيء مقبول.
0: نعم.
1: مقبول أنه 10,000 مقبول.
0: نعم. طيب يعني الحديث عن جلفار في الوقت الحاضر.
1: نعم.
0: نعني بها رأس الخيمة الموجودة في دولة.
1: نعم.
0: الإمارات العربية.
1: نعم.
0: المتحدة.
1: نعم.
0: الشقيقة.
1: نعم.
0: إذن الآن السؤال، ما هي الحدود الجغرافية لعمان في تلك الفترة؟
1: الحدود الجغرافية، شوف دائما يعني الحدود السياسية للأسف تختلف من زمان إلى زمان.
0: نعم.
1: كان في ذلك الوقت كما يعبر الجغرافيون، ونحن نأخذ هذا على مصادر إسلامية جغرافية كالمسعودي على سبيل المثال في كتابه مروق الذهب ومعادن الجوهر، ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، المقدسي في كتابه عبارة يعني الذي يذكر فيه أنه موقع عمان، عمان المنطقة هذه كان يسميها منطقة العروض،
0: نعم،
1: واللي تشمل عبارة البحرية من الجهة الغربية، وعمان كان امتدادها إلى منطقة العروض إلى شبه جزيرة قطر، كان هذا الامتداد في الحميري الروض المعطار في خبر الأقطار، كل المصادر الجغرافية تتحدث عن حدود عمان بهذه الطبيعة، أن عمان تمتد إلى منطقة العروض من جنوبها محاذية لليمن وصولا إلى شبه جزيرة قطر، ولذلك يسميهم منطقة العروض في هذا الحالة.
0: شبه جزيرة قطر دولة قطر حالية.
1: دولة قطر حالية نعم.
0: نعم.
1: طيب. إلى خور العديد. إلى خور العديد.
0: نعم. يعني هذا اتفاق من أغلب كتب
1: يعني
0: الجغرافية.
1: لما أقول المقدسي أقصد به في كتاب أحسن التقاسيم.
0: نعم.
1: في القرن الثالث والرابع.
0: نعم. يعني هذه المراجع كلها تتفق على هذه.
1: نعم تتفق على هذه، وهذه عبارة موثقة وموجودة عندنا.
0: نعم. نعم. طيب دكتور، يعني الآن بعد معركة جلفار الثانية كيف أصبحت العلاقة بين عمان والدولة العباسية؟
1: الآن أصبحت عمان أنا أسميها في مرحلة انتقالية.
0: نعم.
1: من 134 هجرية حتى 177 هجرية، وهو التاريخ الذي قامت فيه الإمامة الإباضية الثانية في عمان.
0: نعم.
1: كان هناك ثلاث قوات تتعاقب أو تسيطر على عمان.
0: نعم.
1: القوة العباسية وهي عبارة تعتضل بولاتها من آل الجولندا لأنه كان هم الموالين لهم. الأمر الآخر القوة القبلية، والوجه الآخر هي القوة الإباضية المتبقية من بعد الإمامة الإمام جولندا بن مسعود، لأنه يحاولون استنهاض الهمم، وبقت حقيقة عمان تتجاذبها ثلاث قوى رئيسية مثل ما ذكرت لك.
0: نعم. طيب الآن إلى من انتقل أمر عمان بعد نهاية الإمامة الأولى ووفاة الإمام الجولندا بن مسعود؟
1: انتقلت إلى إلى إلى إلى إلى الدولة العباسية، سيطرت عليها ما في شك، عينت ولاة من قبلها، ولكن في المقابل نحن نعلم أن هناك أيضا قوة قبلية كانت تسيطر على عمان في حالة ضعف الدولة العباسية. هناك القوى الإباضية المتبقية والمتمركزة أيضا من قبل حملة العلم يسيطرون عندما تضعف الدولة العباسية، عندما تواجه حركات خارجة عن سلطتها السياسية مثل حركات عبر الشيعة أو حركات الخوارج أو غير ذلك، أثرت فيها تأثير مباشر.
0: نعم.
1: وهذا أعطت فرصة إلى حد ما لاستنهاض الهمم من قبل العمانيين لقيام أو تأهيل قيام كيان سياسي ثاني، ألا وهو الإمامة الإباضية الثانية في عمان.
0: نعم. يعني الإمامة الإباضية الثانية في عمان قامت في 77.
1: 177. نعم.
0: نعم. يعني هذا البعد التاريخي من 34 إلى 77.
1: نعم.
0: يعني لم يكن هناك حل آخر لأهل الحل والعقد وال.
1: أبداً، لأنه كانوا عبارهم يأخذوا التقية، لأن السيطرة سيطرة عباسية حقيقة.
0: نعم.
1: السيطرة عباسية وسيطرة القوة القبلية الموالية للعباسيين وهم آل الجولندا بطبيعة الحال كما ذكرت لك سلفاً، وبالتالي إنه أصبح الوضع عبارة حقيقة لا لا لا لا تحمل او لا يحصل عليه الإباضية في ذلك الوقت.
0: لا.
1: لكن لم يكونوا على في مرحله القوه والظهور في تلك الفتره. طيب. الانتقاليه.
0: سننتقل دكتور الحديث عن عمان في عهد الامامه الإباضيه الثانيه، لكن هذه الحلقه وصلت الى ختامها، نشكرك على وجودك معنا، كما نتوجه لكم مستمعينا الكرام بجزيل الشكر على متابعتكم لنا لهذه الحلقة من برنامجكم من التاريخ العماني التي تناولنا فيها الأوضاع المتعلقة بعمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى وما ارتبط بها من أحداث كان لها تأثير واضح على مسيرة هذا البلد وعلاقة تلك الدولة بالخلافتين الأموية في أواخر أيامها والعباسية في أوائل عهدها، آملين أن نكون قد وفقنا في ذلك. ولا يسعنا في الختام إلا أن نتوجه بجزيل الشكر إلى الدكتور عبد الله بن سعود أبو سعيدي أستاذ التاريخ المشارك بكلية العلوم التطبيقية بنزوة والباحث في التاريخ العماني. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: عفوا أستاذ راشد، وبارك الله فيكم.
0: شكرا
1: الله.
0: لك لقاؤنا في الحلقة القادمة
1: إن شاء الله.
0: شكرا
1: على بركة الله. على بركة الله.
0: شكرا لكم مستمعين الكرام، ونلتقي بكم مجددا الأسبوع القادم مع سبر جديد لأغوار التاريخ العماني. شكرا لكم، وفي الختام تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم في الإعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، وكنت معكم في التقديم راشد بن خميس السعدي، وهذه أجمل التحايا من المخرج علي العجمي، وإلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي زاد معدل الاكتئاب الحاد بنسبة تتجاوز 100%.
2: في علم النفس هناك فرق بين الارتباط والسببية.
1: وراء هذه المواقع هناك أهداف مالية تتعلق بالشركات.
2: حقيقة أن الصحة النفسية تتشكل من خلال منظومة متكاملة من العوامل.
1: المواقع التواصل الاجتماعي ضخمت المقارنات بشكل غير مسبوق.
2: إذا كانت المقارنات الاجتماعية موجودة فهي موجودة منذ القدم وليس من اليوم.
1: من 41 ولاية أمريكية رفعوا دعوى مشتركة في أكتوبر ضد شركة ميتا.
2: فالهشاشة النفسية ليست نتاج تطبيق إلكتروني.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة. تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار الهشاشة النفسية لدى الجيل الحالي، بين من يدينها بتهمة اجترار الأجيال نحو الهشاشة النفسية ومن يبرئها من تورطها المباشر بها. هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج المناظرة. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. في زمن أصبحت فيه شبكات التواصل الاجتماعي الرفيق الدائم للأفراد، لم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل تحولت إلى فضاءات تصوغ الأفكار والمشاعر وأنماط النظر إلى الذات والآخرين. ومع تصاعد الحديث عن القلق والعزلة والحساسية المفرطة تجاه العنف وضعف القدرة على مواجهة الضغوط، برزت تساؤلات جوهرية حول العلاقة بين العالم الرقمي والصحة النفسية للأجيال الجديدة. فهل أسهمت شبكات التواصل الاجتماعي في صناعة جيل أكثر هشاشة نفسية وأقل قدرة على التكيف مع تحديات الحياة؟ أم أنها مجرد وسيلة تستخدم للتعبير عن مشكلات نفسية واجتماعية أعمق من أن تختزل في شاشة أو تطبيق؟ وهل نحن أمام سبب حقيقي لهذه الأزمة أم أمام متهم تلقى عليه مسؤولية تحولات معقدة تشارك في صنعها الأسرة، التعليم والاقتصاد والثقافة وغيرها من الأسئلة التي سيجيب عنها طرفا الموالاة والمعارضة في المناظرة؟ ضيف الأول في حلقة اليوم الأستاذ معاذ بن عمر الصالحي، اختصاصي علم النفس، يمثل جانب الموالاة ويرى أن شبكات التواصل الاجتماعي أسهمت بصورة مباشرة في انتشار الهشاشة النفسية لدى الجيل الحالي. أهلا وسهلا بك أستاذ معاذ.
4: وسهلا إدريس،
3: نسعد بالحديث معك في هذه الحلقة. وضيف الآخر الأستاذ المهند بن خليفة الجهوري، اختصاصي نفسي وباحث دكتوراه في الصحة النفسية، يمثل جانب المعارضة ويرى أن شبكات التواصل الاجتماعي لا تتحمل المسؤولية المباشرة عن انتشار الهشاشة النفسية وأن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيرا في تشكيل الحالة النفسية للأفراد. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ المهند.
2: أهلا وسهلا أخي إدريس، وسعيد بتواجدي معكم اليوم في هذا البرنامج.
3: نسعد بكما في حلقة اليوم من المناظرة، ونبدأ مباشرة كالعادة خطاب الافتتاح الذي يقدم فيه كل الطرف بشكل شمولي ما يؤكد ويدلل موقفه من هذه القضية. أبدأ معك أستاذ معاذ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خلال الدقائق المعدودة هذه راح أثبت أن المواقع التواصل الاجتماعي هي ليست أداة محايدة، وإنما أداة تستخدمها الشركات لأغراض رأس مالية متطرفة جدا وأثرها سلبي. أحد الباحثات اسمها جين توينجي أجرت تجربة على 11,000 يافع، وهذه التجربة تعتبر يعني تجربة قومية أجرتها على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى بريطانيا، وأثبتت من خلال هذه التجربة على 11,000 يافع المواقع التواصل الاجتماعي، أو مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي زاد معدل الاكتئاب الحاد بنسبة تتجاوز 100%. يعني بما معنى أن الزيادة عمودية. وهذه التجربة صارت ما بين 2011 و2012، بما معنى ظهور أو بداية ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذه الفترة صار أكثر من 50% من اليافعين يستخدمون الهاتف المحمول. طيب، في بعض العلماء قالوا أن ربما الموضوع ما له علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي أو ما له علاقة باستخدام الهواتف، فهي بعدين أجرت لاحقا تجارب أخرى مع عالم النفس الاجتماعي جوناثان هايدت، وأجروا مئات التجارب تحت عنوان Social Media and Mental Health Collaborative Review. تحت هذا العنوان مئات الأوراق العلمية التي تثبت مع بداية ظهور مواقع التواصل الاجتماعي صار في زيادة عمودية في معدلات القلق والاكتئاب. بس بعض العلماء عارضوها، قالوا بعد هذا ما بالضرورة التزامن لا يعني أن هناك سببية، يعني ليس بالضرورة مع بداية ظهور مواقع التواصل الاجتماعي زاد الاكتئاب، ما يعني أن هذا الشيء هو السبب. فإيش سوى؟ سوى جوناثان هايدت تجربة أخرى، خلى أحد المجموعات منعهم من استخدام الهاتف لعدة أسابيع. لما منعهم من استخدام الهاتف تحسنت صحتهم النفسية بسرعة وعلى المدى البعيد أكثر من المجموعة اللي لا زالت تستخدم الهاتف المحمول. فهذا يعني أن هناك علاقة واضحة بين استخدام الأفراد لمواقع التواصل الاجتماعي وبين زيادة معدلات القلق والاكتئاب للأسباب اللي راح نذكرها لاحقا، ولها علاقة بصورة الجسد والمقارنة الاجتماعية.
3: نعم، ومؤكد أن هناك زوايا أكثر تفصيلا سنتحدث عنها في سياق الأطروحات أو الفرضيات التي نطرحها. إذن يعني أستاذ المهند، ما ذكره أستاذ معاذ يعني يستند إلى تدرج أو تسلسل علمي رصين من الدراسات التي حاولت فعلا أن تثبت هذه العلاقة، ويعني هذه العلاقة بكل ترابطاتها. كيف تقدم خطاب الافتتاح في 3 دقائق ما يؤيد يعني موقفك من هذه القضية بشكل يعارض ما يؤكد معاذ؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا اليوم راح أتحدث كطرف معارض في هذا الموضوع. عندما نناقش الهشاشة النفسية لدى الجيل الحالي فإننا نتحدث عن ظاهرة نفسية واجتماعية معقدة لا يمكن تفسيرها من خلال عامل واحد فقط. اليوم هناك عدة عوامل ممكن أن نتناولها في هذه القضية. فصحيح أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت جزء من الحياة اليومية التي يمارسها الإنسان بطبيعة الحال، إلا أن وجود علاقة بينها وبين بعض المشكلات النفسية لا يعني بالضرورة أنها السبب المباشر والسبب الصريح في حدوثها. ففي علم النفس هناك فرق بين الارتباط والسببية، فهذا الفرق الذي بين الارتباط والسببية يعني وجود عاملين مما لا يعني أن أحدهما هو السبب الوحيد للآخر. فلو كانت شبكات التواصل الاجتماعي اليوم هي المؤثر للهشاشة النفسية لما حصلنا على ملايين المستخدمين لهذه الشبكات يستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر وبشكل طبيعي ولا يعانوا من أي مشكلة، ومنهم إدريس، منهم المهند، ومنهم حتى معاذ. فاليوم هناك ملايين المستخدمين، ولكن السر أين يكمن؟ السر يكمن في كيفية التكيف مع هذه الضغوط، كيفية التكيف مع هذه وسائل التواصل الاجتماعي، وأخذ الشيء المفيد وترك الشيء الغير مفيد. فالحقيقة أن الصحة النفسية تتشكل من خلال منظومة متكاملة من العوامل، تبدأ بالأسرة. البيت هو أول مؤسس للتنشئة الاجتماعية، كذلك عندنا المدرسة. المدرسة تشكل شكل من العوامل التي تؤسس الشخص، كذلك جماعة الرفاق، الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تخص الشخص، وكذلك البيئة المحيطة بالشخص تشكل من صحته النفسية وتشكل عوامل التي ممكن أن تبني وتؤسس شخصية هذا الكائن. فالهشاشة النفسية تتأثر بعدة عوامل، قد كذلك تتأثر بعوامل جينية وراثية من الأشخاص بالنفس، وهذه العوامل تختلف من شخص إلى آخر، مما يجعل من الصعب تحميل منصة رقمية مسؤولية ظاهرة متعددة الأسباب والعوامل. فلذلك فإن موقفي يرفض تحميل المسؤولية فقط لشبكات التواصل الاجتماعي.
3: نعم، وترى أن ما هو حادث يعني في هذا العصر الرقمي واكتساح ربما هذه الظاهرة الهشاشة النفسية لا ترجعها بشكل مباشر لشبكات التواصل الاجتماعي أو لهذا الفضاء الرقمي، إنما تستند إلى وجود عوامل أخرى مساهمة إلى هذا العامل. وهذا ما قدمتماه معاذ والمهند يحيلنا إلى فرضيات يعني أكثر عمقا نتحدث حولها. هناك يعني فرضية تقول أن الهشاشة النفسية لدى الجيل الحالي هي نتاج عوامل تربوية واقتصادية واجتماعية متعددة، وأن شبكات التواصل الاجتماعي ليست سوى وسيلة تعكس هذه المشكلات ولا تصنعها. أستاذ معاذ، كيف ترد على هذه الفرضية؟
4: طبعا الفكرة أن جميع الأشياء الموجودة في الحياة، سواء كانت التنشئة أو البيئة أو الاقتصاد أو السياسة، كل هذه المتغيرات أو كل هذه العوامل طبعا تؤثر على الإنسان، ولكن هناك، وهذا شيء طبيعي وموجود منذ الأزل ولازال موجود إلى اليوم، لكن في متغيرات أو في أمور تحدث تؤثر على الإنسان وتؤثر على تركيبة المجتمع. يعني مثلا مع بداية ظهور كورونا أثر على تفاعل الإنسان مع الآخر، تفاعل الإنسان مع نفسه، ظهرت ظواهر اجتماعية معينة. هل هذا يعني أن كورونا مجرد متغير بسيط أو مجرد أداة بسيطة؟ لا طبعا، كورونا يعتبر شيء أو يعني جائحة كبيرة أثرت على المجتمع وأثرت على الإنسان. كذلك الحروب أيضا تؤثر على الإنسان. نفس الشيء بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن اعتبارها مجرد أداة محايدة تعتمد على استخدام الإنسان بنفسه على لهذه المواقع. والسبب لأن مواقع التواصل الاجتماعي تكافئ الأشخاص الذين ينشرون بكثافة مثلا، وتعاقب الأشخاص الذين ينشرون محتوى عميق،
3: أو هكذا الخوارزميات هي
4: الخوارزميات طبعا. فالمواقع التواصل ليست محايدة، لأن وراء هذه المواقع هناك أهداف مالية تتعلق بالشركات. الشركات هدفها ربحي، هدفها مالي. ليس من المعقول أنها تدعنا نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بدون أن تفرض خوارزمياتها. هي هدفها أن تجعل المستخدم يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لأطول فترة ممكنة، وكل ما استخدم هذه المواقع كل ما كافأته أكثر، كل ما ظهر في الاقتراحات وفي الإكسبلور أكثر من الأشخاص الذين يهجرون مواقع التواصل. وبالمناسبة هذه الخوارزمية اعتمدت خلال هذا الأسبوع أن إذا قللت من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فهذا يعني أن بيقل ظهورك في يعني عند الأشخاص اللي يتابعونك. نعم. وبالتالي راح يلغون متابعتك.
3: نعم. ولذلك يعني سلوك البرمجيات أو الخوارزميات هي ما تجعل هذه الظواهر تظهر بكل مسبباتها، ويعني هذا ما يستند إليه يعني معاذ، بأن هذا السلوك

0: التفكك الأسري، مثل عدم حصول الشخص على الدعم النفسي، الضغوط الاقتصادية التي قد يواجهها الإنسان، غياب الاستقرار كذلك، وضعف مهارات التكيف لدى الإنسان. هذه أشياء ممكن أنها تكون عوامل أكثر تأثيرا وعمقا من أي منصة إلكترونية موجودة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما أن المدرسة رغم أهميتها ودورها التعليمي بالدرجة الأولى، بينما تبقى التربية وبناء الشخصية مسؤولية الأسرة بشكل كبير وتمتد إلى المجتمع بمختلف مؤسساته بعد ذلك. كذلك من الجانب النفسي، تؤكد نظرية ألبرت باندورا اللي هي نظرية التعلم من خلال الملاحظة أو من خلال الاقتداء بالنماذج المحيطة. فالمراهق يبحث عن القدوة، والشاب يبحث عن شخصية ملهمة. وبهذا الصدد وعن طريق احتكاكي وطبيعة عملي وزياراتي المتكررة للكليات والجامعات، اليوم نرى في سلطنة عمان على سبيل المثال عندنا العديد من القدوات. هناك قدوات يحتذى بهم كالسلطان قابوس طيب الله ثراك، السلطان هيثم، ومؤسس الدولة البوسعيدية الإمام أحمد بن سعيد. كذلك القدوات ممكن يكونوا في المجتمع، إمام المسجد، المعلم ممكن يكون قدوة. فهذه القدوات تمثل هوية الشخص، تمثل انتماء الشخص. ولذلك فإن شبكات التواصل الاجتماعي قد تعكس المشكلات الموجودة في المجتمع أو تبرزها، لكنها لا تخلق من العدم شخصية هشة نفسيا، لأن بناء الشخصية يبدأ قبل ذلك بسنوات.
1: نعم، وأنت تقول أن بعض المفاهيم تحول ترويجها على منصات التواصل الاجتماعي كمفهوم القدوة، يعني المفهوم الأساسي له تحول إلى أن يكون القدوة موجود على الفضاءات الرقمية، وهنا يبرز فكرة أو تبرز فكرة المجتمع بين الفضاء الرقمي و يعني بين الواقع تحديدا، وبعض سلوكيات هذا الظاهر المجتمعي، منها المقارنة. يعني المقارنة الاجتماعية ربما هي واحدة من هذه الأسباب، وهنا ننتقل إلى فرضية تتعلق يعني بالمقارنات الاجتماعية. تقول هذه الفرضية أن المقارنات الاجتماعية المستمرة التي تفرضها شبكات التواصل الاجتماعي، ونركز على فكرة تفرضها، أسهمت في زيادة القلق وضعف تقدير الذات لدى الشباب. أستاذ معاذ، كيف ترد على هذه الفرضية؟
2: هذا في واحد من علماء النفس النقدي اسمه تود سلون يحب يسوي تجربة ذهنية، يقول في السابق لما تشوف المجتمعات، كل مجتمع يعني قديما في القرية معروف هذا المهندس وهذا الطبيب وهذا ابن الصياد وهذا ابن المزارع.
1: نعم.
2: فأنت لما تتخصص في مجال معين كنت تقارن نفسك بشخص موجود على مستوى القرية أصلا. لكن اليوم مع الفضاء الرقمي ومع مواقع التواصل الاجتماعي ما عاد له معنى أنك أنت تعرف نفسك على أنك أنت مثلا مهندس. ليش؟ لأن في آلاف المهندسين اليوم تشوفهم يوميا في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يشكل عبء كبير بالنسبة لك. لأن إذا كان في السابق أنت تقارن نفسك بشخص أو شخصين، اليوم تقارن نفسك بآلاف الأشخاص، فصار عندك عبء نفسي أنك تتميز عنهم أكثر أو تحاول توصل لمستواهم. فصار الواحد ما يكفي أنه مثلا يصير أخصائي نفسي، لا، أريد أتخصص في مجال معين عشان أنا أكون متميز. وهذا الشيء ممكن نشوف أنه له جانب إيجابي أن الواحد يتميز، ولكن يسبب عبء نفسي وقلق وحتى على المستوى الثاني، على مستوى المحاولة أننا نفرض نمط الحياة اللي نشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي على حياتنا. فسابقا إذا كانت المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس كانت تقام مثلا في البيت بطريقة بسيطة وعادية والكل يكون مبسوط وما كان المعرس يطلع مديون مثلا، اليوم لا، صارت في مطالبات أكثر لأن نشوف الآخرين إيش الأشياء اللي يسوونها، فإحنا نقارن نفسنا معاهم ونحاول نسوي نفس الأشياء اللي هم يسوونها حتى لو ما كانت عندنا هذه القدرة. على مستوى السفر، على مستوى الترندات، وهذا اليوم صارت يعني جائحة كبيرة. اليوم صار اليافع أو المراهق يقارن نفسه بالآخرين. يعني سابقا ما كان يتعلم هذه السلوكيات، فلما أبوه أو أمه يسألون أنت ليش تسوي هذه الأشياء، يقول والله فلان يسوي كذا، أو فلان أهله ما قالوا لنا شيء فليش أنتوا تقولوا لي كذا. فالمقارنات الاجتماعية اليوم ضاعفت وتضخمت 100 ضعف أكثر من السابق بسبب ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. فأنا أقول بملء

0: الفم أن المواقع التواصل الاجتماعي ضخمت المقارنات بشكل غير مسبوق، وبالتالي زادت العبء النفسي على الإنسان وعلى المجتمع ككل.
1: بملء الفم ضخمت مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هذه التأثيرات السلبية الحاصلة، كيف ترد عليها أستاذ المهند؟
2: أنا أختلف حقيقة مع معاذ في هذا الطرح الذي قاله. هي قد تؤثر في بعض الأفراد، ولكن هنا أطرح سؤال يجب أن يطرحه كذلك بملء الفم. هل المشكلة في المنصة أم في طريقة تعامل الفرد مع ما يراه؟ هنا السؤال الذي يجب أن يسأل للجميع. فإذا كانت المقارنات الاجتماعية موجودة فهي موجودة منذ القدم وليس من اليوم، موجودة منذ العصور القديمة وليس من نشأة وسائل التواصل الاجتماعي. فالإنسان كان يقارن نفسه بالآخرين قبل ظهور حتى الإنترنت وقبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الناحية النفسية فإن الشخص الذي يربط قيمته بما يمتلكه الآخرون أو بما يحققونه من نجاحات سيظل عرضة للضغوط النفسية في أي بيئة كان، سواء كان عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو كان خارجها، حتى في أي بيئة أخرى ممكن أن يتعرض لهذه الضغوط. والدليل على ذلك أن شخصين قد يشاهدوا نفس المحتوى في نفس الوقت في نفس المكان في نفس الزمان، ولكن قد يتأثر شخص بشكل سلبي وقد يأخذ شخص آخر الشيء الإيجابي، يأخذ الفوائد الإيجابية من هذا المحتوى. فهذا يؤكد أن العامل الحاسم ليس المنصة ذاتها وليس وسائل التواصل الاجتماعي، إنما البناء النفسي للفرد هنا هو الحاسم في هذا الأمر، وطريقة تفسيره لما يراه. إذا فسر الشخص هذا الشيء بشكل إيجابي ولفائدته فإذا راح يلجأ لشيء إيجابي يفيده، ولكن إذا كان بشكل سلبي قد يؤثر عليه. فلو كانت المقارنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافية وحدها لصناعة الهشاشة النفسية لكان جميع المستخدمون يعانون من القلق، لكانوا يعانون من ضعف في تقدير الذات، لكانوا كذلك يعانون من العديد من الاضطرابات النفسية. وهذا ما لا تأيده الدراسات بشكل كبير. فلذلك فإن القضية الأساسية هي وجود القضية الأساسية ليست وجود مقارنات، وإنما هي تعزيز المرونة النفسية، الثقة بالنفس، وإدارة المشاعر أثناء متابعة ومشاهدة هذه المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم، وهذه العوامل هي التي نرجعها إلى مسألة وجود هذه المقارنات من عدمها، إنما لا تقتصر فقط على التهمة الموجهة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يحيلنا يعني إلى فرضية أخرى ربما لها علاقة بما طرحناه سابقا، بأن المحتوى الرقمي الذي يركز على المثالية والنجاح وصور منتقاة للحياة اليومية للأفراد، يعني خلق ضغوط نفسية متزايدة على الأفراد وحتى ربما على المحيط اللي حواليهم. هذه فرضية مطروحة في سياق هذه القضية أستاذ معاذ، إلى أي درجة تتفق أو تختلف معها؟
0: تمام، بس على عجالة، أنت تدرك المهند وأنت باحث دكتوراه أنه لا يمكن التعويل على وعي الفرد، لأن المنصات دائما هناك فيها قوانين وأنظمة توجه وعي المجتمع تجاه مسار معين، ولذلك فرضت القوانين وتم اتهامهم أيضا يعني باستخدامهم خوارزميات معينة لأغراض مالية. بالنسبة لسؤالك أستاذ إدريس، الفكرة أن تعرف الإنسان عنده مخاوف معينة، في الخوف من المرتفعات، في الخوف من المصاعد، الخوف من الزواحف. اليوم صار فيه نوع أو خوف جديد يسميه الطبيب النفسي كارل سترينجر، الخوف من أن يكون الإنسان عاديا بسبب ما يراه في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم مع أن الإنسان ممكن يعيش حياة عادية، حياة طبيعية، ينام في بيته ويأكل ويشرب وحياته آمنة، ولكن مع ذلك يشعر بخوف ويشعر بقلق وكأن في شيء ناقصنا، لأنه يشوف كأن هناك في حياة أفضل في مواقع التواصل الاجتماعي. فما صار الإنسان يرضي أنه يكون عادي، يريد يكون إيلون ماسك، يريد يكون زكربيرغ، يريد يكون جيف بيسوس، يشوف هذه النماذج المبهرة ويتمنى أنه يعيش مثل حياتهم، وبدون ما يعرف أن خلف هذه النجاحات الباهرة هناك سنوات طويلة من المكابدة والجهد والتعب.
1: نعم،
0: ولذلك هناك ما يعرف بانحياز السفينة الناجية، اليوم لما تدخل مواقع التواصل الاجتماعي شوف الوهم اللي تزرع فينا. تدخل أنت تفكر أنك تسوي مشروع معين، هذا المشروع مثلا وليكن بوتيك أو وليكن شيء متعلق بالكافيهات. فلما تدخل مواقع التواصل الاجتماعي أنت تشوف تدرس المشاريع الناجحة وتظهر لك المشاريع الناجحة، فأنت تعتقد إن إذا سويت هذا المشروع فراح يكون مشروع ناجح.
1: ترى النتيجة النهائية فقط.
0: ترى النتيجة النهائية. فإحنا نشوف السفينة التي نجت ولا نرى السفن التي غرقت في المحيطات. الحسابات أو مواقع التواصل ما تظهر التجارب أو المشاريع اللي بدت وفشلت لأنها تدفنها، فنشوف النجاحات فقط اللي ظهرت. فإحنا على طول نفكر إن بما أن هذا الشخص ناجح وهذا الشخص ناجح وأنا ما أشوف إلا الأشخاص الناجحين، فمعناته أني أنا إذا سويت هذا الشيء فراح أنجح، وهذا وهم كبير.
1: واضح جدا أستاذ المهند. يعني ما يقوله أستاذ معاذ وأن هذه الشبكات أو شبكات التواصل تقدم هذه الصورة بصورتها النهائية أو بنتيجتها النهائية، وأنت تبرئ شبكات التواصل الاجتماعي من هذه التهمة جزئيا أو كليا، كيف ترد على ما ذكره في إطار هذه الفرضية؟
2: هو في الحقيقة ذكر موضوع الوعي، أن ما يعول على الوعي بشكل كبير، وأنا أعود أذكر له أن وعي الإنسان وإدراكه وعلمه بطريقة استخدام هذه البرامج هو ما سينجيه من استخدامها بشكل إيجابي وبشكل يؤثر عليه بشكل إيجابي وليس بشكل سلبي. وطبيعة الحال في كل برنامج هناك ضوابط وهناك خصوصية ممكن أن يطلع عليها الفرد قبل استخدام أي تطبيق. أما بخصوص الفرضية الرابعة، من المهم أن نفرق بين الإلهام والضغط النفسي وبين عرض النجاح وبين فرض معايير غير واقعية للحياة. فوجود محتوى يتحدث عن النجاح والإنجاز والتجارب الملهمة ليس أمر سلبي، هذا الأمر أمر إيجابي وفي حد ذاته بل قد يكون سبب في تطوير الشخص وفي تطوير ذاته واكتساب مهارات وتحفيز حتى هذا الشخص والشباب على تحقيق أهدافهم. فإذا كان المحتوى الذي يعرض سببا في النجاح قد يكون سببا إيجابيا وليس سببا سلبيا. كثير من الشباب فتحوا مشاريعهم، تعلموا كذلك عن طريق هذه المنصات، أنشأوا مشاريع خاصة لهم عن طريق هذه المنصات وأخرجتهم للعالم الخارجي. فالمحتوى الواقعي الذي يعرض النجاح والتحديات معا يمكن أن يكون عاملا داعما للصحة النفسية ومصدرا للإلهام وليس مصدرا للهشاشة النفسية. لذلك فإن تأثير المحتوى الرقمي لا يعتمد على المحتوى وحده، بل على وعي المتلقي وعلى قدرته على التحليل والتفسير والموازنة في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي.
1: ولذلك ترى أنه لا ضير من وجود هذه النماذج أو هذه الشخصيات أو هذه النجاحات أو التجارب أيا كان شكلها، وليس لها علاقة بالمستوى الذي يؤدي إلى التأثير على المتلقي وبالمستوى الذي يؤدي ربما إلى أي نوع من الاضطرابات النفسية نتيجة ما يشاهده المشاهد في هذه الفضاءات الرقمية. هنا نصل إلى ختام أو خطاب الختام، وكما بدأت في خطاب يعني الافتتاح بدأت معك معاذ، الآن أبدأ في خطاب الختام معك المهند، ثم أنتقل إليك معاذ، كل واحد من كما دقيقة واحدة
2: في ختام هذه المناظرة. التأثير لا يعني المسؤولية المباشرة، فالهشاشة النفسية ليست نتاج تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية، وإنما هي نتيجة تفاعل معقد بين عدة عوامل تواجه الإنسان منذ ولادته وحتى استخدام هذه المنصات، عوامل أسرية تربوية اقتصادية وثقافية. فلهذا أن موقفي شبكات التواصل الاجتماعي قد تكون عاملا في بعض الأحيان ولكن ليست السبب المباشر للهشاشة النفسية، بل بناء الإنسان أو إضعافه يبدأ أولا من الأسرة ومن التنشئة الاجتماعية والتنشئة البيئية التي يعيش فيها، لا من الشاشة التي يستخدم فيها هذه شبكات التواصل الاجتماعي.
1: شكرا لك أستاذ مهند. أستاذ معاذ.
0: طيب حتى نقطع الشك باليقين، في مدعين أو مدعون عموميون من 41 ولاية أمريكية رفعوا دعوى مشتركة في أكتوبر 2023 ضد شركة ميتا اللي هي التابعة لفيسبوك وإنستغرام، وكان نص الاتهام أن الشركة صممت عمدا خصائص إدمانية ونفسية تستهدف المراهقين لزيادة أرباحها، مع علمها التام ويقينها بضررها على صحتهم العقلية، وقامت بتضليل الرأي العام حول هذه المخاطر وتم إدانتهم. ولذلك الشركات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم عملت مراكز بحثية تسمى ديجيتال ويلبينج، اللي هدفها تعزيز الصحة النفسية عند المستخدمين لتغطية المضار الحقيقية لتسببها مواقع التواصل الاجتماعي.
1: إلى هذه اللحظة وأنت تقدم هذه الدلائل من دراسات ونتائج دراسات، وكنتما طرفان يعني تقدمان هذه الدلائل بشكل منهجي وواضح وبشكل يستند أيضا إلى الدراسات والأبحاث في هذا السياق، أشكرك جزيل الشكر أستاذ معاذ بن عمر الصالح اختصاصي علم النفس، كل شكر لك.
0: شكرا إدريس وشكرا للمهند، سامحني تراه طبيعة المناظرة كذا، ولا أنا طيب كائن أليف.
1: هذه هي الحقيقة أقول لك في ختام.
2: بالفعل شكرا جزيلا إدريس وبارك الله فيك، وهذه مناظرة يا معاذ ونبقى أصدقاء وأخوان.
1: كل شكر لك المهند بن خليفة الجهوري اختصاصي نفسي وباحث دكتوراه في الصحة النفسية. مستمعينا بهذا نصل إلى ختام هذه المناظرة التي ناقشنا فيها تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار الهشاشة النفسية لدى الجيل الحالي، بين من يرى أنها أسهمت في تعزيز مشاعر القلق والضعف النفسي، ومن يرى أن تحميلها مسؤولية المباشرة يغفل عوامل أكثر عمقا وتأثيرا في تشكيل الصحة النفسية للأفراد. نشكر ضيفينا الكريمين على هذا الطرح الثري، وشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
1: حديث المؤتلف.
0: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة ما طرحناه من تساؤل في الحلقة الماضية حول كيف تكون القيم منصة للترجمة بين الحضارات، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، ليست الحضارات جزرا معزولة، الحضارات عوالم متجاورة تتقاطع في المصالح وتختلف في التصورات وتتباين في الرموز، وحين تلتقي هذه العوالم لا يكون التحدي في وجود الاختلاف بل في القدرة على فهمه. هنا تظهر القيم بوصفها مساحة ترجمة لا تلغي الخصوصيات لكنها تفتح أفقا مشتركا للفهم. القيم الإنسانية الكبرى كالكرامة والعدل والرحمة والمسؤولية تتخذ أشكالا ثقافية متنوعة، لكنها تشير إلى معان عميقة متقاربة، ومن خلال هذه المعاني يمكن بناء لغة مشتركة تتجاوز حدود اللغة والجغرافيا. إن الاشتغال على هذا المستوى هو ما يمنح الحوار بعده الحقيقي، فبدل أن يكون التفاعل بين الحضارات صراع سرديات يصبح بحثا عن أرضية مشتركة. وفي هذا السياق يسعى المؤتلف الإنساني إلى إعادة اكتشاف القيم بوصفها جسورا لا أسوارا، ومساحة ترجمة تقرب العوالم بدل أن تفصلها. أيها المستمعون والمستمعات، الترجمة بين الحضارات لا تعني نقل الكلمات فقط، هي تتعلق أيضا بنقل المعاني، فالمصطلحات قد تختلف لكن التجارب الإنسانية الأساسية تتشابه: الحاجة إلى الأمان، الحاجة إلى الاعتراف، الحاجة إلى العدالة. حين نتأمل مفاهيم كالكرامة الإنسانية نجد أنها حاضرة في تراثات متعددة وإن اختلفت صيغ التعبير عنها. هذه المشتركات ليست تفصيلا هامشيا، هي أساس يمكن البناء عليه. تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية إلى أن المجتمعات التي تعزز قيم الشمول والمساواة تسجل مستويات أعلى من الاستقرار والتنمية المستدامة، وهذا يدل على أن بعض القيم ليست مجرد اختيارات ثقافية، هي شروط لازدهار الإنسان أينما كان. الترجمة هنا لا تسعى إلى توحيد الثقافات، هي تسعى إلى فهم السياقات المختلفة للقيم نفسها. فعندما ندرك أن مطلب العدالة في ثقافة ما ينبع من تجربة تاريخية معينة، يصبح الحوار أعمق من تبادل الشعارات. بهذا المعنى القيم ليست لغة محايدة، هي لغة قابلة للتفسير المشترك، وكلما توسعت مساحة الفهم ضاقت مساحة سوء الظن. وهنا تبدأ الترجمة الحقيقية حين نقرأ القيم في سياقها لا من منظورنا وحده.
0: حديث المؤتلف.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، في أزمنة التوتر العالمي تزداد الحاجة إلى لغة تتجاوز الاستقطاب. الخطابات السياسية قد تختلف والمصالح قد تتعارض، لكن القيم تظل مساحة يمكن اللقاء فيها. عندما تطرح قيمة كالكرامة بوصفها مبدأ إنسانيا عاما، فإنها تتيح لكل حضارة أن ترى نفسها في هذا المفهوم حتى لو اختلفت التفاصيل التطبيقية. هذه المساحة المشتركة تخفف من حدة التصنيف وتفتح باب الاعتراف المتبادل. القيم بهذا المعنى تؤدي وظيفة تهدئة معرفية، فهي تمنع تحويل الاختلاف الثقافي إلى تهديد وجودي. وحين يتم الاعتراف بأن الآخر يتحرك بدافع قيمة يراها نبيلة حتى لو اختلفنا معه يتغير شكل الحوار. هنا يتجلى دور المبادرات الفكرية العابرة للثقافات التي لا تبحث عن هيمنة خطاب معين، وإنما تسعى إلى تعميق الفهم. فكلما توسعت دائرة القيم المشتركة أمكن إدارة التباين دون تصادم. إن جعل القيم مساحة ترجمة لا يعني تجاهل الخلاف، هو يعني إدراك أن خلف كل خلاف تجربة إنسانية قابلة للفهم، وهذا الإدراك هو الخطوة الأولى نحو عالم أقل توترا وأكثر قابلية للتعايش. أيها المستمعون والمستمعات، إذا نجحت القيم في أداء دور الترجمة فإن الخطوة التالية هي تحويل الفهم إلى بناء مشترك، فالترجمة التي لا تنتج تعاونا تبقى ناقصة. وعندما تتلاقى الحضارات حول قيم كالمسؤولية المشتركة أو التضامن الإنساني، يمكن أن تنبثق منها مبادرات عملية في مجالات التعليم أو البيئة أو التنمية. القيم هنا تتحول من مفاهيم نظرية إلى برامج عمل. هذا التحول يتطلب وعيا بأن تعدد الفكر ليس عائقا، هو مصدر غنى. فكل حضارة تضيف إلى القيمة بعدا خاصا يثري معناها الكلي، وحين يتم الاعتراف بهذا الإثراء المتبادل يصبح التعاون البشري نتيجة طبيعية لا استثناء. في هذا الأفق يعمل المؤتلف الإنساني على توسيع مساحة اللقاء حول القيم الإنسانية المشتركة، ليس عبر فرض رؤية، وإنما عبر إتاحة منصة حوار تعيد تعريف العلاقة بين المختلفين. الترجمة الناجحة لا تذيب الفروق، تجعلها قابلة للفهم، ومن الفهم يولد الاحترام، ومن الاحترام تنشأ إمكانات البناء، وهكذا تتحول القيم إلى أرضية مشتركة يعاد فوقها تشكيل العالم بصورة أكثر توازنا.
0: حديث المؤتلف.
2: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، القيم حين تفهم بوصفها مساحات ترجمة تفتح بابا لتجاوز سوء الفهم بين الحضارات، فهي تكشف أن وراء اختلاف التعبيرات معاني إنسانية متقاربة يمكن أن تشكل أرضية للحوار والبناء المشترك. لكن الترجمة ليست نهاية الطريق، فهي تمهيد لفعل يترك أثرا. فإذا كانت القيم قادرة على تقريب العوالم، فإن السؤال التالي يصبح أكثر إلحاحا: كيف تتحول هذه القيم إلى أفعال تصنع واقعا مختلفا؟ وهنا ننتقل إلى الحلقة القادمة، مسؤولية الأثر. كيف ترسم أفعالنا شكل العالم، حيث نتأمل العلاقة بين القيمة والممارسة وبين النية والنتيجة. نقف عند هذا الحد، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
1: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم.